0: حبايبنا واصدقائنا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه خاصه جدا من حلقات الكارما مباشر، من حلقات الابديت اللي بنعملها كل شهر تقريبا مع احبائنا الغاليين اخ مازن البطارسه. بنرحب بيك اخ مازن، فرحانين جدا لوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك.
1: انا فرحان بوجودنا مع بعضنا البعض، صدقني فرح وامتياز. صعب نصدق قديش الايام تمرق بسرعه، بس شيء مميز نكون مع بعضنا البعض وفرصه نلتقي ونلتف حول الرب ونيجي مع بعضنا البعض نمجد اسم يسوع بانه إن نرفع عينينا عليه ونسمع اخبار ساره ومفرحه من الرب بيعمله في حقله من خلال قناه الكرمة.
0: امين امين. سعداء جدا وجودك معنا اخ مازن، الرب يباركك ويستخدمك. نشوف الرب بيستخدمك في اماكن كتيره، وبشكر الرب جدا لاجلك وسعداء مره تاني لوجودك معنا. والنهارده حلقه خاصه جدا، الرب يتكلم لينا. مش بس هنعرف اخبار عن الكرمة وايه الجديد واللي الرب بيعمله، لكن كمان الرب يتكلم لينا النهارده موضوع خاص جدا. خليكم معانا وهنشوف مع بعض الرب يتكلم لينا النهارده في ايه. كمان سعيد جدا يكون معايا اخويا الغالي بطل ابطال الرب بيستخدمه بكل قوه في زماننا على شاشات الكرمة في كل مكان في العالم. الرب يباركك ويستخدمك اخ اندرو حبيب، سعداء جدا وجود معانا.
2: ربنا يبارك اخ صامون، ده بركه وشرف لي وامتياز اكون بخدم الرب مع كوكبه من الخدام المباركين اللي الرب اقامهم لوقت مثل هذا. بشكر ربي جدا لاجلك، بشكر ربي جدا لاجل البطل اخونا مازن. الحقيقه ان الحلقات دي ليها بركه خاصه وليها طعم خاص جدا. ناس كتير بتكتب لي واصدقاء ليك من استراليا اخ مازن بيقولوا ان احنا بننتظر الحلقه دي من الشهر للشهر في مصر في اماكن كتيره، لما فيها من تعليم وافكار جيده بتطرح ووقت تسبيح جميل. بشكر ربي جدا ونثق انه اللي جاي اعظم، اللي الرب يعمله مع الكرمة اللي جاي اعظم، لان دايما وعد الرب مجد البيت الاخير، يعني اللي جاي اعظم. الرب مش بيخلينا نرجع ورا، الرب بيخلينا نمشي لقدام من مجد الى مجد، من قوه الى قوه.
0: امين امين. في الاول انا احب بنعمل حاجتين، بنصلي مع الاخ اندرو وهنرنم مع الاخ مازن. والنهارده حلقه خاصه، حلقه خاصه لفحص النفس، لفحص الايمان، مش لبر الايمان لكن للي جوه الايمان ايضا. الرب يفحص قلوبنا ويتكلم لينا النهارده، ونتكلم عن نقاط مختلفه مهمه جدا، مش للناس اللي بره لكن للناس اللي جوه لينا احنا. نطلب انه احنا نفحص انفسنا النهارده. يكون في حاجات رائعه نتكلم فيها، نقاط مختلفه، خمس نقاط مختلفه، وكمان هنتعلم ونفحص نفوسنا ونتغير وتبقى حياتنا للأفضل وندخل لأعماق جديدة مع الرب. كمان هيكون في وقت ان احنا نعرف ايه اللي بيحصل في قناة الكرمة، برامج جديدة والحاجات الجميلة اللي ربنا بيعملها، ونتفرج مع بعض على شوية حاجات كمان. فخلينا نصلي الأول مع أخونا الحبيب الأخ أندرو، وبعدين هنرنم مع الأخ مازن.
2: أمين. خلونا كلنا نيجي بنفس واحدة وبروح واحد، نرفع قلوبنا، نضع عيوننا على الرب، نطلب وجه الرب. وهو قال اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب. كلمة وطلبة جميلة طلبها منك موسى في القديم يا رب، إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من هنا. يا رب الإعلان ده بيقول إنه أي حركة وأي عمل وأي خدمة بدون وجهك يا رب ودون مسيرتك وبدون تأييدك مش هيكون ولا حاجة. لكن اللي بيميز عمل، كل عمل ناجح، إنه جاي بكلمة منك، انك انت سهران على عليه لتنجحه وتجعله يكون مبارك ومثمر. بشكرك لاجل الكرمة يا رب، بشكرك لاجل منارة وفنار اقمته ليكون نور للكثيرين، لتكون ارشاد

0: للملايين، تكون سبب خلاص لآلاف آلاف آلاف متعطشين أن هم يعرفوا عن الرب يسوع، يسمعوا كلمة لراحة قلوبهم وراحة نفوسهم. يا رب أشكرك لأن الوقت مثل هذا أقمت قناة القرم لتكون حائط صد ضد كل انحرافات تعليمية وأفكار كاذبة شنها العدو. بشكرك لأجل قناة القرم لأن الوقت مثل هذا أقمتها لتكون سبب تعزية وسبب بركة وسبب تعليم ينير القلوب والعقول يا سيدنا رب. شكرا جدا يا رب لأجل كل برنامج، لأجل كل خدمة، لأجل كل تسبيحة وترنيمة، لأجل كل مشاركة، لأجل كل فكرة بتطلع يا رب من خلال منبر قناة القرم. بشكرك لأجل ما صنعته خلال السنوات الماضية يا رب، وبشكرك بالإيمان من خلال ما تصنعه في الوقت الحاضر وسوف تصنعه في المستقبل يا سيدنا رب. بصلي لأجل قوة ومعونة وسنة لابنك يا رب أخونا صامويل. احفظه يا رب، احفظه يا رب، غطيه بحماية خاصة وبسياج إلهي في كل مكان وموضع تقوده إليه سيدنا رب. واجهك يسير دائما أمامه، تعطي له راحة يا رب في اسم الرب يسوع وحكمة في كل شيء، حسن التدبر والتخطيط يا رب بإعلانات الروح القدس يا رب في اسم الرب يسوع. بشكرك لأجل أخويا البطل أخونا مازن، لأجل الغيرة المقدسة اللي في قلبه، لأجل الحرص الشديد على أن كنيستك يا رب كنيسة تتمتع بالحق الكتابي السليم دون ضجة أو دون تزييف. بشكرك لأجل جعلته يا رب إناء ممسوح يعلن اسمك بقوة من خلال الترنيم، من خلال التعليم، من خلال المشاركات، من خلال الخدمة. بركة عليه يا رب، وبركة على أسرته، وبركة على كل منبر ومكان بترسله إليه يا رب. استلم الحلقة ودينا نعمة يا رب، ادينا نعمة في كل كلمة وفي كل فكرة يا رب، ودي تجاوب يا رب، لا نكون فقط يا رب كأننا نتكلم مع أنفسنا، لكن يا رب أعطي أن تكون الكلمة مثمرة وأن يكون الوقت مثمر وأن يكون هناك تجاوب مع استماع الكلمة. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين.
1: آمين آمين. فضل أحمد. قدام جلالك

رنم ترنمة الخروف قدام جلالك بتقدم بوطي راسي وبسلم ترنيمة موسى برنم ترنيمة الخروف.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 15 بيتكلم عن ترنيمة بسميها الكتاب المقدس ترنيمة موسى، ترنيمة الخروف. سيأتي يوم وسنرنم جميعا هذه الترنيمة ونقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا الله، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. بيكمل بقول من لا يخافك يا رب، من لا يخافك يا رب، جميع الأمم سيأتون لك يسجدون. جايين لك بالسجود وبالحمد وبالوقار أيها القدوس. أنت ملك القديسين، أنت ملك القديسين. أشكرك لأنك أنت ملكنا، أنت رجاءنا، أنت رجاؤنا، أنت فداؤنا.

من لنا. أنت إلهنا القدوس، ما أعظم وما أرهب اسمك. عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا ملك القديسين. أنا جاي مع شعبك في هذا المساء أعلن أنك أنت العظيم، أنت القدوس وحدك ليس مثلك يسوع. عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا الله.

ليلة وحق هي طرقك عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين يا ملك القديسين.

0: أمين أمين أمين. أحب أنا النهاردة الموضوع بتاعنا خطير وحيوي. تخيل نفسك أن أنت سايق على فري واي وماشي مشوار طويل ساعات يمكن أيام وفي حياتنا العملية يمكن شهور، وبعدين تكتشف أن أنت ماشي غلط، أن أنت ماشي في طريق غلط. عشان كده كتاب بيطلب مننا أن احنا نمتحن أنفسنا عشان نتصحح ونمشي في الطريق الصح. يا ما ناس عايشة حياتها يمكن جوه الكنيسة يمكن برا الكنيسة باعتقادات وإيمانيات مختلفة، ممكن تفكر انها ماشية صح، لكن نيجي في النهاية ونلاقي نفسينا كل حياتنا اللي فاتت شهور سنين عشرات السنين، وتبص لقي نفسينا افتكرنا او عرفنا ان احنا كنا ماشيين غلط. عشان كده النهاردة نقطة تشيك بوينت. النهاردة الكتاب بيعلمنا والرب بيكلمنا النهاردة ان نمتحن انفسنا عشان الرب عايز صحح طرقنا. انا مش بتكلم عن ناس بعيد عن الايمان، لكن انا بتكلم عن ناس ممكن تكون حياتها كلها كمان في الكنيسة. النهاردة الرب هيتكلم لينا كلام كتير في نقط خطيرة وحيوية، لكن قبل ما نتكلم في المواضيع خلينا ناخد الاول جزء نشوف احنا الرب بيعمل ايه معانا في قناة الكرمة. اتفرج على شوية صور، اتفرج على 2 بروموز مع اخونا المخرج، خلينا نتفرج مع بعض ونشوف في الوقت اللي فات في اول شهر يوليو، احنا في شهر يوليو، في اول شهر يوليو هنشوف لقطات من اللي الرب عمله في قناة الكرمة وشفناها على القنوات المختلفة. هنتفرج على برومو، وبعدين في برنامج مع الاخ اندرو حبيب والدكتور سامح عزيز بدأ يتزاع على قناة الكرمة، اسمه غريب قوي، اسمه ايه؟ اسمه لا اله الا الله، صح يا اخ اندرو؟ تحب تقول لنا حاجة عنه قبل ما نتفرج على المقدمه؟
1: بشكر رب جدا لأجل قناة الكرمة اللي بتدينا فرصة دايما بأفكار مختلفة متنوعة ان بنوصل للمتشككين او المشككين في ايماننا، وبيتهمونا دايما ان احنا بنعبد 3 آلهة، لكن الحقيقة انه هذا الامر ضد الكتاب المقدس وضد الحق الكتابي. بشكر رب جدا لأجل قناة الكرمة ولأجل الدكتور سامح عزيز، بيتناول قضايا مهمة جدا من جهة وحدانية الله وطبيعة وحدانية الله. انا بصلي ان يكون رب يستخدم هذا البرنامج ليكون سبب بركة واستنارة للملايين اللي بيشاهدوا قناة الكرمة.
0: امين. وبدأ يتذاع اوريدي البرنامج من يوم 20 يوليو من كام يوم، والبرنامج 26 حلقة. وخلينا نتفرج مع بعض على البرومو ده، وبعدين هيكون في وقت تاني بعد شوية هنتفرج بردك على 2 برومو لبرامج تانية معمولة وبدأت تتذاع في قناة الكرمة. خلينا نتفرج مع بعض.

0: الله هي حسب الحق.
1: كل أمرك يصير دي وعوبة مش كلام.
2: اصنع معنا إحسان ومعروف الأيام اللي جاية، عايزين نشوفك.
3: أنا طلبي ودوائي أشوفك يا يسوع.
4: كل واحد شاعر إن هو يحتاج إلى هذا البر، الباب مفتوح، الباب مفتوح، والبر مقدم بغنى.
5: فرق معاك ذواتنا ونفسيتنا وشخصيتنا، مش بس الحياة اللي بتسمى روحية.
6: تعال أقول له الحقني، أنا مش عايز يضيع عمري وفي الآخر أقول أنا حسبتها غلط.
7: المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج.

0: رب انت الكرمة الحقيقية؟ قال لي اني انا الكرمة اللي محتاج شعبي يعمل ايه؟ يدخل فيا، يسكن فيا. انا الكرمة اللي محتاج شعبي يلتصق بيا.
1: اليوم اللي احب فيه العالم هو اليوم اللي بترك فيه

0: من ايده بقول لك انا كل اللي عايزه اصلح حالك.
1: انت القدير رب مشير.
2: اللي مات لاجل خطايانا اقيم لاجل تبريرنا.
3: العبادة الحقيقية مرتبطة بالقداسة. ليه ربنا خلق الإنسان بإبداع؟ لأني مخلوق على صورته. من أبدع هذا الكون؟
4: في الضعف بلقاك بتشدد.
2: تخيل إن الله يبذل ابنه عشاني. ليه؟

0: أحبائنا المشاهدين، تعالوا معنا في البرنامج الجاي هنتكلم عن وحدانية الله الجامعة ودور المنطق والعقل والإيمان والإعلان الإلهي في معرفة الله. نتكلم إزاي واحد من جهة جوهره وجامع من جهة أقانيمه الآب والابن والروح القدس، ونعرف إن إحنا مش بنعبد ثلاث آلهة، إحنا بنعبد إله واحد. المسيح لحل مشكلة الخطيئة والإعلان عن الله وأهمية التجسد، ونتكلم عن أمور رائعة كتيرة.
1: انتظرونا وبرنامج لا إله إلا الله.

0: لا إله إلا الله. برنامج رائع. بشكر ربي جدا لأجلك أخي أنجل, ربي يباركك ويستخدمك. محتاجين النقطة دي, محتاجين نتكلم عن المواضيع دي يا أخي أندرو, ومش نتكلم عنها مرة واحدة, بنتكلم عنها برامج وبرامج وبرامج, وبنسمع الحروب وبنسمع الاتهامات اللي بتيجي علينا, ولازم نكون فاهمين كويس قوي عن إيماننا المسيحي, بنؤمن بإيه بالظبط, علشان محدش يجي يلعب في دماغ أي حد ويشككوا في الإيمان. زي ما شايفين دلوقتي في حملات كبيرة على كده. كمان شوية هتفرج دلوقتي على حاجة تاني, وبعدين نرجع نتفرج على بروموهات تانية للبرامج اللي بتتذاع دلوقتي على قناة الكارما. خلونا المرة اللي فاتت عرضت لكم بعض الحاجات عن التطور بالنسبة للأجهزة والكنترول روم. بشكر رب جدا لأجلكم, بشكر رب لأجل سخائكم ومحبتكم, بشكر رب لأجل وقت عيد الحصاد اللي فات والأعياد الحصاد اللي قبل كده. وكنا قلنا لكم ان احنا بنجيب أجهزة, وجبنا الأجهزة والأجهزة ركبت وطلع منها الإرسال. وزي ما دلوقتي بتشوفوا على الاب الجديد بتاع قناة الكارما, اصلي ان كل واحد فيكم يكون معاه على تليفونه الابليكيشن بتاع قناة الكارما. لو مش معاك اتأكد انك تدخل على التليفون بتاعك وتنزل الاب بتاع قناة الكارما الاب الجديد. بص هيبقى شكله ازاي, هتلاقيه طلع بالشكل ده, وبيشوف بتشوف 8 قنوات جوه, مش 7 زي ما كان زمان, لكن كمان بتشوف اخر قناة من تحت اللي هي الكارما All Nations. ساعات تفتح تلاقي لغات مختلفة, تلاقي بيتكلم بالفارسي بالتركي بالاندونيسي. طبعا القناة دي معمولة بالأغلبية مش لينا احنا, لكن لأحبائنا اللي بيفهموا اللغات دي. بشكر ربنا لأن قدرنا نعمل ده كله بسبب الأجهزة اللي ممكن أوريكم بعض الحاجات, بعض التطورات ليها. بصوا ده شكل الأجهزة دلوقتي اللي راكبة. مش عارف أخ مازن شفت الأجهزة يا أخ مازن,
1: انت شاركت,
0: احنا عملنا ابديت كمان فدلوقتي يسوع. فبشكر ربنا. فده شكل الاجهزه,
1: مجدا ليك يا رب.
0: كتير اجهزه طبعا, احنا لسه التطوير شغال, فبشكر الرب.

جدا لاجلكم، وبنحاول نركب كل الحاجات اللي كانت ناقصه. في الاغلبيه اقدر اقول بنسبه 90 او يمكن 95% من الاجهزه ركب وطالع منها الارسال اوريدي، فبشكر الرب زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كلها الاجهزه ما بين اللي كانت موجوده هنا اللي لسه فيها امل تشتغل خدناها هناك وشغلناها مع الاجهزه الجديده، فكله ركب. بشكر الرب جدا جدا لاجل كل واحد من حضراتكم كان بيصلي لاجل الاجهزه، وكل واحد شارك ودفع جزء. طبعا اغلبيه الفلوس اتدفعت للامانه، في جزء لسه بسيط بنقسطه او بندفعه، وده بيتوقف على حضراتكم كمان احبائنا اللي وعدوا في وقت عيد الحصاد اللي فات انه يبعتوا التقديمات ولسه بيفكروا او لسه ما عملوش كده. بفكركم انه اي شخص وعد من حضراتكم ان يبعت تقديمه احنا مستنيينها عشان نقدر ندفع باقي الاجهزه ونكمل الشغل. لسه احنا ركبنا جزء من الاجهزه دي، لكن في من الركات دي راكب فيه الاجهزه، لكن في راك كامل لسه ما تركبش فيه الأجهزة ولسه محتاجين نجيبها ونركبها فيه. دي شكل الأجهزة زي ما حضراتكم شايفين الشغل كتير اللي اتعمل، شغل بشكر ربنا جدا لأجل الشغل اللي اتعمل فيها. وأوريكم الأوضة، ده الجنريتور زي ما كنا بنقول حضراتكم محتاجين جنريتور زمان، نشكر ربنا جه وركب وشغال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. دي شكل اجزاء بزوايا مختلفه للاجهزه اللي شغاله، لكن اوريكم دي شكل الكنترول روم، اوريها لكم اكتر بشكل افضل دلوقتي. دي كلها الكنترول روم اهي، دي الاجهزه المكان اللي بيدار منه الاجهزه اللي شفتوها. طبعا مفيش مهندس او موظف بيقعد في الاوضه اللي مليانه كمبيوترات، لكن بيشغلوها ازاي؟ بيشغلوها في الاوضه دي. الاوضه دي اسمها ماستر كنترول روم. لسه طبعا الديسكات اللي قدام ما جاتش، هنركبها في الوقت اللي جاي، لسه الكمبيوترات اللي هتركب فيها، لكن الشاشات زي ما حضراتكم شايفين موجوده وطالع منها الارسال دلوقتي. يعني لو كبرت اي واحده من دول، دي كلها شاشات شغاله وطالع منها الارسال زي ما حضراتكم شايفين. فبشكر الرب جدا لاجل كل التطور ولاجل كل نمو، وبشكر ربنا لانه بالاجهزه دي بنقدر نوصل رساله المسيح ونكمل العمل لمجد اسمه، ونوصل لنفوس اكتر، ونقدر نوصل ببرامج كرازيه، نقدر نوصل ببرامج تلمذه، نقدر نوصل بالاكاديميه، نقدر نوصل ببرامج جديده تتسجل كمان باذن المسيح في الاوقات اللي جايه اكتر. فبشكر الرب جدا مره تانية لاجلكم. اخيرا بفكركم اي حد وعد من فضلك ابعت لنا التعهد بتاعك لانه محتاجينه. الحاجه الثانيه بشجعك تكون شريك شهري في قناه الكارما، عشان الاجهزه دي كلها تشتغل مطلوب ان يكون في كهرباء، مطلوب ان يكون في مصاريف مختلفه تدفع، مطلوب ان يكون في ايجار الساتلايت موجود، مطلوب المهندسين اللي بيشغلوا الاجهزه دي كلها سواء كان من امريكا او من بلاد مختلفه في العالم. فريق قناه الكارما اللي بيشتغل، اللي بيرد على مكالماتكم وبيرد على تساؤلاتكم وبيرد على السوشيال ميديا، في فريق كبير، عدد الناس، عدد الموظفين واللي بيخدموا في قناه الكارما ما يقرب من 100 شخص. وكلهم محتاجين انه الفلوس والاجور بتاعتهم تدفع سواء كان في امريكا او في بلاد تانيه في الشرق الاوسط، فكلهم عندهم احتياجات. كل واحد من دول عنده اولاد، وكلهم عندهم مصاريف، عندهم مدارس، عندهم التزامات، عندهم انشورنس، عندهم التزامات شهريه لازم تدفع. فما نقدرش نيجي في يوم من الايام ونقول لهم احنا اسفين مش هنقدر نكمل معاكم. فانا بشجعك عشان تقدر الكارما تكمل، عشان نقدر نوصل بالارسال لكل مكان في العالم وتقدر توصل معانا برساله المسيح، محتاجين ابطال يشيلوا معانا الشيله، محتاج اشخاص يقولوا انا هكون شريك شهري. مش مهم المبلغ يكون قد ايه، 30 دولار في الشهر، دولار في اليوم، ما اعتقدش ابدا اي حد مننا يقدر يجيب حاجه بدولار دلوقتي في اليوم. فانا بشجعك حتى لو بذره بسيطه، حتى لو 30 دولار، حتى لو 20 دولار في الشهر، اعتبرها جزء، مش هقول لك فاتوره من فواتيرك لانه ما فيش فاتوره ب 20 دولار ولا 30 دولار. اي فاتوره هتكون بميات وارقام كبيره. فانا بشجعك خاصه لو انت موجود معانا في امريكا او في استراليا او في اوروبا او بعض الاحباء في الشرق الاوسط اللي يقدروا يكونوا شركاء شهريين معانا، فمن فضلك كون شريك شهري. كون شريك شهري. اهم حاجه قبل ما تعمل

0: ما تدفع أي فاتورة شهرية ليك، قبل ما تدفع أي حاجة، قل يا رب عملك أولا، يا رب توصيل رسالتك أولا، يا رب ملكوتك أولا، يا رب المسؤولية اللي حطيتها علشاني اللي أنا عايش علشانها على الأرض أولا. واخد بالك من كلمة أولا؟ واخد بالك من كلمة أولا؟ زي ما قلت وبقول دايما، أنا أول حاجة بتتصرف شهريا، أول حاجة بتطلع شهريا هو المبلغ اللي أنا بطلعه أنا شخصيا من لقناة الكارما. بيوصلني تكست مسج من البنك يوم واحد في الشهر الساعة 2 الفجر أو 3 الفجر على حسب ما بياخدوا الفلوس، بتوصل لي رسالة بيقول لي البنك اتسحب منه أو قناة الكارما سحبت من البنك المبلغ الفلاني، التقدمة الشهرية بتاعتك لقناة الكارما. أكتر حاجة بتفرحني أقول يا رب أنت أولا، قبل ما أدفع فواتير الكهرباء، قبل ما أدفع فواتير التليفون، قبل ما أدفع المورجج، قبل ما أدفع أي حاجة تاني. فأنا بشجعك النهاردة إنك تعمل نفس الموضوع، قول يا رب أنت أولا. الوصول للنفوس، العالم، العمل اللي كلفنا به الرب يسوع إن نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها، مسؤولية كبيرة. مع صلاتك لقناة الكارما، مع صلاتك للأحباء والخدام، مع صلاتك لسلامتهم، مع صلاتك لحكم الرب يدهنا في إدارة القناة، للأحباء والخدام اللي بيشتغلوا فيها، أن يكون لك اشتراك شهري في قناة الكارما. لو أنت حضرتك بتعمل اشتراك شهري اوريدي وتحب تزوده أو تحب تزوديه، من فضلك اعمل كده، اتصل بينا أو بالكيو آر كود اللي موجود قدامك، من فضلك اعمل كده عشان يخفف علينا الحمل، عشان لما يجي وقت عيد الحصاد ما يبقاش علينا الضغط الكبير اللي بيبقى موجود كل مرة. أنا كلمت كتير في الجزء ده، أنا مش محتاج أشدد أكتر من كده، لكن أنا بقول قد إيه مهم أن نكون لينا نصيب أن إحنا نشتغل ونعمل عمل الله مع بعض، مش إحنا بس اللي علينا المسؤولية، مش الأخ مازن بس، مش الأخ أندرو بس، مش أنا بس، لكن كل واحد فينا علينا المسؤولية أن يكون شريك شهري وبأي مبلغ. ما فيش إجبار وما فيش إلزام، لكن في مسؤولية عليا وعليك.
1: بإذن الرب أخ صموئيل، أنا بمجد الرب كل مرة، I think كل شهر بأجي، ويعني الرب أعطيني خلال الشهر أشوف لقطات من الكرمة وأشياء مختلفة، بمجد الرب من أجل كل الأشياء. بس أنا بعشق إشي اسمه التخطيط والرؤية، يعني أنا بشكر الرب لأنه الرؤية واضحة والتخطيط قائم. دائما اللي بيحدد الرؤية والتخطيط الصحيح النتائج الصحيحة، يعني سهل جدا. لسه اليوم كنت بشارك مع أحبة، كنت قبل ما أجي على الاجتماع هون، كنت باجتماع قريب هون بمحل أنت بتحبه المحل المعروف إلنا، كنا نتكلم عن آخر إحصائية بتقول 67% من الاستراتيجيات الشركات الناجحة، من الاستراتيجيات بالشركات بيفشلوا بتطبيقها. بيعملوا رؤية رائعة وبيعملوا تخطيط رائع، هاي الاستراتيجية رؤية وتخطيط، لكن بيفشلوا بالتنفيذ. يعني وأنا بمجد الرب لما عمل الرب، لأنه الروح القدس هو القائد المخطط والرؤية ومعطيك إياها وإنت قائم بالعمل، التنفيذ برغم صعوبته ينتج نتائج صحيحة. وأنا بمجد الرب من أجل كل شخص أخ صموئيل الرب أقامه معك حولك حتى يأيد عمل الرب في الكرمة، وأنا بقولها من كل قلبي وبكل صدق. أنا بمجد الرب لأنه الضغوطات كثير خارجية، you know؟ بس دائما دائما قدام ضغط العالم في سلام الله، you know؟ وهي التحدي لنفسي، لما تشوف حالك مضغوط بأمور العالم اعرف أنه عندي نقص باتجاه سلام الله والروحيات، فأركض على الرب. واللي بدي عايز أقوله، أنت بتنوه على مسؤولية، وعلى أول مسؤولية زي ما حضرتك قلت أنه نركض عند الرب ونقول له وين مسؤوليتي من عملك في حياتي، you know؟ وهذا شيء بمجد الرب. التاريخ بيشهد عن الكرمة أخ صموئيل، معلش أقول كمان الجغرافيا بتشهد عن الكرمة، معلش أقول الكيمياء والفيزياء بتشهد عن الكرمة. ليش اللي قصدي أقوله؟ إحنا منشوف عمالنا خلاص النفوس بتطلب كل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ، هاي تخصص الرب مش تخصص الأخ صموئيل، بس الرب بسط لنا إياها
2: صحيح.
1: بطريقة بسيطة، وبوجد عمل صلاة الأخ أندرو مقدرة جدا لما بقول عملك، عملك يا رب وسط السنين، عملك، عملك اللي أنت قائم عليه، والله يشهد على عمله أخ صموئيل. لما بجد الرب من أجل هذا الشيء، وعايز أأيد من اللي أنت قلته، أنا بحب أشجعك ما تنشغل بالماضي، حتى قصرت أو قدمت، اللي جاي بيسوع أفضل،

0: لأنه واللي الرب اطلع علي اليوم، اليوم إن سمعت صوته باتجاه المسؤولية اعمل اللي بيطلبه منك الرب. أنا بأيدك 100%، كون شريك في عمل الرب. يا نياله، يا نياله بالأردني منقول، اللي بيحط إيده بإيد الرب إنه نكون شركاء في عمله. مين إحنا؟ إحنا إحنا المزارعين وهو الزارع. يعني إحنا بنسقي ومنزرع بس هو اللي بنمي. يعني نمو الكرمة لا علي ولا عليك، عليه هو. يعني أنا من مجد الرب بستخدم الفلسين، كل اللي بنقدمه أخصامه إيل بيجي فلسين قدام الرب، لكن الله بيقدرهم لأنه أحباء كثيرين بيقدموا من قلبهم. وإنت أمين على عمل الرب مع الأحبة اللي موجودين. أنا بمجد الرب أخصامه إيل، إيد واحدة ما بتسقف، بس إنت الرب موجود حواليك أشخاص بالكرمة. أنا بسميهم مش بيشتغلوا بالكرمة، كلهم بيخدموا بالكرمة، وهذا شيء مميز إنك إنت تخدم بعمل الرب. 100 شخص حضرتك تكلمت على 100 شخص بيخدموا بيعملوا في الكرمة في أماكن مختلفة حول العالم. هذا حلم أصبح حقيقة، والجاي بيسوع أفضل
1: اسم يسوع،
0: اللي جاي في يسوع أفضل.
1: أمين. ونفوس كتير بتعرف الرب. وجزء مهم كمان أن الرب بيستخدمنا فيه دلوقتي بحاجة كبيرة، مش بس توصيل رسالة المسيح كرسالة خلاصية، وده مهم وده اللي بنعمله طول الوقت، ومؤتمرات وكنايس وحاجات رائعة الرب بيعملها، لكن كمان الأكاديمية. الأكاديمية آخر مرة عملت تشيك في 43 دولة منها أشخاص، كان 39 دلوقتي وصلت 43.
2: إيميل النهاردة.
1: نعم، بعت لي إيميل النهاردة.
2: لسه في كتير.
0: على موضوع الأكاديمية وعلى موضوع أنا مش كافر، الأسبوعين الثلاث الماضيات صح لي أشوف بعض، بقدرش أحضر كل الحلقة، يعني I'm being completely honest. I try بس I can't, you know. مرات at night I try to put the whole thing، إنه أتابع كل إشي. بس الشعور اللي بنتابني لما بشوف الأخ أندرو بيقدم، ولما بشوف الأحبة بيقدموا، شعور فخر بالرب، شعور فخر بالرب. وأنا بشكر الرب من أجلك أخ أندرو. إحنا بنشكر الرب لأنه الله يوجد أبطال في هذه الأيام. يو نو اليومين الماضيات شفنا مع الأخ رشيد الموضوع اللي هو فيه، كمان بكل وضوح شفت اللقطات من الموضوع. أنا بمجد الرب من أجل الأخ رشيد، بمجد الرب من أجل الأبطال الموجودين. برامج يوم الاثنين، برامج يوم الثلاثة، يوم الأربعة تبعت البرنامج مع الأحبة من كندا، خطوات قدام. يعني بدي أقول لك مسحة الرب كانت تطلع من برا لبر. بمجد الرب، هذا شعور فخر. وهذا بدي ليش بقوله هيك، بحبك تأخذ لحظة بس حاول اشعر بالشعور اللي عندك، مش العواطف. انا بقول الشعور اللي بينتابك لما تكون انت شريك بعمل الرب، وتقول انا حاط ايدي بهذا العمل بالشيء القليل، لكن شوف الرب ايش بينتج منه. أمين. شيء عظيم، هذا شيء بمجد الرب يسوع خصمه.
1: امين امين, أمين. وانا عايز اطلب كمان من كل واحد بيشوف، زي ما احنا بنتفرج وبيكون عندنا المشاعر دي، ان كل واحد بيتفرج على قناة الكارما، كل واحد بيتفرج على قناة الكارما. الكارما مش معمولة بس ليك انت، فمطلوب منك وانت بتتفرج قول يا رب استخدم. أمين. البرنامج. أيوة. ده يتعامل مع ناس جديدة. استخدم البرنامج ده لمجد اسمك، ده اول حاجة. استخدم البرنامج ده وصله لنفوس جديدة. الحاجة التانية، صلي لينا، صلي اللي بيقدم البرامج، صلي للمقدمين البرامج، صلي لينا. بنتعرض لضغط رهيب وحرب رهيبة رهيبة، ما تتخيلوش الحرب اللي احنا فيها، ما تتخيلش الامر بالسهل، ما تتخيلش انه لما بتفتح الاب بتاعك ولا بتفتح الشاشه ولا بتفتح التلفزيون وتلاقي الكارما موجوده بتطلع كده وخلاص. لكن في عمل وراها كبير جدا، وفي مسؤوليه، وفي حاجات كتير بتتعمل، واحنا محتاجين صلاه. انا محتاج صلاه، احنا محتاجين صلاه في قناه الكارما. فمن فضلك، من فضلك قبل حتى تقدماتك، محتاجين صلاتك. صلي لأجل الرب يحفظنا ويحفظ الكارما ويحفظ العمل ده لسنين طويلة، حوالي 22 سنة دلوقتي الكارما موجودة بتمجد اسم الرب. بنصلي الكارما مش موجودة ملي هوا ولا برامج وخلاص، ولا أهرغي بتعمل، ولا ملي وقت. نو كل كلمة الروح القدس استخدمها ويوصل بها النفوس، ونغير نفوس لمجد اسم المسيح. كنا بنقول ملايين المسيح، احنا دلوقتي رسالة الرب بتوصل لاتنين مليار شخص، فاحنا عايزين مليارات للمسيح. الرب اقامنا على العمل دي، في مسؤولية وفي ضرورة، واحنا في الايام الاخيرة ان الكارما تكمل بالشكل ده وتوصل برسالة المسيح بكل قوة، ونصنع تلاميذ هم كمان يجيبوا. أمين. نفوس للمسيح. ده العمل اللي احنا ممكن

0: علشانه. فبطلب صلاتكم وكمان تشجيعكم وعطاياكم عشان نقدر نكمل ونكمل بقوة. طيب خلونا نتفرج على حاجة تاني مع أحبائنا، مع أخونا المخرج، برنامج تاني حاجتين، برنامج للدكتورة ليديا والدكتور ناجي اسكندر، وده بدأ إذاعته أوريدي يوم 2 يوليو، وفي برنامج تاني اسمه برنامج اسمه غريب شوية، اسمه ألف باء، ألف باء مع الدكتور سامح عزيز. دي حلقات أقصر شوية وعدد حلقات كبيرة لأنها محتاجين أساسيات الإيمان المسيحي توصل جدا في الأيام اللي احنا فيها دي. أمين. خلونا نتفرج مع بعض ونرجع هنتكلم في الموضوع بتاعنا مع الأخ مازن، الأخ أندرو، ونشوف الرب النهاردة عايز يتكلمنا فيه. تفضلوا مع بعض.
1: هل تم خلق العالم بصورة معجزية في 6 أيام؟
2: هل كان هناك بشر قبل آدم؟
1: كيف يمكن حساب الأيام قبل خلق الشمس في اليوم الرابع؟
2: هل آدم شخصية حقيقية أم أسطورية؟
1: هل ورث الإنسان خطية آدم؟
2: كل هذه الأسئلة وغيرها كثير سوف نجيب عليها في برنامجكم أسئلة تتحدى الإيمان المسيحي، فتابعونا على شاشة قناتكم.

0: ألف ب العلاقة الروحية مع الله، ألف ب العلاقات الأسرية، ألف ب الغفران، ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص إيمان المسيح.
1: أمين. في عندنا لا إله إلا الله وفي ألف ب.
2: لا إله إلا الله.
1: الاثنين موجودين.
2: فاضل تهسة.
1: ده معاك أنت بقى.
2: أخي مجد.
1: طيب النهاردة
2: الرب لا إله إلا الله أنا مش كافر على السمراية نكمل المشوار على خاندرو. برنامج جاي مع خاندرو راح يكون اسمه على السمراية. بس كده.
1: أمين. بشكر الرب جدا لأجل الوقت اللي فات والأبديت. إحنا عندنا وقت دلوقتي حوالي ساعة. الرب يتكلم فينا لينا ونرنم على الأخ مازن ونتكلم. الأخ مازن أنا بسيب الحلقة دي وأنا والأخ أندرو. الأخ مازن الرب يحط على قلبه الموضوع، والنهاردة الموضوع عن فحص النفس وفحص الإيمان. فأنا هسيب لك فرصة أنك تقدم لنا الموضوع يا أخ مازن، وبعدين أنا هسألك شوية أسئلة ونشوف الرب يقودنا لإيه النهاردة. والأخ أندرو طبعا في الأسئلة وفي الإجابات.
2: أمين يسوع.
1: في الجنبين.
2: هو صراحة أخ صموئيل لما بدأنا نصلي من أجل فكرة الحلقة لهذه البرنامج، لمع الرب قدامي الآية اللي موجودة بكورنثوس الثانية كورنثوس الثانية 13:5، وهي الآية المحورية اللي منها استقصينا عنوان الحلقة اليوم. بتقول جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟
1: نعم.
2: امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم؟ إن لم تكونوا مرفوضين question mark، لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين. امتحنوا أنفسكم. وهذا السؤال بجوز البسيط لكنه الحقيقي، واللي كل واحد منا مرات بحاول يتفادى. يعني الفكرة اللي كنت بحاول أبلورها، كل واحد منا لما بمرض بروح عند الدكتور عند الطبيب، والطبيب بيقول له عايزين نعمل لك فحص. هل أنا بعتبر إنه الطبيب بيهيني لما بيقول لي أنا عايز أعمل لك فحص؟ بالعكس، أنا بدي أشوف صحتي. وهذا بالناحية موضوع الإيمان أخ صموئيل، إنه نمتحن أنفسنا. وهذا الروح القدس اليوم كالطبيب جاي لكل واحد منا وبسأل هذا السؤال. افحص، أنا عايز أفحصك وعايزك تفحص نفسك من ناحية الإيمان. هل إيمانك حقيقي أم هل إيمانك question mark؟ يعني وهذا شيء، وأنت قلت ببداية الحلقة أخ صموئيل، هذا مش للي بعيد وللي برا، إحنا بنتكلم على القريب واللي جوا. اللي قصدي أقوله لا إنه إحنا

0: عمالنا بنتكلم عن أحبة كثيرين مؤمنين أو بنسمي أنفسنا مؤمنين، إنه نفحص مشروع موضوع الإيمان الحقيقي، هل أنا في الإيمان؟ كلنا أخ صموئيل بنحب نفحص حسابنا بالبنك، بنحب نفحص الأمور في البيت نتأكد إنها موجودة بالمكان الصح، وهذا واحد من الأمور المهمة جدا من الأمور الروحية، أفحص نفسي هل أنا بالإيمان أم هل أنا بغطاء الإيمان أو هل أنا بس بمظاهر الإيمان. إنه هدول ثلاث أشياء مختلفة، هل أنا بالإيمان إحنا في المسيح أو أنا بعرف عن المسيح أو أنا مسمى بس باسم المسيح،
1: أنا في المسيح أو أنا في الخدمة
0: وهاي لسه،
1: أو أنا في الكنيسة أو أنا في عائلة مسيحية،
0: أسئلة كثير،
1: أو أنا في فريق ترميم
0: أو كثيرة الحلو أو المهم أخ صموئيل إنه واحد بس هل أنا في المسيح، والباقي عندك أشياء كثيرة ممكن تكون مظاهرها إنك أنت في المسيح بس أنت مش في المسيح وهذا سؤال I think محتاج، أنا جاي على هاي الحلقة أخ صموئيل وبصلي بقول له يا رب قلل الكلام وزود من معيار الروح القدس إنه يكلم الأشخاص وهو أنا بجوز لازم نعمل pause بالإنجليزي بيسموها وقفة pause، إنه ببريطانيا يسميه pause أوكي إنه pause إيش اللي قصدي أقوله بالشغل من علم أخ أندرو، لما بتسأل سؤال استنى 7 ثواني
2: قبل ما تجاوب
0: عشان تسمح للسؤال إنه يدخل في عقل الشخص وهذا السؤال اللي بنسأله الرب بالروح القدس بسألنا بقول افحصوا أنفسكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ افحصوا أنفسكم وأنا هاي اللي عايز أوقفها عندها 7 ثواني على التلفزيون بجوز تبين أنه فترة طويلة بس افحص نفسك.
1: طيب أنا أسألك سؤال
0: تفضل.
1: إزاي أنت والأخ أنجو إزاي أعرف الفرق عشان أعرف أميز إزاي أعرف الفرق؟
0: تفضل أخ أنجو.
2: اللي انت بتقوله اخي مازن خطير جدا ومهم جدا. ليه؟ لانه بيحط الانسان قدام مسؤوليه مهمه جدا انه ما يخدعش نفسه. وفاكر اخر مره كنا بنتكلم في غلطية 6 لا تضلوا توقف عن خداع نفسك. الله لا يشمخ علي، الله ما بيضحكش او يتخدع
0: حقيقه.
2: دي نقطه مهمه جدا انه لو انا استمريت في خداع نفسي انا اكتر واحد هيحصد نتيجة للحياة دي وشكل الحياة دي. مكتوب عن شخص في أعمال 8 سيمون نفسه آمن. تخيل الكلمة خطيرة، سيمون نفسه آمن. بس أي نوع من الإيمان؟ آمن حاجة تانية، يقول كده واعتمد دي حاجة تانية. حاجة التالتة كان يلازم التلاميذ، يعني
0: يخدم.
2: كل ما يروح في لبس
0: يخدم.
2: كتف في كتف ماشي معاه. الحاجة الرابعة كان يندهش إزراء الآيات ويتفاعل. إيه المعجزة الجميلة دي؟ ويتفاعل. لكن في آخر الإصحاح اكتشفنا أنه إيه؟
0: مخدوع خادع
2: خاطي
0: وخادع اللي جنبه كل اللي حواليه
2: مخدوع. واكتشفنا أنه هو مش ساكن، رغم أنه الكتاب عليه قال عليه آمن بس مش ساكن في الروح القدس. لأن أي نوع من الإيمان هنا ادعاء، بنسميه إيمان الادعاء، أنك خضعت لتأثير موجود في كنيسة، خضعت لتأثير ترنيمة حلوة، تحركت مشاعرك، خدت قرار لحظي عاطفي مع الترنيمة، مع صوت المرنم، مع الموسيقى الجميلة، مع الأضواء الخافتة، وقلت يا رب يسوع أنا بتوب بتاع، لكن أنت مش صادق، أنت ما فعلتش ده في حياتك. خضعت لتأثير وعظة معينة، الوعظ كان بيتكلم فيها عن التوبة أو عن الموت ويحكي قصص عن فلان مات فجأة وبتاع، حصل نوع من الخوف جواك وقررت مع نداء الوعظ أنك تفتح ترفع إيدك وتقول له يا رب يسوع يكون في قلب، لكن أنت ما بتقصدهاش، ما حصلتش ولادة حقيقية. وأخاف أن يكون كتير جدا في الكنائس ناس متواجدة مش حاصلين على إيمان حقيقي ولا ولادة حقيقية. عشان كده الكتاب بيقول جربوا أنفسكم وامتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. ما فيهاش حاجة أنك تمتحن نفسك، لأن الأمر ده يخص مصيرك الأبدي. امتحن نفسي في إزاي بقى؟ يعني الشخص لما بيحب

0: حس بتعب. الاول بيحاول يتعامل مع التعب ويقول يمكن شويه مغص، يمكن دور برد، تعبان، يمكن مرق، صح. ولما بيزيد التعب على طول بيجري على سيبي، مش عايزين نقول اسماء،
1: او
0: ادفيل او مش عارف ايه، سكن. بس لما الامر يشتد
1: عايز طبيب،
0: لا والطبيب تروح تعمل ايه؟ مش هتقول له انا حاسس ان انا مريض بكذا، لا
1: افحصني،
0: افحصني
1: افحصني،
0: صح
1: صح ونص.
0: وده اللي الرب، وده اللي قاله داود، امتحني يا الله واعرف قلبي. الوحيد اللي يقدر يكشف القلوب ويفحص الاعماق هو شخص الرب.
1: عجبا ليك يا رب،
0: عيناه تكشف كل شيء. فاحص القلوب ومختبر القلب، لان القلب اخدع من كل شيء
1: وهو نجيس،
0: ممكن يخدعنا ويضللنا ونعيش حياه خادعة. فأول نقطة في طريق الإيمان الحقيقي، الإشارة اللي بيدور عليها أخويا مازن، الفحص،
1: افحصنا،
0: سيب الروح القدس يفحصك.
1: أيوة.
0: واقتنع أنك محتاج للفحص. لو مش مقتنع أنك هتروح للمريض للدكتور، اتحمل اتحمل وتحمل نتائج المرض، وهتلاقي نفسك يعني رحت في حتة صعبة. روح لطبيب الأطباء.
1: أيوة.
0: كاشف قلوبنا، يرى كل شيء، كل شيء مكشوف وعريان لعيني. ذاك الذي معه
1: أمرنا،
0: أمرنا.
1: هللويا.
0: خلي الرب يكشفه، خلي الروح القدس يفحص، ونكون أمناء في عملية الفحص. فأول حاجة أقتنع أني محتاج للفحص، تاني حاجة أقتنع أني لازم أروح للطبيب، تالت حاجة أترك الروح القدس أنه يظهر حقيقتي دون تجميل ودون تبرير أو دفاع.
1: أيوة.
0: أمرضنا في الوطن العربي يا أخي مازن التبرير والدفاع والإنكار، ثلاث أشياء خطيرة جدا. الإنكار لا مش أنا، التبرير غصبا عني، الدفاع يبقى يدافع باستماتة على غلط موجود. ليه تضخيم الذات المصابين به؟ تعالى النهاردة أقول له يا رب افحص، تعالى النهاردة أقول له يا رب اظهر حقيقتي قدام نفسي.
1: مين؟
0: تعالى النهارده اقول له يا رب انت عيناك كاشفه لكل شيء. تعالى النهارده اقول له يا رب اعمل عمليه قلب مفتوح.
1: ايوه.
0: عشان تشوف ايه الخلل اللي موجود جوه.
1: هللويا.
0: عشان يا رب ما اكونش خادع نفسي وفاكر ان انا قاعد متدف في كنيسه وقاعد على مقعد جوه الكنيسه وبرفع ايدي مع المرنم، وربما يكون مرنم، وربما يكون في فريق، وربما يكون خادم، بس خادع نفسه. حذاري حذاري حذاري، الأمر خطير جدا جدا جدا.
2: أعرف أخ أندرو، أخ مازن، أنا كنت بقرأ شوية وأنا بحضر للحلقة معاكم، في بعض الآيات أنا قريتها وهقولها لحضراتكم وهقولها على الشاشة. في يعقوب بيقول الشياطين نفسهم بيؤمنوا بيقشعروا.
1: لسه هقول لك يعقوب 2:19
2: بيقول
1: وأنت تؤمن أن الله واحد،
0: حسنا
1: حسنا حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون.
2: بس ده مش علامة،
1: مش علامة الإيمان أخ صموئيل. علامة الإيمان مش بس أنك تقول أنا مؤمن، عايز بس كمان وأنت بتقول الآيات، الكلمة اللي قالها الأخ أندرو، كلمة خداع بجوز عادها 15 مرة، أكبر خدعة وأكبر خداع مش أنه الشيطان يخدعنا، أنه أكون خادع نفسي.
0: صح،
2: دي اكبر نقطه.
1: خلينا
2: دي مهمه يا اخ مازن،
1: اكبر مصيبه
2: دي حاجه مهمه جدا، وهقول لك ايتين تاني بردك بيفهمونا نفس المعنى. بس خلينا ناخد مكالمه سريعه لان معنا احباء بقالهم فتره على التليفون، فخلونا ناخد معنا اخونا الاخ يوسف من ميشيغان. اهلا بك اخ يوسف، بنرحب بيك. اهلا وسهلا بيك معنا. اهلا بيك اخ يوسف.
3: مساء الخير.
2: مساء يسوع، اهلا بيك.
3: فرحان شفتكم جاهزين، صدقني اني انتظر هذا اليوم الجمعه، يا ريت تسووا كل جمعه.
1: يا حبيبي
2: ربي يبارك.
3: وطبعا اني نسيت اسلم على اخ مازن
1: حبيبي، اختي
0: ربنا يبارك فيك. شكرا.
1: احنا كمان
0: ربي يخليك وربنا يعزيك يا اخ يوسف ويعزي كل الاسره، بنصلي لاجلكم من وقت ما وصل الخبر.
2: امين.
0: فاكر الأخت اللي كانت بتعمل خبز؟
1: أنا ما جيتش معاكم.
0: أنت ماجيتش معنا.
1: الرب يعزيك يا أخ يوسف حبيبي.
2: الرب يعزيكم ويكمل تعزية، وعملنا تعزية كمان من قناة الكارما لأحبة أنا في ميتشيغان. الرب يحبكم ويكمل تعزية لكم باسم يسوع. فضل أخ يوسف.
3: أخ أندرو، أنت طبعا كل برنامج تسوي أنا ينطيك جارنتي راح ينجح، يعني مو بس هذا

0: مش أشهد ولا إلى الله.
1: ما فيش أشهد. لا هي سبلال
2: هو كمل.
1: شكرا أخي.
0: نشهد إنه سيد المسيح هو الله.
1: أمين.
0: كملها.
1: أمين. أمين.
0: عن صموئيل صدقني هاي يعني أرجع أفكر بيها. لازم كل إنسان يفحص نفسه مثل ما نفحص السيارة بيها غاز زيت شنو يعوزها من نشوف أي شيء بيشتغل أو أن نفيد مثلا بالبزنس الفنتوري شنو ناقصنا أو بيتنا بس ننسى روحنا شلون نجيدها أو روحي أهم شيء نجيدها. لازم من الواعد يكون آني مديون لازم أدفعه مثل ما أشيء في حسابي البنك. آني مثلا من خلص عيد الحساجد مطلوب تقريبا 60,000 وزعتهم على 3 شهور ودفعت أول شهر وبراش شهر راح أدفع الثاني وشهر أدفعهم. الناس اللي تواعدوا صدقوني أكو موت اللي تواعدتهم هاي الفلوس أنتم تضحكون على الله إذا ما نفذتوها. لازم لأنه الكرمة بدأت هي يعني هي مثلا يعني أمانها خلت على هاي الفلوس يعني توعدنا راجعوا بليز روحكم وعدتم لازم هذا يندفع مثل ما تشيك بيتك بزنس مالك سيارتك تشيك وشوف شنو المطلوب. أني وزعته وأني لازم أني أكون على كلامي.
2: ربي يباركك. أمين.
0: لازم حتى نقدر نبشر.
2: Yes.
0: لأن المسيح هو مو قلنا يعني مو أنت جيت مسيحي أو صرت مسيحي بس تنسى كلام المسيح.
3: أيوة.
0: لا تنسى كلامه. يعني نصير مثل هاي المرة والرجال راحوا على بطرس. أني أنت نسيت اسمه. مثل ما قالوا يتبرعون فلوسهم ومرت قالت نخبي نصهم وبعدين خسروا روحهم.
2: yes.
0: وأكيد خسروا غير حياة الثانية خسروها. so please يعني إذا تقدرون تضحكون على أقسام غير على الكرمة بس الله ما تقدرون تضحكون
1: إطلاقا.
0: yes. الله يشوف كل شيء.
2: نعم. yes. بالضبط. أمين. أمين.
0: لأنه إحنا نريدهم يمشون ما نريدهم هيوقفون والكرمة ما يقدر يشيلها واحد
2: بالزبط.
0: لازم كل إحنا نوقف وياهم.
3: أمين.
2: بالضبط.
0: يعني أنا وصامويل وأندرو ومازن yes. وأنتم يا مسيحيين صدقوني هو أنقص شيء مسيحي يكون مسيحي بس بالاسم.
2: نعم.
0: هذا يمي هذا يمي هذا إبليس. لا يقول أنا مسيحي راح أروح الملكوت الله ما تقدر تضحك عليه.
2: هاي.
0: So, افحص نفسك بليز هذا أحسن برامج ولازم إحنا نعلم كل مسيحي يفحص نفسه. يعني شلون ما أريد أني التوبة مثل ما أخطأ وأريد التوبة من الله لازم هم أني أفحص نفسي وأعرف شنو اللي غلط اللي جاء أسويه.
2: yes.
0: ولازم شنو أعرف الواجبي.
2: yes.
0: حتى أسوي واجبي.
2: أمين.
0: حتى أصير مسيحي كامل.
2: yes.
0: أنا ما أعبد إلا الله بس مسيحي ولا أعبد إلا أنا مسيح بس أكون مسيحي بحسب الأصول مثل ما يقول الكتاب المقدس وأنا فرحان شفتكم وأتمنى أكون وياكم بس إن شاء الله أجي في يوم أقعد هاي القعدة وياكم إن شاء الله.
2: أمين.
1: إن شاء الله.
2: أمين.
0: الله معك.
2: شكرا. شكرا لك ولأجل تشجيعك أخ يوسف. ربي باركك واستخدمك. شكرا لك. نرجع تاني لموضوعنا.
1: كنت بتقول في تلفون التاني
2: ولا في حد تاني معنا؟ أوكي خلينا نكمل. هقول آيتين تاني. احنا قلنا ان الشياطين بتؤمن بتقشعر لكن في كمان آية في متى 23 بتقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. دي يمكن نقول يعني في بعض الأحبة يقولوا تمار حرام يا رب يروح يسرق ويقول يا رب كن معي فبيقول لك ايه ده ممكن تكون حاجة بعيدة لكن في حاجة
1: إيه بس دي خطيرة. ليس كل من يقول يا رب يا رب فزي ما كان بيقول الأخ مازن الموضوع مش في الكلام الموضوع في حياة
2: ده في حاجة في آيتين تاني هقولهم ويعني بيخلوا أي حد يخاف ويفحص نفسه حقيقي. في آية تاني في تيتس 1 بيقول يعترفون بأنهم يعرفون الله

0: لكنهم بأعمالهم ينكرون.
1: نعم.
0: والآية اللي
1: بأعمالهم ينكرون. نعم.
0: 22 بتكلم عن نهاية بيقولوا أليس باسمك أخرجنا شياطين؟
1: نعم.
0: يعني دي بقى مش
1: وصنعنا قوات.
0: وصنعنا قوات.
1: دي يعني خطيرة.
0: يعني ممكن يكون بيقول احنا طلعنا شياطين باسمك. وانت يا رب جاي تقول لم أعرفكم,
1: لم أعرفكم قط. وقال لهم يا فاعل الاسم.
0: دي حاجة تخلي كل واحد يقعد على ركبه ويمتحن نفسه ويشوف هو فين بالظبط.
1: والآية اللي حضرتك ذكرتها بتاع تيتوس في ما يقابلها بنفس الفكرة, لهم صورة التقوى
2: وصورة
1: صورة مصطنعة. لهم صورة التقوى وهم
2: ينكرون قوته.
1: ينكرون قوته يعني يرتدون صورة مذيفة غير حقية, لكنهم في نفس الوقت حياتهم لا تشهد عن ذلك.
2: لهم صورة التقوى
1: وهم منكرون.
2: أصعبها أخسموا إيه لما تكون عندنا صورة التقوى بدون التقوى. يعني شيء مخيف. It's a mask. بس تخيل أخسموا إيه. شوف في ناس بتحط ماسك intentionally, يعني تحط قناع عن قصد. في ناس زي ما حكى الأخ أندرو قبل شوية, في أشخاص بس لأنهم بدهم يدافعوا عن أنه أنا تربيت بهاي الطريقة, أنا حتى لو أنا غلطان حاول وأكذب وأعمل اللي بدي وأبين نفسي بطريقة أنه أنا بهاي الطريقة. في ناس كثير هيك. بس تعرف نحن نتكلم على أشخاص مش بس خارجيا, داخليا مخدوعين. مخدوعين يعني معلش ندخلها شوي, نقربها شوي. السؤال مش هل أنا عضو في الكنيسة, السؤال هل أنا في المسيح. فرق كبير بين الاثنين. فافحص نفسك من هذا الاتجاه, هل أنا عضو في الكنيسة؟ لا, هل أنا في المسيح؟ رقم اثنين, هل أنا بخدم؟ لا, هل أنا بعرف الرب؟ علاقتي فيه أهم من خدمتي لي.
1: مرة مش عارف حضرتك اللي كتبت التعليق ده ولا مين, حد كتب قال هناك كثيرون يستخدمون الله في الخدمة وهناك قليلون يستخدمهم الرب للمكتوب.
2: وهي حقيقة, كثيرين بيستخدموا الله بالخدمة. أقسموا يعني أنت بتتكلم على حتى أخرج الشياطين باسمك. هذول أشخاص بيستخدموا الله بطريقتهم. بيفكروا أنفسهم إنهم ماشيين بالطرق يعني شوف أخصميل, أنا ممكن أخدعك بسهولة وأنت ممكن تخدعني بسهولة وأنا ممكن أخدع الأخ أندرو
1: وهكذا
2: كثير. بس مش ممكن نقدر نخدع الله. مش ممكن نقدر نخدع الله.
1: لا يشمخ عليه.
2: فنرجع للفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية مش تخويف, الفكرة الرئيسية تحذير وتنبيه. افحص نفسك, افحص نفسي, افحص نفسي, هل أنا بعرف الله أو أنا بس بخدم؟ بقول إنه خدمتي مش راح تغطي أخ سموئيل على إيمان الحقيقي وعلى إنه معرفتي بالله وعلاقتي فيه وإنه تدخلني السماء. مش راح تدخلني. وأنا متأسف أقولها لكتي يعني لنفسي أول شيء.
1: نحن لا ندخل السماء
2: الخدمة
1: بالخدمة.
2: مش مقياس. وإحنا ما عناش زي الأحبة من ديانات تانية إنه قدم الأعمال الفلانية 20 عمل راح تلاقي قدامه, 20 حسنة تلاقي قدامه تنغفر لك خطية. ما في. وأنا غلطان أخ أندرو.
1: 100% كلامك صح.
2: وهذا مهم جدا أخ سموئيل. يعني في هاي الأيام كثرة الخدع كثرة, وسامحني أقولها جوا وبرا, جوا وبرا. وأنا دائما بقول بحب السوشيال ميديا كثير. من حسنات السوشيال ميديا عد عندك حسنات. من مساوئ السوشيال ميديا إنه لبست ناس كثير أقنعة أخ سموئيل. لبست ناس كثير أقنعة. يعني أنا بقول عن نفسي بقول يا رب احميني ما أكون لابس قناع. أنا دائما بقول مش أخطر واحد الأعمى, الأعمى بيعرف إنه أعمى. أخطر واحد الأحول. صدقني أخ سموئيل الأعمى عارف إنه أعمى مش قادر أشوف. وحتى الخاطئ الأعمى الخطر إنك تكون أنت مؤمن أحول. سوري بس أنا أحول ما بعرف إيش معناتها بالمصري إلها معناها يعني
1: لا هي
2: بس يعني it's like cross eyed
1: رؤية منحرفة.
2: رؤية منحرفة أخ سموئيل مش ضروري تنحرف كثير عشان تخطئ الهدف. لما يكون الهدف هناك أنت بس واحد بالعشرة من الانحراف بالهاي مش ممكن حتصيب الهدف. وهكذا من ناحية الإيمان. وعشان هيك مهم جدا هاي الحلقة لنفسي إلي يا رب أعطيني إنه أفحص نفسي هل أنا في الإيمان. معلش أخ سموئيل عشان أقول لك 10 أمور لازم أفحص فيها نفسي أقول لك إياهم بعدين أخلي الأخ أندرو يعلق عليهم. 10 أمور. رقم 1,

0: افحص قلبك. فحص القلب. فحص القلب. افحص قلبك. قلب. ايش افحص بقلبي اخ صموئيل؟ هل فعلا المسيح اولا في قلبي؟
1: نعم. ساكن بالاول.
0: هل هو ساكن في قلبي؟ رقم اثنين، افحص دوافعي. فحص الدوافع. ليش انا بعمل اللي بعمله؟ اخ صموئيل.
1: الغرض.
0: ايش الغرض من اللي بعمله؟ ايه الهدف من اللي انا بعمله؟ انا بعرف اشخاص لا بلاش اروح على اشخاص، انا عشت فتره من حياتي اخ صموئيل كنت امثل عشان بس عايز الناس اللي حوالي يقولوا يا سلام احسن الاخ مازن. واو. واو. مش عشان لايكات، ما كان في سوشيال ميديا،
1: بس
0: كنت عايز رضا الناس، محبه الناس.
1: ابهار الناس.
0: فحص الدوافع. افحص دوافعك. ليه تعمل اللي بتعمل؟ رقم ثلاثة، فحص المحبه. اسهل شيء اخ صموئيل نتكلم عن المحبه، الفحص الحقيقي، هل انا فعلا بحب الله وهل انا فعلا بحب الناس؟
1: صح.
0: فعل محبه واحد احسن من ألف عظة وكلمة وجملة وهدية عن المحبة.
2: yes.
0: وما بتبدل فعل المحبة. فعل المحبة واحد. افحص نفسك اتجاه من أقرب الأمور لقلبي أخ صموئيل، إنك تفحص بعد ما تفحص القلب والدوافع، أقرب شيء هو فحص المحبة. هو فحص المحبة، محبة العملية. أنا بعرف أشخاص لليوم أخ صموئيل بقالهم 30 سنة مش قادرين يغفروا لأولادهم، مش قادرين يغفروا الأولاد
1: ولا لإخواتهم ولا لزوجهم،
0: وبروح على الكنيسة وبحضر اجتماعات وبرفع ايديه وبمجد الرب وكل إشي، مش قادر يغفر لأولاده. أنت محتاج تفحص نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هاي حقيقة. أنا ممكن أغشك وأقول لك لا لا كل شيء طبطب، يعني الطبطبة مش مش مش إيمان حقيقي يا أخ صموئيل، والكرم ما الرب ما أوجدها عشان تطبطب على إنه نطبطب على بعض. بس نقول رقم أربعة، الطاعة. هل أنا بطيع الله بأمور لا تعجبني؟ أقرب واحدة فيها طاعة الله بالعطاء في خدمته. You know؟ عمره ما رح يعجبك الأمر لأنه بيعجبك أخ صموئيل. بأخذ بذل لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل. المحبة والعطاء بيتطلب بذل. You know؟ بيتطلب مجهود، بيتطلب بذل. You know؟ رقم خمسة، القداسة. افحص نفسك، هل أنا بحارب الخطية؟ قالها أخ أندرو قبل شوي، هل أنا بحارب الخطية أو هل أنا ببرر الخطية؟ تبرير الخطية إنه قادر أصير أقول
1: غصبا عني،
0: غصبا عني، أو إنه الكل بيعملها.
1: بالضبط.
0: إنه الكل عاملها
1: هتيجي علي أنا.
0: وهلا صار أخ صموئيل معلش، إحنا اللي صار في كتير أمور هلا بسموها زي تاجينج، إنه they tag you as أنت دقة قديمة، مؤمن دقة قديمة. لا لا، بالقداسة ما في دقة قديمة وفي دقة جديدة، في إشي اسمه الكتاب المقدس اللي هو مش بس محور حياتنا، هو دستور حياتنا. إنه أرجع للكتاب، لما الرب قالها بالكتاب المقدس الرب عناها في الكتاب المقدس. رقم ستة، افحص نفسي، فحص الكلمة. هل أنا بعيش الكلمة ولا بس أنا حافظ الكلمة حفظ غيب؟ أنا بعرف أشخاص وأنا بحذر نفسي دائما أخ صموئيل، سهل جدا أكرر آيات. مرت فترة كنت حاب أحفظ المزامير، نزلت المزمور واحد أربعة خمسة بديت أحفظ فيهم. بعدين it's like صار أسهل إشي إنه أقول المزمور بس. لا وقف، إن مش بكثرة الكلام، you know، بكثرة إنه أنا هل أنا بعيش الكلمة. هذا الفحص الحقيقي للحياة للإيمان. رقم سبعة، فحص الصلاة. أخ صموئيل، هل هي علاقة أم عادة؟ أكثر شيء أنا حساس إله في هذه الأيام إلي عن نفسي، قول له يا رب لا تسمح أن يكون اجتماعي أروح على الاجتماع كما لقوم عادة.
1: صح.
0: أخ صموئيل، أخطر شيء أنه ندخل ونطلع وندخل ونطلع وندخل ونطلع وندخل ونطلع وإحنا نفس إيش بالأردن بيقول، ختي متي مثل ما روحتي مثل ما جيتي، تيتي تيتي مثل ما روحتي مثل ما جيتي. You know it's like so فحص الصلاة. رقم 8، فحص الثمر. هل بيتغير الناس حولي وهل بيشوفوا التغيير اللي الرب يعمله في حياتي؟ مش ممكن تكون انت في الايمان الحقيقي تكون عايش الحياه زي هيك وتقول انك امنت بالرب يسوع نفس عايش نفس الحياه بعد الايمان، مش ممكن. وخليني اقول لك اياها، مع الرب يسوع، وانا بقولها لنفسي اول واحد، كل يوم في تغيير مع يسوع. كل يوم في تغيير للافضل في حياتي. بس مين اللي بيقدر اعرف هيك؟ لما بفحص نفسي قدام ضوء الله. ورقم 9، فحص التوبه. هل أنا بتوب بسرعة ولا التوبة صار موضوع قديم؟ you know، إنه كان إيش يعني أتوب؟ التوبة تغيير التاريخ.

0: في دماغ ناس كتير.
1: صار كل شيء أخصمي، خلينا نصلي، خلينا نرنم، خلينا نفرح، خلينا إنه ليش بدك أنا نصلي؟ انسى الصلاة، الترنيم أحلى. طبعا الترنيم أحلى لأنه تخدير، إذا مش مقدم من قلب تايب إنه ولا أسهل من أسيس أخ صموئيل، ولا أسهل من إنك تحول اجتماع إنترتينمنت، ولا أسهل منه اجتماع أي اجتماع ممكن تحول إنترتينمنت إنه بتستمتع الناس. أنا سوري استخدمت اليوم تعبير الصبح هاي دول في سول بعد يعني بقول الخطر علينا إنه إحنا من كنت بتكلم عن موضوع الكرازة، في كثير وعظات بتصير عن الكرازة داخل الكنائس بيحضروها نفس الأشخاص يوم بعد يوم بعد يوم، فيش هم نفسهم
0: نفس الكراسي نفس الأشخاص.
1: كنت مع أسيس مين كان بيقول حافظ كل سنة، مش الدكتور ماهر صموئيل بيقول السنة الماضية عارفكم بأي كرسي أنتوا قاعدين عارفهم هم فبيجي بوعظ موضوع كرازة
0: لأن الموضوع
1: سهل
0: فن
1: يعني فالناس صارت تعلمت بالانجليزي بسميه نود اند سمايل، كله بتطلع وبيطلع بتطلع على الخادم بقول لهم ارفعوا ايديك عشان مين عايز يجدد عهده مع الرب، كله بيرفع ايديه ونود اند سمايل بيمشي. هاي انا سميتها اليوم الصبح رضعات روحيه اخ صموئيل. الاحبه المسلمين بيتكلموا على موضوع
0: لا
1: مش عايزين ندخل بهذاك الموضوع، بس انا بقول لك انه انت عمالك بتخدر نفسك اخ صموئيل اذا انا بدخل وبطلع من غير ما اتغير. فحص التوبة، وآخر موضوع هو فحص التواضع، يعني أفحص نفسي هل أنا بقبل التصحيح. التواضع أخ صموئيل مش مظاهر، التواضع إنه وأنا بقولها لنفسي، وأخ أندرو صلحني إذا أنا غلطان، أنا قرأت جملة قبل 3-4 أسابيع ضايقتني جدا أخ صموئيل، بقول كان في محادثة بيني وبين شخص فبقول بس يا أخ مازن انسى كل شيء، انسى أخوك وبص بورقتك. هاي مش محبة حقيقية أخ صموئيل. أنا بصلي إنك أنت لما تشوف في إشي غلط تيجي تصلحني، لأنه هاي المحبة الأخوية الحقيقية لبعضنا البعض. لأنه إذا بدي أخدعك أخ صموئيل، إذا أنا شايف فيك إشي غلط وما بقول لك إنه شايف فيك إشي غلط، أنا بخدعك كأخ إلك. بس السؤال من ناحية فحص النفس، هل أنا بقبل التصحيح؟ أو أنا اليوم كنت مع أشخاص أخ صموئيل، شخص فبقول لي كلمت الأخ الفلاني عشان حصل موضوع بالاجتماع، قلت له بس نبهته الأخ الفلاني زعل وبطل يجي على الكنيسة ومش كيف أنت تنبهني أنت مش صح وأنت لا. الموضوع محتاج تواضع، إحنا كلنا موجودين تحت غطاء واحد، والإيمان الحقيقي اللي ما عنده الإيمان الحقيقي بيقبل التصحيح قبل ما بيطلع يصحح الآخرين، بيقبل التصحيح على نفسه. 10 أمور بصلي إنه نفحص منها 1-2-3 إنه نقرب للرب، قلبي، دوافعي، توبتي، تواضعي، محبتي، الباقيات.
2: هنتكلم فيهم هنتكلم فيهم معنا وقت.
1: فحص القلب، فحص الدوافع، فحص المحبة، فحص الكلمة، فحص التواضع، فحص التوبة، فحص العطاء أو التضحية، فحص القداسة. هذول أمور لازم نفحصهم، نفحص أنفسنا فيهم، ولا واحد منه إله أخ صموئيل بشيء خارجي، كله جوه داخلي، كله شيء
0: كله معبر عن السلوك اللي طالع من الإنسان الداخلي.
1: ننظر في مرآة، في مرآة
2: زي الدكتور لما يطلب مني فحص، مش بيطلب فحص لحد تاني، بيطلب فحص لي انا، بيكشف عليا انا، بيكشف على
0: جوايا، بيشيل جسم واحد تاني
2: وحطه، جسم واحد تاني
1: خليني الدم مني نفسي بالزبط. انا
2: خليني اخد سؤال غالبا ليك يا اخ اندرو مع اخونا مصطفى تاني. هو وقع الخط يعني كان موجود وبعدين طلع وبعدين رجع تاني، فاهلا بيك يا اخ مصطفى اتفضل لو سمعني.
3: الو سمعني؟
2: ايوه اتفضل حضرتك.
3: مساء الخير.
2: مساء النور.
3: ربي يباركك ويبارك حياتك، وربي يباركك يا أخ مازن من الأردن، وربي يباركك يا أخ أندرو اللي متعود يتكلم كل يوم معكم. بصراحة أنا عندي استفسار، إذا كان المؤمن الحقيقي مطلب على طول يفحص إيمانه، هل ده يعني إنه ما يقدرش يتأكد من صحة إيمانه؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
2: سمعت
0: سؤال المؤمن الحقيقي يا مصطفى اسمه حقيقي، انت قلت يعني انت طرحت السؤال وجاوبت عليه. المؤمن الحقيقي اسمه مؤمن حقيقي. المؤمن الحقيقي هو في علامات تدل على المؤمن الحقيقي. اول علامه

0: الروح نفسه يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله.
1: شكرك.
0: اثنين، أولاد الله ظاهرون. ثلاثة، في ثمر واضح من ثمارهم تعرفونهم. فالمؤمن الحقيقي مثمر، المؤمن الحقيقي سلوكه مقدس، المؤمن الحقيقي ثابت في الرب، والمؤمن الحقيقي الروح القدس اللي ساكن جواه يشهد له أنه مؤمن حقيقي. لكن الدعوة اللي بيقدمها

0: الاخ مازن، والفكره اللي بتقدم النهارده مش للمؤمن الحقيقي، الفكره اللي بتقدم النهارده للشخص اللي بيخدع نفسه وعايش حاله خداع، سواء خداع ديني يظن ان الدين اللي هو بينتمي ليه ممكن يقوده للنجاه والسلامه، او داخل الكنيسه ويظن ان بمجرد الحضور وعدد مرات الحضور خلال الشهر او السنه او ممارسه طقس او فريضه معينه او التبرع او اي شيء يظن ان بهذه الاشياء معناه انه ناجي. لا، في حاجه اسمها ايمان حقيقي. الانسان هيعيش مره واحده وبيعيش مره واحده، مفيش فرصه تانية بعد الموت. فكر فيها مصطفى، وانا عارف ان انت ما بتسيبش برنامج ولا قناه ولا اي حاجه الا بتتصل فيه ونفس الاسئله. يا مصطفى انا عارف ان سنك صغير لسه، فكر فيها. ليه؟
1: لانه خادع نفسك،
0: لانه ما فيش حد هيخلصك الا المسيح.
2: امين امين. في بعض العلامات تدعو الى الخطر لاي واحد ان هو في حياته، حتى لو مؤمن، لو هو ما بيقعدش وقت مع الرب يومي يصلي، او ما بيقعدش وقت مع ربنا، ما بيقعدش وقت يصلي، ما بيقعدش وقت مع الكتاب، ازاي يكون مؤمن وما بينموش؟ اي شخص بعيد عن الكتاب في اكبر خطر لحياته. يصلي، يقرا الكتاب، علاقته الشخصيه مع ربنا، ضميره صاحي ولا لا، موقفه ايه مع الخطيه؟
0: استباحه الخطيه، وده اللي قاله الرب عن عيسو، ان ما نكونش كعيسو مستبيح.
2: يس.
0: استباحه الخطيه شيء صعب قوي،
2: يعني مفيش. طبعا احنا عايشين في العالم، لكن لو حد غلط ما ينفعش زي ما بقول، ما بتقول يا اخ اندرو، ان يكرر الخطأ.
0: يستبيح الامر.
2: يستبيح يعني يفضل ما بيعمل نفس الحاجه وكانه متبنك، كانه ما بيعملش حاجه،
0: متخدر. صح،
2: كانه متخدر. بينمو. يا ترى بننمو في حياتنا؟ يا ترى بنتوب لو عملت حاجه غلط؟ برجع واتوب.
0: ده اللي كان بيتكلم
2: زي ما بيقول الاخ اندرو،
0: الاخ مازن.
2: يا ترى محبه العالم بالنسبه لي ايه؟ ما اقدرش اقول على نفسي مؤمن وانا طول حياتي طول الوقت قاعد بقلب من مسلسل لمسلسل ومن فيلم لفيلم، واحب اجيب ده واحب اجيب دي، واحب ومحبه العالم اخبارها ايه في قلبي؟ كل دي علامات تدعو للخطر. لكن النقط الاساسيه هنتكلم فيها، عندنا 10 نقط وعندنا شويه تاني زودنا عليهم، واحنا عندنا وقت نتكلم فيهم
0: ونرنم
2: وناخد خطوه عمليه. انا بصلي انه في نهايه الحلقه ما تبقاش الحلقه دي كمان مجرد معلومات لينا،
1: ايوه،
2: لكن مش معرفه وحشو دماغ خطوة. لكن خلينا ناخد خطوه عمليه قبل ما ننهي الحلقه النهارده، ناخد خطوه عمليه ونقول يا رب لو انا مش واخد بالي الحقني. لا، احنا بنتكلم في ابديه، نتكلم عن حاجات انا بالنسبه لي كمان مش ابديه وبس، انا بالنسبه لي الموضوع يفرق ان حضور الله في حياتي لو انا مش واخد بالي من الحاجات دي، حضور الله مش هيكون في حياتي، وانا من غير حضور الله في حياتي المستمر انا كاني شخص ميت.
0: صحيح،
2: بصراحه.
1: هاي حقيقه اخ صموئيل، حقيقه. تعرف اخ صموئيل، يعني الحياه بدون هدف وبدون معنى أسوأ من الموت. انا ما متش فما بعرفش ايش بعد الموت، بعرف ايش ضماني بعد الموت، بس ما بعرف ايش يعني ايش اللي حنعيشه بعد الموت باي طريقه او باي اسلوب بهي الطريقه. بس اقول لك اخ صموئيل، حقيقه إذا أنت شاعر أنك أنت، وهذا شيء كلنا منواجهه، يعني كل ما بكبر بالعمر أكثر أخ صموئيل، كل ما بشعر أنه قيمة الحياة بتقل، قيمة الحياة. لكن اللي بخلي للحياة معنى وإلها طعم في الحياة هو شخص الرب يسوع، علاقتي فيه،
2: حضوره في حياتي وسلامه اللي يملى حياتي.
1: ما هو العلاقة الحية في شخصه المبارك، العلاقة اللي هي بتوجد الأمل والرجاء، بتوجد السلام، بتعطي الفرح الداخلي، بتعطي المعنى، مش بس ساتسفاكشن، ألتيميت ساتسفاكشن أخ صموئيل. لما أنت تقدم شيء لمجد الرب يسوع، أنت الأخ صموئيل الأخ أندرو قال على والروح نفسه يشهد فينا، أنه هاي الشهادة أخ صموئيل ما في شيء بالدنيا بعوض عنها.
0: لق.
1: فيش شيء بالدنيا بعوض عنها.
0: لق.
1: فيش هدية بتقدر تعطيها، فيش
0: بروموشن بتقدر تاخذها. الذي يفحص حتى أعماق الله
1: قادر يشعر في شيء ويعطيني نوع من الفرح الداخلي والسلام الداخلي، مش ممكن شيء تاني يعطيني. مش ممكن أخ صموئيل. الأسبوع الماضي كان عندي مؤتمر.

0: مؤتمر في شغلي كان المؤتمر هو ثلاث كلمات استخدمناهم محوريات, تكلمنا عن purpose, impact and prosperity. انه اكتشف هدف حياتك,
1: هدف.
0: هل انت فعال في حياتك, impact انك عامل impact, وprosperity ايش اللي بيشبعك في حياتك, الشبع جايك منين اخصمويل. بس شاركت مع الاحبة فكرة بسيطة, قلت لهم تعرف اخصمويل ايش بيصير للعقل للدماغ لما بنتلي معلومات وما بتستخدم؟
1: تفضل.
0: بصدق بس الكلمتين اللي استخدمتهم بالانجليزي, when the brain gets a lot of information and don't use it, it shuts and dumps. عارف ايه يعني؟ shuts down,
1: يعني يقفل,
0: ببطل يستوعب, خلص
1: اتعبى,
0: شايف اتعبى, there is nothing and start dumping. بصير يرمي, بصير يرمي الاشياء اللي موجوده, دير بالك تكون خادع نفسك, تصير ترمي الأهم, الأشياء المهمة الكتابية, الأشياء الحقيقية, الأهداف, الحياة, تصير لأنه خلاص البرين is so much جاي عليه ومش مستخدم إشي من اللي بيستخدم,
1: زي أيباد أنت مليته خلاص هتحط فيه حاجة, ما
2: زي اللي في البيت اللي يجيب يجيب يجيب يجيب ويحط حاجات,
0: أقربك إياها أكثر
1: وفي الأخير يرمي.
0: عندي دروب بوكس على تلفوني, دروب بوكس عندي كان 4 جيجز اتملى, قالوا لي تعال اشتري 6 جيجز, مش عايز اشتري بس يعني عليه اشياء قديمه بس مصحليش. عارف ايش هلا صار قبل شهر شهر ونص؟ صاروا دمب ذا ستاف هم لحالهم يلغوا لي, مش عارف بيلغوا لي ايه اللي بيلغوا لي,
2: بدور مع الحاجات مش لاقي,
1: حصل حصل هو بتلقائي
0: وهيك العقل الانسان اخصمه. وانا بقول هذا الي احنا انفسنا, بشكر ربنا اجل السوشيال ميديا والوعظ والمؤتمرات والخدمات واو واو واو, بس انتبه يا مؤمن ليكون انت عندك overflow of information, معلومات ضخمة عمالها بدمبس أشياء مهمة لحياتك, إنه أنت عمالك صرت تسمع كثير, اتعبى المجال والأشياء عمالها المهمة صارت تضيع. وهذا فحص الإيمان أخ صمويل, هذا أهمية فحص الإيمان, هذا أهمية فحص الإيمان. معلش أتحدى نفسي وأقول, وتعرف أكثر ناس محتاجين لفحص الإيمان إحنا الخدام أخ صمويل, احنا الخدام,
2: والا نتحول نبقى زي الكتبه والفرسيين,
0: لانه علينا مسؤوليه انفسنا وعلينا مسؤوليه اللي قدامنا, يعني اللي اعمالنا من ادملهم الخدمه. فانا بصلي احنا كانفس احنا كخدام نرجع نفحص انفسنا قدام مرايه الروح القدس, يعني ما في شخص بنقدرش نتعالى على بعض. كنت مره اخ محبوب اخ صموئيل كتب لي رساله, مع انها ضايقتني بس نبهتني لشيء مهم, قال لي انت هو يعني انت عامل حالك زياده بالايمان, بيقول لي استايك عامل حالك زياده بالايمان, يعني انت
1: بروح الادانه.
0: انا ركضت عند الرب, يعني هو كان بيروح الادانه بس وانا سمحته, مع يعني there is nothing. بس اللي قصدي اقوله ما نتعالى على بعض زي ما قال اخوي اندرو قبل شويه, انه نقول بالمظاهر نقول احنا خدام رائعين واو واو واو, ومن جوا يكون في مشاكل. افحص نفسك يا خادم, افحص نفسك يا مازن, افحص نفسك يا صموئيل, افحص نفسك يا أندرو. الله يريدنا أن نكون حقيقيين, احنا عايشين بزمن مميز. وخلينا أنهي بهاي الشيء أخ صموئيل, الفترة اللي جاي الرب رح يستخدم مازال الرب في كل جيل وفي كل عصر له بقية تقية نقية. الله يريد أن يستخدمني. هدف حلقة اليوم مش عشان ندين ولا نقول إنه to criticize. لا لا, ما دام الرب معطيني نفس عندي فرصه اليوم
1: انذار.
0: اي وجرس انذار, ما دام الرب معطيني نفس, الرب معطيني فرصه ابدا شيء جديد بالرب, وهي روعه الرب. مش محتاج السنين اللي ضيعتها, مش محتاج سنين عشان اعوضها, بلحظه بعوض عن كل السنين اللي اكلها الجراد باسم يسوع.
1: امين امين. واهم حاجه انه ندي فرصه للرب ان الرب يكلم لينا, وأكون عندي أذن مصغية.
0: يا يسوع.
1: من له أذن فليسمع
0: ما يقوله
1: الروح للكنائس.
0: أيوة.
1: خلينا نطيع يا جماعة, لا تغامر بحياتك. الحياة لابد أن أنت تكون منتبه جدا لخطواتك, لسلوكك, لأفعالك. اكتشف سيمون أنه مش مؤمن.
0: أيوة.
1: واكتشف أنه مش ساكن فيه الروح القدس. وعشان كده الرسول بطرس قال له توب عن شرك. انتبه يا جماعة, التوبة شيء مهم جدا. افحص نفسك قبل فوات الأوان. احنا مش قاعدين ندين ولا بنشاور على حد, احنا بنشاور على أنفسنا قبل ما نشاور على حد. الله يتكلم عن الإيمان الحقيقي, الإيمان اللي له ثمر, الإيمان المشهود لي.
0: أيوة.
1: الإيمان العامل هو ده اللي بيتكلم عنه الرب. فعشان كده مش كلمة بتتقال ولا عادة اعتدنا عليها ولا وراثة خدناها، لكن دي حياة احنا بنعيشها بتعبر عن مجد الرب. حياة بتغير كل حاجة، تغير مفهومي عن المال، تغير مفهومي عن الوقت، تغير مفهومي عن الجسد، تغير مفهومي عن العلاقات مع اخواتي، تغير مفهومي عن الغفران، بتغير مفهومي عن امور كتيرة جدا. هي دي الحياة المسيحية. عشان كده تعالوا النهاردة بروح اتضاع، لو لم ينكسر قلب الابن الاصغر وعرف ان هو في محطة غلط وانه يحتاج الى رجوع، ما دي التوبة. اقوم الان وارجع، دي التوبة. التوبة هي رجوع. التوبة اللي هي يا جماعة انك تعمل الخلف دور، تدي ظهرك للخطية، تدي ظهرك للخطية وتسلم حياتك للرب. فرصة النهاردة نفحص قلوبنا، وكلمة جميلة قالها أخويا مازن، ونفحص دوافعنا.
0: أيوة.
1: أنا بعمل الأمر ده ليه؟ الغرض بتاعه إيه؟ هل أنا بستخدم الرب لإشباع رغبة جوايا، لإظهار ذات، لمنفعة معينة؟ امتحن دوافعك، امتحنوا كل شيء.
2: أمين. وفي رؤية 2:5 بيقول أذكر من أين سقطت
1: وتب. آه. وبيكلم مين؟
0: كنيسة.
1: آه. ده مش بيكلم حد برا، بيكلم كنيسة. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس.
2: خلي بالك الامتحان مهم، الفحص مهم، بس كمان بعد الفحص لازم يكون في أكشن، لأنه مفيش حد فينا كامل، مفيش حد فينا كامل، فلازم بعد الفحص نرجع. وفي اكبر امل، خلي بالك لو انت هتخدع نفسك مش هتوصل لحاجه.
1: صحيح.
2: لكن لو كنت امين مع نفسك واكتشفت ان في حاجه غلط، دي مش نهايه المطاف. عارف افكرك زي ما قال الاخ اندرو، الابن الضال رجع لنفسه
1: وقال اقوم الان،
2: الان وارجع،
1: مش بكره. التوبه مش بكره، التوبه لا تؤجل، التوبه لا تؤجل، لان لو اجلت انا ما اعرفش الا يحصل بعد ساعه، معرفش اللي يحصل بعد دقيقتين. أقوم الآن وأرجع أعمل الخلف دور إلى أبي.
2: أمين.
1: وأقول له أخطأت. الاعتراف بالخطأ.
2: فإحنا بنتكلم عن ابن الضال. بنتكلم، عارف المهم تكتشف نفسك. عارف حتى بطرس أنكر المسيح لكنه رجع وتاب.
1: نعم.
2: داود
0: أمثل كل أكثر، مش أكثر، كل عظماء الإيمان عندهم وقعاتهم الخاصة.
1: 100%.
0: كلهم. كل عظماء إبراهيم. الإيمان. إبراهيم، إسحاق، يعقوب، دانيال.
2: ما نعرفش
0: عنه. دانيال هو الوحيد.
1: ما نعرفش عنه.
0: أشياء بس اللي قصدي أقوله، الكبار أكبر العظماء كان عندهم هفوات، بس الروعة بالرب يسوع أخ صموئيل، الفشل مش السقوط، الفشل عدم رفض القيام بعد السقوط. يعني بتعجبني بقصة الابن الضال، ما سمهوش العبد الضال، مع انه بنفس لوقا 15 كان بيتكلم عن ثلاث امثلة مختلفة، كان بيقدر يسميه العبد الضال، بس هو سماه
1: الابن
0: الضال. الابن الضال كان بالبيت، والابن الضال اذا شبهه بتشبيه كنيسة، كان عايش جوا الكنيسة وهم فرحان وكل شيء تمام، كل شيء ببيت ملك، you know؟ تختار وطلع، you know؟ فطلوعي وخروجي، إن كنت خادم مش خادم، إن كنت مؤمن، إن كنت مبتدئ، إن كنت متأخر، إن كنت متقدم بالإيمان، إن كنت مهما كان، أقوم أعود لأبي وأقول يا أبي أخطأت بحق السماء وقدامك، تواضع، ولست مستحق أن أدعى لك ابنا، ادعني كأحد أجراك. والرائع بالأمر أخ صموئيل، لفتت نظر الأب لابنه، كان أبوه ينظر من بعيد. ويسوع اليوم وإحنا بنرجع له بنفحص أنفسنا بيتفرج برا، شاف ابنه من بعيد. مين اللي ركض على الثاني؟ تعرف مين اللي ركض على الثاني؟ الأب ركض على الابن وقبله وأخذه بعنقه. بنعرف بقية القصة، بس اللي قصدي أقوله اليوم إذا بتفحص نفسك، الروح القدس قادر يشفي أعماقي وأعماقك بطريقة حياتنا ما اختبرناها أخ صموئيل. وفحص الإيمان هو بداية رحلة إيمان حقيقية للأمام أخ صموئيل.
1: هللويا.
0: بداية رحلة إيمان. بداية رحلة الإيمان، اليوم افحص إيمانك، توب للرب. بكرة الصبح هتشوف أول شيء بيحصل معك، خلوه مخدع نمو.

0: في المسيح، أمور بطلبها مني الروح القدس وبطيعه فيها وينتابني فرح عجيب، لأن عدت للمكان الصحيح اللي الرب عايزني أكون فيه.
1: أمين أمين. أحلى وأحسن وأروع حاجة تعملها أن تسمح للروح القدس أنه يفحص أعماقك دلوقتي ويطلع يقول لك فاكر دي غلط، ده مش مظبوط، ده كذا ده كذا، وتيجي بكل ده عند الرب واعرف ان ده لمصلحتك. مفيش حد فينا بيدين، مفيش حد فينا بيتكلم الكلام ده عشان حاجة معينة، لكن عشان مصلحتك انت. حياتك هتتغير، هتبقى شخص تاني حقيقي، وحياتك هتختلف زي ما قال الأخ مازن، ان الصبح هتلاقي حياتك النهاردة بعد
0: اليوم
1: اليوم هتبقى هيتشال القلب الحجري ده ورب يديك قلب تاني.
0: اشيل اخذ القلب الحجري وابدله بقلب لحمي.
1: لحم.
0: يسوع هذا. هللويا.
1: تفضل يا خميس.

الآن يلمس ويشفي الجموع. تعال الآن بلمسة حياة أيها السيد الرب والمسنا واشفينا. من حبه بين الضلوع من يمسح كل الدموع. أنت من يمسح كل دمعة من عينه.

0: ربنا يبارك.
1: امين احبائنا امين. هنرجع وناخد كمان تمية مع مازن اندرو, بس انا بقول لك كمان حاجه كان روح القدس بينبهك ليها, ما فيش حد يعرف نفس الانسان غير الانسان
0: روح الانسان
1: نفسه. ف مفيش, مش مطلوب منك انك تدين حد تاني, مش مطلوب منك انك تفحص اللي جنبك ولا تفحص حد تاني. دلوقتي المطلوب منك في الوقت ده انك تفحص نفسك وبس. كل واحد يفحص اعماق نفسه, يسمح للروح القدس يدخل جواه, وروح القدس هو اللي يحكم, هو اللي يتكلم. سيب روح الله هو اللي يشتغل. نعم. في كل شخص افحص نفسك, مالكش دعوه بحد. شوف ربنا يقول لك انت ايه, شوف ربنا يقول لك انت ايه. وفي امل النهارده, وفي اعظم رجاء لكل واحد فينا النهارده. هرجع لاحبائنا الاخ مازن والاخ اندرو, عندنا دقايق معدوده قدامنا على الشاشه.
0: انا هاخد من كلامك اخ صامول التعبير, لا يعرف الانسان
1: الا روح
0: الانسان الساكن فيه. بس المهم ان يكون في صدق مع النفس, في حوار مع النفس. الابن الاصغر لو ما عملش حوار مع نفسه وكان صادق وقارئ جيد للواقع بتاعه وللظروف بتاعته ما كانش رجع. نحن نتكلم عن اخطر قضيه, الخداع. وخلي بالكم الخداع هو سلاح من ضمن اسلحه الحيه. الخداع هو وسيله بتحاول الحيه اللي هو الشيطان بيحاول يسيطر بيها على قلب الانسان. كما خدعت الحيه حواء بمقرها, تفسد اذانكم عن البساطه التي في المسيح. تعالوا النهارده بروح التجرد, بدون عناد وبدون نقاش وبدون تبرير وبدون بر ذاتي وبدون انكار, نيجي قدام الرب وقول له زي ما قال داود, امتحني يا الله واعرف قلبي.
2: هللويا.
0: انظر ان كان في طريقا باطلا, اهدني
2: طريقا
0: ابديا. صلاة جميلة, كلام طالع من القلب من داود. ولمين اللي بيقوله ده؟ داود النبي. لا قال ده انا ملك ولا صورتي ايه قدام الناس. من ضمن المعطلات اللي بتمنع فحص الذات والنفس وفحص القلب الاعتبارات. الناس هتقول عليا ايه؟ معقولة ببقى خادم ومرنم واجتوب الناس هتقول عليا ايه؟ يا حبيبي الناس تقول اللي تقوله, الناس تقول اللي تقوله. المهم علاقتك مع الرب, والمهم ابديتك. ان بردت محبتك الاولى, لان كان من ضمن الخطوات العشرة اللي قال علينا عليها اخونا مازن, المحبة. فحص القلب من جهة المحبة. انظر الى محبتك الاولى. لو انت كنت مشتعل روحيا قبل كده ودي تشعر بفطور, تشعر ببرودة روحية, انظر الى محبتك الاولى. اين هي محبتك الاولى؟ قل يا رب املأ قلبي بمحبة. محبة تحتوي, محبة تتحمل, محبة ترفق, محبة لا تقبح, محبة لا تحتد, محبة تعطي, محبة ليك انت اولا يا رب. لان لما يكون في محبة للرب حقيقية, هيكون في محبة لبعضنا البعض حقيقية.
1: امين امين.
3: اخ صامويل يعني بدي بس اسرق من الاخ اندرو, معلش اسرق من
0: الاخ اندرو
3: بس عشان اكون امين مع الرب صدقا. يعني في هيك كم تنبيه انا اخذته واستلمته من الرب وانا بصدد الحلقه لنفسي, حاب اشاركهم بكل محبه, وهم تحديدا للخدام وللقاده اللي الرب مأتمنا عليهم. اذا بتسمح لي اخ اندرو,
0: طبعا
3: قديش شاعر بهاي الايام اخ صامويل, وبقولها بكل صدق, قديش يا رب بقول له يا رب لا تسمح انه اهمل مسؤوليتي اتجاه اللي انت اتمني عليه من ناحيه الخدمه.
0: امين.
3: لا تسمح انه يكون بس المظهر خدمه.
0: you know.
3: وبس بعض النصائح الي, تنبيهات الي بحب اشاركها معك, اذا الك انت خادم تنتبه لها. رقم واحد, ما تخلي المنبر يغنيك عن المخدع. تخليش المنبر يغنيك عن المخدع. المخدع والخلوة بالرب اهم من المنبر. رقم اثنين, ما تخليش النجاح يخدعك. مش كل نجاح يا مازن, مش كل نجاح يا محبوب هو نجاح من الرب. نجاح الرب مختلف, نجاح الرب أعماق, ترقيات الرب أعماق, ترقيات الرب عمق جديد فيه. فما تنخدع بالنجاح الخارجي. رقم ثلاث, ما تجعل الناس تسقف لك والسما تكون صامتة. ما تسمح. اهتم بموضوع السماء، اتطلع للرب. احنا بنخدم الرب بالناس، مش بنخدم الناس بالرب. اخ صموئيل، منظورنا يكون لابسين نظارة يسوع ونشوف رضاه. تعجبني الآيات اللي موجودة اليوم، كنت أتأمل فيها بتكوين، I think تكوين 30 بيتكلم عن بركة مين؟ بركة مين؟ بركة مش بنيامين. بيقول له اشبع رضا. اشبع رضا.
0: تكوين 49
3: وامتلئ ببركة الرب. من بركات الرب. اشبع رضا بالرب. اشبع رضا بالرب. رضا الرب أهم من العالم كله، ومن كل من أهم من تسفيق العالم كله. سامحني بهاي الكلمة. رقم 5، رقم 4، ما تخلي الخدمة تكون هويتك. يا رب لا تسمح تكون هويتي خادم، بل تكون هويتي أنه أنا ابن يسوع، أنا ابن الرب. هاي هويتنا الحقيقية. رقم 5، ما تسمح تكون مشغول بالله، مشغول بالناس وانت بعيد عن الله.
0: صحيح.
3: ما تكون ما بنسى أخ صموئيل، أخ محبوب كان بيخدم الرب وعلى منابر، إجا مرة وإتمني أو كنا من they were accountable to each other. قال لي 15 سنة صار لي مش فاتح الكلمة حتى أشبع أنا من الرب، بفتح عشان أجهز لوعظات. 15 سنة. لا تسمح يا رب أكون مشغول بالناس وناسي عنك، أنت أهم. رقم 5، بس أخذها هاي مني كأخوك الصغير، ما تسمح للمسحة تغطي الجراح. الرب أعطاك مسحة مميزة، ما تستخدمها أنك تغطي الجراح. لا، روح عند الرب وقول له تعال افحصني تحت مجهر الروح، والرب قادر يشفي كل جروح فيه وفيه.
0: أمين يا رب.
3: للتمام. رقم 6، اطلب المساعدة قبل الانهيار واعترف قبل الفضيحة. ليش بيقول بأمثال؟ إذا اعترفنا، الاعتراف بيشفي وبطيب. إيش الآية اللي بتقول بأمثال؟ بيقول عن من يقر بخطاياه
0: ويتركها
3: يتب أو يرحم. من يقر بخطاياه
0: ويتركها.
3: أفضل جدا قبل الانهيار وقبل الفضيحة إنك تروح تعترف وتتوب. خذها من أخوك المحبوب. أوكي. رقم آخر واحدة، بقول اهتم بحياتك الداخلية أكثر من صورتك الخارجية، ودائما أطلب القداسة حتى لو كلفتك المنصب. أطلب القداسة حتى لو كلفتك الشهرة. أطلب القداسة حتى لو كلفتك عبي باقي السطور. وآخر شيء بحب أقول أخ صموئيل، عمره ما واحد بسقط فجأة. السقوط آخر مشهد برحلة إحنا بدينا فيها إباحية. إيش الكلمة اللي استخدمتها أخ أندرو؟ إنه
0: استباح.
3: ونستاهل بالأمور ونرفض الأمور. كل الخطية خاطئة جدا، وكل قتلاها وجرحاها أقوياء. احذر من إنه مش خطر السفينة تكون بالمي، الخطر المي تدخل جوا السفينة.
0: صحيح. يكون في فتحة صغيرة.
3: فتحة صغيرة تسرب فيها مي داخل السفينة.
0: السفينة كلها.
3: It takes time.

0: بس النهاية راح تكون سقوط السفينة. أريدك أن أرومك أن تكون ناجح في كل شيء. الرب يريدنا أن نكون ناجحين. فحص النفس للنجاح في يسوع. فحص النفس. الله لا يؤنب ضميرنا ولا يبكتنا عشان يرمينا. الله يبكتنا عشان يحيينا في شخصه المبارك. فبدي أشجعنا كلنا, افحص نفسك اليوم يا خادم الرب, يا قائد الرب. الرب معين لك خدمة أكبر إذا أنت بتسمح لنفسك تدخل في يسوع. وأعماق يسوع أعظم ترقية وأكبر أكبر نجاح. أخ صموئيل
1: أمين. بس أنا بصلح شاهد أنا غلطت فيه بتاع يا نفتالي أجبع رضا.
0: نفتالي نفتالي
1: تثنية 33
0: تثنية 33 يا نفتالي 33 12 للأحبة اللي بيحبوا يرجعوا له.
1: أيوه ربنا يبارك.
2: شكرا لكم مازن. شكرا لك.
1: ربنا يباركك.
2: وقت حلقتنا خلص في الثواني الأخيرة, بس بطلب منك ما تعتبرش الكلمات دي كلمات عابرة.
0: أيوة.
2: ولما تسمعها ما تقولش يا رب ساعدني يا رب ساعد وخلاص.
1: كلام هز الرأس.
2: كلام هز الرأس.
0: معلش عشان هاي الكلمات رؤية يوحنا اللاهوتي لما كلم كل الرسائل قال كلمة أبدأ فتحتها والأخ أندرو بتكلم فيها. من له أذن للسمع فليسمع ما يقول الروح في هذه الأيام.
2: أمين أمين. فأنا بطلب منك تاخد الكلمات دي بينك وبين نفسك, افحص نفسك, مالكش دعوة بحد تاني. الرب بيكلمك انت, مالكش دعوة بحد تاني. خد الكلمات دي ليك, ما تهزش راسك وتقول يا رب ساعدني وتعدي كأنك انت الرب بيوريك شكلك في المراية وتعدي غير ما تاخد اكشن. افحص نفسك وفي امل وفي رجاء. الرب مش عايز يفضح نفسك لكن الرب عايز يصلح. امين. بشكركم جدا لاجل الوقت, بشكر الرب لاجل كل واحد من حضراتكم. شجعكم تصلوا لاجل العمل في قناة الكارما, شجعكم تكونوا شركاء شهريين في قناة الكارما. بشكر جدا وجودك معنا اخ مازن واخويا الاخ اندرو. بشكر الرب جدا لاجلك. الرب يبارككم ويحبقنا ويستخدمكم ونفضل نكمل نمجد اسم يسوع مع بعض ونوصل مع بعض لملايين للمسيح. شكرا لكم والى اللقاء.

احبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعم.

0: وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرمه. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

مزمور 92 بيقول الكلمات الجميلة دي، نفسي نفتحه مع بعض. يقول كده: مزمور تسبيحة، تسبيحة ليوم السبت. حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وآمنتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. يلا مع بعض نقول: لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرفه والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل أشرار كالعشب وأظهر كل فاعلي الإثم فلكي يبادوا إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبدون يبيدون، يتبدد كل فاعلي الإثم وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذني. حد محتاج يسمع الآية دي النهاردة؟ وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذني. باسم الرب يسوع كل آلة صورت ضدك لا تنجح، باسم الرب يسوع. يلا بقول معايا الكلام اللي جاي ده بالنبوة كده وبالإيمان. الصديق، لا لا مش عارفين، الصديق كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب صخرتي هو ولا ظلمة فيه. تعالوا نغمض عينينا مع بعض وإحنا في بداية اكتب عنا. ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلمة فيه.

جميل إلهنا، لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. ساعدني أفهمها، ساعدني أعرفها. إخواتي الأحباء، وإحنا جايين النهاردة ليس كما لقوم عادة، لكن إحنا جايين النهاردة بتوقع وبأشواق نتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب، الجالس وسط تسبيحات إسرائيل، الجالس وسط تسبيحات شعبه. يسوع موجود في وسطينا، الجالس وسط تسبيحات إسرائيل، هو موجود وحاضر في وسطنا. نعم نؤمن، نعم نؤمن، هو قاعد دلوقتي في وسطينا. نعم نؤمن. ولو مش جواك الإيمان ده، من فضلك صلي وغمض عينك وتأكد، لأن الآية دي هي بتقول كده، الجالس وسط تسبيحات. في مزمور 22 يقول الكلمات دي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. موجود وحاضر في وسطينا، بنمجدك وبنكرمك وبنعلي اسمك يا رب. يلا قبل ما نسبح ونرنم، خد وقت قدام الرب، خد وقت كده تهدي كل دوشة بتلف هنا. أبونا متى المسكين كان يقول كده، الذهن ده محدش يعرفه، ممكن يبقى قاعد هنا لكن هو في قارة تانية بعيدة، عمال يلف من قارة لقارة ومن حتة لحتة، مين يعرف يمسك الذهن ده؟ مفيش حد يعرف يمسكه. يلا بقى نجمع كل تشتيت وكل عدم تركيز. تعالوا نقعد دلوقتي، لحنا جايين نسمع إيميل ما عندوش حاجة يدهلنا، ومفيش في إيده حاجة يدهلنا، لكن اللي بيتكلوا عليك لا ولن ولم يخزوا أبدا يا رب. فإحنا جايين نقعد معاك النهاردة، جايين نقعد معاك. يلا بهدوء كده، بهدوء بهدوء وبتوقع انتظار الرب. إحنا جايين النهاردة هنا، هنا في الكنيسة دلوقتي نسبح ونكرم ونعظم اسم يسوع. فما تبقاش ترنيمات نشفة، ما تبقاش كلمات ملهاش معنى، لكن قلب بيحب وقلب عايز وقلب مستني يسوع. نكثو لك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم، نهدي لك إكرامنا ونحمد اسمك الكريم. هو يسوع، وهو يسوع، ويسوع بس اللي كل الأنظار بتترفع عليه، هو يسوع ويسوع بس اللي كل الأيادي تترفع له وكل الأنظار تتجه عليه. نحوك أعيننا، نحوك أعيننا.

غمض عينك معايا. النهاردة اجتماع تسبيح وصلاة. النهاردة قاعدة قدام الرب. مش هنعد، احنا هنرنم كام ترنيمة. احنا قاعدين مع الرب. وبصلي النهاردة ليا قبل ما لحضراتكم، وداني تبقى حساسة النهاردة لسماع صوت الرب. تعرفين في اوقات مش لازم الترنيمة هي اللي تكلمني، في اوقات وانا قاعد في محضر الرب تلاقي اللي بيرنم بيرنم في حتة وهو بيكلمني في حتة تاني خالص. فانا قعدتي وتلاقي في اوقات الدموع بتنزل كده، الدموع بتنزل لوحدها. في اوقات الاقيه بيشجعني. يمكن ربنا جايبنا النهاردة هنا دلوقتي في الاجتماع في القعدة دي عشان عايز يكلمني كلمة لوحدي، عايز ياخدني على انفراد كده. يسوع كان بياخد الجمع، كان في شلل كده بتمشي ورا، في جموع، في ألفات بيمشوا مع الرب يسوع. ومرة واحدة كده تلاقيه راح واخدهم على جنب التلاميذ، ومرة واحدة كده يروح واخد بطرس ويعقوب ويوحنا. في حاجات بقى بتبقى خاصة كده، في حاجات للجموع، في آيات للجموع، في إشباع للجموع. في وقت تاني ياخد بطرس ويعقوب ويوحنا ويروح تعالوا النهاردة فيه يا طبيسة لك أقول قمي ويقومها. ففي أوقات يوريك لمحة كده بعيد عن زحمة الناس وبعيد عن دوشة الناس. ففي أوقات ياخدني مع نفسي. يمكن النهاردة هو جايبني عشان كده. عشان كده أنا بصلي أي حد لسه داخل دلوقتي يهدى قدام الرب. أيوة، هما الناس دي بيقولوا إيه؟ هو بيرنموا، هما متشجعين، هما متحمسين، هما متعزين، وأنا في حتة تانية. لا لا لا، تعالى نهدى كده قدام الرب ويتكلم ليك النهاردة، ويتكلم ليكي، ويتكلم ليا النهاردة. فإحنا كلنا محتاجين نسمع صوته، محتاجين نسمع صوته ككنيسة. أمين، ككنيسة أمين، نسمع صوته. ومحتاج أسمع صوته كفرد لوحدي. يعملها معايا النهاردة يسوع ويتكلم وياخدني في رحلة وفي سكة.

جوايا صلوة ونفسي نغمض عينينا تاني. ما اعرفش انت تعبتوا من الصلاة ولا لا، هو مفيش حد بيتعب من الصلاة، بس في اوقات كده لما ببقى الكونكشن بيني وبينه، عارفين الارسال كده ساعات بيبقى فيه شوشرة، فتلاقيني لا عايز اصلي ولا عايز ارنم ولا عايز اعمل اي حاجة بصراحة. يعني بتكلم عن نفسي، اوكي؟ في اوقات فعلا ما بحس ان انا مش قادر اصلي ومش قادر اطلع الكلمة من جوايا، وبعدين ابقى في الاجتماع اللي جنبي فرحان ومزقطط وطاير وشويه وهيصعد يعني، وانا قاعد بعرف على طول ان الكونكشن. ساعات بظبط الاشاره او الموجه على موجه تانية خالص. السماعه اللي في ودني دي لازم اظبطها مع مع بيتر، لازم تتظبط ورا نفس الظبط. مرة كنت في الاجتماع وبعدين عمال اقول للاخ اللي قاعد على الساوند من فضلك علي لي صوت، انا مش سامع، وقعدت حبة كبيرة بقى انا مش سامع، وقرفته معايا زهقته. وبعدين ببص على الجهاز لقيت انا عامل الارسال على 3 واللي هو عنده على 1 في حتة تانية خالص. اول لما ادركت رحت عملت كده، بس ايه ده انا سامع، لا طلع الغلط عنده ولا اي حاجة، طلع الغلط فين؟ ومش عندي برضه على فكرة، هو الإرسال. أنا كويس على فكرة، أنا بغلطش خالص، تعرفين الفكرة دي طبعا، كل حاجة بعملها صح. يا رب سامحني، يا رب سامحني وخليني أدرك حقيقة نفسي وحقيقة اللي أنا فيه. الإرسال مش مظبوط. نفسي نصلي مع بعض دلوقتي، أظبط الموجة كده على الموجة السماوية، فلما صلي تبقى الدنيا راحة جاية كده. في وقت يقول لي اعمل كذا واروح اعمل الحاجة اللي هو قال لي عليها بالظبط، ولا هي فرقت مع الناس. حد يقول ده انا كنت بصلي ربنا يبعت لي مش عارف ايه، وربنا بعتك ليا، مش شرط يبعت فلوس، ساعات بيبعت طبطبة، ساعات بيبعت كلمة حلوة على فكرة، ساعات بيبعت آية، ساعات بيبعت آية رسالة تشجع، بس الموجة مظبوطة عندي وعنده، أو أنا ظابطها عليه. فهو شغال من فوق، هو شغال من فوق وعايز ناس شغالة معاه، بس عايز ناس بيسمعوا كويس. أنا النهاردة عايز أبقى سامع كويس. يسوع يسوع يسوع يا حبيبي بقوة حط إيدك عليا والمس اللمسة الشديدة. يا حبيبي أنا هو رافع إيدي بستقبل مسحة جديدة باسم الرب يسوع، أكمل بيها الوقت اللي جاي، أكمل بيها الوقت اللي جاي يا كمالي. بس نفسي قبل ما نقولها تعالوا نصلي، نفسي قبل ما نقولها منغمة وملحنة تعالوا نصليها. مسحة جديدة للوقت اللي جاي، نعمة كده للوقت اللي جاي، السيزن اللي جاي من حياتي يديني نعمة أمشي بيها على قد الاحتياج بتاعي الوقت اللي جاي. غيرت شغل فأنا محتاج نعمة، غيرت بيت أنا محتاج نعمة، في حاجة حصلت في العيلة، في مشاكل بنعدي فيها محتاج نعمة، في اضطرابات، في عش مهزوز اليومين دول وحاجات بتقع وحاجات بتمشي وحاجات بتسيبنا، أنا محتاج نعمة، أنا محتاج نعمة. ومين فينا مش محتاج النعمة دي؟ يلا نصلي ونطلب نعمة ومسحة وقوة من الوحيد اللي قادر إنه يساعد، من الوحيد اللي قادر إنه يدي نعمة. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال ونجد عونا في حينه. يرفعك إله يعقوب.

يقول كده الكتاب: جئت لتكون لهم الحياة. قال شخص الرب يسوع: جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم. يسوع ما جاش عشان يشفيه، يسوع كان بيدي حياة. حياة واحد بقى له 38 سنة قاعد، واحدة بقى لها 12 سنة بتعاني، واحد قرفان من حياته وزهقان من حياته، واحد مات وقعد في القبر 4 أيام وأنتن، عيلة صغيرة ماتت. يسوع كان بيدي حياة. حياة. أنا مش عارف أبطل ترانيم وبتاع، بس يعني لازم أبطل. مشغول بواحد كده الإرسال بتاعه كان مظبوط زمان، الإرسال بتاعه كان مظبوط على الموجة والتردد الإلهي زي ما كنا بنحكي كده، وتعود وتعلم من وهو قد كده. أول لما يسمع يقول له إيه؟ تكلم يا رب عبدك، من عيل صغير. عشان كده من فضلكم بلاش نحتقر العيال الصغيرين تاني، بلاش نقلل من العيال الصغيرة. فلما العيال الصغير دي يجي يقول لك حاجة، انتوا معايا صح؟ كل ما بنكبر بالعمر كده ونتقدم في السن، فأنا اللي عارف كل حاجة زي ما كنا بنحكي، وأنا اللي شاطر، وأنا اللي بفهم، وأنا اللي بسمع صوت ربنا. فلما حد صغير يجي يقول لي حاجة مش عليا يعني، فالعيال الصغيرة مالها؟ دي أول حاجة. عيل صغير بيسمع صوت ربنا والدنيا بتاعته مظبوطة. وبعدين ربنا قال له روح امسح مين ملك؟ حد فاكر؟ شاول. في الأول شاول، فراح مسح شاول ملك طول بعرض هيبة.

أستاذ هو ده. وشاول ابتدى حلو زي ناس كثيرة فينا، مش عايز أقول زي كلنا يعني، بس زي ناس كثيرة فينا ابتدى حلو، وللأسف معرفش يكمل حلو. ابتدى جامد وكويس وبيسمع صوت الرب، وساب الحمير وراح، وقصص عارفين القصص دي، وسمع صوت الرب وتعالى. وبعدين في صمويل الأول 15 قال له روح حارب وحرم كل اللي. أنا مش هحكي القصص النهاردة، بس أنا هاخد يعني هعمل كده على حاجات هايلايت بس. الرب قال له حرم كل حاجة، ما نفعش، ما زبطش، ما حبش. لا ما أنا هاخد ودي الرب. وكتير بعمل كده يعني، ما أنا هدي للرب، هدي للرب، مشيها بس كده يا رب وأنا هدي لك حتة. وكأننا يعني وأنا بعمل إيه؟ فاللي ودنه بقى مظبوطة يروح لشاول ويقول له إيه؟ في عدد 22 صمويل الأول 15 وعدد 22 راح صمويل. فقال صمويل بيكلم مين؟ الملك. لا الملك دلوقتي، كان زمان بيكلم شاول. راح وقال له تعالى حبيبي وانت هتبقى الملك وهنا. فكان لسه عايز يعني فهم، لكن دلوقتي خلاص ده في الملك، فبقى مين؟ فالملك يقدر يعمل ايه لو عايزه. يعني النبي ما عملوها في أرمية، تعالى أرمية وحطوه في السجن. فده رايح لمين؟ رايح للملك. فقال صمويل هل مصرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع؟ ما هو ده واحد متدرب، ها؟ واحد متدرب على سماع صوت الرب وعلى تنفيذ كلام الرب. هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة دي، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. بيتكلم بكل سلطان وبكل قوة وشدة. رهيب صمويل، رهيب، مع أنه بيكلم الملك بس بيقوله هو ربنا. تفتكر يعني ربنا يهمه قوي التقديم أفضل من؟ وده كان درس ليا في وقت من الأوقات وأنا بقود التسبيح، فكنت أحب قوي الناس تبقى بترنم معايا بصوت عالي. أحكي لكم حاجة شخصية يعني، فبقيس نجاح فترة الترانيم بكم واحد سقف وكم واحد وقف وكم واحد علا صوته وكم ما متفاعلين معايا، فيبقى انا كده ايه اللي ما حصلش. وبعدين مرة ربنا خدني كده في سكة، تعالى حبيبي تفتكر يعني لما يعلوا صوتهم كده انا مبسوط يعني؟ يعني لما انا كده يعني ده بالنسبه لي يعني الله صوت ترنيمهم جميل وحلو. انت بتبص فين؟ لكن انا ببص اي نعم. قالها لصمويل بعدين وهو بيختار داود، يعني شاف الياب وداخل وطول بعرض، ما زي شاول بقى، ما زي شاول. ما احنا هنجيب ايه كوبي بيست. شاول كان حلو في الاول بس خايش في الاخر، ما ظبطتش بعد كده بعد معاه. فهنجيب مين؟ واحد برضو زي شاول كده بس ان شاء الله ايه يظبط ويطلع واد كويس. فساعتها ربنا خدني في سكه كده ان انا ببص للقلب، انا مش عايز الصوت العالي ومش عايز، انا عايز ده اللي ماشي معايا. فالترنيم يطلع جميل والغنوه تطلع حلوه والصلوه تطلع من القلب. نرجع لمين؟ لصمويل. وبعدين يجي بقى في صمويل الأول 19 بعديها بشوية كده، وداود مطارد وعمال يجري وشاول بيجري وراه ماشي. وبعدين ميكال هربت داود ونزلته وشاول ما لحقوش وما عرفوش. ففي عدد 18 صمويل الأول 19 وعدد 18 إيه اللي حصل؟ فهرب داود ونجا وجاء إلى، بوس إيدك بقى الحقني، شاول بيجري ورايا وبجيش وأنا مش فاهم بيجري ليه؟ هو مش محتاجه، هو على واحد بس هيطلع على خلاص يعني، بس ليه جايب كل الجيش ده؟ فهرب داود ونجا وجاء إلى صمويل في الرامة وأخبره بكل

عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل وأقام فيه نايوت. فأخبر شاول وقيل له هوذا داود في نايوت في الرامة. فأرسل شاول، ركزوا بقى معايا، فأرسل شاول رسلا لأخذ داود. بسيطة سهلة، هيروحوا شوية ناس هياخدوا واحد ويمشي. ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون، واقفين بيسبحوا وبيعبدوا، ماشي، مين الكبير بتاعهم؟ انتوا معايا صح؟ مين الكبير بتاعهم؟ صموئيل. فهم واقفين بيسبحوا وبيعبدوا، فلما رأى جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فتنبؤوا هم أيضا. ناس جايين بسيوف وبتاع وجايين ياخدوا مين؟ واحد صغير كده، واحد موقع، تعالى يا ابني هناخدك ونوديك للملك، لقوهم بيسبحوا. هل صموئيل هنا في الحتة دي قال لهم تعالوا سبحوا معنا؟ لا، بس هم دخلوا لقوا ايه؟ فتنبأوا هم ايضا واخبروا شاول، فارسل رسلا اخرين. دي المره الكام راحوا وحصل معهم نفس، فتنبأوا هم ايضا. ثم عاد شاول فارسل رسلا ثالثه فتنبأوا هم ايضا. وايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ غريبه. فيعمل ايه بقى شاول؟ ما انا لو مكانه هذا هتجنن، يعني يودي شويه يرجع، ما يرجعوش، وودي التاني ما يرجعوش، وودي التالتين ما يرجعوش. فذهب هو ايضا الى الرامة. خلاص بقى اروح انا بقى اشوف ايه اللي بيحصل. ده شاول، ها، اللي كان لسه من كام اصحاح كده عصى كلام الرب ورفض الله من الملك وخلاص، وهو بيعمل اللي في دماغه وبيعمل اللي هو عايزه، ملوش كبير، ما خلاص. فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل وقال أين صموئيل وداود؟ فقيل ها هما في نايوت في الرامة. فذهب إلى هناك إلى نايوت في الرامة، فكان عليه أيضا روح الله. السؤال هنا، هل صموئيل من اللي احنا بنقرأه، هل صموئيل قال له تعالى حبيبي اقعد سبح معانا، تعالى اهدى كده بس، سيبك من الافكار المجنونه اللي عندك دي، تعالى بس تعالى نقعد نسبح ربنا كده ونصلي. هل صموئيل عمل كده؟ فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء الى نايوت في الرامة، فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل، وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكان وكل الليل. ده ما خدش وقت تسبيح، اجتماع تسبيح ساعه ونص، ده خد ايه؟ ولا خد اوفر نايت؟ ده اوفر داي واوفر نايت وخلاص، ده نسي نفسه. لذلك يقولون شاول ايضا بين الانبياء. ايه اللي حاصل هنا يا عم صموئيل؟ انا وقفت قدام صموئيل في القصه دي، ويعني ايه كميه الاثوريتي، ايه السلطان اللي عندك ده، ايه القوه اللي عندك دي، انك من غير ما تقول اي حاجه، لا توعظه ولا تعمل فيه حاجه، ولا تقول له انا صموئيل انا بقول لك. هو ايه اللي بيعمله صموئيل؟ انت معايا؟ هو ايه اللي صموئيل بيعمله؟ واقف بيعبد واقف بيسبح، واللي يجي يروح داخل فين؟ تحت المظله. خلاص تحت المظله، اللي يجي يروح داخل تحت المظله، مش محتاجه هي فزلكه، اسف يعني في التعبير، ولا محتاجه نزق يلا نصلي تعالى، وانت صلي وصلي انت واسم الرب يسوع، هو انت محتاجه عليكي. اول لما سكننا جديد في بيتنا، فكان عندنا، فلقينا عيله هنود كانوا جيراننا، وعيالهم قد عيالنا يعني بالظبط، كان الولد قد بنتي الكبيره، وبعدين الولد تاني قد ابني الصغير، وعيل تاني كان ساعتها مش فاكر سنتين، تمام. المهم هنود، فانا قلت يعني ايه كده ومش عارف يعني، ما هنود، ما انت لا اسمه جون ماشي، وابنه جوزيف ودانيال، فلا ده جايب بقى كل الايه الفتيه الثلاثه والاربعه، وجايب كل الكتاب المقدس، فخلاص ده حلوين. وبعدين بنودي العيال الصبح عند الاوتوبيس كده، فبنقف نحكي، فلا ده بيحب الرب. وبعدين طلع اخوه هندي، اخوه، فحلو.
وبعدين في مرة راح قال لنا تعالوا

تعالوا نتعشى سوا. احنا رايحين طبعا خدنا بقى كل انتينال والحاجات ده يعني سبايسز بقى, فرايحين نقعد معاهم ونشوف يعني. هم قالوا لنا تعالوا نتعشى خلاص, وبعدين رحنا عملوا العشاء وتعشينا. وبعدين بعد ما تعشينا قال لنا انا بس احنا متعودين نعمل حاجه كل يوم. فقلت له ايه؟ قال بنجيب الكتاب وكل واحد فينا بيقرا ايه يعني, يعني بناخد اصحاح او مزمور او يعني في السكه لها وبنقرا. فكل واحد انا بقرا ايه ومراتي ايه وابني وتعدي ايه ونقعد. تحبوا تعملوا كده معانا؟ فاحنا طبعا طبعا يلا. بس المهم عملنا القصه دي وقرينا البتاع. قال بس وبنصلي بعديها. ماشي ماشي. انا ساعتها ابني كان ساعتها مثلا 4-5 سنين موريني يعني ما بيقعدش, هو فعلا ما بيقعدش حرفيا يعني. وبعدين هو عنده يعني عنده ولد قد داني وعيل سنتين كده. اول لما قلنا نصلي فهم كلهم قاعدين بيصلوا. ابو سنتين ده ما بيعرفش يعمل اي حاجه, هو يعني ما بيتكلمش اصلا لسه. لقيته اتكفى على وشه. عارفين المصريين لما بيجيبوا جون ويسجدوا؟ هو بالظبط كده, راح اتكفى على وشه وقعد طول وقت الصلاه بتاع واحنا بنصلي فيه الواد الصغير ده قاعد, وكل واحد يصلي صلوه. فانا عارفين الحاجه اللي هي. وبعدين قالوا لنا بقى على حاجه تاني, جيراننا اللي كانوا جنبينا قوي هنود, بس هنود بقى ايه العكس تماما من اللي هم فاهم. مره بنتي كانت لقت نمله في الشارع لسه هتدوس عليها. لا لا لا لا لا لا يا حبيبي بتعمل ايه؟ فنانسي مراتي قالت لا بس يا حبيبتي بس احنا ما بنقتلش حد. في الناحيه الثانيه خالص فبنحكي معاهم. فقالوا لنا مبدا, وانا اتعلمت المبدا ده منهم. قالوا لنا ما تروحوش عندهم لكن هم يجوا عندكم, لان عندكم انتوا, انت عندك اوثوريتي في البيت, عندك سلطان. انت مصلي في البيت, انت بيتك فيه مسبح, انت بيتك فيه يسوع, انت بيتك فيه الله, فيه حضور الله. هم يجوا, فلما هم يجوا يخشوا تحت ايه؟ اوثوريتي بتاعتك, تحت السلطان اللي بينك وبين الله. انا مش عارف كل الناس بتؤمن بالحاجات دي ولا لا, بس انا ساعتها يعني انا صدقت وأمنت بالقصة دي. طبعا ابتديت أتعلم منهم, فبقينا كل بيت نروحه من بيوت أصحابنا ناخد معانا الأناجيل ونفتح الكتاب تعالوا نعمل. فكانت عدوى مقدسة, عدوى جميلة, عدوى حلوة ونعملها. وطبيعي لما تقول لأي حد مؤمن هنقرأ الكتاب أكيد مش هيقولك لا, يلا نصلي. بس احنا ما بنعملهاش, أو أنا عن نفسي بكسف يعني لما بقى مع حد بكسف. مع إن لو قلت الأمجد أمجد ما تيجي نصلي وأنا أكره يعني يلا نصلي. بس مش عارف ليه بقى احرج. يا رب سامحني يا رب. مش عارف ليه بقى احرج ان انا اصلي مع الناس, اتكلم في اي حاجه الا مش عارف. فينا يعني انتوا حضراتكم زيي ولا انا لوحدي؟ بس بقى احرج بكسف. لا يقولوا عليك اصل انت متزمت. يلا نصلي يا جماعه, ما يلا نخلي بيوتنا فيها صلوات وتسبيحات وطلعات طول الوقت. ليه بس الكلام ده كله النهاردة؟ أنا مش عارف بصراحة, لكن إحنا محتاجين يبقى عندنا قعدة حلوة مع الرب, إرسال مظبوط. وتالت حاجة هتحصل هي سلطان روحي. لما تدخل في مكان أنت داخل سلطان يسوع قاعد معاك, مش محتاج تزعق, مش محتاج تتكلم, مش محتاج. وجودك بس في المكان بيعمل فرق. حد يقول أمين؟ حد يقول أمين باسم الرب يسوع؟ طب أعملها إزاي دي؟ أنا مش بعرف. قالها لنا عم بطرس في رسالته الأولى, مش عارفينها هي كانت لمين, بس تقريبا كانت لأهل بوسطن. رسالة بطرس الرسول الأولى إلى أهل بوسطن وعدد 1:2 وعدد 4 يقول بطرس الرسول الأولى 2:4 الذي إذ تأتون إليه لمين؟ شخص الرب يسوع المسيح, حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختارا من الله كريم, كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. نعمل إيه بقى؟ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. بس صدقوني في أوقات من كتر بساطة الكلام احنا مش

نصدقه. يا عم قول لي اسافر فين، اعمل ايه، اقطع حاجه في جسمي، اعمل يعني قول لي حاجه قويه اعملها عشان احس ان انا عايز اخد حاجه من الرب. موضوع بسيط بامانه، بسيط. بنروح ليه، استأتونا اليه، وهو بيخليكم بقى مبنيين حجاره حيه، بيت روحي، كهنوت مقدس، ونقدم ذبائح روحيه هتبقى مقبوله بمين؟ شخص الرب يسوع.

الحي واحد من رجال الله. بالمناسبة في زمان في العهد القديم كان في ناس كده يعني ناس مهمين قوي في العهد القديم، مهمين قوي في شعب إسرائيل. فمثلا تلاقي موسى ده واحد مهم قوي، وهتلاقي داود واحد مهم جدا، وهتلاقي صموئيل مهم. الثلاثة دول كل واحد كان ليهم كده كان ليهم علامة وتأثير في الشعب. صموئيل كان منهم، ابتدى عيل صغير بيسمع لصوت ربنا، وانتهى ان هو قال لهم لو انا ظلمت حد، لو انا اشهد عليكم النهارده الله انا ما عملتش اي حاجه، انا سيرتي كانت نظيفه طول الوقت، سمعتي كانت نظيفه طول الوقت، وانا رايح اقابل الرب كده انا بسلم الدنيا. صموئيل كان واحد منهم. يا رب اديني اكون بستمع اكتر ما بقدم ذبائح، ساعدني أكون بسمع لصوتك أكتر ما أنا عامل فيها بقدم ذبائح.

مش عايز ابقى بستخدم السلطان عشان يقولوا على ايميل ان هو عنده سلطان. لا، صمويل واحنا بنقرا ما كانش، ما هو واقف بيعمل العادي بتاعه. يا رب خلي العادي بتاعي اني بصلي وبسبح وبعبد، يا رب خلي العادي بتاعي يبقى عابد، حياة عابد، حياة باينة، حياة ظاهرة للناس، حياة مش محتاجة كلام كبير وشعارات كبيرة وا وا وا. لا لا لا، حياة هادية بس فيها سلطان، حياة هادية، حياة هادية بس وجود الله في حياتي مدي السلطان ده.

يا رب عايز أكون في الحضرة الإلهية دي طول الوقت يا رب. يا رب عايز أكون قدامك طول الوقت يا رب. يا رب عايز مشغوليات العالم وزحمة الحياة توديني أكتر عندك يا رب، مش تاخدني منك، لأن عايز أدرك أن مش بقوتي ولا بدراعي ولا بقدرتي ولا بشطارتي ولا بفهلوتي ما أعرف أمشيها، لكن عايز أدرك أن أنا في وسط كل الزحمة دي اللي دايرة دي هو أني ماشي معاك فهي ماشية، فتبقى الزحمة مش بتاخدني منك، بالعكس توديني عندك. فروح أترمي كل يوم الصبح، أترمي عند رجليك وأقول لك أنا مش بعرف أعملها إزاي، أنا مش هعرف أمشي يومي، أنا عايز يومي يمشي معاك. نفسي نرفع صلوات. أنا عندي إيمان قوي جدا إن النهاردة ده مش صدفة ولا اجتماع كده خالص، برضو مش عشان جايبين واحد من لا خالص خالص، بس ربنا في أوقات كده بيبقى فيه مكالمات خاصة كده، في مكالمات خاصة لناس، وفي ناس الإرسال بيتظبط بتاعهم، في ناس بيبقى عندهم شوشرة بس بيعرفوا يظبطوا الإرسال بسرعة. فالنهاردة يحصل كده باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع.

مزمور 57. مهم جدا وانت بتقرا اي مزمور انك تقرا العنوان. العنوان يديلك فكره بسيطه الظروف اللي اتقال فيها او اتكتب فيها هذا المزمور. هقرا العنوان، بتقول كلمه الله لامام المغنين على لا تهلك، مذهبه لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. داود هربان من قدام الملك وموجود في مغارة. ده الظروف اللي بيمر بيها داود، وقت صعب موجود في حياته. والوقت الصعب اللي موجود في حياة داود ليس له اختيار فيه. أوقات كتيرة في حياتنا في قانون الزرع والحصاد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فأنا في مشاكل، في مصاعب، في ألم، في وجع موجود في الحياة بسبب ما قد زرعته أو اللي أنا اخترته. لكن داود بيمر بألم، بيمر بمطاردة، بيمر بتهديد للحياة لأمر هو ما اختاروش، لأمر هو ما قرروش في يوم من الأيام. الرجل ده رجل لو عايش في أيامنا هنا فأخره في معهد الموسيقى، ده آخر حاجة ليه يعني، هيكون في معهد الموسيقى الرجل وبيعزف آلات ويجيبه هنا نقود التسبيح، وده اللي بيعمله ده، وبيرعى غنم وعايش حياته ملوش دعوة. ومن يوم داود ما اتمسح اتقلبت حياته تكون ضنك وألم ووجع. ويوم الطين والمتعب أكتر إنه في يوم من الأيام طلع يزور إخواته في معركة ضد الفلسطينيين، وهناك جولياط الجبار كل الجيش واقف مش عارف يعمل معاه حاجة أيام طويلة. وهذا الفتى الصغير، هذا الفتى اللي شايف إنه في هيكل وفي خيمة غير الخيمة اللي موجودة هنا، والحي جالس على العرش هناك، اللي بيقول يهوى راعي فلا يعوزني شيء، اللي بيكتب عنه إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، بيقول إنه من هذا الفلسطيني اللي مش واخد عهد مع الرب ويعير صفوف إلهيم الحي. يدفعك الرب اليوم في يدي، أنت تأتي إلي بسيف باسم يهوه. كلنا عارفين الحدوتة والقصة. خلينا أقرأ معاك من عدد 1 إلى 6. داود قال إيه؟ بيقول ارحمني يا إلهيم ارحمني، لأنه بك احتمت وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. إلى إلهيم عليون، إلى الله العلي، إلى إلهيم المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني. كلمة سلاح، تأمل في اللي اتقال. صمت لمدة لحظة وبعديها يرسل إلهيم رحمته وحقه. خد بالك من الحاجتين دول، يرسل إلهيم إيه؟ رحمته وحقه. نفسي بين الأشبال أتجع بين المتقدين، بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي، حفروا قدامي حفرة. أيوة، سقطوا فيها. لو رجعت المزمور 27 هتعرف هو بيكتب الرب نوري وخلاصي، الرب حصنه حياتي.

عندما اقترب إلي الأشرار ثابت قلبي أغني وأرنم. استيقظ استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود. أنا أستيقظ سحرا أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. يا روقانك يا روقانك يا ابو دماغ عالية قوي قوي قوي قوي، في وسط الخطر، في وسط ما هو شايف الموت، في وسط ما هو عارف انه ده ملك اسرائيل ومعاه كل جيشه بيطرده، بيقول ثابت قلبي يا إلهيم. كلمة ربنا النهاردة ليا وليك عنوانها البسيط ثابت قلبي. ازاي ثابت قلبك وانت بتواجه مصاعب واعداء وظروف غريبه؟ ازاي ثابت قلبك؟ هتمشي ورا مشاعرك، هتمشي ورا احاسيسك، هتمشي ورا اللي انت شايفه قدام عينيك والجيش اللي محوطك من كل جانب، هتمشي ورا تقارير الناس مين قال ومين ما قالش، هتمشي ورا ايه وهتصدق ايه، وقلبك هيميل ناحيه اي اتجاه؟ في شيء ثابت عند داود ومثبت قلبه وسط المحن ووسط التجربة، ثابت قلبي يا الله. ليه ثابت قلبه؟ ليه ثابت قلبه؟ هقول أربع حاجات. نمرة واحد، عارف مين إلهه، عارف مين إلهه. ارحمني يا إلهيم، عدد واحد، ارحمني لأنه بك احتمت نفسي. أنت مصدر حمايتي، أنت مصدر حمايتي، أنا مجربك قبل كده، بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. أنا عارف أنه أنت ليك جناحات، كل اللي علي أعمله أن أنا أجري واستخبى فيك. أجري واستخبى فيك معناها أنا مسلم نفسي بين إيديك ومتكل عليك بالكامل ومصدق رغم أني مش شايفك أنك هتحميني من أعداء اللي أنا شايفهم قدامي، من دول اللي بيتهمموني، اللي واقفين ضدي. أنا عارفك. ليه؟ أصرخ إلى الله العلي، إلى إلهيم عليون. إلهيم عليون اللي أنا بصرخ له ده العالي، العالي يعني ما في حد في الوجود إلا وموجود تحتي. هلو؟ موجود تحتي، موجود تحت سلطانه، موجود تحت قدميه. أنا عارف مين ده اللي أنا جريت لي واستخبيت تحت أجنحته. إلهيم المحامي عني. حلوة القصة هنا أن الرب مش بس يكون محامي، لكن داود واخد الرب أنه محامي عنه بصورة شخصية. كل دول جايين ضدي؟ أوكي بص، كل دول لو قلت الجيش اللي طالع عليه ده حاجة بسيطة، يعني مش هنقول كتير، مش هنقول كتير. الملك مثلا معاه 2000 حاشية كده، القوات الخاصة مش أي حاجة اللي ماشيين مع الملك، يعني 2000 دول بما فيهم الملك قصاد داود والرب معاه. داود والرب أغلبية أكتر من دول كلهم. كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. أما أنت يا يهوي فترس لي مجدي ورافع راسي. موضوع شخصي جدا، موضوع انك انت القدير اللي قادر انك تحميني. داود عنده ثقة في الراعي اللي بيرعاه ملهاش حدود. هو ده المحك، هو ده المحك في وسط اي ازمة انا بمر بيها. نظرتك لإلهك شكلها إيه؟ حجم إلهك شكله إيه بالنسبة لك؟ هو مين بالنسبة لك؟ هو ده يهوه، هو ده يهوه الدائم، الدائم ما بيتغيرش، هو موجود على الدوام، هو ده صفته، هو

هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنت عبرانيين 1:12 أنت هو وسنوك لن تفنى لن تتغير. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو ده الذي كان والكائن والذي يأتي. هو القادر على كل شيء. قلبي لازم يكون عارف كويس مين ده اللي فداني وخلصني. ألو يعقوب 1:17 بتقول كلمة الله: كل عطية صالحة كل موهبة تامة مالها نازلة من فوق، من فين؟ من عند أبي الأنوار الذي ليس هو ده اللي قال الرب نوري وخلاص، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. حيفضل ثابت. كل المتغيرات تتغير، الأعداء يتغيروا، الظروف تتغير، اللي يجي ضدي يتغير، لكن اللي أنا حاطط فيه ثقتي هو زي ما هو امبارح والنهاردة وبكرة. حيفضل راعي وحيفضل الإله اللي بيحميني واللي ينفع أستخبى تحت ظل جناحي. لأن أنا عارفك حينفع أن أنا أصرخ ليك وأقول أن أنت عليون، ولأنك أنت عليون صرختي ليك أنك تعمل حاجتين، تعمل حاجتين. تقول كلمة الله في عدد 3: يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني، يرسل الله رحمته وحقه. أنا مستني رحمتك، نمر 2 أنا مستني قضاء. أول حاجة عشان قلبك يثبت الشرير قاصد انه يزعجك، الشرير قاصد انه يخفي عنك هذا الاله الحي. بنمر اوقات كتيره كان الرب مختفي من المشهد، كان الرب مش مهتم بيك، كان الرب تركك، كان كل اللي كلمك فيه وعدك فيه اللي بيحصل بالضبط عكسه، والشرير بيعايرك من الناحيه الثانيه: اين هو الرب إلهك؟ يسخر منك، يضحك عليك. اللي حيثبت قلبك ويخليك ماسك ومستمر في إيمانك إنك عارف مين هو الرب إلهك. قول معايا: ما بيتغيرش. هو ثابت لغاية الآخر، وحيرسل دولة اللي بيهم هيعمل معايا معروف. نمرة 1 عارف مين هو إلهه. نمرة 2 واثق في رحمته. عدد 3 يقول: يرسل إلهيم رحمته. عدد 9 يقول: أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. اللي هيخليني أسبحك، واللي هيخليني أفضل مطمن إنك أنت الرحيم. الرحمة متجسدة فيك إنك هتسرع وتنقذني وتخلصني وتمد إيدك تنتشلني من اللي أنا فيه، هتطلعني من السجن، هتفك قيدي، هتترائف عليا، هتمسح دمعتي، هترحمني، يعني هتطبطب عليا، هتسندني، هتحس بيا، هتاخد مكاني وتقف في ورطتي ومحنتي. مش بس انك تشددني، لكن اوقات كتيره لانك انت الراعي الصالح هتحملني وتحطني على منكبك. انا مصدق في رحمتك. كم من مرات كتب داود والمزامير مليانه: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. رحمة الرب هي جديدة في كل يوم، رحمته جديدة في كل يوم. صدق، المصايب ممكن تكون قديمة، المشاكل ممكن تكون قديمة، لكن رحمة الرب بس مكتوب عنها أنها جديدة في كل يوم. أردد هذا في قلبي، مراثي بيقول كده، مراثي 3: أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات يهوى أننا

نفنى ليه؟ لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة كل صباح. الحلو يا أخي في رحمة ربنا أنها فريش، مش بايتة ولا تغليها ولا تحطها في تلاجة. ليه رحمته جديدة في كل صباح؟ لأن في كل يوم جديد عندي مصيبة شكل، وفي كل يوم جديد عندي خطأ أنا بخطأ، في كل يوم جديد في محنة، في أمور أكبر مني، في أمور أصعب مني، في أمور أنا مش شايفها مش عارفها، في أعداء مرئيين أوكي، وفي أعداء أكتر غير مرئيين. عشان كده أنا محتاج لرحمته أنها تكون جديدة في كل صباح. الرحمة دي جاية منين؟ جاية من إله العهد اللي أخذ عهد على نفسه لما فداني وفداك إنه يسندني، إنه يعضدني، إنه يحميني، إنه يسمع صراخي. شعي 54:10، إن الجبال تزول، دي الثوابت يا جماعة، إن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي. حد يقول هللويا من قلبه؟ ثقتي في رحمتك هتخلي قلبي ثابت وهتملاني سلام يا رب. مزمور 13:5، أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك. أنا هتكل على رحمة. كم واحد مصدق أن ربنا لسه بيرحم؟ واو واو واو واو واو، ما في أحلى من رحمته. ما في، ورحمته تبان قوي في الديون التقيلة. في الديون ليه؟ حد عنده ديون تقيلة؟ يا مصيبتي يما، ديوني تقيلة. أنا مش محتاج أنك تفكرني بديوني على فكرة، وأن أنا غلطت في كذا وعملت كذا وليك كذا. أنا عارف جوه قلبي في أعماقي قد إيه ديوني كتيرة جدا، لكن الإله اللي بيرحم أخذ كل ديوني بالكامل، حطها على ابنه وأطلقني أنا حر، ولسه بيرحمني مع كل صباح ونهار جديد. قولها ورددها وسط كل ظروفك، مراحمه جديدة في كل صباح. ينفع تقولها لحد جنبك، الله يخليك، يمكن مش واخد باله، مراحمه ملها جديدة في كل صباح. واو. بولس بيقول في كورنثوس الأولى الثانية أصحاح 4، بيقول كما رحمنا لا نفشل. ايه علاقة كما رحمنا لا نفشل؟ الله في رحمته ما بيفشلش فينا. تكلم جد؟ تصدق؟ مع ان انا افش البلد واولهم انا. وصلك حاجة؟ فشل لما تكون بتترجى حاجة في حد ويحبطك، يكسرك، يألمك، يجرحك. مشاكلنا كتير كتير في علاقتنا عندي توقع وده ما وصلش للتوقع، فأنا محبط، مكسور، فشلان، بنفخ وبفش وبقول لغاية امتى، وابن عامل فيها سنيد ويجي ونسني، انت ما فيش زي قلبك، انت ما فيش حد بيحتمل قدك، انت وانت وانت وانت واغاني كتير جدا يقولها جوه قلبي. انا جاي النهاردة وعايز افتكر حاجة واحدة بس، هو ما بيفشلش فيا. عارف ليه؟ لأن رحمته جديدة كل صباح. رحمته هيرحمني. عارف هيرحمني ليه؟ لأني بني آدم غالي. دي بيتقال فيها هللويا وبيترقع فيها زغرتين ثلاثة. هو هيرحمني. ليه هيرحمني ويتحنن عليا؟ ليه؟ عشان سواد عيني، عشان أنا واد خطير، علشان أنا ما حصلتش، عشان أنا ممسوح، عشان أنا مستخدم، ولا حاجة من دول. هو هيرحمني لأنه دفع فيا تمن غالي. تمن الغالي ملوش دعوة أنا أساوي كام،
في عينيا ممكن أكون شوية، في عينيك ممكن أكون رخيص جدا، بالنسبة له هو أنا أساوي أغلى حياة في الوجود، أساوي

حياة يسوع المسيح ابنه. علشان كده حيرحمني، حيرحم. ممكن تقول للشرير النهاردة موت وطقب غيظك. ليه؟ لأن إلهي الغني أنا واثق في رحمته أنها جديدة في كل صباح. رحمته جديدة ليا مهما كانت أخطائك، مهما كان فشلك، مهما كان اللي وقعت فيه، مهما كان ماضيك، مهما تعثرت، مهما خبطت، مهما ضيعت، مهما شتت، مهما جبت له العار، حيفضل مستنيك لليوم اللي انت راجع فيه، وساعتها هو اللي حيجري عليك وياخدك في حضنه. ليه؟ لأن رحمته جديدة في كل صباح. رحمته جديدة في كل صباح. مستنيني ومستنيك، بس ان انا اصرخ ليه، بس ان انا اجيله من قلبي، هتلاقي في ايد ممدوده ماسكه بيك كل الوقت. انا عارف هو مين، انا واثق في رحمته. نمره 3، يا رب ربنا يطمن قلبك في اللي هقوله ده. انا متاكد من قضائه العادل. ما دول اللي قايمين عليا، بس لما طول، بس لما املك، اما طلعت عينك وعين اللي جابوك، اما وقعك الرب في ايدي في يوم من الايام. داود بيقول يرسل رحمته، نمره 2، وحقه. يرسل حقه، يرسل كلمته، يرسل قضاءه، علشان أعرف وأفهم هو ده اللي جالس على العرش. مفيش حد غيره ليه الحق إنه يحكم، ليه الحق إنه يدين، ليه السلطان إنه يقول كلمته لغاية الآخر. واللي قال عن نفسه لا تنتقموا لأنفسكم لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. هو حيرسل رحمته، حيرحمني، قلبي هيبقى مطمن من جوه. بالنسبة للشباب دولة، بالنسبة لشاول، بالنسبة للملك، بالنسبة لكل هؤلاء اللي بيعادوني، هو حيقول كلمة حقه وقضائه. قدام الشرير اللي بيحفر لي حفرة، قدام العدو، قدام إبليس اللي عايز يأكلني ويأكلك، السيد الرب موجود علشان يقول حكمه العادل لغاية آخر لحظة. أنا مصدق في حقك، حقك اللي هو الأمر اللي صادر منك، مشيئتك الصالحة، كلمة حقك اللي انت هتقوله هو اللي هيكون. هو قال، هو أمر فصار، هو قال فكان. عدد 10 بيقول لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام. حقك عالي فوق الكل، مرتفع فوق الجميل، حقك جميع حقك وسلطانك. هو قال فكان، هو أمر فصار. مزمور 58 اللي وراه على طول عدد 11 يقول ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا أنه يوجد إله قاض في الأرض. حد فاكر شعارنا السنة دي؟ سيد الأرض كلها، يوجد قاض مش بس في السماء، في الأرض. القاض اللي بيحكم هنا جالس على العرش هناك، لما يقول كلمة، اسمعنا الله يخليك، لما يقول كلمة ولا قوة في الوجود تعرف تقف قصاده. حيتمم كلامه، يعني حيتممه. لما يقول افتح، ما في قوة في الوجود تقدر تقفل. ولما يقول اقفل، لنا ولا انت ولا اي حد تاني يقدر انه يفتح. ليه؟ لانه عالم ماذا يصنع ويصدر حكمه وقضاءه. ما تكافحش، ما تاخدش حقك بايدك، ما تتمليش بالمرارة انك هتنتقم من دول اللي عدوك. مش هتفرح جوه قلبك انه جات لهم مصيبة، مش هتشمت فيهم لانه بيمر بازمة وضيقة وتقول اشكرك، اشكرك لانك انت الحق ما بيضعش عندك. اوعى تعمل كده، كل اللي تعمله حاجة واحدة، سلم لمن يغضب بعد. افتح ايدك معايا وقول اسلم لمن يغضب بعد، اسلم لمن يغضب بعد، اسلم لمن يقضي بعد، اسلم لمن يقضي بعدله. هفضل أصدق فيك،

هفضل مصدق انك انت قاضي عادل، هفضل مصدق انك انت اللي تقول كلمة حقك وحترسل حقك وحتوصله جوه قلبي. استنى حقه، ما تستناش حق جاي من الناس، استنى وعده. لو وعدك، لو كلمك، مهما طال، مهما أخذ الوقت، الآية بتقول، واحد من الإخوة شاركني بيها مبارح مرتين وأول مبارح، انت وانت فانتظر لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. هو في وقته بيعمل ايه؟ يسرع به. كلمته هتفضل ثابتة، كلمته ما بتتغيرش. مزمور 119:89، الى الابد يا يهوى كلمتك مثبتة في السماوات. انا حقف النهاردة واقول عدد 23:19، ليس إلهيم إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ إيه رأيك في الموضوع؟ هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ هو أمين لوعده وحيرسل حقه وحيرسل قضاءه في الوقت اللي هو يختاره إلى أن يأتي هذا الوقت. كل اللي بصليه ليا وليك، ساعدني ما أقعش من رحمتك، ساعدني أفضل ماسك فيك وحاطط عيني عليك، وأنا مصدق أنك أنت القاضي العادل. الحاجة الأخيرة وأنا بقول ثابت قلبي، أنا عارف مين إلهي، أنا واثق في رحمته، أنا متأكد من أن قضاءه عادل. الحاجة الأخيرة بقى، الحاجة الأخيرة، الحمد والشكر حيفضل اختيار القلب الثابت. ثابت قلبي، ثابت قلبي. عدد 7 يقول ثابت قلبي يا إلهيم، ثابت قلبي. في وسط المعمعة، في وسط الأشبال اللي هياكلوني، أغني وأرنم. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أصحصح نفسي؟ استيقظ يا مجدي، أقولها لك بالبلدي، أقولها لك بلغتنا اللي إحنا فيها، استيقظ يا مزاجي العالي. تنفع كده؟ استيقظ يا إيه؟ يا مزاجي العالي، استيقظ، اصحى اصحى يا مجدي. مجدي ده هو حالات النشوة العظمى، لما يكون حد ممجد مرتفع عالي، النور ظاهر عليه. استيقظ يا مجدي، استيقظ يا احساسي، استيقظ يا يقيني من داخل، اللي شايف انه هذا اللي حيرحمني، اللي حيقضي ليا، اللي حيرسل رحمته وحقه، واللي انا متأكد من قضائه وهو واقف معايا وأنا محتمي تحت ظل جناحيه. إيه اللي يمنعني إن أنا حمسك عودي من تاني وحمسك ربابي من تاني وحسبحه وعظم اسمه من جديد؟ أحمدك بين الشعوب يا يهوه، أرنم لك بين الأمم. ليه؟ لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام. الحاجتين اللي واقف عشانهم، حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض. مزاجك أنت العالي، اللي هو أنت عايز ترحم عبدك اللي صرخ إليك، اللي عايز تباركه، اللي عايز تحميه، اللي عايز تديله نعمة متجددة. وسط كل اللي أنا بمر بيه، هختار إن أنا أغني لك أغنية جديدة. عارفين ده إيه؟ ده نحنحة المساكين، نحنحة التعبانين، نحنحة الكفرانين، نحنحة المتضايقين. ليك حق، تمام، عبر عن مشاعرك، عبر عن أحاسيسك، عبر عن اللي وجعك في وقت من الأوقات، ما تعيش فيه كل الوقت، ما يفضلش ده اسطوانتك اللي شغال 24 ساعة وفي كل وقت، لأن الشرير حيصطادك وحيشككك في إلهك، حيشككك هو مين، حيشككك في رحمته، حيشككك في قضائه. كل اللي تعمله من جديد، أنا حسبح اسمك لأنك لسه جالس على العرش، أنا حسبح اسمك لأنك أنت القاضي العادل، أنا حسبح اسمك لأنه ما في شيء في الكون إلا وهو ممسك في يمينك ومحمول بكلمتك.

بيتك وأنا عبدك ابن أمتك. أنا بيتك يا رب، أنا بيتك، يليق بك التسبيح يا رب. فلنقدم به في كل حين إيه؟ عبرين 13:15، فلنقدم به في كل حين إيه؟ حد حفظ الآية؟ غششينا يا بنتي. فلنقدم به، به هو بالمسيح يسوع في كل حين لله. تاني معلش علوا لي الصوت، ايه ذبيحه يعني ايه ذبيحه يعني ايه؟ اي حد عن الخطيه راح يقدم ذبيحه، الجماعه الكهنه وسبط لاوي مش حاطين كده يعني خرفان ومعيز وبقر وحمام قدام الهيكل، اللي معدي ياخد اي حاجه ويجي اهلا وسهلا نذبحه له. لازم يعمل ايه؟ لازم يدفع، لازم تكلفه حاجه. الذبيحه شيء مكلف بالنسبه لي وبالنسبه لك، التكلفه والذبيحه ثمر شفاه عكس اللي انا حاسس بيه، عكس اللي انا بمر فيه، عكس الضغط اللي عليا، عكس التقارير اللي انا ماسكها وطالع بيها من عند الدكتور، عكس الخبر السيء اللي انا سمعه، عكس الموقف اللي انا محطوط فيه، عكس الطيار اللي بقاله زمن وبيقول النهايات اصعب من كل اللي فات، عكس ده كله ذبحتي ان ثمر شفاهي هيطلع ويقول لك انت صالح ولله الأبد رحمتك، عمرك ما تغيرت ولا هتتغير أبدا، وأنا حقف أسبح اسمك وبركك وعليك لأنك أنت سيدي وملكي إلى النهاية. مهما كانت الأمور بتتغير أنت هتفضل ثابت، ولأنك أنت ثابت، ثابت قلبي فيك للنهاية، ثابت قلبي فيك للآخر. أنا ثابت قلبي فيك، أنا ثابت قلبي. حبكي، هتوجع، هنكسر، حس ما حدش فاهمني، كان نفسي فلان يقف معايا، كان نفسي فلان تغطيني وتستر عليا، كان نفسي وكان نفسي كان نفسي يجيلي اللي أنا كنت مستنيه وما جاش. رغم كل دولة أنا النهاردة هعرف أقول ثابت قلبي، حصحي عودي وربابي، حصحي اللي جوايا من تاني، حغني لك وسبح اسمك، حرفع ايديا وايديا مخدولة ووجعاني وتعبان، وحرفع راسي معاها واقول راسي ارتفعي لي، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك يا رب. هحمدك مش وسط اخواتي اللي انا عارفهم، هحمدك في وسط الشعوب، في وسط الأمم، في وسط الغرب، في وسط شغلي، في وسط الناس اللي ما تعرفكش لكن عارفة إن أنا عارفك. دولة في وسط أزمتي ومحنتي وضيقتي، واللي بيمر عليا من ظلم حيشوفوني وأنا بسبح اسمك ولسه بشكرك، حيشوفوني وأنا لسه بباركك وعظمك لأنك أنت تستاهل. عندي حاجة أخيرة. يعقوب الرسول آخر آية يقولها لك، قال آية صح 5:8 بيقول فتأنوا أنتم. حد يعرف يعمل كده؟ خلي ده شعارك الأسبوع اللي جاي، الله يخليك. فاعمل إيه؟ فتأنوا أنتم واعملوا إيه؟ وثبتوا قلوبكم. ليه؟ لأن مجيء الرب ماله قد اقترب. هللويا. مجيئه على ومجيئه للموقف، ومجيئه للسجن، ومجيئه للأزمة، ومجيئه للضيقة، ومجيئه لكل شيء أنا بمر فيه، أنا حثبت قلبي وحفضل ماسك فيه لغاية الآخر. آخر حاجة هقولها لك النهاردة، ربنا كان بي كان بيكلم قلبي بيها، بقراها في يوحنا 21. بطرس بيسأل الرب على يوحنا،
أن التلميذ الذي يسوع يحبه. رب يسوع رد عليه قال له كلمتين اتنين بس، اتبعني أنت. يوحنا أنا أصطف معاه إزاي؟ صدق لو أنا اخترت أنه يفضل لغاية لما أرجع تاني، مالك أنت؟ مالك أنت؟ كم واحد فينا بيتضايق لما ربنا يقول له مالك أنت؟ أنا الصراحة بتفقع. ليه؟ لأن أنا لو مكانك خلصنا، يعني خلصنا، ما احنا قاعدين نصوم وقاعدين نصلي وقاعدين نخبط على البيبان وعاملين فيها واجتماعات وروحنا وجينا وسوينا، اعمل لك حاجة، سوي حاجة، مالك أنت؟ حاجة واحدة بس تهتم بيها، هي إيه؟ اتبعني أنت. أنت مسؤول عن دي، ترنمتك أنت، دي أغنيتك أنت، ده ثبات قلبك أنت مش ثبات قلب الآخر. لكن زي ما بيقول هو في مكان تاني في مزمور 40 يقول كثيرون يرون ويعملوا إيه؟ ويخافون. ليه كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب؟ أقول لك الحقيقة، لأني وأنا مستخبي تحت الجناح وقلبي ثابت فيه وهو سمعني، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة وعمل إيه؟ ثبت خطواتي. قلبي بقى ثابت وخطواتي ثابته، وعمل ايه كمان؟ وجعل في فمي ترنيمه جديده. كثيرون يرون. ليه؟ لان اتبعته من كل قلبي، لان حطيت ثقتي فيه لغايه الاخر. هو هيهتم بيهم، هو هيهتم بكل حد تاني، لكن قلبي ناحيتك، املك على قلبي عشان يفضل ماسك فيك لغايه الاخر. ثابت قلبي يا رب وسط الخوف، وسط القلق، وسط التردد، وسط الحيرة، وسط أعداء كتيرة حواليا، وسط حرب جديدة عليا، عايز أرنمها النهاردة وأقولها ثابت قلبي. الله، أنا عايز قلبي يكون ثابت فيك. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنك لسه بتكلمني يا رب. هللويا هللويا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. يا رب أنا جاي لك النهاردة أنا وإخواتي، وأنت في مكانك أشجعك تعمل حاجة، افتح إيدك قدامه. هللويا يا رب، سامحني على التقرير اللي أنا مصدقه وبردده، مليني بفشل ومليني بخوف ومليني بخيمة أمل من نفسي من اللي حواليا ومرات منك يا رب. سامحني لأني مش عارفك كويس، سامحني لأني نسيت قد إيه أنت عملت علشاني. اغفر لي جهلي، اغفر لي بس اهتمامي بحالي وسعي للأمان وبحثي عن مصادر الأمان في حياتي. يا رب أنا جاي تايب قدامك يا رب. أنت عارف مين دول يا رب، عارف الشرير وعارف حيله، وأنا بجي لك النهاردة يا رب، باجي قدامك مصدق أنك أنت ترسل رحمتك وحقك، ترسلهم سريعا، لأني أنا صرخت إليك. لما صرخت لك ما صرخت لكش وأنا بعيد، صرخت لك وأنا مستخبي تحت ظل جناحيك يا رب. مختار أكون في حمايتك، مختار أكون لسه تحت سلطانك، مختار أن أعرف أسلم ليك يا رب وأعرف أتكل عليك بكل قلبي. كل اللي محتاجه النهاردة يا رب حط في قلبي.

ترنيمة جديدة يا سيد. حط في قلبي ترنيمة شكر وحمد ليك. رجع من تاني بتعترف انك صالح للأبد رحمتك يا رب، للأبد رحمتك، وتعود وترحمنا وتدوس على أثمنا، تطرح في أعماق البحر جميع خطايانا يا رب. وانت في مكانك افتح شفتيك بينك والرب، قول له أشكرك من تاني يا رب، أشكرك. هللويا. اقف على رجليك معايا النهارده وقول جوه قلبك من تاني، مهما مرت بيك الظروف، ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، ولا بكآبة قلبي اغني كاني بدون مسيح. انا لسه مصدق ان انا تحت ظل جناحيه، انا لسه مصدق اني ساكن في حصون الصخر. هللويا.

روح السيد الرب اللي على الرب يسوع اللي مسحه عشان يبشر المساكين، اللي أرسله عشان يعصب منكسر القلب، اللي ينادي للمأسورين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، اللي ينادي بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لإلهنا، الليلة يعزي كل النائحين ليجعل لنائح صهيون ليعطيهم جمال عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو ترتيب الأحداث النبوية من الاختطاف إلى الحالة الأبدية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

الشغف لمعرفة المستقبل يشغل كل الناس، يشغل الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين. الكل عايز يعرف بماذا يأتيك المستقبل، حتى إنه بقى بيزنس كبير جداً، الناس عايزة تعرف بماذا يأتيك المستقبل. وساسة العالم أيضاً يريدون أن يعرفوا بماذا يأتيك المستقبل. والحقيقة عندنا الكتاب المقدس هو كتاب الله الأزل الأبدي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بماذا يأتينا المستقبل. ليه؟ لأنه الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بماذا يأتيك المستقبل؟ يا ترى المستقبل مخبي إيه؟ يا ترى إيه برنامج الله بخصوص الأرض؟ الحقيقة الكتاب المقدس رتب لنا الأحداث ترتيباً دقيقاً بديعاً. أول حدث ننتظره الآن هو مجيء المسيح لأخذ الكنيسة، اللي قال عنه الكتاب إنه مجيء الرب لأجل القديسين، اللي قال عنه الكتاب وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. ده أول حدث ننتظره نحن كمؤمنين اسمه الاختطاف. بعد الاختطاف ستبدأ على الأرض حوادث 7 سنين، اللي هي الأسبوع الأخير من نبوة 70 أسبوع لدانيال في دانيال 9، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى 3.5 سنين اسمها مبتدأ الأوجاع، و3.5 سنين اسمها الضيقة العظيمة. في الوقت ده هتكون الكنيسة في السماء، لكن على الأرض هتحدث ضربات مكونة من 21 ضربة، 7 ختوم و7 أبواق و7 جمات. خدوا بالكم من الترتيب ده. لكن في منتصف 7 سنين بالضبط سيطرح الشيطان من السماء، ينزل إلى دائرة الأرض، ينزل بغضب عظيم، يكون لنفسه تحالف من شخصيتين رديئتين. الكلام ده واضح من سفر الرؤيا صح 13. شخصية دينية من إسرائيل يسمى النبي الكذاب أو ضد المسيح، وشخصية سياسية من روما العائدة إلى الحياة يسمى الوحش الطالع من البحر. ده في منتصف أسبوع الضيقة. لكن بعد كده في آخر 7 سنين هيكون عندنا بعض الحروب، تحالفات ما بين المسيحية المرتدة والديانة العالمية، بابل الزانية ومع الوحش، بعد كده هنقلب عليها الوحش. لكن في السماء هيكون في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف. ما بين عشاء عرس الخروف في السماء وما بين سقوط الشيطان، المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح لنوال المكافآت والمديح من السيد. يعني المؤمنين هيروحوا السماء بالاختطاف، منتصف أسبوع الضيقة الرب هيبعت الشيطان للأرض يطرده، المؤمنين يقفوا قدام كرسي المسيح لأخذ المكافآت. في نهاية 7 سنين هيكون في دينونة بابل الزانية على الأرض اللي هي الكيان الديني المرتد، لكن في السماء عشاء عرس الخروف. بعد كده هيكون بعد ختام 7 سنين السماوات تنفتح بحسب ما جاء في رؤية 19، ويخرج المسيح منتصرا ولبسا تيجان كثيرة ومكتوب على فخذه ملك الملوك. المسيح وهو يخرج منتصرا من السماوات المفتوحة ستراه كل عين. واضح أن الظهور ده بخلاف الاختطاف الذي لن تراه كل عين، لأنه باختطاف الكنيسة سيأتي

0: يأتي المسيح لأخذ كنيسته في لحظة في طرفة عين، الكنيسة بس لا تشعر بهذا الاختطاف. لكن مجيء المسيح مع القديسين بعد اختطاف الكنيسة بسبع سنين ده اسمه الظهور، سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. لكن بعد كده الرب هيقيم دينونة تسمى دينونة الأحياء، جاء الكلام عنها في متى 25، يجمع الشعوب قدامه ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. والخراف هم الأمم اللي هيقبلوا الإخوة الأصاغر اليهود، البقية الأمينة اللي هتهرب من وجه الوحش والنبي الكذاب اللي هيقبلوا بشرط الملكوت. هؤلاء الأمم اللي هم الخراف اللي هيهتموا بالإخوة الأصاغر ويأكلوهم ويشربوهم ويخبوهم ويأمنوا ببشارة الملكوت، مع الإخوة الأصاغر اللي هم البقية الأمينة اللي هترفض السجود للوحش وهتهرب تستخبى عند هؤلاء الأمم. الاثنين دول هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي، خراف مع إخوة أصاغر. أما الجداء كل من رفض المسيح وسجد لسمة الوحش فسيطرحون في العذاب الأبدي. بعدين عندنا الملك الألفي لمدة 1000 سنة هيكون على الأرض، المسيح هيكون مع الكنيسة وسكان السماء من دائرة الهواء اسمها ملكوت الآب، لكن على الأرض هيكون الأبرار اللي دخلوا الملك الألفي مكونين من فريقين، الإخوة الأصاغر يهود أمناء أتقياء مع الأمم اللي هم الخراف الذين قابلوا بشرط الملكوت، ودول رعايا الملك الألفي. بعد أو قرب نهاية الملك الألفي بحسب رؤية 20 سيحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا. طبعا الشيطان في وقت الملك الألفي يكون مقيد مطروح في الهوية، طبعا التقييد تقييد روح لأن الشيطان روح، لكن قبل نهاية الملك الألفي يحل زمانا يسيرا. ليه؟ لأن كل اللي دخلوا الملك الألفي دخلوا مولودين من الله، بس على مدار 1000 سنة تعاقبت الأجيال، ففي أجيال اتولدت أمنت بالمسيح الملك وقابلته، وفي أجيال أخرى تمردت في قلبها على المسيح الملك لكن تمردها مش ظاهر لأن المجرب الشيطان مقيد. لما يحل الشيطان ويجرب اللي مش مولود من الله وعنده تمرد قلبي على الملك سيتحالف مع الشيطان ويعملوا تحالف كبير جدا اسمه تحالف جوج ومجوج من 4 أطراف الأرض، ويعملوا تمرد على المسيح الملك. لكن بعد كده في حاجة اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض اللي دينونة الأموات، يسبقها أن السماوات والأرض تنحل، العناصر تنحل محترقة تذوب، والرب يعمل دينونة الأموات اللي هم من أول الخليقة الأموات الأشرار، لأن الأموات الأبرار قاموا لما جه المسيح لأخذ الكنيسة، قاموا لبسوا أجساد ممجدة والأحياء اتغيروا، لكن الأموات الأشرار من بدء الخليقة لغاية آخر الملك الألفي هيقوموا لدينونة العرش العظيم الأبيض بحسب رؤية 20. بعد كده بعدما يدان الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، رب يعمل سماء جديدة وأرض جديدة، وتبقى الحالة الأبدية اللانهائية هو ذا مسكن الله مع الناس، ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع جميع الخلائق السابقة للكنيسة واللاحقة للكنيسة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحبائي خدام الملكوت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن النمو الروحي للخادم. مهم جدا لنا كخدام للرب أن نكون أصحاء روحيا وأن ننمو نمو روحي سليم. وعادة نعرف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أنت ما كنتش مليان فأنت مش قادر تعطي الآخرين. إذا حياتك الروحية مش مليانة مش هتقدر تفيض على الآخرين. من أجل ذلك مهم أن نهتم بحياتنا.

روحية، أن نكون مملوئين روحيا وأن نهتم بأمورنا الروحية، أن نمتلئ من الرب ومن روحه ومن كلمته حتى نستطيع أن نعطي الآخرين. وصحتنا الروحية تبدأ بعلاقتنا الشخصية مع الله، والنمو في حياة الخادم الروحية هو أمر ضروري جدا، لا مفر منه ولا غنى عنه، لأن الخادم مهم أنه يستمر في النمو في حياة الروحية، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو مهم جدا في حياة كل خادم. يحدث النمو للخادم من خلال عدة أمور. أولا، من خلال علاقة شخصية مع الله. العلاقة الشخصية مهمة جدا مع الله، ويجب أن تكون يومية، علاقة شخصية يومية مع الله. أيضا من خلال الغذاء الروحي، والغذاء الروحي المتوفر والموجود لنا في كلمة الله. وعلى الخادم ليس فقط أن يقرأ الكتاب المقدس للغذاء الروحي والفائدة الروحية والتأمل فقط، لكن عليه أن يدرس النصوص الكتابية ويدرس الكتاب المقدس ويفهم الآيات الكتابية. فعليه أن يأخذ كلمة الله بجدية في حياته، ليس فقط أن يقرأها، لكن أيضا أن يدرسها ويعرفها ويحفظها ويلهج بها. كلمة الله تقول فاحصين الكتب، وأيضا تقول قارنين الروحيات بالروحيات. فعليه أن يفهم الكلمة فهما دقيقا ويمتلئ من كلمة الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعد في النمو الروحي المحافظة على اتصال حميم مع الله، علاقة شخصية حميمة ودائمة ومستمرة مع الله. كلمة الله تقول صلوا بلا انقطاع. علينا أن نكون على تواصل باستمرار مع مصدر الطاقة، مع مصدر القوة، مع إلهنا الحي القدير. من الأمور المهمة أيضا لصحة القائد الروحية ولنمو الروحي أن يكون عنده جوع لحياة البر ولحياة القداسة. كلمة الله في التطويبات تقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان عندي جوع وعطش في داخل قلبي لحياة البر، لحياة التقوى، لحياة القداسة، الله سوف يعطيني، الله سوف يشبعني، الله سوف يملأني. وعندما أكون مملوء من حياة المسيح وصورة المسيح تكون واضحة في حياتي، عندئذ أستطيع أن أفيض على الآخرين وأعطي الآخرين. مهم جدا لكل خادم أيضا أن يطهر حياته يوميا أمام الله. كلمة الله تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه الآية ليست للخطاة والبعيدين، لكن هذه الآية أيضا للمؤمنين. بحاجة أن نطلب غفران الله باستمرار، وبحاجة أن نقبل غفرانه في حياتنا، وبحاجة أن نحافظ على حياة نقية وحياة مفتوحة على عمل الله في حياتنا باستمرار. من بعض الأمور المهمة التي تساعدنا في النمو الروحي أن يكون لكل خادم إيمان شخصي وثقة شخصية بالرب يسوع المسيح. بحاجة أن يكون عندك إيمان شخصي بالرب، وإيمانك الشخصي هو اللي هيكون معك وهو اللي هيسندك وسط الظروف الصعبة، وسط التجارب، وسط كل الأمور اللي بتجتاز فيها أثناء خدمتك. من الأمور الهامة أيضا ممارسة الانضباط الروحي. مهم أن يكون في انضباطات روحية في حياة الخادم، spiritual disciplines، زي الصلاة، زي الصوم، أمور معينة أعملها وأعملها بانتظام في حياتي. والصوم، عندما أتحدث عن الصوم مش بحكي عن الصوم لأجل أغراض معينة، أو بصلي وبصوم عشان أمر معين، أو بصوم مع الكنيسة، لكن أنا أصوم بعلاقتي بيني وبين الله كانضباط شخصي، وأحط برنامج لهذا الأمر ولا أتركه مفتوح أنه وقت يحصل يحصل، لكن أحط برنامج وأكون عندي انضباطات روحية خاصة في حياتي من ناحية الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وهذه الأمور. مهم جدا أنه أفهم ملكوت الله بالشكل الصحيح، ومهم أدرك أنه أنا خادم للملكوت، خادم للملكوت وليس خادم لهيئة أو لطائفة أو لكنيسة، لكن أنا أخدم ملكوت الله، وعلي أن أنظر للأمور من خلال عيون ملكوت الله. من الأمور الهامة جدا هو التوبة الكتابية الحقيقية الصحيحة والمقدرة على الغفران للآخرين. أيضا محبة حقيقية خالصة للناس، لأن الخدمة مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بالآخرين. ومهم كخادم، إذا أنا بدي أخدم الله بحاجة أخدم الناس، وإذا أنا بدي أخدم الناس بحاجة أحب الناس، ومهم يكون في داخل قلبي محبة حقيقية صادقة أصيلة للناس.
مهم أحب الناس إذا أردت أن أخدمهم. ولا

اللي حواليك راح يحسوا بمحبتك او لا. فمهم كخادم تحافظ على انه تكون مليان بمحبه الله. لما تكون مليان بمحبه الله بتقدر تحب الاخرين. امر بحاجه تشتغل على حياتك باستمرار. من الامور الهامه ايضا ممارسه المواهب الروحيه، لاني بامن كل خادم وايضا كل مؤمن وكل عضو في جسد المسيح عنده مواهب روحيه. الله لا يريدنا أن لا نستخدمها، لكن الله يريدنا أن نستثمرها ونستخدمها ونطورها ونستخدمها في ملكوته. من أجل هذا بشجع كل خادم، استخدم مواهبك الروحية، نمي مواهبك الروحية، طور مواهبك الروحية. ممكن يكون عندك مواهب في جوانب معينة لكن أنت مش مهتم فيها، دورك أنك تشتغل وتطور مواهبك الروحية وتستخدمها في خدمة الملكوت. عندما يكون عندك نمو روحي في حياتك باستمرار، عندما تنمو باستمرار والنمو يحدث بطريقة مستمرة بطريقة يومية، كما أننا نأكل 3 وجبات في اليوم وبالتالي ننمو جسديا، وأحيانا بيحصل الموضوع بشكل تلقائي بدون ما نحس فيه. وهكذا روحيا عندما نتغذى على كلمة الله ويكون عندنا علاقة مباشرة مع الله ويكون عندنا حياة الصلاة، سوف نجد أنفسنا في نمو روحي مستمر، وهذا سوف يقودنا إلى نضج روحي. يكون عندنا نضوج في الحياة ونضوج في علاقتنا مع الله ونضوج في تعاملنا مع الآخرين. مهم جدا لنا كخدام أن يكون لنا هوية صحيحة وهوية صحية في المسيح. أحيانا إذا كانت هويتنا تعتمد على مشاعرنا، فمشاعرنا متقلبة، مشاعرنا أحيانا تخدنا لفوق وأحيانا بتنزلنا لتحت. وإذا كان الموضوع مرتبط بأذهاننا، فأذهاننا أحيانا تمتلي بأكاذيب كثيرة من الشرير وأفكار كثيرة سلبية من العالم. من أجل هذا علينا أن نعرف من نحن في المسيح، باستمرار نذكر بأنفسنا مين إحنا في المسيح، مين إحنا فيه، نتذكر مين اللي خلصنا ونتذكر مين اللي دعانا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك اختبار خاص لدعوتك، دعوة الله لحياتك، لأن كل خادم من الخدام الله دعاه بطريقة معينة، بطريقة مميزة، بطريقة فريدة. بشجعك أنك تشارك اختبار دعوة الله لحياتك مع الآخرين. كل ما تشارك عن دعوة الله لحياتك وعمل الله في حياتك والاختبارات اللي الله صنعها معك، أنت بتجدد طاقتك، بتجدد حيويتك، بتجدد فرحك، وتعلن إيمانك أنه الله صنع في الماضي عشان هيك هو قادر يصنع في المستقبل. بشجع كل خادم اختبارك الشخصي واختبار دعوتك مع الله والأمور التي صنعها الله في حياتك مهمة جدا، مهم تشاركها مع الآخرين حتى تشجعهم وتبنيهم، حتى أيضا أنت تبني نفسك وتجدد قوتك مع الله. مهم جدا نحافظ على حياتنا الروحية وعلى نمونا الروحي، لكن إذا أهملنا في حياتنا الروحية هناك العديد من المخاطر ممكن تواجهنا كخدام إذا أهملنا في حياتنا الروحية. واحد من المخاطر، إذا أنا أهملت في حياتي الروحية وبطلت ممتلئ روحيا، أكون مش قادر أعطي للآخرين، أكون بخدم وأنا مستنزف. وكم من الخدام يذهبون إلى الخدمات، كم من الخدام يصعدون إلى المنابر وهم مستنزفين، وهم حاسين نفسهم فاضيين من جوا، ما عندهمش كلام يقولوه، ما عندهمش رسالة يقولوها، لأنهم مش مليانين من الله. عندما لا أكون مليان من الله، عندما لا أنمو نمو روحي مستمر في حياتي، فلن أستطيع أن أعطي الآخرين. واحد من الأمور الذي يعيقنا في نمونا الروحي هو الانشغال بالخدمة أكثر من علاقتنا مع الله. أحيانا كثيرا ننشغل بالخدمة وبالأمور التي نفعلها بالخدمة، وهذا يذكرنا بمرثى في كلمة الله. قال لها الرب يسوع: مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. بحاجة أن لا ننشغل بالخدمة عن صاحب الخدمة، بحاجة أن لا نعمل في الكرم وننسى سيد الكرم. يجب أن يكون اهتمامنا الأول هو علاقتنا مع الله قبل خدمتنا. إذا كانت الأمور مرتبة في حياتنا بالشكل الصحيح فأمورنا سوف تسير بطريقة صحيحة. مهم علاقتنا مع الله أولا، ثم العائلة ثانيا وهي كنيستك الصغيرة، ثم خدمة الآخرين الخدمة ثالثا. لما نضع الأولويات بطريقة صحيحة حياتنا بتمشي بطريقة صحيحة. مرات كتير إحنا لكثرة مشغوليات الخدمة ولعدم القدرة على التفويض للآخرين، فبتلاقي الخدمة ماخدة أغلب وقتنا، بالتالي على حساب أمور أخرى، على حساب علاقتنا مع الله، وبعد فترة بنلاقي نفسنا مستنزفين روحيا ومش قادرين نعطي الآخرين.

في مرات بنكون كسولين جدا، بمرات بكون عندنا ثقة زايدة في أنفسنا، وبحاجة إنه نعترف إنه إحنا ما بنعرف كل شيء، وبحاجة نرجع لكلمة الله ونمتلي من كلمة الله، بحاجة نكون مليانين من كلمة الله، لا نكتفي فقط لأنه إحنا خدام وقلنا في الخدمة وقت طويل ودرسنا أوقات طويلة فبنقول أنا بعرف كلمة الله، كلمة الله موجودة في قلبي، هذا لا يكفي، بحاجة إنه باستمرار يكون عنا علاقة مع الكلمة. أيضا عدم النمو الروحي في حياتنا يقودنا إلى جفاف روحي أو إلى برية روحية. كثير من الخدام بيجتاز بجفاف روحي في حياته عندما تهمل دراسة الكلمة، عندما تهمل حياة الصلاة، عندما لا يكون عندك ثمر في خدمتك بسبب النمو الروحي المتقطع، بسبب عدم وجود نمو روحي أحيانا، فالخدمة بتكونش مثمرة بالدرجة الكافية، بتكونش بترضيك بالدرجة الكافية. عندما تهمل قراءة الكتاب المقدس والصلاة بكون في تجتاز في برية، بتجتاز في جفاف روحي، في وضع روحي جاف جدا. ربما بعض الأشخاص بيسمعوني في هذا اليوم بيجتازوا بجفاف في حياتهم الروحية. الله يريدك أن ترجع لمكان العلاقة معه والشركة معه. الله يريدك أنك تكون مليان من جديد. الله يريدك أن تكون حياتك مليانة ومشبعة، كأسك رية، كأسك فائضة حتى تستطيع أن تروي وتعطي الآخرين. إذا كنت في هذا الوقت أو في هاي الأيام بتجتاز في جفاف روحي في حياتك، بصلي أن الرب يفتح عيونك تعرف شو السبب لهذا الجفاف الروحي، تعرف تعالج هذا الأمر بحياتك بطريقة صحيحة. كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة واستراتيجيته الخاصة في معالجة هذا الأمر. ربما الله يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة حتى تعيد أمورك وحتى تضبط حياتك وأولوياتك. وأشعر في داخل قلبي أنه الله بيتكلم لأشخاص معينين يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة من الفترات أو لوقت من الأوقات حتى تعيد أمورك من جديد، لأنك لا تستطيع أن تخدم وأنت جاف روحيا، لا تستطيع أن تخدم وأنت فارغ روحيا، بحاجة أن تمتلي من الله ومن كلمته حتى تستطيع أن تعطي الآخرين. من أجل هذا اهتم إذا حياتك الروحية فيها جفاف، بصلي من أجلك في هذا الوقت حتى رب يفتح عيونك على موطن الخلل، من وين بدأ الموضوع، شو المشكلة في حياتك الروحية، وتعالج هذا الموضوع. لأنه الله يريد أنه حياتك تكون مليانة، حياتك تكون مشبعة، حياتك تكون بتأثر في الآخرين وتؤثر في ملكوت الله وتبني ملكوت الله. إذا كنا فاضيين في حياتنا الروحية مش قادرين نعطي الآخرين. من أجل هذا بصلي من أجل كل شخص بيجتاز بجفاف في هذا الوقت، بجفاف روحي وبيجتاز في برية روحية صعبة وقاحلة جدا وبيشعر فيها بحر الشمس وبالوحدة أحيانا. بصلي أن الرب يكون معك في هذا الوقت، يعينك، يشددك، يملأك بروح القدوس. ارفع قلبك للرب في هذا الوقت، ما تتذمر على البرية اللي أنت موجود فيها، لكن قل له يا رب أعطيني أتعلم دروس، أعطيني أرجع لإلك من جديد، أعطيني يرجع لي الحماس والغيرة يا رب من جديد حتى أرجع أعمل عملك وحتى أكون مليان روحيا ومروي. لأنه المروي، الشخص البروي دائما يروى، فلما أروي الآخرين الله برويني، وهكذا علي أن أمتلئ من الله باستمرار حتى أستطيع أن أعطي الآخرين.

شعب السودان هيجي ويملأ أرضنا سلام وأمانويل يزلزل كل سكنات العدو. فيا رب تعطع سماواتك وأنزل، ألمس الجبال فتتقن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم كما أزعجت فرعون وجيشه في البحر الأحمر. أرسل معونتك إلينا فنحن نحتاج قوتك ولمستك فينا. فلا تخافي يا شعبي، قريبا سنرنم ترنيمة الحتاف والإطمئنان. أمانوئيل الله معنا في كل ظروفنا وحمومنا، في كل أوجاؤنا، المعطي الخلاص للملوك. أنقذنا من البنادق والصواريخ، تحت ظل جناحيك نحتمي من كل سحم للعدو. ولما بتجينا يا إلهنا تشلل كل قوة العدو في بلدنا، ويجيف كل نزيف من الدم، وكل دموع بتسيل، وكل صراخ من الغم يتحول إلى فرح وضحك. فقريبا يا بلدي أنت موعودة بالنصر، يا أرض كوش قريب إلهك يسد عوزك. فنحتف ونقول بقرنا محملة، لا اقتحام ولا حجوم ولا شكوى في شوارعنا.

تبقى حكاية كده فيها خناقة بتنتهي دايما ان الاب يقول له طب خد شيل دي وانا شيل دي، ياخد منه التقل الكبير الحمل الكبير ويديله شوكولاتايا، يديله مصاصة، يقول له خد انت شيل دي وانا شيل دي. هو اللي بيشيل الحاجة التقيلة، هو بيشيل الحاجة التقيلة الاب. وايضا الاب بتاعنا كان في تخطيطه ان ابنه يشيل من بالنسبة لينا الحاجة التقيلة، لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. هو اللي شال، هو يشيل منك دي ويديك حاجة تاني، يديك حاجة حلوة. في استبدال للعايشين في النكد والمأسورين بالهم، واللي ما بيشوفوا شيء أبيض وبيشوفوا بس السواد عم، للي نفوسهم مقصورة وظهورهم مكسورة من الخوف والقلق والغم، فرصة للاستبدال وتغيير الأحوال بدون تكلفة أو دفع أموال. فرصة مقدمها اللي بكل أمور حياتك يهتم للاستبدال بروح جديد وقوة يغسلك من جوه وينعش فيك الأمل ويهد صور اليأس اللي اتعمل والخوف اللي جواك اتبنى ويفرد عودك اللي انحنى ولا يسيبك إلا لما خطته فيك تكمل وقصده في حياتك تم. ده عشان بس الفرصة ليك تنوجد اندفع فيها على الصليب دم.

في صورة متكررة بنشوفها دايما بين الآباء والأطفال الصغار، أولادهم الصغار، لما بيكون الأب مشتري حاجة تقيلة كده والابن الصغير ماشي جنبه، يحب الابن الصغير يقول له اديني أشيل معك، قصة متكررة دايما. والأب بيبقى عارف إن ابنه مش هيقدر يشيل الحمل التقيل، لكنه بيديله ساعات علشان يجرب، يجي يشيل وبعدين

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء بكل رسالة نتلقاها من المشاهدين. بنكون سعداء. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك. ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها عشان الفايدة تعم ونتبارك بيها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة رائعة جميلة، ويمكن في المقدمة سمعت عن الملائكة والملاك الميكانيكي، فقصتنا النهاردة بعنوان الملاك الميكانيكي. وهذه القصة الحقيقية كتبها لنا خادم الرب الحبيب على قلبي جدا جدا وعلى قلوب كثير من المشاهدين، خادم الرب المبارك الأخ سمير وهبة، وناس كتير في أماكن كتيرة في العالم تمتعت بخدمة الأخ سمير وهبة اللي مشهور بكلمة يا حبايب الرب، واللي دايما يقول أنا قريت كتاب كبير ونسيت أغلبه وافتكرت القصة دي منه. من ضمن القصص اللي كتبها الملاك الميكانيكي هي مكتوبة في كتاب باقة من الصلوات المستجابة رقم 2. بيقول في خدمة القرى المحرومة كان الرب بيستخدم في قيادة العربية السيارة الأخ المحبوب ممدوح وهبة اللي دلوقتي وصل للمجد. طبعا احنا بنصلي لأجل أخ سمير وهبة، الرب يديله الصحة ويبقيه لنا لأنه رجل صلاة يصلي باستمرار لعمل الله في العالم كله. بيقول لأخ سمير وهبة كان الأخ المحبوب ممدوح وهبة ضابط سابق بالجيش المصري برتبة كبيرة، وكان متضع جدا، وكنا نقضي وقت للصلاة قبل الخدمة وأثناءها وبعدها. في القرى التي نزورها كنا نصلي، وكان في قرى قريبة من مدينة مينيا القمح في دلتا مصر. كالعادة كان بينزل كل اثنين في قرية بالعربية، وبعدين آخر قرية هو يوجد فيها الأخ ممدوح مع الأخ سمير، وبعدين يرجعوا تاني ياخدوا الإخوة اثنين أخين بيخدموا في كل قرية. في أحد الأيام بيقول الأخ سمير وهبة ذهبت مع الأخ ممدوح إلى آخر قرية عند مينيا القمح بعد نزول بقية الإخوة في القرى الأخرى، ثم خدمنا، وبعد الخدمة رجعت مع الأخ ممدوح في العربية علشان نجيب باقي الإخوة من القرى المجاورة وبعدين نرجع إلى القاهرة. وعلى غير المتوقع تغير طقس الجو إلى موجة شديدة البرودة ثم شبورة رهيبة، لدرجة أني الأخ ممدوح سائق وأنا ما كناش شايفين أي حاجة قدامنا. كان الضباب كثيف جدا والسفر صار في منتهى الخطورة. ماذا نعمل؟ كان ممكن يباتوا طبعا في القرية، لكن في إخوة في القرى الأخرى ولازم، وما فيش كان تليفون محمول، فكان لازم يخاطروا ويسافروا. كان علينا أن نمر على القرى المحيطة لرجوع الإخوة. مشينا بالعربية في الظلام ونحن نصلي، وفجأة اصطدمنا بشيء رهيب، فوقفت العربية ونزلنا وإذ به عمود مثبت بجوار الترعة الكبيرة، ولولا اصطدمنا بهذا العمود كنا وقعنا في الترعة. مرة أنا فعلا سافرت وكانت شبورة زي كده وكانت في ترعة جنبي، ويشهد الرب يسوع ما كنت شايف زي القصة دي سنتيمتر قدامي، الشبورة بتبقى رهيبة، وده اللي حصل. بيقول سبب الاصطدام عطل مفاجئ في أحد أجزاء السيارة احتاجنا لتغييره. نزلنا أنا والأخ ممدوح، سيبنا العربية مكانها جنب العمود ونزلنا ماشي أنا والأخ ممدوح، وكانت الدنيا ضلمة جدا جدا ومش شايفين حاجة. فجأة لقينا بندقية متوجهة علينا، يعني لما قربنا قوي، وشخص بيقول مين هناك؟ طبعا اللي عاش في القرية المصرية يعرف الحكاية دي، الغفير بيكون أو رجل الشرطة بيكون بنوع من الحراسة، وبيقول لما قال مين هناك حكينا ليه القصة، والأخ ممدوح قال له أنه ضابط كبير في الجيش فاهتم بينا، وسألناه على تغيير هذه القطعة. قال الميكانيكي الوحيد اللي في القرية نايم، فقلنا له معلش خدنا ليه، فراح رحنا للميكانيكي

وكان هذا الميكانيكي شيء عجيب جدا انه بالصدفة او بترتيب الله هي دي القطعة الوحيدة اللي موجودة عنده في بيته، معرفش كان جايبها ليه ولا جايبها لمين، وجه وخد القطعة وغيرها ورجعنا بسلام كلنا ورحنا الإخوة وصلنا سالمين. وكن بيقول أخي سمير أنا متأكد أن ملاك ربنا هو اللي رتب هذه القطعة لتصليح السيارة بعد ما صلينا بشدة، وأيضا الملاك الحارس هو الذي حمانا فيه، مش شايفين أي حاجة لغاية ما رجعنا للقاهرة. فقال الأخ سمير أن هذا هو الملاك الميكانيكي وهذا هو الملاك الحارس. هل تؤمن بالملائكة؟ هل تؤمن بالملاك الميكانيكي والملاك الحارس وأيضا الملاك عبد الفتاح وعبد المطعم وعبد الشافي وعبد المهلك؟ هستكمل معك هذه القصة بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلوة هاني بلدي والعزف الجميل جدا مع بيتر أنيس. نصيحة ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

لم ترى عين إلها غيرك، كانت هذه الترنيمة في أجواء روحانية تتحدث عن عناية الله ورفقته لنا في الظروف الصعبة، من مرنمنا الجميل الصوت الرائع السوري، الصوته جميل وهو جميل وكل حاجة جميلة بصراحة، مع هاني بلدي والعزف الجميل الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي يبدو عليها الطابع الفكاهي لكنها حقيقية وعميقة، الملاك الميكانيكي، تلك القصة الحقيقية اللي حكاها خادم الرب المبارك رجل الله اللي بنصلي ربنا يديله الصحة ويديله القوة، خادم الرب الأخ سمير وهبة في كتاب الجزء الثاني من باقة من الصلوات المستجابة، وكيف

فإنه لما كانوا راجعين من قرية جنب مينيا القمح وحصلت شبورة ومطلوب إنهم يجيبوا الإخوة من القرى المجاورة وخبطوا في شبورة فظيعة وخبطوا في عمود أنقذهم من السقوط في الترعة ودوروا على قطع علشان يصلحوا العربية. والشيء العجيب إن الميكانيك الوحيد في قرية نائية كان عنده هذه القطعة الوحيدة وتصلحت، وقال أخي سمير إن الملاك الميكانيكي صلح لنا العربية. وثم في هذه الشبورة مشيوا وصلوا إلى القاهرة مع كل الإخوة، كان هذا الملاك الحارس. عايز أشاركك في هذه القصة الجميلة بثلاث أفكار. الفكرة الأولى عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم أتكلم عن القرى والخدمة الأعظم، وأخيرا قديسون ومكافأة أفضل. الملائكة والخدمة الأشمل، هقرأ لك بس لألا حد، نحن نؤمن بالملائكة. كان في طائفة من اليهود اسمهم الصديقيين، ما كانوش يؤمنوا بوجود ملائكة ولا يؤمنوا بالقيامة من الأموات، لكن الكتاب المقدس بعهده يعلن صراحة وجود الملائكة. في رسالة العبرانيين وأصح واحد يقول هذا الكلام: أليس جميعهم على الملائكة أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الملائكة ملائكة ربنا، بيبعتهم ربنا علشان خاطر يخدمونا وعلشان خاطر يساعدونا. والرب يسوع قال على الأطفال إن ملائكتهم أمام أبي الذي في السماوات. ولما ذكرت عن الملاك الميكانيكي والملاك عبد الفتاح وعبد المغلق وعبد المطعم وعبد المهلك وعبد الشافي، أنا ما كنتش بضحك، أنا بقول حاجات حقيقية. طبعا كان دايما خادم الرب المبارك اللي وصل السماء الدكتور مجدي صمويل دايما يذكر هذا الأمر، وبيقول أني زي ما في ملاك ميكانيكي أرسله الرب الأخ سمير وهبة، في ملاك اسمه مثلا عبد الفتاح. ملاك عبد الفتاح أنا دايما بيرافقني، وهو الملاك عبد الفتاح موجود في سفر الأعمال وصح 12. إلهي أيوة أرسل الملاك وفتح السجن. لما كانت الكنيسة تصلي بلجاجة من أجل بطرس، ربنا بعت ملاك، وبطرس ما كانش مصدق إنه اللي حصل لغاية ما صحي ومر بيه الملاك وعبره وفتح الأبواب وعبره للمعبر أول وتاني ووده أول شارع وسابه. هو ده الملاك اسمه عبد الفتاح. لما تكون في سجون وفي أبواب مغلقة، ربنا يفتح الباب بملاك اسمه عبد الفتاح، أو بنسميه عبد الفتاح يفتح. لكن في ملاك تاني اسمه عبد المطعم مثلا. ملاك عبد المطعم ده لما إيليا كان نايم وتعبان وجعان صحى الملاك ولمسه كده. في ساعة بطرس الملاك ضربه في جنبه، لأن بطرس كان نايم نوم عميق. ساعة إيليا الملاك لمسه كده قال له قوم كل، وجاب له كعكة ومية وأكله، قال له روح بقوة هذه الأكلة امشي مش 40 يوم. أكلة من الملاك عبد المطعم، أكلة كده أكلة جامدة. لا تقول لي مطعم كذا ولا مطعم كذا، ربنا بيبعت ملاك ويعتني بينا. أيوة في ملاك تاني اسمه عبد المغلق. إيه عبد المغلق ده؟ لما نزل وأغلق أفواه الأسود في سفر دانيال وصح 6، لما الملك قال يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده قادر أن ينجيك؟ فقال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه أيوة وسد أفواه الأسود. في ملاك ميكانيكي قلنا بيصلح لنا الحاجات ربنا يبعته زي ما قال الأخ سمير وهبة، في ملاك عبد الفتاح بيفتح الأبواب المغلقة، في عبد المطعم اللي راح لإيليا، في عبد المغلق اللي يقفل أفواه الأسود، ثم في ملاك عبد الشافي في رسالة إنجيل يوحنا وصح 5، كان ملاك في بيت حزدة ينزل أحيانا ليحرك المية، واللي ينزل أولا يشفى. فربنا بيبعت ملاك، هو الله هو الشافي يهوى رافي، وبيبعت ملاك وعلشان يحرك المية واللي ينزل ربنا يخف. فخلي بالك كلمة عبد، أنا بقولش الملاك بيفتح ولا الملاك بيطعم، هو عبد المعطي، عبد الشافي، عبد الفتاح، ثم عبد المهلك. في ملاك إن كان ده معرفش رقم كام، قلت الملاك اللي نزل وأهلك من جيش سنحريب ملك أشور
100

0: 85 ألف لما حزقية حط الرسائل. الله بيرسل ملائكته وهم كلهم أرواح خادمة. إحنا متأكدين من رفقة الله لنا، والله بيستخدم الملائكة قوة عظيمة. في ملاك اسمه عبد المحارب. إيه عبد المحارب؟ لما الرب لما صلى إليشع في سفر الملوك الثاني وصح 6 وقال له افتح عيني الغلام، فرأى البلد محاطة كلها بمركبات وجيش ثقيل طبعا من الملائكة، وهكذا الملائكة والخدمة الأشمل، لكن القرى والخدمة الأعظم. الرب يسوع المسيح كان يهتم جدا بخدمة القرية. ما عرفش يعني ايه مناسبة الكلام ده، يمكن الرب يستخدم هذا الكلام. سمعت بعض الخدام يقولون نحن لم ندعى لخدمة القرية، نحن ندعى لخدمة الدول وكذا. لا يوجد حسب معرفتي لكلمة الله، لا يوجد خادم ليس مدعو أن يذهب إلى القرى المجاورة، لأن كل خادم هو تابع للرب يسوع. أخ سمير الرب يباركه، الأخ سمير وهبة واللي معاه الأخ ممدوح والإخوة كانوا بيروحوا القرى. عايز تربح نفوس كتيرة، عايز تتعلم خدمة الرب فعلا، عايزة تكوني حسب مشيئة الله في التكريس، اذهبي إلى القرى المجاورة. مكتوب الرب يسوع لما استخدم يعني بعظمة وفي كفر نحوم كل الناس خلصت، لما وجدوه قالوا له إن الجمع يطلبك. مرقس 1:37 قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم. الرب يسوع هو اللي شاف الأعمى في القرية في مرقس 8:23 ثم أرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. الاثنين اللي أرسلوا للرب يسوع جحش ابن أتان كانوا من القرية. الرب كان بيقدر خدمة القرية وأنا بقدر خدمة القرية. كلمنا كلمة عن الملائكة والخدمة الأشمل ثم القرى والخدمة الأعظم، ولكني أختم كلامي بقديسون ومكافأة أفضل. واحد زي الأخ سمير وهبة هو أتشرف كاتب هذه القصة أنه جاري أروح له في بيته لما أكون مزنوق، لما أكون مزنوق صدقني، لما أكون تعبان ومش عارف أعمل إيه أروح أخبط على أخ سمير وهبة وأقول له يا أخي سمير وهبة أنا محتاج تصلي لأجلي. ويشهد الرب وأشهد في هذه الحلقة ولا مرة رجل عظيم زي الأخ سمير وهبة رجل الصلاة المبارك صلى لأجلي إلا وربنا حل المشكلة. الناس اللي زرعوا نفسهم في خدمة القرية، الناس اللي كرسوا نفسهم علشان يرفعوا أيديهم، الناس دول بركة هنا على الأرض ليحسب مثل هذا مكرما زي أبو فرديتس، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، يعني يركب عربية في الشبورة والعربية تخبط في عمود وكان تنزل الترعة، مخاطرا بنفسه إنه يحسب لكرامة هنا على الأرض وهناك في السماء، عالمين أن تعبكم ليس باطلا. لكن أختم كلامي وأقول هل أنت بتشاهدني في أي مكان في العالم ولسه تايه؟ عايز أقول لك شبورة الحياة خطيرة جدا ومش بترمي في ترعة لكنها بترمي في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. أدعوك في هذه اللحظة قل له يا رب يسوع أنا مش شايف حاجة خالص، الحياة بالنسبة لي ضلمة شبورة، تعال استلم حياتي، تعال غيرني علشان أسير معاك. ارسل يا رب وافتح قلبي واديني حياة جديدة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: هللويا.
1: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع مرة الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 24 يوليو 2026. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم، يوم الاربعاء اللي فات كانت عزه قداسه البابا مختلفه. كان البابا بيقدم جرعه وطنيه يعني جميله جدا لاطفال اللي كانوا مجتمعين بالنسبه لمنتدى لوجوس جينيور. هنقف عند بعض المحطات المهمه جدا، وهو كان في 5 حاجات اتكلم عنها. كمان وزير الشباب والرياضه الحقيقة بعد ما خلصنا معاكم الحلقة تقريبا لقينا في

بيان الحلقة اللي فاتت بالنسبة لأنه ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري اللي هو أحمد ساري والتوجيه بالتحقيق معه وتوقيع الجزاء المناسب وكده قضية مكاري الطفل مكاري يونان تعتبر مع الاتحاد السكندري اتحلت تماما. بنصلي من أجل نيافة الأنبا بيمن، هو طمن شعبه عليه وفي داخل المستشفى وبيقول أنا كويس والحمد لله. عندنا كمان أزمة بقى متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في كثير من وسائل الإعلام، وهي أزمة مراسي. مراسي الحقيقة قيود لدخول الضيوف إلى ساحات الفضاء وإلى الشواطئ، وفيها نتكلم عن القصة الكاملة لهذه الأزمة واللي انتهى، اللي طبعا دلوقتي تخللها رفع دعوة على شركة إعمار على العبار، رجل الأعمال الإماراتي العبار. كمان حادثة صعبة جدا أيضا انتشرت بشكل صعب قوي، موضوع أنه محامية كان المفروض تدافع عن حقوق المرأة، للأسف أن هي قتلت والدتها وقطعت الجثمان لأجزاء، وكان عثروا على الجثمان داخل شقة سكنية بالأسكندرية، سيدي بشر بالأسكندرية. قصة أيضا مؤلمة، بعد 9 أيام على وفاتها عثروا على جثة فتاة من القاهرة بيقال في بشقة في دهب 9 أيام ومحدش كان عارف أنها توفت غير لما الرائحة خرجت. الحرائق والفيضانات بتضرب العالم، الجزائر، تونس، فرنسا، أسبانيا، بتواجه نيران غير طبيعية، والهند وأمريكا وبنجلاديش فيضانات وفيضانات من المياه الجارفة. عندنا كمان النهاردة موضوع مهم جدا، وهو الحقيقة أنه ترامب عامل سلاح جديد لدفع عشان المهاجرين بعد ما يكون في قرارات بأنهم يترحلوا، لإما الترحيل الطوعي أو هيكون عليهم دفع مبالغ مالية طائلة. كمان فرض رسوم جديدة، المفروض كان في كوبري مهم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، الكوبري ده فتح من الجانب الكندي فقط. عندنا كمان الوضع بقى بالنسبة للتصعيد في الحرب الأمريكية على إيران، تصعيد وتهديد من الرئيس ترامب أنه هو هيضرب ضربة كبيرة جدا، ضربات جت من الحوثيين على سفن، انتقادات من الدول العالم كله على هذه الضربات الجديدة. بس الحقيقة وفي نفس الوقت في برضو استمرار للضربات الأمريكية، موضوع المنطقة اللي فيها النووي فاس دي برضو تتصدر. بدأنا نلاقي ترامب بيقول انه اي سفن هتتضرب هنعوضهم، هنعوض اضرارهم من الاموال المجمدة عندنا، الاموال الايرانية. لكن لقينا حاجة دخلت على الخط الحقيقة وهو الصين، والصين قالوا عن طريق رسالة من باكستان ان هم مستعدين يتدخلوا علشان ترجع المفاوضات مرة اخرى، لان المفاوضات تقريبا وصلت، مش تقريبا، ده كانت وصلت لطريق مسدود. على الجانب الاخر واشنطن بتحقق في دور روسي وراء استهداف منشآت امريكية بالدقة، وان الدقه دي مش من ايران اكيد من روسيا. عندنا كمان الرئيس الشيوخ الامريكي عرقل قرار تقييد ترامب بحرب ايران بعد ما كان مرره مجلس النواب، جه مجلس الشيوخ ورفضوا او عرقلوا. كان في مقترح حمله رئيس الوزراء العراقي الزايدي لايران، ولكن هذا المقترح رفضته ايران. ايه المقترح وتفاصيله محدش قال، لكن طبعا زي ما قلنا ان جهود الوساطة جاية عن طريق الصين اللي هو يعني دولة جديدة ودولة مش قليلة يعني. رئيس البرلمان الإيراني بيقولوا طبعا ان هم كانوا يريدون معاقبة إيران، ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. بالنسبة بقى للزيارة اللي كانت يعني صعبة شوية، هل نتنياهو هيجي يلتقي بالرئيس ترامب ولا لأ، وان الأمور بينهم معقدة ومتوترة، لقينا مكتب نتنياهو أعلن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس ترامب يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. عندنا كمان الجيش الكويتي كان أعلن عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهدافات متكررة بطائرات مسيرة. بريطانيا بقى يا جماعة ده سحبت دبلوماسيها من إيران وحذرت رعاياها من خطر الاحتجاز، وإنه على الجانب الآخر برضو أمريكا بتحذر الشركات الأمريكية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، في برضو تحذير من إنه ممكن يكون الطيران يبقى محدود، أماكن ما يبقاش فيها طيران، في تصعيد في المنطقة بشكل كبير جدا جدا. على الجانب الآخر أيضا الموضوع بالنسبة للاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، البيت الأبيض أعلن أن ترامب لم يتواصل مع السعودية بشأن شروط نووي، ولكن هناك تقارير بتقول لا في تواصل وفي شروط الحقيقة وضعها الرئيس ترامب. في كمان لسه بنتابع معاكم، العراق بتتابع الاحتيال طبعا، وملايين من براميل مخلل
بس جواها فلوس، جواها دولارات، وجواها

0: أموال طائلة، أموال عراقية طائلة. كمان طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، في لسه ما زالت هناك أيضا تصعيد وعدد من القتلى بيسقطوا من الجانبين. في برضو الضفة الغربية مشتعلة، إطلاق نار من آليات إسرائيلية تجاه مناطق شمالية غربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. غضب شعبي بقى في ليبيا، تخيلوا يا جماعة بعد ما كنا بنشوف الحاجات دي في أفغانستان وموضوع الجلد، وبرضو في إيران طبعا كان عندهم أيضا الأمور دي، نلاقي أن يظهر فيديو من ليبيا اليومين دول، والفيديو ده بيبين أن في عقاب جاي من الشرطة، من القادة والشرطة الليبية لامرأة اتهمت بالزنا وبيجلدوها في الشارع. وطبعا ناشطون علقوا على الفيديو ده وبيقولوا ان ده استعراض للعقوبة لا للعدالة، انك انت تشوف انه من الشرطة هم اللي بينفذوا ده بيجلدوها في الشارع، طبعا مشهد غريب جدا جدا. جورجيا ميلوني فجرت موضوع انا نفسي انه يتعمم في كل دول العالم، زمن الحماية للقاصرين في ايطاليا انتهى، ستدفعون ثمن جرائمكم. قالت ان لو طفل 15 سنة وعمل جريمة مش هنعاقبه على انه، او مش يتوقف عقابه على اعتبار ان هو قاصر، لا، القانون الجنائي سوف يطال المراهقين المتورطين في اعمال عنف وسرقة، ستدفعون ثمن جرائمكم. هل ممكن نشوفه يتنفذ في العالم كله؟ واحنا كلنا مش ناسيين ابدا القضية اللي كان فيها ولد عنده 15 سنة في مصر وخد يعني استقطع صاحبه، جاب صاحبه وقعد يقطعه بقطاعة كده او بحاجة بآلة بتاعت نجارة. فبالتالي في هنا فعلا يعني زي ما بنقول ناقوس خطر بالنسبة لمن هم في هذه الاعمار وبيعملوا جرائم صعبة جدا جدا، ربنا يحمينا جميعا. ما الذي قدمه قداسة البابا توادروس وكل المواقع تحدثت عنه لدرجة أنه بيقولوا المفروض أن المنهج اللي عمله قداسة البابا والجرعة الوطنية الجميلة دي المفروض تدرس للأطفال في كل مدارس مصر. عمل إيه قداسة البابا؟ الحقيقة كان في 5 حكايات عن مصر رواهم قداسة البابا توادروس لأطفال ملتقى لوجوس جينيور. ملتقى لوجوس ده ملتقى زي ما فاكرين الشباب اللي بيجوا من بره وبيلتقي بيهم برضو قداسة البابا، وبيكون في مرتب لهم حالات من شباب من أوروبا ومن أمريكا. عملوا الحكاية دي مع أطفال، قال لك إحنا نجيب أطفال 6 أيام كده ونبتدي نعمل معاهم برامج مختلفة روحية وترفيهية والكلام ده. البابا فكر إنه ليه ما يبقاش عزة الأربع مع الأطفال دول يكون جرعة وطنية جميلة، ويحكي لهم عن مصر بشكل جديد قوي بأنه عامل خريطة على الأرض ومقعدهم زي ما شفنا كده خريطة مصر، وبيحكي بقى عن مصر وعن 5 محطات في مصر.
1: بتاعنا في مصر انه بيضمنا كلنا لكل المصريين، عمل وحده وطنيه، ما اقدرش اميز هو ده مسيحي

القوات المسلحة الجيش، والجيش لأنه معظم تكوينه موجود في الصحراء عشان يحمي الحدود دي كلها. 700 مرة جه اسم مصر والمصريين في الكتاب المقدس.

0: الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمدوا بسلام. سلام الرب يكون.
1: طبعا شفتوا جودة عالية في التصوير، مستخدمين كرينز، نفس فكرة الخريطة على الأرض بالطريقة دي. طب إيه هو ده؟ ملتقى لوجوس جينيور، ده كان بدأ يوم 18 يوليو بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون، وبيستمر لمدة أسبوع. واليوم السادس اللي هو كان يوم الأربع، البابا فكر إنه ليه ما يعني بدل ما يكون عظة تقليدية للكبار، قال طب ليه ما عملهاش مع الأطفال؟ وبدأت الدروس بقى. طبعا هو المنتدى أو الملتقى استمر لمدة أسبوع. البابا في العظة بقى

0: مخصص ان هو يقدم 5 حكايات عن مصر، والحكايات دول بهدف ترسيخ روح الانتماء للوطن، واستخدم نموذج ضخم لخريطه مصر. طرح اسئله تفاعليه على الاطفال، وجات الحكايات الخمسه زي ما حضراتكم شايفين الانفوجرافيك كده عن اسم مصر، انها كلمه قبطيه بتعني في الاصل مصري، واسمها القديم كيمي ويعني التربه السمراء. شكل مصر ومساحتها 1,000,000 كيلومتر، وبتقع في قارتي افريقيا واسيا، بتطل على البحرين الابيض والاحمر، نهر النيل. مصر مصدر المياه والزراعه والصناعه، وبيعزز الوحده الوطنيه بين المصريين. فدي كانت من ابرز الرسائل لتاريخ مصر، انه بيمتد لاكثر من 7000 سنه، وطبعا 7 حضارات، واتباركت كمان مصر برحله العائله المقدسه، وانها ذكرت في الكتاب المقدس زي ما قال 700 مره. كمان الوان العلم المصري، الاحمر بيرمز لسكان البحر الاحمر، والابيض بيرمز لسكان المتوسط، والاسود كان سكان وادي النيل، والنسر رمز القوات المسلحة. كل دي كانت رسائل مهمة جدا جدا، وعشان كده الحقيقة كانت مداخلة هاتفية من قداسة البابا مع الإعلامي أسامة كمال، وده يوريكم قد إيه أنه كان هناك يعني إشادة كبيرة بما فعله قداسة البابا من جرعة وطنية جميلة قوي. فخلينا نشوف قداسة البابا قال إيه لأسامة كمال.
1: بابا حضرتك رسمت لوحة للولاد، الحقيقة أنا قلت بدل ما أضيع الوقت الثمين اللي ممكن أستفيد بوجود حضرتك معانا فيه، قلت نسمعها منك أفضل، ممكن توصل إلى قلوب الناس أحسن ما أنا أبقى برويها.
2: يعني هو طبعا نشاط من أنشطة الكنيسة، وده ملتقى للأطفال مختارين من كل الأماكن على مستوى الجمهورية، معظم البلاد يعني مشاركة فيه، وسنهم من سن 5 ابتدائي و6 ابتدائي، يعني 10-11 سنة كده، والولاد قد البنات مختارين بعناية يعني. وقلنا إن عدد الأولاد والبنات ده يبقى نموذج أو زرعة صغيرة كده، ما نقدرش نخدم كل الأعداد الكبيرة اللي موجودة في البلد. ورتبنا برنامج ليهم مكون من 3 أجزاء. الجزء الأول شخصيته، شخصية الولد والبنت، إزاي يبني شخصيته، شخصية حلوة ومتزنة. والجزء الثاني إزاي ينتمي لكنيسته، وإزاي يبقى مرتبط بالكنيسة باعتبارها أحد كيانات الوطن. والجزء الثالث الوطن نفسه، البلد مصر. فده كان بداية الجزء الثالث، لأن احنا بادئين من يوم الخميس اللي فات، كان بداية الجزء الثالث. وجه بالصدفة الاجتماع الأسبوعي بتاع يوم الأربع وياهم، فحولت الاجتماع من اجتماع بكلم فيه الكبار في موضوع روحي إن أنا أكلمهم هم عن مصر. وابتدى فريق العمل من الآباء الكهنة ومن الخدام والخادمات يفكروا طب ما نعمل خريطة مصر كبيرة بأكبر ما يمكن يعني، ونقعد حواليها. وطلبوا مني ان انا اقول الموضوع وانا واقف، ما اقولوش وانا قاعد، بقول وانا قاعد للكبار. فابتديت اقوله، وحبيت ان انا يعني اقدم لهم جرعه بس بصوره مبسطه جدا. فحكيت 5 حكايات زي ما حضرتك اشرت، الاسم والشكل والنهر والتاريخ والعلم. وكل حكايه كده خدت 3-4 دقائق، وما بينها فاصل موسيقي من مثلا نشيد زي نشيد بلادي او ترنيمه وطنيه بنقولها حاجه.
0: طبعا فكرة جميلة جدا، والعالم كله حقيقي بيتكلم عن محاضرة قداسة البابا تودروس في ملتقى لوجوس جينيور الخاص بالأطفال طبعا، وإن قوة المحاضرة ومعانيها وإبداع البابا لتوصيل الرسالة، إنه لقى البابا لقى الفرصة دي في التجمع بتاع عدد الأطفال دول كلهم الحقيقة. فدي كانت حاجة جميلة جدا بجد يعني، والأطفال طبعا عمرهم ما هينسوا المحاضرة دي، علشان جمعت بين الإبداع والمعاني الوطنية. وزي ما قال كان في أناشيد وأغاني وطنية في النص كده بين كل واحدة من التأملات الخمسة. والبابا صمم خريطة كبيرة لمصر، وقسم المحاضرة لـ5 حكايات زي ما اتكلمنا كده، موضوع الاسم، الشكل، العلم، حكاية نهر النيل والوحدة الوطنية، وحكاية التاريخ، وحكاية العلم والألوان طبعا العلم. وكل دي كانت حاجة جميلة جدا جدا، والاستخدام زي ما انتم شايفين التصوير والدنيا بتاعت انا مش عارفة ده نفس التقرير الاول زمايلي ولا ده تقرير مختلف، فناخد فيه جزء كده من الحكاية بتاعت البابا او من اللي بيحكيه. فالحقيقة انه طبعا زي ما قلنا كده حاجة منتهى الجمال دايما.

الأطفال يعني البابا على فكرة طبعا كان مختص في موضوع الأطفال ومدارس الأحد قبل ما يترسم باترياركي يعني، فعشان كده هو عارف ازاي يوصل ليهم. وان في نفس الوقت احنا كلنا الحاجات الفيجوال او اللي هي اللي بنشوفها كده وبنتفاعل معاها دي اللي بتقعد في اذهاننا على طول يعني، حتى احنا ككبار، فما بال بقى الاطفال. فدي كانت حاجة جميلة جدا جدا. والحقيقة انه ما بين بقى انه استخدم في المحاضرة، البابا استخدم في المحاضرة عقله بكل ابداع، واستخدم قلبه في شرح معاني تدخل القلب وتمس المشاعر، واستخدم روحه في شرح طبعا معاني ايمانية وروحية ودمجها في قلب المحاضرة. الطريقة دي في التعليم والتربية زي ما قلت حضراتكم هي اللي كلنا محتاجين نشوفها في كل مدارسنا في مدارس مصر، طريقة تخلي الطفل يقف ويفتخر ويقول انا فعلا مصري وافتخر. الانتماء يا جماعة مش جديد على الكنيسة المصرية انها تعلم كل اولادها حب الوطن والصلاة لاجل الوطن وخدمة الوطن من زمان، والكنيسة ليها دور مهم جدا انها بتعلمنا كلنا ازاي نكون بنحب مصر بلدنا وننتمي ليها ونصلي لاجلها. وحتى في القداسات بنصلي من اجل نهر النيل وبنصلي من اجل الرؤساء والحكام. وان في نفس الوقت كمان ازاي انه كان برضو انه الحارس البابا انه يكون في ترانيم عن مصر، ترانيم واغاني عن حب الوطن، ودي كلها يعني حاجه جميله جدا. وزي ما قلت لكم في القداس كل يوم، القداسات اللي بتتعمل في كل انحاء العالم في الكنائس القبطيه الارثوذكسيه، صلوات لاجل مصر، لاجل النيل، لاجل الزروع، لاجل القيادات، المسؤولين، الشعب، المحتاجين. بجد شكرا لقداسه البابا، شكرا للكنيسه، شكرا طبعا انه يكون كلنا كده نعتز بمصر ومصريتنا. ويمكن كان اكبر دليل على انه المصريين في كل حته في العالم بيصدقوا يلاقوا اي حاجه لمصر، وده كان طبعا الالتفاف حول المنتخب المصري في مباريات كاس العالم 2026 كانت اكبر دليل. وكان اغلب الناس اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه وبيروحوا ويحضروا ويدعموا كان اغلبهم اقباط مسيحيين طبعا مصريين. تحيه مصر. نروح بقى لقضية مكاري يونان اللي احنا بنقول نفسنا ما تبقاش فيه أزمات تاني المكاري وغيره، لأنه كان على مدى الأيام اللي فاتت والسنين اللي فاتت مش الأيام اللي فاتت كتير جدا من المسيحيين المؤهلين والموهوبين في مجال كرة القدم للأسف ما كانش بياخدوا حقوقهم، سواء لاعبين، سواء إن هم يعني يقفوا على الجون، سواء إنه برضو حكام. كان في مشاكل كتير قوي تعرض ليها مسيحيين بسبب إيه؟ إنهم مسيحيين. فالحقيقة تشكر جدا وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر، حيث صدر بيان رسمي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلنا على فكرة كلنا شاركناه في وقت ما يعني بعد ما خلصت معاكم الحلقة على طول يوم الأربع. واللي بيتقال بقى في البيان إنه كان استجابة لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بسرعة فحص ما أثيره حول شكوى والدة اللاعب مكاري يونان بشأن استبعادي من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، شكلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة محافظة الإسكندرية لتقصي حقيقة الواقع والوقوف على جميع ملابساتها. وقد بشرت اللجنة أعمالها، استمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقع، انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص اللي هو أحمد ساري بتلك المخالفة. وعلى ضوء ذلك جرى التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه وتوقيع الجزاء المناسب بحقه مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. كما تقرر إحالة الواقع على النيابة العامة لاتخاذ أيضا شؤونها فيها وفقا لأحكام القانون. تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تدار وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم هو حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب. كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وأنها ستتخذ بكل حزم الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجزها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع عن العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات. كما ستحال الوقائع المماثلة، لأنه على فكرة فتحوا بقى الباب لأنه ناس كتير تبتدي تبعت الشكاوى لأي حاجة حصلت لهم خلال الأيام اللي فاتت، ويبقى كده الوقائع المماثلة ستحال إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات عن شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانوناً.
هذا وسيعلن عن الجزاء الموقع، وده أكتر

جزء عجبني، وهنتابع علشان نشوف ايه الجزاء والدنيا مع التحقيقات، واللي قالوا طبعا 48 ساعه المفروض انها اقتربت على الانتهاء. سيعلن عن الجزاء الموقع على المدرب فور الانتهاء من التحقيق، تاكيدا لنهج الوزاره في الشفافيه والمساءله، وصونا لحقوق جميع ابناء الوطن دون تمييز. حقيقي بيان منتهى الروعه، فبجد يعني شكرا جدا ليهم، وشكرا لوزير الشباب جوهر نبيل، وشكرا جدا

0: لكن الشعب طبعا المتطرف بطبعه بقى الجميل قوي طالع طبعا بيشكر المدرب وعايزه يكمل. بصوا هو في ناس قعدت تدافع عنه وقالت ان احنا نعرف والدته وان هو ما ترباش على كده وانه اكيد كان بيهزر، بس كونه بيهزر شيء وان الولد يترفض وان اللجنه تؤكد انه اترفض بسبب انه مسيحي شيء تاني، فما ينفعش بقى ان احنا نعمل الهيصه دي كلها. بصوا كاتبين ايه بقى، ودفاعا ووقوفا جنب احمد ساري ورسالة الدعم من فريق الاتحاد. هو طبعا معلش اسم الصفحة برضو مهم زمايلي، انه هي دي الصفحة دي دوري 2013 الاسكندرية، رسالة الدعم من فريق الاتحاد السكندري 2013 لمدربه المحترم القدوة احمد ساري، كل الدعم وان شاء الله تكمل المسيرة مع اولادنا يا ابن الاصول، احنا معاك وبندعمك وبنشكرك انك بتشوف كل لاعب، مبسوطين بمعاملتك العادلة لينا، قوتك بتزيد عشان بتحترم الكل وانت القدوة في الاخلاق والعدل. ده رأيهم، بس احنا طبعا زي ما قلنا وزي ما وزير الشباب والتحقيقات والناس الشهود بينوا بصراحة عكس اللي انتوا كاتبينه ده، بس عموما هننتظر برضو النتيجة وبنقول كده هي دي مصر الجميلة اللي احنا عايزينها دايما، انه ما يكونش ابدا ابدا في تمييز على اساس لا الدين ولا العرق، وان كل واحد موهوب ياخد حقه في بلده مصر عشان ما يسيبش مصر ويروح ينضم لفرق تانية بره مصر. بالنسبة للأمبابي من هو بنفسه طلع عشان يطمن شعبه بعد ما انتشر خبر ان هو تم نقله للمستشفى، وهو طلع وبيقول انا كويس الحمد لله وبنصلي طبعا من اجل الاطمئنان على صحته وان ربنا يمد ايده ويتمم الشفاء.
1: حبيتكم ومشاعركم انا عارفها، مفيش داعي نتعب ونيجي، انا كويس الحمد لله، هي حاجة كده سريعة وعدت وعلى طول راجع عليكم. ربنا معاكم، ابن الطاعة تحل عليه البركة. شكرا يا ابهات، السلام والنعمة. أمبابي.
0: فطبعا ده كان بعد ما نشرت بورشية نقادة وقوس انه الأمبابي من كان نقل للمستشفى لكنه الحمد لله بيتمتع بصحة جيدة، وبيطالبوا أبناء لبورشية بالاستمرار في رفع الصلوات من أجله حتى يمنحه الله دوام الصحة والقوة ويبارك خدمته ورعايته لشعبه، وبنقول له ربنا يتمم شفاك نيافة الأمبابي من. توقفنا كلنا بصراحة عند اللي حصل في جنازة، مش بس في الجنازة في الكنيسة أو أثناء صلوات الجناز في الكنيسة، لكن كمان في العزاء. تخيلوا أن محدش راح من المشاهير واللي هم مالوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلام وخبرات مع الموسيقار الراحل الجميل صاحب البصمة المميزة هاني شنودة، فيخليك كده تقف وتسأل نفسك أسئلة كتير. وناس كتير كتبوا يا جماعة تخيلوا الجنازة ما حضرهاش تقريبا غير أربع بنات في الجنازة نفسها في الكنيسة، والمشهد اتكرر تاني بنفس القسوة في العزاء. عدد قليل جدا من الفنانين ونجوم الغناء هم اللي حرصوا انهم يروحوا يقدموا واجب العزاء في كنيسة المرعشلي بالزمالك، وطبعا الحضور كان محدود كمان للغاية، وما يليقش ابدا بتاريخ قامة موسيقية بحجم هاني شنودة. متخيلين مين اللي راحوا يا جماعة وبيشكروا جدا جدا؟ نقيب الممثلين أشرف زكي، الفنانة إسعاد يونس، والمطرب علي الحجار. فينك يا عمرو دياب اللي انت يعني اساسا هو اللي قدمك وهو اللي فتح لك الباب علشان تبقى دلوقتي الهضبه؟ فين ناس كتير قوي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ محمد منير كتب برضو كلام حلو، ناس كتير كتبوا كلام حلو، بس الكلام ده ما ينفعش ان يبقى كلام بس وانت قاعد كده في بيتك وتمام التمام، يعني قدام يعني بس كده يعني على مواقع التواصل. المفروض بس ده انت جنبك يعني مش بعيده، الزمالك جنبيكوا يعني ما هياش بعيده، تخطفوا رجلكم كده وكنتوا تقفوا جنب الاسره، وان وجودكم بيبقى تقدير للشخص ده مش بس تقدير بكام كلمه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحقيقه طبعا يعني انه الناس كلها كتبت يعني ده هو كان سبب في اكتشاف مش بس عمرو دياب، ده في نجوم كبار كتير قوي قوي ونجاح نجوم كبار غيروا شكل، وهو كمان ساهم في تغيير شكل الاغنيه المصريه والعربيه. هاني شنوده مش مجرد اسم في تاريخ الموسيقى، ده واحد من اهم رواد الموسيقى الحديثه في مصر والعالم العربي، وصاحب طبعا تجربه رائده مختلفه زي ما قلنا وانماط موسيقيه مختلفه، وبجد فعلا يعني قله عدد الفنانين اللي توافدوا على العزاء يعني يخلينا كلنا نحس كده بغصه في القلب ونطرح سؤال، هو احنا ليه بننسى بالسرعه دي؟ وليه ما بنقدمش او ما بنعبرش عن مشاعرنا بالفعل مش بس بكام كلمه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عطاء كبير سيظل ذكراه طبعا خالده بكل ما قدمه وداعا الموسيقار العظيم الجميل هاني شنوده. انا نفسي بجد يتعمل عنه مثلا افلام وثائقيه، يتعمل حاجات كتير عنه كده تخليدا للبصمه

المميزة اللي عملها هاني شنودة في الموسيقى وفي الفن المصري. نعزي بقى أسر كتير كان راح لهم برضو ضحايا في الأيام اللي فاتت، ونعزي أيضا أسرة القمص هدرة عطية كاهن وشعب كنيسته، كنيسة العذراء ورئيس الملائكة مخائيل بمدينة السلام. القمص هدرة عطية كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة مخائيل منطقة مؤسسة الذكاء مدينة السلام التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين. تنيح عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 3 عقود. أيضا برشيد حلوان والمعصرة أعلنت نياحة تسوني إبرسيما الأنبا برسوم، وهي كانت مكرسة في دير الأنبا برسوم بالمعصرة وانتقلت للأمجاد السماوية عن عمر 73 عام بعد رحلة طويلة من الخدمة والعطاء. وكان في برضو أم تاني من تقريبا دميانة، قديسة دميانة أو حاجة زي كده، برضو كانت تنايحت خلال اليومين اللي فاتوا. عزائنا لكل أسرهم ومحبيهم. عندنا كمان برضو كان حادثة مؤلمة في أستراليا كتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في هذا الحادث توفى بنتين توأم كانوا جنب والدتهم، والدتهم ماريا 38 سنة وأخوهم الكبير نادر 13 سنة، وتوفوا هم كانوا في نفس الحادث. الحادث ده كانت الأسرة كلها متجهة في رحلة قبل عودة الدراسة، وجت طبعا أنه للأسف في وقت الحادث توفت الطفلتين ساندرا وأخوهم نادر. الأم توفت في الطريق المستشفى، والطفلة الثانية بيري كانت في حالة حرجة وفضلت تصارع ولكنها لحقت بأسرتها. والعيلة قالوا في رسالة مؤثرة: بناتنا رجعوا لبعض تاني، كانوا دايما مع بعض بعد ما البنت التانية رحلت بعد وهي في المستشفى. في ناجي واحد من العيلة وهو أندرو عنده 10 سنين بيتعالج، ربنا يا رب يمد إيده ونتمنى أنه هو يكون عدى، ولكن طبعا هتبقى أزمة صعبة، يعني صدمة صعبة بالنسبة له فقدان أمه وإخواته التوأم. فيعني بجد حاجة صعبة جدا، نصلي ربنا يعزي ويصبر الزوج والأسرة كلها طبعا من الأحياء، وربنا يعزي أسرة كل حد راح له عزيز عليه خلال الأيام اللي فاتت بأي سبب أيا كان. أزمة مراسي، احنا سمعنا بقى يا جماعة ايه، انه ما عندهمش شواطئ كفاية. الاول بدات بالكيو ار كود، وان في عدد محدد من الاسر اللي يدخل، واي حد مش عارف يدخل زياده يدفع فلوس زياده لو حد عايز مثلا اسرته او عيلته كبيره مسموح له بين 4 حاجه زي كده مجانا. بعد كده لو اي حد تاني يدخل قال لك لا ده هيدفع بالدولار، فبقيت المشكله ازمه. كيو ار كود ودخول الاهالي ودخول عدد اكتر من الناس بانه يكون في دفع رسوم، لقينا ازمه تانية بالنسبه للشواطئ. فبدانا يعني وانه الرقم اللي اتقال 1000 دولار، ايه ده يا جماعة 1000 دولار عشان استهلاك شاطئ يعني، لأنه ده شاطئ الحقيقة يعتبر شاطئ تبع فندق كبير. فبعد فرض شركة إعمار قال لك 1000 دولار لدخول الشواطئ، محمد علي خير بيقول أرض مصر المفروض طبعا هو عشان مستثمر إماراتي، وإن كده ناس كتير قال لك إيه ده مصر اتباعت، شواطئ مصر بقت يستثمروا فيها، فقال لك أرض مصر، ده محمد علي خير، أرض مصر ليها صاحب مش صحراء تبحث عن كفيل. وده طبعا كان حتى في برنامجه في وسائل يعني اتكلم على الموضوع ده وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال تصرفات إعمار شركة إعمار ورئيسها العبار بفرض 3000 دولار شهريا لزيارة شاطئ العالمين تعكس غطرسة وتعالي غير مقبول. تخيل 3000 دولار علشان تستخدموا الشط يعني لمدة شهر. قال لك بدلا من احتواء غضب نمرة 2، القانون المصري بيمنع التعامل بغير الجنيه داخل الجمهورية، فكيف يفرض على المواطن دفع 50000 جنيه للزيارة الواحدة؟ بدلا من احتواء غضب الملاك تتصرف الإدارة بأسلوب اللي مش عاجبه يخبط رأسه في الحيط. الشواطئ يا جماعة المفروض انها ملك للدولة والمواطنين بقوة القانون، والمطور العقاري بيشتري قطعة الأرض فقط ولا يملك الشاطئ. أدعو الملاك لتقديم مذكرة رفض، وعلى البرلمان مراجعة عقود المطورين الأجانب وحساب الضرائب فورا. فوقوا أنتم تطؤون بأقدامكم على أرض لها تاريخ وصاحب، وليست صحراء حارة تبحث عن، أو صحراء يعني تايهة يعني تبحث عن مالك. طبعا ده اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا برضو حاولنا نشوف كده كلام كتير اتكتب، فقال لك ان أزمة منتجع مراسي بالساحل الشمالي تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال موسم الصيف الحالي بعد تصاعد الخلاف بين عدد من ملاك الوحدات وشركة إعمار مصر المطورة للمشروع. مالك ومطور مشروع مراسي في الساحل الشمالي هو إعمار للتنمية، وهي الشركة
المصرية التابعة لمجموعة عمار العقارية الإماراتية المطورة.

مشروعات زي مراسي وميفيدا واب تاون كايرو. اما رئيس مجلس اداره الشركه فهو محمد العبار، وهو من ابرز الوجوه المرتبطه بالمشروع، ولكن ليس المالك الشخصي لكل وحدات مراسي، وانما يراس الشركه المطوره فقط للمشروع على خلفيه ضوابط جديده لتنظيم دخول الضيوف واستخدام الشواطئ والخدمات. بدات الازمه اللي هو موضوع الكيو ار كود للضيوف وفرض قيود ورسوم بالدولار. هنا برضو قال لك احنا اشترينا بالمصري، ناس كتير من الملاك كتبوا ده على مواقع التواصل الاجتماعي. انت جاي النهارده تقول لنا ندفع بالدولار لاي حاجه لان احنا نستفيد من الشواطئ، او ان احنا ندخل زائرين اكتر من الاربعه ندفع بالدولار؟ وطبعا في تشديد اجراءات دخول الشواطئ والمرافق المختلفه داخل المجتمع. وراى عدد من الملاك ان الاجراءات دي بتخالف الحقوق اللي حصلوا عليها عند شراء وحداتهم، مؤكدين انهم فوجئوا بقيود تحد من حريه استضافه اسرهم واصدقائهم والاستفاده من الخدمات. الغضب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الكل يقول لازم يكون في اجراءات، وانه احنا كده الاجراءات والدنيا دي كلها برضو حتى اللي عايز يمشي ويبيع الكلام ده كله اثر على قيمه الوحدات، وان ما يحدث يعتبر يمثل تغيير في شروط الانتفاع المتفق عليها. لكن في ناس دفعوا عن تنظيم الدخول واعتبروا ان زياده اعداد الزائرين خلال الصيف دي كده بقى يعني لازم يتحط لها ضوابط، عشان احنا مش عايزين كل من هب ودب، ومنهم عمرو اديب كمان قال لك كده بقى يعني واحنا اي حد كده يا جماعه يدخل وخلاص، وناس بدات تتهكم وتعمل سخريه كبيره جدا. جه الرد بقى من شارق من خلال بيقولوا الشركه قالت انه اجراءات تنظيم الدخول تستهدف الحفاظ على امن وخصوصيه المنتجع وتنظيم اعداد الزائرين والحد من اساءه استخدام تصاريح الدخول او اعاده تاجير الوحدات بصوره مخالفه، بما يضمن الحفاظ على وجود الخدمات المقدمه للملاك والمقيمين. مع استمرار الخلاف اتجه عدد هنا عمرو اديب كان بيقول هو البحر بتاع مين في الساحل، كل حاجه هناك بقت بكيو ار كود وتصريح. من 5 أو 6 سنين كان جايز ده يبقى سؤال عبثي لان الناس هتقول لك البحر لينا، لكن فجأة من السنة اللي فاتت والسنة دي بقى السؤال بيطرح هو البحر اللي بيطرح نفسه، يعني هو البحر بتاع مين؟ وفي سؤال اكتر صعوبة، اشمعنى انا منزلش البحر ده يعني؟ وايه لو انا مستأجر ما ينفعش انزل الحتة دي؟ يعني بدأت الدنيا ان في حتة معينة مش مسموح ليها بالممتلكين سواء شقق او فيلات هناك. عموما انتقلت الازمة من خلاف اداري داخل احد المنتجعات الساحل الشمالي لقضية رأي عام، وبدأت طبعا يكون في دعاوى رفعت، والدعاوى دي بيقول طبعا في فنانين كمان من الناس اللي رفعوا الدعاوى. ده بقيت كلام عمرو اديب، معلش لو هو ممكن نقراه ولا هو نفس الكلام. هو نفس الكلام، شكرا. المهم دلوقتي فبدأت طبعا ناس كتير كده رفعوا الدعوة، فبقت الأمر قدام القضاء. مصدر بالبيئة كان بيقول برضو ايه تفاصيل حل مشكلة مراسي، لانه قالوا طب يا جماعه هو في ايه؟ واحده من السكان كانت كتبت في بوست كده قريت التعليق بتاعها بتقول لان كلنا بنسال بصراحه، هو انتوا يا جماعه لما بتشتروا مفيش ليكوا شواطئ خاصه بتدخلوها تبع الملاك؟ قالت اه في كان، وكانوا هم عباره عن تقريبا 2 شواطئ تاني، وبعد كده في مثلا برايفت تاني لعدد من الفيلات او حاجه زي كده. وقالوا ان مع الوقت تقلصت مساحه الرمله اللي في المناطق دي، وبدات يبقى في زحمه، وبدات الناس مش قادرين ان هم مش قادره تستوعب كم الناس الكتير، لان انتوا عارفين طبعا العالمين والعمارات الكبيره هناك اللي في منطقه مراسي، فما بقتش بتستوعب. فهو قال لك بقى مصدر بوزاره البيئه قال طبعا انه ازمه المنطقه الشاطئيه بقريه مراسي السياحيه بسيدي عبد الرحمن اللي انهتها الوزاره بقرار ايه بقى؟ وقف التكريك وسحب المعدات لاستعاده التوازن البيئي ووضع حلول عاجله لمعالجه النحر بالمنطقه. النحر ده معناها انك انت حتت كتير جدا من اللي هو اليابس بتتاكل من الميه. ليه بتتاكل؟ قال لك عشان في تكرير ومعدات وحاجات زي كده. وقال لك طبعا لان المشكله بدات مع عمل مرسى لليخوت منذ 2 عامين، ونتج عن اعمال التكرير التكريك والحفر لاعماق كبيره لوضع اساسات المرسى واللي تمت داخل المياه على مسافات قريبه من الشاطئ، دي بدات كده تقليب الاعماق، وهو مؤثر على صفاء المياه الفيروزيه سواء بالقريه السياحيه المذكوره او بالقرى المحيطه، وتسببت اعمال التوسعه في حرم الشاطئ برضو ومتطلبه من ذلك من ردم باستخدام مخلفات الحفر في وقت حركة طيارات المية اللي بتقوم بتجديد رمال الشاطئ وطرح رمال جديدة. مع مرور الوقت بدأ يبقى فيه نحر وطبعا ظهور صخور ومخلفات ردم، فبالتالي يعني اتقال ان هو ده اللي كان ممكن يحل المشكلة. انا كنت شايفة حد كان بيتكلم، هو طبعا في كوميكس كتيرة، في ناس كتير بدأت تتكلم، الموضوع يعني انتشر بشكل كبير جدا جدا،
دي الشكل اهو اللي هو بدأ فيه.

0: بيحصل طبعا انه بيحاولوا بالاكياس دي علشان ما يبقاش في الميه ما تدخلش اكتر وتتسبب في يعني المساحه تبقى صغيره. فتقارير كتيره من اماكن كتيره، هل ده بالصوت زمايلي ولا معلش ممكن نكبره نقرا ايه اللي مكتوب فيه علشان خاطر طبعا انه زي ما بقول لكم في ناس بتتكلم في التقرير ده، ممكن نحاول نشوف يعني انها اتهامات للعبار طبعا، وبرضه قال لك ان الشرطه، في ناس برضه قالت الشرطه المصريه ممنوعه من الدخول، وطبعا فنانين ومشاهير وصلت لمنعهم من دخول الاماكن، ودي واحده كانت بتتكلم برضه بتستغيث وبتقول في يا جماعه الشرطه اطلبوا الشرطه ما حدش عايز يدخل، والشرطه بتقول مش قادرين يدخلوا. وطبعا ايه قال لك خلاص كده دي مصر احتلت من قبل رجل الاعمال الاماراتي، واللي معقول يا جماعه يحصل كده، وناس بقى قالت لك ده هو مش عارف ليه علاقات يهوديه اسرائيليه ومش عارف ايه، ويعني ايه برضو اسعار بالدولار. عموما الازمه كبرت، وخلينا يعني من قبل الجزء اللي بيتكلموا فيه الاثنين دول بس كده نستعرضه.
1: كنا عايزين حاجة في مراسي كده يومين تلاتة.
2: أنا معايا حاجة هتفضى بكرة على المارينا، دي عاملة 35.
1: 35,000 في اليوم؟
2: فرد.
1: لا السعر كويس.
2: أنتوا كام فرد؟
1: 70 فرد.
2: 70 فرد، أنت بتحجز قاعة.

كمان مشكلة تانية قالك ان العمارات اللي احنا مأجرين فيها مش عايزين يفتحوا البوابات بتاعتها وبندخل من الجراج، هو ده المكان الوحيد اللي بندخل منه. عموما ده بيبين لنا ان في قيود كتيرة، ان في اموال مبالغ فيها عشان حتى حد يأجر اي وحدة هناك، فبالتالي طبعا وصعوبة دخول الشواطئ والدنيا دي كلها والنحر اللي حصل والكلام ده كله، في مشاكل كتير قوي محدش فاهم لها برضو حاجة، لانه في كلام شويه وعكسه. يعني عايز اقول لحضراتكم انا عشان نجمع مع بعض احنا وانا الاعداد الفقره دي ما كناش يعني شفنا حاجات كتير قوي وحاولنا نلخص الدنيا على اساس نقول لكم ان في ازمه، بس احنا مش عارفين طب يا جماعه هل ده حقيقي؟ ناس بتدافع، ناس بتقول لك احنا بعنا وانا خليت والدتي تبيع ورحنا خدنا ما اعرفش في السعوديه ولا خدنا فين واحسن من المكان ده بكذا، ففي حاجات كده بتتحصل على مواقع التواصل ما احناش فاهمين التوجه ايه. بنتمنى انه يكون في بيان رسمي يخلص لنا الأزمة دي ونفهم إيه بالضبط حقيقة هذه الأزمة، وهل من حلول، وهل فعلا في قضايا مرفوعة من مشاهير، ولا إيه الوضع بالضبط. جريمة صعبة جدا، الجريمة دي خلت الناس كلها مش فاهمة هو إيه اللي بيحصل في الدنيا يا جماعة بجد، إن بنت تقتل مامتها بهذه البشاعة. طب ليه يا جماعة؟ والبنت دي مش أي بنت، دي محامية، محامية معروفة اسمها سالي الجباس. المحامية دي يعني المفترض إن هي يعني كانت ظهرت في برامج إعلامية كتيرة، ناشطة جدا في حقوق المرأة، يعني معلومات كده أبرز المعلومات عن المحامية دي إن هي زي ما بقول لكم كده كانت طبعا الكلام اللي بيتقال، طبعا الجيران بلغوا الضحية كانت والدة المحامية دي، وشهود عيان أكدوا أن المحامية كانت بتعاني، قالوا كده يعني أن هي عانت من خلال السنوات الثلاثة الماضية أزمات نفسية بعد وفاة ابنتها الصغيرة، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة وزملائها المحامين أنقذوها، بس العلاقة بينها وبين والدتها كانت متوترة وخلاف أسري، وطبعا في التحقيقات جارية لغاية دلوقتي. الحكاية كانت صعبة قوي يا جماعة، عصروا على طبعا الريحة لما طلعت، وواحدة من الجيران كانت طلعت وحكت لما سألوها ايه الريحة دي، قالت لهم اصل عندي فسيخ وحاجات بايظة. وبعد ما بدأت الجيران تسألها عن الروائح دي راحت هي هربت، ولكن قبضوا عليها طبعا، فلقوا داخل العصور بقى كانت على أشلاء بعد بلاغ الأهالي، فلقوا أجزاء في الفريزر، أجزاء للأسف أنا أسفة يعني الايدين والرجلين متقطعين ومرميين في الريسبشن، وفي اجزاء داخل حقيبه والراس داخل الفريزر. انا اسفه قوي قوي للدنيا دي، بس الواحد كده يعني بيقول لكم الجريمه دي حصلت مش مجرد انه مشاكل كده بتاعت مثلا خناقه، لا ده حد بينتقم. يعني بعد ما قتلتها اتقالت ان هم كان في خلاف بينهم، اعترفت وان هم اتخانقوا فراحت شنقتها، وبعد ما شنقتها طبعا قامت بالتقطيع بآلة بسكينه مطبخ يعني كبيره، يعني وخدت يومين في التقطيع. يعني بجد انا مش عارفه

0: ازاي واحدة ممكن يعني يحصل زي كده يعني. بس في النهاية ناس كانوا كاتبين على فكرة رأي تاني وبيقولوا ان هي كانت متجوزة مرتين وفي طلاقات، وان هي ما كانتش على وفاء مع بناتها، وانه كان في ناس يعني تعرفها، في ناس بتدافع عنها، بس احنا قدام جريمة بشعة، وانه حتى لو هو في مرض نفسي، المرض النفسي ده كان المفروض يعني انه يتعالج، لكن يعني الوضع كده. هي دي برضو كانت كاتبة انا حاولت اقاوم زي ما مش عارفة برضو التاريخ ده من امتى، و12 برضو صورة بنتها وحاجات كتيرة قوي، لكن بجد يعني شكرت زمايلها طبعا اللي هم واقفين جنبها، ولغاية دلوقتي المحامين بيدافعوا عنها يعني من زمايلها. وناس كتيرة حتى لما بدأ الخبر ينتشر كانوا بيقولوا يا رب ما تكون هي، مش معقول تكون هي يا جماعة. ففي النهاية يعني الموضوع طبعا اللي عثروا على الأجزاء دي 20 الشهر ده يعني من يومين او من كام يوم، احنا النهارده 24، وطبعا السيده عندها 70 سنه، وحكيت لكم بقى يعني وانا متالمه جدا بجد انه ايه اللي بيحصل ده. فبالتالي الوضع هنا ده وضع صعب جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم، والكلام اللي اتكتب عن ازمات نفسيه وخلافات اسريه. لكن منى الشيخ كان ليها راي تاني، وهي كانت قابلتها من كذا سنه، وزي ما بقول لكم حكت شويه عن انه ايه، لا يا جماعه هي كان صوتها عالي، كانت متعصبة طول الوقت، ما كانتش يعني من الكلام معاها، لأن يعني إنها برضو يعني ما كانتش على علاقة كويسة ببناتها، ما كانتش مهتمة بيهم، وده كان سبب الخلاف ما بينها وما بين والدتها، إن والدتها دايما كانت بتتهمها بالموضوع ده، إن هي ما عرفتش تنجح في تكوين أسرة، مش عارفة تهتم ببناتها. وعلى الجانب الآخر إن هي يعني في ساحات العامة كانت بتتكلم عن حقوق المرأة والأسرة، وإن هي في بعض الأوقات كانت عارضة نفسها إن هي ممكن تكون يعني تقدر تناقش مشاكل زوجية. فطبعا يعني زي ما بنقول يعني إزاي يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فيعني كانت شوية الحكاية فيها ملابسات كده. فعموما يعني ربنا يرحمنا، ربنا يرحم السيدة دي، وانه الأحداث كده الواحد الناس وهي بتقراها بتتألم بشكل كبير جدا جدا. ربنا بجد يرحم الكل، وأرجوكوا يا جماعة وحتى المحاميين دول يعني مثلا برضو بعاتبهم، لما تشوفوا حد يكون وصل لأزمة نفسية صعبة ممكن يضر نفسه أو يضر حد حواليه، حاولوا بكل طريقة ان انتوا تشوفوا حل علشان الشخص ده يتعالج. عارفين المرض النفسي صعب جدا، بس فعلا بجد ربنا يرحمنا، الأيام دي صعبة بكل المقاييس. نلاقي بقى الواقعة التانية المؤلمة برضو أيضا، يا فتاة قعدت 9 أيام ميتة في غرفة في دهب ومحدش حس بيها خالص. طب محدش اتكلم يا جماعة، احنا بنتصل بيها مش لاقيينها، طب يعني ازاي؟ فطبعا الوضع برضو ده يوريكو هو ايه الحكاية. واحتفلوا بعيد ميلادها من يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، طب ما حسيتوش بحاجة انها بتردش عليكم؟ فطبعا دي كانت واقعة مأساوية، ان عثر على هذه الفتاة محللة جسمانها كان 9 أيام ميتة في داخل أشهر فنادق دهب، وأنه طبعا من قدروا أن الوفاة كانت من 9 أيام. وبيقال برضو الفتاة يارا عندها 31 سنة، وأن هي كانت موجودة في دهب بحكم عملها، بس محدش فهم يعني إيه 9 أيام محدش تكلمها تليفون، محدش لاحظ غيابها، محدش بعت لها رسالة ولاحظ أنها ما بتردش. يا جماعة في إيه؟ ولا حد من الشغل ولا من الجيران ولا من العيلة ولا ازاي وصلنا للدرجة دي؟ التقرير ده يمكن بيوضح برضو الواقعة، نشوفه مع حضراتكم. ويا جماعة أرجوكم، كان في فيلم عجبني برضو كان على الموضوع ده، اسألوا على بعض الناس، يعني المفروض يعني يبقى فيه ود كده ويبقى فيه يعني اهتمام أكتر من كده، عشان نشوف واحدة 9 أيام متوفية ومحدش يعرف عنها حاجة، مأساة. وبرضو فتحوا أوضتها بسبب الريحة
1: بعد 9 أيام كاملة، والسبب الوحيد اللي كشف اللي حصل كان الريحة اللي بدأت تطلع من أوضتها في واحد من أشهر فنادق دهب. والمفاجأة إن الناس كانوا لسه بيحتفلوا بعيد ميلادها ويبعتوا لها تهاني وهم مش عارفين إنها ماتت من أيام. يارا بكري بنت عندها 30 سنة سافرت دهب عشان تغير جو وتفصل شوية، لكن محدش كان يتخيل إن رحلتها هتنتهي بالشكل ده. بعد ما النزلة في الفندق اشتكوا من ريحة قوية طالعة من أوضة معينة، دخل العمال عشان عشان يطمنوا، وكانت الصدمة لما لقوا جثتها في حالة تحلل. التحريات كشفت إن الوفاة حصلت من يوم 13 يوليو، يعني قبل اكتشاف جثمانها بتسع أيام كاملة، وخلال الفترة دي ما حدش بلغ عنها أو حتى استغرب اختفائها، لأنها كانت بتحب تقعد لوحدها وتقضي فترات طويلة بعيداً عن الناس. والمفارقة اللي توجع كل اللي عرف القصة إن عيد ميلادها كان قبل اكتشاف جثمانها.

0: منها بيومين بس، أصحابها وقريبها بعتوا لها التهاني واحتفلوا بيها على السوشيال ميديا من غير ما يعرفوا إنها كانت فرقة الحياة. المعلومات الأولية بتقول إن الوفاة طبيعية، لكن ناس قريبة منها أكدوا إنها كانت بتمر بفترة صعبة وكانت بتعاني من الاكتئاب من وقت طويل، وسافرت دهب عشان تستجم وتحاول تخرج من حالتها النفسية. فادعوا لها ربنا يرحمها ويغفر لها.
1: حرائق الغابات السنة دي صعبة جدا جدا. الجزائر يا جماعة وتونس وفرنسا وأسبانيا، يعني أوروبا كلها كمان، أوروبا بقى مش عارفين يروحوا يطفوا حرائق فرنسا ولا يطفوا حرائق أسبانيا. الحرائق اللي في الجزائر منطقتين بيقولوا ضموا لبعضيهم، ونفس الحكاية في أسبانيا زي الجزائر. 1550 حريق خلال 12 يوم. الجزائر تواجه النيران والحر الاستثنائي، وتوقف أربعة مشتبه بهم بإشعال الغابات وسط خسائر واسعة وإجلاء السكان واستنفار ميدان لاحتواء الكارثة. أوضاع صعبة جدا جدا، وفيات وتحقيقات وتوقيف مهرجانات. الجزائر بتواجه حرائق الغابات، خسائر بشرية، 6 أشخاص توفوا في عشرات الإصابات. الحماية المدنية بتحاول تجاهد عشان تطفي النيران، لكن مع الجو الحر الشديد والجفاف والكل ده، نفسه اللي حصل في الجزائر وفي تونس هو نفسه اللي حصل برضو في فرنسا وأسبانيا. وبيقولوا إن دي أسوأ حرائق، يعني بتعيد لينا شوية حرائق اللي كانت 2022 في أوروبا برضو، اللي كانت من كام سنة كده بشكل صعب جدا جدا. طبعا بدأوا يعملوا إجراءات إنهم وقفوا مهرجانات واحتفالات في الجزائر، وطبعا إخلاء مناطق، وكانت مناطق ساحلية بدأت تحترق. وطبعا أجهزة الإسعاف الجزائرية أكتر من 100 شخص نقلوا المستشفيات. ده كل ده كان في الجزائر. نروح بقى كمان، كانت بقى في بنزرت بتونس يا جماعة، كانت واحة خيالية من المناطق الساحلية الجميلة جدا، ودي بقى كانت في تونس. ما تبقاش منها غير الدخان، وعايزة أقول لحضر يعني المنظر اللي هو بعد ما الحرائق دي كلها، بصوا الحرائق كانت مناطق ساحلية جميلة جدا جدا، ما تبقاش من المناطق دي غير كلها كانت رماد. تفحمت الأشجار، تحول عدد من المطاعم والمشاريع المطلة على البحر رماد. بصوا منطقة كانت جميلة جدا ساحلية، الناس بتروح تتفسح فيها، في دي فين؟ في تونس. وده كل الدمار اللي انتوا شايفينه، دي جبل النازور بين مدينتي غار الملح ورفراف بولاية بنزرت شمال شرق تونس. فبالتالي كل المواضيع دي يعني طبعا صعبة جدا جدا. حرائق تونس أتت على حوالي 4400 هكتار من مساحات الغابات. جهود متواصلة لإخماد الحرائق للأسف في هاتان المنطقتين، سواء الجزائر أو تونس. نروح بقى لأسبانيا، طوارئ بسبب الحرائق هناك. أسبانيا أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس حالة طوارئ، لأن في حرائق في منطقة غابات اتنين كانوا مبعدين عن بعض بدأوا ينضموا لبعض، وطبعا والحرائق خرجت عن السيطره. وطبعا وزاره الداخليه اعلنت الى تسريح حشد الموارد لمكافحه الحرائق، ويكون في طبعا برضو اخلوا 10,000 شخص تقريبا من المناطق القريبه من هذه الحرائق. حرائق الغابات في فرنسا بقى اجتاحت النهاردة إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فري السياحية الفرنسية. وطبعا طلب ماكرون مساعدة من الحماية المدنية الأوروبية. فالحماية المدنية الأوروبية كده ما بين إن هي تروح لفرنسا لحرائق فرنسا ولا تروح لحرائق أسبانيا. فالوضع صعب جدا جدا. سماء مظلمة فوق مدينة بيسكاروس الفرنسية مع تصاعد الدخان من حرائق الغابات. أكبر من 10,000 شخص على أخلاء منازلهم. بصوا المنظر ده الصبح يا جماعة مش بالليل. وطبعا البناء والزراعة تضرروا، وطبعا موجة الحر كمان في بريطانيا تسببت بخسائر تتجاوز مليار جنيه استرليني، ولسه مازال الحرب موجود. طبعا بقى على الجانب الآخر بصوا الناس اللي عندها جفاف ورياق، على الجانب الآخر في بقى فيضانات. الفيضانات دي فين بقى؟ ولاية فيرجينيا الغربية، وزي ما انتوا شايفين ده منطقة البهو فندق في ولاية فيرجينيا مغمور بمياه الفيضان، تحطم أبواب زجاجية. فيضانات اجتاحت شرق أمريكا، وفي كمان أعلى درجات الإنذار. كمان السيول ابتلعت جسر في لحظات في بنجلاديش. معلش أنا أسفة أنا سريعة شوية معاكم في الفقرة دي، بس عشان بصوا كل اللي حاصل ده ما بين الدنيا دي والفيضانات، أهو في أمريكا في بعض مناطق في بنجلاديش، وكمان في الهند شوارع تحولت إلى أنهار. فيضانات مدمرة ضربت أسام الهندية، أسفرت عن مقتل 40 شخص على الأقل. وفرق الإنقاذ طبعا متواصل البحث عن 80 مفقود. ربنا يهدي الأجواء دي كلها. وزي ما بنقول الطقس وصل لمراحل صعبة جدا بسبب ظاهرة النينيو وتغير المناخ.

الرئيس ترامب فاجئنا النهارده بان قالوا ان في حزمه جديده بالرسوم الامريكيه تستهدف 60 شريكا تجاريا لتحل محل رسوم عالميه فرضها الرئيس ترامب في وقت سابق. واثارت هذه الرسوم اللي بتتراوح نسبتها بين 10 و12.5% طبعا الجدل، وان هي بتطال اقتصادات كبرى زي الصين والهند والاتحاد الاوروبي. بسببها بقى حصل احتجاجات من بكين وغيرها من الاطراف المستهدفه. ده بالنسبه للرسوم الجمركيه. بالرغم برضو في توتر بين كندا وبين امريكا، لكن في جسر. الجسر ده كان تكلف 4.7 مليار دولار. افتتح جسر جوردي هاو من الجانب الكندي فقط، يعني الناس اللي من كندا هتدخل على امريكا، بس من امريكا لكندا لا. فيعني اللي هو ايه، لغايه ما يشوفوا حل مع التوترات والخلافات بين كندا والولايات المتحده الامريكيه. ترامب بقى عايز يفرض غرامات بالملايين على الناس اللي هم خلاص اخذ محكمه قررت ان هم يمشوا بعد ما خسروا قضيتهم بالنسبه للهجره. وهيكلف بقى المفروض ان هم يدفعوا يوميا مبلغ كبير جدا جدا، وبقوا بين نارين دلوقتي ما بين ان هم هل يقعدوا ويفقدوا كل الاملاك اللي تملكوها واموالهم اللي في البنوك، ولا المفروض ان هم يهاجروا، وده دفع الهجره طوعيه. طبعا عندنا برضو بسرعه كده لان احنا ما فضلناش غير دقيقتين، طبعا في كمان خبر مهم انه دلوقتي في مرشحين لخلافه جوتيريش على منصب الامين العام للامم المتحده. طبعا اكيد ان احنا عايزين نفهم ايه اللي حاصل بالنسبه للضربات الامريكيه والتصعيد واللي تسبب في ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير جدا. بعد كده لما الصين اعلنت ان هي ممكن تتدخل في الموضوع ده، بدانا نشوف ايه انخفاض تاني في اسعار النفط بس بشكل طفيف. التهديدات مستمره جدا. ترامب قال ادرس شن هجوم اكبر من اي وقت مضى. الكلام ده من امبارح واول امبارح. انا قلت النهارده يا ترى في حاجه، صحينا كده في توقيت كاليفورنيا في حاجه حصلت؟ لا ما حصلش حاجه، بس الدنيا متوتره جدا. الخارجيه الامريكيه حذرت مواطنيها الشرق الاوسط وقالت لهم استعدوا لاغلاق المجالات الجويه، وبتقول لهم ما حدش ينزل، وحذرت الشركات كمان اللي هي الامريكيه اللي متواجده في الشرق الاوسط. فاحنا عندنا كده مشكله كبيره جدا. بدات يحصل كشف عن تحركات جويه مكثفه لطائرات شحن امريكيه متجهه من اوروبا الى الشرق الاوسط. فيبقى احنا كده عندنا ايه الدنيا. المفاجاه كمان اللي فجرها ترامب واللي اغضبت ايران جدا، قال لهم لا لا خلوا بالكم، اي سفينه بقى هتضربوها وهتتضرر على فكره هنعوض السفن دي من فلوسكم، ما انتوا اللي بتضربوا. فقال لهم كده اي اضرار تلحق بالسفن او الشحنات من الاموال الايرانيه اللي بنسيطر عليها دلوقتي هي دي اللي هنعوض بيها اي خسائر للسفن. طبعا ترامب ومايك روبيو كله بيقولوا ان هم بيتوسلوا عايزين يتفاوضوا مره اخرى، لكن في مؤشرات بتقول ان نفس ترامب خلاص فاض بيه وقال لك ان هم يعني هم اضعف من زي قبل، احنا بنحقق نتائج جيده وايران لا تمتلك اي مقومات لاستمرار الحرب. وروبيو برضو قال كده، ايران بتواجه تضخم مرتفع والحاله الاقتصاديه صعبه، بس احنا برضو متشككين في جدوى المحادثات. وطلع ترامب من شويه كده واكد نفس الامر. ايه اللي حصل بقى؟ الحرس الثوري الايراني قال مش هنسمح لواشنطن باستغلال وقف اطلاق النار. وطبعا بدات يحصل هجمات نفذوها الحوثيين على نقلتي نفط سعوديتين في البحر الاحمر. وبريطانيا برضو ردت على تحذيرات الحرس الثوري الايراني وقالت لهم احنا مستعدين لحمايه بلدنا. والدنيا بدات فيها طبعا التوتر. ترامب كتب تغريدتين، تغريده بالنسبه لاموال السفن اللي هتصرف من اموال ايران المحتجزه، وتغريده ثانيه تهديد للحوثيين. هل فعلا الصين ممكن تنجح في تغيير المسار اللي فيه تصعيد كبير؟ الله اعلم، وده اللي احنا هنشوفه طبعا في الايام اللي جايه. والضربات مستمره يا جماعه على مدى الايام اللي فاتت، والنفط بيقال انه سعره هدي شويه بعد الاعلان عن تدخل الصين. بشكركم والقاكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي والمزيد من الاحداث ومن الاحداث. الى اللقاء.

صباح الخير والبركة عليكم وعلى كل الحبايب اللي بيشاهدونا على شاشة التلفزيون. صلي إن رب يدينا وقت من السماء النهاردة في هذا الصباح، كلنا جالين ومليانين بأشواق إن نتقابل مع رب المجد يسوع في وسطنا. يلا نرنم وإحنا في بداية اجتماعنا، جايين وواثقين إنك حي يا رب، موجود يا ربي بنستناك، مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. اقف معايا وانت بتقوله كده يا رب، الكلمة منك مش اوهام، وعدتنا يا رب، وعدك صادق وامين.

تفضل واستريح. جايين مسكين في وعد الرب، كل من يقبل إليها لا أخرجه، لا أخرجه خارجا. تعالوا نقرأ كلمات دي في سفر أشعياء صح 55، بيقول كده: أيها العطاش جميعا هلموا، هلموا إلى المياه. هلموا دي يعني أسرع من تعالوا، تعال زي ما أنت، ما تفكرش، ما تفكرش تعدل نفسك عشان تيجي، ما تفكرش تدور أنا هجيب لك المية منين، ما تعملش حاجة. هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. يقول كده لكل واحد مشغول في العالم ومضغوط، عمال يخزن وعمال يتعب ويشتغل: لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعاً،

تعالوا عشان تشبعوا، عشان ترتووا، اقعدوا قدام كلمة رب. استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم نفوسكم. مين يصلي في قلبه يقول يا رب أنا جاي أسمع عشان أشبع في محضره، أميلوا أذانكم وهلموا إلي. اسمعوا فتحيا نفوسكم، اللي كنا بنرنم له جايين وواثقين إنك حي. هيهب لنا هذه الحياة في كلمته الحية الفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين. لينا حياة في كلمة الرب في هذا الصباح. هلموا هلموا إلي. يلا نقول له جايين لك يا رب زي ما احنا، كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا. إذ قلت نحوي أقبل، يا رب أنت اللي دعيتني وأنا على كلمتك جاي. أنا مش جاي من نفسي بس، لكن جاي لأني مسنود على وعدك. جاي لك زي ما أنا بضعفي بتعبي بضغطتي بألمي بهمومي. كل واحد فينا بطريقة مختلفة عنده ضغوط، لكن تعال باللي عندك إلى الرب وقول له أنا جاي لك لأنك دعيتني. رنم معايا الكلمات دي وانت بتصليها، كما أنا آتي إلى فادي الورى.

ما أعظم حبك يا رب، أحببتنا إلى المنتهى. يلا قول معايا: يسوع لحبه وحنانه إلي ترنو أشواقه، يبحث عني في الكفار، يفتش بين الأحجار. نفسي تحبه، قلبي يشدو له، فهو يظل أمين، لا يقدر أن ينكر نفسه أبدا، رغم عدم أمانتنا هو أمين.

يا رب نعظمك لأنك تبقى أمينا إلى المنتهى، لا تقدر أن تنكر نفسك، لكن دائما تعلن أمانتك أمام عدم أمانتنا. نعمتك بتشملنا يا رب دائما. يلا رنم معايا، قلبي أسير نعمتك يا رب وعملها في قلب حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهايتي.

مبارك اسمك يا رب، يا من مت لأجلنا وقمت وأقمتنا معك. في أصعب الأوقات بنيجي بنحتمي في هذا العمل الإلهي العجيب، أنك قمت وأقمتنا معك. يلا رنم معايا، قول له يا رب وقت لما تكون صعابي حجمة عن عين السماء بشوفك يا رب قصادي، وسط اضطرابي وسط كل حقايق جسدية مؤلمة بعلن إيماني في إنك تستطيع وحدك. في أصعب الظروف أيوب كده قال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليكم.

اللي يصعب على الجميع قدامك سهل. في ترنيمة قديمة هنختم بيها وقتنا واحنا بنقول له ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء زي ما كنا بنقول اللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع.

شيء غير مستطاع، كل شيء

0: مجدا. اعتقد فهمت الخط بتاع الترنيم اللي الاخ مايكل مش من اول الترنيم، التعب والالم. لما اكون تعبان، لما الموجه تعلى عليا وانا مكسور، لما صعابي تخبي عن عيني السماء، عند كثرة همومي وآلامي، كلها أتعاب. لكن الحل إيه؟ أنت وحدك تستطيع. بس إزاي؟ أي واحد كده يجي ويرمي ويهدمه على ربنا وخلاص، ويلا وربنا بيشرق على الأشرار والظالمين والأبرار والصالحين. لا لا لا لا، في صليبك أرى الدواء لدائي. ما ينفعش حد يجي للرب إلا عن طريق الصليب الوحيد. انسى أي طريقة، هتتعب نفسك، هتضيع وقتك. الصليب أساس كل حاجة، أساس البركة، أساس الغفران، أساس الشفاء، أساس الراحة. في صليبك أرى الدواء لدائي. قبل ما نخش على نسمع كلمة الرب، احنا هنحني رؤوسنا دلوقتي، نقول يا رب كلمنا، كلمنا بكلمة الحياة، دينا كلمة من عندك يا رب. عبدك الأخ سمير ما يعرفش احتياج القلوب، ما يعرفش حاجة، لكن انت الوحيد اللي تعرف، تعرف مين الحزين عشان تعزيه، تعرف مين التعبان عشان تريحه، تعرف مين المريض عشان تشفيه، تعرف مين الضعيف عشان تقويه، تعرف مين اللي بيعاني من الشك تديله إيمان ثبات، تعرف مين الخايف عشان يا رب تطمنه. ادينا كلمة من عند جلالك يا رب، عزينا النهاردة بينما نحن في روح الصلاة. يتقدمنا نيابة عن الجماعة أخونا الأخ جمال عزيز طالب البركة على الكلمة.
1: يا رب بشكرك في هذا الصباح،
0: أشكرك يا رب
1: لأنك موجود يا رب في الوسط يا رب.
0: نعم يا رب.
1: أشكرك يا رب إن إيدك بتحوط على المكان يا رب.
0: نعم.
1: أشكرك إنك بتعدي بين الصفوف يا رب. يا رب أشكرك إنك بتستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر.
0: نعم يا رب.
1: أنت عظيم يا رب.
0: نعم.
1: عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في شفائك يا رب. يا رب لمسة من عندك لكل مريض يا رب.
0: أمين.
1: في مرضى كتير يا رب في السراير وفي المستشفيات وفي البيت محتاجينك تمد إيدك عليهم يا رب. يا رب محتاجينك يا رب.
0: أمين.
1: يا رب أنت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم يا رب.
0: نعم.
1: يا رب إحنا جايين لك في هذا الصباح يا رب.
0: نعم.
1: يا رب محتاجين لمسة من عندك يا رب.
0: أمين يا رب.
1: قوينا يا رب، شددنا يا رب، حط إيدك. أمين. يا رب رش دمك علينا يا رب. أمين. دمك حماية ونصر يا رب، فيد يا رب بروحك القدوس يا رب. أنت عظيم يا رب، عظيم قد إيه يا رب. يا رب بشكرك من أجل إنك جبتني النهاردة يا رب. يا رب أشكرك يا رب، أنت عظيم يا رب. يا رب أخواتي بين إيديك يا رب، المحتاج يا رب سد احتياجاته يا رب.
0: أمين يا رب.
1: يا رب أنت عظيم يا رب، تعال يا رب ومد إيدك. شكرا يا رب من أجل أخويا المرنم يا رب، إنك بركتنا يا رب بكل بركة في الترنيمات يا رب. بركة خاصة يا رب لأخويا المتكلم يا رب.
0: أمين.
1: يا رب بشكرك يا رب، كل واحد متألم يا رب جاي لك النهاردة يا رب وبيقول لك

0: يا رب لمسة غير عادية يا رب. أشكرك لأنك بتستمع وتستجيب يا رب، ولكل مجد وكرامة.
1: أمين أمين أمين. دلوقتي احنا منتظرين كلمة الرب على لسان أخونا الأخ سمير عزيز. ياريت نقول له يا رب كلمنا كل واحد في قلبه، اديني الكلمة اللي انت عايزها. معانا الأخ العزيز سمير عزيز.

صباح الخير. أنا بشكر الرب على المنبر الجميل اللي أعاد تشكيله مرة تانية، بس كمان بشكر الرب على منبر جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، مش المنبر الخشب. أنا بشكر الرب على رسالة الجمعية اللي واصلة لكل مكان. لما بروح أماكن كتير بسمع كتير قوي عن تأثير اجتماعنا ده في نفوس كثيرة جدا. رب يبارك منبرنا يا رب، صحيح يبارك اللي تعبوا في هذا المنبر، لكن يبارك منبرنا كرسالة وككلمة حياة تصل إلى جميع الناس. كما أنا آتي إلى فادي الورى، ياريت تجيبيها الترنيمة دي، مش هرنمها تاني، بس أنا الحقيقة الرب يمكن وأنا قاعد غير اتجاهي في اتجاه الترنيمة دي بالذات، لأن الترنيمة دي أنا لما بسمعها مشاعري بتبقى فوق العادي، زي ما أنا. تعالوا نقرأ العدد ده كده. كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلة، مش هتأخر، إذ قلت نحوي أقبلة يا حمل الله الوديع. شوف العدد الأخير بيقول إيه. كما أنا لا بر لي، كما أنا ما فيش ولا حاجة تساوي، أدنو من الفادي العلي عن طلبتي لا تغفلي يا حمل الله الوديع. عشان كده ده الموضوع اللي الرب هيكلمنا فيه النهاردة. صدقوني بأمانة شديدة سهرت للوقت متأخر من الليل في حتة تانية خالص، لكن وأنا جاي في السكة حتى بقول لأخويا سامح مش عارف، عشان كده لقيت الرب واخدنا في هذا السياق. ربنا يباركك يا مايكل، بحبك جدا جدا جدا. لقيت الرب واخدنا في هذا السياق لما يقول له جبتني منين؟ من المزابل وجعلت لي اسم جديد. لما يقول في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. عشان كده مشغول هقرأ مع حضراتكم قرايتين. القراية الأولى من سفر صموئيل الثاني أصحاح 4، والقراية الثانية من صموئيل الثاني أصحاح 9. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من صموئيل الثاني أصحاح 4 عدد 4. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن 5 سنين عندما جيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل، فحملته مربيته وهربت. ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج، واسمه مفيبوشس. كما أنا آتي إلى فادي الورى. تعالوا نروح لصموئيل الثاني برضو أصحاح 9. وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ أشكرك لأجل معروفك لأجل يسوع المسيح. وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟

فقال عبدك. فقال الملك ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك أين هو؟ فقال صيبة للملك هوذا هو في بيت ماكير ابن عمئيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت ماكير ابن عمئيل من لودبار. فجاء مفيبوشس ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر وجهه على وجهه وسجد. فقال داود يا مفيبوشس. فقال ها أنا ذا عبدك. فقال له داود لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ تفضلوا ارتاحوا. اللي خدني للاتجاه ده الترجمة الأولى، كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا. بعد ما هديت الأمور وبعد ما توقفت الحروب وساد السلام في عصر داود، تذكر أمرا حدث في صموئيل الأول 20. تذكر كيف أنقذه يوناثان من يد شاول أبي. كانت المؤامرة من شاول أن يقتل داود، لكن صنع يوناثان المعروف لأنه أحب داود مثل محبة النساء. تخيلوا كان قد إيه الحب بين يوناثان وداود، وداود كان يحب يوناثان أيضا. فصنع يوناثان معروفا ودبر الخطة كيف ينقذ داود من يد أبيه شاول لكي لا يقتل. يقعد داود يتذكر ماذا صنع بي يوناثان، ويسأل السؤال اللي يدوب قلب كل إنسان في هذا الصباح: ألا يوجد أحد بعد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ قولوها تاني الآية دي معايا، صموئيل الثاني 9 عدد 3. فقال الملك عدد 3 9 عدد 3. فقال الملك ألا يوجد بعد، قولوا معايا، أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ كانت الإجابة بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. هتولي مفيبوشس، هتولي مفيبوشس، أنا عايز أرد في مفيبوشس الإحسان الذي صنعه مع يوناثان. طب إيه قصة مفيبوشس؟ لما جه خبر شاول يوناثان من يزرعيل القبيلة، شالت الطفل الصغير اللي باقي فقط من عيلة شاول وجريت عشان تهرب بيه. الكلام اللي قريناه في صموئيل الثاني عدد 4، شالته وقعدت تجري، وقع منها، اتكسرت رجليه، اتعالج غلط، أصبح أعرج رجلين، شاب كله عيوب، شاب كله إيه؟ عيوب. كما أنا بكل عيوبي آتي إلى فادي الورى مستعجلا. شاب كله عيوب، شاب من نسل فاسد، من نسل شاول، من نسل مين؟ شاول. يا رب بتقبل، أو يا داود هتقبل شاب من نسل شاول؟ هتقبل ده؟ أيوة هيقبل ده.

قبلتني يا رب على هذا الأساس؟ أنا الذي بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، من نسل آدم الذي ضرب فيه الفساد بعد السقوط، ما في بوشس من نسل فاسد، لكن يتحرك قلب داود نحوه. وأنا أيضا الذي مت مع آدم بالخطية وصرت من بين الأموات بالذنوب والخطايا، يتحرك قلب الآب لدعوتي لأجل المحبوب يسوع، مش لأجل يوناثان، لأجل المحبوب يسوع. في عيب تاني في ما في بوشس، أعرج الرجلين. يعني ايه أعرج الرجلين؟ فاقد القدرة على عمل أي شيء، ما عنديش قدرة، قدرته ضائعة تماما، لا يفيد في عمل أي شيء. ومسألة أعرج الرجلين هنا لما ترجعوا لأصلها، لم يكن يستطيع الوقوف، ما يقدرش يقف على رجليه، وبالتالي فاقد لكل قدرة. الشيء الثاني أنه لا يحق له الدخول إلى أورشليم، لأن داود كتب في يوم ما على أبواب أورشليم لا يدخلها أعمى ولا أعرج الرجلين، يبقى ما ينفعش يدخل. من نسل فاسد لا يحق له الدخول. الشيء الثالث كمان، مكانه كان فين؟ في بيت لودبار. ولودبار هنا في بيت مكير ابن عمييل، في لودبار، لودبار هنا أرض بلا مرعى، أرض بلا ماء، أرض لا يوجد فيها شيء يسر القلب، أرض شقاء وبلية. الشيء الغريب كمان، مسكنه كان فين؟ كان ساكن فين؟ حد يقرأ معايا وفاكر الكلام ده؟ في بيت مكير ابن عمييل، ومكير معناها الماكر الذي يفعل بخبز. انت ساكن فين؟ قال في بيت مكير. مستعبد لمين؟ لإبليس الذي يصنع كل خبز والذي يعمل بكل مكر. شايفين عظمة الدعوة أحبائي؟ حاسين بعظمة الدعوة؟ واحد من نسل شاول، واحد لا يحق له الدخول إلى أورشليم لما يحمله من عيوب، حتى اسمه ما في بوشس، الملآن خبسا ورزيلة. يا معقول ده؟ معقول يا رب أنت بتدعي هذه النوعية من الناس؟ أحبائي، يوجد من هو أعظم من داود ها هنا، مستعد أن يدعو كل فاسد وكل من امتلك مكير ابن عمييل على حياته وعلى قلبه واستعبده وأذله إلى الدرجة اللي بيوصف نفسه بيها: من أنا؟ إلى من تنظر؟ إلى كلب ميت مثلي. أنا مين؟ بيدوب قلبي وأنا بقول: أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب، إياك. دي صفات المدعو. أيوة، دي صفات المدعو. أقولهم تاني بسرعة: من بيت شاول، بيت الفساد، أعرج الرجلين، فاقد القدرة على عمل أي شيء، ما فيش فيه فايدة خالص، ساكن في لودبار، أرض بلا مرعى، وده اللي بتاخدنا إليه الخطية، أرض يابسة وناشفة بلا ماء. مسكنه في بيت مكير ابن عمييل، الماكر الذي يفعل بخبز. صفة لنفسه، فاكرين المرأة الكنعانية؟ لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هل ده كان فكر الرب يسوع؟ لا، هو بيفكرها وبيقول لها: انتوا بتقولوا كده،

ده يجي على قلب ما في بولشس وهو داخل بيت داود: من أنا حتى تنظر إلى كلب ميت مثلي؟ لكن الشيء الجميل واللي هركز عليه النهاردة إحسان الله. إحسان الله، قولوا معايا كده: ألا يوجد أحد من بيت شاول؟ صموئيل الثاني 9:3: ألا يوجد أحد بعد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ ما هي الإحسانات التي صنعها داود مع يوناثان؟ ركزوا معي، ركزوا معي. في صموئيل الأول 18:29: وصار شاول عدوا لداود كل الأيام. وفي أصحاح 3 من صموئيل الثاني: وكانت الحرب بين بيت شاول وداود. عداوة، عداوة. يبقى إيه أول إحسان صنعه داود مع مفيبوشس؟ قتل العداوة. قتل إيه؟ قتل العداوة. أنا هاخدها آية شغلة قلبي جدا جدا جدا، في رسالة إلى العبرانيين في أفسس 2:16: ويصالح الاثنين. أفسس 2:16: ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا به العداوة. العداوة التي كانت في قلب شاول وبيته تجاه داود صنعت حربا طويلة. أنتوا فاكرين عدد السنين اللي طارد فيها شاول داود؟ مين ينسى ده؟ مين ينسى ده؟ وإزاي ده يتنسي يا داود؟ يقول: أنا مستعد تماما أن أنسى كل العداوة وأن أقتل كل العداوة لأجل يوناثان الحبيب. ده اللي صنع معايا ومعاك. أنتم الذين كنتم قبلا، قولوا معايا، أجنبيين أعداء بالفكر والأعمال الشريرة، صالحكم في جسم بشرية قاتلا به العداوة. أول ما يحدث عندما آتي أنا إلى فادي الورى مستعجلا، ينسى العداوة القديمة، يغفر العداوة القديمة، يتنازل عن العداوة القديمة. اسمع الكلام ده: ولكن الله، قولوا معايا أحبائي، بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. اسمع كده بقية الكلام: فبالأولى كثيرا، رومية 5:8-10 حبيبي، ونحن متبررين الآن بدمه نخلص من الغضب. نخلص من الغضب. حصل، حصل. كنا أعداء، أيوة، وبينما نحن أعداء صلحنا. صلحنا في مين يا حبايب؟ اسمع كده الكلام اللي بيقوله الرسول: صالحنا، قولوا يا حبايب، في جسم بشريته ليحضرنا أمام الله قديسين بلا لوم ولا شكوى، أعرج الرجلين بلا فائدة، غير مستحق للدخول، لكنني صلحت في المحبوب يسوع فأحضرني أمام الله بلا لوم، بلا لوم ولا شكوى. يا ترى لو سمعت هذه الدعوة اليوم، لو سمعت هذا الصوت اليوم، داود يدعوك يا مفيبوشس، هتفكر في إيه على طول؟ أكيد داود بلحقش ينسى اللي حصل من بيت شاول، أكيد. وحد قال له إن لسه فيه حتة كده من بيت شاول قاعدة في له دبر. أكيد داود عايز ينهي هذا التاريخ، عايز ياخد بطاره فيا من بيت شاول. يا حبايب، عايز أقول لكم أن رحمة الله اتسعت لتحمل وترفع وتنقذ وتنجي وتخلص كل الأعداء.

معقول الكلام ده؟ أيوة. مهما كانت العداوة في قلبك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لأن الرحمة وفي وقت غضبه يذكر الرحمة. ليه كده؟ قال لأن الله يريد، قولوا معايا كده، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هي دي إرادته، هي دي مشيئته، أن لا يكون هناك إنسان هالك في هذا الوجود. أنتم الذين كنتم قبلا، قولوا معايا حبايب أفسس 3، أنتم الذين، 2 أفسس 2، نسمع الكلام ده، أنتم الذين كنتم قبلا أمواتا بالذنوب والخطايا. حصل إيه يا حبايب؟ بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم بل هو عطية الله. أول إحسان صنعه الذي لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، أعظم إحسان إحسان قتل العداوة. وتقتلت إزاي العداوة؟ بالصليب، زي ما قال أخويا أمجد، أنا ما أقدرش أجيله إلا من خلال الصليب، ما أقدرش أدخل بيته إلا من خلال الصليب، ما فيش طريق يوصلني إلى الآب إلا المصلوب الذي قام من الأموات وفتح لي الطريق إلى بيت الآب. لأنه قام من الأموات وصعد إلى السماوات وأصبح رئيس كهنة الأعظم، أنا اللي كل عيوب، أنا المليان خزي، أنا الذي ليس في قدرة، أتقدم بثقة، قولوا معايا كده، أتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي أنال رحمة وأجد نعمة عونا في حينه. أول حاجة، أول إحسان صنعه داود مع مفيبوشس هو قتل العداوة. طب إيه الإحسان الثاني؟ إحسان ستر العيب. إحسان إيه؟ ستر العيوب. ستر العيوب زي ما قرينا، لا يدخل البيت أعمى ولا أعرج. طب يدخل إزاي؟ يدخل إزاي؟ الممتلئ خزيا أو الناطق بالخزي يدخل إزاي؟ يوصل إزاي؟ يا ترى دي كانت معضلة أمام داود؟ وقفت الحكاية. طب ده أنت اللي كاتب يا داود لا يدخل المدينة أعمى ولا أعرج، أنت اللي كاتب كده، أنت اللي كاتب كده. قال لكن أنا عندي الطريقة وعندي الوسيلة اللي تستر عيوب مفيبوشس. مين يقول له أشكرك لأنك سترتني؟ مين يقول له أشكرك لأنك بدمك غطيت عيوبي، سترت عيوبي؟ مررت بك وإذ زماني وأنت مدوسة في دمك، وإذ زمانك زمان الحب. طب إيه أول حاجة عملتها؟ البسطت زيلي عليك لكي لا يرى الناس عوراتك. يا رب عملت فيه كده؟ مهما كانت عيوبي ومهما كانت صفاتي التي تحول دون دخولي إلى أورشليم، تغاضى داود عن العيب وفكر في كيف يستر عيب مفيبوشس، وهذا ما صنعه يسوع على الصليب. أن كل آثامنا حملها في جسده على الخشبة، صار هو عارا لنصير نحن بر الله فيه، لكي يصالحنا ولكي يقدس الشعب. عمل حاجة أحبائي، خرج إلى خارج المحلة لكي يحمل عارنا، ولأنه خرج إلى خارج المحلة فلنخرج إليه نحن أيضا حاملين عاره. في الصليب سترى كل عيوبنا زي ما عمل مع آدم وحواء في بداية التاريخ في الجنة، كشفت العيوب فصنع لهما
أقمصة

من جلد. طب إيه حالتنا؟ إيه حالتي وأنا آتي أنا إلى فادي الورى مستعجلا؟ اسمع كده الكلام اللي بيقوله أشعياء في أصحاح 1:6: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، لكنه إحسان الله. لكنه إيه؟ إحسان الله. من الرأس، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، ما فيهاش حاجة تتشف، ما فيهاش حاجة تتقبل. إنسان قد أكون مرفوض ومرزول من كل الناس، لكني مقبول عنده، مقبول عنده، لأنه عرف كيف يستر عيوبي، غطى عيوبي، غطى عيوبي. أحبائي، نفسي تجيبي أربية 31:20. مين فينا أحبائي كان مستحق لهذه النعمة؟ مين؟ هي نعمة الله الغنية. أرمية 31:20 يتكلم عن إفرايم. هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مسر؟ هل في إفرايم حاجة تفرح القلب؟ لأن كل ما تكلمت به أذكره بعد ذكرا. طب خدوا كده الكلام: من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. هل إفرايم ابن مسر؟ أنا مش هقول تاريخ إفرايم لأن الوقت مش هيدينا، لكن إفرايم اختلط بالشعوب، صار كله عيوب. طب إيه اللي حصل؟ يقعد كده ويفكر: هل إفرايم يفرح القلب؟ هل سمير يفرح قلبك يا رب؟ هل في سمير حاجة تسرك؟ لا ما خليك حلو. هل في سمير حاجة تفتح نفسك؟ لا، لأن كل ما تكلمت به مش قادر أنساه، مش قادر أطلعه من ذاكرتي، مش قادر أبعده عن قلبي. من أجل ذلك، أنا الكلمة دي بتدوبني، حنت أحشائي إليه. وانت بعيد، وانت بعيوبك، وانت بفسادك، أحشاء المسيح تحن إليك. متخيلها حبيبي؟ يعني أحشائي حنت إليه، قلبي دايب عليه، قلبي دايب عليه، قلبي بيتقطع عليه. طب هتعمل فيه إيه يا رب؟ لما يجي إلى فادي الورى مستعجلا رحمة، قولوا معايا يا حبايب، قولوها بصوت عالي: رحمة أرحمه يقول الرب. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. طب إيه اللي حصل؟ يقول: لكنني رحمت. الله، قول يا أخي معايا: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة، ونحن أموات بالذنوب مات المسيح، حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه. طب إيه صفاتنا يا بولس اللي بتكلم عنها في رومية 5؟ تعال هقولك صفات، مش هقول الآية، هقول الآية: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. رومية 5 حبيبي، رومية 5:6: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، لكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. سطر عيوبي، سطر عيوبي، هو سطرك وسترك وبيستر عليك. مرة كنت بصلي وقلت: يا رب لو سبت عيوبنا تظهر قدامي

ناس مش هنقدر نطلع بره بيوتنا. لو كشفت اللي جوانا مش هنقدر نتحرك. لما الرسول يوصفنا ضعفاء، فجار، خطاة، أعداء، كل ده فينا، لكنه ستر كل عيب فيا بدم المسيح على الصليب. فاكرين الترنيمة القديمة؟ خطاياي محاها الدم وإبليس لن يؤذي.

كنت بقولها أيام أنا ما كنت في مدارس الأحد، خطاياي تحت الدم، مستترة تحت دم المسيح، مستعد يستر عيوبي. نعم نعم، ما زال إلى الآن، ما زال إلى الآن يبحث ويفتش وينتظر، كما بحث داود فلودبار، يبحث عنك في كل فساد أنت تحيا فيه لكي يستر عيوبك. أنت مستعد تقبله؟ مستعد تسمع صوته؟ صوته ينادي في كل مكان. ترك 99 وذهب يفتش عن الضال. هو بيفتش عليك، هو يبحث عنك. إن قدمت ناحيته خطوة هيقدم عشرات الخطوات يجري إليك وينقذك. إحسان الأول كان قتل العداوة. طب الإحسان الثاني ستر العيب. تعالوا نشوف الإحسان الثالث في صموئيل 2:9 عدد 13. فسكن مفيبوشس في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، ومش ناسي برضو، وكان أعرج من رجليه كلتيهما. هو مين اللي يقعد على مائدة الملك يا أحبائي؟ اليوم من اليوم تأكل خبزا على مائدة دائما. مين ده؟ الملك بيقعد على رأس المائدة، واللي بيقعدوا في الشمال وفي اليمين قدام الملك مين؟ أنا عايز أقولك ولا واحد من الوزراء ولا واحد من الحاشية، لكن اللي كانوا بيجلسوا على مائدة الملك هم أبناء الملك. اسمع كده، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. كان أعظم إحسان وصل إلى قلب مفيبوشس إحسان التبني. إحسان إيه؟ التبني. أنا متخيل لو مفيبوشس فاكر ترانيم الزمان الحاضر وهو قاعد على مائدة داود بيرنم ويسقف ويقول وبقيت ابنه عايش في حضنه، طيب يعرج الرجلين يقول لك اتبناني ورضي، مالكوش دعوة انتوا بقى، أنا أعرج الرجلين في نظركم، أنا كل عيوب في نظركم، لكنه راضي بي وقبلني وجعلني ابنه. تفتكروا ما في بوشس وهو داخل إلى القصر الملكي كانت حالته شكلها إيه؟ مرعوب، خايف، خايف، خايف للأسباب اللي قلناها، من بيت شاول، من نسل فاسد، مقيد ومزلف في لودبار، في بيت مكير بن عمييل، في عداوة قديمة موجودة، خايف. فاكرين أول كلمة قالها داود أول ما شافه؟ ها، يا مفيبوشس، يا لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. يا مفيبوشس، أنت بتنده باسمي؟ أيوة بنده باسمك. فقال داود في عدد 6، فقال داود يا مفيبوشس. يجي داود يطمنه يقول له، فقال له داود في عدد 7، لا تخف فإني لأعملن معك معروف. ما تخافش ما تخافش، بص انسى اللي فات، انسى اللي فات، انت من النهاردة بقيت ابني وانا أبوك، بقيت ابني وانا أبوك. كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. تعال تمتع بالتبني، تعال تمتع بالتبني الذي لأجله تجسد ابن الله. في غلاطي 4:4، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا تحت الناموس، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. طب أنا جاي لك خايف ومرعوب،
اسمع الكلام اللي في رومية 8.

8 عدد 15، لأنكم لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل قد أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يا أبا الآب. متخيلها أنك تأكل خبزا على مائدته؟ بس داود ما كانش يقدر يقول إلى الأبد يأكل خبزا على مائدتي دائما طول ما أنا عايش. لكن إيه رأيك أنك مع الحبيب يسوع تأكل خبزا على مائدته إلى الأبد إلى الأبد؟ إذا سمعت الصوت وأتيت كما أنت إلى فادي الورى مستعجلا، أول ما تسمع الصوت اوعى تتأخر، ستنال التبني. لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يابا الآب. أنا بقولها بالصعيدي معلش، يابا الآب يابا يابا. حلو قوي لما يفتح لك قلبه ويسمع صوتك وانت بتقول له يابا الآب يابا الآب. إحسان رائع جدا اسمه إحسان التبني. قولها كده مع النبي في القديم في تكوين 32: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك. هرجع وآخد آخر إحسان وهكتفي به، إحسان رد المسلوب. إحسان إيه؟ رد المسلوب، الميراث ورد المسلوب. طب أنا بقيت ابنه، أنا بقيت ابنه، معلش هاتلنا رومية 8 كده، هات الأعداد من 14 ل17 بس، وابتدي معايا عدد عدد. أنا بقيت ابنه، هيعمل فيا إيه؟ إن كنا أولادا فنحن أيضا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. تعال يا صيبة، يقول له نعم يا رب، نعم يا رب. يقول له كل ما كان لبيت شاول أرد إلى عبدك، ما في بوشس، أرد لك، أرد لك كل ميراث أبيك. يا رب هترد المسلوب؟ عارفين الحتة دي وجعت مين قوي؟ وجعت صيبة، لأن صيبة هو اللي كان مستولي على كل أراضي شاول. طب تعال أنت يا صيبة بنفسك، رد إلى عبدك مفيبوشس كل الأراضي التي ورثها عن شاول أبوه. يقدر يرد المسلوب النهاردة؟ المسألة مش مسألة أرض ولا أطيان ولا عقارات ولا ممتلكات. إن كان سلامك مسلوب يقدر يرد ليك سلامك، يرد ليك سلامك. السلام اللي اتسلب من بيتك، السلام اللي اتسلب من حياتك يقدر يرد النهاردة؟ أيوة حبيبي. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. طب وإيه كمان؟ وسلام الله، قولوا كده حبايب، الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب تقدر ترد السلام اللي اتسلب في بيتي وفي حياتي وفي ذهني في هذه الأيام؟ نعم يرد لي سلامي، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ده سلامنا مع الله. طب والسلام اللي جوانا؟ قاله لنا كده للتالو للتلاميذ: سلاما أترك لكم. طب النوع الثاني من السلام: سلامي أنا أعطيكم. مين يقول له يا رب رد لي السلام؟ أنا منزعج، أنا مضطرب، أنا قلقان، أنا مش قادر أنام، مفيش جوايا سلام. يقدر يرد لي سلامي؟ نعم نعم نعم. يقدر يرد لي الفرح؟ صدقوني يا حبايب، ظروف الحياة وضغطها
سلبت الفرح.

الفرح والابتسامة من وجوه ناس كتير في هذه الأيام. إذا كان فرحك مسلوب اقبل الدعوة الآن. إذا كانت الابتسامة سلبت من على وجهك ارجع إليه الآن ورنم الترنيمة فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بالله مخلصي. ويكون فرح الرب هو قوتكم. كل الأراضي اللي سلبها العدو منك هو مستعد يردها ليك النهاردة. يرد ليك السلام، يرد ليك السلام، يرد ليك الفرح، يرد ليك الفرح، يرد ليك القوة. أعرج رجلي ليس فيه قوة. حبيبي تعالى النهاردة واسمع الدعوة لأنه يغيث المعية بكلمة. يقدر يديك قوة؟ يقدر، يقدر يرد، يرد ليك قوتك، قوتك. يقدر يرد حاجات كتيرة جدا مسلوبة من الناس في هذه الأيام. السلام بقى مسلوب، الفرح مسلوب، القوة مسلوبة. ليس فينا قوة. حتى لو كان، لو كنت تعرضت إلى غدر من جميع الناس وجلست عند بركة بتحزة تقول ليس لي إنسان تجد فيه الإنسان يسوع المسيح. الإنسان للذي ليس له إنسان. يقدر يرد لي كرامتي؟ أيوة يرد لي كرامتي. طب والناس اللي في القصر لما يعدوا على مائدة داود ويشوفوا ما في بوشس قاعد على المائدة، إيه الكرامة دي كلها؟ عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. واحد من خدام الرب الجمال قالها زمان، قال لك كل اللي يعدي مش شايف رجلين ما في بوشس، شايف الملاية اللي على سفرة الملك داود مغطية على أقدام ما في بوشس. وأنا عايز أطمنك النهاردة أن ملاية النعمة تقدر تستر كل عيب فيك في اسم الرب يسوع المسيح. يرد ليك كرامتك، يرد ليك مقامك. أيوة يرد ليك مقام. تعالى ما يصيبه يقول له نعم، يقول له تعمل في أرض ابن سيدك. ابن سيدك، ابن سيدك، أيوة ابن سيدك، أيوة. يرد ليك مقامك ووضعك. وأخذنا من المزابل أجلسنا مع شرفاء شعبه. هو ده اللي عمله فينا. يقدر يرد النهاردة، يقدر يرد النهاردة لميراث. قولوا معايا حبايب، لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات في المسيح يسوع. اسمع، شوف الآية اللي قدامك دي. فإن كنا أولادا خدنا التبني، أيوة. طب وبالتبني أصبحنا إيه؟ ورثة. مين الوارث الحقيقي يا حبايب؟ الابن، الابن الشرعي، الابن الوحيد الذي في حضن الاب. لكن عايز افرحك النهارده يا كل ما في بوشس لم يستحي ان يدعونا اخوه. اقول تاني، لم يستحي ان يدعونا اخوته. هو مش خجلان منك، هو ما خجلش انه يدعونا اخوه. ولاننا صرنا اخوه فصرنا ابناء، ولاننا ابناء صرنا ورثه، وارثين، ورثه الله، ووارثون مع الوارث، وارثون مع المسيح. خد الجزء الاخير من ايه، ان كنا نتالم مع. يا عم ما انت ماشيها حلوه من الصبح يا بولس. إن كنا ننقاد بروح الله فنحن أولاد الله، ولم نأخذ روح العبودية بل أخذنا روح التبني. وإن كنا أولاد فنحن ورثة. حلو يا عم ما توقف هنا لك، لا بس خلي بالك اوعى تنسى إنك في برية ألم. وإن كان في البرية ألم، لك، لك مجد، لك ثقل مجد أبدي. إن كنا نتألم معه نتمجد معه أيضا. فتأن

اسمع كلام يعقوب، يعقوب 5:7، رسالة يعقوب الأصحاح الخامس عدد 7: فتأنوا أنتم أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر. يقدر يديك المطر المبكر ولا متأخر النهاردة؟ يقدر، يقدر. كل ما سلب منك، كل ما سلبه العدو منك، كل ما سلبه إبليس منك يرد ليك النهاردة في اسم الرب يسوع. يرد نفسي، وده الأهم من كل شيء، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر لأجل اسم. كنت فقدت بهجة الخلاص، خلاص أنا في المسيح لا يفقد أبدا، خلاص أنا فيه مضمون بدم الصليب، خلاص أبدي، دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. بس أنا ضعيف يا رب، أنا مؤمن مغلوب يا رب، تقدر تعمل معايا إيه؟ عايز أطمنك النهاردة، يقدر يرد إليك بهجة خلاصك. قولها كده مع المرنم: رد لي بهجة خلاصك وروحك لا تنزعه، لا تنزعه مني. يقدر يرد ده، يقدر يرد المسلوب. أحبائي مباركون الله. خلاص أنا هختم بالآية دي: أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في يونسان. خلاص ننسى بقى موضوع يونسان، لأننا في المسيح أخذنا كل شيء، وفي المسيح لنا كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه إحسان الله، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. تقدر تجيله النهاردة، هو بيدعوك. الروح القدس في هذا الاجتماع جاي من عند الآب، بقول لك هو مستعد ينسى العداوة، هو مستعد يصنع المصالحة الآن، هو مستعد أن يستر كل عيب فيك ويحول ويتغاضى عن أزمنة الجهل في حياتك. هو مستعد الآن، هو مستعد أن يجلسك معه على مائدته ويمنحك أعظم نعمة، نعمة تبني. هو مستعد الآن أن يرد لك كل ما سلب منك، مستعد أن يرد لك فرحك، سلامك، كرامتك، قيمتك، مقامك. يقدر يعينك، يرفعك من جديد ويرفعك من المذابل ويجلسك مع شرفاء شعبه. روح القدس بيدعو الآن في وسطنا. هل من مجيب؟ أقدر أرفع إيدي وأقول له سامع صوتك يا رب؟ أقدر أرفع إيدي وأقول له دعوتك وصلتني النهاردة يا رب؟ ارفع إيدك معايا، قل له أشكرك لأجل دعوتك يا رب. من أنا؟ من أنا حتى تدعوني؟ من أنا حتى ترسل روحك فيبكتني؟ من أنا حتى تفتح لي أبواب ليس أورشليم الأرضية، ولكن تفتح لي أبواب قلبك وتدعوني للدخول، وتقول لي جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه؟ من أنا حتى ترد لي كل الذي سلب من حياتي؟ من أنا يا رب؟ أشكرك لأجل نعمتك، أشكرك لأجل إحسان الله. ألا يوجد أحد من بيت شاول فأصنع معه إحسان الله لأجل يوناثان؟ في إحسان مش هتكلم فيه، اسمه إحسان المعية، وعهد إحساني لا يزول. خلينا نصلي. عهد إحسانه لا يزول أبدا. مستعد أن يصنع معك الآن إحسان الله، وبدأ هذا الإحسان على الصليب، وهو ذاهب إلى الصليب. قال أنا ماضي لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا. شايف الشرف؟ تكونون أنتم أيضاً.

وحيث أكون أنا يكون أيضا خادمي.

بتصلي وانت بتسمع الترنيمة دي. ارفع قلبك، ارفع قلبك للي مستعد واللي بعت يدعوك. هو ذا يدعوك الآن، والداعي أبو قلب رحيم المحب محب البشر يدعوك الآن.

لو سمعت الصوت النهاردة، إله الإحسان بيدعوك، إله الإحسان بينادى عليك. لو أنت مقيد في لودبار، في أرض بلا مرعى، لو في بيت ماكير ابن عمئيل، هو يدعوك الآن، هو بينادى عليك النهاردة. يقدر يغير القلب، يقدر يستر العيب، يقدر يقتل العداوة، يقدر يتصالح معك، يقدر يردك إلى بيت أبيك ويلبسك الحلة الأولى ويضع خاتما في يديك. أنت مستعد ولا لأ؟ الموضوع ده راجع لك. إحسان الله مطروح لكل الناس، أما عهد إحساني فلا يزول. إحسان الله إلى الأبد، في كل يوم إحسان، في كل صباح إحسان، في كل لحظة من لحظات حياتنا الإحسان معلن. يا ترى مستعد؟ لو مستعد ارفع له قلبك دلوقتي ولا رب، في اسم حبيبك يسوع أنا جاي لك أسوأ من ما في بوشس، وحالتي أوحش من ما في بوشس، تقدر تجعلني ابنك من هذه اللحظة. لي كل المجد.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهد معنا في حلقة جديدة من صلوات القديسين. الانتصار في الواقع المنظور مش دليل على القوة. ممكن أكون أبان قدام الناس وبعمل فعلا حاجات تدل أن أنا منتصر وقوي، لكن ممكن يكون جوه قلبي انهزام محدش يعرفه غيري. وهنعرف الكلام ده في حلقتنا النهاردة. أرحب بضيوفي، مبسوط يكون معنا دكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
5: أهلا بيك أخي
4: باسم، مباركنا في البرنامج.
5: شكرا
4: على تعبك الكبير.
5: كل الأحباء المشاهدين وربنا يبارككم، باستخدم الحلقة دي سبب بركة لنا كلنا.
4: تعيش يا دكتور. معنا كمان أيمن. أهلا بيك أيمن.
6: أهلا بيك.
4: وبخطك الجميل جدا والحاجات اللي بتعلمها لنا، شكرا ليك أيمن. أهلا يا صامويل، تعبينك في العزف. دكتور، علقت تعليق في البداية وقفت عشان رحب بيكم، بس مهم ارجع له تاني قبل ما اتكلم على شخصية النهاردة. في ناس تبان في أرض الواقع عندها انتصارات رهيبة جدا جدا، لكن مهزومة في مواقع تاني ومواقع قوية جدا. وده اللي خلاني بديت أقول كلامي، علشان شخصية النهاردة شخصية في الواقع منتصرة، في الخفاء في سقطة. صلوة النهاردة اللي طالعة من شمشون. في عجالة كده كلمنا عن شمشون يا دكتور في الكتاب المقدس.
5: شمشون معناه شمس، مشرق، منور. وجاء في أيام صعبة خالص. ينطبق عليها في سفر القضاء: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل فعل ما حصل في عينيه. والبدايات بتاعته كانت جميلة قوي قوي الحقيقة. يعني لما تبص عليها وتستعجب أنه ابتدى، هو كان من سبط دان، وبدأ يقول عليه الكتاب: فتراءى ملاك الرب للمرأة اللي هي

0: أمه زوجة مانوح أبوه وقال لها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين تلدين ابنا. وقعد برغم العقم اللي كان عندها لكن جاء هذا الرجل. تعودنا باستمرار لما يكون في حالة عقم في الكتاب المقدس في العهد القديم لأن الكلام ده تغير في العهد الجديد ما أصبحش عندنا العقم الجسدي هو العار لأن كل واحدة كان بتتصور أنه ممكن يأتي منها المسيح. المسيح في العهد الجديد العقم مش عار بالعكس عندنا العقم الروحي هو المشكلة اللي ما بنجيبش روحيا لكن هنا في العهد القديم تعودنا باستمرار مع زوجة مانوح ومع سارة ومع اليصابات كل ما كان في تأخير في الإنجاب الشخص اللي بيجي ده بيكون سوبر شخص مختلف قوي لكن الحاجة التانية كمان اللي عجبتني في أبويه إنه يقول الكتاب صلى مانوح إلى الرب وقال أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا رجل الله الذي أرسلته جاب البشارة ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد مانوح الواد هيجي والدكتور أو الداي يولدوه ويرضع ويكبر ويروح المدرسة وخلاص يعني لا أنا عاوز أعرف منك يا رب أعمل إيه مع ابن اللي هيجي ما أجملها صلوة ما أجملها صلوة يا رب أربي ولادي إزاي عاوزني أعلمهم إزاي أربيهم إزاي بقرأ في الكتاب عشان أتعلم دروس والدروس اللي أتعلمها أعلمها لولادي فأعرف ماذا نعمل للصبي
1: أنا شايف حاجة مهمة هنا في صلوة مانوح
0: أيوة.
1: الحقيقة مثلا أنه إبراهيم عبر عن الاحتياج ده وقال أنا ماضي عقيم ووارث بيتي لعازر الدمشق
0: أيوة.
1: وإسحاق عبر عن الكلام ده وصلى صحيح. لأجل رفقة
0: أيوة.
1: بس صلاة مانوح هنا بتدل على أنه الراجل شبعان بدليل أنه بيقول الولد اللي جاي ده أكيد مش بتاعي
0: صحيح.
1: أكيد ده حاجة بتاعتك أنت فأنا عايزك تيجي أسألك أنه هذا الرجل اللي ظهر لزوجتي يعني إنجاز التعبير بالدارج يجي يقول لنا نتعامل معه إزاي لأن أكيد العطية دي مش بتاعتنا
0: صحيح.
1: وكأنه هو من البداية جوه قلبه شبع ومن البداية بيقدمه نذير لله
0: لا بس خلي بالك لو سمحت من حتة مهمة ابتدأ روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول وأرجوك انتبه للمكان ده عشان هتكلم عنه في آخر الحلقة ابتدأ روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول جاء من أبوين القديسين ابتدأ روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول ماذا نتوقع من هذا الشاب إن يكون بقى سبب بركة يلا يا شمشون الحمد لله بالسلامة احنا فرحانين انك جيت لنا ايام سودة والناس ما بتعرفش ربنا يلا يا حبيبي ده انت جاي بدعوة من ربنا وجاي برسالة انت انسان مرسل من الله اسمه شمشون وابتدي اشتغل بقى وصلح الشعب اللي عاش ورا الخطية ومشي ورا العبادات المختلفة وسابوا ربنا يلا بسرعة يا شمشون اعمل حاجة لكن يا للأسف ابتدأ ينزل إلى تمنة. أنا أرجو أن ننتبه من حتة مهمة قوي أخ باسم أن باستمرار الشيطان يقول لنا يا رجل الله انزل
1: نزل إلى تمنة
0: لكن الكتاب يعلمنا يعقوب يقول هلما نصعد من يوم الدنيا الشيطان يقول لك يا أخي تنازل عن مبادئك يا أخي أنت محبكها ليه ما تلبسي لبس مش عارف مين ما كل الناس بتعمل كده يعني هو أجي في ليلة الفرح وما جيبش رقاصة الناس تاكل وشنا يا أخي تنازل ما أنت بتعرف بنا مقفلينها يا أخي كده بلاش التحبيكة دي كده يعني خلي الأمور كده دور مع الطريق إذا دارت
1: تمشي يعني
0: تمشي. تعدي وخلي بالك أنه شمشون كان قارئ جيد المفروض بحسب أنه الكلام اللي اتكلمنا عنه أنه أبوه وأمه كانوا قديسين وعارف تمة دي تمة دي اللي نزل فيها يهوذا وزنى مع مرات ابنه وهنا ألم منزل إلى تمة كتير الناس تتفرج كده تقول استنى لما أشوف بيقولوا في أفلام استنى لما أتفرج كده وبس أنا مش هقوم من الشجرة
1: يعني.
0: أنا بس هقوم من الشجرة وأبص على الشجرة بس يعني وأشوفهم يعمل أنا مش هعمل زيهم لا مش هعمل زيهم ينزل إلى تمنة وهناك في تمنة شاف امرأة وحسنت في عينيه وحصل اللي حصل
1: عندي تعليق صغير

0: غير في الحتة دي يا دكتور. يمكن موسى خطأه إنه بدل ما يكلم الصخرة ضربها.
1: أيوه.
0: فاتحرم من دخول أرض الموعد بسبب إنه لم يمجد الله بإنه يكلم الصخرة، ودي كان لها إشارة مهمة جدا. بس برضو خطأ وقور يعني. يعني برضو من الأخطاء اللي لا تشوبه كرجل يعني. يشوع جه في آخر الأيام قال لهم اعبدوا من تعبدون، أنا دلوقتي خلاص، لكن أنا مش هقول غير حاجة واحدة بس، أما أنا وبيتي
1: فنعبد
0: الرب. أنا عارف سكتي وخلاص بقى، أنتوا أحرار كبار ومسؤولين عن نفسكم، ولسه الأرض قدامكم وكل واحد براحته. جدعون بعد الانتصار العظيم ده ترفع وطلب لنفسه حاجة ما تخصوش. برضو الأخطاء دي غير خطأ شمشون، هو عنده ارتباط عاطفي صعب. وإنك تشوف واحد رجل الله في مخدع قلبه مشاعر بالشكل ده.
1: يقولوا غلطة الكبير كبيرة. غلطة الكبير كبيرة. كمان يقولوا وراء كل عظيم امرأة ووراء كل فاشل امرأة أخرى.
0: Yeah.
1: وراء كل عظيم امرأة.
0: دي اللي سمعتها طول عمري.
1: وبقيت المثل. ووراء كل فاشل امرأة أخرى. يقول حسنت في عيني، وتتعجب ان اللي حسنت في عينيه هي اللي قلعت له عينيه.
0: يا جميلة.
1: طب حبيبي حتى ابوه قال له يا ابني دي مش تبعنا، اي شركة للظلمة مع النور؟ يا بابا هي دي يا حبيبي دي مش من شعب الله، ما تنفعش تكون زوجة رجل قاضي لشعب الله زيك. ما تنفعش. نازلة الى تمنة، وهناك شاف وحسنت في عينيه، وينطبق القول رأيتها اشتهيتها أخذتها. هي الخطية دايما تمشي في ثلاث خطوات دي،
0: شافت
1: رأيتها اشتهيتها
0: أخذتها.
1: هي كده، وكانت النتيجة خراب خراب خراب، مع العلم ان دليلة اللي وقع فيها ما كانتش اول واحدة، كان في اثنين قبليها، بس الثالثة ثابتة. وربنا اداله فرص يتوب مرة واثنين، اعطيتها زمانا لتتب، وابتدى يلعب بالنار وفكر انه اللعب مع الخطية شيء سهل، وابتدى يكون رمز للقوة غير المرتبة ولا منظمة، بيخدم من غير هدف، يشوف الأعداء جايين عليه ما عنديش أي حاجة، يشوف حمار ميت يخلع فكه يموتهم 500 كده 500 كده. طب مين بيخدم معاك يا شمشون؟
0: لوحده.
1: اثنان خير من واحد، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا، إذا سقط أحدهما يقيمه الآخر، وويل لمن هو وحده ليس له آخر يقيمه. عشان كده رب بعتهم اثنين اثنين.
0: ممكن حد يسأل سؤال منطقي جدا يا دكتور صمول، ويقول إزاي ربنا يبارك واحد في حياته خطية بالشكل ده؟ إزاي واحد شال الباب وطلع بيه، جاب كام ابن آوى ربطهم وحط فيهم مشاعل وحرق كل الأرض؟ انت بتتكلم على انتصارات ما يعملهاش واحد غير عليه فعلا قوه روح الله. فزي يعني مش عايز اقول تتوافق لانها لا تتوافق طبعا، بس ازاي في بركه وفي انتصارات وفي مخادع القلب
1: صحيح.
0: انكسار
1: ده في الحياه الروحيه. تعرف لما يكون عندك مروحه دايره بسرعتها وتشيل الكهرباء منها، بتفضل تدور بحاجه اسمها الانيرشيا، القصور الذاتي، فبتلف. والإنسان البسيط قلت طب ما دام المروحة بتلف من غير كهرباء ما بلاش الكهرباء. إيه رأيك في التفكير ده؟ ما ينفعش. فهو واخد قوة من ربنا، وجاء من أبوين قديسين، وروح الله ابتدى يحركه، وربنا اداله فرصة زي ما حصل مع داود. زنى وقتل وفضل سنتين يطلع ويصلي وكأن شيئا لم يكن، حتى أرسل الله نبي وألقى القبض عليه. وده شيء خطير، إنه مرات لما نبطل ناخد خلوتنا ونبطل نروح الكنيسة ونبطل ونفرط في قداستنا ونتساهل مع الخطية، في البداية الدنيا ماشية، ودي المشكلة. دي مشكلة. والواحد يتصور إيه؟ ماشية وأقدر أجمع ما بين الاثنين، عشقي لله وعشقي للخطية، ويسيبوا ربنا. طب ناوي تعمل ايه حبيبي؟ هتجمع ويجي وقت تقول لا ما تنفعش، اختاروا لانفسكم.

0: يحكم من تعبدون. ما ينفعش شركة للظلمة مع النور. ويجي ربنا يقول محكمة. إيه المحكمة؟ لا حاسب أنت ماشي غلط. وكان لابد لشمشون أن يدفع الثمن.
1: قبل ما نتكلم عن دفع الثمن يا دكتور نرنم كلمات ترنيمة أنا بحبها جدا.
0: أيوه.
1: كتب المرنم فيها وقال في وقت ضعفي. ودي أحلى حاجة في عمل النعمة فالله اللي بيلمس القلب. أراك تشفي لسقطتي. بيتهيأ للمرة الوحيدة اللي ذكرت إن شمشون صلى وهو بيهد المعبد.
0: صحيح.

0: انتصاره ما كانش دليل قوته انه على قد المسؤولية في الدعوة بتاعته، لكن كان جوه قلبه قيد، يشوف يشتهي ينزل ياخد. دكتور صامويل، دي ثلاثية قلناها عن شمشون في الوقت اللي فات، انه رأى واشتهى واخذ. بس في اخر واحدة اللي حضرتك اتكلمت عنها وهي دليلة، وإزاي حبها لغاية لما فقدته قوته، لغاية لما وصل أنه يطحن كالحيوانات لغاية آخر مشهد. تشوف المنظر ده والذل اللي شافه فيه، وإزاي واحدة كانت بتقول له ماذا يوصق لإذلالك؟
1: حقيقة يعني أنا مستعجب إن كانت يعني هي كانت صريحة معاه، يعني ما كانتش بتخدعه. يعني
0: عايز أذلك، أذلك إزاي؟
1: يعني هي عاوزة تقول له يا حبيب قلبي يا غالي يا نور عيني، عاوزة أجيب بوزك الأرض وأذلك، ماذا يصنع لإذلالك؟ تقول له كيف تقول إني أحبك وقلبك ليس ليس معي؟ يعني عارف علبة السجاير يكتبوا عليها تدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي إلى الوفاة وحاجات تانية وبتاع.

0: ومكتوب عليها
1: لكن روح اشتريها.
0: روح اشتريها
1: هم مش احنا يعني.
0: واحد مرة قال غلوا السجاير فرحت اشتريت خرطوشتين سجاير كبار قد كده انا ما يهمنيش يعني. تقول له ماذا يصنع الإسلام؟ كلمة دليلة معناها نعمة زي البسكوتة كده. خطية دايما تتزين ودايما هي حسنة للعيون، شهية للأكل وشكلها حلو وجميل، وتنفتح أعينكما وتصيران مثل الله. محبة العالم هي شهوة الجسد،
1: شهوة العيون
0: تعظم المعيشة. وبعدين قالت له ماذا يصنع لإذلاله؟ قعد يقول لها لما يعملوا كده قالت له الأعداء عليك يا شمشون يقوم. بس الحتة اللي بتكسر قلبي قوي قوي قوي يقول قام ينتفض زي كل مرة ولم يعلم.
1: أنا وقف حضرتك عند الحتة دي لأن في حتة قبلها مهمة جدا عايز أرجع لها. بس الأول نشوف أيمن كتب لنا إيه النهاردة عشان ما ننساش الآية الجميلة اللي بيكتبها كل مرة.
2: في سفر القضاء 16:28 بخط النسخ اخترت اللون الأسمر عشان يكون فاتح، يعني يكون أقوى وأوضح، ونفس الأسلوب اللي كتبنا به الكتاب المقدس: يا سيد الرب أذكرني وشددني يا الله. والهدف من الآية دي كلمة أذكرني، فاضطريت أن أنا أعملها خلفية بسيطة من وراء تبان، لكن الكتابة هي اللي طلع
1: فيها. جميلة. الآية دي هنرجع لها في ختام الحلقة، وبالأخص لأنه دي آخر كلمة قالها: وهد المعبد على كل اللي فيه وتشهد له أن الذين قتلهم فيما ماتوا
0: فلن أكثر. يعلم أن الرب قد فارقه. يعني إيه اللي حصل اللي كنت بحكيها لحضرتك قبل الترنيمة؟ أنه بالقصور الذاتي هو فاكر أنه يعني في الخطية وبرضه هقوم وانتصر وبتاع، بس تجيك لحظة من اللحظات الرب يقول لا ده أنت عندي أهم من خدمتك. ولم يعلم أن الرب قد فارقه، العينين اللي ما شافتش جمال المسيح اتقلعت، والقوة اللي بدل ما تستخدم لمجد ربنا اشتغلت زي الطور في السجن. والإناء المقدس لربنا اللي كان مفروض يكون مقدس أصبح عبد لشهواته البهيمية. فكانت النتيجة أنه شالوا البهيم
1: وحطوا الإنسان.
0: وإنسان في كرامة ولا يفهم
1: يشبه البهائم
0: التي تباد.
1: دكتور دليلة زنت كتير جدا عشان توصل لمصدر القوة ده. وهو غالبا إنجاز التعبير البلدي يعني سرسب كده بالكلام سنة بسنة لغاية لما في الآخر مع كتر الزن رح اعترف. هل الشيطان عشان يفقد قوتي في خطية أنا بحبها ممكن يفضل يزن عليا انه ما يسددهاش؟
0: صحيح،
1: وهو عمره ما هيسددها على فكره، بس عشان افقد القوه.
0: اسم من اسماء الاصنام في العهد القديم او الابليس يعني اسمه بعل زبول او بعل زبوب، اله الدبان. وانت عارف الدبانه لما تهشها تقول لها امشي تقول لك امشي تاني. انت امشي انت
1: عايزين نمشيها من بدري
0: ودقيقه وترجع لك تاني. وهزم بالالحاح. سمة من سمات شمشون ان هزم بالإلحاح. وده مع إبليس، حتى مع الرب يسوع المسيح ليه كل المجد بعد التجارب على الجبل.
1: فرقه إلى حين.
0: يعني اللحظة اللي الشيطان يفارقني فيها إلى الأبد لحظة أن أنتقل من هذا العالم للسماء. لكن طول ما أنا عايش لازم أعرف أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لازم أفهم كده كويس. واللحظة اللي تخور فيها قوايا بينما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان،
1: شيء مرعب يا دكتور.
0: صحيح، دفع الثمن.
1: شيء مرعب فعلا،
0: دفع الثمن.
1: لا نظره شفع له ولا انتصاراته شفعت له، ومسؤوليته اللي تخلى عنها انه يحفظ النذر ده دفعه ثمن كبير جدا جدا.
0: عزيزي، نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل.
1: جميله قوي دي. ممكن نعيدها ثاني يا دكتور؟ فعلا.
0: نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل. اهم عشان فاكر انه زي كل مره وهيقدر يعملها، بس لا، روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد. فارقوا روح الرب. ولما فارقوا روح الرب حصل معاه الكلمة بقى اللي هو قالها الدليلة قبل كده بقى، بس ياريته قال لها لو عملوا فيا وعملوا فيا أضعف وأصير
1: كواحد من الناس.
0: عاوز يعترف بكده، يا ست دليلة أنا مش

0: واحد من الناس.
1: أيوة.
0: ست مرات المسيح في الموعظة على الجبل يقول أما أنا، وثلاث مرات يقول أما أنتم. إحنا مختلفين. اللي يسعد الناس ما يسعدناش، واللي يحزن الناس ما يحزناش. إحنا عندنا مبادئ سامية، وعندنا منبع للفرح، وعندنا عزة في الحزن مختلف عن بتوع الناس. قال لها يا ست دليلة، لو عملوا فيا أضعف وأصير كواحد من الناس.

0: ملك للمسيح. بس اللقطة الأخيرة خطيرة قوي.
1: ايوه
0: جابوا عملوا حفلة للإله داجون، جسم إنسان وديل سمكة، وقالوا المجد لك يا داجون، نعظمك من كل قلوبنا يا داجون، جبت لنا شمشون مزلول، هدولنا شمشون ليلعب،
1: نوع من السخرية
0: يلعب.
1: ولا دي كانت جزء من العبادة اللي بيقدموها؟
0: لا دي السخرية، يعني شمشون اللي كان اسمه يرعبهم هاتوا يلعب. وعارف المرة دي مين اللي شده؟ مين اللي جايبه؟ عيل صغير شده، شيء مرير
1: طبعا.
0: دي مش قصة حصلت من آلاف السنين، دي لحد النهاردة بتحصل مع أبطال.
1: كيف سقط الجبابرة؟
0: سقط الجبابرة. وإيه اللي حصل؟ قالوا استجبني هذه المرة يا رب، لو سمحت ما تسمعش صلاة شمشون وخليه، ده جاب لنا العار. عارف شمشون قال إيه؟ قال له يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. بس أختم، عارف اللي حصل؟ يقول الكتاب كده، وكان الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. حصل حاجة عجيبة قوي، فصعد إخوته ودفنوه بين سرعة
1: وأشتاؤول.
0: فاكر سرعة وأشتاؤول دي فين؟
1: في بداية الحلقة
0: اللي ابتدى ربنا يحركوا فيها، ابتدى روح ربنا يشتغل معاها، ابتدى المكان اللي ابتدى ربنا يشتغل فيه صار مقبرة له واتدفن فيها. الكنيسة اللي كان ربنا بيستخدمه فيها صارت مدفنة بسبب الخطية وسبب كسرة لحياته. والكتاب عظيم قوي في حتتين بقى، يقول لك وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.
1: الصلاة دي يا دكتور قبل ما تكمل حضرتك، قضى لإسرائيل 20 سنة، أنا سميتها صلاة الذليل المغلوب.
0: صحيح. عزيزة قوم زلة،
1: صلاة الذليل
0: المغلوب. ويسألونا كتير، يسألونا هو شمشون راح السماء ولا لا؟ وفي لوحة الشرف في عبرانيين 11 نجد هذا الشخص يقول عنه الرسول بولس، وماذا أقول أيضا، يعوزني الوقت إن أخبرت، جدعون ماشي، براق ماشي، وشمشون كمال. كتاب مرة أحد القديسين قال كلمة حلوة، قال طوباك أيتها النعمة فإنك تجعلين الزنا بتوليين.
1: أيوة.
0: تخيلا بيقولوا تقابل شمشون مع يوسف، فيوسف بيقول له انت رايح فين يا شمشون؟ قال له انا كنت قاضي على شعب الله ونزل عند رجلين دليلة تفقع لعينيا. انت رايح فين يا يوسف؟ قال له انا هربان من مراد فوتيفار وطالع عشان اكون فرعون زماني على الشعب فوق. والصلاة اللي صلاها رجعت له مرة تانية قوته، قال له سامحني. البشر ما يسامحوش، لكن هو سامحه، مسيح سامحه، قال له انا بغفر لك وهرجع لك قوتك وهستخدمك حتى برغم اللي حصل فيك، ومش هنسالك خدمتك لمدة 20 سنة.
1: مشاهدينا، أنا عايز أتكلم بروح الإنسانية، ما أقدرش ألوم على حد زي شمشون في اللي هو بيعمله، ولا أقول بروح التوبيخ لأي حد لأن إنسانه تحت الضعف زي أي حد، بس اللي أقدر أقوله ليا وليك إن زي ما أجرة الخطية موت، أجرة الخطية أمام الله وراها ذل، والتمن هيدفع. فلما نيجي ندفع التمن ما نلومش ربنا، بس أروع ما في القصة إنه ذليل ومغلوب، ولكن كان على قلبه يصنع انتصار لله حتى في آخر حياته، وإن يموت مع أعدائه منتصر عليهم أفضل ما يموت بيطحن بسبب ذل دليل لي. شمشون صلوة قصيرة وانتصار كما من البدء، مات بين سرعة وأشتاؤول. ولكن الحقيقة إن كل واحد فينا يحذر، بدل ما تكون مكان بداياته وانتصاراته هي مكان دفنه مقبرته. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

في تكوين 17 عدد 6 بيقول: وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. ده كان وعد الله لسارة اللي كان اسمها سراي. سراي معناها أميرة، أميرتي كمان، لكن بعد كده لما غير اسمها خلى اسمها أميرة، أميرة لكل الناس، لأنه هيخرج منها ملوك كثيرة، واللي كان طبعا من نسلها يسوع. لكن سارة للأسف ما صدقتش في الوعد، وقررت إن هي تتدخل في خطة الله وتساعده، كأن الله عاجز ومش هيقدر يكون بيتمم الوعد بتاعه. فاضطر إبراهيم إنه يكون بيخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده لما الله قرر إن هو يتمم وعده، تممه بأحلى صورة، صورة معجزية، وجاء منها من سارة إسحاق اللي هو الوعد اللي الله اداه. اوقات كتيرة بنحاول نتدخل في خطة الله وكأنه هو عاجز ان هو يتمم وعده لحياتنا، وبنصدقش ان هو يقدر حتى لو الواقع بيقول عكس كده، لكن هو بيتمم وعوده بطرق معجزية فوق اي عقل وعمرنا ما كنا نتخيلها. اصلي ان كل واحدة فينا تكون بتعيش وبتشوف نفسها بنظرة الله ليها، وبتعيش الدعوة اللي الله على قلبه لحياتها.

كلنا بنتمنى تدخل ربنا في حياتنا وفي حياة أسرنا وأولادنا وعملنا والشؤون اللي تهمنا. عايزين نختبر قوته وخيره في أيامنا على الأرض، عايزين تدخله في مشاكلنا لحلها. إذا كان ده احتياجك النهاردة، أنا بدعوكي تنظري معايا لقصة امرأة اختارت اختيار واحد مهم غير حياتها وخلاها تختبر رضا الله وقوته المعجزية. قصتها مكتوبة في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني أصحاح 4. قصة قريتها كتير جدا قبل كده، لكن لأول مرة اتفتحت عناية لشيء جوهري فيها، هو عامل أساسي في نوال ما نرجوه ونحلم به. النبي إليشع في العهد القديم كان راجل معروف بمعجزاته، عاش في فلسطين في القرن التاسع قبل الميلاد. أكبر عدد من المعجزات اللي حصلت في وقته كانت على أيديه. قصة معجزتين منهم هتكون محور كلامنا النهاردة، وهنتعلم الدرس الأساسي بتاعنا من بطلة القصة. إليشع كان بيسافر كتير في خدمته كنبي، وفي سفره كان بيمر من حين لآخر بمدينة اسمها شونم. في المدينة دي عاشت سيدة، الكتاب بيقول إنها كانت عظيمة، يعني سيدة لها مكانة مرموقة. هي وزوجها عاشوا هناك. في الوقت ده ما كانش في تصور إن شخص عادي يقدر يكون له علاقة مباشرة بربنا. النبي كان هو ممثل الله على الأرض، كان الشخص اللي بيتكلم الله من خلاله، وكان الشخص اللي الله بيعمل من خلاله معجزات وسط الناس. لو قضيت وقت في محضر نبي الله فده بمثابة وقت في محضر الله نفسه، لأنه عامة ما كانش في فكر أو طريقة للشخص العادي إن يكون لي شركة مباشرة ومستمرة مع الرب. في نظر الناس وقتها تواجد رجل الله مثل حضوره المباشر في المكان. فكل مرة إليشع النبي زار شونم، المرأة دي دعته لبيتها عشان يأكل معاهم، كانت عايزة تكون في محضر ربنا، ودعوتها الرجل الله كانت طريقتها لكده. وبعد شوية أقنعت زوجها إن هم يبنوا له غرفة سموها علية ويفرشوها عشان كل ما يمر بالبلد يقعد عندهم ويستريح شوية. بتهيألي كان فكرها أنا نفسي رجل الله ممثل الله وسطينا يكون في بيتي أكبر قدر ممكن. إليشع بعد ما شاف الكرم والتعب ده كله من طرفها ناداها وقال لها إيه اللي ممكن أعمله لك؟ تحبي توصلي رسالة للملك أو لرئيس الجيش؟ إيه طلبك؟ وأنا بقرأ القصة دي تاني السؤال الخطير ده استوقفني. فكروا معايا كده، ده رجل الله، نبي الله، صوت الله في الأرض، صانع معجزات الرب وسط الناس، الراجل اللي ليه نفوذ مع الملك وقادة الجيش، بيقول السيدة دي

اللي انت عايزاه، بس قولي. بيتهيألي أي حد مننا يتمنى يتسأل السؤال ده من حد على اتصال مباشر بربنا وبأهم القادة. ردها الغريب كان: لا شكرا، أنا مش ناقصني حاجة. الحاجة الوحيدة لحد دلوقتي في القصة اللي طلبتها وسعيت وراها هي حضور ربنا المتمثل في حضور رجل الله في بيتها. خلقت مكان في بيتها وحياتها لاستضافة الحضور ده. ولما النبي صاحب أكتر معجزات سألها أعمل لك إيه؟ قالت له أنا مستكفية. ما خطرش على بالها أنها تطلب حاجة خالص، أو يمكن ما خطرش على بالها أن في معجزات متاحة ليها. إليشع راح سأل خادمه جحزي وقال له نعمل لها إيه؟ قال له الست دي ما عندهاش ابن وزوجها شيخ. فراح دعاها وقال لها في نفس الوقت السنة اللي جاية هتكوني شايلة ابنك. معجزة أي واحدة بالذات في مجتمعها وفي عصرها كانت تتمناها، وربنا قال أنا هديكي المعجزة دي. الطبيعي لينا كمؤمنين هو أننا نقول أنه عشان الواحد ينال معجزة من ربنا لازم نصلي بحرقة ويكون عندنا إيمان. أنا 1000% مع الصلاة والإيمان، لكن قصة السيدة دي بتوريني شيء أعمق كمان. السيدة الشنامية ما صلتش، الحقيقة ما كانش عندها إيمان. لما رجل الله قال لها أنا أتنبأ لحياتك بمعجزة فتح الرحم والإنجاب، رد فعلها في لحظتها كان لا ما تكذبش عليا، أوعى تكون بتضحك عليا. دي مش كلمات إيمان. وبالرغم من كده اتحققت المعجزة وحبلت وجابت الولد. فإذا كان ما خطرش على بالها تطلب من ربنا وما كانش عندها إيمان، الاحتياج ده ممكن يتسدد. إيه اللي جاب معجزة عظيمة كده لحد عندها؟ الشيء اللي ميز الست دي حسب ما ورد في القصة هو اشتياقها لربنا نفسه ولحضوره في حياتها وفي بيتها. أفسحت مكان في حياتها لاستضافة حضوره. أحب أشجعنا كلنا النهاردة بالمبدأ ده. السر لنوال معجزات الله في حياتنا هو أننا نطلبه هو أكتر من المعجزة. أن حضوره في حياتنا يكون أهم بكتير عندنا من الشيء أو الأشياء اللي ممكن يعملها عشاننا. الموضوع مسألة قلبية. إيه اللي في قلبك تجاهه؟ وهل عندك جوع وعطش للرب نفسه ولا لا؟ أعتقد أن المعجزة اللي حصلت في حياة السيدة الشنامية أثرت على إيمانها وكبرته وعمقته. لما الولد كان طفل صغير حصل له حاجة زي التهاب في المخ نتيجة ضربة شمس ومات. أبوه معرفش. الولد مات على حجر أمه، لكنها ما حصل لهاش حالة ذعر. بكل ثبات وإصرار قصدت إليشع النبي لأنها كانت واثقة أن ربنا يقدر يعمل معجزة تانية. وفعلاً إليشع صلى له وقام الطفل من الموت. في القصة طبعاً بنعرف أن ليها زوج، لكن هي اللي كانت وراء كل قرار وكل اختيار ليه علاقة بالرب. هي اللي دعت إليشع يأكل معهم، هي اللي أصرت على بناء الغرفة لي، وهي اللي راحت له علشان يقيم ابنها من الموت. في كل موقف كانت عارفة هي عايزة إيه وسعيت وراه، والرب تجاوب معاها مباشرة وعمل معجزات في حياتها. بعض السيدات بيشتكوا أن أزواجهم ملهمش في الأمور الروحية ومش عايزين يكونوا القائد الروحي للأسرة. أعتقد أن ده كان وضع السيدة دي، لكنها ما خلتش الموضوع ده يعطلها أو يقلل من طلبها لربنا والسعي وراه بكل الطرق العملية. قصتها بتشجعنا أنت وأنا وأنتي أننا نطلب الله أولاً ونخلي حضوره في حياتنا الأولوية العظمى. كرسي ليه مكان في حياتك، وحتى اختاري مكان خاص تتقابلي فيه معاه كل يوم. قولي له يا رب أنا بدي لك قلبي النهاردة، بملكك حياتي. وصلي معايا كلمات مزمور 73 عدد 25-28. الكلمات دي بتقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

الحياة زحمة جدا والضغوط كتيرة، بالذات على الأمهات في وسطينا اللي بيحملوا مسؤولية البيت والأولاد والمذاكرة، وأحيانا كمان مسؤولية العمل بره البيت. كتير من الأمهات اللي معاهم أولاد صغيرين أو في سن المدارس بيلاقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يجدوا وقت أو طرق علشان يقضوا فترة هادية مع ربنا، يصلوا ويطلبوا وجهه ويدرسوا كلمته. في اللحظات القليلة اللي جاية هنصلي مع بعض عشان أخواتنا اللي حياتهم مليانة بالزحمة والمسؤوليات، وهنطلب الرب معاهم وبالنيابة عنهم علشان يتمتعوا ببركة الوقت معاه والفرصة لتنمية علاقة حية وقوية بيه. خلونا نصلي مع بعض. يا رب، برفع لك يا رب كل أخواتي اللي حاسين الأيام دي إن هم مضغوطين جدا وشايلين مسؤوليات كتيرة. يا رب بطلب زيارة خاصة ليهم، بطلب إنك تخاطبهم بطريقة واضحة ومريحة ومشجعة. يا رب كلمتك بتقول اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يا رب بعترف في وسط إخواتي إن إحنا بدونك لا نستطيع أن نفعل شيئا. يا رب الثمر الحقيقي بيجي فقط لما بنثبت فيك، والثبات بيجي لما بنقضي وقت في محضرك. يا رب ساعد إخواتي إن هم بذكاء وبطرق خلاقة يوجدوا فرص للكلام معاك والصلاة والشركة مع شخصك. خرجنا كلنا يا رب من الإطار التقليدي إن إحنا لازم نكون في مخدعنا ولازم نقرأ الكلمة ونصلي بشكل معين. نور علينا يا رب لكل الأوقات، سواء كنا

0: البيت أو براه اللي نقدر نغتنمها عشان نقضي وقت معاك. ساعدنا يا رب إن احنا نسخر أدوات متاحة لينا دلوقتي، زي رب الكلمة المقدسة المقروءة، زي الراديو المسيحي، زي الترانيم على السيديهات، وموارد أخرى يا رب نقدر بيها نتقابل مع كلمتك ومع حقك في خلال يومنا. بصلي كمان يا رب إنك تزود في قلوب إخواتي يا رب الاشتياق ليك، كبر جوانا يا رب الحب ليك، خلينا يا رب فعلا مشتاقين إن احنا نقرب منك ونتمسك بيك، عشان نقول مع داود النبي: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك يا رب هي فعلا أفضل من الحياة. بنشكرك يا رب. آمين.
1: الحقيقة أنا طول عمري من وأنا صغيرة بحب الغناء، بحب أرقص، بحب أبقى منطلقة، الطفلة اللي دايماً على المسرح وفي الكنيسة وفي المدرسة وكده. فالموضوع كان يعني ابتدى وأنا صغيرة جداً جداً، ولكن اتنمى لما كبرت، يعني لأن في الأول كنت حاسة أكيد مش هحترف في مجال الموسيقى، يعني ده حاجة المفروض حاجة ترفيهية وحاجة كده زي هواية يعني. بس لقيت أنه مع الوقت شغفي للموسيقى كبر جدا جدا، وربنا فتح لي مجال ان انا ادرس بشكل احترافي يعني. وحتى لو وقتها الناس كانوا بيقعدوا يقولوا لي يعني انت دحاحه وبتحبي مذاكره واصلا علوم سياسيه ويعني ممكن تخشي سلك الدبلوماسي والحاجات دي، بعد كده بعد الثوره حسيت لا، انا بحس ان الفن وكده مثمر اكتر بكتير جدا من الشغل في السياسه وكده. فيعني مشيت ورا قلبي، وربنا بصراحه فتح البيبان الصح في الوقت الصح.

بجد بجد اكتر ناس كانت بتدعمني في حياتي هي مامتي اولا وخالتي اكتشلي الله يرحمها، جدتي الاثنين يعني كانوا ستات قوي اللي حواليا اللي كانوا بيدعموني. في الاول لما كنت في علوم سياسيه كان فارق معايا جدا ان انا اكون عنصر ايجابي، عنصر مؤثر، اكون بعمل اي حاجه ليها لازمه يعني في المجتمع بتاعي. وده ارجع اقولك اخدته برضو من مامتي واخدته من طبعا والدي كمان فنان تشكيلي ملهم جدا وبرضو موسيقار. فانا قصدي الشغف موجود ان احنا نكون يعني زي ما يقولوا ملح ونور، يعني مش بس ان احنا شغلانة وخلاص، ان اديني بعمل شغلانة واكل عيش وخلاص، لا، فكرة انه شغلي جزء من خدمتي او جزء من رسالتي او جزء من يعني علاقتي بربنا، حاجة انا اخدتها من اهلي ومن كل ست في حياتي يعني.

المجال الفني ده بحر. انا بغني، برقص، بخرج، بالف اغاني، بطلع على المسارح مختلفه في مصر وبره مصر. وارد قوي قوي تشوفي يعني كل حاجه في الدنيا، تشوفي العجب يعني. ولكن اللي دايما بامانه كان زي الحمايه عليا ودايما يخليني ابقى رجليا ثابته على الارض، انه قبل ما اطلع على المسرح انا راكعه. اللي يركع قدام ربنا يقف قدام ان شاء الله مين، جمهور. صعب قوي ان انت تحاولي تثبتي نفسك قدام والدك لان انت شايفاه فنان عظيم وبيقولك لا بلاش تخشي المجال ده. ده كان اول تحدي يعني كده في الاول. تاني تحدي هو انك ايا كان بقى انت حاسه بايه، عيانه، تعبانه، ايا كان الاحباطات اللي في حياتك الشخصيه، انت لازم تحطي ميك اب، تبقي في اكمل وجه وتطلعي تعملي شغلك، لانه حياتك على المسرح ملهاش اي دعوه بحياتك الشخصيه.

حاسه ببركه في حياتي، وده لانه كل خطوه بصراحه هو شالني فيها. يعني انا صليت وهو شالني، وحتى لو في ايام بتقعي وانت بتشتغلي وبتتجرحي وفي وجع بكل انواعه، اقول لكل بنت انك في الاول اعرفي ايه شغفك بجد، اختبري قلبك. يعني اختبر قلبي يا رب، هل انا عايز اكون فنان عشان الشهرة، ولا هل انا شايف ان انا عندي موهبة وان الموهبة دي انا عايز اشغلها؟ هل انت اولويتك وسوق لقلبك ان انت فعلا فعلا تبقي بتعملي حاجة حقيقية، تكون حاجة بتعكس صورة الله ايا كان مجالك، حتى لو انت مش بتشتغلي، خلي عينك عليه وتحركي.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم.

إذا كنت بتستمتع بوقتك وانت بتقرأ رواية أو بتتفرج على فيلم أو بتقعد بتحكي مع أصدقائك أكتر من استمتاعك بقعدتك مع ربنا أو إنك تقعد تصلي أو تفكر إنك تشارك همومك وبأحمالك، يبقى عايزة أقولك خبر مهم جدا، انت هتزهق جدا في الأبدية. إزاي هتقدر تقضي وقت مع ربنا اللي انت ما تعرفوش؟ إزاي هتقضي معاه بقية حياتك كلها؟ فكرة فكر فيها.

0: فقرتنا النهاردة عن الجيتارات، ومعانا سامر ورامي وآسر. سامر، لو أنا موزع ترنيمة هل أنا لازم أستعمل التلات جيتارات؟
1: لا بصي، في سؤالك بقى في حاجة محتاجين نوضحها، هي أنه هما صحيح تلات جيتارات، لكن آلة البيس جيتار هي آلة بتلعب حاجة تانية. يعني هي تعتبر لما بنيجي نقسمها في المزيكا هي تعتبر آلة إيقاعية، هي تبع القسم الإيقاعي في الآلات، فأنت ما تقدريش تستغني عنها في أي توزيع، لأن هي آلة لازم تكون موجودة، هي اللي شايلة المزيكا كلها. لكن بالنسبة للجيتارين التانيين أنت كموزع مش مضطرة تستعمليهم، لكن في الغالب بنستعمل الريذم جيتار أو الأكوستيك جيتار أو اللي هو الجيتار اللي هو الإيقاعي ده، لأنه ده بيعتبر آلة مصاحبة بتدي يعني زي طعم حلو للموسيقى. الجيتار الإلكتريك مش كل الناس كتير بتستعمله، لكن يعني لأنه في كتير من الأصوات ممكن تتلعب بتاعته على الأورج، لكن احنا مثلا لما بنعزف في فريق او كده انا بحب استعمل الالكتريك جيتار والعب بيه مع الناس وكده، بنستعمله في المقدمه او في النهايه او بنعمل بيه فواصل في النص او كده. بس
0: هل اللي بيعزف جيتار نوع معين بيعرف يعزف كله، ولا كل واحد ليه طريقه تمرين مختلفه؟ انت بتعزف ايه؟
2: لا يعني لو انا بعزف في الفريق او في الحته اللي انا بعزف فيها فوق جيتار، فبيبقى دايما التمرين على ان انا ازاي ايدي تتحرك بسرعه من الكورد ده للكورد ده والكورد ده للكورد ده، وازاي اكون ببتكر دايما بوزيشنز جديده للكوردز عشان يعني ما بقاش انا زهقان من اللي بعزفه.
0: انت بتعزف بيس او الكتريك؟
2: انا بعزف الكتريك برضو. تمارين الالكتريك بتبقى مختلفه شويه، انه بتبقى تمارين سرعه، ازاي صوابعي تنزل بسرعه اوتار، ازاي اعرف اخش جوه اطلع بره، ازاي اختار
0: ان هو اطلع بره،
2: يعني ابقى ايديا مثلا هنا واروح لهنا بسرعه وارجع تاني.
0: طب سمعنا الصوت كده.
2: يعني مثلا بدل كده اهو، الحركة تبقى سريعة شوية، واني اختار النوت اللي هلعبها عشان ما تبقاش يعني برا السكيل.
0: اوكي، شكرا لكم يا شباب.
1: مرسي.

الله عايز الإنسان يحبه رغم أنه مش محتاج للحب ده، والإنسان مستمر في أنه ما يقدمش الحب ده لربنا رغم احتياجه الشديد للحب ده. الله مديك الإرادة أنك تحبه، يا ترى هتقدم له الحب اللي هو عايزه وانت محتاجه؟

منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه، هل عايز توصل للمرحلة دي انه ما عندكش سلطان على روحك؟

قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن

0: الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن أن الرسالة دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يا ترى ماذا ستفعل لو أصبت بحادث؟ يا ترى ماذا ستفعل إذا سمعت عن صديق لك شبت النار في بيته؟ ماذا ستفعل إذا كان واحد من أهل بيتك مريض لا سمح الله؟ ما هو أول شيء تفعله؟ هل ترفع دعاء سريع لله وتقول له يا الله تدخل في هذا الموضوع، يا الله من فضلك احمي صديقي، يا الله من فضلك اعمل هيك ثم أجري كل ما يجب أن تقوم فيه؟ ماذا تفعل؟ هذا سؤال يتعلق في موضع قلبنا، موقفنا القلبي. الصلاة أو الدعاء أيها الأحباء هو الصلة، صلة ما بينك وبين الله. عندما تكون هذه الصلة موجودة فأنت على اتصال مستمر بالله، أنت ترسل والله يستقبل، وعندما الله يرد هو يرسل وأنت تستقبل. هذا مهم جدا أن نعود أنفسنا على حياة الدعاء المستمر، الصلاة المستمرة. في قصتنا التالية، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، سلسلة من النيران الهائلة شبت في منطقة جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 24 شخص ودمر أكثر من 3500 بيت. إيدي ليفاس كان بيته في وسط هذه المنطقة وكان يمكن أن يحترق تماما. البيوت التي كانت قريبة منه احترقت واشتعلت، ولكن على بعد 10 أقدام فقط من بيته توقفت النار. كيف ولماذا؟ ما الذي حصل؟ إليكم هذه القصة الرائعة، كيف تدخل الله وحمى بيته.
1: لم أتصور أن النار ستبلغ بيتنا. ظننت أن رجال الإطفاء سيخمدونها. لم أتصور أن تخلف هذا الدمار.
2: سان برناردينو، طالت النيران الجبال المحيطة بالمدينة، لكن إيدي ليفاس آمن أنها لن تمتد إلى أسفل التلة ولن تصل النيران إلى بيته الجديد الجميل، لذا غادر متجها إلى لوس أنجلوس تاركا زوجته وأولاده في البيت. بعد ساعة تلقى إيدي اتصالا من زوجته، فقد تلقى التعليمات بإخلاء البيت.
3: أصبت بصدمة إذ كنا قد انتقلنا للتو، والآن أوشكنا أن نخسر بيتنا. بدأنا نحزم أغراض ابني أولا.
2: لم تكن المهمة سهلة، لأن أندرو طفل ذو احتياجات خاصة، ما يعني أنه كان يستخدم تجهيزات خاصة وكان عليها أن تأخذها كلها.
3: بدأت أتسبب عرقا ورح قلبي يخفق أسرع فأسرع، وكان علي أن أتصرف بسرعة، لكن قدمي لم تطاوعانني فورا. كان أمامنا حوالي 8 أو 10 دقائق في البيت لنجمع الأغراض الأساسية ونصعد في السيارة ونهرب.
2: وإذ غادرت إيرما إلى بيت نسيبها، بدأت رحلة إيدي المضنية إلى بيته، وتحولت ثلث الساعة إلى 4 ساعات، وبدأ إيدي يرى علامات الدمار التي خلفتها النار إذ بلغ جوار سان برناردينو.
1: كان الهواء مشحوناً بالدخان، وبدا لي الناس وكأنهم يصورون فيلماً. أقصد، رأيت النار تلتهم المباني الخشبية ولم أصدق.

0: صدق عيني، وصلت أخيرا إلى شارعنا على مسافة قريبة من البيت. استوقفني الشرطي وقال لي عليك أن تبتعد عن المكان، فقلت له علي أن أدخل إلى منزلي لإحضار بعض الأغراض لابني. عندئذ قال أتعلم سأصعد إلى هناك، وإن وجدت المرور آمنا سأعود لاصطحابك. وبالفعل عاد بعد حوالي ربع ساعة وكنا بانتظاره، وقال لي لا مجال لصعودك إلى فوق، لم يستطع حتى القيادة إلى البيت. اضطر لإكمال الطريق مشيا، وقال إن هناك أسلاكا كهربائية والنار تحيط بكل مكان، وقال إن البيت المقابل لبيتي والآخر المحاذي له قد احترقا، فالنار القوية التهمتهما، لكن بيتك ما زال بخير.
1: وإذ رأى النار تهب ضمن 10 أقدام من بيته من 3 جهات، تساءل إيدي كم سيصمد بيته. في الليلة نفسها، فيما يسميه البعض فعل غباء، ذهب إيدي ليتفحص الأضرار.
0: كان الدمار شاملاً، وأذكر أنني فتحت النافذة ولم أستطع التنفس. بدأ الأمر وكأن حرباً قد دارت للتو. بدأت عيناي تدمعان، ووجدت نفسي كئيباً، ورحت أفكر بأندرو وسارة وجاكلين وزوجتي، وماذا عسانا نفعل؟ احترقت بيوت الناس، أناس أبرياء مثلي.
1: لكن في عقله وعلى شفتيه كان يردد صلاة بسيطة.
0: صعدت إلى التلة ورأيت ألسنة النار تلتهم البيت المحاذي لبيتي، ورحت أسأل الله أرجوك يا رب ارحمني أرجوك. كان الدخان كثيفا جدا، ورحت أفكر بالله باستمرار. كان طيبا جدا مع عائلتنا، وكنا نحاول أن نؤسس منزلا هنا، وفجأة وصلت إلى أعلى التلة ورأيت بيتنا، وكل ما استطعت قوله يا يسوع، كل ما قلته هو يا يسوع. فدخلت إلى الحديقة ورحت أردد يا يسوع، وشعرت على الفور بقوة الله. كان هذا لا يصدق، كان أقصد الله يسمع صلواتنا، صلوات جميع الناس.
1: لقد حفظ منزلهما سالما. رحلة إلى جوار منزله في اليوم التالي أظهرت له كم إن القصة مدهشة. لقد امتدت النار إلى أسفل الجبل، محرقة كل بيت تقريبا، وقد حطمت كليا البيت المواجه لبيت إيدي. وكما أرانا إيدي، فالبيت المحاذي لبيته قد اختفى تماما.
0: علينا أن نخرج من هنا بسرعة، هيا.
1: البيوت من الغرب والجنوب قد تضررت أيضا.
0: أهذه بقايا ألومنيوم؟ كيف عرفت ذلك؟ بالفعل إنها بقايا ألومنيوم.
1: ومن ثم كما ترون في هذه الصورة، يبدو أن النار قفزت فوق بيت إيدي وحرقت كل بيت تقريبا على طول الخط إلا بيته. إذن ما الذي حال دون أن تخدش النار حتى طلاء جدران بيت إيدي؟ تقول إيرما إنها تؤمن أنها قوة الصلاة، الصلوات التي رفعوها قبل أيام فيما كانت النار ما زالت على الجبل.
2: اجتمعنا معا وأنا قلت علينا أن نصلي. اجتمعنا في دائرة وصلينا وطلبنا من الله أن يرحمنا ويحمي منزلنا.
1: وهذا ما فعله الله بالضبط، فقد مد لهما يد الرحمة.
0: الله يسهر علينا ويحفظنا، هو يحفظنا بين يديه ويحمينا أيضا. هذه قوة الصلاة، هذا ما تفعله الصلاة. نحن نقرأ عنها في الإنجيل، لكننا نعيشها الآن إذ اختبرنا معجزة. للصلاة فعالية كبرى، والصلاة تنفع حقا.
2: أول كلمة فكرت بها كانت الله مدهش، هذه معجزة. قلت ملائكة الله أحاطت بنا وحفظت بيتنا وحمت.

0: يا ترى ما الذي تفعله إذا سمعت عن صديق مصاب بمرض؟ ما الذي تفعله إذا كان سمعت عن إنسان عزيز أصاب بمرض؟ وماذا لو كان هذا المرض مرض خطير؟ ماذا تفعل؟ هل تعودت نفسك على أن ترفع الصلوات إلى الله؟ أن ترفع الدعاء إلى الله؟ من الصعب أن نتصور كيف يمكن الإنسان أن يحتضر، أن يكون على فراش الموت، ولكن هذا ما حصل في قصتنا التالية مع هذا الشاب الذي عندما ذهب إلى الطبيب شخصه بأنه مصاب بمرض السرطان. كان مصدوما، لم يصدق، وأخيرا أصيب باليأس وكأنه أسقط في يده. ولكن عندما كان في وادي ظل الموت وجد مخرجا، ومخرجا رائعا. إليكم قصة هذا الشاب.
1: سنة وستة أشهر ظن الطبيب أنها فترة حياتي المتبقية قبل أن يعاودني المرض، وكان علي أن أخضع للعلاج نفسه مجددا.
2: إذن كان يقول مبدئيا ستموت في غضون سنتين.
1: بالضبط.
2: لم يفكر مارك جرافيل قط بداء السرطان، إذ لطالما عاش معافى. على كل حال كان في الثلاثين من عمره فقط. إذن عندما بدأ يتعب في عمله كعامل تسليم في مينيابوليس مينيسوتا لم يعر الأمر انتباه، ومن ثم لاحظ ورما تحت ذراعه اليمنى، ومذ ذاك تغير كل شيء.
1: بدأ الأمر بورم جلدي في الواقع وراح ينمو، وفي الحقيقة لو لم يؤلمني وراح ينزف لما كنت لأقصد الطبيب أبدا.
2: استؤصلت عينة من الورم وأرسلت للفحص. عندما صدرت النتائج أصغى مارك لطبيبه بدهشة كبيرة. سرطان جلدي في مرحلة متقدمة.
1: أفاد الطبيب أن التشخيص بات واضحا، وأن الورم كان خبيثا، وأنه كان متفشيا.
2: ساءت الأخبار. الفحوصات الإضافية كشفت أن السرطان تفشى في كبد مارك وطحاله وعظامه. كان المرض متقدما، حتى الدراسات الحديثة لم تجد علاجا له.
1: لأنني انتظرت طويلا قبل أن أعاين الطبيب، تفشى المرض كثيرا، حتى أن كل العلاجات تقريبا كانت قيد التجربة.
2: والدا مارك لين وفاي لم يتقبلا الخبر.
3: شعرت أن قلبي تفتت إلى مليون قطعة، وحياتي قد انهارت.

0: تماما، لأنه كان ابننا الوحيد وكنا نخاف أن نخسره.
1: جلست وتحدثت إلى الطبيب وقلت إن قمنا بتلك العلاجات التي تقترحها كم سيزيد من مدة حياته؟ فقال الطبيب: حسناً، لا أعرف بالضبط. قلت: هل نتكلم عن شهر أو عن بضع سنوات؟ فقال: بضع أشهر كحد أقصى.
2: لكن مارك تمسك بإيمانه، وبخاصة بآية شعر أن الله أعطاه إياها كوعد، المزمور 23.
3: عندما أشعر بالإحباط أو أشعر بالخوف، هذا ما كنت أتمسك به، وهو ما قاله الله بأن كل شيء سيكون بخير. وأنا أقصد بالفعل شعرت بأن شبح الموت يخيم على حياتي، ولكنني آمنت بالله.
2: عندما واجه سلسلة من العلاجات، قرر مارك أن ينتظر. هو وأهله انصرفوا للصلاة، طلبوا من كل معارفهم في الوطن والخارج، لكن صحة مارك استمرت بالتدهور. كان لا يرغب في الأكل ويتناول المورفين ليخفف الألم.
3: كنت أتألم جداً عندما أتحرك. كنت أتألم في أسفل ظهري وفي حوضي، شعرت أن عظامي تتكسر.
2: كانت كل المؤشرات سلبية، لكن والدي مارك شعرا أن لديهما وعداً من الله.
1: كنت جالساً أصلي وقلت لله: لا أريد أن أخسر ابني. فأجابني قائلاً: لقد خسرت ابني أنا أيضاً. فقلت: نعم بالفعل، لكنك أقمته مجدداً. فقال: ابنك سيحيا أيضاً.
2: في الكنيسة سمعت فاي قصة عن لاعب شطرنج شهير كان يشرح لوحة اسمها موت الشاه.
0: أعلن قائلاً: هذه اللوحة خاطئة، للملك حركة واحدة بعد. ومن ثم استدار الراعي نحو الحضور وقال: هناك أحد الليلة يشعر أنه في موضع الخطر، لكن الله يريد أن يعلمك أن الملك لديه حركة واحدة بعد.
2: لكن حالة مارك ساءت، كبر الورم ليفوق حجم طابة، كان طريح الفراش وقد شلت ذراعه اليمنى. في الليلة السابقة لموعد العلاج الكيميائي تزعزع إيمان مارك.
3: تمكنت من التمسك بإيماني حتى النهاية، وقال لي باحث السرطان: عليك أن تخضع للعلاج الكيميائي غدا، عليك أن تخضع لهذا العلاج حالا إن كنت تريد الشفاء. وفي الليلة السابقة للعلاج انهارت كليا، لم أستطع الصمود أكثر.
2: طلب مارك مقابلة مرشد والده، فصليا معا، ومن ثم في خطوة إيمان وضع مارك القرار بين يدي الله.
3: سأمنح الله ليلة بعد، هذا ما قلته بتصميم، لكنني علي أن أشعر بتحسن كبير، علي أن أشعر بشيء غدا صباحا، وإلا سأخضع للعلاج الكيميائي.
2: ذاك الصباح بدأت المعجزة.
3: شعرت بتحسن كبير ذاك اليوم، كنت أتناول المورفين لتخفيف الألم وأدوية ضد الغثيان، وكنت أتناول عدة أدوية أخرى، وقد شعرت بتحسن فلم أتناول هذه الأدوية. كانت هذه المرة الأولى منذ حوالي 3 أشهر التي لم أتناول فيها المهدئات. كانت حالتي بهذا السوء.
2: في الأسبوع نفسه حضر اجتماع صلاة حيث وضع الله اللمسات الأخيرة على شفاء مارك.
0: الألم زال تماما من العظام على الفور، ومن ثم عاد إلى المنزل وأكل، وللمرة الأولى منذ 6 أسابيع عاد وقام بكل نشاطاته.
2: لقد زال كل أثر للمرض، وسرعان ما عاد مارك إلى العمل. لقد زال الورم كلياً، ومؤخراً حصل على فحص جسدي كامل يؤكد على تمتعه بصحة جيدة. يؤمن مارك أن أمرين ساهما في شفائه: الإيمان بالله والصلاة.
3: كانت هذه نقطة التحول الأساسية عندما بلغت اليأس في نفسي، وكان علي أن أقوم بخطوة أخرى بعد. والله رثى لي حالتي وكرم إيماني. لكن عندما نتكلم عن قوة الصلاة، هي تنقل الجبال، لأنني صادفت جبلاً وقد زال وألقي في البحر.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: حقا الله له في الموت مخارج. عندما وصلت الأمور إلى نهايتها، عندما أغلقت الأرض أبوابها، باب السماء كان مفتوحا. نشكر الله أيها الأحباء، لأنه إن طلبنا الله من كل القلب فهو يسمع وهو يستجيب. المسيح له كل المجد، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. الإنسان إذا مر في ضيقة يصرخ إلى الله. هناك في سفر المزامير في العهد القديم يتحدث عن أناس مروا في أمور صعبة، جياع، عطاش أيضا، أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. ثم أيضا عصوا كلام الله، أهانوا مشورة العلي، أذل قلوبهم تعب، ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. مرة أخرى كرهت أنفسهم الطعام، اقتربوا إلى أبواب الموت، صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. وماذا فعل الله؟ أرسل كلمته فشفاهم. عندما يمر الإنسان في ظروف صعبة، لا أعتقد أنه يفكر كيف يضع الصلاة بطريقة منمقة أو الدعاء بطريقة منمقة، مفقطة، مرقطة، منقطة بلغة عربية فصحى. لا، عندما يكون الإنسان بحاجة يصرخ إلى الله، يقول يا الله النجدة، أسرع يا الله، أنا بحاجة إليك. الصلاة صلة أيها الأحباء، الصلاة هي صلة، ليست أشياء نقوم ونجلس عليها، لا، الصلاة هي نابعة من كل القلب، من قلبك إلى الله. عندما تمر في ضيق أنت لا تضع الأمر بلغة عربية فصحى، تقول أنقذني. كنت مرة في أحد المحاضرات وقال واحد أنا أريد أن أكلمكم بنوع من الصلاة أو الدعاء الذي سيصل إلى قلب الله، وأرجوكم أن تكتبوه جيدا، أرجوكم أن تنتبهوا، أحضروا أوراقكم، أحضروا أقلامكم، واكتبوا هذه الصلاة المضمونة أنها ستستجاب. فأنا جهزت الورقة وجهزت القلم، وإذا بالشخص يقول النجدة، فقلت ما هذا؟ قال هذه هي الصلاة التي يسمعها الله. أصرخ من قلبك، قل له يا رب أنا بحاجة إليك. عندما تغلق الأرض أبوابها أيها الأحباء، تذكروا أن باب السماء

مفتوح. ومن هو هذا الباب؟ ليس ما هو هذا الباب، من هو هذا الباب؟ المسيح قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى. المسيح هو الباب. متى قرعت آخر مرة على هذا الباب لكي ما تدخل؟ متى كانت المرة الأخيرة التي صرخت فيها من كل القلب: يا رب أنا بحاجة

انقذني. لعلكم تذكرون المسيح عندما كان على الصليب مصلوبا، كان شخصا لصا مصلوبا قربه، ماذا قال هذا اللص؟ قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لم يضع صلوات منمقة ومفقطة ومرقطة، لكنه قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وماذا قال المسيح له المجد؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس. استجابة أكيدة، استجابة سريعة. وعندما تطلب من الله، الله يستجيب بسرعة. اطلب باسم المسيح، لأن المسيح قال: مهما طلبتم من الآب باسمي فذلك يكون لكم. أنا كنت أعتقد أن الصلوات يجب أن تمارس بطريقة معينة، أن تجلس أو أن تركع أو أن تفرش نفسك على الأرض. لا، الصلاة هي الدعاء الذي ينبع من كل القلب. خبر الله بمشكلتك. رب أنا خاطي، اغسلني يا رب، ارحمني، أنا عبدك الخاطي. هذه صلاة رفعها أحد الأشخاص اللي قال عنه المسيح. واحد إجا إلى الهيكل وقال: أنا يا رب أشكرك أنه لست كباقي الناس الزناء الخاطفين، أنا أصوم مرتين في الأسبوع، أنا أعشر كل ما أقتنيه، وأنا أفضل من هذا العشار اللي موجود هناك. لكن العشار وكان جابيا للضرائب ماذا كان يفعل؟ لم يشأ أن يدخل إلى الداخل، بل قرأ على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أربع كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطي. إن أنت أتيت إلى الرب كما أنت بخطاياك، بوضع كله: يا رب أنا خاطي، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح جاء لكي يخلصني، جاء لكي يعطيني حياة جديدة، أنا آتي إليك يا رب، اقبلني يا رب، ارحمني اللهم أنا الخاطي. عندما تطلب من كل القلب الله يتدخل. نشكر الله أنه الله يتدخل في الأمور الصغيرة كما في الأمور الكبيرة. داود قال في العهد القديم: أما أنا فصلاة. أي بمعنى حياته كانت تتميز بأنها صلاة، صلاة مستمرة، صلاة في الصباح، صلاة في الظهر، صلاة بالليل، صلاة في أيضا في منتصف الصباح، صلاة أيضا في منتصف بعد الظهر، في كل أيام حياته كانت صلاة. دعونا أيها الأحباء أن نعود أنفسنا أن نرفع الدعاء في كل حين. وأنت تركب السيارة أدعو إلى الله، وأنت تحرك من البيت أدعو إلى الله، ارفع دعاء في كل حين، هو يسمع وهو يستجيب. لكن أهم دعاء أيها الأحباء هي أن تصرخ تقول: يا رب أنا خاطي، ارحمني، غيرني، غسلني من كل خطية، أعطيني قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الله يسمع، الله يستجيب. وقد عمل المسيح عمل الفداء من أجلك، مات نيابة عنك، ليس تحديا لك ولكن من أجلك، من حبه لك. اقبله كما أنت، عندئذ يغيرك لتصبح كما يريدك هو أن تكون. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله، وانتقلنا إلى صفة غريبة وهي صفة، تكلمنا عن استقلالية الله، ثم انتقلنا إلى عدم تغير الله. لكن في أمور إحنا ممكن نقدرها أنه كده شكلها زي ما يكون ربنا تغير. فهل استجابة الله للصلاة أو تغيير حاجة معينة ده يبقى تغيير في صفات الله؟ فإحنا نؤمن أن الله أمس واليوم وإلى الأبد، الله لا يتغير. لكن في أمور أحيانا ممكن يساء تفسيرها وكأنه تغيير، يبقى إزاي الله يتغير؟ من ضمن الحاجات دي، يمكن نهينا الحلقة السابقة بالكلام عن شعب الله وأن ربنا كان هيفنيهم، ولكن موسى تصدر كده ربنا: لا يا رب تفني شعبك، تذكر وعودك لإبراهيم إسحاق يعقوب، تذكر يا رب وعودك إن أنت قلت هتكسر نسل، تكسر نسلهم، هتفنيهم، هم أشرار، ممكن تعاقبوا، ممكن أي حاجة، لكن بلاش تفنيهم. صلاة موسى كان ممكن ربنا يخلي موسى لوحده، ممكن لأن هو بيطيع الله ممكن هو اللي يكثره ويخليه هو يبقى أمة، لكن لا، والشعب. ربنا هنا استجاب لموسى. في التعبير الكتابي: ندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. يبقى هنا نتيجة صلاة موسى حصل تغير، لكن هنا التغير استجابة الله. في خروج 32 لما من الآية 9 بيتكلم: قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم فأفنئهم فأصيرك شعبا عظيما. خلي يعني اللي بيعبد ربنا ده، وعلى فكرة ما الشعب كله انتهى ما عدا يشوع بن نوم وكالب بن يفنة اللي دخلوا الأرض. عموما ربنا كان ندمان، يعني ربنا كان زعلان من الشعب وهيفنيهم، لكن تضرع موسى بقى وابتدى يتكلم. فخروج 32 آية 9 التضرع بتاع موسى، لكن لغاية ما نلاقي الآية 11 و12 و13 و14 هوب 13: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء. يا رب افتكر ده، وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. هذا الكلام كأنه بيذكر ربنا به، والنتيجة استجابة الله للصلاة. فالتعبير الأنثروبومورفيزم اللي بيقول: فنادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله. هنا استجابة للصلاة، لكن الله أمس واليوم وإلى الأبد. ومن ضمن ثبات الله، ثباته في الوعود، ثباته في السمع لكلام الله، يعني الله يسمع للصلاة، فهو لا يغير كلامه لكنه يستجيب للصلاة. حينما غيرش كلامه هو أمس واليوم وإلى الأبد، لكن الناس هيفنوا، نبي يصلي عشانهم موسى وربنا بيسامحهم، ونادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. موقف تاني شهير في إشعياء 38 من الآيات الأولى، لما ربنا قال يعني قال لحزقيا

من خلال ممكن إشعياء، قال له إنك هتموت، خلاص هو مرض وخلاص، هو المرض ده للموت. واضح إن حزقيا كان عايز يصلح حاجات في الشعب وحاجات في المملكة ومش فاضي، عايز ما يموتش دلوقتي، لأن هو في مخه الأمور دي يحاول يصلحها ومجتهد فيها جدا. صلى، ربنا أعطاله 15 سنة. الله هنا استجاب للصلاة وقال لإشعياء، وإشعياء راح أخبر حزقيا، حزقيا الملك، وفعلا عاش فترة أطول، أو العمر اللي ربنا قال له هتزيد 15 سنة زاد 15 سنة. فكلمة أو ما معنى ندم الله هنا، كلمة ندم ده تعبير بشري عن تغيير موقف الله أو استجابته للصلاة. فالله لأنه أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير في أحكامه ولا يتغير في قبوله للشر والخطية طبعا. لكن افرض حد تاب، افرض حد تغير، الله يغير، يعني هو من يقبل إلي لا أخرج خارجا، فمن لا يقبل خلاص. لكن من يقبل هنا ربنا مش هيتغير، ربنا هيقبله، هيستجيب لهذا التائب. في مرض حزقيا، في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء إلي إشعياء ابن أموص النبي وقال هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. إن الواحد طبعا قبل ما يموت يكتب الوصية، خلاص قرب يموت لازم يكتب الوصية. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال آه يا رب، أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، هنا سمع للصلاة، استجابة للصلاة، قد رأيت دموعك، ها أنا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة. كان عنده حرب، كان عنده حرب وعايز يكمل ينتصر شعب الله، هو عايز أنه الأعداء هيجوا مش بس يمسكوه هو ويمسكوا الناس وهيبهدلوه. لكن هنا ربنا بيوعده كمان انك انت مش بس هيطول عمرك ده، وهتنتصر كمان، ومن يد ملك أشور الوثني انقذك وهذه المدينة مكان عبادة ربنا احامي عن هذه المدينة. هنا نلاقي انه سمعت صلاتك. فممكن ببساطة نقول الله لا يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لكن كمان من ضمن ثبات الله، عدم تغير الله، أنه يستجيب للصلاة. فلو واحد فضل في خطيته هيروح النار، لكن تاب الله مش هيغير رأيه، الله سيستجيب صلاته. الله يستجيب الصلاة. استجابة الصلاة ليست تغييرا في الله، بل بالعكس الله يحب، والمحبة لابد أن تكون عاملة، والله مستعد أن يستجيب الصلاة. استجابة الصلاة ليست ندم. فكرة تحقيق الدينونة المذكورة على شعب نينوى حين تاب الشعب، طب ما هو الشعب تاب وهو خلاص الاستجابة تمت، استجابة الصلاة يعني هم تابوا. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. ربنا حكم عليهم بكده. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تدق الناس ولا البهاء لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، يا حتى كمان المهم لا ترعى ولا تشرب ماء
ولتغطى بمسوح الناس والبهائم

0: كمان مبالغة شديدة جدا، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم، لعل الله يعود ويستجيب ويرجع عن حمو وغضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، التعبير ندم الله أو استجاب الله لصلواتهم، ندم الله على الشر الذي تكلم به أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. السؤال: ألا تدل هذه المواقف على أن قصد الله قد تغير؟ الواقع لا، هناك بعض النصوص الأخرى التي تخبرنا عن أن الله حزن على فعل ما، يرى أحدهم الله كإله متأسف وحزين حين عمل كذا وكذا. كذلك نرى أيضا في قصة حزقية وفي تشفع موسى عن الشعب، لقد أعلن الله أنه سيرسل دينونته، وكان هذا الإعلان حقيقيا في حين بقيت الأوضاع كما هي، لكن الأحوال تغيرت، فبدأ شخص ما في الصلاة بأمانة، سواء موسى أو حزقية في إحدى الحالات، موسى وحزقية في الحالة الأخرى كانت، وطبعا وموضوع نينوى أنه يونان راح البلد الصح بعد ما كان رايح الاتجاه الغلط، وربنا وداه خد حوت خلاه يرميه في الحتة الصح، ورايح حتة ربنا رجعه المكان الصح، هو المكان اللي عايز يبعته فيه. كانت هناك الصلاة في ذاتها جزءا من الوضع الجديد، وقد أدت إلى تغيير الأوضاع. لقد تجاوب أو استجاب الله مع تغيير الأوضاع باستجابة الصلاة والتراجع عن الدينونة. وفي أماكن كتير: لا إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردون تؤخذون بالسيف. يعني إن هيحصل وإن هيحصل، لكن إذا تابوا مش هيؤخذوا بالسيف، وإذا لم يتوبوا سيؤخذوا بالسيف. ده مش تغيير في الله، ده الناس هي اللي هتغير اتجاهها، توب فربنا هيستجيب. ومعنى كده انه الله ثابت لا يتغير في استجابته للصلاة، يستجيب للصلاة. اما حزن الله على انه صنع الانسان او انه جعل شاول ملكا، فيمكن فهمه على انه تعبير عن عدم سعادة الله الحالية بسبب خطية الانسان، وفي الحالتين لم تكن اللغة المستخدمة بالقوة المطلوبة التي تجعلنا نفكر أنه كان الله سيبيد أو كان سيبدأ من جديد ما كان ليخلق الإنسان، لا، أو ليجعل من شاول ملكا، لا، ما كانش ندمان على كده. لكن يمكن أن توحي بأن ما عمله الله أدى إلى أحداث جعلته يحزن، لأن الله عنده مشاعر. الله مش صنم، مش إله جامد، الله يحب، الله يحزن، الله ممكن أن يغير حكمه إذا صلينا وتبنا. يعني إذا أنت ما تبتش هتروح النار، تبت هتروح النار، لا خلاص، وربنا بقاش غير كلامه، هو أصلا بيقول لك إن هيحصل، إن في شرط، فأنت استجبت فالله بالتالي يستجيب، أنت استجبت لعمل الله فالله يستجيب، بدل ما الدينونة يبقى البراءة. لكنه سيقود في النهاية، الله سيقود في النهاية على المدى الطويل إلى مقاصده الصالحة، زي فكرة شر إخوة يوسف، قصة طويلة كلنا عارفينها، لكن الله حول شر إخوات يوسف إلى خير، ويوسف جاء لهم أنتم قصدتم به شرا، بالأمر شرا، أنتم قصدتوا به شرا، لكن هذا الشر اللي انتوا قصدتوه بيا الله حوله الى خير، خير ليا وخير للشعب، انتوا اولادكم وانسكم وكتروا وعاشوا في مصر وبقوا شعب الله الوحيد اللي عايز يعبد ربنا، وكان مخنوق وسط العبوديه الوثنيه بتاعه فرعون. في مساله تانيه عن عدم قابليه الله للتالم، ممكن نخليها في بعد فاصل قصير، نبتدي نتكلم عن مسألة عدم قابلية الله للتألم.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى

0: حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: كنا نتكلم عن صفات الله، عن استقلالية الله، عن الله لا يتغير. ثم تكلمنا في نهاية الحلقة عن مسألة عدم قابلية الله للتألم في نهاية الجزء السابق. عموما تحدث بعض اللاهوتيين عن صفة أخرى من صفات الله، وهي أنه لا يتعرض للألم. هذه الصفة إن كانت صحيحة تعني أن الله بلا مشاعر أو عواطف، وأنه غير خاضع للعواطف، وممكن كمان غير محب. في الواقع نجد أن الفصل الثاني من إقرار إيمان ويستمينستر اللي تؤمن به الكنائس الإنجيلية ومن وقت الإصلاح، أن الله كأنه بلا عواطف. هذه العبارة تتخطى ما أكدناه في تعريفنا السابق عن عدم تغير الله، وفإن الله لا يتغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده. إنها تؤكد أيضا أن الله لا يشعر أو يتأثر عاطفيا. لكن المدافعون عن لاهوت التطور يتهمون المؤمنين الإنجليين بالخطأ، يتهمون بأن بل حتى يتهمون الكتاب المقدس أنفسهم أنهم يؤمنون بإله لا يعمل في العالم ولا تجاوب تبعا للمواقف المختلفة. دي أخطاء ناقشناها قبل كده، لكن عموما اللي عايز حلقة لوحدها كده على لاهوت التطور وإزاي الناس تؤمن يكونوا موحدين ويؤمنوا بلاهوت التطور في وقت واحد، الحلقة 67 قديمة جدا لكن موجودة على الإنترنت، موجودة على اليوتيوب، تقدر ترجع الحلقة 67 وتشوف إزاي الناس دي بتؤمن، أو في ناس بتؤمن بالله الواحد الخالق وفكر التطور في وقت واحد، وإزاي هذا الفكر متناقض. تقدر تلاقي حلقة بحلقة عن الموضوع. لكن الحقيقة إن إحنا لما بنتكلم عن إن الله لا يتغير وكأنه الله ما عندوش مشاعر، لا، المحب، مش إحنا قلنا الله محبة والمحب إن الله يكره الخطية لكن يحب الخاطي، ولما الخاطي يهلك ربنا بيزعل عليه، لكن لما الخاطي بيتوب نلاقي السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. السماء تفرح يعني ربنا يفرح بيه، فإن الله يفرح بشيء، وإنه لذاتي مع بني آدم، وإن الله يستجيب الصلاة. ده مش تغيير في كيان الله، لكن لأنه إله مش مصمت كده، مش جامد كده، مش لا يتفاعل مع الأحداث. فإذا كان الله بالطريقة دي، الفكرة اللي هم بيقولوها ده افتراض خاطئ خارج عن مسار النقاش، وإنه لا يتماشى أبدا مع الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس شديد الوضوح في أن قيمتنا تأتي ليس من يعني من وراء تغيير في شخص الله، لكن الله خلقنا لمجده، ولهذا هو يحسبنا ذو قيمة. عارف يعني عارف إن إحنا يعني هو عارف إن إحنا لينا قيمة. فإن الله هو الذي يعلن عما هو ذو قيمة، وهو غير ذات قيمة في الكون. وما هو غير ذات قيمة؟ إنسان ذو قيمة والأمور التانية ليست ذات قيمة. وإن كان قد حسبنا ذوي قيمة نحن كذلك، فالله لأنه بيحبنا ويعتبرنا لنا قيمة ويستجيب الصلاة، هذا لا يغير من الله ولا يعتبر تغيير. بالعكس، ده من ضمن ثبات الله أنه أمس واليوم وإلى الأبد. أنه زمان وقت موسى سمع تشفع

موسى في شعبه، موسى وطبعا حي من أجل أحياء، اللي هو موسى من أجل حي من أجل أحياء في الوقت بتاعه، وحزقيا وإشعياء، حزقيا الملك والنبي إشعياء أنه زود عمره 15 سنة، وأمور كثيرة. الخاطي الإنسان العادي بيبقى محكوم عليه بأنه رايح النار، عندما يتوب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، في تغيير بيحصل، الله يفرح بالإنسان الذي يتوب، ده مش تغيير في الله، دي استجابة لمحبة الله، محبة الله الفعالة، محبة مش ممكن تكون جامدة، المحبة بتكون في علاقة فعالة يمكن أن تأخذ وتعطي. من ضمن الحاجات اللي بيصورها مذهب الربوبية الديزم أن الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم حتى أنه لا يتفاعل مع ما يحدث فيه. كذلك مذهب وحدة الوجود بانثيزم الذي يقول أن الله محدود طالما أن الكون كله ينظر إليه على أنه الله. الحقيقة هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، ما ينفعش. الحقيقة سواء دول أو يندول، الحتة دي أنا الحقيقة تعاملت معها بالتفصيل في حلقة 67 سابقة جدا في بداية اللاهوت النظامي المستوى الأول، خدت اللاهوت التطور أو التطوريين، خدت الفكر بتاع التطوريين والفكر بتاع لكن عموما على السريع مذهب الربوبية اللي بيقول الديزم اللي هو الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم، هو غير محدود لكنه بعيد عن العالم، لا يتفاعل مع ما يحدث في العالم، مش ممكن، هو مش ساعات عمل ساعة وسابها تمشي وخلاص، لا، الله يعتني، الله موجود، العناية الإلهية مستمرة، الله يحب، الله يعتني. ده المذهب ده. كذلك مذهب وحدة الوجود، وحدة الوجود ده مشكلة انه قال الله والوجود واحد، باختصار من غير ما نعيد الحلقة 67، الله والوجود واحد، دي مشكلة كبيرة، الله روح والوجود مادي، فازاي الله والوجود واحد؟ فكرة فلسفية لكنها مشكلة كبيرة. فالمذهب ده يقول ان الله محدود طالما ان الكون كله ينظر اليه على انه الله، اذا كان الكون والله واحد يبقى اصبح الله محدود، ويبقى اصبح كانه الله مادة، الكون ده حاجة مادية والله روح، كيف يكون الله والكون واحد؟ ده مذهب وحدة الوجود. ما علينا، الحقيقة أنه المذاهب دي باختصار خلت الله بعيد عن الإنسان، لا يتفاعل مع أمور الإنسان، هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، كيف نتعامل معه نحن كأشخاص؟ الفكر الخطأ في فكر، فهذا الفكر شكله متطور أو ممكن يسمى تطور، أنه يتماشى مع هذه النماذج، فالمدافعون عنه مقتنعون بأن الله الذي لا يتغير في كينونته مختلفة كل الاختلاف عن باقي خلقته، فهو غير محدود ولا يحد بالتغيير الذي يميز كل وجودنا، وبالتالي فهو لا يقدر أن يكون ذاتا يمكن أن نؤثر فيها. هي دي الغلطة، لا، الله محب، الله ذات، يمكننا أن نعمل شيء يغضب الله أو يعجب ربنا أو ربنا يحبه أو يحب الخاطئ، يفرح بالخاطئ عندما يتوب. الله متفاعل مع البشر، الله لو كان في إله عمل الساعة عمل الدنيا دي كده وبعد، أو هو حتة من الدنيا، كل ده لخبطة. أنا يمكن قلت ده بنوع من باختصار، لكن أرجع الحلقة 67 وأنت تلاقي الفروق بين المذاهب والفكرة، أنه إحنا بنتكلم على الله خلق الكون والله يعتني بالكون، والله فوق وغير محدود، وهو اللي خلق الكون المحدود، هو اللي خلقه وهو يعتني بهذه الخليقة، فما بال الإنسان. وفي أهمية عدم وجود الله، أهمية عدم تغيير الله، إن لم يكن الله ثابتا لا يتغير فأساس إيماننا يسقط، فالله فعلا أمس واليوم وإلى الأبد ولا يتغير،
واستجابته للصلاة هذا عدم تغير في أنه

مستجيب للصلاة فيعاقب أو يكافئ أو يستجيب بالإجاب أو السلب، هذا ليس تغييرا في الله بل ثبات في الله الذي يستطيع أن يتفاعل مع البشر ويحب البشر، فهو الذي يحب محبة أبدية، والمحبة المحبة أبدية أحبابتك، لذلك أدمت لك الرحمة. لما بيجي يرحم، لما واحد يتوب فيرحمه، هل ده تغيير في الله؟ لا. قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، هل هذا تغيير في الله؟ الحقيقة بيلخبطونا ويقولوا لنا أنه ده تغيير في الله، لكن الواقع أنه استجابة الله للصلاة، الأمور مش عايز أقول الإنسانية لأن ده مش إنسانية، دي الأمور الإلهية اللي فيها إظهار محبة الله بطرق مختلفة تظهر من هو الله المحب، وهو لا يتغير في محبته ولا يتغير في استجابة الصلاة، وهو أمس واليوم وإلى الأبد يمكن الاعتماد عليه دائما منذ الأزل وإلى الأبد، يمكننا أن نعتمد عليه، هو لا يتغير في صفاته ولا يتغير في قوته ولا يتغير في عظمته، وهي ولا يتغير في أنه سرمدي أبدي أزلي. فالله ثابت لا يتغير، لكن استجابته للصلاة هذا نوع من عدم التغير في أنه يحب ويظل محبا ويستجيب الصلاة. خلونا ناخد بالنا من هذه الأمور، وناخد بالنا أن احنا لازم يكون لنا علاقة حقيقية، علاقة حية مع الله، فنستمتع بهذا الإله المحب الحقيقي. والرب معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا جزء من انجيل لوقا اصحاح 7 ومن عدد 36. وساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكئ، واذا امراه في المدينه كانت خاطئه اذا علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارور الطيب، وقفت عند قدميه من ورائه باكيه، وابتدات تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقول لك. فقال: قل يا معلم. كان لمدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فكل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. النهاردة عايزة أقول لك وأقول لك أنه يسوع يلتفت إليك، يسوع يلتفت إليكي، يسوع شايفك كويس، يسوع شايفك وشايف كل اللي بيدور جواكي، وشايف الصراعات وشايف الأسئلة اللي ملهاش إجابات. يعني يسوع بتنظر ليكي وبتلتفت ليكي. لما فيلبس جاب نسنائيل علشان يشوف يسوع، يسوع قال له قبل أن يدعوك فيلبس: وأنت تحت التينة أنا رأيتك، أنا شايفك من زمان يا نسنائيل، أنا عينيا عليك من زمان. شاول لما كان بيروح يقبض على المسيحيين ويرميهم في السجون كانت عينين الرب عليه وشايفه، ولما اتقابل فعلا مع المسيح وراح في مكان ضيق زقاق بيقال له المستقيم، كانت عينين يسوع على بولس، شاول اللي بقى بولس بقى على بولس في الوقت ده، وبعت له حنان.

ثانية علشان يصلي معاه. يسوع بيلتفت إليك، يسوع مهتم بيك، يسوع بيراك. حتى بطرس لما راح عند بحيرة طبرية ولأنه يئس وقال أنا هرجع تاني لصيد السمك، مع أنه في دعوة كبيرة على حياته والمسيح قال له أنت هتصطاد ناس كتير ونفوس كتيرة، عند بحيرة طبرية عينين يسوع كانت هناك علشان تقابله ويسوع كان بيلتفت إليه. يسوع الكتاب المقدس بيتكلم على مقابلات مع كذا شخصية، مع كل شخصية يسوع كان بيلتفت ليها، كان بيهتم بيها. أول التفاتة عايزة أقولها إن هو في التفاتة مرحبة، في التفاتة مرحبة. بيتكلم الكتاب إنه يوحنا المعمدان كان عنده تلاميذ، لكن في وقت من الأوقات لما المسيح جاء هو أدرك إنه خلاص إنه عايز يشاور على المسيح علشان اللي بيتبعوه يتبعوا المسيح لأنه هو العريس. فقال للتلاميذ بتوعه انه خلاص انا يوم موجود ويوم مش موجود، لكن انا هشاور لكم على الشخص اللي هو هيفضل موجود الى الابد. انا هشاور لكم على العريس اللي هو البدايه والنهايه، اللي هو الاول والاخر، اللي هو العريس الحقيقي. وعشان كده هم في الاول كانوا مستصعبين، احنا تعودنا عليك واحنا عارفينك، لكن يسوع قال لهم، يوحنا قال لهم بس هو العريس اللي يستحق ان انتم تتبعوه. فكان يوحنا واقف مع اتنين من تلاميذه، اندراوس ويوحنا الحبيب، ويسوع كان فايت فشاور عليه وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، ده الحمل اللي هيرفع خطيه العالم كله. وهم شعروا انه في حاجه بتجذبهم للمسيح، فساعتها سابوا يوحنا المعمدان ومشي ورا يسوع. لكن بيقول الكتاب وهم ماشيين وراه انه يسوع وقف والتفت ليهم، بص لهم والتفت ليهم وقال لهم انتوا ماذا تطلبان؟ انتوا ايه الحاجه اللي انتوا بتطلبوها؟ فهم قالوا له احنا مش جايين نطلب حاجه، احنا جايين نطلب شخص، احنا عايزين نعرف يا معلم اين تمكس؟ انت بتمكس فين؟ احنا عايزين نيجي وراك في اي مكان انت هتمكس فيه، سواء في مغاره سواء في جبل، احنا عارفين ان انت ما عندكش شقه تمليك، احنا عارفين ان انت ما عندكش اصلا مكان علشان تسند فيه راسك، لكن احنا عايزين نتبعك ونمشي وراك. وبيقول الكتاب ان هم مكث عنده طول اليوم، ومن كثر ما اللقاء ده كان لقاء مغير ولقاء خاص جدا، والتفاتت يسوع ليهم رحبت بيهم. يوحنا فاكر كانت الساعة كام بالظبط، قال دي كانت الساعة 10 لما يسوع التفت إلينا. تخيلوا لو كان يسوع ماشي وهم ماشيين وراه وما التفتش ليهم، كانوا هيبقوا حاسين طب يعني هو مش مرحب بينا، احنا هنمشي وراه ازاي، احنا هنتبعه ازاي. لكن يسوع التفت ليهم التفاتة مرحبة وكانوا بيقول لهم اهلا بيكم، انا برحب بيكم. ومش مش بيقول لهم العنوان بتاعي كذا روحوا في العنوان ده، لا، قال لهم تعالى وانظرا، وكانه بياخدهم من ايدهم وبيقول لهم انا انا انا انا هاخدكم، انا هوصلكم، انا مش جاي اقول لكم مجرد رساله لاني انا نفسي الرساله. مع انه انا عايزه اقول لكم انه مش اندراوس يوحنا كانوا بقى ناس هايلين وعشان كده يسوع بيرحب بيهم، ده يسوع عارفهم، عارف الماضي والحاضر والمستقبل، ده المسيح، ده الله الظاهر في الجسد، ده عارف انه يوحنا مع انه كان شخص قريب جدا من المسيح وبيتكئ على صدره، كان عارف انه يوحنا في يوم من الايام هيطلب منه انه تنزل نار من السماء تحرق اهل السامرة علشان ما يقبلوش المسيح. فهم ما كانوش بلا لوم، لا، هو عارف ضعفاتهم لكن هو رحب بيهم. النهارده عايز اقول لك انه يسوع بيلتفت ليك التفاته مرحبه، بيقول لك انا برحب بيك، انا برحب انك انت تتبعني وتمشي وراك، انا عارف ضعفاتك، انا عارف الحته اللي انت واقع فيها، انا عارف ان انت جايز انت نفسك مكسوف من نفسك، بس انا جاي ارحب بيك وجاي امد ايدي علشان تحط ايدك في ايدي ونمشي مع بعض، علشان انا الطريق اللي هيقدر توصل بيه، انا الحق، انا الحياه. التفاتت يا جماعه يسوع التفاته مرحبه. اوعك تفتكر في نفسك انه انا يا ترى هيرحب بيا ولا لا، يا ترى هيقبلني ولا لا. الابن الضال كان ده اللي بيفكر فيه، يا ترى ابويا هيقبلني، يا ترى ابويا هيرحب بيا. فعمل سيناريو جواه، قال انا هقول له انا غلطت، لكن لو هو مش عايز يقبلني كابن انا اقول له خليني واحد من الخدام بتوعك، واحد من الاجره بتوعك. عامل السيناريو ده واتفاجئ انه الاب بيرحب بيه، ده بيجري وياخده كده ويحضنه ويقع على عنقه، ايه ده؟ ايه الترحيب دوت؟ ده يسوع،
يسوع بيرحب بيك جدا. عشان كده

ايا كان الوضع اللي انت فيه، ايا كان السكة البعيدة اللي انت مشيت فيها، ايا كان الحتة اللي انت اتزحلقت فيها، النهاردة التفاتوا ليكي التفاتة مرحبة وبيقول لك انا مستنيكي، انا مادد ايدي ليكي عشان تحط ايدك الصغيرة في ايدي الكبيرة ونمشي الطريق مع بعض، انا عايز انتشلك من الحتة اللي انت وقعتي فيها. رحت في خدمة، وانا في الخدمه دي الحقيقه يعني يوميها انا حزنت جدا، لانه قعدت مع كذا ست، والستات دولت قالوا لي ان هم في علاقات مع ناس تانية غير ازواجهم، وفي اللي قالت لي احنا مستوانا يعني في فقر جامد وعشان كده انا بدخل في العلاقات دي، وفي اللي قالت لي انا جوزي مشغول عني قوي فبدخل في العلاقات دي. يعني يوميها انا حزنت قوي، لانه يعني لقيتهم فعلا اتزحلقوا زحلقه جامده جدا، اتزحلقوا زحلقه جامده قوي، خيانات وعلاقات غلط. بس الحاجه اللي كانت ماليه قلبي، يسوع بيرحب بيكي، يسوع التفاته ليكي التفاته مرحبه، وكل واحده تقول لي هيقبلني فعلا، هو هيحط عينيه في عينيا تاني. بقول له قلت لكل واحده هو بيرحب بيكي جدا، وهو منتظر رجوعك، وهو اللي يقدر يمد ايده علشان ينتشلك من الحته اللي انت وقعتي فيها، ويغسلك ويغسلك زي ما عمل مع الابن الضال، ويلبسك الثياب اللي اتسخت من الخطيه، ويلبسك ثياب جديده، ويحط خاتم البنويه في ايدك. يسوع التفاته ليك والتفاته ليكي التفاته مرحبه. لكن التفاته ثانيه الكتاب بيتكلم عليها، انه التفاته يسوع التفاته مقدره، بيقدر بيقدر. عارف انت اي خطوه بتعملها معاه، اي عمل بتعمله، اي تصرف انت بتعمله، انت تندهش قد ايه يسوع مقدر مقدر اللي انت بتعمله. الناس مش كده. في واحد قال انه الهنود الحمر لما حد بيموت لهم بيحرقوه، والفراعنه لما حد بيموت لهم بيحنطوه، والناس بتعمل كده مع بعض. لما تعمل انت حاجه كويسه الناس تعمل زي الهنود الحمر تحرقها، ولما تعمل حاجة مش كويسة يحنطوها زي الفراعنة ويظلوا يفكروا بيك يفكروك بيها على طول. يسوع يسوع نظرته والتفاته التفاتة مقدرة مقدرة. بيقول الكتاب إن واحد اسمه سمعان الفريسي عزم يسوع على الغداء، ويسوع لما راح عنده في امرأة خاطئة في المدينة، معروفة إنها ست دي خاطئة، معروفة إنه السلوك بتاعها مش كويس، بس هي عرفت إنه يسوع في بيت سمعان، ده اللي خلاها تروح. لو يسوع مش هناك ما كانتش راحت اصلا. وراحت واخده معاها قاروره طيب، وابتدت تبل رجليه بدموعها وهي عماله تتوب قدامه، وتمسحها بشعر راسها وتدهن رجليه بالطيب. ساعتها سمعان كان قاعد وهو متضرر جدا، متضرر اصلا، الست دي ازاي تخش بيتي؟ والمسيح لو هو فعلا نبي ازاي مش عارف انه الست دي امراه خاطئه؟ ازاي سايبها تلمس رجليه؟ وكان متضرر جدا. يسوع طبعا عارف اللي هو بيدور جواه واللي هو بيقوله لنفسه، فقال له سمعان انا عايز اسالك سؤال. قال له اتفضل يا معلم. قال له في مداين كان مداين اتنين، واحد ب 500 دينار واحد ب 50 دينار، والاتنين ما كانش معاهم انهم يوفوا الدين، فسامحهم هما الاتنين. تفتكر مين هيكون اكثر حبا ليه؟ قال له اعتقد سامحه بالاكثر. قال له بالصواب اجبت. بعدين يقول الكتاب والتفت يسوع إلى المرأة، والتفت ليها عايز يقول لها أنا مقدر اللي أنت بتعمليه، أنا مقدر توبتك، أنا مقدر دموعك، أنا مقدر شعرك اللي بتمسحي بيه رجلي. والتفت للمرأة وقال يسوع وقال لسمعان أنا دخلت بيتك أنت ما جبتليش مية أغسل بيها رجلي، مع أنه ده كانت ضيافة وكرم الضيافة، لأنه الطرق مش بالسفلتة، فالضيف لما يدخل عند حد يجيبوا له مية يغسل رجليه. قال له انت ما جبتش ميه تغسل رجليا، والست دي غسلت رجليا بدموعها. انت قبلة لم تقبلني، والست دي من ساعه ما انا دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. انت ما جبتش زيت تدهن بيه راسي، وهي دهنت بالطيب رجليا. الست دي لانها احبت كثيرا قد غفرت لها خطاياها الكثيره. ويسوع بيبص لها وبيلتفت ليها ومقدر، يقول لها انا مقدر مقدر توبتك، توبتك دي غاليه عليا قوي، انا مقدر اللي انت بتعمليه. والنهارده يسوع عايز يقول لك انا مقدر، انا مقدر دموعك، انا مقدر رجوعك. اي خطوه هتاخدها ناحيه المسيح علشان ترجع له هيقول لك انا مقدرها قوي، انا مقدرها قوي.

صحابي، أي عطاء أنت بتديه لعمل الرب لحد من إخوات الرب هو يقول لك أنا مقدره قوي. وده اللي الكتاب بيقوله، إنه يسوع والتلاميذ كانوا قاعدين قدام الخزانة، والناس بقى عمالة تدخل وكل واحد بقى يرن الفضة اللي بيحطها في الخزانة، وجت ست فقيرة قوي ما معاش غير فلسين بس، ده كل اللي معاها وحطتهم. ويسوع قدر وقال للتلاميذ إنه الست دي بالنسبة لي أعطت أكثر من كل هؤلاء، لأنها أدت من إعوازها، التانيين أدوا من الفضلات بتاعتهم. يسوع التفاته التفاتة مقدرة. اوعك تقولي أنا بعمل كتير والناس مش بتقدرني، أنا تعبت كتير والناس مش بتقدرني. النهاردة تعليله، لأنه هو اللي بيلتفت إليكي. التفاتة مليانة بالتقدير، مليانة بالتقدير. اوعك تقول أنا بخدم كتير لكن بيكافئوا واحد تاني أكتر مني. بص ليسوع النهاردة وخليك هو وهو باصص عليك وبيقول لك أنا مقدر، أنا مقدر. خليك متأكد إن هو مقدر كل خطوة، كل عمل صغير، كل حاجة بتعمليها بحب هو مقدرها. يسوع بيلتفت الالتفاتة المرحبة عشان يرحب بيك، ويسوع بيلتفت الالتفاتة اللي مليانة تقدير لكل خطوة أنت بتعملها. لكن عايزة أقول لكم إنه مرات يسوع بيلتفت التفاتة فيها توبيخ، التفاتة موبخة. عارفين لما كان حامل الصليب وماشي في الطريق الجلجوسة، البنات كانوا بيلطموا وكانوا بيعيطوا، فهو التفت إليهم، بيقول الكتاب التفت إليهم وكأنه قال لهم، يعني عايز يوبخهم إنه ما تعيطوش عليا، أنتوا عيطوا على نفسكم، وكأنه عايز يقول لجموع كتيرة. الالتفاتة اللي فيها توبيخ إنه السبب بتاع الصليب اللي أنا حامله دلوقتي ورايح أتصلب عليه هو خطاياكم، هو الحاجة اللي أنتوا عمالين تعملوها، أنتوا كل خطية أنتوا بتخطوها، أنتوا بتدقوا مسمار في ايديا وفي رجليا. فالتفت يسوع ليهم علشان التفاته فعلا موبخه، انه فوقه من اللي انتوا بتعملوه. ويسوع جاي يلتفت ليك التفاته فيها توبيخ، وهو بيقول لك انت ليه عايش حياه كلها ازدواجيه؟ ليه بتروح الكنيسه وهناك بتصلي وبتدفع العشور وبترنم وبعد كده انت بعيد عني خالص، انت عايش طول الاسبوع في حته تانية خالص، انه هذا الشعب بيكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. يسوع النهارده بيلتفت ليك التفاته فيها توبيخ وبيقول لك صعب عليا اني اشوفك بتقول كلام كبير، كلام كويس وكلام كده الناس لما تسمعه تقول يا ده قديس، وانت قلبك مبتعد عني بعيد، انا اللي شايف اللي انت بتعمله في الخفاء، في حاجات كتير ولا مراتك حتى تعرفها ولا اقرب الناس ليك يعرفوها وانا اللي عارفها، ما تكملش في الازدواجيه. النهارده هو جاي بمحبه يوبخك، لان هو بيحبك قوي، لان هو بيحبك قوي، جاي يلتفت اليك الالتفاته اللي فيها توبيخ زي ما التفت ناحيه بنات اورشليم عشان يقول لك ما تكملش في الازدواجيه، ما تكملش في الازدواجيه. لو انت عايز تعيش خليك واضح، عايز تمشي ورا الرب امشي ورا الرب، عايز ان عيشنا فللرب نعيش، لو عايز فعلا تعيش مع الرب يبقى ان عيشنا فللرب نعيش. لكن زمان في العهد القديم يشوع قال لهم اختاروا لانفسكم اليوم من تعبدون، ان كان الله هو الله اعبدوه، ان كان البعل اتبعوه، لكن ما تعملش الاثنين مع بعض، ما تعملش الاثنين مع بعض. يا جماعه ده ناس كتير ماليه الكنائس بتعمل الاثنين مع بعض، كنائس مكتظه بناس، مكتظه بناس، ويجي وقت الصيام هنصوم، يجي يوم الكنيسه هنروح الكنيسه، وطول الاسبوع ممكن تغش في شغلك، وممكن تغش في علاقتك بمراتك، وممكن الفاظ كتيره لا تليق تخرج منك، وتصرفات كتير لا تليق تخرج منك. والنهارده يسوع لانه بيحبك بيلتفت اليك الالتفاته اللي فيها توبيخ، بيلتفت اليك الالتفاته اللي فيها توبيخ. لكن كمان في التفاته الكتاب اتكلم عنها، التفاته يسوع اللي فيها عتاب، العتاب الجميل علشان باقي عليك قوي. المسيح لما قال للتلاميذ انه هيروح الصليب، ساعتها بطرس قال له لو الجميع انكروك انا مش ممكن انكرك، يعني يوحنا ده اللي بينام على صدرك ممكن ينكرك، يعقوب ممكن ينكرك، بس لو بطرس معاك ما يهمكش، انت انت انت وراك راجل، انا مستحيل ان انا انكرك. يقول الكتاب انه يسوع هو بيتحاكم وبطرس قاعد بيستدفئ في وسط الناس، واحده جاريه قالت له انت كنت معاه، لا انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه،
واحد تاني قال له انت كنت معاه، انت كنت مع

مع يسوع، قال له انا ما اعرفوش، انا ما اعرفوش. واحد ثالث قال له انت كنت معاه ولغتك تظهرك، فابتدى يسب ويلعن وكانه بيقول لهم شايفين اللغه اللي بتكلمها لغه تانية خالص، انا لغتي مش زي لغته، انا اهو بسب وبعلن وبلعن. ويسوع هو خارج بالصليب ما كلمش بطرس، التفت اليه بس، التفت اليه وبص له، وبطرس بكى بكاء مر. كان اسهل له يروح يتسجن، كان اسهل له يحصل فيه اي حاجه، لكن الالتفاته اللي فيها عتاب دوبته وبكى بكاء مر. عارفه ليه النهارده هو بيلتفت ليك التفاته فيها عتاب؟ بيقول لك فين الايام اللي كنت بتصحي فيها الصبح بدري علشان تقعدي معايا؟ ليه دلوقتي عماله تقولي اصلي مجهوله مجهوله مجهوله؟ يقول لك فين الوقت اللي انت كنت فعلا في قلبك فيه نار عايز تكلم الناس عني، مستعد تروح تزور ناس علشان تكلمهم عني؟ ليه الدنيا شفطتك واخدتك؟ النهارده يسوع التفاته التفاته بعتاب، لانه بيحبك، لانه بيحبك، لانه عايزك ترجع له تاني وترجع لحضنه تاني، وعايزك ترجعي للمخدع تاني وللكتاب تاني. ما تقوليش مشغوله مشغوله، اصحي بدري قبل ما تنشغلي في اليوم وارجعي اقعدي معاه تاني، وارجعي اشبعي بيه تاني، وارجعي اشبعي بالكلمه بتاعته تاني. وانت ارجع قول له رجع لي النار في قلبي، علشان يا رب مش هشوف النفوس ما بتعرفكش وبتهلك ومش فارق معايا، لكن النار ترجع لي علشان اشهد عنك. النهارده التفاته التفاته عتاب، لان هو بيحبك قوي. لكن اخر التفاته عايزه اقولها، غير التفاته اللي هي فيها ترحيب واللي فيها تقدير واللي فيها توبيخ بسبب الحب واللي فيها عتاب بسبب الحب، التفاته يسوع يا جماعه التفاته مشجعه ومعزيه، التفاته مشجعه ومعزيه. واحده ست بقى لها 12 سنه بتنزف، كل ما تسمع عن دكتور شاطر ومشهور تروح عنده، وصرفت كل فلوسها اللي قدامها واللي وراها. بعدين عرفت انه يسوع جاي، هي بتنزف، هي حسب شريعه موسى نجسه، هي علشان توصل له في وسط الزحمه هتلمس ناس كتير، لو الناس دول عرفوا انها بتلمسهم وهي بتنزف هيرجموها. وهي عماله تقول انا هوصل له، انا هوصل له باي ثمن، انا مش هلمسه هو، مش عشان مش عايزه انجسه، انا هلبس بس حتى هود بثوبه، ولو لمست هود بثوبه انا شفيت. ولما راحت وبعدين يسوع قال مين لمسني؟ وبطرس قال له ده الجمع يسحمونك وتقول من لمسني؟ فالتفت الى المراه لانه عرف ان هي دي اللي لمسته، وعرف ان قوه خرجت منه لشفائها، فالتفت اليها. وبصوا بقى الالتفاته المشجعه المعزيه، قال لها ايمانك قد شفاكي. ياه، انت جاي تمتدح ايماني؟ ده انا نجسه، ده انا حسب شريعه موسى نجسه، ده انا كنت جايه مرتعبه انك انت عرفتني، انك انت ممكن تقول لي ازاي تلمسيني وانت نجسه. ويسوع يشجعها يقول لها ايمانك قد شفاكي، ايمانك اللي خلاكي تاخدي القوه، ايمانك اللي خلاكي تنالي النهارده الشفاء. التفاته يسوع يا جماعه التفاته معزيه مشجعه. وفي ناس النهارده هو عايز يلتفت ليهم بتشجيع، يقول لك حبيبتي انت بتكرميني، ويقول لك انت رافع راسي في وسط الناس، لان انت عايش كما يحق لانجيل المسيح، انت حياتك مشرفاني وجاي التفت ليكي عشان يقول لك الكلمات المشجعه دي. النهارده افتح قلبك ليه، النهارده افتحي قلبك، النهارده بصي في عينيه وشوفيه هو بيلتفت ليكي وبيلتفت ليك علشان تتجاوب معاه. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا ماركو، أنت فعلا بتوحشينا جدا، ميرسي عشان وجودك. أهلا بيك يا رامي، ربنا يباركك كل ماذا أكتر وأكتر، بنتبارك قوي بوجودك. عايزة أشجعك وأشجعك دلوقتي في المكان اللي أنت موجود فيه، صلي معانا، غمض عينيك وصلي معانا في اللحظات دي، ما تقومش من قصاد التلفزيون لأنه الوقت ده وقت غالي قوي. النهاردة تعالى زي ما أنت وتعالي زي ما أنت، من غير ما تحاول تحط ماسك، من غير ما تحاولي تخبي حقيقتك، لأنه يسوع جاي يرحب بيك، يسوع جاي يمد إيده ليك، يسوع جاي يقول لك كفاية، كفاية بعد، كفاية انشغال بعيد عني، كفاية العالم أخدك بعيد عني، لأنه العالم مش هيقدر يشبعك. أنت مش عارف أنت ليه من جواك تعبان، أنت مش عارفة أنت ليه من جواك مكتئبة، لأنك أنت مش في علاقة حقيقية معايا. لكن النهاردة في اللحظات دي تقدري تيجي زي ما يوحنا وأندراوس مشوا ورايا علشان قالوا له احنا عايزين، قالوا لي عايزين نمكث معاك. النهارده تعالي قولي لي انا عايزه اعيش معاك يا رب، انا عايزه اسلم لك حياتي، انا مش عايزه اعرفك من بعيد لبعيد، انا عايزك يا رب انت اللي تملك قلبي وتملك حياتي. وصدق وصدقي ان هو يسمع صلاتك.
1: اشكرك يا رب عشان انت جاي النهارده على كل واحد وواحده تايهين في الدنيا، قرروا الهروب يا رب في الظروف بتاعه الحياه، لقوا ان السكه يا رب تقيله والحاجات ضغطه والظروف تقيله قوي الايام دي، فقرروا يهربوا من الظروف في انهم يتوهوا يا رب في الزحمه في الحاجات. وانت جاي النهارده تقول لهم انا شايفك، انا شايفك يا رب، وما يقولوش جواهم يا رب انا لسه هرجع وهقول ايه وهبتدي منين وهرجع في اني حته وهقول لك ايه، هو اصلا شايفك، هو شايفك، هو مش جاي النهارده عشان يدينك ولا يعاقبك ولا جاي يقول لك انت ليه عملت كده، هو جاي النهارده عشان يديك سلام، عشان يردك لحضنه، جاي عشان يشفق عليك من العذاب اللي انت بتعيشه يوميا. هتفضل تتوه لغايه فين؟ هتجري لغايه فين؟ مفيش سكه. تعالى ارجع النهارده جوه حضنه، بص تاني على الصليب، هتلاقيه فاتح ايديه ومستنيك، نط وقول له يا رب انا عايزك. ولو انت ما تعرفوش خالص وبتقول هو حد شايفني، انا مرمي في العالم ده، انا بتلطش من كل الناس، النهارده اقول له يا رب انا عايزك، يا رب جرب تقول له انا عايزك وعايز اشوفك. انت بيقولوا ان انت بشايفني، طب انا كمان عايز اشوفك يا رب. تراءى لكل حد النهارده بيطلب الطلبه دي يا رب. النهارده افتح العينين دي اللي ما اتفتحتش قبل كده، افتح القلوب اللي مقفوله وبتلوم نفسها وبتلوم العالم وبتلومك في ايام كتيره، تراءى ليها النهارده يا ابن الله. امين.

0: يسوع جاي يلتفت لناس كتير عايشة في الزوجية، هو مهتم بيك انك انت ما تكملش في الزوجية ديت. هو جاي النهاردة علشان عايزك تفوق، وعايزك تفوق ايه؟ بيقولك ما تكملش بتروح الكنيسة وبتريح ضميرك وانت مبتعد، قلبك مبتعد عني بعيد، انت بتكرمني بشفتيك لكن قلبك مش معايا. عشان كده النهاردة تعالى بصدق قدامه، تعالى خليك صادق، خليكي صادقة مع نفسك، انك انت ممكن تكمل سنين وسنين في الازدواجية وانت بعيد، لكن النهاردة حط حد للازدواجية ديت وقول له يا رب انا فعلا يا رب راجع لك، انا راجع لك يا رب بتوبة، انا راجع لك بدموع يا رب زي المرأة اللي جت في بيت سمعان. انا جاي اقول لك يا رب سامحني على سنين يا رب كنت مبتعد فيها عنك بعيد، لكن يا رب من النهاردة يا رب انا عايزك، وانا افتح قلبي عشان عمل صليبك يا رب وخلاصك يا رب فعلا يمتلكني. يا رب تعالى، يا رب تعالى، يا رب انت اللي يا رب وعدت انك بتخلق يا رب خليقة جديدة، انت اللي وعدت يا رب انه الاشياء العتيقة بتمضي والكل بيصير جديد. انا عايز اكون انسان جديد في علاقتي معك يا رب في اسم يسوع.
1: ايوه بتم صوتي للنور يا رب، وبصلي لكل حد عايش بلون في كل حتة، واحد في البيت مع اهله بلون، واحد في شغله بلون تاني، واحد في الكنيسة مع اصحابه اللي في الكنيسة بشكل واصحابه اللي بره الكنيسة شكل تاني، وهو نفسه مع نفسه ما بقاش لاقي نفسه هو اني واحد، هو تايه تايه وعمال يتلون باي اشكال، لكن فقد سلامه وفقد محبته وفقد علاقته بيك. يا رب اشكرك على توبيخك لي النهارده، اشكرك انك جاي توبخه لانك بتحبه، لانه ابنك. هو لو مش مهم عندك ولو مش ابنك او دي مش بنتك، ليه هتيجي توبخها عشان ترجعها من الحته دي عشان تنبهها او تنبهه للي هو بيعمله؟ انت عايزه يرجع يبقى موحد القلب والفكر يا رب قدامك، انت عايز تريحه من كل انفصال جواه، انت جاي تقول له انا بحبك زي ما انت وهمشي معاك المشاوير، انا هغير الالوان والحاجات، انا اللي هديك القبول اللي انت بتدور بيه عند كل حد بتروح تتلون عنده. القبول ده مش هيجي غير من عندي انا، من حبي انا. عشان كده تعالى النهارده وما تضيعش الفرصه دي ابدا، امسك فيها النهارده، امسك فيها، اعتبر ده يوم النهارده هديه كده من الرب بيديهولك ودعوه، ومش بالصدفه ان انت بتسمع وانت بتسمعي. امسك في الفرصه دي النهارده وقول له انا راجع ليك، انا راجع ليك، انا وانت يا رب، انا وانت ضد كل اللي متلخبط جوايا، ضد كل الالوان اللي جوايا، انا عايزه اكون واحد بس، انا عايزه اكون واحده بس بشكل واحد، مش مهم الناس هتقول عليا ايه، انا عايزه رضاك انت، عايزه رضاك وعايزه صورتك انت عني. يا رب خدني للمشوار ده النهارده على حساب محبتك، امين.

0: امين امين. معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو. ايوه اتفضل. اهلا بيك اتفضل. سوري الصوت مش واضح. اوكي ايه اللي بيوجعك عشان الصوت مش واضح؟ انت جاي من المنيا؟ انت من المنيا؟ اوكي. وايه الطلب، ايه الطلبه اللي انت عايزنا نصلي لها؟
1: دكتوره مع الاسلام انت بتعمل ايه؟ كل حاجه سلام ونعمه.
0: انا مش عارف
1: كل في جنبك.
0: انا مش عارفه افسر. هل حد يقدر يساعدني في التفسير؟ سوري انا مش عارفه افسر الكلام. اوكي سوري انا مش عارفه افسر الكلام. طب ناخد تليفون تاني. الو الو
2: الو
0: الو. ايوه اتفضلي.
2: ايوه ايوه والله.
0: اهلا بيكي.
2: انا طوكي نجم.
0: اهلا بيكي اهلا بيكي.
2: طوكي نجم
0: اهلا بيكي. انت صوتك منور ويعني عامل صوت جميل في البرنامج. اهلا اهلا بيكي يا ناديه. فرحانة قوي، دي مفاجأة جميلة، دي مفاجأة جميلة.
2: اليوم بنور مرة واحدة في الأسبوع.
0: حبيبتي حبيبتي احنا رافعينكم في الصلاة ومتحدين بيكم باستمرار يا نادية. لو انت نفسك تشاركي حاجة.
2: أنا بتكلم النهاردة. أولا أقول لك إن المشاركة بتاعتك يعني مش عارفة أوصفها في كلام، وكانت بتكلمني بصفة شخصية.
0: أشكر ربنا.
2: حاجات كتير كنت بتقوليها بتكلمني بصفه شخصيه. معلش انت سامعاني ولا لا؟
0: سامعاكي كويس.
2: الحاجات معايا فين ده؟ بس
0: يعني سامعاكي كويس قوي. نشكر ربنا.
2: النهارده بس من شويه صغيره الدكتور قال لي ان مامو لازم يعمل عمليه مش صغيره، مش حقن ولا حاجه، عمليه كبيره النهارده ده من ساعة كده.
0: امين.
2: قعدت استنى لحد ما يجي بعد البرنامج.
0: امين.
2: بعد ما كلمك وقلت
0: كلنا هنرفعه.
2: فيري دينجرس ومحتاجه صلاه مصر واسكندريه.
0: امين. امين يا نادي.
2: انا كنت عايزه اخد وقت البرنامج بس حبيت اقول لك كده حبيبتي.
0: امين.
2: انا مش مامته لوحدي يعني.

0: انا اشكرك انك كلمتي تشاركينا، لانه طبعا كل المشاهدين هيحبوا يصلوا لمانو. انا اعتقد ان الكل عارف مانو، علشان لو حد مش عارفه، مانو شاب وهو عمره 19 سنه حصلت له حادثه، هو مشلول شلل رباعي، ودلوقتي بقاله 21 سنه وكذا شهر وهو في الشلل دوت، وفي عمليه كبيره لازم يعملها زي ما مامته ناديه شاركت. فانا عايزه ادعو كل المشاهدين، خلونا فعلا نرفع مانو من ايدين الرب، انه الجراح ايد يسوع اللي تمسك بايد الجراح، والتخدير الرب يدي حكمه ونعمه للتخدير، انه مانو يفوق كويس من البنج والعمليه تتعمل فعلا بنجاح. خلونا كلنا، وانا ادعو كل المشاهدين في بيوتكم، صلوا معانا لاجل مانو. الرب سامع الصلاه، الرب سامع الصلاه. مانو غالي قوي على قلبك يا رب، يا رب هو مش متروك، هو مش منسي، انت اللي تلتفت اليه يا رب. يا رب هو رب ومامته، يا رب احنا جايين نحطه بين ايديك ونقول لك يا رب انت الجراح الماهر، انت الطبيب الشافي. احنا نسال يا رب ان اوضه العمليات تمتلئ بحضورك، انك انت اللي تمسك بايد الجراح يا رب، انك تضمن يا رب نجاح العمليه وتحميه من اي مضاعفات. والتخدير يا رب حكمه ونعمه لدكتور التخدير، انه مانو يا رب يفوق ويقوم في ملء النعمه والقوه. سلام سلام يا رب، سلامك يغمره ويغمر يا رب مامته، سلامك الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبهم وافكارهم فيك. احنا مصدقين انك سامع الصلاه، نبارك يا رب اسمك، ليك المجد.
1: ايوه يا رب، انا بتحب بنور رب كل الناس اللي بتصلي لنادية ومانو. يا رب انا بشكرك من كل قلبي عشان المشوار الطويل اللي مشيته مع مانو لغايه دلوقتي. يا رب في صعاب كتيره، بس انت امين قوي، انت صالح، انت مشيت مشوار يا رب في كل بصمه، من بصماتك كلها واضحه في كل سنه، في كل يوم، في كل اسبوع، في كل شهر يا رب. واللي بدا معاه عمل صالح انت جاي تكمل معاه. صحيح العمليه الدكاتره تقول عليها صعبه او مش صعبه، انت ما عندكش حاجه صعبه، انت اسمك فوق كل اسم، واسمك فوق الدكاتره وفوق مهما كانت العمليه صعبه. اشكرك يا رب فعلا، زي ما صليت نوره بصلي حضورك، حضورك اللي بيعمل كل الفرق في اوضه العمليات، ومن دلوقتي لغايه العمليه املاه بحضورك، املاه بطمانينه وسلام عجيب هو وناديه يا رب في اسم يسوع. يا رب تعالى على كل التفاصيل الدقيقه، على البنج وعلى نقله وعلى كل الحاجات يا رب، يرجع احسن بكتير، ويكون العمليه دي سبب بركه للاتعاب اللي هو بيمر بيها يا رب من فضلك، وترفع جزء من الاتعاب اللي هو بيمر بيها. بس احنا مستنيينك، انت الرب الشافي، عمليه او مش عمليه احنا مستنيين ان مانو يخف، واثقين انك انت سامع الصلاه. مبارك يا رب اسمك.

0: معنا تليفون. الو،
1: ازيك يا دكتور نورة؟
0: الحمد لله نشكر ربنا، تفضلي.
1: لا

0: بحبك جدا وبحب اتابعك قوي.
1: شكرا ميرسي، ربنا يباركك. اتفضلي.
0: بجد البرنامج بتاعكم فعلا بيستجيب جدا.
1: اشكر ربنا. سوري التليفون قطع، هناخد تليفون تاني. الو الو الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور، اتفضل.
2: حضرتك عندي تعب في معدتي وكشفت وجبت علاج ما بيروحش خالص، واقل حبه ميه صغيرين معدتي تتنفخ، وعندي التهابات على صدري قلع لما نمت شويه بنها كتير، وكنت انا ساكن في الخامس، كنت بطلع الخامس ده حلو جدا، دلوقتي بطلع الخامس بنهج مش قادر اروح شغل ولا على طول قاعد في البيت محمود.
1: امين، احنا هنرفعك قدام الرب، بس عايز اشجعك انك انت كمان تروح تكشف عند دكتور قلب مش بس جهاز عظمي، لانه مرات التعب بتاع المعده بيبقى مرتبط بالقلب، فاكشف عند دكتور قلب خصوصا انك انت بتنهج. واحنا هنصلي، احنا هنصلي لك علشان فعلا ربنا يقودك ويقود الدكاتره للتشخيص الصح، فعلا يبقى في ارشاد كده من ربنا. امين. معنا تليفون تاني. الو
3: الو اخت نوره.
1: ايوه اهلا بيكي، اتفضلي.
3: سلام المسيح معاكم جميعا.
1: امين.
3: كلكم خدام الرب في قناه الكرم، الرب يبارككم.
1: شكرا، ميرسي، اتفضلي.
3: اخت نوره انا عايزاك تصلي لي. انا السنه الماضيه رحت كنت في هوليداي واخذت يعني برد كامل هناك وكحيت كثير، ولما جيت تقريبا خليتها شهرين ما عالجتهاش، يعني هي خفت عندي الكحه بس، لكن بعدين لما رحت عند الدكتور قالوا لي عندك برونكايتس اللي هو التهاب قصبات، ودوني انهيلر ودوني انتي بايوتيك، يعني ما عملش حاجه فرق كثير، ولسه عندي كحه مرات بتزيد ومرات بتنقص. لكن المشكله انه هنا في الانج اس بي في انجلترا في لندن جاتوا المواعيد متاخره جدا.
1: أيوة.
3: جدا.
1: ايوه.
3: وانا كنت مريضه كانسر قبل 3 سنين 4 سنين. فشاف قال لي الانكولوجي بتاعي كل مره بعمل فحوصات وتحاليل ما فيش حاجه في فحوصات الدم. قالت لي انه ليش ما تعملي سيتي سكان؟ عملت سيتي سكان قبل اسبوع طلع في عندي لمب عقده في الرئه اليمنى. وقالت لي انه نحن لازم نعمل انفستيجيشن، مش متاكدين لو انها هي حميده او كانسر. بس انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح ما تطلعش كانسر.
1: أمين.
3: انا عايزاك تصلي.
1: حاضر حاضر. امين امين. انا حاسه بيكي قوي، وحاسه بناس كتير من اللي كانوا مرضى كانسر انه بيبقوا خايفين انه الكانسر يرجع، فاحنا هنرفعك دلوقتي بين ايدين الرب، وكل مريض او مريضه كانسر وتعالجوا احنا هنرفعكم عشان يبقى في سلام وفي حمايه عليكم من ان المرض دوت يرجع لكم. امين. يا رب احنا بنشكرك يا رب لانك انت رب اللي شايف يا رب. يا رب انت شايف يا رب بنتك، انت شايف يا رب تعبها، يا رب انت شايف يا رب مخاوفها، وعشان كده يا رب بنحطها بين ايديك يا رب. تعالى يا رب، تعالى يا رب خدها يا رب في حضنك، تعالى يا رب انت اللي تحوطها بيمينك وتحط ايدك عليها من هامة الرأس لبطن القدم في اسم يسوع يا رب. ينطهر يا رب، يا رب اي يا رب يا رب فعلا ريكرنس يا رب يكون حصل في اسم يسوع يا رب. يا رب الرئتين يا رب يبقوا يا رب كلير، يبقوا فعلا ما فيش يا رب اي رواسب يا رب فيهم. وبصلي يا رب المرضى يا رب كانسر يا رب كتار يا رب مشوا سكة العلاج وعايشين يا رب تحت الخوف انه المرض ده يرجع، يا رب انت اللي تضع حد للمرض ده، انت اللي تضع حد يا رب زي ما وضعت حد للبحر، تضع حد للمرض دوت وتغمرهم يا رب بسلام وراحة في اسم يسوع.
4: امين. يا رب انا بتحب بنورة وبصلي يا رب المرض ده، بصلي لكل حد راجل او ست مشوا في مرض الكانسر. يا رب المشوار ده تقيل وصعب، اصلي انك انت ترافق كل واحد واحده، تبقى صديق الصق من الاخر، تبقى قريب قوي ليهم يا رب، يتكلوا فعلا عليك يا رب، تنزل كل مخاوف اول باول يا رب، يتكلوا عليك ويحكوا معاك يا رب طمانينه وسلام، ويا رب فعلا علاجات جديده وفعاله يا رب، والعلاج يجيب

نتائجه يا رب من غير حاجات جانبية يا رب. طمن المدام اللي اتكلمت يا رب من فضلك، انا بصلي من كل قلبي ان الرئة تطلع سليمة. بصلي الناس كتير قوي كل ما يروحوا يعملوا تشيك اب يبقوا بيأخروا بيأخروا وخايفين، شيل الخوف ده يا رب، حط طمأنينة وسلام، والنتائج في ايديك يا رب، انت اللي تقول كلمتك يا رب، انت شفيت يا رب وانت تضمن شفاهم يا رب، وتاخد بايدين الناس. وبصلي من اجل دكاتره يكونوا رحمين، والادويه يكون اسعارها معقوله، والطرق بتاعه العلاج تتحسن كل شويه اكتر، وحاجات جديده في السوق تنزل اكتر لمرضى الكانسر يا رب، في اسم يسوع.

جلة البط كتيرة لناس عندها مشاكل في العظم، ناس عندها خشونة في المفاصل، ناس يعني في واحدة وقعت اتكسرت وسنها كبير ومش قادرة تعمل العملية، وناس عندها مشاكل في ظهرها. فلو انت عندك مشكلة في المفاصل، لو عندك مشكلة في ظهرك، احنا عايزين نتحد بيكو دلوقتي، نتحد بكل شخص بيعاني من مشاكل في العظم، عشان يسوع هو اللي يزوركم في بيوتكم ويحط ايده عليكم في اسم يسوع. يا رب نروح لمين غيرك؟ يا رب نروح لمين غيرك؟ انت يهوى رفا، انت الرب الشافي يا رب، انت اللي شايف يا رب. يا رب ناس كتيرة دلوقتي ويا رب طلباك من كل قلبها يا رب، وستات حاطين ايديهم على ركبهم ويا رب، وفي اشخاص حاطين ايديهم يا رب عند ظهرهم وعند رقبتهم يا رب، وفي عند يا رب المفصل بتاع الحوض يا رب. انت اللي تيجي يا رب فعلا بزيارات يا رب في البيوت وتنفخ نفخات شفاء يا رب. يا رب الستات بيقولوا لك احنا مش قادرين نعمل حتى شغل البيت بتاعنا، مش قادرين نعمل المسؤوليات اللي علينا، انت يا رب تنفخ نفخات شفاء يا رب وتدي قوه يا رب في الاجساد. والاخت يا رب الكبيره في السن يا رب تعالى انت يا رب، تعالى انت، انت يا رب اللي عندك الحل يا رب، زي نزيفه الدم اللي احتارت عند الاطباء يا رب وقوه خرجت منك لشفائها، قوه تخرج منك يا رب لشفائها في اسم يسوع. أمين.

فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. زي ما قلنا لكم في الحلقات اللي فاتت، احنا في الجزء السابع بنتكلم في كل حلقه عن مشكله. المشكله بتاعت النهارده دي تالت حلقه بنتكلم عنها، مشكله الزوجات اللي بيعانوا من الحرمان من كلمات الحب والاعجاب. الحلقه اللي فاتت قلنا على فكره دي نسبه مش قليله، في بحث اتعمل وطلع انه 85% من الزوجات عندهم هذه المعاناه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نقط مهمة قوي، اتكلمنا انه كل الزوجات، مش زوجات بعينهم، لكن كل الزوجات محتاجين يسمعوا كلمات الحب واللمسات الرقيقة. ده زي بالنسبة لهم زي الغذاء، زي الأكل والشرب، ما يقدروش يستغنوا عنه. والحاجة التانية عرفنا انه الحب مصدره هو الله، والله بين محبته لنا، والزوج محتاج، إن كان محتاج يغني بيته بالحب، هو محتاج أن يقعد مع ربنا ياخد من حب الله لي ويقدم لبيته ويقدم لمراته. النهاردة في بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألف رزراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: استكمالا للحلقتين اللي فاتوا، قعدت مع زوجة قالت لي جوزها كان بيقولها الكلام ده كله جميل وأنا مقتنع بيه، بس أنت مش شايفة أن احنا كبرنا على الكلام ده شوية؟
1: اسمع رأي الزوج.
2: الحقيقة يعني ده ممكن يكون رد كل زوج تقدم بالسن. الزوج لما بتقدم بالسن بيشعر ان الكلام ده يعني فات اوانه، او المواضيع دي بتاعت الشباب، او يعني متجوزين جداد. لكن بعد ما العمر بيطول كده والسن بيعدي، بيحس انه خلاص خلص رسالته وقدم كل اللي عنده.
0: هو الزوج فاكر انه الستات بتكبر؟ الستات ما بتكبرش على فكره. تبقى مشكلة لو فاكر الستات بيكبروا، الست ما بتكبرش.
1: دي برضو حتة مختلفة شوية بين الراجل والمرأة. الراجل الزمن بالنسبة له أمر واقع، بيشوفه كعدد وكأيام وسنين، وسهل جدا الراجل في أي مكان يقول أنا عندي كذا سنة. بس عمرك سمعت ست بتقول عندها كذا سنة؟
2: حتى لو ما قالتش بس بيبان.
1: إزاي يعني؟ جايز الناس تشوف كده، هي مش بتشوف كده ومش عايزة تشوف كده ومش عايزة تقرب كده، وده شيء رائع وده شيء مبارك، وده بيخلق في البيت شباب وحياة ووجود وقيمة، وده اللي بيخلي أحيانا الزوجة تقدر أنها في وقت كبير قوي من بيتها تكون غنية ومعطاءة ودافية وطاقة حب وطاقة عطاء. بل بالعكس، يمكن تساعد الزوج أنه ما يشعرش بتقدم السن ولا بتقدم الحياة، ويعيش معها قصة جميلة تقدر تستمر ويعيشوا في شباب شبه دائم. أقرأ لك كلمة قريتها على الإنترنت، كتبتها عندي هنا وعايز أقرأ لك لأنها عجبتني قوي. بتقول الحب يجعل الدنيا شباب، وليس الشباب الذي يجعل الدنيا حب. أنا بستمتع جدا أن تكون زوجتي فيها الطاقة الحلوة دي، ليه أعجزها بدري؟ ليه أفهمها الزمن عدى؟ ليه أنقلها شيء من اليأس وكأن الأيام عدت؟ ده شيء مش محبب قوي بالنسبة للزوجة، وتلاحظه في لبسها، في شعرها، في في في توضيب بيتها، في استقبالها للحياة.
2: بس الزوجة يعني في الوقت ده بعد ما السن بتقدم، وحتى لما الزوج يكبر في السن، بيبان الحب يعني في طريقة المساعدة. لو تعبت يسندها، يمسك إيديها، وده كله في معاني الحب جايز ما قالهوش، بس في سندته ليها لو تعبت منه بيقف جنبها، يساعدها، يجيب لها كوبايه ميه. ده منتهى الحب يعني.
1: ما اروع
0: يعني، معلش يعني، هو انا لازم اعيا وهكع وابقى محتاجه سنده عشان خاطر اسمع كلمات حب؟
1: لا.
0: واشوف لمسات رقيقه؟
1: لا، هو الفكرة أنه بيعتبر أن إحدى دي وسائل التعبير. بس إيه اللي يمنع أني أضيف على كل العمل العظيم اللي أنا بعمله ده كلمة جميلة ومديح لطيف وتعبير جيد؟ أحكي لكم قصة يمكن قريتها برضو أثرت معي. بيقول زوجة بتحكي يعني بعد سنين من الزواج، عملت، بتقول كان أوحش يوم أعمل فيه أكل. الرز اتحرق، ملخية باظت، وحتى اللحمة

0: بتقول انا جوزي جه قدمت له الاكل وسبت الترابيزه وجريت في المطبخ مش عايز اسمع اي كومنت ولا اي تعليق على هذا الاكل اللي انا شايفه انه اسوأ يوم عملت فيه اكل. فوجئت ان صوت زوجي بيقوم من الترابيزه، قلت جاي لي المطبخ يمكن
1: هاخد كلمتين.
0: اسمع تعليق، بيقول سمع الصوت ومديه ظهري لباب المطبخ وبص الناحيه التانيه مش عايز اشوف، ليه رجلين بتقرب بتقرب، وبعدين لقيت جوزي بيحضني من الخلف وراح ماسك ايدي ورفعها وبايسها. قلت اللهم اجعله خير. ايه اللي هيحصل؟ انا حبيبتي فكرتيني بالاسبوعين الاولانيين اللي كنا متجوزين جداد وكنت لسه مش بتعرفي تطبخي. بتقول انا الكلمتين دول خلوني اخد قرار على نفسي ان لا يمكن هاجي يوم اسرع في الاكل او اعمل اكل بسرعه، كان المفروض يا اما اشتري اكل او اتصرف باي طريقه، ومش ممكن ابدا اقدم لجوزي الاكل بالطريقه دي. شوف الكلمه الحلوه جابت نتيجه قد ايه، يمكن اكتر بكتير قوي من اي حاجه تاني. طبعا مش الكل بيتجاوب بنفس الطريقه، مش الكل بيحس بنفس الاحاسيس، بس يعني ليه ما تكونش الكلمه الحلوه اللي اتعلمنا انها دواء وتاثير وقيمه وفي نفس الوقت مردود كويس، حاجه تجيلي كويسه.
2: حضرتك المسؤوليات وتقدم السن، انا كالزوج يعني يمكن الزوج يعني كان عليه مسؤوليه اولاد مدارس، كمان مسؤوليه جوازهم، فوصل لمرحله يمكن تعب شويه، مسؤوليات ضغطت على نفسيته، فده خلى كمان يعني ضعف في نقطه المشاعر.
1: استاذن حضرتك، احنا حضرتك قلت نقطه مهمه قوي المره اللي فاتت، انه في مردود على الزوج، يعني الكلام الجميل ده ساعات بحس كانه ده مش عقاب، صدقني مش عقاب انا حطيته عليك ولازم تعمله، لكن ازاي ان الكلمات دي بتجيب مردود على الزوج كمان، يعني هو نفسه هيحس ببركتها، مش عارفه ليه دي فيها مشكله.
0: انا هقول حاجه كان قالها قداسه البابا شنوده جميله جدا، بتقول ايه؟ المراه كالقيثاره الذي لا يحسن العذف عليها تسمعه أنغاما لا ترضي.
2: حضرتك الواحد بيبقى بيعجز، ما ايده بتترعش، مش بيعرف يعزف.
0: لا بس
1: بس لسانه زي ما هو قاعد، مش
0: لا
1: مشكلة.
0: يعني الفكرة انه زي ما بتقول الدكتورة إيناس، في مردود انا لما بأدي كلمة حلوة وتعبير طيب هيرجع لي دفء وحب زي ما قلنا وانتعاشة، والست تحس انها شباب وفي امل وفي جديد. انا احيانا بعجز بدري، الراجل بيعجز بتفكيره احيانا، مش بسنه مش بجسمه، بتفكيره بدري، بيحتاج للزوجة اللي بتعيش الصبا وتعيش الفرحة وتعيش الابتهاج وتعيش الانطلاق وتعيش الحياة الجميلة اللي لو هو ينحزها شوية ويشجعها شوية ويدي لها كلمتين حلوين من جوه قلبه يحس انه بيتنقل من دنيا لدنيا. ليه اخدها للعجز؟ ليه ما اروحش لشبابها اذا اعتبرنا كده؟ ليه اخدها لليأس؟ ليه ما اروح لهاش للامل؟ ليه ما تمتعش بدنيا جميله اروح فيها في دنيتها اكتر ما اجيبها في دنيتي؟
2: الحقيقه في كمان زوج تاني وعنده مشكله بيعاني منها. الزوج ده بيحاول انه يقدم كلام حب وكلام لطيف، لكن بيلاقي مشكلة. تخيل حضرتك بعد ما يكون مثلا راجع من الشغل، أول ما يفتح باب الشقة يلاقي كم من المشاكل والشكاوى، الأولاد من جانب، يعني يلاقي زوجته محضرة له كم مشكلة. أول ما يدخل بيبقى راجع منهك، راجع تعب، الأولاد ومذاكرتهم ومشاكلهم وخناقاتهم وعايزين كذا وعايزين كذا، كل ده يعني بيبقى صعب جدا على الزوج انه يتكلم كلمه طيبه في مناخ زي كده، محتاج انه على الاقل يستريح شويه، على الاقل مراته تهيأ له المناخ، على الاقل تأجل شويه المشاكل دي، بيلاقي صعوبه.
1: ارد ممكن ارد؟
0: اتفضل.
1: هو حتى لو كانت الزوجة، هقول إنه ده عدم حكمة منها، إنها أول ما تستقبله بدل ما تستقبله بالبشاشة والترحاب زي ما وصاها أبونا تستقبله بالمشاكل. لكن عارف يا باشمهندس، لو هو بس خدها في حضنه ثانيتين هتهدى، هي بس فرغت الشحنة هتهدى ومش هتطلب منه حاجة بعد كده.
2: خدها بالحضن إزاي؟ أنا راجع من معارك في الشغل ألاقي معارك في البيت، إزاي أجيب الحضن ده منين؟
1: هي بتشتكي عشان بس تاخد الحضن ده، هي مش محتاجة ولا كلمة، مش عايزة كلمة حب، هو بس كده ياخدها في حضنه. بس هم الولاد أصله كانوا فوق دماغها،

0: فوق دماغها.
1: بس خلينا منصفين برضه يعني عشان ما نكونش بنيجي على الراجل اكتر من اللازم. الكنيسه في عقد الجواز كلفت كل طرف بشيء مهم جدا، برضه احب الزوجه تفهم الحته دي. مهم جدا الدخله بتاعت الزوج والانطباع الاولاني واللقطه الاولى. عشان كده كانوا بيوصونا وابونا يوطي على ودانك، يقول لك بصي ما تكشريش في وشه واستقبليه ببشاشه وابتسامه. دي حته مهمه، ما نفهم نفسيه كل واحد، ما عايزين نفهم نفسيه الزوجه ونقدرها، ده شيء طبيعي.
2: طبعا لانه الزوجه انت بتطلبي انه يتخلى عن المود بتاعه، انت كمان لازم تتخلى عن الطريقه دي.
0: دقيقة احتواء صعب، دقيقة احتواء.
1: لا هو وارد ان كل واحد ممكن يعني يساعد، بس لما يكون الزوج مطالب باشياء معينة الزوجة كمان مطالبة باشياء معينة. يعني هي لو استقبلته استقبال جيد وبعد كده حكيت له هيقدر الراجل يعبر المسألة، لكن بالنسبة للزوج الفيرست امبريشن شيء مهم جدا، او اللقطة الاولى شيء مهم جدا داخل البيت. لدرجة ان ازواج بتحكي بتقول بنحط مفتاح في الباب ونقول يا رب ساتر. تخيلي بقى هو داخل بالمود ده وداخل بالتوجس ده، صعب قوي انك انت يعني تظبطي الدنيا معاه. احنا لينا دور كزوجات، الكنيسه وصتنا بيه ان احنا نستقبل ازواجنا ببشاشه وترحم. ده صعب احيانا للزوج عشان حمل الولاد، والزوج كمان بيبقى راجع من شغله محمل احيانا باحمال احيانا بتبقى كتيره. مش كده، انا احيانا كتير بوصي نفسي وبوصي الازواج انه قبل ما يروح البيت ياخد 5 دقايق لو معاه عربيه يلف لفه كده يهدى، لان السواقه اصلا توتر يعني
0: طبعا.
1: او اذا كان نازل في المواصلات ما يوصلش على البيت على طول، لو قدر رغم مجهوده وتعب بس 5 دقايق كده يمشي بهدوء، يرفع قلبه ويسبح يرنم، عشان بيتك محتاج لك مبتسم اكتر ما محتاج لفلوسك. صدقني مش بس مراتك، بيتك محتاج الاب يدخل بيت مش كل يوم يدخل ضرب ال 111 ورافع حواجبه وداخل بينفر. دي ماساه ضخمه بتعمل توتر، والعيال بتطلع عصبيه وبتطلع خايفه ومتشاله بشعور سلبي، والزوجه بتبقى متوتره. انا عارف ان الزوج بيبقى تعبان بتحمل حمل يعني بقدر اقول انه اكتر من اللازم، بس هدوء قبل الدخول الى البيت عشان البيت اللي بحبه ده يستاهل مني اجيب له قرش واجيب له ابتسامه. وكمان الزوجة والزوج داخل مش أحلى وقت بصراحة، مش أحلى وقت الحاجة زي كده. أنا معاكي في كل حاجة بس ده مش أحلى وقت بالنسبة له. ده الوقت اللي عايز هو محتاج بقى قبلة لطيفة، حضن دافي، جو جديد، دنيا جديدة، وقت جديد. هنقعد بعد الظهر وهنحكي وهتقولي كل حاجة، والراجل هياخد مراته في حضنه ويطبطب عليها ويتشارك معاه ويشيل معاه المسؤولية، بس التوقيت مش مناسب أبدا. خلي بالك التوقيتات ده عنصر هام جدا، في حاجة بتيجي مش في ميعادها ملاش لازمة. يعني واحد عايز يضحك بس الساعة 3 الفجر حاجة مش مناسبة أبدا. واحد مثلا عايز يعزف موسيقى بأعلى صوت بس الساعة 2 الصبح، في حاجات مش في وقتها ما بتبقاش ليها أي لازمة الصراحة.
0: هي ممكن تكون في حاجات، حاجة من اتنين، يا إما حاجة ملحة يعني، يا إما حاجة لسه سخنة. يعني مثلا لسه بنتها مثلا عاملة معاها خناقة قد كده ومحتارة ومش عارفة تعمل إيه، فهي محتاجة الرأي دلوقتي. أستاذنا حضرتك في الأوقات الحرجة دي هتعمل إيه الزوجة؟ بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. وهانس الفريد، كنت بسال حضرتك بتقول انه كل حاجه ليها توقيت، فبقول ساعات مع الزوجه بيزنق الوقت، يعني اما حاجه مثلا محتاجين فيها قرار، البنت عايزه تخرج وعايزه تعرف دلوقتي، او مثلا حصل مشكله كبيره ولسه سخنه والزوجه يعني منفعله فعايزه تحكي دلوقتي، في اوقات حرجه.
1: بس اللي انا فهمته من كلام الزوج ده من والده، يعني برجع من الشغل قلقه، دي يعني ايه الشيء المتكرر. لو دي حاجه بتحصل مره مرتين كلنا بنستوعبها، بس لما تبقى ده التكرار الدائم يبقى امر صعب، ويعني من الصعب جدا احتماله الاستمرار عليه، لانه بيبقى يعني الموقف زي صدم صدم صدم، وبعدين بنتظر تغيير المود. يعني هو اصلا جاي المود شمال وانا بزوده شمال وبقول له خليه يمين، يعني اعتقد يبقى شيء صعب،
0: حمل عليه زياده شويه،
1: لا يعني يدخل في بند التعزيز. يعني
2: هو المشكله في حته دلوقتي، ويعني دي بتبقى صعبه، يعني كل حاجه ليها وقتها، حتى الكتاب بيقول لكل شيء تحت السماء وقت.
1: تمام.
2: ف يعني القرارات ممكن تنتظر شويه، المشاكل وانها

0: لكن ممكن تنتظر شوية، لكن حتى دلوقتي دي جايز الزوج مش مستعد ليها.
1: بالظبط. انا عايز اقول حته كده الكتاب المقدس بيقولها بالنسبه للمراه الفاضله، بتقول زوجها كمان ليه دور جميل. احنا دايما بنتكلم على الاصح الجميل بتاع المراه الفاضله، عايز اتكلم عن زوج المراه الفاضله. فبيقول كلمه حلوه الكتاب المقدس: زوجها ايضا فيمدحها. يعني في جانب جميل ان الست العظيمه دي ليها زوج عظيم برضه، زي ما بيقول كده: وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، برضه وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. يعني احدى اسرار نجاح هذه المراه العظيمه ليها زوج يمدحها زوجها. كلمه المديح وكلمه التقدير في البيت وقصاد الاولاد، شوفوا قصاد الاولاد، ليها وقع وليها تاثير. في كلمات مفتاحيه الزوجة بتكنها لزوجها كأنه شيء عظيم قدمه لها. الكلام ده بيرفع من معنوياتها، بيشجعها أكتر. يعني الزوج لما بيساند زوجته بالحب والتقدير والمديح بيرفع من إمكانياتها في العطاء، وبيزود من قدرتها على احتمال ضغوط الأولاد اللي لا تقل طبعا عن ضغوط الحياة وضغوط الشغل. وبيديها كمان لو كانت زوجة عاملة بتشيل شيلتين، شيلت الشغل وشيلت البيت، يعني بيعمل أبجريد أو تطوير أو رفع لكل الطاقات اللي عندها. ده هيعود عليه وعلى أولاده بس وعلى نفسه.
0: في ثقافة يعني شوية بتقول بلاش تمدح مراتك كتير أحسن تاخد فرصة عليك، يعني دي حاجة موجودة فعلا.
2: طيب
0: يمكن بعض الناس بتفكر كده.
1: بلاش كتير قوي بس بلاش خالص يعني. يعني الشيء الجميل امدح على الحقيقة، مراتك تحب انك تبقى صادق مش بتبالغ. شيء جميل امدح عليه لانه موجود، وسوري من حقها انها تسمع هذا المديح من زوجها لانها حقيقة. اذا كانت محتملة تسمع الكلمة دي من جوزها، اذا كانت بتشيل تسمع الكلمة دي من زوجها، اذا كانت بتربي ولادها بحكمة وبمخافة الله تسمع الكلام ده من جوزها، ده حقها. زي ما حقها برضو الزوج انه يسمع من مراته كلمات التقدير وكلمات الثقة وكلمات الإيمان بيه. احنا لينا ان احنا نشبع بعض ونغني بعض. اما الزوجة اذا خدت الكلام ده عشان تتكبر بيه على الزوج، فاعتقد هي تخطئ في حق نفسها قبل في حق غيرها، لان بعد شوية الزوج مش يقدر يقول هذا الكلام، فيبقى هي الشيء ما ادتلوش رد فعله. انا اقدم لو وجدت ان الشخص اللي قصادي بياخد هذه الاشياء ويستخدمها استخدام سيء، يبقى في الحالة دي يا سيدي بقلل. لكن في نقطة تانية أنا كان نفسي أتكلم فيها في قصيدة بيقول الكتاب المقدس في المزامير، بتقول قصيدة ترنيمة محبة، بتقول كده: فاض قلبي بكلام صالح. نفسي نصليها، يعني نقول يا رب إحنا الظروف والضغوط والأمور نشفتني أنا كمان كراجل يمكن أو أنا كست، عايز يفيض قلبي، مش عايز بس شفايفي تتكلم، عايز فاض قلبي بس بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. وفي التعبير الأدق لكلمة كاتب ماهر يعني كاتب معبر، يستطيع أن يعبر عن مكنونات نفسه. لأني قعدت مع بعض الرجالة بتقولي أنا بحب بس مش متعود أنطق، مش متعود أقول، متعود إن مشاعري وأحاسيسي جواني. أنا أقول له شجع نفسك وخد الآية دي صلي بيها، أقول له يا ربي فاض قلبي. فاض الحاجة بتفيض يعني إيه؟ يعني تتملي تتملي تتملي وتفيض. تشبع مراتي وتشبع أولادي وتشبع المحيطين بيا. فاض قلبي بإيه؟ بأعمال صالحة؟ ده ضروري. بتضحيات؟ ده ضروري. باهتمام وأسرة وبيت ومسئلة؟ قادر. بس في كلام صالح لازم يفيد، كلام صالح لله ولزوجتي والأولادي، وده بيعود علي أنا في الآخر بأن جو الحب جو منعش وجو إيجابي.
0: بس كلام المديح ده أنا بتقالي الزوج عايز يتعلمه أو عايز يشوف يعني مصدره من فين يعني يشبع بيه. أكيد في مصدر يتعلم من خلاله الزوج أنه باستمرار يكون بيمدح.
1: سؤال كويس.
0: أكيد في سر أو في مفتاح حضرتك نفسي ساعدني وتساعد كل زوج، يعني إزاي يتعلم اللغة الجميلة لغة المدح؟
1: سؤال كويس. لغة التقدير ولغة التمجيد ولغة المديح أمر يحتاجه الرجل والمرأة من الله. الكتاب المقدس على فم رب المجد يسوع كان بيخاطب اليهود ورؤسائهم وبيقول لهم أنتم مش هتعرفوا تأمنوا، كيف تقدروا أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم البعض والمجد الذي هو من الله الوحيد لستم تسألونه؟ وكأنه بيعاتبهم وكانوا بيعاتبهم رب المجد يسوع وقف كده لله الآب وهو ممثل لينا وقال الآن مجدني أيها الآب بالمجد.

0: التي كان لي عندك قبل إنشاء العالم. أحيان كتير بنقرأ في الكتاب المقدس لما تيجي آية مثلا أحببتك أو أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أو كلمة فيها تشجيع أو مديح، أو لا دي مش بتاعتي، أدور على الآية اللي فيها توبيخ أو فيها تأنيب. لا، أنا أحتاج للتأديب والتوبيخ، وأحتاج للمديح والتشجيع السماوي. أنا جايز كزوج مش متمتع بتشجيع السماء رغم أنه متاح، لكن أنا بستبعده، رغم أن الله بيقدمه بس بقول تحدي تاني. كلمات المديح والتشجيع السماوي أنا محتاج لها عشان أنا كمان معنوياتي ترتفع، وقدرتي على موصل الحياة تبقى موجودة، وأقدر أدي لبيتي ولمراتي ولولادي كمان كلمات المديح والتقدير. وشوف بنتي أقول لها أنت جميلة وبتزدادي جمال، وشوف ابني أقول له أنت شاطر وبتزداد شطارة، بس يمكن أنت بتلعب شوية، وأوزع خير مش بالأونطة مش بالكلام الفارغ، بس أنا أخذته من أبويا السماوي في علاقتي معه.
1: هل المصدر ده هو ده اللي يضمن استمرارية انه البيت يكون دايما مليان بكلمات الحب والاعجاب؟ يعني احنا بقالنا 3 حلقات بنتكلم وحاسه انه النور وضح قوي. قد ايه الموضوع ده مهم؟ مش مهم ان يكون موجود النهارده او نتشجع كده بكلمات الحلقات وبعد كده الدنيا تاخدنا تاني، ازاي بقى نكمل كده؟
0: انا دايما اقول الكلمه دي لنفسي وكل اخواتي، اقول له خد اللي ليك عشان تقدر تعمل اللي عليك. انت ليك كتير، ليك حب من الله كزوج وزوجة، ليك مديح في كلمات الله إذا اعتبرناها مديح، ليك تشجيع، ليك كلمات إيجابية. الكتاب المقدس مليان بكلمات الحب، مش بس بالفداء والصليب والشيء العظيم اللي عمل الله، كلمات الحب فيها غنية، في سفر النشيد وفي أشعية وأحيانا في التثنية، ومحبة أبدية قد أحببتك لذلك قدمت لك الرب الرحمة. والرب يسوع يتكلم مع التلاميذ لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، وكلمات الحب بتدفي وتملك. ده ليه؟ أخد وأشبع وأمتلئ. طول ما أنا شبعان هوزع حب هنا وحب هنا وكلمة هنا وكلمة هنا ودفى هنا ودفى هنا، بس هنشف، هبقى زي غصن ناشف هتكسر. أنا محتاج أدفى، محتاج العصارة تمشي فيا، محتاج الناس تشوف إن جوايا حب ونبع دافي. وزي ما يقول الكتاب المقدس مغروس على مجاري المياه، المية جاية كتير وبوفرة بتديني ليونة ورطوبة وإثمار وإكسار وعصير وخير وبركة. باخد وبدي. لو أهملت إني أخد، طب راح أدي إزاي؟ وهو ده المفتاح والنقطة المفتاحية.
1: يعني ممكن نقول مثلا الزوجة اللي عندها المشكلة اللي بتتكلم على إنه ضغوط البيت ساعات بتبقى مخليها بس مستنية، هي مستنية بس تكة المفتاح دي عشان خاطر تحكي للزوج وتشكيله، هي مش بتحكي قد ما بتشكي. يعني ممكن يكون المصدر ده بالنسبة لها هو ده المهم، ده المفتاح اللي يقدر يكفيها تستقبله بالبشاشة والترحاب.
0: على الأقل هي كمان تبقاش محملة لغاية ما يجي الزوج. ليك أب سماوي، الولاد أنا عارف يعني متعبين جدا جدا، وخاصة في السن معين بتاع المراهقة. ليك أب سماوي ده الغني، أنت وزوجك معلش مع احترامي فقراء وغلابة.
1: أيوه.
0: اترمي عليه، قول له شوف واحكي له وكلميه وطلع اللي جواكي كله وخدي منه سلام. حتى لما تحكي لجوزك هتحكي له الموضوع بعد ما مر على الله، شال المضايقة والعصبية والنرفزة وادالك سلام واطمئنان ووعود لولادك وقلبك فيه سلام، فبتحكي له القصة بس من غير كل الضغط اللي موجود عليه. أنت شلتيها، أنت فاكرة لما هتشيلها له هتشيل منك؟ الوحيد اللي تشيلي له ويشيل عنك هو الله، لكن البشر تشيليهم والشيلة تطلعي بيها. صدقيني وانا جربتها، يبقى معاكي أفة او حمل او مضايقة مهما حكيتي للناس، بعد الحكاية واخداها على ايدك وطلع بيها. الناس ما عندهاش حاجة تقدر تعمل، ولا جوزك ولا مراته ولا حد يقدر يعمل حاجة. الله هو الوحيد اللي عمل كده، زي ما الكنيسة بتعلمنا اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ياخد الهم والضيق والحزن والتعب، واديني سلام وارتياح وثقه ووعود صادقه. وبالطريقه دي اقدر حتى مع جوزي ابقى جايه شبه فريش، يعني ما انا اتغسلت طول النهار شغل وبيت، بس ازاي انا كمان اقابله كويس؟ ما انا لازم ارمي كل الهم ده، وزي ما بيقول الكتاب المقدس القي على الرب همك فهو يعولك، او دحرج، كلمه القي يعني دحرج يعني ارمي، عشان انت كمان تقدري تواصلي وما يبقاش وجهك باستمرار مكشر من كتر الهم، ومستنيه شخص بعد كل ده يجي يشيل، وده عايز حد يشيل، واحنا اثنين ندور على حد يشيلنا، في حد يشيلنا احنا الاثنين.
2: هنسال عندنا سؤال اخير قبل ما نختم الحلقه، يا ترى الزوج هو بس المطالب انه يقدم كلام الحب

0: هو ده الدور ده عليه هو بس، ولا كمان الزوجة أكيد ليها دور؟
1: طبعا أنا أحب أقول آية في الكتاب المقدس برضو في سفر الأمثال، بتقول الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. راح مرة تاني كده، الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. الزوج محتاج لكلمة طيبة كمان، محتاج لكلمة تقدير بعد شغله وبعد تعب وبعد

0: قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. وعايز أقول زي ما اتكلمت في سفر النشيد الأنشاد، والعريس كان بيكلم العروس ويقول لها أنت جميلة ومحبوبة وغالية، برضو العروس كان بتتحدث تقول له ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. برضو الكلمة الحلوة أما تتقدم بالزوجة للزوج وتعمل تواصل وجداني عالي، الزوجة مش مستمع بس، صحيح الزوج ليه المبادرة، وصحيح الزوج هو اللي بيطرق الأبواب وهو يقدم كلمات الحب وكلمات التشجيع وكلمات المديح، ولكن الزوجة لا تكون صامتة ولا تستمع وكفى، ولكن تقدر وتقول كلمة طيبة وكلمة مقدرة وكلمة جميلة، وده يبقى بيت حلو دافي، كل واحد بيغني التاني، كل واحد عمال يدي التاني، وخلي جوزي غني جدا مش ناقصه حاجة، وخلي مراتي غنية جدا مش ناقصها حاجة، تمشي كده وتدب على الأرض وتقول دوس يا نفسي بعز، جوزي مش مخليني عايزة حاجة. والزوج يحس بكده، مراتي غنياني مدياني كل اللي بتمناه والزيادة، أنا مش ناقصني حاجة، أشكرك يا رب على هديتك وأشكرك على خيرك معايا.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، الثلاث حلقات كانوا رائعين، واعتقد انه خدنا صوره مشرقه لبيت رائع مليان بالدفى والحب. اعزائنا المشاهدين، ثلاث حلقات اتقدم فيهم روشتة رائعه وعمليه جدا، ازاي انه بيوتنا تبقى دفيانه دفيانه دفيانه ومليانه بكلمات الحب، ازاي بيوتنا تبقى شبعانه ولينا مصدر دائم رائع، نيجي بكل همومنا نيجي ونحطها عند رجليه وناخد كلمات حب وناخد كلمات مديح وناخد سلام يخلينا قادرين نكمل الرحلة.
2: أعزائي المشاهدين، بنشكركم في نهاية الحلقة، وبعد ما سمعنا الكلام ده اكتشفنا أنه الحب بعد السنين المفروض أنه يزيد ما يقلش، وإذا كانت المعاناة بتزيد لكن الحقيقة الحب عطية من الإله بتخفف المعاناة. الكلام الجميل اللي سمعناه النهارده فاض قلبي بكلام صالح. انا نفسي اتشارك معاكم النهارده وكزوج ابعت رساله لزوجتي، واتمنى كل زوج يبعت رساله لزوجته فيها كلام حب. عايز اقول لكم حاجه واقول لزوجتي، انت هديه السما ليا واحسان الله وفضله عليا، ومهما طال العمر بيا هفضل شايلك جوه عينيا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلقاكم في حلقة قادمة من تصالحوا مع الله.

من برنامج أنا مش كافر. حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان ورطة القرآن مع السبع أحرف والقراءات العشرة. الحقيقة مش ورطة بس القرآن عشان يكون العنوان واضح، لكن ورطة الشيوخ والمفسرين أمام السبع أحرف والقراءات العشرة. إيه هي السبع أحرف؟ ونزلت إزاي؟ زي ما بيقولوا، أنا بتكلم بالمنطوق الإسلامي. وهي القراءات العشر، وإيه الفرق ما بين الأحرف السبعة والقراءات والروايات، لأنه دي كلها مصطلحات مختلفة عن بعض. حاجة تانية، هل توجد اختلافات جوهرية، مش بس اختلافات في التشكيل أو طريقة النطق، لكن هل توجد اختلافات جوهرية ما بين القراءات العشر، القراءات المختلفة؟ ده هيكون موضوع حلقتنا. والنهاردة أنا بتكلم عن القراءات ولا أتكلم عن المصاحف، وسيكون لنا وقفة طويلة عن الاختلاف اللي كان موجود بين المصاحف المختلفة. 21 مصحف كانوا موجودين قبل قرار عثمان بن عفان بحرق المصاحف الأخرى، وهنشوف الاختلافات الجوهرية وآيات بالكامل وصور بالكامل كانت موجودة في المصحف ده ومصحف ده. طبعا اللعبة اللي بيلعبها المسلم يقولك المصحف غير القرآن، ده كله كلام فاضي. هنثبت ان المصحف كان موجود جواه قرآن، وكان معتمد لعبد الله بن مسعود او بي بن كعب او علي بن ابي طالب او. وهنتكلم عن عثمان، عمل ارتكب جريمة كبيرة، ولماذا لجأ عثمان الى حرق المصاحف وتثبيت مصحف واحد. لكن النهاردة وبنعمة الرب ربما هيكون في جزء تاني الأسبوع القادم، هنتكلم بس عن الاختلافات ما بين القراءات. في البداية خلونا نصلي نطلب وجه الرب. رب يضع بركة على الوقت، والرب يستخدم كل موضوع بنطرحه من خلال البرنامج، وكل موضوع يقدم من خلال برامج جميلة ورائعة تظهر عبر شاشة قناة القرمة بالقنوات المختلفة. الرب يستخدم الجميع، يستخدم كل الخدام، يستخدم كل البرامج، سواء برامج تعليمية أو دفاعية أو برامج تخص الأمور الحياتية أو تسبيح أو برامج صلاة. الرب يستخدم كل برنامج موجود على منبر قناة القرمة يكون سبب بركة للكثيرين. خلونا نصلي. رب أشكرك وبعظمك، إله صالح عظيم قدير، مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نعلن ونؤمن ونذيع هذا الإيمان المبارك أنك أنت الله الواحد الوحيد الخالق القدير الذي ليس لك شبيه وليس لك نظير، الإله الموجود واجب الوجود وواجد الوجود، الإله الحي، الإله الناطق، الإله المتكلم، الإله الكلمة. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأجل كل إعلان أظهرته لينا يا رب عن شخصك، عن صفاتك، عن طبيعتك. وبشكرك يا رب لأنه لم تكن الخليقة ولا حتى رسالات الأنبياء تستطيع أن تعلن عنك إعلان كامل، لكن كان الإبن المبارك، الإبن الوحيد الذي هو خبر، هو أعلن وقدم لنا الإعلان الكامل عن طبيعة الله، عن شخص الله. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب، الكائن في حضن الآب، هو خبر. شكرا جدا يا رب، كشفت ذاتك وأعلنت نفسك لينا، مين احنا البشر يا رب، لكن هكذا هي محبتك، وهكذا هو صلاحك سيدنا رب، وهكذا هي إرادتك ومشوراتك الطيبة ومقاصدك العظيمة، أنك تظهر ذاتك وأنك تعلن عن نفسك. لست بإله محتجب، ترى البشر في وضع قليل، فأنت متعالي والبشر في وضع الدونية، لكن يا رب إله عظيم، إله يا رب يرى البشر صنيعة يديه، يحبهم إلى الدرجة أن يظهر ذاته ويتمم مشوراته الطيبة من جهة خلاص النفس البشرية. أنا بشكرك لأجل الخلاص اللي صنع، أنا بشكرك لأجل الفداء اللي تم، أنا بشكرك لأجل الطريق اللي ترسم، أنا بشكرك لأجل الحق الأعلن
أنا بشكرك لأجل القيامة في شخصك ولأجل الحياة الأبدية

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام والمحبة للجميع. برحب بكم من خلال منبر شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة

0: اللي نلناها في المسيح على حساب عمل المسيح الكفاري لأجلنا. شكرا جدا يا رب، بالحق يا رب يسوع أن تقول وتعلن أنك أنت هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بك يا سيدنا رب، لأن ليس بأحد غيرك الخلاص. شكرا لأجل النور اللي نور قلوبنا، شكرا لأجل النور اللي بدد كل ظلمة كانت موجودة في قلوبنا، شكرا لأجل النور اللي عرفنا الطريق، وشكرا لأجل النور اللي بيعرفنا إزاي نعيش، وشكرا لأجل النور اللي أعلن، لأن في الإنجيل أعلن لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. لك المجد والإكرام. بصلي لأجل بلادنا، صلي لأجل المنطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط يا رب. وقف آلات الحروب، وأعطي تعقل وحكمة للقادة والسياسيين يا رب، أن تكون هناك هدنة وسلام يا رب تنعم به الشعوب، ترحم من خلال الشعوب من ويلات الحرب والخراب والدمار يا سيدنا رب. يا رب بصلي لأجل افتقاد لهذه المنطقة، إن من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، الإله المحب، الإله الصالح، الإله المخلص. صلي لأجل قناة القرمة ورسالتها، بركة ونعمة واستخدام مبارك، حكمة وقيادة ونعمة وقوة وسندة للقائمين على العمل وكل فريق العمل. نرفع قلوبنا يا أبانا ونصلي ونقدم لك كل حمد القلب وكل شكر النفس وكل تعبد يليق بشخصك، لأنك الإله العظيم. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. عايز الحقيقة توقفت قدام فيديو غريب جدا قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة. هذا الفيديو، هذا المقطع اللي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، في جنازة كانت موجودة في مسجد السيدة زينب في القاهرة. وادي الجنازة بعادة الناس ان هي لما بتصلي بتسيب احذيتها، وادي فكرة وشكل مسروق اصلا من الثقافة اليهودية ومن العبادة اليهودية، جاية من خروج 4 لما الرب كان بيتكلم مع موسى من وسط العليقة التي كانت مشتعلة ولا تحترق. ما علينا، الشخص بيقول انه دخل هو واصحابه يصلوا في الجنازة، وهو طالع ما لقاش الأحذية، الكوتشات بتاعته. لكن في لفظ اتقال، هذا اللفظ الذي سيظهر في الفيديو الآن بيعبر عن ثقافة الشعب، وبيعبر عن النظرة اللي موجودة جوه المسلمين تجاه الكنيسة. اسمعوا وانتبهوا للكلمة اللي هتتقال، وهرجع أعلق عليها اللي هتتقال جوه الفيديو، وندل يدل على ان هناك ثقافة شعبية مسيطرة على الناس دي، بنظرة فيها تقليل، وبنظرة فيها عدم فهم، وبنظرة للكنيسة وكأن الكنيسة بيت للشيطان، وكأن الكنيسة وكأنها يعني ملهى ليلي. ده حتى الملهى الليلي ممكن ما يتكلمش عليه بالطريقة اللي هيقولها دلوقتي في الفيديو. وده بيعبر، وده بيقول لنا احنا عايشين في وسط ناس بتفكر فينا ازاي، عايشين في وسط ناس بتفكر فينا ازاي. نظرتهم للإيمان المسيحي وللكنيسة ازاي. اسمعوا الفيديو ده من فضلكم.
1: دلوقتي انا في صلاة جنازة في السيدة زينب، 10 كاوتشات اتسرقوا، انا جاي اصلي صلاة جنازة، كل الكاوتشات بتاعت الناس كلها اتسرقت، تمام؟
0: لو بيقول والله لو كنيسة، ده مش أنا اللي بحلف، هو اللي بيقول لو كنيسة مش هيحصل فيها كده. انت شايف الكنيسة ايه؟ كأن واحد بيقول ايه، ده لو بار مش هيحصل فيه كده، لو كازينو مش هيحصل فيه كده، لو مالها ليلة مش هيحصل فيه كده. يقول لك والله لو كنيسة مش هيحصل فيه كده. انت شايف الكنيسة ايه؟ المجتمع ده اللي اتغذى بفكر بغيض وبعدوانية شديدة سيطرت على قلبه، وبفكر شعبوي سيطر على عقله، يرى الكنيسة كيف يرى المسلم الكنيسة، نظرة المسلم للكنيسة ليه؟ لأنه كائن متبرمج، كائن بيتحشف عقله أكاذيب، فهو مصدق أن الكنيسة بيطفي النور والناس تبوس بعض، مصدق أنه وقت

رأس السنة بيحصل تبادل، مصدق إنه في الإكليل الكاهن بياخد العروسة ويتعامل معها جنسيا قبل ما يسلمها للعريس، مصدق إن المسيحيين ريحتهم وحشة عشان ما بيستحموش، مصدق كم من التخاريف الكتيرة. عشان كده لما بتتبني كنيسة أو يسمعوا عن بيت تقام فيه صلوات مسيحية ويعتقدوا أن البيت ده ممكن يتحول إلى كنيسة، الدنيا بتقوم، بيحصل هيجان في قرى الصعيد وفي قرى الدلتا. ليه؟ المخزون الوعي الجامعي بتاعهم للمسلمين الشعبيين، وعايز أقول كده أن نسبة 85% من المسلمين هم مسلمين شعبيين شعبويين، لا يعرفون عن الإسلام إلا مجموعة قليلة جدا من المعلومات، ويعيشون على التلقين من خلال خطب الجمعة ومن خلال الشيوخ وجلسات الشيوخ والبرامج الإسلامية الكثيرة جدا اللي موجودة على القنوات التلفزيونية. أكتر من كده ما بيعرفش، ما بيعرفش حاجة عن الإسلام. هو يعرف يصلي الخمس فروض، يعرف يصلي يصوم رمضان، يعرف ان ده موسم الحج، يعرف انه ده وقت الزيارات للعمرة، يعرف الشهادة، ما يعرفش وقت الزكاة ولازم يسمع النصاب اللي هيطلعه والمقدار اللي هيطلعه، ما يعرفش عن الإسلام اكتر من كده، ما يعرفش حاجة. مفصول حافظ له قصارى السور عشان يصلي بيهم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الضحى، كل هذه السور ما يسمى ويطلق عليها قصارى السور، ما يعرفش أي حاجة تاني. وكل حياته كلها على مدار عمره وصل لـ70، وصل لـ80، وصل لـ85، وصل لـ50 لـ40، هو متلقي، متلقي من خلال الشيوخ، متلقي. هي دي عادة المسلمين، هي دي المجتمعات الإسلامية، مجتمعات تعيش على التلقين، مجتمعات تعيش على البرمجة، مجتمعات تعيش على الأفكار الشعبوية، ما عندوش أكتر من كده. فهو يقول لك والله لو كنيسة مش هيحصل فيها كده. أولا الكنيسة يا عزيزي لا تخلع فيها الأحذية إلا في المذبح، مكان المذبح اللي هو المكان اللي بتقدم فيه الشعائر والطقوس ويقدم من خلاله التناول. الحاجة الثانية، لأن الإنسان في الإيمان المسيحي يرى أن القداسة هي قداسة القلب وليس قبل أن تكون قداسة البدن، وقبل أن يكون الأمر مرتبط بارتداء حذاء أو عدم ارتداء حذاء. القداسة أولا قداسة القلب، القداسة أولا قداسة الفكر. الله يريد أن يكون قلب الإنسان قبل بدنه، وهنا لا أتكلم أن المسيحيين مهملين في النظافة، المسيحيين أكتر منك نظافة. اوعى تفتكر انك انت دينك جيب الوضوء كل ده انت مسروق يا حبيبي، كل ده انت سرقه ولطشه من سواء العبادات اليهودية او العبادات المصرية. العبادات المصرية كان فيها تطهير وطهارة اكتر من الاسلام عشرات المرات، على الاقل ما كانش بيستخدموا الحجارة زي نبيك، على الاقل ما كانش بيحطوا في الارض يتيمموا من تراب الارض زي نبيك ويحطوا على وشهم ويحطوا على ايديهم. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه؟ انت معلق يافطه كبيره، الاسلام دين الطهاره، الطهاره النظافه من الايمان، اصلا ده مش حديث، دي مقوله ولا وجود لها في السنه ولا كتب السنه على الاطلاق. المسلم ما بيعرفش، فيقول لك والله لو كنيسه، ايه الكنيسه دي؟ لم تسجل أي حوادث لسرقة الأحذية من الكنائس ولا من المعابد اليهودية ولا من المعابد البوذية ولا من المعابد الهندوسية. المكان الوحيد الذي يسجل فيه ومعروف عنه هناك سرقة للأحذية هي المساجد، هي المساجد. ومش الحالة دي، ده بيقول لك دخلنا 10 اتسرقوا 10 كوتشات، مش الحالة دي، ده على طول على طول على طول في كل المدن وفي كل القرى وفي كل الجوامع وفي كل المساجد بتحصل سرقة للأحذية من المصلين، من جوه المصلين. ليه؟ لأن المسلم يهمه أولا طهارة البدن ولا يهمه طهارة النفس وقداسة القلب. يقول لك والله لو كنيسة، يا قليل الأدب، وبعتذر على الهوى، الكنيسة بيت الله، يا قليل الأدب وقليل التربية، الكنيسة ينطق فيها اسم الله، الكنيسة المسيحيين يدخلون ليصلون فيها، وفي صلاتهم كلمات معروفة أنهم يصلون

يصلون لأجل جميع الناس ولأجل كل البلدان ولأجل السلام. هي دي الكنيسة. أنا ما شفتش جامع يقول اللهم اشفي مرضى العالم ومرضى شعبك في مصر، يقول لك مرضى المسلمين. لكن في الكنيسة يصلوا لأجل جميع المرضى، يصلوا لأجل، في الكنيسة يصلون لأجل استقرار وسلام البلد، في الكنيسة يصلون لأجل الذين هم في سلطة عليا وفي موقع ريادي أو موقع مسؤولية. هذه في الكنيسة، لأن هناك وصية قبل كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. هذا هو الإيمان المسيحي، هذه الصلوات داخل الكنيسة لأجل جميع الناس، أن نصلي بالخير ونتمنى الخير ونطلب السلامة ونطلب الشفاء لأجل جميع الناس. مش اللهم اشفي مرضى المسلمين، وعلى التلفزيون وفي المسلسلات وفي اللقاءات وفي الملاعب اشفي مرضى المسلمين. طب والباقي ينخر المرض في عظمهم؟ لا، مش مهمين، مش بشر. وده الفرق بين فكر سماوي يعلم الحب وفكر أرضي يعلم العداوة. فرق كبير، فرق كبير بين الاثنين. لا يمكن أن يكونوا من مصدر واحد، ولا يمكن أن يكونوا من إله واحد. الإله الذي يوصي أتباعه: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. والإله الآخر الذي لا يحب الكافرين ولا يهدي الكافرين، الذي هو عدو للكل، وجعل في قلبك نقمة وبغضة وعداوة للكل، جعلك مترصد حشري تدخل لو واحد مسيحي كتب آية ينطولك أنت كافر. هو فكر جعلك حشري، فكر جعلك متطفل، فكر جعلك حاطط مناخيرك في كل حاجة، فكر أوهمك أنك أنت الوحيد الصح والباقي حصب أو حطب في رواية أخرى أو قراءة أخرى لجهنم. فرق كبير ما بين تعليم السماء وتعليم الأرض، فرق كبير ما بين من جاء من السماء وما بين من خرج من تلقاء نفسه وادعى أنه نبي آخر الزمان، وهو جاء لينعب ويسرق وينكح النساء. لم يرحم لا طفلة ولا ميتة، لا عجوز ولا صبية، لا متزوجة ولا جارية، الكل في عرفه للنكاح، والمرأة في عرفه مخلوقة للنكاح. فرق كبير، فرق حتى في الألفاظ، في العبارات، فرق كبير، فرق كبير. الأستاذ بيقول لك لو كنيسة. حاجة تانية، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. عزيزي المشتكي من ضياع أو فقدان حذائك، لو خايف على حذائك وعايز تضمن إنه يوم ما تصلي حذائك مش هيتسرق، أضمن لك مكان واحد أو للأمانة عدة أماكن. لو دخلت كازينو أو ملاهي أو بار مش هيتسرق، ده حاجة يعني. وخلي بالكم، لم يخرج إرهابي من نوادي ليلية، لكن خرج الإرهابي من عباءة الدولة الإسلامية والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. لكن بقى خلينا نتكلم جد. عزيزي المشتكي، لو عايز حذائك ما يتسرقش، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تلاقي السلام، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تلاقي الرب والله الحقيقي، روح صلي في الكنيسة. لو عايز تحس بالأمان، روح صلي في الكنيسة. بالإضافة إلى الشعب المتدين قوي، الشعب اللي ماسك السبحة ليل نهار ماشي ماسكها، الشعب اللي يقول اللي عامل ذبيب الصلاة، هذا الشعب المتدين نموذج منه رفض طفل في اختبارات كرة القدم في نادي الاتحاد الإسكندري وهو مكاري. ليه؟ لأن كابتن أحمد ساري مش قادر ينطق اسم مكاري، صعب عليه اسم مكاري،
أما لو كان

استفانوس، ولا لو كان اي اسم تاني اثناسيوس، ولا لو كان اي حاجه من الحاجات الكبيره كنت هتعمل ايه؟ مكاري ومش قادر تنطق اسمه. لا، الحقيقه مش انك مش قادر تنطق اسمه، الحقيقه ان كلمه مسيحي مزعجه للكثيرين من المسلمين، بتسبب له حاله انتكارية، جنان، عفرطه. زي ما المسلم يشوف الصليب يركبه 100 عفريت، يشوف الصليب يقعد يتنطط صليب صليب، عليه حاجه اسمها عفريت صليب صليب صليب صليب صليب صليب، وفي الرايحه والجايه يا عباد الصليب. ليه؟ لان الصليب مقهرب الروح اللي جواه، هو مش قادر، الروح اللي جواه مش قادر يصمد ويثبت، يقف في وضع الثبات امام مشهد الصليب، لان الروح اللي جواه عارف ان على الصليب كان الوعد المبارك يسحق راس الحقيقه، لان على الصليب الذي هو جهاله للناس، جهاله للناس لكنه هو قوه الله للخلاص، لان على الصليب المسيح له كل المجد، سيدك والتاج على راسك، هو جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا غافرا بهم في الصليب. عشان كده بتتعفرت لما تشوف صليب، بتتعفرت لما يجي موسم القيامة من عيد ولا من عيدش والفتاوي، بتتعفرت لما تشوف شجرة الكريسماس، بتتعفرت لما يدخل واحد شاب صغير طفل صغير يدخل جوه اختبارات النوادي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي مثلا سعيد، سعيد ايه؟ سعيد اي اسم مشترك، فرح او فرحان او اي حاجه، ويفضل وراك لحد ما يجيب الاسم الرباعي عشان يشوف فيه اسم المسيح ولا لا، وبعد كده يقول لك يا حبيبي اركن، الها اكرامي ومختار مختار وطه اسماعيل والكثير من اصحاب اللحى قالوها، لا يصح ان تكون في نوادينا اشخاص مسيحيين. طفشوا هاني رمزي، وكان في لاعب في الاسماعيليه زمان ما اعرفش كان اسمه عبد المسيح ايه، من تخيلوا، من 40 سنه، من 40 سنه واكتر مفيش لاعب مسيحي في المنتخب، وجاي يقضي على احلام الطفل مكاري. لكن شهاده للحق، عشان نكون منصفين وعشان نكون حقين وبنتكلم بالحق، ده طفل، صوره الطفل مكاري، لكن شهاده للحق. احيي جدا وزير الشباب الاستاذ او السيد او الرياضي او الكابتن جوهر نبيل، لمجرد ما السيده الفاضله والده مكاري كتبت بوست وقالت وانتشر البوست انه ابني اتعامل بعنصريه، يا حسام حسن العنصريه هي العنصريه ماليه بلدك، ماليه بلدك، الراجل اتحرك. شكرا جدا، لابد ان نقول ما لنا وما علينا، شكرا جدا سياده الوزير الكابتن جوهر نبيل. ولاول مره يتم فتح تحقيق، ولاول اقولها مره تانية وثالثه ورابعه، ولاول مره بيتم فتح تحقيق على ان حصل اضطهاد عنصري وتعامل لطفل بشكل عنصري، والتهمه اسمه صعب، اسمه مسيحي. يا بلد رايح على فين؟ وانا وجهت رساله لسياده الرئيس في الحلقه الخاصه بالجمعه الماضيه، سياده الرئيس هذه النماذج التي تكلمت عليها كثيرا ووجهت لسيادتك رسائل كثيره، هذا المجتمع المتدين جدا، مجتمع دوله التلاوه، مجتمع دوله القران، يرى الكنيسة أنها شيء عيب، مجتمع دولة التلاوة ومجتمع دولة القرآن يضطهد طفل لأن اسمه مكاري، لأنه يحمل الديانة المسيحية. سيادة الرئيس أنت راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته، وستقف أمام الله وستسأل عن الرعية التي أنت مسؤول عنها، ورعيتك جزء كبير جدا منها يتجاوز 20 مليون يعانون من اضطهاد مباشر وصريح وغير مباشر، وأنت سوف تسأل عن هذا الأمر بصفتك رئيس للبلد وبصفتك راعي

0: أمام الله. نتمنى نتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. وعايز أقول حاجة، بعض الناس لما اتكلمت عن وكلم الأستاذ إبراهيم عيسى، وطبعا طلعوا بقى بهدلوا الأستاذ إبراهيم عيسى، وانت هتثير الفتنة الطائفية وانت بتتكلم بفتنة طائفية، لما قال لي منتخب مصر مفوشي لاعبين من مسيحيين، وقال لك أصل المسيحيين ما بيودوش أولادهم النوادي والمسيحيين منعزلين ومفيش مواهب، ولو كانت في مواهب كانوا. كلام فاضي، كلام فض مجالس، أو متأسف كلام مصاطب. في أكتر من 10 لاعبين مسيحيين موجودين في أندية كبرى في أوروبا، في ألمانيا، في أسبانيا، وفي هولندا، وفي إنجلترا، وفي اليونان. حسام حسن تعرف عنهم حاجة؟ سألت عليهم، والكل بيشهد عن موهبتهم الخاصة، وعن أنهم هيكون ليهم مستقبل قروي حقيقي. هكتفي بهذا التعليق اللي أنا بديت بموضوع حلقتنا. هاخد 2 تليفونين وبعد كده هدخل لموضوع الحلقة. ما تنسوش أن موضوع الحلقة بعنوان ورطة القرآن في السبع أحرف والقراءات العشرة. والحقيقة ورطة الشيوخ، هشوف الشيوخ كيف يحاولون معالجة ما يسمى بالسبع أحرف والقراءات العشرة الصغرى. ده فيه سبع قراءات متواترة، وثلاثة يبقى 10 صغرى، وفي 10 تانين اسمهم 10 الكبرى. ده موال يا حبيبي موال. لكن خليني أخد تليفونات، ربما يكون في حد عنده تعليق على الجزء الأول من الحلقة. معانا مدام نعم من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. موجودة معانا الأخت نعمة؟ ألو ألو أخت نعمة؟ ألو. طيب معانا الأستاذ مسعد من مصر. الأخ مسعد أهلا بيك، تفضل. الصوت ما بيطلعش على الهواء ليه يا جماعة؟ هل في مشكلة في التليفونات؟ أستاذ مسعد،
1: بسم الله بتاع الإسماعيلي كان اسمه مسعد عبد المسيح.
0: ممكن تعلوا الصوت، أنا مش سامع المداخلة. ربنا يباركك. شكرا شكرا، انت اسعفتني يعني. اسم اللاعب اللي كان في الاسماعيلي محسن عبد المسيح، شكرا جدا، اتفضل.
1: وكنت
0: على الصوت يا جماعه، صوت صعب قوي.
1: ولولا ما انا ساكن في القاهره زمايلي
0: قالوا لي تعمل
1: لك مشاكل ما بين
0: الاسماعيلي والاهلي، الانفتاح ده بينهم. انا مش فاهم حاجه خالص، صوت فيه مشكله. بلاش السبيكر، كلمني من التليفون مباشرة، لأن صوتك أنا مش قادر أعرف أنت بتقول إيه.
1: سمعني كده؟
0: كده شوية أفضل، أتفضل. طيب فقدنا الاتصال، بنعتذر. أشرف سلامة دسوقي، شكرا كرم حلوم. طيب يا حبيبي، بدل ما تقعد تقول شكرا لواحد فاقد للمهنية وشخص أثبت أنه شخص متعصب، طب ما تتعب نفسك وتتصل وانت نفسك. يعني ليه المسلم دايما يدخل يقول لي ما تكلم فلان وما تتكلمش انت ليه؟ هو يعني انت فاقد للأهلية وبالتالي بتدور عن من ينوب عنك ليتحدث نيابة عنك؟ ما تدخل يا حبيبي تتكلم معايا، ما انا بقول لسين وعين وجيم ادخلوا اتكلموا معايا. ايه هو في مانع شرعي للي بيدخلوا على صفحاتي وليه ما تنظر فلان؟ احنا هنجيلك، احنا هنتكلم يا حبيبي. وانا بقول للمخرج، اخويا المخرج، خلي الارقام موجودة على الشاشة، واهلا وسهلا بكل شخص مسلم عايز يدخل يتكلم معنا، اهلا وسهلا. معانا احمد، اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل.
2: أصاب حضرتك يا أخ أندرو، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، أنا كويس، حالي كويس، تفضل.
2: طب يا أخ أندرو، أنت بتقول لسه بتكلم عن النظافة وكده ومش النظافة. طب أنا لما فتحت رسالة بولس الرسول لرومية 8:7، الرسول بولس قال الإيمان بالجسد وعدوة لله. الرسول بولس قال ما تتحموش.
0: الرسول بولس، لا لا لا لا لا لا، اهدى اهدى، بس اهدى اهدى اهدى اهدى، هدي أعصابك. الرسول

بولس قال ما تستحموش. اهدى بس اهدى بس، قول اللفظ، هات لي الايه اللي الرسول بولس، والا هطلق عليك انك شخص كذاب. هات الايه. الاهتمام بالجسد يا عزيزي مش بحسب اللي موجود جوه عقلك. اسمعني اسمعني، هد اعصابك. هات لي الايه دي اللي في رساله روميا، اهتمام بالجسد عداوه لله، عشان الاخ ده مش فاهم. مشكلتك يا استاذ احمد انك بتقرا قرايه حرفيه، فاكر نفسك انك بتقرا القران، فالكلمه بتاخدها بشكل حرفي وتطير بيها. يا عزيزي، الاهتمام بالجسد اي الشهوات الجسديه وليس الحموم وليس الاكل والشرب. الرسول بولس نفسه قال كده، يقود جسده ويربيه. نهتم بالجسد، لكن هنا سياق الايه بتتكلم عن ايه؟ العباده الروحيه والعبادة الجسدية. سياق الآية بتتكلم عن إيه؟ الشخص المستعبد لشهوات الجسد، اللي صح كله، الشخص المستعبد لشهوات الجسد، والشخص اللي منقاد بروح الله ويعيش حسب مبادئ روح الله. المسلم عنده أزمة، ومنهم الأستاذ أحمد اللي يا حبيبي يعني متأسف، ثقف نفسك شوية بقرش تعليم، بجنيه معرفة، ثقف نفسك شوية. يا أستاذ المخرج أعرض لي رمية 8 عشان نعلم الأستاذ أحمد ونعلم غيره إزاي يقرأ الكتاب المقدس. أو لأن اهتمام الجسد، هات بقى الإصحاح الأول من البداية، وده مش موضوع حلقتي مع الرغم أنه مش موضوع الحلقة، لكن هرد عليك عشان أنت ما عندكش بجنيه معرفة، عشان أعلمك. وظيفتنا هنا نعلمكم يا مسلمين، وظيفتنا نعلمكم، كتب علينا أن نعلمكم، فأنتم من تعبدون الحرف والكسرة والهمزة ومش فاهمين أي حاجة خالص. يقول كده، إذن لا شيء الآن من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. قريت الآية دي يا سائل؟ لا، هات لي الآية اللي بعدها، مع أن ده مش موضوعي بس هدي لك درس في المسيحية عشان لما تتصل عليا تبقى قبل ما تسأل وتتحط في موقف محرج يبقى عندك بجنيه معرفة عن المسيحية. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. إيه ناموس الخطية والموت ده بقى؟ ندي لك شوية تعريفات. يعني إن أنا أكون مستعبد للخطية اللي بتؤدي إلى الموت الأبدي. هات الآية اللي بعديها. أنا عارف إن أنا مش موضوعي، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، يعني الجسد مش قادر يقف قدام الناموس اللي هو القانون. الناموس مش الناموسة، لإلا تدخل بقى تقول لي الناموس يعني الناموسة، وتقول لي فيه في الكتاب المقدس الناموسة. لا، الناموس يعني القانون، الناموس يعني التشريع، الناموس يعني الوصايا. فبيقول كده إن الجسد بتاعنا، وهنا الجسد معنى إيه؟ قوتنا البشرية، ما تقدرش تقف قدام الناموس. ليه؟ لأن غصبا عني هقع وأغلط وهرتكب الإثم بالفكر أو بالحماقة. فيقول كده، فالله أرسل ابنه في شبه الجسد الخطية. يعني في شبه الجسد، الجسد ده اللي هو البشري اللي هو ميال للخطية. المسيح جه في الجسد بس ما كانش فيه خطية. ليه يا أستاذ أحمد؟ لأن المسيح هو البار، كلي البر، وهو القدوس حسب بشارة جبرائيل العذراء المطوبة مريم. القدوس بألف لام التعريف، حتى ندي لكم درس في اللغة العربية، بألف لام التعريف يعني كلية القداسة. المولود منك يدعى ابن الله. أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، يعني في جسد وكأنه زي البشر بس هو مختلف عن البشر. ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، بمعنى أنه حمل الخطية بس لكل من يؤمن من خلال عمله على الصليب. هات الآية اللي بعديها. درس في الكتاب المقدس يا استاذ احمد، بدي لك درس مجانا اهو، خد مني ما تاخدش من شيوخك. هات الآية رقم 4 معلش، عشان بسرعه بسرعه عشان نرجع لموضوعنا. لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني انا مش بيتكلم عن النظافه والحموم. المشكله ان الاستاذ احمد كلف نفسه واتصل ودخل يقول بولس بيقول لكم ما تستحموش بناء على ايه؟ لانه الاهتمام بالجسد عدا والله. فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ انا اعذركم بجد بجد بجد بجد بعذركم، لان الناس اللي بتهز راسها للكسره والشده هتفهم الامور الروحيه ازاي.
لان اللي

0: عايش في الجسد هيفهم الأمور الروحية كيف. عشان كده بولس الرسول قال آية خطيرة جدا في كورنثوس الثانية، في كورنثوس الأولى صح 2، قال إيه؟ الإنسان الطبيعي اللي هو زي أحمد لا يفهم مال روح الله، لأنه لأن عنده جهالة، وجهالة هنا مش صبة، لكن إيه؟ جهالة هنا قلة المعرفة بل انعدام المعرفة. صباح الخير ولا مساء الخير في بلدك، اتعلم قبل ما تدخل. أحمد موجود؟ هتقولي مرة تانية. اتفضل يا أحمد، أرجو أن يكون الدرس ده أفادك.
1: بعد إذن حضرتك ما تنزلنيش وتقطع علي خط.
0: لا لا لا لا، أنزلك وأقطع عليك الخط لأنك بتتكلم غلط، لأنك بتتكلم غلط.
1: ماشي، بعد إذن حضرتك ما تنزلنيش واسمع كلامي.
0: اتفضل اتفضل، قدامك دقيقة ونص. اتفضل قول اللي أنت قبله بدلوك في دقيقة ونص.
1: اتفضل. ربنا إزاي قلبي هيكون طاهر مع ربنا وجسمي من بره لمبزه فيه نجاسة؟ ازاي اخ عنده طيب حاجه طهرت القلب وجسمه تكون نجس؟ ازاي يكون جسمي نجس والقلب طاهر؟ ازاي يكون في طهارة القلب وجسمي نجس من بره اخ عنده؟
0: قلت كلامك،
1: حتى ابوكم فانوس
0: قلت مداخلتك
1: ما بيستحماش. انتوا بتتقربوا الى الله، ابوكم فانوس طيب. اللي ما بيستحماش اخ عنده.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي
1: اوكي حضرتك.
0: طيب شكرا. او ده مثال لواحد مسلم، بس انتهت مداخلته. ده مثال لواحد مسلم فاهم ان عداوة الجسد ما تستحماش، اخترع فكرة واخترع تفسير وفاهم ان عداوة الجسد يعني ما تستحماش. مين اللي قال لك الكلام الساذج واوهمك وخدعك بيه؟ ده انا قريت لك الاصحاح كله. ده انا كنت اتوقع ان انت تبقى مكسوف وتقول انا بعتذر لاني فهمت غلط، انا بشكرك يا اخ اندرو لانك اديتني درس وفهمتني. يا عزيزي لما اتكلم عن قداسة القلب لا اعني نجاسة الجسد، لكن اعني ان نبدا من الداخل الى الخارج في النظافة. افهم بقى شوية، لان المسيح له كل المجد سيدك وتاج راسك. قال ايه؟ من داخل قلوب الناس تخرج الشرور. وقال عن الناس ايه؟ قال عن الناس زي القبور المبيضة او المبيضة. القبر دهنه من بره باجمل الدهانات والنقاشات وحجارة جرانيت، لكن من جوه عفونة. المسيح هنا ما بيقولش ما نستحماش، ولا بولس بيقول ما نستحماش. بتخترعوا ايات اتكسفوا بجنيه تعليم، بجنيه تعليم اتكسفوا اغجلوا. لكن بولس الرسول بيتكلم عن تصرفات الجسد اللي هي الشهوة والغريزة. انت خدت الموضوع بعيد تاني خالص خالص نهائيا. ده بيتكلم عن طهارة الجسد بولس الرسول، بس الحتة دي انت مش هتوصل لها. بيتكلم عن طهارة العين، بيتكلم عن طهارة الفكر، بيتكلم عن طهارة القلب. ده المسيح يا أحمد قال كده، من نظر إلى امرأة واشتهاه قد زنى بها في قلبه. محمد بقى نظر ودخل صرف حاجته مع زينب بنت جحش. فرق كبير قوي، وده اللي أنا قلته في البداية، فرق كبير قوي بين تعليم السماء وتعليم الأرض. تعليم الأرض تخليك عبد للحرف، تعليم السماء تدي لك استنارة فترى خلف الكلمات، ترى الروح وبالروح. فرق كبير. شكرا. كنت أظن أن الأخ أحمد داخل جايب لي موضوع كبير، لكن بيقولوا إيه يا جماعة؟ اسعفني، تمخض اللي تمخض الجبل، الجمل أو الفيل أو أي حاجة كبيرة فولد اللي أنتوا سامعينه وعارفينه. طيب نرجع لموضوعنا. أستاذ محمد محمود اللي مش اسمه موجود، بس خلينا نرجع لموضوعنا في الأول. المسلم فاكر أن المصحف اللي هو بيقرأ فيه زي الشكل اللي طلع عليكم على الشاشة، وفاكر أن القرآن رايح جاي، ولا سيما المسلم الشعبوي فاكر. شكرا. فاكر أن القرآن واحد في كل البلاد، واحد في كل البلاد. أوهموه خدعوه أن القرآن ما فيهوش اختلافات، أوهموه وخدعوه أن القرآن واحد في كل البلاد، أن كل نسخ القرآن واحدة في كل البلاد. هكذا أوهموا المسلم الشعبوي، وهكذا يعتقد ويؤمن ويصدق المسلم الشعب

أن القرآن واحد في كل البلاد. لكن طبعا ال 15% من المسلمين اللي عارفين الحقيقة مخبيين المفاجأة الكبرى للمسلم أن في اختلافات بين القراءات والروايات، مش بين المصاحف، لا ده لسه ده بين المصاحف، ده استعد يا مسلم وامسك ورقة وقلم عشان نقعد فيها 10 حلقات سواء في صوت العبرين أو برنامج أنا مش كافر. الاختلافات بين المصاحف بالألاف بالألاف، ده في صور مش موجودة. لكن خلينا نبدأ النهاردة في الاختلافات بين القراءات. حاجة الأولى اللي هبدأ بيها لقائنا النهاردة بنعمة الرب، موقع إسلام ويب، هذا موقع إسلامي، موقع معروف. ماذا يقول؟ اسمعوا الكلمات دي وهعلق عليها. حول القراءات والأحرف السبع، أن الفرق بين القرآن والقراءات، أنا بقول اللي موجود على الموقع، مش بألف ولا بقول كلام من دماغي. وقد بين الفرق بينهما الزرقشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، فقال: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي الذي المنزل أو المنزل على محمد للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابه بالحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل. ده كلام الزرقشي، هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. أنا بس بقول لكم هم بيقولوا إيه. أنا دايما من عادتنا إن احنا نعرض الرأي بتاع المسلمين ونعرض الرأي المخالف ونطرح أسئلتنا لعل أن أجد من يجيب على أسئلتي، ودايما المسلم بيهرب يدخل يتكلم في أي موضوع تاني. ويجب أن نفرق، ده نفس الموقع، بين نزول القرآن على 7 أحرف وبين القراءات السبع، فهما موضوعين مختلفين. وذات الموقع اللي هو موقع إسلام ويب يقول كده: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول، مش رسول الله، الرسول، وانتوا عارفين هو رسول مين، أقرأني جبريل، مش جبرائيل، جبريل بتاعه، على حرف فراجعته فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد اختلف الموقع اللي بيقول، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كبيرا. وليعلم أن العلماء اصطلحوا بعد ذلك على تقسيم قراءات القرآن إلى 7 قراءات، حتى توهم عوام الناس، ودي كلامنا بقى، أن القراءات السبع التي اصطلح عليها العلماء هي بعينها الأحرف السبع الواردة في الحديث الطابق. وهذا خطأ، لأن القراءات السبع غير الأحرف السبع. وقد اصطلح العلماء، يعني العلماء اتفق كذلك، على تقسيم قراءات القرآن إلى 10 قراءات، فأضافوا إلى القراءات السبع 3 قراءات أخرى وكلها متواترة. أوجه الاختلاف، ودي من صفحة إسلامية والكلام ده مش حقيقي، الكلام ده أزيد وهقوله دلوقتي. أوجه الاختلاف بين القراءات العشر، هي في أوجه القراءات العشر يتفرع إلى 7 أوجه. الوجه الأول الاختلاف في الحركة دون التغيير في المعنى، معنى الكلمة أو صورتها. الوجه الثاني الاختلاف في المعنى دون الصورة، الاختلاف يعني الكلمة هي هي بس المعنى بحسب التشكيل بيدي معنى ثالث. الاختلاف في الأحرف، يعني الكلمة مختلفة تماما بالأحرف وتغير المعنى، وتغير المعنى وبقاء الصورة نفسها. والرابع التغيير في الأحرف والصورة دون المعنى، مثل الصراط بالصاد والسين، لأن في قراءة الصراط بالسين زي مثلا مسيطر، سين وصاد. المعنى الخامس الاختلاف في الصورة والأحرف. المعنى السادس الاختلاف في التقديم والتأخير، قاتلوا وقتلوا أو وقتلوا، لأن في قراءة قتلوا وفي قراءة قتلوا. المعنى السابع الزيادة والنقصان، مثل وصى وأوصى، ففي هنا زيادة ونقصان. يقول المؤرخ العثماني حاجي خليفة التركي: إن كان هناك في هذه القراءات اختلافات في القرن السابع عشر وصلت إلى 11,000 قراءة للقرآن باختلافات مختلفة، فما هو الحال في القرن 21؟ يقول الفقهاء أن الأدلة الواردة في القرآن على التي تدل على حفظه من الضياع أو الزيادة أو النقصان هي في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحجر 9، ويفسرها

الإمام الطبري إن نحن نزلنا الذكر وهو القرآن، وإن نحن لحافظون له لحافظون، وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس به أو ينقص منه. أحكامه وحدوده فرائده وحروفه كلماته. عن قتادة: وإن له لحافظون قال حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه. طيب وآيات تلك الغرانيق العلى ما علينا، ده هنسيبها لحلقة تانية. من هذه الكلمات طبعا هو المسلم برمج ذهنه أن كلمة إنا نحن نزلنا القرآن وإنا لحافظون، أو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال لك الذكر يعني القرآن، وده عكس القرآن نفسه. ليه؟ لو الذكر هو القرآن مش باقي الكتب ومش الكتب السابقة، كيف تفسر الآية اللي موجودة في سورة الأنبياء 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ والزبور بحسب إجماع مفسر القرآن وإجماع علماء المسلمين الزبور اللي هو المزامير بتاع داود، يبقى إذن الذكر كتاب آخر يسبق الزبور، فكيف يكون الذكر هو القرآن؟ جاوب يا مسلم. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كيف يكون الذكر هو القرآن؟ وفي الأنبياء 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. طب خد الآية دي، النحل 43: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، اللي هم الرجال اللي لهم وحي سابق، التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون. الآية بتتكرر مرة تانية بنفس اللفظ بنفس التركيبة بنفس المنطوق في الأنبياء 7، ما هو تكرار في القرآن. ده احنا هنعمل حلقة عن تكرار الآيات في القرآن قد كده. يقول لك القرآن إعجاب وإعجاز، 6217 آية أو 6232 آية أو 6236 آية، ده احنا هنجي لك لموال كبير دلوقتي. نفس الآية بتتكرر في الأنبياء 7: أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلى رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قصة قد وضع علماء المسلمين تعريفا للقراءات القرآنية يحد المرء منها تحديدا دقيقا، فقالوا في تعريفها: اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتجديد وغيرهم. ويقول موقع الأزهر على الإنترنت في تعريفه للقراءات القرآنية: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفا به غيره في النطق، يعني كأنه اللحن أو طريقة التأويل، وده غلط بالقرآن، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو نطق هيئتها. وهذا التعريف اقتبسه موقع الأزهر من كتاب مناهل العرفان للزرقاني جزء 1 صفحة 405. ويقول علماء الإسلام أن القراءات القرآنية هي وحي من عند الله، إذن محمد بس، مش بس اللي هو كان بيوحى ليه، لا ده أصحاب القراءات كان عندهم وحي كمان، وعمر بن الخطاب اللي ضف القرآن كان عنده وحي هو كمان. يبقى إذن الوحي كان لمحمد وعمر بن الخطاب اللي عنده 16 إضافة في القرآن، وحسب موقع الأزهر أنه أصحاب القراءات كان عندهم وحي من الله. يبقى الوحي ده بقى اللي جيه لأصحاب القراءات وجيه لعمر بن الخطاب، جاء عن طريق الإلهام ولا جاء عن طريق جبريل؟ ما نعرفش. السؤال هنا للشيوخ الأفاضل: هل القراءات القرآنية هي وحي من الله؟ هناك أكثر من مشكلة في تعريف الشيوخ للقراءات. خد بقى ورطة الشيوخ وتعريف الشيوخ للقراءات. قالوا أن القراءات القرآنية تعني اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها، فهل يليق، ده سؤالي، هل يليق هذا بوحي من الله أن يكون فيه اختلاف؟ 15% اللي عارفين الأمور وعارفين أسرار القرآن يمسك لك آية من يوحنا 5 يقول لك مش موجودة في المخطوطات، يقول لك ده فلان الفلاني قال فيه 400,000 اختلاف. طب يا حبيبي وماذا عن قرآنك؟ قال لك فيه اختلاف في الحروف وكيفيتها. اسكت، تعال لي. 2، معنى تعريفهم هذا بمنتهى الوضوح هو وجود مصحف ناقص عن الآخر حروفا وألفاظا وكلمات. 3، الخطأ الفادح الذي وقع فيه شيوخ الأزهر وعلماء الإسلام الخلط بين الحروف 7
التي يؤمنون أنها أوحيت إلى محمد كما جاء ذكرها في البخاري جزء 2 حديث أو صفحة 851.

قال محمد أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقد خلطوا بين القراءات العشر، أما بين الحروف السبع والقراءات العشر. والقراءات العشر لمين؟ ده للتابعين. من هم التابعين؟ تابع الصحابة. من هم التابعين؟ الجيل الثاني، ما شافوش محمد، الجيل الثاني. وإذا خطأ لا يصح أن يقع في علماء الأرض، فهذا جهل وتجاهل منهم. أن القراءات نسبت إلى أئمة من أئمة التابعين، ولا علاقة لهم بهذه الأحرف السبعة، حيث أن هؤلاء التابعين لم يكونوا قد وجدوا بعد أيام الأحرف السبعة. التابعين اللي هم بعد الصحابة. يقول السيوطي: قد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات لمصحف عثمان، وهذا جهل قبيح. كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 141. المعروف أن عثمان بن عفان حرق الحروف الستة اللي كانت متواترة وموجودة في 21 قرآن، وأبقى على حرف واحد. ليه؟ يقول لك ليجمع شمل الأمة ويوحدها على قرآن واحد. وهذا ما قيل في كتب التراث الإسلامي وليس كلامي. على سبيل المثال الحصر: مناهل العرفان في علوم القرآن للدرقاني جزء 1 صفحة 183. كان الغرض من عثمان يعني من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين. يبقى كان في فتنة. ليه يا مسلم يا حبيبي يا كيوت ياللي فاكر ان القرآن هو هو من ايام محمد لحد دلوقتي ما اتغيرش وما كانش فيه اختلاف؟ لا، اشتعلت الفتنة بين المسلمين. ليه؟ لان كان فيه اختلاف بين المصاحف مش بين القراءات. انا عايزك النهارده تفرق ما بين 3 حاجات: اختلاف ما بين المصاحف، الاحرف السبعة، القراءات العشرة الصغرى، القراءات العشرة الكبرى. 4 حاجات لازم تفرق بينهم. فيقول كده: كان غرض عثمان من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بالفعل، لدرجة أنه كان هيضرب عبد الله بن مسعود لأنه كان رافض أنه هو يسلم المصحف اللي عنده عشان يتحرق. وكان عبد الله بن مسعود ما كانش معترف أبدا بصورتي قل هو كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس. يقول كده: حيث اشتعلت الفتنة بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن، في آيات، في كم الآيات، في منطوق الكلمات، في الصرف وزمن الأفعال، في تشكيل الكلمة، في كل شيء، في منطوق اللفظ، في كل شيء اختلفوا، وجمع شملهم وتوحيد كلماتهم والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل. قسم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسيين، هما القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة. القراءات التي وصلت إلينا بطريق متواتر 10 قراءات نقلها إلينا مجموعة من القراء، منهم نافع وعاصم. قراءة نافع برواية قولون في تونس وليبيا، يعني اللي بيتقري في تونس وليبيا غير اللي بيتقري في مصر، ورواية ورش في الجزائر والمغرب والسودان، اللي بيتقري في المغرب والسودان غير اللي بيتقري في ليبيا غير اللي بيتقري في مصر. قراءة عاصم وهي أشارة برواية حفص وتقرأ في جميع المشرق ولا سيما مصر والهند وباكستان وتركيا وأفغان والسعودية. 7 طرق تسمى بال7 المثالي. السؤال الهام هنا: هل المعنى يتأثر باختلاف الأحرف؟ الإجابة: دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8188 قد أكدت تأثير ذلك على الاختلاف في المعنى، إذ قالت: في معظم الحالات كان المعنى يتأثر. ولقد صح في الحديث عن محمد أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كافي، رواه النسائي. وفي الصحيحين عن محمد: أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر، اللي يجي على مزاجك اقرأوا. عليها أيضا قراءة أو رواية مع إسناد يتصل كل منها بصحابة النبي، وأهم تلك القراءات تبعة مصر تتبع قراءة حفص كما نقلها عاصم وعدد آياتها 6236، تبعة تونسية تتبع قراءة نافع كما نقلها قالون وعدد آياتها 6214. راح فين الباقي يا حبيبي؟ يا اللي بتدور على آية في رسالة يوحنا موجودة، الـ5 7 موجودة، موجودة بمخطوطات. هنا الفرق بين الآيات دي راحت فين؟ الطبعة المصرية 6236 آية، طبعة تونسية قراءة نافع عن قالون عدد آياتها 6214.
الفرق راح مين؟ طبعا المغربية تتبعها أيضا قراءة نافع كما نقل أول 6214. الطبعة السورية

دانية تطبع رواية الدوري وعدد آياتها 6204. راحت فين الآيات دي كلها؟ شوفوا الفرق ما بين 204 ل 236، حط ال 6000 على جنب. الآيات دي راحت فين؟ وهكذا تم قبول 14 قراءة مع أسناد يتصل كل منهما بصحابة النبي، فطبعت الأزهر الأكثر انتشارا تتبع قراءة حفص كما نقل عاصم، بينما الطبعة التونسية قلنا الكلام

تعالوا بقى نشوف الاختلافات. عدد الكلمات التي قرأت على وجهين 1315 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على ثلاث أوجه 105 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على أربع أوجه 24 كلمة. عدد الكلمات التي قرأت على خمس أوجه 3 كلمات. تكرر إحداهن 11 مرة. ده في قد إيه؟ 6200، خليهم حسب طبعة مصر 236 آية. إذا كان الكتاب المحدود ده فيه هذا الكم من الاختلافات. وعلى فكرة اللي جمع الاختلافات ده مش صادق. ليه؟ لأن هوري لكم اختلافات أكتر من كده بكتير. أكتر من كده بكتير. طيب خد بقى دي أسماء القراءات اللي حابب عايز يعرف أسماء القراءات اختصارا للوقت. دي أسماء القراءات الـ 14 أو أسماء القراءات السبعة أو أسماء القراءات. كل قراءة نسبت إلى قارئ ونسب فيما بعد إلى راوي. القراءة الأولى نافع المدني وده شمائله. عنه روى قالون وورش عن نافع. القراءة الثانية ابن كثير المكي. عنه روى البزي وقنبل. القراءة الثالثة أبو عمرو البصري. عنه روى الدوري والسوسي أو السويسي وهكذا. دي أسماء القراءات. طيب هقف بس عند بعض الحاجات اللي هطرح عليها أسئلة وبعد كده ندخل في أوري لكم بقى وخليكم تقروا بعينيكم الاختلافات اللي موجود. يقول كده: نصت السنة على تواتر بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، ومن ذلك قال ابن عباس أنه قال رسول الله: أقرأني جبريل على حرف فراجعته. الحديث اللي فلم أزد أزل أستزيد ويزيدن. يعني محمد كان بيفاصل مع جبريل، بيفاصل حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعن أبي بن كعب أن النبي كان عند إضاءة بني غفار فأتاه جبريل فقال: أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق على ذلك. ثم أتاه ثانية وقال له نفس الكلام. ثم أتاه ثالثة وقال له نفس الكلام. ثم أتاه رابعة: أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأ عليه فقد أصابه. وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول فاستمعت لقراءته وهو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله. أنا ما أعرفهاش من الرسول. ده عمر بن الخطاب بيقول. فكنت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى يعني كنت عايز أخنقه وهو بيصلي، فانتظرت لحد ما سلم وأنهى الصلاة. ثم لببته بردائه يعني شديته من الرداء فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله. قلت له: كذبت، فوالله رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقود. قال له: أنا عندي قراءة تانية مختلفة، قراءة مختلفة خالص بلسان مختلف. فانطلقت أقود إلى رسول الله، يعني شديته ورحت موديه إلى رسول الله. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، يعني أنت ما قرتنيش الحروف دي، ما سمعتهاش منك، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول: ارسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول: هكذا نزلت، أو هكذا أنزلت. ثم قال الرسول: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني الرسول. فقال رسول: هكذا أنزلت. ثم قال الرسول: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. السؤال بقى: ازاي ارى هشام وازاي ارى عمر والاثنين مختلفين؟ يعني يا جماعه نزل القران على سبع احرف، قالوا سبع لغات وقالوا سبع لهجات لقريش. طيب حلو قوي، همشي معاك خطوه خطوه. على فكره انا مش عارف التليفونات اللي موجود بقى معايا ايه، الايباد فصل. همشي معاك خطوه خطوه. يعني جبريل راح منزل قران بنسخ قريش، وراح منزل قرآن بنسخة بني غفار، وراح منزل قرآن بنسخة مش عارف مين، وراح منزل قرآن. يعني جبريل بينزل القرآن على سبع نسخ، يعني سبع أحرف. إذا كان عمر أرى بطريقة مختلفة مش في اللحن ولا طريقة التأويل، عشان محدش يخدعك ويضحك عليك، مش في اللحن ولا طريقة التأويل،
ده اختلاف كامل.

لدرجة أنه عمر اتخانق مع هشام بن حكيم وقال له أنا ما سمعتش الكلام ده، ما سمعتش طريقة القراية دي. فهنا هل القرآن نزل جبريل مثلا سورة زي الفرقان ينزل جبريل يقول لمحمد خد يا محمد؟ نعم يا جبريل، النسخة الأولى من سورة الفرقان بلسان قريش بعد شوية، خد يا محمد، النسخة الثانية من سورة هزيل بلسان هزيل، خد يا محمد، وبعد ثلاثة النسخة الثالثة بلسان ثقيف، خد يا، النسخة الرابعة بلسان هوذان، خد يا محمد، النسخة الخامسة برسال كنانة وتميم واليمن. ايه ده كله؟ يعني محمد كان عنده سبع صور وقراءات مختلفة من القرآن؟ طب السؤال أيهما موجود على اللوح المحفوظ؟ تقول لي السبعة؟ إذن عثمان حرف في القرآن لأنه أزال ستة وسب حرف، يبقى القرآن اللي بين إيديك بلسان قريش مختلف عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. ليه؟ لأن القرآن اللي على اللوح المحفوظ بسبع أحرف مختلفة. اختلفوا في تحديد اللغات السبعة، ورطة الشيوخ اختلفوا في تحديد اللغات السبعة، فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوذن وكنانة وتميم واليمن. وقال أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأذ وربيعة، غير في القبائل وروي غير ذلك. وقال قوم أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغتهم، فأكثرهم بلغة قريش ومنهم اللغات اللي احنا قرناها. وهذا الرأي يختلف عن سابقه لأنه يعني أن الأحرف السبع إنما هي أحرف سبعة متفرقة في القرآن. واحد قال أن القرآن نزل متشابه بس بعض الكلمات اللي جواه مختلفة بحسب لغة القبيلة اللي هو الأحرف السبعة. يبقى إذن الرأي الأول أن الاختلاف في بعض الكلمات أو في حروف بعض الكلمات، ده رأي. الرأي الثاني نسف الرأي الأول، قال لك لا مش الاختلاف في بعض الكلمات، لا ده الاختلاف في لغة الكلمات، في لغة الكلمات مش في أحرف الكلمات مش في بعض. الرأي التالي قال أبو عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع مفرقة ومتفرقة، فيها بعضه بلغة قريش وبعضه بلغة وذيل وبعضه بلغة اليمن وبعضه بلغات أسعد وبعض. يعني الرأي الرابع ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل أو الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. طب أصدق مين بقى، اللي قال اختلاف في الأحرف ولا اللي قال اختلاف في اللغات ولا اللي قال اختلاف في الأوجه؟ أنا النهاردة كباحث بتقدم لي القرآن على أنه كتاب من الله، أنا أصدق من فيهم؟ أصدق أي رأي، الاختلاف في الأحرف ولا في الكلمات ولا في لغة مختلفة تماما ولا في الأحكام أو الأوجه؟ عن ابن مسعود كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، ذجر يعني أبعد وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. كلام ابن مسعود مختلف عن اللي قبليه. وذهب جماعة إلى المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، اختلاف الأسماء بالأفراد، التذكير بفروع، التثنية والجمع والتأنيث، يعني اختلاف في الصرف، والاختلاف في وجوه الإعراب كقول تعالى ما هذا بشر، قرأ الجمهور على ما عامل عمل ليس، يعني واحد أراها ما واحد أراها ليس، وهي لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن. وقرأ ابن مسعود ما هذا بشر، يعني حط كلمة مختلفة بالرفع على لغة بني تميم. طب رأي آخر قال لك الاختلاف في التصريف، زي مثلا فقالوا ربنا بعد بين أصفارنا، قرأ بالنصب وقرأ بلغة تانية ربنا بعد بين أصفارنا، من ذلك يكون بتغيير حرف مثل يعلمون
وتعلمون.

0: الياء والتاء، السين والصاد. الاختلاف بالتقديم والتأخير. الاختلاف بالإبدال اللي يبدل الكلمات. الاختلاف بالزيادة والنقصان. الاختلاف باللهجات بالتفخيم والترقيق، بالفتح والإمالة، بالإظهار والإدغام، بالهمز والتسهيل. وذهب بعضهم إلى أن عدد 7 لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. وقال جماعة أن المراد بالأحرف 7 القراءات 7. إيه ده كله يا جماعة؟ إيه ده كله؟ في أكثر من 20 رأي مختلف تماما حوالين الأحرف 7. خلونا ناخد بعض صور العبارات. في سورة يونس قراءة حفص: هناك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي بتتبلي به. قرأ حمزة والكسائي: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تبلو ولا تتلو؟ تبلو مختلف عن تتلو. تتلو يعني تقرأ، تبلو يعني يصيبها بلاء، يصيبها البلاء. أنا النهاردة أقبل دي ولا دي؟ والاتنين بيتقري بيهم النهاردة. سورة آل عمران في قراءة حفص: وقاتلوا وقتلوا. قراءة حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا. قراءتين مختلفتين تماما. قاتلوا وقتلوا مقبولة منطقيا، أنت داخل غزوة بتقاتل وممكن تتقتل، دي مقبولة منطقيا. لكن قراءة حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا. قتلوا ازاي؟ طب هم اتقتلوا، قاتلوا ازاي؟ ولا العمليات المفخخه. سوره البقره 259 في قراءه حفص: وانظر الى العظام كيف ننشزها، اي نرفعها. قراءه ورش وقالون عن نافع، قراءه عن ابن كثير: ننشرها. طب هي نازله باي واحد؟ بالره ولا بالذيل؟ باي واحده يا جماعه؟ باي واحده؟ بأي واحدة؟ سورة النساء 94 قراءة حفص: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قراءة حمزة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. فتبينوا ولا فتثبتوا أو تثبتوا في قراءة أخرى. سورة الحجرات 6 قراءة حفص: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قراءة حمزة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. الكلمتين مختلفين في المعنى والشكل والنطق واللحن والحروف. الكلمتين مختلفتين تماما. سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قراءة حفص في قراءة أخرى، قراءة نافع: ملك يوم الدين. هو مالك يوم الدين؟ مالك يعني القاضي المتصرف يوم الدين. ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين معنى تاني خالص، معنى تاني خالص. يوم يكشف عن ساق سورة القلم 42 في قراءة مختلفة: يكشف، وفي قراءة تكشف عن ساق عن ابن عباس بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الشين. أي قراءة منهم يا جماعة؟ أي قراءة منهم؟ أنا عندي كتير جدا. ده مثال لي أكتر من حصلت أو جمعت حوالي تقريبا 214 اختلاف في الكلمات وفي المنطوق وفي الحروف ما بين القراءات المتواترة اللي موجودة بين إيدينا. أصدق مين؟ أصدق مين؟ ناخد الدكتورة مريم وأخونا يوسف. أهلا وسهلا، اتفضلوا حضراتكم على الهواء. دكتورة مريم،
1: الو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: سلام المسيح يا حمدرو.
0: سلام المسيح اخ يوسف، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: نشكر الرب لاجل لمسته ليك وشفائه ليك. شفائه ليك.
1: اشكرك جدا، ربنا يبارك حياتك، واشكرك على كل حاجه بتعملها. مش الواحد مش عارف يود جمال دي فيه.
0: لا يا حبيبي ما تتكلمش، ده الامور دي بلاش على الهواء يوسف، من فضلك.
1: حاضر حاضر، اشكرك جدا على اللي انت برضو انك انت كفايه انك انت بتنور العيون والقراءات والكلام في الإسلام والقرآن، وبتنور عين إخواتنا المسلمين اللي بنصلي من أجلهم، إن ربنا ينور عينيهم. بنتمنى دايما

0: ان احنا نعرفه الحق فين. طبعا القراءات السبعه يمكن انا هنتكلم، حضرتك اتكلمت وافضت عنها، اختلاف القراءات لحد دلوقتي طبعا بيستغلوها اخواتنا الشيوخ للاسف، بيضحكوا على البسطاء والجهلاء، ان دي طبعا زي الآل بتقول لك كنت خير امه اخرجت للناس، في بعض الاقوال اللي بتقول ان هي كنتم خير ائمه اخرجت للناس، يعني حاجات كتيره جدا بيحاولوا يعدلوها. انا ما اعرفش،
1: خليك بس يا اخ يوسف، اخ محمد ابراهيم داخل شاتمني ويقول دي اصول قراءه يتم تدريسها في المعاهد، انت بتكذب وبيتهمني انا بالكذب.
0: هم للاسف.
1: طيب ادخل يا محمد ابراهيم، خليني بس اوجه له رساله، ادخل اتصل الارقام قدامك وقول لي الاختلاف في الكلام ده، هل اختلاف زي ما بتقول وبيتم تدريسه اختلاف قراءه بس، واختلاف لحن، واختلاف شكل حرفي او تشكيل، ولا اختلاف كلمه بتؤدي لمعنى مختلف؟ تبينوا فتثبتوا معنيين مختلفين خالص خالص، بلاش كذب ويتهمني ان انا اللي كذاب يا راجل، لو عندكم الجرأة ادخلوا اتصلوا. اتفضل يا اخي يوسف.
0: زي مثلا برضو الآية اللي بيقولك إني جعل في الأرض خليفة، هل خليفة ولا خليقة أيهما أفضل وأقوم؟ يعني إحنا مثلا لما نيجي نتكلم عنها التمقيت اللي اتكلم البشر اللي عدلوا كلام الله الإله الخالق، هل ده يصح مثلا يعني؟ لكن المفروض الله هو اللي بيصلح الكلام مش البشر. لكن تبص القراءات، تبص تلاقي التمقيت أبو الأسود الدؤلي في النحو وغيره وغيره وحاجات كتيرة جدا. فبنصلي من أجل إخواتنا، ربنا ينور عليهم، وللأسف بيدافعوا بجهل واستماتة، ربنا ينور عليهم أخ أندرو، وشكرا ليك، ربنا يبارك حياتك.
1: ربنا يبارك حبيبي يوسف. معانا الأخت نهال، سلام المسيح أخت نهال، اتفضلي. ألو، أنا مش سامع يا جماعة صوتها.
2: ألو، مساء الخير.
1: اتفضلي.
2: نعمة وسلام متعلق كالعادة، الرب يباركك ويوسع تخوم خدمتك، وعايزة أشكر الرب من أجل الكلام اللي شاركتنا بيه النهاردة. وقبل ما أعلق عايزة بس أعمل هايلايت أو استرس على جملة حضرتك قلتها، ومش عايزة نمر عليها مرور الكرام، لكن نفسي بجد نحطها في برواز من ذهب، وهي إن الإرهابي ما طلعش من الملاهي الليلية، لكن طلع أو نتج من عبادة الإله المزيف واتباع الشريعة الإسلامية. والحقيقة للأسف هو ده اللي شايفينه في أي مصيبة إرهابية بنسمع عنها في أي بلد من العالم، بتكون من مسلمين until proved otherwise، يعني المسؤول عن المصائب مسلمين لغاية ما يثبت عكس كده. وعشان ما حدش يفهمني غلط، أنا دايما بقول مش كل مسلم إرهابي، لكن للأسف ومش عايز حد يزعل مني، تقريبا كل إرهابي مسلم، والإرهابي غلبان ومسكين يا أخ أندرو، لأن اللي وصل له من التعاليم اللي بتعطى في المساجد بتخليه يعمل كده. يعني الكنيسة بتصلي لأجل كل العالم، لكن المسجد بيصلي من أجل المسلمين فقط، ويا ريت يقف عند كده وبس يا أخ أندرو. لأ، دي الدعوات كلها بنسمعها من أعلى الميكروفونات ضد كل ما هو غير مسلم. يا رب اللهم يتم أولادهم، شتت شملهم، زلزل أقدامهم. يعني ده بقى الترمومتر أو المؤشر لأي حد متلخبط يا جماعة أو كونفيوزد وبيشاهدنا النهاردة ومش عارف إذا كان بيعبد الإله الحقيقي أم الإله المزيف. لأن زي ما حضرتك قلت، لا يمكن أبدا يكون المصدر واحد. وأنا دايما بقول الذهب الصيني اللي عندنا في مصر شكله زي الذهب الحقيقي بالظبط من برة، لكن لو رحنا بيه عند الجواهرجي أو السايخ هيقدر يكشف الفرق ويقول عليه ده فلس وما يسواش ثلاث تعريفة. فياريت كلنا بلا استثناء نتأكد من نوعية الإله اللي نتبعه أو نعبده. وآخر حاجة أختم بيها كلامي، الرب يا جماعة بيهتم بالداخل وليس بالخارج، يعني قداسة القلب اللي بتخرج منه الأفكار الشريرة، مش نظافة الجسد وإيه اللي أكله وإيه اللي مكلوش. بس سوري، مع أني ما بحبش أعمل مقارنة بين المسيحية والإسلام، لكن شتان الفرق الواضح جدا أن الدين الإسلامي بيركز على المظهر الخارجي، لكن السيد المسيح بيركز على القلب ونيات القلب من الداخل. وربنا يفتح العين،
1: ربنا يباركك. شكرا. معانا فادية، الأخت فادية أو مدام فادية من مصر،

0: حضرتك على الهوا مدام فاديه؟ في حاجه في التليفونات يا جماعه ولا ايه؟ عشان الوقت. مدام فاديه حضرتك على الهوا موجوده ولا مش موجوده؟ الاستاذ باسم من مصر، اهلا بيك، اتفضل. الو استاذ باسم، الو الو، معانا الاستاذ عبد المسيح، اهلا بيك اتفضل.
1: الو محافظ عليك،
0: اهلا بيك.
1: أيوة اتفضل
0: اتفضل.
1: غانا يا بيه، غانا 20% مسلم، كان فيها 8 لعيبه مسلمين.
0: بتتكلم عن الكوره والفرق.
1: مصر فيها، مصر فيها 20% مسيحي، فريق الساجدين زيرو. تاني حاجة الحكم وائل فرحان ما كان ضيق فريق، قالوا انت عامل وشم برضو، عملوا معاه مشكلة برضو.
0: ربنا يباركك.
1: المنيا، المنيا الاولاد اللي جمعوا على الناس اللي بتصلي، اولاد 6 سنين و6 سنين و5 سنين، بيقول لهم يا مسيحيين يا كفرة.
0: شكرا جدا الاستاذ عبد المسيح، ربنا يباركك. اهلا يا مصطفى، اتفضل.
2: اهلا وسهلا يا استاذ اندرو،
0: اتفضل.
2: انا اشكرك على موضوع الحلقه، وانا سمعت الاتصال بينك واستاذ محمد، عفوا استاذ احمد. بصراحه الراجل ده عايز يفهم شخصيه يسوع المسيح، وما عندوش اي شبهات في المسيحيه، وهو عنده اسئله منطقيه في
0: الاخر. لا لا لا، اصبر لي بس، اصبر لي. يعني هو داخل فاهم انه الجسد عداوه لله، يعني ما نستحماش، وتقول لي شكوك منطقيه.
2: انا قلت لك هو عنده اسئله منطقيه، اسئله منطقيه.
0: يعني ايه السؤال المنطقي يا مصطفى؟ انه فاهم ان الجسد عداوه لله، يعني بولس بيقول لنا ما نستحماش. انت فهمتها كده يا مصطفى؟ قريتها بالانجليزي كده؟
2: بص انا مولود بتكلم انجليزي، يعني مولود اقرا انجليزي، ومولود بتكلم لغه عربيه واقرا لغه عربيه.
0: يا ابني انا بسالك سؤال، انت قريت النص ده بالانجليزي ففهمت منه انه كلمه الجسد عداوه لله يعني ما نستحماش؟
2: انا قريت النص ده باللغه الانجليزيه طبعا.
0: طبعا يعني ما نستحماش، يعني انت فاهمها كده يا مصطفى؟
2: بص بص بص بص بص، انا فهمتك بكل وضوح، لكن انا قريت النص باللغه الانجليزيه بكل وضوح.
0: يا راجل هو انت بتلف وتدور ليه؟ انا بسال سؤال محدد.
2: انا
0: بسال سؤال محدد. هل انت لما قريت النص ده فهمت ان الجسد عداوه لله، يعني بولس بيقول لنا ما نستحماش؟
2: ايوه فهمت كده. انا هسالك سؤال بخصوص انجيل ماركوس، الموضوع انجيل ماركوس.
0: يعني انت فهمت كده؟
2: العالم اجمع.
0: انت فهمت كده؟
2: ايوه فهمت.
0: طيب طيب، شكرا يا مصطفى، مع السلامه. مع السلامه. هذه عقول المسلمين يا جماعه، بالعربي بيفهم كده وبالانجليزي بيفهم كده. ماذا تتوقع من امه مش عارفه تقرا؟ ماذا تتوقع من امه مش قادره تفرق ما بين الحرف والروح؟ ماذا تتوقع من امه تاخد كلمه جوه صحاح بيتكلم عن السلوك بالجسد، السلوك مش سلوك الكهرباء، لانكم بتفهموا غلط، السلوك بالجسد والسلوك بالروح. ماذا تتوقع من امه دي عقلها؟ ده العقل بتاعها، ده استيعابها. ماذا تتوقع من امه الاستيعاب بتاعها ان الجسد عداوه لله، يعني بولس بيقول لنا ما تستحموش؟ ما كان كتب ما تستحموش، ما كان كتب الجسد ده قذر، يا مسيحيين الجسد بتاعك ده قذر فما تستحموش. ماذا تتوقع من امه مليار 800 مليون بيفهموا زي احمد، بيفهموا زي مصطفى؟ هذه الامه مش كده، امه ميته، امه ميته، أمة تعيش في تخلف فكري وعقلي وذهني للأسف. معانا أستاذ سلامة، أهلا بيك اتفضل. ألو أستاذ سلامة، نعتذر، في اتصالات مصر فيها مشكلة يا جماعة. معانا مدام سيلة، نعتذر خلاص. طيب تعالوا نشوف الشيوخ بيقولوا ايه، اسمعوا.
3: سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه.
0: أيوة.
3: أو سبع لغات.
0: أيوة.
3: أو سبع لهجات.
0: أيوة.
3: كانت تنطق بها العرب.
0: سبع أحرف أو سبع أوجه يعني حلال وحرام، أو سبع لهجات اللي هي لغات طب انا يا محمد حسان والاخ اللي داخل يقول لي انت مش فاهم حاجه.

0: أنا دلوقتي بتقدم لي الإسلام وأقول لك الإسلام فيه مشكلة، 7 أحرف وعثمان حرق 6 وأبقى واحدة، هي واحدة من فيهم، تخيرني أختار من فيهم، 7 أحرف ولا 7 أوجه ولا 7 لغات؟ قولوا لي يا مسلمين، ده احنا لسه في القراءات، ده انا لسه ما عرضتش لكم الايات كلها اللي فيها اختلافات في القراءات وليس في المصاحف والاصول. نكمل.
1: القران على 7 أوجه او على 7 أحرف،
0: ايوه،
1: او ب7 لهجات تقرا بها قبائل العرب من باب التخفيف والتيسير في اول الامر على المسلمين. قبيله هذيل مثلا، قبيله هذيل وهي قبيلة عربية كبيرة مشهورة، لا تستطيع هذه القبيلة أن تنطق حرف الحاء، بل تنطق حرف الحاء عينا. فوجه من أوجه القراءة
0: دي أنت عندك مشكلة يا حسان. قبيلة من القبائل لا تستطيع أن تنطق حرف الحاء، فتنطق الحاء عين. يعني مثلا لو أقول كلمة إيه يا جماعة، هتقولي كلمة فيها حاء، حمار، هتنطق ايه؟ عمار ولا عمار ولا عمار ولا عمر؟ الكلمة اختلفت. بطلوا تأليف وبطلوا تضليل للناس، الكلمة اختلفت. الحاء تنطق عين والعين تنطق حاء، الكلمة اختلفت، الكلمة اختلفت. هو بيقول كده ليه؟ مش بس الاختلاف في الحرف يا حسان، انت لسه قايل ده الاختلاف في اللغة كلها، في اللهجات كلها، الاختلاف في الكلمات كلها. نكمل.
1: في قوله تعالى حتى حين عتاعين، هذا وجه.
0: عتاعين، لا مش عتاعين بقى، ده اقول كلمة تعبير تاني بلاش، خلينا على الهواء. هنكمل موضوعنا لان الوقت خلص. الموضوع ده هنفتحه لان كتير من المسلمين، عشان كده لما نزلت البوست اشتغلوا شتايم، كتير من المسلمين مش عايزين يطلع للنور، والمسلمين يتعلموا ان في مش اختلافات بين المصاحف بس، في اختلافات بين القراءات ايضا. الاسبوع اللي جاي والمسلم اللي ما قدرش. طيب انا النهارده او امبارح دخل لي كذا واحد مسلم، محمد خليفه ومش عارف احمد مين ومصطفى، واحد قال لي هجيب لك الشيخ عمرو وهجيب لك الشيخ مش عارف مين. ما انا قاعد على الهوا اهو، لا شفت عمرو ولا زيد ولا احمد ولا مصطفى ولا علي، وكل اللي شمر دراعه على الصف عندي، وانا ادخل نحاورك وانا ادخل نردك وانا ادخل نتكلم. مساء الخير، رحتوا فين؟ لعل المنع خيرا او ربما يوجد عذر شرعي بيمنع اتصالكم. للحلقه بقيه، الرب معكم، اترككم في رعايه الرب الهنا القدير، الرب معكم.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال وكل ما هو جميل في الدنيا على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة في ليالاتنا الأسبوعية من ليالي ساعة ونص مشهورة كل 4 الساعة 9 مساء. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. كعادتنا بنبتدي النهاردة موضوعنا لمدة نص ساعة تقريبا، وبعد كده بنفتح التليفونات لاستقبال أسئلتكم. بفكركم قبل ما نبتدي، لو تكرمتوا علينا بلاش تخشوا على التليفونات كالعادة، ما بطلب منكم عشان التليفونات ما تقعش منكم. وبستأذنكم ان بعد نص ساعة من دلوقتي نديكم فرصة نفتح التليفونات وتخشوا بالراحة، عشان الخطوط لما بتخش فوق بعضها الخطوط بتقع. بعد اذنكم نستنى النص ساعة دي لو سمحتوا. حلقة النهاردة مميزة، عنوانها أدوية تسبب الاكتئاب. حلقة مميزة، او بنسميها drug induced depression. تقول لي يعني ايه بقى عنوان الحلقه دي؟ هل في ادويه بتسبب اكتئاب؟ ايوه، بتسبب الاكتئاب كعرض جانبي للادويه، يعني دواء احنا بنستخدمه في حياتنا.

يومية، دواء عادي جدا جدا جدا من الأدوية الكتيرة أوي أوي أوي اللي بنستخدمها من آلاف الأدوية. هذا الدواء من ضمن عيوبه إنه بيغير كيمياء المخ، فممكن يجيب لك اكتئاب. تقولي طب إيه هدف الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ هدف الحلقة بتاعتنا حاجتين. الحاجة الأولى إنك أنت لما تروح تزور طبيبك النفسي لازم تقول له كل الأدوية اللي أنت بتاخدها، يعني بتاخد أدوية ضغط، أدوية سكر، أدوية كوليسترول، أدوية حساسية، أدوية قلب، أي دواء، عشان الطبيب بتاعك وهو بيعالجك يقول لك خلي بالك إن الدواء ده ممكن يكون هو سبب في اكتئابك، وتبقى أنت ما بتعانيش من اكتئاب ولا حاجة، ولا عندك مشاكل اكتئابية ولا حاجة، بس هو المشكلة إن الدواء ده مش مناسب ليك لأنك أنت حساس للنوع ده من الأدوية. والهدف التاني انك انت لو بتاخد هذا النوع من الدواء وعندك اكتئاب تقول للدكتور فيظبط لك جرعته او يغير لك مادته الكيماويه فياخد لك نوع تاني ممكن ما يكونش بيسبب اكتئاب. فالحلقه بتاعت النهارده مهمه، وعاوزه لو سمحت تجيب معاك ورقه وقلم عشان تكتب انواع الادويه اللي احنا بننبه عليها كاثر جانبي للادويه المسببه للاكتئاب. طيب عندنا لستة طويلة عريضة من الأدوية. أنا الحقيقة لما حضرت الحلقة بتاعت النهاردة لقيت إن الأدوية كتيرة جدا، فقلت فرصة إن احنا نقسمها كاتيجوريز أنواع عشان ما نلخبطكوش، فنقول أدوية شائعة تسبب الاكتئاب، وقلت أقسمها لكم أدوية بالترتيب كده، أدوية من النوع الفلاني والنوع العلاني والنوع الترتاني. هتفهموني حالا لما ابتدي أشرح الحلقة بتاعت النهاردة. اولا المجموعه الاولى ادويه نفسيه وادويه مخ واعصاب، يعني المجموعه الاولى ادويه المخ والاعصاب والادويه النفسيه التي تسبب الاكتئاب. ناخد بقى المجموعه دي بالترتيب كالاتي. اولا اول مجموعه عاوز اتكلم عليها، ودي غريبه جدا جدا ومريبه وعجيبه، الادويه التي تعالج الاكتئاب قد تؤدي لاكتئاب. تاني عشان الجملة دي مهمة جدا، هناك مضادات اكتئاب تسبب الاكتئاب زي السيرترالين والسيتالوبرام اللي هو زي اللوسترال والسيبراليكس وغيره، الأدوية دي كلها أو كل أدوية الاكتئاب الحقيقة اللي بنكتبها تسبب اكتئاب. وموضوع غريب جدا جدا جدا، أدوية الاكتئاب فأول ما بتستخدمها تزود أعراض الاكتئاب. هذا أمر محبط طبعا، يعني غريب جدا، لكن الحقيقة هو أمر مؤقت بالنسبة لغالبية الناس. يعني نطمن يعني أن الفترة الأولى الأيام الأولى ربما أسبوع أو 10 أيام أعراض الاكتئاب قد تزيد شوية، وبعد كده تبتدي الحدة تقل تقل تقل تقل لغاية لما الاكتئاب يختفي، وبعدين تبتدي تقلب بقى على الناحية التانية اللي هو أعراض السعادة. طب واحد يقول لي ايه اللي بيحصل، يعني ايه الادويه دي بتعمل كده ليه في الاول؟ لانها الحقيقه بتلخبط شويه النوم وبتلخبط الشهيه، والواحد بيبقى مش عارف اللخبطه دي بسبب ايه. هي بسبب الادويه، لانها بتنقلك من حاله لحاله، من حاله اكتئابيه لحاله سليمه، ففي المرحله الانتقاليه المرحله دي انت بتحس بتغيرات مش متعود عليها فبتلخبطها مع الاكتئاب. بالإضافة إن في جملة مهمة جدا بنقولها لمرضى الاكتئاب اسمها سويسايدال ويندو، بيسموه شباك الانتحار. خلي بالكم بقى من الحتة دي، الله يبارك لكم، تركيز دقيقة واحدة. الأفكار الانتحارية تزداد على مريض الاكتئاب في المرحلة الأولى من أخدان أدوية الاكتئاب. يا ساتر يا رب يا ساتر، يعني باخد دواء اكتئاب يجيب لي افكار انتحاريه؟ اي نعم اي نعم. ايه اللي بيحصل؟ ليه بيسموه سويسايدال ويندو؟ لانك انت لما بتديني دواء اكتئاب في الاول بتقلل اعراض الاكتئاب، فرغبتي في اذى نفسي بتتحسن. مش عارف فاهميني ولا مش فاهميني؟ يعني انا ببقى عطلان عندي افكار انتحاريه بس مكسل انتحر، انجاز التعبير يعني، لاني مكتئب، فمكتئب ان انا انتحر يعني. لما بتحسن لي أعراض الاكتئاب شهيتي للانتحار بتتحسن، تخيلوا. فيجي العيان يقول لي يا دكتور أنا عاوز انتحر، أقول له اربط هنا بقى، محتاج الدكتور يبقى ذكي جدا
انه يديله ادويه مساعده.

مساعده ومهدئه مع ادويه الاكتئاب. عشان كده الدكتور الشاطر يكتب ادويه الاكتئاب وبعض الادويه المهدئه اللي تقلل اعراض الانتحاريه لادويه الاكتئاب. الكلام ده على فكره مش في كل الناس. لكن لو انت بتاخد دواء اكتئاب وجات لك السويسايدال ويندو او شباك الانتحار او الرغبه العارمه في الانتحار، جري جري جري على الدكتور بتاعك، لان مرات الدكتور يوقف لك الدواء ومرات يزود لك دواء مهدئ ومرات يديك دواء منوم لغايه لما تعدي المرحله الاولى كام يوم الاولاني اللي هو غالبا الاسبوع 10 ايام الاولاني يعني. فتبتدي نفسيتك تتحسن وتبتدي تقدر ايه تتخطى الاعراض الجانبيه اللي انا بقولها دي يعني. عشان كده اي دواء اكتئاب، فهتقرا البامفلت بتاعه يقول لك ايه تزداد الافكار الانتحاريه في الاسبوع الاول، فيجي لك العيان ماسك البامفلت يقول لك يا دكتور انت كاتب لي دواء بيجيب انتحار، انا مش كاتب لك دواء بيجيب انتحار. هو الفكره انك انت لما اعصابك هديت بقيت قادر تنتحر. عشان كده في ناس لما بتاخد الادويه دي بتتلخبط جدا في اول المرحله العلاجيه الاولى يعني. فالمهم ان يبقى انت بينك وبين الدكتور بتاعك تواصل، عشان يا اما يغير لك الدواء بنوع تاني، يا اما يحط لك عليه مهدئ يخليك تنام المرحله الاولى فما تجيلكش الافكار المقرفه المتعبه بتاعت الانتحار. يبقى دي اول مجموعه دوائيه. اول مجموعه دوائيه في المخ والاعصاب والامراض النفسيه. المجموعه الثانيه المنومات، اللي هي البنزودازيبين زي الالبرازولام، الزناكس والاكالميبام والزولام والالبرازولام والريستولام والناس دي كلها، المجموعه الدوائيه دي كلها ممكن تؤدي الى الرغبه في الايه في اذى النفس والافكار الانتحاريه والاكتئاب. بالذات لو انت بتاخدها لفترات طويله بيجي لك اكتئاب، لانك تبقى نيمان نيمان نيمان، فتبقى متضايق من نفسك انك انت نايم. فحالة النوم دي وبتبقى زي نوع صدة نفس عن الدنيا، انا نايم طول النهار ليه؟ يلا نوم بنومة اذي نفسي. او لو كنت بتاخد مع الادوية دي كحوليات، عشان كده الناس اللي بتاخد اي دواء من هذا النوع منومات وعندها افكار انتحارية لابد وحتما واذ انه وكما انه لابد تماما تغير، آن الأوان هتغير النوع ده من الأدوية المنومات. تمام. ثلاثة، مجموعة دوائية ثالثة بتؤدي للاكتئاب والأفكار الاكتئابية، مسكنات الألم الشديدة زي الأوكسيكودون والميثادون والترامادول. على فكرة الترامادول بيؤدي لأفكار اكتئابية، والدراسات كلها أثبتت أن 10% من الناس اللي بتاخد المواد الأفيونية دي بيجي لهم اكتئاب في مرحلة معينة من استخدامها، بالذات في أول 30 يوم من استخدام الأدوية دي. فبرضو مش مصلحة إنك تاخد مسكنات للألم فترات طويلة. أظن واضح إن الأدوية دي مؤذية يعني. رابع مجموعة برضو في الأدوية دي المنشطات زي الأدرال. الأدرال بقى دي مجموعة دوائية مشهورة جدا اسمها أملاح الأمفيتامين، اللي تستخدم لعلاج فرط الحركة وعلاج النوم القهري اللي اسمه النركوليبسي. احضروني شويه ربنا يخليكم. الاطفال اللي عندهم فرط حركه او المراهقين بنديهم مجموعتين دوائيتين، اما منشطات او مهدئات. المنشطات اللي بيسموها املاح الامفيتامين او الادرال، مشهور قوي الادرال او اللي هو الكونسرتا والأدرال والفايفانس والمجموعة دي أدوية بتهدي فرط الحركة. الأدوية دي بتحسن الانتباه جدا عند الأولاد دول، لكن للأسف مرتبطة بالاكتئاب. عشان كده الأولاد اللي عندهم فرط حركة وبياخدوا الأدوية دي لازم الدكتور بتاعهم يكتب لهم مع الأدوية دي أدوية اكتئاب، لألا تؤدي هذه الأدوية لتحسن فرط الحركة وزيادة الاكتئاب. حلو. برضو المجموعة الخامسة مضادات الصرع. مضادات الصرع زي ايه؟ زي الادوية برضو اللي الناس اللي بتاخد الادوية دي على فكرة عارفاها كويس جدا ومتابعاني، زي الناس اللي بتاخد اللاموتريجين والكيبرا اللي هو الليفيتراسيتام والتوباماكس والجابابنتين والفينيتوين. يمكن ناس كتيرة منكم تاخد الجابابنتين اللي هو مسكن للألم ومضاد للصرع. الادوية دي بتجيب اكتئاب، بتستخدم لعلاج القلق والصداع.

النصفي والاضطراب ثنائي القطب والام الاعصاب والام العضل الليفي اللي هو الفايبروميالجيا ومتلازمه تململ الصقل بيسموها ريستلس ليج سندروم. انتم ملاحظين حاجه؟ ادويه شائعه بتستخدم لعلاج امراض. يبقى مطلوب من حضرتك وانت بتسمعني لو بتاخد الادويه دي تكتب قدام الدواء ده: هذا الدواء يمكن ان يؤدي الى الاصابه بالاكتئاب. فتكلم الدكتور بتاعك يا يغير لك نوع الدواء يا جرعه الدواء يا يضيف لك دواء اكتئاب، ما عندناش مشكله. المشكله كلها ان في واحد يقول لك: يا دكتور انا عندي افكار انتحاريه، وتروح للدكتور النفسي وتكشف وتكتشف ان الموضوع خالص انت ما انتش مريض نفسي ولا حاجه، انت بتاخد دواء غلط او دواء مش مناسب او دواء جرعته زياده او دواء مدته زياده يعني. حلو؟ طيب يبقى كده احنا خدنا المجموعه دي. لسه في سادس دواء من دول، ادويه الباركنسون هي الشلل الرعاش، زي الدواء المشهور اللي اسمه سينيمات. سينيمات بيؤدي للاصابه بالاكتئاب اذا استخدم لفترات طويله، بيغير كيمياء المخ لانه بيأثر على ماده الدوبامين. فالدواء ده مثلا من ضمن اعراضه الجانبيه ان هو يؤدي للاصابه بالاكتئاب. تلاقي البني ادم اتم اند ظلم اند رخم اند رخن. ليه؟ بياخد دواء بيلعب في كيمياء المخ. طب نعمل ايه؟ ممكن اغيره بدواء تاني او ازود له دواء اكتئاب. يعني في ادويه تانيه لعلاج الباركنسون او علاج الشلل الرعاش ما بتؤديش للاكتئاب، زي مثلا اللي هي البراميكسول، البراميبيكسول والبروبيرينول اللي هي الادويه المشهوره دي اللي هي بدايل السينيمات. ادي ست ادويه تؤدي لاصابه بالاكتئاب، وكلها ادويه بتلعب في المخ والاعصاب. نقول لهم تاني أدوية المخ والأعصاب اللي تؤدي الاكتئاب: واحد أدوية الاكتئاب، اتنين المنومات، تلاتة مسكنات الألم، أربعة منشطات المخ زي الأدرال لعلاج الفرط الحركة، خمسة مضادات التشنج أو مضادات الصرع، ستة مضادات الشلل الرعاش. المجموعة الدوائية الثانية اسمها أدوية القلب. صحصحة بقى. صحصحة. هل في ناس بتاخد أدوية قلب تؤدي للإصابة بالاكتئاب؟ أيوه. عندنا دوايين مشهورين جدا جدا جدا. المجموعة الأولى مخفضات ضغط الدم زي البيتا بلوكر أو اللي بيسموها حاصرات بيتا أو اللي هي بتقفل مستقبلات البيتا. بيتا بلوكر مشهوره جدا جدا، زي الناس تاخد اندرال مثلا اللي هو البروبرانولول. دي ادويه تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحه الصدريه والصداع النصفي والرعشه اليدويه وعلاج قطره العين جلوكوما. مشهوره جدا زي البروبرانولول او الاندرال. يعني الادويه دي تؤدي للاصابه بالاكتئاب او تزيد اعراض الاكتئاب لو واحد عنده اكتئاب. اهو مثلا ده مثال صارخ، انا عندي اكتئاب ورحت للدكتور قلب، كويس؟ لا ما تكتبليش النوع ده من الادويه يا دكتور القلب يا مشهور يا شاطر، ما تكتبليش بيتا بلوكر. تقول لي انت عندك اكتئاب، ما هكتب لك ادويه ضغط. والادويه الضغط كتيره جدا جدا، انواع كتيره طويله عريضه يعني. برضو اخوات البيتا بلوكر اللي هي الكالسيوم شانل بلوكر اللي هي اللي بتغلق قنوات الكالسيوم، مشهور فيها الدلتيازام والنيفيديبين والفيرابامين. دي ادويه بتوطد ضغط الدم وبترخي الاوعيه الدمويه وبتعالج اختلاج ضربات القلب. برضو لعلاج ضغط الدم، برضو لو رحت لدكتور قلب وانت عندك اكتئاب تحرص في استخدام هذه الادويه. لسه في كمان مجموعه ثالثه، ادويه الكوليسترول. مين فينا ما عندوش كوليسترول؟ يعني خد من قلبي وصر مصر كلها بتاخد ادويه الكوليسترول. الاستاتنز اللي هي زي الاتور والليبيتور والسكول والزوكور والكلوريلوز، الادويه دي كلها بتعمل اكتئاب. الادويه دي مهمه جدا جدا جدا. فبرضه لو رحت للدكتور القلب او دكتور الضغط او دكتور البطنة وكتب لك هذه الادوية وانت عندك اكتئاب، تقول له خلي بالك يا دكتور انا عندي اكتئاب، فيكتب لك الادوية دي وممكن يزود لك دواء للاكتئاب. وبالمناسبة نزل مجموعة دوائية جديدة في علاج الكوليسترول، اديني بسمعك اهو، اسمها بيمبيدويك اسيد زيتا كلويست. الدواء ده

السنة دي بقاله سنتين ثلاثة المجموعة دي جديدة عاملة بومينج في الماركت العلاجي، لأنها لا بتأثر على العضلات ولا بتجيب اكتئاب ولا بتأثر على الكبد ولا بتأثر على الذاكرة. فالناس اللي عندها ارتفاع حاد في الكوليسترول وعضلاتها بتوجعها، يا رجلي، يا كتفي، يا بطني، يا ظهري من أدوية الكوليسترول، أو يا كبدي عندها مشاكل في الكبد، أو يا مخي عندنا اكتئاب، تغير بالبيمبيدويك أسيد، مش متغيرش من نفسك، كلم دكتورك يغير لك الدواء ده، تركيزه 180 مللي جرام، عيبه بس إنه غالي سنة، لكن اشتري صحتك وهذا الدواء. ثالثا أدوية هرمونية، هرمونات تؤدي للإصابة بالاكتئاب. زي مين يا جماعة؟ زي أول مجموعة الكورتيزون. أي واحد الكورتيزون طبعا دواء مشهور جدا جدا لعلاج الالتهاب، الأدوية الالتهابية للأزمة الصدرية، الروماتويد إلى آخره، اللي عنده ورم في جسمه، اللي عنده أمراض مناعية، زي البريدنيزون والديكساميثازون والميثايل بريدنيزولون. الكورتيزون بيعمل لخبطة في الحالة المزاجية، فيؤدي للإصابة الأول باكتئاب، وبعدين بيعمل صهللة جلجلة، فممكن يعمل الاتنين دول. مشهور قوي ان العيان يصهلل يطلع فوق فوق فوق فوق وينزل على جدور رقبته، ده لو عنده استعداد للاكتئاب. فبتيجي الاول الحكاية اول 5 ايام من الكورتيزون يجي لهم اكتئاب، او لو استخدموا لفترة اطول من 30 يوم يجي له اكتئاب. حلو. موانع الحمل، الستات احضروني اللي بياخدوا أدوية لمنع الحمل، سواء بتاخد حبوب منع حمل أو بتاخد لولب في الرحم فيه هرمون، أو حلقات مهبلية أو فاجينال رينجز. الستات اللي بتحط بأي شكل من الأشكال أدوية هرمونية تؤدي للإصابة بالاكتئاب. عشان كده الناس عندنا حاجة اسمها نون هرمونال تريتمنت أوف كونتراسبشن، علاج منع الحمل عن طريق واساليب اخرى غير الهرمونات، زي مثلا اللولب، في لوالب غير هرمونيه عشان الستات اللي عندها اكتئاب ما تاخدش هذا الدواء. حلو. ثلاثة، ادويه الغده الدرقيه، الليفوثيروكسين اللي بياخدوا التروكسين بيجي لهم اكتئاب، فبرضو الجرعه تتظبط او ياخدوا ادويه اكتئاب. رابعا، ادويه الجهاز الهضمي. انتوا ملاحظين حاجه؟ تقريبا على اخر الحلقه دي تكتشفوا ان اغلبيه الادويه اللي في الطب ممكن تعمل اكتئاب. زي ايه يا جماعه؟ زي ادويه المضادات الحموضه، اللي عندهم حموضه في المعده او ارتجاع في المريء، زي الاوميبرازول، زي الادويه دي كلها المشهوره لتخفيض، اللي هم اسمهم البروتون بامب انهبيتور، مثبطات مضخه البروتون، تؤدي للإصابة بالاكتئاب والأفكار الانتحارية. فالناس دول يا جماعة لو أنت جالك أفكار انتحارية، أوعى توقف الأدوية دي مرة واحدة، ربنا يخليك. كل اللي تعمله إنك تراجع الدكتور بتاعك، يغير لك نوع المثبطات دي، يا إما يديك دواء اكتئاب. خامسا، أدوية الأمراض الجلدية. لنا هنا وقفة. ناس عندها حبوب منع، حبوب شباب، حب الشباب، في دواء مشهور قوي اسمه ايزو تريتينوين، فيتامين الف، بيتاخد بالبق، يؤدي لتقليل تكوين المواد اللي جوه الحبايه اللي على الوش دي. مشهور قوي الدواء ده، اسمه ايزو تريتينوين. الدواء ده مشهور جدا، بيجي لنا منه حالات كتيره قوي قوي قوي قوي قوي في العياده، بيجي لنا كميات رهيبه من الدواء من الناس دول. ياخد علاج حب الشباب، يجي له اكتئاب. خلاص؟ جميل؟ فممنوع ان البني ادم ياخد الدواء ده ويجي له الكلام ده، او يعني يستخدم الدواء ده بدون الرجوع لدكتور لعلاج الاكتئاب. ادويه التخسيس، نتكلم على مجموعتين دوائيتين، أدوية التخسيس اللي كانت زمان بتستخدم زي اللي فيها مواد بتشتغل على سنترال على المخ.
عشان كده نصيحتي للحبايب اللي بيسمعوني، اي واحد فيكم

بيتفرج على النت ويقرأ اسم دواء بيعمل تخسيس مجهول الهوية مش معروف اسمه، ياخده يقول لك ده بينزل 10 كيلو في الأسبوع، 10 كيلو في اليوم، 100 كيلو في الشهر، 80 كيلو في الساعة. كلام الفارغ ده اللي بنسمعه ده كلام في منتهى الضرر. طلع ان الأدوية دي بتشتغل على مراكز في المخ تسد الشهية، شهر والتاني اكتئاب حاد، في ناس بتنتحر بتموت واتسحبت من السوق. فابتدوا يلعبوا علينا لعبة بتوع شركات الأدوية الغير مرخصة، ابتدوا يجيبوا اسم دواء أدوية دي رهيبة بتسد الشهية جدا فظيعة، يعني تبلع القرص من هنا تلاقي نفسك اتسدت 3 أسابيع قدام، يبقى ما لكش نفس لا تاكل ولا تشرب ولا تشوف وش مراتك في قرص واحد، ودي ميزة. فاهم الفكرة؟ حاجة رهيبة، رهيب دواء رهيب، بس في نفس الوقت يجيب اكتئاب لأنه بيشتغل سنترال على المخ، فيجي رغبة رهيبة عارمة في إنهاء الحياة. ناس موتت نفسها، كان دواء اسمه ميريديا مشهور جدا جدا جدا واتسحب من الماركت. فممنوع تماما استخدام أدوية التخسيس مجهولة الهوية. إيه كمان تاني؟ الدواء المشهور اللي اسمه أوزيمبيك، أو التاني المشهور اللي اسمه ويجوفي، الأدوية اللي بتستخدم الحقن دي الجديدة اللي طالعة دي، اللي هو اسمهم جلوكاجون لايك بيبتايد أجونست، اللي هو جي ال بي 1 أجونست. أدوية طبعا جديدة وحلوة وكل حاجة، لكنها تؤدي لأفكار انتحارية عند بعض الناس. عشان كده مش مستحب الأدوية دي تتاخد غير تحت إشراف دكتور. مفيش حاجة اسمها روح الإجزخانة عاوز الدواء اللوز اللي بيخسس، تاخدي الابره من هنا في التانيه في التالته تلاقي نفسك مش طايقه روحك ولا طايقه هدومك ولا طايقه دنيتك. اه خسيتي بس اذيتي نفسك او اذيتي صحتك. فمش اي واحد ياخد اي دواء وكل عند العرب صابون، ما ينفعش الكلام ده. فالاوزيمبيك بيعمل اكتئاب والويجوفي بيعمل اكتئاب، خلاص. سابعا مضادات حيويه وفيروسيه، انتباه، في دواء مشهور في السوق اسمه سيبروفلوكساسين، المشهور بكلمه سيبرو. المجموعه الدوائيه دي بتوضي ماده كيماويه في المخ تؤدي للاصابه بالاكتئاب. فالناس اللي عندها اكتئاب وجالها التهاب رئوي ممنوع، او اللي يجيلها التهاب رئوي وتاخده ممنوع، ممنوع تاخد سيبروفلوكساسين وجنتامايسين. فمش اي مضاد حيوي ينفع لك لو انت مريض اكتئاب. مضادات فيروسيه زي ايه؟ الانترفيرون الفا لعلاج التهاب الكبد الوبائي، او انواع معينه من السرطان، او ادويه الاسايكلوفير لعلاج الهيربس. ادويه ممنوعه تستخدم في مرضى الاكتئاب. تقول لي يعني كده احنا كل الادويه بتعمل اكتئاب؟ ايوه. وبالتالي لو انت خدت دواء وشعرت بافكار انتحاريه او رغبه في اذى نفسك او اتم او قافل على نفسك وقاعد مش راضي تاكل ولا تشرب ولا تخرج ولا تروح ولا تيجي، تعرف ان اللي عمل لك العملة دي ادوية اللي انت خدتها. ثامنا ادوية اخرى زي ايه بقى يا جماعة؟ ادوية الملاريا بتجيب اكتئاب. الناس اللي بتسافر بقى افريقيا وتاخد قرص الملاريا ده بيجي لها اكتئاب. ادوية مضادة للاورام اللي عندها سرطان بعد عنك بيجي لهم اكتئاب. أدوية الحساسية بتجيب اكتئاب، زي أدوية اللي على الناس اللي عندها هرش وغيره ممكن يجي لها اكتئاب. إيه بقى خلاصة القول في الحلقة بتاعتنا دي؟ عديد من الأدوية تسبب الاكتئاب كأثر جانبي. عديد من الأدوية، أنا خدت لستة طويلة فيها حوالي 8 مجموعات دوائية، وكل مجموعة تحتيها دوايين وثلاثة وأربعة. وفي الكلام اللي انا بقوله ده نستنتج حقائق مهمه جدا جدا جدا. اوعى تاخد دواء من نفسك دون الرجوع للدكتور. اوعى تاخد جرعات تحددها لروحك او تغيرها دون الرجوع للدكتور. اذا كنت تذهب الى طبيب امراض نفسيه صرحه بكل الادويه اللي انت بتاخدها. واذا كنت بتروح لاي دكتور وعندك مرض الاكتئاب تقول له انا باخد اكتئاب عشان يحرص وهو بيكتب لك الادويه. ثم نداء اخير للدكاتره، يا دكاتره لو سمحتوا ذاكروا الادويه كويس قوي، لانك انت وانت بتذاكر الادويه تعرف ان في ادويه ليها اثار جانبيه شديده الاذى زي الاكتئاب. هل كنت تعرف ان ادويه الاكتئاب بتجيب اكتئاب؟ اهو مثلا دي معلومه بمليون جنيه النهارده. ولو انت بتاخد ادويه اكتئاب وجالك

عرض جانبي للدواء ده تلجأ للطبيب بتاعك عشان يبتدي يظبط لك الدواء، سواء يديك جرعة او يزود لك دواء عليه يقلل لك مفعول هذا الدواء. كانت حلقتنا النهاردة خفيفة وسريعة ولطيفة ورشيقة على الأدوية التي تسبب الاكتئاب. تمنياتي بالصحة والسلامة للجميع. دلوقتي بقى نطلع فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نرجع بعد الفاصل لاستقبال أسئلة حضراتكم. يلا تليفونات، اللي عاوز يخش يتفضل. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستقبل اسئلتكم، ومعانا اول تليفون. الو الو،
1: الو، مساء الخير يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور يا فندم. اهلا،
1: ايوه الو، مساء الخير،
0: مساء النور.
1: ازي حضرتك؟
0: اهلا اهلا،
1: انا منور الشاشه يا فندم.
0: نور بيكي. شكرا.
1: انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات، بس خط اتصل بينا. انا
0: تفضلي.
1: قلت لحضرتك ان انا اخذت حضرتك، انا قلت كيف اخذت تعرض حراري وبلازما وحقنه بلازما، بس تعبتني جدا. وسيادتك قلت لي خدي حقنه زيتيه. الحقنه الزيتيه بتتكون من ايه يا دكتور؟
0: هي بتبقى مادة جيلاتينية أو مادة زيتية مخصوصة بتقلل الاحتكاك ما بين طبقات العظم وبعضه يعني.
1: طب متضاف عليها أي حاجة يعني، ولا هي دي بس؟
0: لا هي مادة، ما هي جاية جاهزة من بره كده، الحقنة جاية جاهزة كده.
1: طب دي بتقعد قد إيه في المصري يا دكتور؟ أكوني أمشي بيها يعني سنة أو
0: بتقعد
1: سنة؟
0: من 6 شهور لغاية سنة أو سنة ونص، حسب يعني كفاءة المادة أو حسب جسم البني آدم اللي بيستقبل المادة دي.
1: تمام. تاني سؤال حضرتك، ايه الادويه اللي تمنع التهاب المفصل لو في ادويه وما تكونش ضرر للكلى يا دكتور؟
0: للأسف كل الأدوية المسكنة بتسبب ضرر للكلى، فلازم تتاخد بجرعات هادية عشان ما تتعبش كلاويك. تمام. لا لا، بقول بس المسكنات، أي مسكنات في الدنيا تسبب ضرر للكلى إذا استخدمت لفترة أطول من يعني أسبوع. ألو.
1: ألو،
0: أيوة
1: أيوة دكتور مجدي، ازي حضرتك؟
0: اتفضلي يا فندم.
1: كنت عايزة أسأل حضرتك، كنت بتقول من شوية إن في علاج للكوليسترول بيعالج، يعني ما بيزودش تعب العضلات وكده، عشان أنا عندي فايبروميد.
0: مظبوط.
1: فلو أعرف بس المادة الفعالة
0: اسمه
1: أو
0: بيمبيدويك،
1: اسمه إيه علشان أقول.
0: اسمه بيمبيدويك اسيد. خطأتها.
1: بنتي دويك،
0: يس، بيمبيدويك اسيد، تركيز 180، اسمه في مصر زيتاكلويست. انا مش يعني هتكسف اقوله، لان مفيش غير شركة واحدة اللي منزلها، اسمه بيمبيدويك اسيد او زيتاكلويست. لو انت عندك كوليسترول هتاخديه، لو عندك كوليسترول ودهون ثلاثيه تاخديه، اسمه بيمبيدويك اسيد بلس مع ماده اسمها ايزيتيميب لو عندك دهون ثلاثيه كمان.
1: دكتور ما يعملش اي وجع في العضلات او حاجه؟
0: خالص اطلاقا، هو ما بيشتغلش في العضلات، ما بيروحش العضلات خالص.
1: عشان انا عندي ذئبه وعندي فايبروميالجيا.
0: لا ملوش علاقه بالعضلات، هو بس ثمنه 400 وشوية يعني، التكلفة الشهرية 400 وشوية، وده في الظروف الحالية اللي احنا فيه ما يعتبرش دواء غالي قوي يعني.
1: تمام يا دكتور، تمام، تفضل.
0: العادي يعني ممكن 180 200 يعني،

0: مقابل انه يرتاح. وده دلوقتي طالع موضة دلوقتي في الدنيا كلها. الو،
1: ايه مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: إيه انا عندي اختي عندها مرض اشتباه في الاي ال اس اللي هو التصلب اليمين الدموي،
0: تمام.
1: تاخد لي علاج بس وكشفت عند كذا دكتور يعني في اسكندريه، ويعني جابوا لها علاج من بره وكده، بس ما فيش اي تحسن، يعني برضه مش بتقدر تمشي، توازن ضعيف،
0: هو
1: ايديها ورجليها ما فيش اعصاب تملك في اي حاجه،
0: هو
1: حتى الاكل لما تيجي تاكل مش عارفه تاكل.
0: ممكن تقولي لي اسم العلاج اللي بتاخده؟
1: اسمه ريلوتك.
0: ريلوتك. ده هو ده دواء مناعي.
1: بس هي عملت رسم عصب وطلع عندها مرض، يعني الدكاتره اكتشفوا ان عندها مرض الـ ALS.
0: ما هو للأسف هو ده مرض مناعي ومالوش غير الدواء ده.
1: طب ما فيش اي تحسن يا دكتور، يعني هي خدته برضه والحاله بتدهور، ما فيش اي تحسن منه.
0: علاج طبيعي فقط، ده الأمل الوحيد في تحسن المرض ده.
1: طب هل مثلا تعمل تحاليل مثلا تشوف ايه نوع المرض بالظبط، ولا هو كده خلاص؟
0: هو كده خلاص للأسف. هو الريلوتك
1: يعني هي
0: وعلاج طبيعي مستمر.
1: برضه بيجي لها ضيق في التنفس ساعات،
0: لا
1: كحة بزيادة.
0: ده عشان المرض مأثر على عضلات التنفس.
1: يعني هو ملوش الا المرض العلاج اللي بتاخده والعلاج الطبيعي.
0: مظبوط.
1: تمام يا دكتور.
0: ألف سلامة عليها. ألو،
2: تشكيل يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضل.
2: معايا والد يا دكتور بعد اذنك، عنده هشاشه في الركب جامده قوي.
0: عنده ايه؟
2: هشاشه في الركب، يعني هشاشه في الركب، خشونه، معلش انا اسف،
0: خشونة
2: خشونه يا
0: قصدك. انت
2: دكتور.
0: بتتكلم على مين؟ على الوالد؟
2: الوالد سنه 76 سنه.
0: تمام. خشونة يعني درجة الثالثة الرابعة؟
2: هو ما بيعرفش يمشي عليهم جامد يعني، وتقريبا الرابعة.
0: طيب بص حضرتك، لو عاوز حل، طبعا انا اظن ان في السن دي يبقى صعب عليه يعمل تغيير مفصل،
2: لا صعب قوي طبعا.
0: يبقى هو حقن في الركب زيتية تقلل الاحتكاك ما بين المفصل وبعضه.
2: حقن في الركب.
0: ايوه
2: طب مين
0: حقن.
2: هنا كويس يعملها لنا؟
0: انت ساكن فين؟
2: طب مين؟ انا في المنيا الجيزه.
0: طيب كلمني بعد الحلقة على الفيسبوك، الفيسبوك قدام حضرتك على الشاشة، هديك اسم دكتور عظمي
2: تمام.
0: كويس يعني.
2: طيب خلاص تمام يا دكتور.
0: تحت أمرك. ألو.
3: الو.
0: أيوه.
3: مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
3: معاك ابن الرب النصير.
0: اتفضل.
3: انا عندي سؤال يخص واحد صاحبي يعني عزيز عليا، عندي مشكله بقاله حوالي سنه.
0: تفضل تفضل.
3: صاحبي ده كان بيشتغل وكان حاله وماشي، وكان 10 على 10، وما كانش عنده اي مشكله خالص. بقاله حوالي سنه متوقف عن الشغل تماما، هو عايز يشتغل ويشوف حاله ويطلع من اللي هو فيه، بس في حاجه ضغط عليه، ضغط على نفسه ومش مخليها قادر يشتغل تمام. فحضرتك تنصحه يعني يروح لطبيب نفسي، ولا طبيب مخ واعصاب، ولا
0: لا
3: يروح
0: للطبيب، يروح لطبيب نفسي طبعا.
3: يعني يروح لوكيل عنده كتاب.
0: كده شكله عنده اكتئاب. اللي انت بتحكيه دي مبادئ اكتئاب.
3: هو عايز يشتغل، بس في حاجه منعاه، ضغط على نفسيته، ومش عايز يشتغل ويطلع، ولكن حاجه ضغط عليه خليها مش عارف يشتغل، مش عارف يطلع يتعامل مع الناس،
0: يبقى
3: يعني هو كان قبلها بيشتغل وكان تمام.
0: يبقى طبيب نفسي ان شاء الله.
3: يعني طب اخصائي نفسي ولا طبيب نفسي؟
0: انت شايف في فرق بين الاثنين؟
3: ما هو انا كنت سامع قبل كده قال لك في فرق بين الاخصائي والطبيب، قال لك الطبيب هو اللي بيصرف
0: انت
3: عليا.
0: قصدك، انت قصدك يعني معالج نفسي يعني. لا يروح لدكتور افضل.

0: يعني يروح لمعالج نفسي او طبيب نفسي.
1: لا يعني قصدك، انت قصدك لا افضل، انت قصدك مش مجرد استشارة نفسية، لا يروح لدكتور يعني.
0: طيب علاج الاكتئاب يا دكتور بيأثر يعني بيعمل ادمان ولا حاجة؟
1: لا لا لا ما بيعملش ادمان.
0: يعني ياخد فترة معينة ويوقفه؟
1: ايوه حسب حالة الاكتئاب ممكن يقعد 6 شهور سنة.
0: تمام يا دكتور،
1: الف سلام عليك،
0: شكرا يا دكتور.
1: الف سلام عليك. الو،
2: اهلا، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: سلام ونعمة يا ابويا.
1: سلام يا ست.
2: انا من القاهرة، ناريمان، اتصلني ناريمان من القاهرة.
1: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك يا دكتور. معلش انا عندي بنتي عندها حوالي 38 سنة، والانيميا صعبة خالص، يعني توصل لخمسة لثمانية، لغاية أكتر حاجة وصلت لها كان 8.5 9. عملنا كل التحاليل ونشكر ربنا ما فيش ولا حاجة في التحاليل على غير الأنيميا هي اللي واضحة. أنا مش لاقية لها حل، مش لاقية لها علاج.
1: عملتي بذل نخاع؟
2: لا ما عملناش بذل نخاع، بس عملنا اللي هي الإشعاعات بتاعت ال أخطيت اللي هي مش عارفة أركز يا دكتور. طبعا هو الدكاترة كلهم عملوا كل التحاليل، بتطلع تحليل الغدة كمان.
1: خدتي عينة من النخاع؟ ده سؤالي، أصل في نوع من الأنيميا،
2: لا يا دكتور.
1: في نوع من الأنيميا بسبب
2: تمام
1: إن النخاع خامل، فبنروح
2: تمام
1: لدكتور، بنروح للدكتور بياخد عينة من القصبة، من العظمة اللي هنا كده في الصدر، بيبين هل الـ النخاع العظم خامل ولا عامل. لو خامل بتحتاج نوع معين من العلاج.
2: تمام طب ديت بتبقى صعبة يا دكتور لو
1: لا
2: احنا
1: لا
2: خدنا العينة؟
1: لا خالص، هي بس إبرة، بدل ما الإبرة بتخش في الوريد تبقى تخينة شوية، بتخش في العظم
2: تمام
1: تحت مخدر طبعا موضعي، بتاخد عينة بتشوف عشان
2: تمام
1: نطمن ان النخاع شغال، لان المصنع موجود في النخاع هنا.
2: تمام
1: بس اعملي التحليل ده وشوفي الدنيا اخبارها ايه.
2: طب هو حضرتك دكتور معين هو اللي بيعمل التحليل ده؟
1: دكتور امراض دم.
2: دكتور امراض دم؟
1: ايوه
2: تمام.
1: الخط قطع. الو،
2: الو،
1: ايوه
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
2: انا دي لي حوالي 5 سنين كان بيجي لي صداع توتري. المهم كشفت،
1: خمس
2: انا
1: سنين
2: ماشي
1: سوري،
2: حاليا على
1: 5 سنين بيجي لك ايه؟
2: بيجي لي صداع توتري،
1: صداع
2: صداع في
1: توتري.
2: راسي توتري.
1: صداع توتري تمام.
2: باخد ماشي على زبيمات 30 والستاتومين 100 نص قرص كل يوم من ده
1: كويس
2: ومن ده،
1: كويس.
2: وباخد معاهم للقلب كوردرون، وباخد كان دالكان 8، وباخد كوليروز لل
1: حضرتك تكلمينا تاني لو سمحتي، الخط قطع. الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: انا بنت الرب من القاهره.
1: يا اهلا وسهلا.
2: بقول لحضرتك انا معايا حفيدي اتولد في اول الثامن وبعد كده اتحط في الحضانه، بس يا دكتور حالته مش مستقره، هو بقاله 4 أسابيع في الحضانة دلوقتي. فدلوقتي حالته مش مستقرة، عنده نزيف في المخ من الدرجة الثانية. وبعد كده احنا بنسأل الدكاترة هل النزيف ده هيأثر عليه في حاجة؟ قالوا لا، طالما من الدرجة الأولى أو الثانية مش بيأثر في حاجة. وبعد كده كان نازل مش مكتمل الرئتين، بس الحمد لله الرئتين اكتملوا دلوقتي.

0: بس في التهاب حاد في الرئتين، يعني مش عارفه هل حالته يعني دي هتبقى كويسه، وهل النزيف ده هيأثر عليه، هيأثر على خلايا المخ او حاجه.
1: هو الحياة صعبة.
0: وبعد كده يا دكتور حاجه تاني،
1: اتفضل.
0: وزنه لما نزل كان كيلو ونص، يعني هو بقاله 4 أسابيع في الحضانة وزنه ما بينزلش، هل ده طبيعي؟
1: بصي حضرتك، يعني من كلامك صعب أحكم إيه اللي هيحصل. إحنا هنتابع الحالة، لو النزيف ابتدى يقف ويتراجع يبقى إحنا كده ماشيين كويس، لو الإفرازات اللي في الرئة قلت يبقى إحنا كده ماشيين كويس. يعني إحنا لازم نتابع الحالة نشوف وصلت لفين. لكن
0: كان ما هو احنا بنتابع الحاله يا دكتور، ولحد امبارح قالوا ان النزيف زي ما هو ما نزفش، فما
1: كويس،
0: فهمتش
1: دي
0: ليه،
1: اخبار
0: طب ايه
1: حلوه
0: سبب النزيف
1: دي.
0: ده يا دكتور؟
1: مبدئيا كويس ان النزيف ما زادش.
0: طب ايه اسباب النزيف ده؟ هو
1: اسباب النزيف كتيره، ممكن يبقى سبب خارجي ان ال في حصل تروما يعني خبطه او اصابه للمخ اثناء الولاده، او ممكن يبقى سبب داخلي ان مكونات الدم مش متماشيه مع بعضها. ربنا يشفيها ويطمنها ان شاء الله. الو.
2: الو
1: ايوه
2: الو،
1: الو،
2: ياك يا دكتور،
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
2: الو
1: ايوه اتفضل،
2: ياك يا دكتور،
1: ازيك يا باشا؟
2: شكرا يا دكتور،
1: العفو،
2: الله
1: اتفضل.
2: يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحه ويخليك لنا.
1: شكرا جزيلا.
2: يا دكتور، انا في غده طالعه تحت ودني كده، تحت ودني كده،
1: غدة
2: انا اروح لدكتور ايه؟ مخ بتاع غدد ولا انف واذن وحنجره؟
1: لا غدد.
2: نروح لغدد.
1: ايوه.
2: طب فين؟ فين نروح فين يا دكتور؟
1: انت ساكن فين؟
2: انا في البحيره. من البحيره يا دكتور.
1: بحيرة. لو انت جنب اسكندرية روح لجامعة اسكندرية اللي هو الغدد، تخصص غدد.
2: جامعة اسكندرية.
1: ايوه بالظبط.
2: شكرا يا دكتور.
1: سلامتك يا حبيبي. الو.
3: الو، مساء الخير يا دكتور،
1: مساء النور يا فندم.
3: انا بنت الرب من سوهاج.
1: اهلا اهلا.
3: لو سمحت، انا عندي، اهلا بحضرتك، انا عندي انزلاق غضروفي من سنه 2019، واخذت مسكنات كثيره منها الذمه، ومن 4 شهور كتب لي الدكتور علاج جبنتين 300 مللي، وباخد ماتي ريلاكس 5 مللي، وساعات باخد ترابات الزول 10 مللي، والظهر في الم شديد عشان في ظهري، وبعدين النهارده رجعت الكهرباء ثاني في ظهري، وفي الم شديد في العضلات بتاعت ظهري. يعني استمر على العلاج ده ولا اعمل ايه؟
1: العلاج ممتاز، بس نتابع مع الدكتور، لان العلاج عشان يجيب نتيجة عاوز له من اسبوعين لـ4 اسابيع.
3: اسبوعين لاربع اسابيع؟ ده انا باخد لي 4 شهور بالنسبة.
1: لا، اسبوعين لاربع اسابيع من الجرعة اللي تجيب شفاء. يعني احنا دلوقتي نتنينا نظبط الجرعة لغاية لما نحس ان الالم اتحسن، نكمل بعديها 4 اسابيع.
3: ماشي، يعني اول ما احس نفسي خفيت ان شاء الله اروح استمر 4 اسابيع.
1: بالظبط كده، ما توقفيش الدواء مرة واحدة
3: بعدين
1: يعني.
3: ابطل.
1: ايوه.
3: ماشي يا دكتور،
1: سلامتك
3: يكبرك ربنا يديك الصحة
1: سلامتك
3: يا دكتور.
1: سلامتك سلامتك. الو.
4: الو، ازي حالي يا دكتور؟
1: اطفي التلفزيون يا ست الكل لو سمحتي.
4: ما بعيد خالص عن التلفزيون، بس من المنح.
1: اتفضلي.
4: ابني 5 سنين متشخص تدخل لغوي وفرط حركة، وقعدنا سنة ونص ناخد علاج انواع كتير، كان الدكتور كان بيجي من ممكن كان عطانا كذا نوع ما كانش مستجيب، غيرت الدكتور اديله 5 اشهر بياخد الرزق ده
1: كويس،
4: وبعينه الفص بيزيد وبيقل يا دكتور، بياخد نسبة عشان ينام دواء كده في

0: طبيعي، بس تعبنا فقط، وانا كل سنتين في الموضوع ده فقط الحركه مش راضي يصير ما
1: هو عمره كام سنه؟
0: عنده 5 سنين.
1: طيب في
0: أو أول 3 سنين كان ما كانش في كلام، كان تأخر كلام، بعد
1: طيب
0: كده اكتشفنا فرط الحركة.
1: في دواء لفرط الحركة نزل جديد، خلي الدكتور بتاعك يكتبه لك.
0: هو عطاني ريس بدال،
1: في نوع
0: آخر حاجة خدته دي 5 شهور ده ريس
1: في
0: بدال.
1: نوع ناقص جديد يكتبه لك.
0: عم بقول له في نوع جديد ناقص تكتبه لي؟
1: أيوه
0: تمام.
1: قولي له دواء الحركة فرط الحركة المتخصص الجديد يكتبه لك.
0: ماشي.
1: سلامته.
0: طب ما معانا مشكلة ثانية يا دكتور.
1: اتفضلي.
0: انت
1: بتلمي
0: يا
1: مشاكل،
0: دكتور.
1: من الشارع وجاية ولا ايه؟
0: لا لا، ده انا كتب تحت، انا تعبانة دي سنين يا دكتور.
1: اتفضلي.
0: عندي لما مؤاخذة ألم في كتفي أديله 10 سنين بياكل في عظمي.
1: عندك لا مؤاخذة ألم في كتفك؟
0: أيوه الكتف اليمين، وكل ما أروح للدكتور يقول لي مرض مزمن. فالوقت أنا كشفت زي ما كنت تعبانة يا دكتور مش لاقية تورم، فكشفت الدكتور قال لي أعمل التحاليل، عملت تحاليل طلعت عندي دهون ثلاثية.
1: الدهون الثلاثية ملهاش علاقة بألم الكتف.
0: لا ما هو دهون دي تعبه معدتي، تعبه معدتي حاجه جديده يعني جدت عليا،
1: يعني انت
0: تعبه معدتي
1: عندك،
0: على طول المواقف
1: انت
0: رقم
1: دلوقتي
0: كده.
1: بتسألي، ثواني، انت
0: لما
1: بتسألي بالراحة، بالراحة، انت بتسألي على كتفك ولا على معدتك؟
0: ايوه ما انا الثقه الخاصه. ايوه يا دكتور
1: بتسألي على كتفك ولا على معدتك؟
0: الوقت انا موضوع كتفي ده انا اتعودت عليه خلاص، بقى مرض مزمن. انا لما
1: خط قطع. طيب معلش كلمينا تاني عشان افهمك اكتر يعني. بالظبط كده يعني، مش فاهم ايه كتفها ومعدتها يعني. الو الو.
0: الو،
1: ايوه
0: مساء الخير
1: مساء النور.
0: دكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم اتفضلي تحت امرك.
0: شكرا يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عندي في رجلي في دهن في رجلي فوق ركبتي كده على جنب، رحت لكذا دكتور جراح، حد يقول يشتاد وحد يقول لا مش مهم، انا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور، ايه راي حضرتك؟
1: بصي، هو لو كيس دهني عادة ما فيهوش مشاكل إلا في حاجتين اتنين، لو بيكبر بسرعة أو معاه وجع.
0: هو مش معاه وجع بس الدكتور قال لي هيستاهل عشان ده بيكبر.
1: ما أنا قلت لك أهو، لو بيكبر بسرعة بنفضل نشيله، لو معاه وجع بنفضل نشيله. فأنت بتقولي إنه بيكبر بسرعة يبقى نشيله أفضل. هو الفكرة ان الكيس الدهني ده يا دوب بيديكي ابرة فيه ويفتحه ويشيله وانت قاعدة رجل على رجل يعني. الو.
0: ايوه يا دكتور،
1: اتفضلي يا فندم.
0: دكتور مجدي،
1: ايوه اتفضلي.
0: معاك شمسون من محافظة سوهاج يا دكتور.
1: يا اهلا وسهلا، يا اهلا.
0: انا
1: ده راجل.
0: يا مرحبا بك يا دكتور، عامل ايه صحتك؟
1: الحمد لله.
0: انا دكتور عامل مركز دعامات من 2019،
1: ألف سلام.
0: ومن قيمة أسبوعين جاتني كرشة النفس،
1: ألف
0: رحت
1: سلام.
0: اكتشفت، قال لي الدكتور عندك البطين متضخم شوية الأيسر، كتب لي على علاج وديني شغال عليه، بس لسه يعني النفس برضه لسه ما ملاش الرئة زي الأول.
1: سؤالك إيه طيب؟
0: بل في تضخم بس في البطن الايسر
1: بسيطة أوي،
0: وعطاني
1: تضخم
0: علاج لي.
1: ده غالبا ضغطك عالي شوية.
0: لا الضغط بتاعي انا اوصل 100 واخد برشمتين ضغط،
1: ما بقول لك غالبا ده من الضغط
0: وضربني
1: العالي،
0: الكبس.
1: غالبا اللي حصل لك في البطين التضخم ده من الضغط العالي.

0: خط قطع. طيب ليه برضو الخطوط؟ طيب الو. بالظبط الو.
1: يا دكتور، يا دكتور،
0: اتفضلي يا فندم.
1: انا كنت بكلم حضرتك من شويه والخط قطع عليا.
0: انت بتاعت الكيس؟
1: قلت لحضرتك انا باخد الزافيمات 30
0: تمام
1: والستاتومين 100
0: تمام
1: وباخد الكوردارون وباخد كاندالكين وكوليرود ونيفيلوب.
0: كويس.
1: الادويه دي مع بعضها فيها مشكله؟
0: لا خالص.
1: طيب يا دكتور، عايزه اسال سؤال كمان. انا دلوقتي اقل زعل الضغط عندي بيرفع خالص،
0: تمام.
1: وكل ما احاول مثلا ابطل الزافيمات 30 او الاستاتومين 100 احاول يعني اقطعهم يرجع لي الصداع تاني
0: لا لا
1: وضغطي
0: لا،
1: يعلى.
0: ما تبطليش حاجة،
1: اه
0: طول يا ليل
1: طيب
0: طول
1: تمام،
0: وهات العمر من الأول.
1: طيب تمام، شكرا يا دكتور.
0: العافية يا فندم، ألف سلامة. ألو.
2: شكرا يا دكتور
0: سنور يا
2: لحضرتك.
0: فندم، اتفضل.
2: من فترة كده، من حوالي سنة، لقيت بقع بيضة ظهرت جنب الحاجب اليمين في المنطقة الفاضية ما بين الحاجب وبين الشعر، وبعدها فضلت توسع شوية. خلال السنة دي رحت اتكشفت عند 3 دكاترة. فأول دكتور كشفت عنده، حضرتك سامعني؟
0: سامعك كويس.
2: تمام. أول دكتور كشفت عنده بص كده في البقعة بالميكروسكوب اللي معاه ده، فقال لي دي مش نخالية ولا كيمياء، أنا شاكك إنها جذام. طبعا الموضوع ده خوفني جدا، وحاولت استبعد الفكره دي. فقال لي بس خلينا نقول انها التهابات جلديه عاديه، واداني كريم كده دهنت منه وما جابش نتيجه. رحت عند دكتور تاني قال لي دي تانية، واداني علاج برضه مفيش نتيجه. الدكتور الثالث قال لي نخاليه وبرضه مفيش نتيجه، وادوني كريمات حاجات فيها كورتيزون وحاجات ما فيهاش. على مدار السنة ما فيش أي حاجة جابت نتيجة، وخلال السنة دي كمان لقيت بقعة برضو بيضة زيها ظهرت جنب الشنب على طول، وفي نفس المكان الناحية الثانية، وفي الخد وفي نفس المكان الناحية الثانية. بس بتظهر، بتبقى أول ما بتظهر بتبقى بيضة كده واضحة، وبعدها بتندمج مع الجلد وتبقى شبه مختفية يعني.
0: غالبا دي بهاق.
2: لا هي مش، مفيش البياض اللي هو بتاع البهاق ده خالص. انا بقول لحضرتك هي بتظهر بيضه حاده وبعدها بتندمج مع الجلد اللي هو محدش يشوفها غير انا لما بركز فيها في المرايه.
0: هو طبعا انا مش شايف البقعة قدامي، فعشان كده بقول لك غالبا بهاق. انما لو في، لو البقعة ما بتوسعش وما بتزدادش بياضا وما بيبقاش اطراف، يبقى احتمالات اخرى كتير. طيب ممكن حضرتك بعد الحلقة تراسلني، ابعتك لدكتور جلدية. عشان انت ساكن فين؟
2: القاهرة.
0: بص لو انت عاوز حاجة، حاجة ببلاش كده، روح الحوض المرصود.
2: لا انا هكلم حضرتك،
0: خلاص ابعت لي، انا ابعت لك اسم
2: تقول لي على
0: الدكتور.
2: الدكتور.
0: انا يا الاثنين
2: ابعت لحضرتك فين؟
0: على
2: تمام،
0: الفيسبوك قدامك، الفيسبوك قدامك.
2: على صفحة حضرتك دكتور مجدي سعد.
0: ايوه مظبوط. اتفضل يا فندم، اتفضل تحت امرك. الو.
3: الو،
0: ايوه
3: مساء الخير يا دكتور.
0: فنور يا فندم،
3: لا حضرتك،
0: تفضل تحت امرك.
3: حضرتك الله يخليك. حضرتك انا عندي ابني عنده 13 سنة وعنده تلالي حاجز من ابو هيك رجليه.
0: تفضل.
3: فطبعا كشفت عليه على اكثر من دكتور وعطني مراهم غاليه جدا، الانبوبه كانت بتعدي 3000 وشويه، ومع ذلك برضه ما فيش نتيجه. اخر حاجه قالوا لي اعمل له حاجه نظام جيناتيك،

0: طيب لو حضرتك عاوز حاجة ببلاش كده، نفس اللي قبلك سألني، روح الحوض المرصود. لو حضرتك مستعد لدكتور أمراض جلدية خاص كلمني وأنا بعتك لحد يعني.
1: فاكر حضرتك ازاي؟ ما انا مش عارف.
0: الفيسبوك قدامك أهو على الشاشة.
1: ماشي،
0: الحوض
1: شكرا.
0: المرصود دي منطقة في وسط البلد، قديمة قوي قوي، من أيام زمان قوي، زي مستشفى متخصصة لعلاج الأمراض الجلدية، مستشفى أمراض جلدية متخصصة في علاج الأمراض الجلدية. لا، البهاق ده منطقة في الجلد الصبغات مش باينة فيها، اللون البني بتاعنا ده مش باين فيها، فتبان له رقعة في الجلد أكثر بياضا من الجلد، وإن تقعد تنتشر تنتشر تنتشر فتبان كأنها بطش في الجلد. إنما البرص ده مرض جلدي معدي، مرض ميكروب بينتشر في الجلد، وبعدين من الجلد للأعصاب ومن الأعصاب للعظم، يعني بعيد الشر حاجة مش كويسة يعني. لا، البهاق ده مرض مناعي، ان صبغات الجلد بتبقى مش بتتكون، الصبغه ما بتتكونش مناعيا، حاجه معركه بتحصل بين مكونات الجلد وبعضها، الصبغه بتختفي يعني. لا لا، البرز ده ميكروب، ده حاجه تانية خالص خالص، بس الاتنين ليهم شكل متشابه، بس البرز بيبقى معاه بقى انتشار بشكل معين، وبعدين بيخش اعمق، بيخش للاعصاب وللعضلات وللجلد وللصوابع، وقصه طويله عريضه. الو الو،
2: الو،
0: ايوه
2: ازيك يا دكتور؟
0: مساء النور.
2: ايه يا عم، حضرتك كويس؟
0: الحمد لله، صدقيني كويسين جدا جدا جدا، الحمد لله.
2: بقول حضرتك معايا بنتي في سنة راحة تانية ثانوي عام، وعندها عينيها يعني العصب العين ضعيف، مولودة دي ضعيف شوية، والدكتور قال لي عندها ميه، الميه نازله رش المخ، ميه من المخ على العين. ورحت لها كذا دكتور عيون، وحاولنا على المخ واعصاب، ورحت لدكاتره مخ واعصاب، قال لي دي عايزه عمليه.
0: اوعي تتأخري.
2: طب يا دكتور، هو طيب العمليه قال لي نسحب الميه من سلسله الظهر، يا اما اقبلها جهاز سلسله الظهر. قال لي
0: مظبوط.
2: دكتور الجهاز او سحب الحقنه الميه من سلسله الظهر تتعبها؟
0: لا ولا تتعبهم ولا حاجة، بس همي عشان عينها ما تتعبش.
2: يعني نعملها يا دكتور؟
0: اعمليها واتكلي على الله عشان عينها ما تتعبش، بقول اهو لو اتأخرتي العين هتتعب.
2: طب هي يا دكتور خلص في الاول 4 شهور علاج ونشفت الميه، راح وقف لي العلاج شهرين ثلاثة، ورجع اتكلم مع
0: لا،
2: الدكتور،
0: يبقى
2: راح
0: على طول،
2: للدكتور
0: يبقى
2: الثاني.
0: اعملي العملية، لان معنى كده ان الماء عماله تتكون كتير.
2: طب يا دكتور هي من ايه؟ طيب الضغط المخ ده من ايه؟
0: لا سيبك من ايه دلوقتي، مش هنتناقش في ايه دلوقتي، احنا عايزين نعالجها.
2: يعني حضرتك رأيك ان نعملها العملية؟
0: طبعا، لان كل لما ضغط السوائل بيزيد على العصب البصري، العصب بيضعف، مش هنعرف نرجعه تاني. اديني بقول اهو، وقد اعذر من
2: طب
0: انظر.
2: حضرتك حضرتك تنصحني طيب نسحبهم لها ولا نركب لها الجهاز يا دكتور؟
0: ايه ده تاني؟
2: نسحب لها الميه بالسرنجه من سلسله الظهر ولا نركب لها جهاز؟
0: لا، زي ما الدكتور يقول لك، الافضل لك اعمليه حسب ما الدكتور شايفه اللي قدامك، انا مش شايف الحاله قدامي.
2: هو قال معاك اختيار، يا اما نسحب لها الميه من سلسله الظهر بالحقنه، يا اما نركب لها جهاز.
0: هي عمرها كم سنة؟
2: عندها 16 سنة.
0: بس التشخيص مش قدامي عشان اقول لك مين الافضل، خليكي مع الدكتور بتاعك واللي يقوله لك اعمليه. مش قادر احكم طبعا، الحالة مش قدامي، بس تاني بقول ارتفاع ضغط السوائل حوالين العصب البصري

0: بطريق بعد الشر نغمض ونفتح اسبوعين ثلاثة العين تروح. الو، ملهاش حل، لازم علاج سريع،
1: ألو،
0: لازم السوائل كلها تنزل. الو، ايوه يا فندم،
1: ألو،
0: ايوه اتفضلي.
1: دكتور مجد اسحاق،
0: يا فندم تحت امرك،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: بص يا دكتور، انا عندي ابني من زمان يعني، ولما كبر دلوقتي ما عندوش ان هو يتعامل مع الناس يعني، ما فيش، مش اجتماعي يعني، مش عارفين نعمل ايه، وهو كبير دلوقتي.
0: عمره كام سنة؟
1: نعم،
0: عمره كام؟
1: عنده 40 دلوقتي. يعني حكاية ان هو يقعد مع الناس يتكلم ويبقى فيه معرفة بأي حاجة حواليه، ما فيش الكلام ده خالص،
0: لا
1: لكن
0: بص،
1: هو عادي. ما نعم،
0: هيحتاج انك انت تزودي نشاطاته الاجتماعية على قد ما تقدري، لان كده
1: زي ايه يا دكتور؟
0: يعني اي نشاط اجتماعي، رحلات، مؤتمرات، خروجات، رياضة، يقعد وسط الناس. 40 سنة كبير ان احنا نعالجه دلوقتي، فالحل الوحيد انك
1: هو
0: انت تزودي نشاطه. انت
1: بص يا دكتور، احنا رحنا بابا وداه، بابا وداه من اكتر من 20 سنة يعني، قال ان هو ما فيهوش اي حاجة زي الفل.
0: لا، ما انا ما اقولك ما فيهوش حاجة. احنا انت حتى لو جيتي لي هقولك نفس الكلام، دخليه في نشاط، اي نشاط رياضي روحي، ودي مؤتمرات، ودي رحلات، اي نشاط. الف سلامة. الو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: الو، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ تعبان
0: تفضل
1: حضرتك،
0: تفضل
1: ربنا
0: فهد.
1: يخليك ويديك الصحة.
0: تفضل.
1: بقول لحضرتك يا دكتور، انا يعني عندي توتر شديد، وسمعت فيديو لحضرتك اللي هو الانتحار، اللي هو الانتحار النفسي. انا عايز بالظبط، عايز ارضي كل الناس واجي على نفسي، واجل مشكله واجل موضوع حد يزعلني، ممكن اقعد ليالي ما بنامش،
0: ليه
1: اجل
0: ليه ليه
1: مشكله
0: ليه ليه بس
1: واعصابي
0: كده؟
1: تعبت.
0: ليه ليه ليه الليالي ما
1: ما
0: بتنامش
1: اعرفش،
0: ليه؟
1: من زمن الموضوع ده، من زمن ابقى باكل في ضوافري، توتر شديد، بيصعب عليا نفسي، احب احترم الناس
0: انت
1: كلها، وطبعا
0: عمرك كام
1: صعب
0: سنة؟
1: انك ترضي يعني،
0: عمرك كام
1: تلاقي
0: سنة؟
1: نفس القبول من الناس.
0: عمرك كام سنة؟ هل الخط قطع ولا ايه؟ طب يا صديقي، لو انت سامعني نصيحتي، روح لدكتور نفسي. انت كده عندك توتر شديد واعراض اكتئاب، فنصيحتي تروح لدكتور، ما تسيبش نفسك كده خالص يعني. الو،
2: ألو،
0: شفتوا بقى انتوا بتعملوا ايه لما بتخشوا في تليفونات مرة واحدة من اول الحلقة؟ الدنيا بتقف فوق بعضها. الو، اتفضل يا فندم، اتفضل.
2: تخيل دكتور،
0: ايوه اتفضل،
2: ألو تخيل دكتور،
0: مساء النور،
2: تخيل دكتور،
0: مساء النور.
2: بس مثلا كنت عايز أعرف، أنا عندي مشكلة مالية وكنت عايز أحكي لك.
0: عندك ايه؟ مش سامع.
2: مشكلة مالية وكنت عايز أحكي لك، فعايز أعرف كيف الاستثمار.
0: بيقول ايه؟ مشكلة ايه؟
2: مشكلة مالية.
0: لا
2: ألو
0: مش متخصصين احنا في الكلام ده. لا، انتوا ردوا عليه يا جماعة، انتوا ردوا
2: ألو،
0: عليه بقى، هيردوا على حضرتك حالا دلوقتي في الكنترول، هيردوا على حضرتك. هو هنا اساسا عندهم مشكلة مالية. انت عندك مشكلة مالية. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. الو،
1: ألو ألو
0: ايوه يا فندم،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: دكتور، أنا في رجلي فيها عين سمكة،
0: سلامتك.
1: وعين السمكة دي أنا يوم الاثنين عملت لها عملية، كانت مخلية رجلي كلها ورمة.
0: لا تتشال، عملية ضروري، ملهاش حل غير عملية.
1: ما أنا عملت لها عملية، بس من ساعة ما عملت العملية يا دكتور، وأنا معدتي حتى المضاد الحيوي اللي اداهوني الدكتور
3: بيخليني ارجع كل ما باخده برجع على طول.

0: يكتب لك،
1: مستشفى عملية
0: يخلي
1: العملية.
0: الدكتور يكتب لك حاجة تقلل احتقان المعدة، يكتب لك حاجة زي كنترولوك مثلا
1: ماشي.
0: تتاخد قبل الفطار بنص ساعة. عجبتك؟
1: ماشي يا دكتور.
0: سلامتك،
1: أنا لا حاسة. ماشي يا دكتور، شكرا.
0: ألف سلامة. ألو،
2: أيوة مساء الخير يا فندم.
0: فنور،
2: أما حضرتك رضا الله رمسيس من سؤال يا فندم.
0: تفضل يا فندم.
2: الله يخليك. والله حضرتك أنا كان عندي ألم بدأ الأول في رقبتي، وبعدين رحت اكتشفت عند دكتور عظام أكثر من دكتور يعني، فكتب لي على أريثريكس وكده، مشيت عليه بقالي أكثر من 6 شهور. دلوقتي أنا باخد حباية كل يوم، الحباية كل يوم بتعمل يعني كمسكن ماشي كويس، بس
0: كلاويك،
2: يعني ممكن كده
0: خلي
2: عمل
0: بالك على
2: إدمان معايا.
0: خلي بالك على كلاويك.
2: ما عشان كده حضرتك كنت شغال في وزارة الصحة، وعشان كده حضرتك أنا بس يعني اتصلت بمعاليك علشان لو يتغير الاريستريكس ماشي. طب اسكت كده، ما الالم حاليا في كتفي يعني رقبتي ما فيش، بس في المفصل بتاع الكتف، ولو تنيت صوابعي كده احس
0: لا لا
2: بالتأنيب
0: لا
2: يعني او
0: لا، كفاية
2: يعني.
0: كفاية كده اريثريكس، وتاخد حاجة حاجة من اتنين، يا تاخد البنادول يا تاخد الجابابنتين.
2: بانا كونتين
0: بنادول او جابابنتين.
2: بناكونتين او بنادول.
0: انت دخلت الاسمين في بعض.
2: بنادول عادي، بنادول عادي يا دكتور ولا بنادول
0: لا،
2: الاحمر؟
0: بنادول عادي او جابابنتين،
2: اخد حباية في اليوم،
0: حباية في اليوم. بالظبط.
2: حباية. ربنا يبارك لك. انا سعيد جدا ان انا كلمت الشيخ، كان
0: تؤمر
2: بتابعك من زمان قوي، وانا
0: تؤمر يا
2: سعيد
0: فندم،
2: جدا ان انا سمعت صوتك النهارده يا دكتور مجدي.
0: شرف ليا يا فندم، شرف ليا.
2: الله يخليك، شكرا مع الباشا، شكرا لبي، بارك
0: تؤمر
2: الله.
0: يا فندم، تؤمر. ألو،
3: الو،
0: أيوة،
3: مساء الخير.
0: سنور يا فندم، اتفضلي انت على الهوا.
3: لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 17 سنة
0: ايوه،
3: وطالع لها حبوب في كتافها وظهرها. الحبوب دي ساعات بيبقى فيها صديد كده، بس لما بتهدى شوية بتعمل سواد، يعني مكان الحباية ده بيبقى اسود. واستعملنا حاجات كتيرة جدا، يعني بقى لنا أكتر من سنة ونص بتتعالج، مفيش أي حاجة جايبة نتيجة.
0: طيب لو حضرتك بعد الحلقة تتواصلي معايا ابعت لك اسم دكتور أمراض جلدية شاطر.
3: حاضر، تمام، ماشي، أوكي، شكرا.
0: هيطلع قدامك الفيسبوك على الشاشة يا فندم. ألو،
4: أنا دي. أيوة، أنا هناء بنسويف،
0: اتفضلي يا أستاذة هناء.
4: هي كتير على التليفون.
0: حقك عليا يا فندم، أنا آسف.
4: لا حبيبي مش مشكلة. أيوة دكتور مجدي،
0: ايوه يا فندم، اتفضلي.
4: دخلت دكتور مجدي.
0: ايوه يا فندم، اتفضلي.
4: مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم.
4: الدكتور، أنا عندي الضغط، باخد تريبليكزام 10 2 ونص 5، وبالليل باخد ليفولوت 2 ونص. ده ليه تأثير على الكلى يا دكتور أو الكبد؟
0: لا لا، ملوش تأثير. لا
4: طب يا دكتور، أنا عندي أرق دايما، آخد إيه؟ يعني عايزة حاجة يعني
0: اكتر حاجة.
4: تفيدني في الوقت ده كله مثلا.
0: السن كم سنة يا ست الكل؟
4: 65 يا دكتور،
0: طب
4: 65.
0: افضل دواء آمن الميلاتونين.
4: أفكر يا دكتور بيعمل لي كوابيس وأحلام وحشة يعني،
0: طيب انا عشان اكتب لك
4: يعني
0: مناوم على
4: دلوقتي.
0: الهواء؟ لا، ما اقدرش اكتب لك مناوم على الهواء، مناوم لازم تزوري دكتور. يعني الدواء
4: شكرا
0: الامن
4: يا
0: اللي
4: دكتور.
0: بنكتبه مش خايفين من اثاره الميلاتونين، لكن لو عاوزة تستشيري دكتور امراض نفسية يكتب لك دواء لازم تزوري حد.
4: طب ايه رايك في السليبز يا دكتور؟
0: كويس جدا.
4: سليبز كويس ولا بيعمل قد؟
0: لا، كويس جدا.
4: طب
0: الو،
4: ملوش اي تاثير، ما بيعملش ادمان؟
0: لا.

0: بيعمل
1: ايوه
0: طبعا
1: يا دكتور.
0: على المدى البعيد بيعمل. الو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور
0: مساء
1: مجدي، انا
0: النور يا
1: بنت
0: فندم،
1: الرب.
0: اتفضلي.
1: انا كان عندي ورم في العمود الفقري من 10 شهور، وعملت عملية والحمد لله نجحت، بس بعدها حصل لي احتباس في البول.
0: سلامتك.
1: فبستعمل، طب الله يسلمك، وبعمل قسطرة دلوقتي، بستعمل قسطرة ومش عارفة يعني هل المثانة هترجع لطبيعتها تاني ولا هتفضل كده
0: مش قادر
1: معايا؟
0: احكم، مش قادر احكم، لكن غالبا بتتحسن، ان غالبا بعد العملية بيحصل زي احتقان وتورم، فالعبالة لما ده يهدى ممكن ناخد شوية وقت.
1: طب شكرا يا دكتور.
0: سلامتك. الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: الو،
0: الو،
2: مساء الخير يا
0: اتفضل
2: دكتور.
0: سنور،
2: ايوه، مساء الخير. جرجس معاك يا دكتور.
0: تفضل استاذ جرجس.
2: حضرتك يا دكتور، انا عندي ضعف في العضلات والعصب، وعندي سقوط في مشط الرجل، وعندي العصب بيضعف كل ما يروح يضعف. الو،
0: انت عندك ضغط على الاعصاب في العمود الفقري، عندك غضاريف يعني.
2: انا عامل 3 فقرات يا دكتور، الاولى والثانيه والخامسه وتثبيت 4 سنين.
0: طيب ايه سؤالك دلوقتي؟
2: فحضرتك، انا رحت عند دكتوره يوم الاربعاء اللي فات ده النهارده في القاهره، عملت لها رسم عصب، وعملت لها اللي هي طلبته، وحضرتك ما تقول لي في حاجه في جذور العصب.
0: اقترحت عليك ايه علاج؟
2: من حد كتب لي تحليلين، اختبار، تحليل اختبار، واثنين هرمونات. عملت لها الهرمونات والاختبار ده، قالت لي ممكن تكون حاجه وراثيه مش عارف ايه، بس انا ما عنديش حد كده.
0: ابعت لي طيب التحليل على الفيسبوك اشوفه لو سمحت.
2: وهي حضرتك يا دكتور، هي كتبت لي تقرير بالحاله،
0: ابعت لي التقرير على الفيسبوك لو سمحت.
2: هبعته لك على الفيسبوك لو.
0: ايوه،
2: ماشي. فهي ما تقول لي في حاجات في نزول العصب ومش ينفع عليها علاج.
0: طب ابعت لي التقرير ابص عليه لو سمحت.
2: ماشي يا دكتور، ابعته لك. حاضر.
0: تحت امرك. فيسبوك، حاضر. نخش على أسئلة الفيسبوك، حاضر.

سيمون عادل: يا دكتور أنا عندي كعبة رجلي في سخونية وتنميل، عمل تحليل مفيش نقرة سلة روماتويد، سرعة ترسيب 30. الدكتور التهاب أعصابه، ماشي على جابتن نيوروفيت وبنزوكسيب، استمر شهر عليهم. دول حلوين جدا. حلوين جدا، لا فهمش مشكلة. سيمون عادل برضو: ماما عندها 45 سنة، كعب في الركبة، وجع في الركبة، عندها ورم بسيط في كعب الرجل، ورجليها بتحس فيها بسخونية ووجع لما بتطلع السلم. روحوا للدكتور، انتوا اللي تاخدوا نفس الدواء. عادي، مفيش مشكلة خالص. الخشونة ممكن تعمل كده لو تمادت للدرجة الرابعة. لو وصلت درجة رابعة خشونة ممكن تعمل. بالظبط. وبعدين عندنا كراس تامر: تحياتي للدكتور والبرنامج. سؤال من فضلك يا دكتور، ابني 12 سنة، وزنه وطوله ايه؟ وقارنا بأصحابه، ايه بيزود وزنه ويفتح الشهية؟ لا، احنا أدوية فواتح الشهية دي على فكرة ضحك على الدقون، يعني مفيش حاجة اسمها دواء يفتح الشهية. الفيتامينات العامة بتفتح الشهية، لكن دواء يفتح الشهية بالاسم مفيش الكلام ده. أنا فاهم. المهم إنه في الطبيعي، إحنا مش بنقارن الولد بأصحابه، بنقارن الولد بنفسه اللي في نفس السن يعني. أمال أيوب.

مكتوب انا يا دكتور باخد اتور مع دواء الضغط ده بقى خطر؟ لا مفيش خطر ولا حاجه. ده وفرت الحركه الجديد، بناخد حاجه اسمها اتوموكسيتين، نخلي الدكتور يكتب لك الاتوموكسيتين كده. خلاص اقفل، اقفل الحلقه. طيب النهارده كانت حلقتنا باختصار عن الادويه التي اثارها الجانبيه تؤدي لاكتئاب. اتكلمنا عن مجموعات دوائيه كثيره تصارح الدكتور بتاعك بكل دواء بتاخده، عشان لو كان في اعراض اكتئابيه لدواء انت بتاخده لازم الدكتور يعدلك الجرعه، يغير لك الدواء بالكامل. بفكركم ان حلقتنا بتتذاع الاربع، كل اربع الساعه 9 مساء. الحلقه بتتذاع الاربع وتتعاد الجمعه والاثنين. الفيسبوك بتاعنا على الشاشه دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده. بفكركم ان الصفحات اللي بتستخدم الكلام بتاعنا وتنزله نشكرها كثيرا، ولكن اللي عايز يبعت اسئله يبعت على الصفحه بتاعتنا او على صفحه ساعه ونص مشهوره. الحلقه اللي جايه حلقه مثيره جدا جدا، هسيب عنوانها للتخمين حضراتكم، ان شاء الله تنال رضا حضراتكم. والى ان نلتقي في الحلقه القادمه، انتظرونا الحلقه اللي جايه حلقه حلوه. لكم ارق واحلى واجمل امنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده جه وقتك تتعلم حاجه جديده جميله، جه وقتك تسال لو عندك اي سؤال شائك عايز تساله، جه وقتك انك انت تاخد حاجه من ربنا من خلال الحلقه. صح، الحلقه ساعه ونص، ممكن ربي يكلمك في جمله، يكلمك في فكرة تتقال وتاخدك في حتة واتجاه روحي جميل. عشان كده بقول دايما جه وقتك انك تتبارك بركة غير عادية. كلنا جه وقتنا ناخد بركة من الرب. النهاردة موضوع الحلقة يعني بيقول أخطاء الأنبياء ورجال الله. طبعا موضوع شائك، أكون صريح معاكم، يعني موضوع شائك جدا، وموضوع يعني الواحد يعني انا بقالي 35 سنه بنعمل ميديا، لكن حقيقي او في الميديا ما فكرتش اعمل الموضوع ده، لانه موضوع صعب شويه. يعني بتتكلم عن خطايا الانبياء ازاي، وليه الكتاب يذكر خطايا الانبياء، والدروس اللي لينا في الموضوع ده، وهل نستفيد منها ولا ما نستفيدش. طب انا بس هي الفكره، ليه ذكرت في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ معنا ضيفنا الجميل اللي يشجعنا ويكلمنا ونتعلم منه، اللي دايما بيبقى بركة لبرنامج جواتك، الدكتور يوسف إسحاق. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا سيد سمير، وأهلا بكل السادة المشاهدين، أتمنى أوصل ليهم ولحضرتك بكل الخير والبركة.
0: الرب يبارك حضرتك،
1: الرب يحافظ عليك.
0: منتظرين نتعلم النهاردة.
1: العفو، الرب هو موضوع كلنا الرب.
0: مش عارف أقول صعب ولا مش صعب، يعني بس صعب.
1: هو صعب طبعا، لكن الرب هيسهله والرب هيشرحه لنا بالتفصيل من خلال كلمته، وان شاء الله يبقى سهل.
0: يعني خطايا الانبياء ورجال الله.
1: أيوة.
0: يعني مش بس الانبياء.
1: طبعا
0: يعني رجال الله
1: رجال الله.
0: فموضوع
1: والنبي هو رجل الله في نفس الوقت.
0: ما عشان كده

0: نعرف الأول من هو النبي لو حبينا نعرف النبي.
1: النبي خلينا أقول تعريف وهقرأ لحضرتك شاهد زي ما أنا متعود مع حضرتك مع الساجة المشاهدين. أنا مش بقول رأي الشخصي لكن بقول رأي الكتاب. خلينا أقول النبي هو فم الرب للبشر أو فم الرب للشعب أو فم الرب للناس. يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز يبعت كلام كان بيبعته زمان من خلال النبي. لأن دلوقتي نشكر الله عندنا الكتاب المقدس حاليا. خلاص ما عدناش محتاجين الأنبياء يقولولنا الكلام ربنا.
0: يعني
1: الكلام
0: ربنا محتاجين أنبياء
1: حاليا، مش محتاجين الأنبياء اللي هو بيقول لي كلام مش معلن في الكتاب. لكن يمكن أوضح بعد شوية أني محتاجين حاجة اسمها الخدمة النبوية. جايز مع الكلام تبان أو توضح.
0: دي لازم أعتبر.
1: لا مش هنساها إن شاء الله. لا. لكن أنا بس بوضح فكرة أنه تعريف النبي هو فم الرب للشعب أو للبشر أو للناس. عندي شاهد نقرأ مع بعض من تسنية 18. من عدد 18 نقرأ الأعداد لغاية آخر الأصحاح. تسنية 18 من عدد 18 بيقول إيه بقى؟ بيقول الرب للشعب قديما أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. بيكلم موسى ربنا. وأجعل أهو بص حضرتك كلامي في فمه،
0: في فم النبي،
1: فم النبي. عشان كده أنا بقول النبي هو فم الرب للشعب. تمام
0: صح.
1: الحاجة الثانية بيقول فيكلمهم مش من عنده، لا بكل ما أوصيه به. وبعدين يكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. وأما النبي الذي يضغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، بص صعوبة الأمر، فيموت ذلك النبي. لأنه نبي كاذب بيقول كلام من عنده مش بيقول كلام الله.
0: يموت ذلك لابد أن يقول كلام الله،
1: يابد أن يكون كلام الله. وبعدين بقى بيسهلها شوية ليا ولحضرتك وللسادة المشاهدين. تعرف إزاي أن فلان ده نبي؟ تعرف إزاي؟ هو قال كده في عدد 19 يقول وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. يعني إزاي أقدر أميز النبي الحقيقي من النبي المزيف؟ النبي اللي ربنا بعته برسالة واضحة يقولها للشعب أو يقولها للناس أو يقولها للبشر، عن واحد ادعى أن هو نبي وادعى أن ربنا بعته وادعى أن ربنا مديله رسالة. نعرف إزاي بقى؟
0: نعرف إزاي فعلا.
1: نعرف
0: ده سؤال فعلا.
1: لا ما هذا
0: أميز إزاي؟
1: ده سؤال. بص عدد 20 بيقول إيه؟ 22 أنا آسف، تسنية 18-22. فما تكلم به باسم الرب ولم يحدث. يعني جاي يقول الرب بيقول بعد مثلا 10 سنين، بعد بفترض يعني بعد 100 سنة، بعد مش عارف 1000 سنة،
0: أيا كان
1: هيحصل 1 2 3. لو الكلام اللي قاله ده حصل يبقى هذا هو نبي.
0: لو ما حصلش،
1: لو الكلام ده ما حصلش يبقى ده نبي كان
0: جاي. طب ما أنا نفسي مش هقعد استنى أنا لما هو يحصل. يعني ما لو سمعت دلوقتي واحد نبي من الأنبياء وقال مثلا بعد 20 سنة هيحصل كذا، طب أنا مت قبل 20 سنة.
1: حتى بص حضرتك طبعا إيه دي حاجة ما أنا هقول حضرتك. هو هنا بيوضح المقياس نفسه.
0: يبقى إذن المقياس
1: أو المعيار عشان نتكلم بطريقة
0: المعيار.
1: المعيار
0: مش مهم أنا أو ما عودش فيه.
1: يعني هي الفكرة. هو هنا بيحدد لو الشعب عاوز يقول أو الناس عاوزة تقول إن فلان ده نبي، لازم الكلام اللي قاله سواء النبي لسه عايش أو ميت. أنا كواحد مستمع عايش ولا ميت، لازم كلام النبي يمشي عشان اقدر اقول ان هو كلام صح.
0: لو ما مشيش
1: وده اللي بيقوله،
0: لو ما مشيش نقول ده بقى
1: ما هو بالظبط. ما هو بيكمل بيقول اللي حضرتك بتقوله في باقي الايه في تسنيه 18-22. فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان يعني بتجبر او بكبرياء. النبي ده جدع ان هو نبي، تكلم به النبي فلا تخف منه، ده نبي كاذب لا حول له ولا قوة. آخره بيقول كلام.
0: طب هل ممكن النبي هل ممكن النبي اللي زي يونان مثلا ممكن الرب يقول له قول 1 2 3؟
1: تمام.
0: انا عشان مش هتكلم على يونان.
1: أوكي.
0: لكن جه هو قال له طب معلش بقى ايه سامحهم، هل ممكن كلامه هو يخلي الرب يرجع يقول له كلام، فاهم قصدي ازاي؟ مش عارف.

0: وصلك ازاي؟
1: يمكن شويه لقطه اقول لك اللي لقطه اذا كنت لقطه صح يعني كده. ممكن ربنا يبقى ناوي على حاجه والنبي يجي يقول له لا يعني
0: ممكن يعني
1: دي حصلت مش ممكن.
0: طب بعدين
1: يعني مثلا موسى رجل الله في سفر العدد صح 14 لما الشعب اظهر كذا مره عدم الايمان والتذمر فالرب بيمتحن قلب موسى قلب موسى فبيقول له ايه سيبني يا موسى هفني الشعب. انت تخيل لغه الحوار. طب يعني سؤال ربنا مستني ان موسى يسيبه يعني عشان يروح يفني الشعب؟ فموسى يروح يرد عليه يقول له ايه طب المصريين يقول عليك ايه طب الناس تقول عليك ايه طلعتهم من ارض مصر عشان يروحوا ارض كنعان عشان تموتهم في البريه. بعدين راح ربنا بيشجع موسى بقى بيقول له طب عشان خاطرك مش هعمل حاجه. فبرضه لازم احنا نفكر ربنا ادانا عقل نفكر
0: يعني برضه النبي من حقه ان
1: طبعا حقه ياخد ويدي مع ربنا
0: ان ان اوت يعني
1: طبعا مش عايز كلام بس مع ملاحظه حاجه انه في حاجه زي كده مش معناها ان موسى خلى الرب يغير رايه. القصه الوارده في سفر العدد اصحاح 14 لا هو الرب بس حب يكشف قلب موسى ازاي يعني انا هجيبها فيا انا لو مكان موسى وربنا قال لي هفني الشعب ده يوسف وهخليك ام عظيمه ما قال كده لموسى هقول له ايه هقول له توكل على الله بلغتنا هقول له تمام يا رب توكل اعمل انت اللي انت عاوزه وانا يعني انا هتستر معاك انا يعني يعني هبيض وشك باللغه الدارجه انا يعني هعمل حاجات كويسه انت بس اعمل كده وتمام يعني فموسى بس ما قالش كده يعني موسى الرجل المحترم ده قال له لا قال له ازاي يعني انت بتقول لي كده ما ينفعش ابدا يا رب فالرب يعني بيكشف قلب موسى مش لان موسى قال فالرب غير
0: لا اذا ما هو في قلب الله الذي قاله للنبي
1: هو ما سيتم
0: هو ما سيتم
1: لكن لما يجي ياخد ويدي بقى حوار يقول لنا عليه في الكتاب والنبي قال والربنا سمع كلام النبي معناها ان الرب بيكشف امامنا قلب هذا النبي
0: حلوة دي حلو قوي ده. طب سؤال يا دكتور عشان احنا داخلين في حته جميله يعني وغويطه شويه هل جميع انبياء الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد اخطأوا؟
1: طيب عشان ارد صح السؤال افهم السؤال افهم صح من حضرتك تقصد اخطاءه في حياتهم العمليه يعني في المحكات ولا تقصد بصفه عامه الكلام
0: بصفه عامه
1: هقول بصفه
0: يعني
1: عامه
0: يعني ما يعني مش
1: لازم
0: مش معصومين يعني
1: ولا لازم ولا بد حتما ان يكونوا اخطاوا
0: لازم ولا بد حتما
1: نعم
0: ليه خير
1: نعم
0: معقوله
1: طبعا ليه؟ عندنا تقرير آية أعتقد كلنا حافظينها في رومية 3:23 الجميع بص كده حضرتك أنا بحب نقرأ الآية علشان برضو السادة المشاهدين بيبقوا فاهمين إن إحنا بنقول كلام الله مش بنقول عندنا بص كده حضرتك رومية 3:23 إذا الجميع أخطأوا الجميع
0: الكل
1: من أول آدم لغاية النهاردة ويفضل لغاية آخر الأيام بدون الدخول في التفاصيل الجميع أخطأوا كل الأنبياء ليه أنا حطيتهم هنا إنجاز التعبير أو الكتاب قال هنا الجميع بما فيهم الأنبياء بما فيهم رجال الله اللي هم ما كانوش أنبياء بس هم رجال الله والنبي هو رجل الله الجميع أخطأوا لسبب بسيط جدا إن كلهم مولودين من زرع بشر سواء الكتاب قال صراحة النبي ده من أبوه ومن أمه ومن تفاصيله إلى آخره أو أحيانا ما ذكرش سواء رجل الله أو النبي أحيانا نلاقي ناس كتير قوي الكتاب يقول لك جه رجل الله جه النبي وإحنا لا عارفين اسمه ولا عارفين أبوه ولا عارفين أمه ولا عارفين أي حاجة بس هو في كل الأحوال هو بشر مولود من أب وأم عن طريق التزاوج وما دام ولد من أب وأم عن طريق التزاوج فهو مولود وارث الخطية داود قال صراحة في مزمور 51
0: يعني كلنا دكتور يوسف وارثين الخطية
1: كله
0: طالما احنا بشر
1: طبعا مش عاوز كلام
0: فبما فالأنبياء بشر
1: ما هو بشر ما هو للأسف في فكرة عند الناس ان الأنبياء معصومين من الخطأ
0: انا اسمع ناس كتير يقولوا الكلام ده
1: ما هو لا ليه النبي يبقى معصوم انت عارف معنى النبي معصوم من الخطأ معناه معناه انه بإله لأن الوحيد المعصوم من الخطأ هو الله هو المنزه عن الكذب وعن الخطية وعن أي شر أيا كان فمعنى أقول إن في واحد معصوم عن الخطأ فكأني جعلت من هذا الشخص

0: إله. مش عارف عارف وصلها لحد
1: وصل طبعا. يبقى إذا ما فيش ولا حد
0: ولا الجميع أخطأوا. الجميع أخطأوا يعني أنا بقول ده برضو مش كلامي. أنا أشكر ربنا، ربنا مديني نعمة بقول الفكرة بالآية.
1: أو ده حاجة جميلة.
0: الجميع أخطأ وعوزهم مجد الله.
1: يعني ما حدش ولا واحد.
0: ولا واحد من آدم لغاية آخر الأيام.
1: طب ده العهد القديم والجديد كمان؟
0: نفس القصة. طب ما خلينا العهد الجديد، التلاميذ الرسل بطرس أخطأ ولا ما أخطأش؟
1: أيوة
0: أخطأ خطأ عظيم، أنكر المسيح بطريقة
1: ده المعرفوش جدا. ده المعرفوش
0: بولس وبرنابا اتخانقوا في أعمال 15
1: صحيح.
0: لا حاجة يعني
1: وحاجات كتير
0: لا حاجة حاجة صح. توما شك في المسيح، ما كانش عنده إيمان لما المسيح قام، واحد من التلاميذ وهكذا. فهتلاقي سواء حضرتك أنبياء أو رجال الله في العهد القديم، أو هتلاقي التلاميذ والرسل أو رجال الله في العهد الجديد، بس هنلاقي حاجة من اتنين. في أنبياء أو رجال الله الكتاب سجل لهم أخطاء.
1: طب يعني في سجلهم أخطاء.
0: وفي ناس تانية أنبياء ورجال الله لم يسجل لهم الكتاب أخطاء. بس مش معنى أن الكتاب لم يسجل لهم أخطاء من وجهة نظري اللي أنا فهمه، لأن هم مولودين بالخطيئة، قد يكون، ما أقدرش أجزم طبعا، لأن الكتاب ما قالش وما وضحش، وعندما يصمت الكتاب أصمت أنا
1: ويتكلم
0: لكن
1: الكتاب.
0: أنا بقول بحاول أساعد السادة المشاهدين يعني أنه لو الكتاب ما سجلش خطايا للنبي ده، هل معنى أنه الكتاب ما سجلش أن هذا النبي لم يخطئ إطلاقا في حياته؟
1: حتى يا دكتور يوسف، سجل أو لم يسجل،
0: الاحتمال أنه أخطأ لأنه بشر،
1: إنسان واقع تحت الخطيئة.
0: طبعا مش عارف كده يعني. حد حضرتك مثلا يعني. دانيال نبي من أعظم الأنبياء
1: طبعا
0: في العهد القديم، لم يسجل له الكتاب أي أخطاء، بالعكس بل شهد عنه أنه لم يوجد فيه ذنب، ولم يجد فيه علة إلا من جهة شريعة إله. لكن لو جيت تسألني بقى هل معنى كده أن دانيال لم يخطئ نهائيا؟ هقولك ما عرفش، الكتاب ما قالش وما سجلوش، بس لو هو ما أخطأش نهائيا فهو صار إله،
1: فما ينفع
0: أي حد ما ينفع،
1: فما ينفع،
0: فهو مولود بالخطيئة. حتى لو لم يخطئ على الأقل يكفيه أنه مولود بالخطيئة.
1: يعني دانيال إنسان
0: طبعا،
1: فبما أنه إنسان فهو اتولد تحت الخطيئة
0: طبعا، خطيه جواه وبسهوله جدا تطلع في اي وقت هو او غيره.
1: طب خليني يعني برضو اعزائي، بس قبل مثلا السؤال ده، انا وسهلا بتليفوناتكم لو عايزين تسالوا دكتور يوسف في الموضوع بنتكلم فيه، حلو جدا ويبقى فيه تفاعل جميل كده. انا برحب بتليفوناتكم، انا وسهلا بيكم. طيب دكتور يوسف خليني اجي سؤال، يعني الكتاب المقدس يعني بعهدي القديم والجديد بيذكر الأنبياء الحاجات الجميلة اللي عملوها، المعجزات اللي عملوها، ليه ما دراش عيوبهم؟ ليه ما خبهاش؟ الفكرة أن يقولها يعني.
0: طبعا ده سؤال جوهري واعتقد ده مهم قوي يعني. عندي للأمانة أسباب كتير قوي، بس هنتقي
1: لا دينا
0: هنتقي كم سبب عشان وقت الحلقة وال...
1: لا اتفضل
0: هقول لحضرتك. أول حاجة، ليه ربنا سجل خطايا الأنبياء وخطايا رجال الله بغض النظر هو نبي ولا مش نبي؟ هو رجل الله في كل
1: الأحوال. يعني مثلا يوسف ما كانش نبي،
0: لا ما كانش نبي، ولم يسجل له الكتاب أخطاء بمعنى خطية أو شر. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيقولوها بعض رجال الله على يوسف أنه لما طلب من رئيس السقاة أنه يذكره، ما أعتقدش أن دي خطيئة إطلاقا يعني. الرجل في ضعفه الإنساني يعني بيطلب أن حد يساعده. لم يخطئ،
1: بس إنسانيته بانت.
0: نعم
1: الإنسانية بانت.
0: طبعا مش عارف الكلام. دانيال زي ما ذكرت لحضرتك لم يذكر له الكتاب أخطاء. حزقيال لم يذكر له الكتاب أخطاء، وهكذا. لعدت أقول لك في أنبياء كتار الكتاب ما ذكرش. بس أرجع تاني اللي قلته لحضرتك من شوية، هل معنى الكتاب ما ذكرش إن هم ما أخطأوش؟ أنا ما أعرفش، جايز يكونوا أخطأوا بس الكتاب ما كتبش، وجايز يكونوا ما أخطأوش بس يكفيهم ويكفينا جميعا إن كلنا مولودين بالخطيئة. أجل بقى السؤال، ليه كتب الكتاب، ليه الكتاب المقدس اتكتب فيه خطايا الأنبياء أو خطايا رجال الله، أو ليه الله سمح في حكمته أنه تسجل خطايا الأنبياء؟ أقول أول سبب

0: ده يدل على صحة الكتاب المقدس.
1: ياه
0: طب
1: ازاي؟
0: هقول لحضرتك ازاي. لو هفترض ان اليهود هم اللي بيكتبوا الكتاب مش ربنا. اليهود حضرتك والسادة المشاهدين سواء اللي في المسيحية او خارج المسيحية يعلمون من هو ابراهيم لليهود. ويعلمون من هو موسى لليهود. انا بدي بس هم مثالينهم. يعني اقول تاني، الناس في المسيحية وخارج المسيحية يعرفوا ابراهيم يمثل ايه لليهود ويعرفوا موسى يمثل ايه لليهود. بس الحاجة الغريبة بلاقي الكتاب بيسجل لابراهيم اكثر من خطأ، وبلاقي برضو الكتاب بيسجل لموسى اخطأ.
1: فعلا.
0: السؤال بقى، لو اليهود هم اللي بيكتبوا
1: هيخبوا الحاجات دي.
0: بس احنا كده وصلنا. هيخبوا طب هيكتبوا الحاجات الايجابيه؟ استحاله هيكتبوا اخطاء ابراهيم واخطاء موسى. لا استحاله،
1: ودول تبعي.
0: بالظبط كده. اقول لك انا لما انا بقول ده النبي بتاعي وده الكبير بتاعي وده العظيم بتاعي وده اللي بيجيب لي اقوال الله، اقول عليه بيكذب او اقول عليه ما بيسمعش كلام ربنا؟ بقى موسى ربنا يقول له
1: اقول عليه كذاب،
0: كلم الصخره يروح يضربها مرتين، وابراهيم يكذب؟ لو اليهود
1: بيكذب طبعا.
0: ليه؟ فلان ده دليل على صدق الكتاب المقدس، ودليل على أن كاتب الكتاب المقدس هو الله، زي ما نفهم الآية اللي كلنا حافظينها من مدارس الأحد، كل الكتاب موحى به من الله.
1: أيوه.
0: وعندنا مبدأ في أفتكر في رومية 2:11، ليس عند الله محاباة. رومية 2:11، ليس عند الله محاباة. فما دام الله هو اللي هيكتب، يبقى الله هيكتب الإيجابي وهيكتب السلبي. ليه؟ لأن الله لا يتستر على الخطأ، بل بيقول الخطأ مش عشان يفضح. واحد يقول لي ما كده ربنا فضح نبي؟ لا أبدا إطلاق. ده ربنا عاوز يقول لك أنا بحكم على النبي بتاعي، وأنا وبحكم على النبي بتاعي أنا بقول الإيجابي اللي عمله وبمتدحه وهكافئه عليه، وفي نفس الوقت بقول الحاجة السلبية اللي عملها النبي علشان أبين لكم أنا مين. أنا الله القدوس اللي بكره الخطية، ولو النبي نفسه عمل خطية أنا بقول له أنت عملت خطية.
1: روعة. طيب
0: ده أول سبب.
1: تاخد التاني.
0: أتفضل.
1: ناخد سيلة من اسكندرية. أخد سيلة. تفضلي تفضلي. ألو ألو.
2: تفضلي.
1: أهلا وسهلا بيك. تفضلي.
2: ومع الهدية العظيمة الدكتور يوسف هناخد وجبة روحية جميلة النهاردة.
0: ربنا يبارك عليك أخت مشجعة حضرتك، الرب حافظ عليك.
2: ربنا يباركك. العنوان رائع. الكتاب بيقول في رومية الجميع ذهبوا وفسدوا، وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
0: تمام.
2: إلا واحد القدوس أثناء وجوده على الأرض. قال لليهود كده علانية، من منكم يبكتني على خطية واحدة؟ وده إعلان إن السيد المسيح له كل المجد هو الإله الظاهر في الجسد. ومع ذلك غير المسيحيين بيقولوا إنه مجرد نبي، هو برضه أعظم من النبي، لأن الأنبياء كلهم الجميع ذاته. فليه الناس بيتركوا الموضوع اللي هو هل هو حتى بتمثال تركوني أنا ينبوع الحياة ونقبوا لأنفسهم آبار مشتقة؟ أرجو التوضيح. وسحرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. الأخ عادل من القاهرة. عادل من القاهرة أهلا بك يا عادل. تفضل تفضل اتكلم من التليفون يا اخي عادل بعد اذنك. طيب عشان بس وقت الحلقه وندي فرصه للدكتور يوسف يعني يجاوبنا على كل الاسئله. ارجع تاني يا اخي عادل وسهلا بيك. طيب اتفضل دينا السبب التاني.
0: السبب التاني قالته الاخت وسيله، انا لسه كنت هقوله من اخر راجل، بس هي ما دام قالته يبقى نقوله.
1: نقوله.
0: ليه ربنا بيسجل اخطاء رجاله ان كانوا انبياء او غير انبياء؟
1: ليه؟
0: لكي ما يظهر تفرد المسيح له كل المجد. يعني يظهر تفرد المسيح. مين اللي جاء على الارض الذي لم يفعل ولا خطيه واحده؟ وقيل عنه لم يعرف خطية.
1: أيوة.
0: لم يفعل خطية. لم يكن فيه خطية. بلا خطية. الأربع تعديلات دول جم في الكتاب على

0: المسيح. أقولهم تاني. لم يعرف، لم يفعل، لم يكن بلا خطيئة. الوحيد الذي قيل عنه هذه العبارات هو المسيح. فلما موسى يتقال عليه أنه أخطأ رغم أنه هو نبي، أخطأ إنسان. إبراهيم
1: تركن على جنب
0: على طول كده على ما هو أنت وماشي. وحتى اللي ما تقالش عليهم أن هم أخطأوا برضو ركنهم على جنب، لأن هم مولودين بالخطيئة. الآية اللي ذكرتها الأخت سيلة موجودة في إنجيل يوحنا صح 8:46. المسيح له كل المجد قال لي من منكم
1: بلا خطيئة
0: يبكتني على خطيئة.
1: آمين.
0: يعني كلمة يبكتني كلمة يمكن في العربي مش باينة قوي من وجهة نظري. في الأصل اليوناني جميلة. معناها إيه في الأصل اليوناني؟ من منكم يمتلك حجة أو دليل أو برهان إن أنا أخطأت. يعني عاوز يقول اللي ماسك، يعني سوري باللغة الدارجة بتاعتنا، اللي ماسك عليا غلطة يجي يقول لي. أنت تخيل يعني المسيح له كل المجد قدر يتجاسر ويقول وله الحق فهو الله الظاهر في الجسد. مين فيكم مسك عليا غلطة؟ مين يقول إن أنا كذبت زي ما إبراهيم كذب؟ مين يقول إن أنا ما سمعتش الكلام زي ما
1: موسى
0: ما سمعش الكلام؟ مين يقول إن أنا زنيت زي ما داود زنى؟ مين يقول إن أنا قتلت زي ما داود قتل؟ وهيفضل يقول المسيح كده.
1: يعني في البعض بياخدها يعني زي نقطة ضعف عندنا، يقول لك الكتاب عندكم مقدس عندكم، بيذكر خطايا أنبياء كتير قوي. طب ليه عملهم ليه أنبياء؟ هو متخيل إن مش المفروض يذكر.
0: ما هو اللي أنا أقول لحضرتك هو اللي متخيل كده لأنه هو أعتقد يعني أحد الأسباب إنه هو في ذهنه إنه النبي معصوم من الخطأ. ده السبب الثاني، هو فاهم إنه أنا لما هنقرأ على موسى إنه ما سمعش كلام ربنا، وهنقرأ على إبراهيم إنه كذب، وهنقرأ على داود إنه زنا، أنا هاخد الجماعة دول هركنهم جانبا ومش هاجي ناحيتهم. لا، مين قال كده؟ أنا هركنهم جانبا خالص لما هقارنهم بالمسيح. أنا هعمل كده، أنا شخصيا هعمل كده.
1: طبعا.
0: لكن أقصد لما أنا وحضرتك والسادة المشاهدين نقرأ على أي واحد من رجال الله اللي أخطأ، والكتاب يشرح لنا بالتفاصيل الخطية، بلاقي فايدة عظيمة غير عادية من كده. بس أكمل النقطة اللي هي فتحتها الأخت سيلة علشان ما انتهش منها، لأن دي نقطة مهمة وأساس جوهري في الإجابة على السؤال لماذا يسجل الكتاب أخطاء الأنبياء ورجال الله. ليظهر تفرد المسيح. طب دي هتفيدني في إيه؟ لما أجي أقول بقى ونقرأ في الكتاب إن المسيح مات على الصليب، والمسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة، والمسيح دفع قصاص خطايانا، واللي آمن بالمسيح وموت المسيح ودفن المسيح وقيامة المسيح وصعود المسيح وجلوس المسيح في الأعالي الآن ومجيء المسيح الثاني هيخلص، يبقى كده الكلام منطقي جدا.
1: ازاي؟
0: ما هو لو المسيح زيه زي موسى، زيه زي ابراهيم، زيه زي داود،
1: ما ينفعش
0: له اخطاء، استحاله هيموت ازاي؟ لما هو اذا فرضا يعني اذا كان هو عنده اخطاء عاوز واحد تاني يموت علشان، فلازم كان المسيح يظهر متفردا بين هؤلاء العظماء كلهم اخطاوا وكلهم مولودين بالخطية. فكان لازم المسيح يظهر بين هؤلاء العظام الوحيد الذي بلا خطية، علشان لما يبقى يقدم نفسه كفارة.
1: هو الشرط يا دكتور يوسف في الكفارة لابد أن يكون بلا
0: طبعا
1: خطية ليدفع الثمن.
0: أي
1: بدلنا كلنا.
0: هو حضرتك عامل خطية،
1: هو كان شرط يعني.
0: هو عامل خطية، طب هيقدم من نفسه إزاي عني أنا لو هو عامل خطيئة؟
1: هو عايز حد
0: بالظبط، عاوز واحد تاني يقدم نفسه علشانه.
1: أيوة.
0: ليه احنا قابلين بحسب ايماننا المسيحي ان المسيح قدم نفسه كفارة لله عنا؟ ليه؟ لان احنا مؤمنين ان المسيح لم يفعل خطية واحدة في حياته، والمسيح هو الله الظاهر في الجسد. الناس للأسف مش قادرة تقبل الكلام ده، مش عاوزة تقبله.
1: أيوة.
0: لان الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين، ده عمل شيطاني نغيب عليهم القصة دي عشان يوديهم جهنم، في حين ان هم لو طلبوا الرب بإخلاص الرب هيكشف لهم.
1: أيوة.
0: فده سبب جوهري جدا. علشان اقول تاني، علشان يظهر تفرد المسيح انه بلا خطية، وبالتالي يقدر يقدم نفسه كفارة من اجل خطايانا. دي نقطة مهمة قوي.
1: طبعا ونرجع لها تاني بعد شوية.
0: نرجع لها تاني
1: نحتاج لها
0: نرجع
1: تاني.
0: لها تاني.
2: السبب

0: الثالث ليه ربنا بيسجل الانبياء مش بس بيثبت صحه انه هو اللي كاتب
1: او تفرد المسيح
0: لكن علشان يظهر الضعف البشري حتى في رجال الله. يعني مثلا لو نقرا في رساله يعقوب صح 5 يعقوب 5
1: ايوه يعقوب 5
0: ايوه عدد 17
1: يعقوب 5 17
0: بيقول على نبي من الانبياء اللي هو ايليا. الإيليا لما نقرا قصه ايليا في سفر الملوك الاول والملوك الثاني ما نقراش عن خطيه لكن نقرا عن ضعف انساني. ايه الفرق؟ الخطيه دي خطيه شر تعدي على وصايا الله. ايليا ما عملش كده لكن ظهر ضعفه الانساني. ظهر امتى ضعفه الانساني؟ لما هو عمل المعجزه العظيمه في ملوك الاول 18 على جبل الكرمل ودبح انبياء البعل. وفوجئ كان متوقع بقى الناس هيشيلوه على على الكتاف وإيليا ويحيى إيليا كده فوجئ انه جات له رساله من ايزابل الملكه الشريره في ذلك الوقت تقول له غدا هتبقى زي الجماعه اللي انت قتلتهم دول. حاجه غريبه. بص إيليا القوي العظيم اللي قتل دول ودبح انبياء البعل وانبياء الوثن مجرد رساله تقول له غدا. طب يا إيليا ما لو هي عندها قدره ان هي بكره هتموتك السؤال طب ما موتكش ليه النهارده؟
1: بالظبط كده.
0: يعني
1: ما كانت عملت كده
0: إيليا ما لقطش دي. ضعف انسانيا. وانا طبعا لو ما كان إيليا طبعا ما هو ده الضعف الانساني اللي احنا بنقول لدرجه انه طالب الرب ان الرب يموته.
1: ايوه طلب الموت
0: هو ده الضعف الانساني بدون الدخول في التفاصيل. بس هو هنا يقول حاجه مهمه قوي بقى يقول لك كان إيليا الايه اللي انا كاتبها في يعقوب 5 اسف 17 الايه الموجوده اللي انا بذكرها كان إيليا بص حضرتك التعبير انسان تحت الالام مثلنا. إيليا انسان تحت الالام مثلنا. يعني هو ده بيأيد الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه ان النبي غير معصوم من الخطا لانه انسان وليس اله. النبي إنسان وليس إله. ما ينفعش نبي أيا كان
1: هو مين
0: أيا كان هو إنسان
1: هو إنسان
0: جاي نتيجة تزاوج رجل بامرأة فهو مولود بالخطأ.
1: طب ناخد برنابة من برنابة من اسكندرية. أخي برنابة تفضل. برنابة تفضل. ألو الو ناخذ مصطفى من امريكا تفضل.
2: الو مساء الخير.
1: اهلا بيك تفضل.
2: مساء الخير يا حلوين ازيكم
0: كيفكم؟ سلام اهلا بيك.
2: يعني الرب بيديني فرصه كل يوم يشارك في قناه الكرمة بصراحه وانا عندي سؤالين. السؤال الاول ايه الفرق بين النبي يغلط وانسان عادي يغلط وازاي نحط حدود العصمه؟ والسؤال الثاني ازاي المؤمن يعرف يفرق بين خطا النبي وبين التعليم الوحي اللي بيوصله؟ واتمنى اجابه على هذه
1: الاسئله. معلش يا مصطفى معلش انا يعني
0: ما فهمتش الاسئله. معلش ممكن تقولهم ثاني بالراحه؟
1: يعني
2: السؤال الاولاني والسؤال الثاني
0: الاثنين. معلش يعني عشان بس نفهم السؤال صح عشان نعرف نرد صح بالراحه كده.
2: ايوه ايه الفرق بين النبي يغلط وبين عادي يغلط؟
1: خطيه الانسان العادي وخطيه النبي.
0: خطيه ايه بيقول؟
1: ايه الفرق بين خطيه الانسان العادي وخطيه النبي؟ لما يغلط النبي زي لما يغلط واحد عادي؟
0: ده السؤال الاولاني.
1: ده السؤال الاولاني. طب السؤال الثاني يا مصطفى
2: ازاي المؤمن يعرف يفرق بين خطا النبي وبين التعليم الوحي اللي بيوصله؟
0: يفرق بين ايه؟
1: يعني ما يعني ممكن يكون الوحي اللي بيوصله غلط تقصد؟
2: مظبوط.
1: يبقى نبي ولا
0: فهمت السؤال؟ انا ما فهمتش
1: تقريبا السؤال. يعني تقريبا بيقول لك دلوقتي واحد نبي من الانبياء اللي بنقول عليه بيغلط. طب ما اذا كان بيغلط ما ممكن يقول حاجه في الكتاب المقدس ايه. طب ازاي نعرف الايه دي مش غلطه غلطها؟
0: تمام. ده سؤال كويس صح.
1: ان هو قال يعني
0: طب احنا بس ممكن نكمل النقطه دي وبعد كده
1: نرد عليك يا مصطفى. خليك
0: في المحبه نكمل النقطه دي.

0: ارد على حضرتك.
1: هو مشي.
0: تمام. فهنا بص حضرتك، هو بيوضح ان ايليا انسان تحت الالام، يعني النبي زيه زي اي انسان مولود بالخطيه، وارد ان يخطئ، وارد انسان تحت الالام مثلنا. فعشان كده السبب اللي هو قلناه كده الثالث لإظهار الضعف. احنا بقولنا بيتكلم عن صدق الكتاب وعن ان الله هو الكاتب، تفرد المسيح، إظهار الضعف. السبب الرابع انه علشان اتعلم من اخطاء هؤلاء الانبياء وهؤلاء رجال الله العظماء، اتعلم. الكتاب بيقول لنا في آية مهمة قوي في روميا 15:4، روميا 15:4، ان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا. السؤال ايه اللي سبق فكتب؟ اللي هي كل اسفار العهد القديم بما فيها الاسفار اللي متسجل فيها خطايا الانبياء. فربنا بيقول يا جماعه انا كتبت لكم خطايا الانبياء وخطايا رجالي علشان تعملوا ايه؟ علشان تتعلموا
1: شويه.
0: علشان تتعلموا. فدي نقطه مهمه. انا لما اسمع ان ابراهيم كذب واشوف نتائج الكذبه بتاعت ابراهيم انا بتعلم. لما اشوف ان داود زنى بتعلم. لما اشوف ان موسى ما سمعش الكلام بتعلم، وهكذا. فانا
1: يعني تقصد يا دكتور يوسف احنا بنتعلم من اخطاء الانبياء؟
0: طبعا. من الاخطاء ومن الايجابيات. بتعلم من الايجابي ان انا الكتاب شجعني ان نذكر المرشدين ونتمثل بايمان. يعني انا لما اشوف النبي عمل حاجه ايجابيه اتشجع واتمثل بايمانه في الحته دي،
1: ولما يعمل حاجه غلط،
0: لما حاجه سلبيه اتحذر
1: واتعلم،
0: اتحذر واتعلم وما اعملش اللي عمله. وبعد كده يعني احنا عندنا في ايه في كورنثوس الاولى 10:11، بس يمكن مش جايه على الانبياء، جايه على الشعب، لكن يعني تؤيد الفكره اللي حضرتك بتقولها او اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي في كورنثوس الاولى 10:11. بص كده حضرتك بيقول ايه، كورنثوس الاولى 10:11 كان بيحكي على اللي حصل من الشعب قبله في الاعداد اللي قبل كده، ما بين التذمر، ما بين عدم الايمان، ما بين الشكوى، ما بين حاجات كتير قوي عملوها. فبيجي في كورنثوس الاولى 10:11 يقول فهذه الامور جميعها اصابتهم مثالا على الشعب مش على الانبياء، وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهر.
1: يعني كتبت لانذارنا.
0: ايوه.
1: اتمنى تخلوا بالكم من الحته دي قوي. يعني اخطاء الانبياء كتبت
0: لانذارنا.
1: لانذارنا.
0: وفي روميا 15:4 لتعليمنا.
1: يعني تنذرنا وتعلمنا.
0: يعني ايه تنذرنا؟ يعني تقول لي خد بالك
1: ما تعملهاش.
0: داود الكبير رجل الله وقع في خطيه الزنا، فانا ممكن اقع.
1: خد بالك ما تقعش.
0: بالظبط، يقول لي خد بالك التحذر. موسى رجل الله الرب، زي ما كنت بقول لحضرتك في بدايه الحلقه، ربنا كشف قلبه وازاي مسك في ربنا وانه ما يفنيش الشعب. اتمثل بموسى واقعد اصلي من اجل اخواتي حاليا ومن اجل اللي اعرفهم ومن اجل المؤمنين، ويعني اظهر قلبي المليء بالحنان امام الرب وامام اخواتي.
1: بس في معضله. المعضله قال ايه؟ ان هو نبي، هو مش معصوم من الخطا. هو كيف اثق في الوحي اللي جاله؟
0: لسبب. كده جميل قوي. ده السؤال الثاني اللي قاله
1: مصطفى.
0: بص حضرتك،
1: يعني انا اصدقه ازاي؟
0: هقرا ايه لحضرتك وللساده المشاهدين في افتكر بطرس الثانية أصحاح 1.
1: بطرس الثانية، عشان الأخ دي
0: بطرس الثانية. أيوة، ما أنا بقول أهو بكرر الشاهد. أصحاح 1 نقرأ من عدد 19.
1: من 19.
0: بيقول وعندنا الكلمة النبوية.
1: وهي
0: لما يقولوا عندنا الكلمة النبوية يقصد الكتاب المقدس كله على بعضه، وانه واخد خط النبوة.
1: وهي
0: باستثناء الاسفار اللي هي النبوية، سواء الانبياء الكبار او الصغار، بدون الدخول في التفاصيل.
1: طبعا.
0: بيقولوا عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت، يعني ثابتة لا تتزعزع. ما حدش جه ناحيتها بتحريف، ولا حد كتب من عندياته. هيوضح بعد شوية. بيقول وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير.

0: الأمير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا أولا. أرجو الأخ مصطفى يركز معايا في السؤال الثاني، أجبت السؤال الثاني بتاعه. عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني إيه؟ يعني مش كل واحد بيكتب اللي هو عاوزه.
1: طبعا.
0: يعني أنا كعينية وحي بغض النظر أنا نبي ولا مش نبي، الرب أعتقد كلنا يعرف أو معظمنا كمسيحيين أن الكتاب استخدم حوالي 40 واحد في كتابة تمام. دول هم بيكتبوا، ولا واحد فيهم من الأربعين دول كتب من تفسير خاص. يعني التفسير خاص يعني من عنده. أنا برضو ما قلتش الكلام ده من عندي، الآية اللي بعدها هي اللي بتقول كده. بص بقى الآية اللي بعدها عدد 21. لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وأنا اتكيت قوي على كلمة مسوقين. يعني إيه؟ يعني اللي بيكتب أي حاجة بيكتب تحت السيطرة الإلهية عن طريق الروح القدس.
1: مش مشكلة بقى هو أخطأ ولا ما أخطأ.
0: لا لا لا خالص. أنت ده أنا هقول لحضرتك حاجة وهتشجع الأخ مصطفى. تخيل حضرتك خطية داود. اخطاء داود
1: مشهوره،
0: والكتاب ذكر له كذا خطا، مش خطا واحد. يعني القصه اللي عملها مع باتشابا، امراه اوريا الحسي، عمل كذا خطيه، لكن عمل خطيه تاني انه احصى الشعب والرب ما قالوش. سفر اخبار الايام الاولى صح 21 وصمويل الثاني 24. يعني الكتاب ذكر له اكتر من خطيه داود. بس الحاجه الغريبه بقى اللي ورينا فعلا ان الكتاب موحى به فعلا من الله، واللي كتب ده كتب الروح القدس كان مسيطر عليه سيطرة كاملة تامة، فما بيقولش حاجة من عنده لكن بيقول تحت السيطرة الإلهية. ان ربنا تخيل يؤمر داود انه يكتب عن الخطايا بتاعته.
1: يعني هو نفسه،
0: هو نفس
1: يسجل ما فعله.
0: طب واحد يقول لي جبتها منين؟ اقرا مزمور 32 واقرا مزمور 51.
1: مزمور 32
0: و51
1: ومزمور 51
0: دول كاتبهم داود. يعني بص حضرتك اللي عنده كتاب مشوهد هيكتب هيلاقي مزمور لداود في الاثنين دول، مزمور لداود 32 لداود ومزمور 51. العنوان مزمور لداود. اقرا حضرتك الكلام اللي فيه. ممكن اقرا ايه مثلا اوضح حاجه ولا ما عنديش وقت؟ بص كده في مزمور 32 مثلا. مزمور
1: 32
0: اهو بيقول لداود قصيدة، ده العنوان. تمام. بعد كده بيقول ايه مثلا؟ طوبى للذي غفر اسمه
1: وسترت
0: خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. بعدين يقول ايه؟ لما سكتت بليت عظامي. داود لما عمل الخطية في صمويل الثاني 11 اللي مع امرأة أوريا الحسي، قعد سنة كاملة، سنة كاملة مش واخد باله انه عمل خطيه. لغايه لما جاله نسان النبي في اصحاح 12 وقال له انت هو الرجل بدون الدخول في التفاصيل. فهنا بيقول لك لما سكتت، يعني خلال السنه دي بليت عظامي من زفير اليوم كله، لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسه القيد. وبعدين يقول اعترف لك بخطيتي. تخيل يعني داود ربنا يامره ان يكتب عن خطيته هو، مش عن خطيه موسى ولا خطيه ابراهيم. يعني اتمنى اللي بيسمعوني يعني يقبلوا الكلام. يعني ده دليل على صحه الوحي المقدس. يعني ازاي ربنا يؤمر واحد يكتب على خطاياه
1: هو، فعله هو،
0: هو مش اللي عمل واحد تاني.
1: طيب ممكن خبرنا ما تزعلش مننا، انا ما اعرفش انت رحت فين، لكن تقدر ترجع لنا مره تانية. بس معانا راضي من القاهره. اتفضل. اهلا وسهلا بيك. معلش بنقولها كتير، ابعد عن التلفزيون، ابعد عن التلفزيون شويه يا خرادي، ابعد شويه عن ايوه اتفضل يا خرادي اتفضل.
2: وانا عايز اقول حضرتك ان الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه بلا خطيه صار خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه، الذي حمل جميع خطايانا في جسده على الخشبة. في إنجيل يوحنا صح 8 عدد 7 لما جابوا

0: اسفين جدا اخ راضي. هو مع دكتور يوسف كده يذكر كل الايات دي. الاخ وديع من المنيا اتفضل. اتفضل.
1: مساء الخير يا جناب الراعي حميد الغالي.
0: اهلا بيك اتفضل. الخطوط بتقطع، انا اسف جدا لان ليها ليمت، ليها وقت معين. نرجع نتكلم تاني ونقدم الفكره بسرعه يعني، ربي يبارككم. طيب هو طبعا يعني الاخ راضي لما بيتكلم عن المسيح صار خطيه،
2: طب ما ده اللي احنا قلناه
0: تقريبا، هي دي معصلجه معاه شويه. قبل ما ناخد فريال من انجلترا.
2: اوكي
0: اتفضل يا اخت فريال عشان ندي فرصه للدكتور يوسف يجاوبنا يعني. اهلا بيك.
3: الو السلام عليكم. انا بحب
0: اتفضلي بكل اختصار. اتفضلي.
3: والاخ يوسف واشكر الرب انه سمع صلاتي، انه طلبت من الرب انه مره اخرى يظهر معك في برنامج جو وقتك، لانه رجل فعلا الرب متمجد في خدمته
0: نشكر
3: وفي
0: ربنا.
3: حياته الرب يباركه.
2: شكرا جدا الرب يبارك.
3: أخ سمير، لما بطرس اقترح، لما كان يسوع له كل على جبل التجلي قال نعمل ثلاث مظال، لموسى واحدة والأخرى لإيليا. موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء، لكن المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. فالمظلتين اختفت وبقت مظلة الواحدة للرب يسوع المسيح له كل المجد. وكان صوت من الأعالي أنه الله قال هو هذا ابني الحبيب له فاسمعوا. فلا يوجد مقارنة نهائيا ولا مفارقة بين إلهنا المخلص نعبده وبين الأنبياء، ولو كلهم على رأسي وكانوا يشهدون الرب يسوع المسيح له كل المجد.
0: يبارك
3: شكرا
0: الرب.
3: والرب يبارك.
0: يبارك الرب.
2: شكرا لتشجيعك.
0: أيوة باسم. ألو ألو وجيه. وجيه من الجيزة. فضيحة وجيه باختصار عاد من أنا. فضيحة شكرا ليك يا. لا لا لا ما اسمعش التلفزيون حضرتك. تفضل يا اخوجي. تفضل اسمعنا من التليفون يا اخوجي. تفضل حضرتك على الهواء. الو ما انت حد. الو طيب
4: ايوه انا منتظر.
0: ما انت موجود. لا حضرتك على الهواء. اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل.
4: نعم
0: حضرتك على الهواء. اتفضل.
4: انا منتظر اهو. منتظر أهو. حضرتك
0: يلا اتكلم بقى. اتكلم قول. الو اخ وجيه حبيب قلبي. طب نانسي من طمة. الاخت نانسي. الاخ منسي من انا اسف. الاخ منسي من طمه. اهلا وسهلا بيك. تفضل.
5: الاخ منسي عامل جسيس. مساء الفل. عامل ايه؟
0: الحمد لله. تفضل.
5: سلام عليكم للدكتور يوسف. الرب يبارككم. وبرنامج حلو. الرب يبارككم.
2: الرب يبارك.
5: وموضوع حلو اللي اتكلموا فيه. خطايا الانبياء ما فيش حد بلا خطيه الا الرب يسوع المسيح اللي جال عنه الملاك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. رب يبارككم وبارك الدكتور يوسف خادم الرب.
0: الرب يباركك.
2: شكرا يا اخ مناسه. الرب يباركك يا حبيبي.
0: وديع. وديع رجعت تاني ولا الاخ وديع من المنيا؟ اتفضل.
6: ايوه يا ابونا.
0: اهلا بيك. مساء
6: الخير يا ابانا.
0: بسرعه كده. ايوه اتفضل اتفضل.
6: مساء الخير يا ابونا. سلام ليك ولجناب الاخ الفاضل يوسف. الرب يبارك حياتك.
2: الرب يبارك.
6: ابونا اجمل موضوع النادي. ليه؟ لان انتوا سببتوا صحه الانجيل المقدس. والانجيل المقدس لما كتب خطايا الانبياء دون تحفظ. ده دليل كامل على مذاكرته. الخطيه ابونا هي التعدي. كل من يفعل خطيه يفعل التعدي. وانا عندي نوعين، خطيه الترك وخطيه الفعل. خطيه الترك اهمال ما تفقده شريعه الرب، وخطيه الفعل ارتكاب ما نهت عنه الشريعة. تكوين 14 عام.
0: الو طيب اسفين معلش.

0: الأخ أحمد من الجيزة، تفضل أخ أحمد.
1: ألو.
0: تفضل أخ أحمد، تفضل.
1: ألو، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، إزي حضرتك؟
0: الحمد لله، تفضل.
1: هو جميل جدا إن أنت حضرتك بتقول إن سيدنا المسيح، سيد المسيح بلا خطية بلا ذنب. هو إحنا عندنا إسلاميين إن السيد المسيح فعلا بلا خطية بلا ذنب. بس حضرتك أنا لما فتحت إنجيل لوقا 11 الفقرة 40 لقيت السيد المسيح بيقول يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ و45 بيقول فأجاب واحد من الناموسين وقال له يا معلم حين تقول هذا اشتمنا نحن أيضا. فإزاي سيدنا المسيح هيشتم يا أخويا؟
0: أنت أخذ بالك من السؤال؟
1: وصل السؤال يا أخويا؟
0: لا مش شوية،
2: ممكن تقوله تاني بالراحة بعد إذنك؟
0: بالراحة يا أحمد.
1: في إنجيل لوقا 11 الفقرة 40 يا أغبياء،
2: عدد كام؟ لو 11
0: كام؟
2: بالراحة بعد إذنك، بالراحة. لو 11 عدد كام؟
1: 40.
2: بيقول ايه؟
1: نعم
2: ايوه، ماله بقى السؤال؟
1: اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟
2: ايوه.
1: وتجد في النص 45 يقول ايه؟ فاجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا. فالبس ابن المسيح هيكون شتم يا اخوي.
0: يعني ايه؟ عايز اقول هو
2: ايوه هو ده السؤال. طيب تمام.
0: قال لهم يا اغبياء، احنا بنقول المسيح كامل يعني، فازاي يشتمهم؟
2: طيب بس استاذنك بس نكمل الفكره اللي احنا فيها وارد على حضرتك. حاضر.
0: ما تنساهوش يا دكتور.
2: لا انا كتبتها عندي،
0: خليك معانا ما تقفلش. طب برنابا بعد اذنك بسرعه، اتفضل برنابا، اتفضل.
3: كلام المسيح معاك،
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: دلوقتي كل انسان على الارض صادر عليه حكم الموت. وعشان كده المسيح الوحيد اللي قال رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي إن بالخطية ولذات أمي زي ما قال تموت النبي.
0: أيوه.
3: النقطة الثالثة، الإنسان ورئيس هذا العالم هو الشيطان، وتحت هذا رئيس هذا العالم ده مدعي أن يخطئ. يعني مش هيكون مع الشيطان ومش هيخطئ إلا لما جاء المسيح وحررنا. أشكركم جميعا.
0: شكرا ليك يا خبرنا. راضي من القاهرة، اتفضل يا راضي. اتفضل يا راضي.
4: أيوه
0: حضرتك، اتفضل بسرعة.
4: مساء الخير يا أستاذ سمير.
0: أهلا بحضرتك، تفضل.
4: وأنا كنت بتكلم وحضرتك الخط قطع. أنا بتكلم إن الرب يسوع المسيح الذي هو بلا خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
0: أيوة.
4: الذي
0: أيوة.
4: لم يعرف خطية حمل جميع خطايانا في جسده على الكتشبة. في إنجيل يوحنا صح 8 الرب يسوع المسيح سأل سؤالين لكن ما حدش عرف من البشر أن يجاوب على أحد السؤالين. لما بيقول لما جابوا له المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل فقال لهم المسيح من كان منكم بلا خطية فليربها أولا بحجر. في الوقت ده ما حدش قدر يتكلم ولا حدش قدر يفتح بقوا يتكلم بأي كلام لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. السؤال الثاني في يصح 8 برضو 46 بيقول من منكم يبكتني على خطية؟ الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. لم يعمل أحد مشيئة الله، لكن المسيح اللي أنا يعني بحبه إن هو حمل جميع خطايانا في جسده على الخشبة، مات من أجل خطايانا وقام من أجل ذلك.
0: مرسي يا خرادي، ربنا يباركك. هم داخلين متحمسين كلهم حقيقي، بس انا عجبني سؤال الاخ احمد.
2: طيب نكمل. لماذا
0: انت مش هتروح غير لما تقول؟
2: لا هجاوب يا عم. هجاوب. انا بس نخلص النقطه دي اول حاجه وحاجتين. أيوة. عشان في سبب تاني غير الاسباب اللي احنا قلناها لماذا يسجل الكتاب المقدس خطايا الانبياء؟ علشان يقول ان الخلاص بالنعمه وليس بالاعمال، سواء للأنبياء سواء لرجال الله سواء للخطاط.
0: لا يا

0: حد
1: لأي حد. خلاص بالنعمة. إيه الفكرة؟ ما إذا كانوا الأنبياء دول أخطأوا هم لا نعمل إيه؟
2: صح.
1: أنا كإنسان أعمل إيه؟ يعني إذا كانوا الأنبياء دول أخطأوا طب أنا وضعي إيه؟
2: صح.
1: فيبقى كلنا بيأكد نفس الفكرة إن الكل أخطأ. قال كل أخطأ بس في نفس الوقت بيدي الأنبياء فرصة وبيديني أنا فرصة وحضرتك مع كل التقدير فرصة والسادة المشاهدين كلنا فرصة للتمتع بالخلاص بالنعمة
0: وليس بالأعمال.
1: حلو. عشان كده في أفسس 2:8 أفسس 2 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله. فالخلاص بالنعمة.
0: بالنعمة.
1: لو هقول سبب تاني بسرعة الأنبياء غلطوا. طيب استمروا في الغلط ده على طول؟ ده السؤال. يعني النبي اللي غلط ده استمر في الغلط على طول؟
0: تقصد في نفس الحتة اللي وقع فيها؟
1: فنفس ولا في حاجات تانية؟ يعني أقصد هل لما أخطأ كانت حياته عبارة عن أخطاء ولا هي مجرد سقطات ورجع بعدها تائبا قويا عظيما إلى آخره؟
0: بس هو برضو معرض يغلط حاجات تانية.
1: مش عايزة كلام. معنا بقول حضرتك داود أحد الأنبياء أحد رجال الله الكتاب سجله أكتر من خطأ مش خطأ واحد
0: بالضبط كده.
1: بس السؤال السؤال بقى والسبب اللي بعد كده طب موقف ربنا إيه بقى من الأنبياء اللي غلطوا؟
0: هذا سؤال مهم جدا
1: جدا.
0: طب انت هتجاوب دلوقتي؟
1: عاوز أجله
0: لا متأجلوش بالعكس. عامل ليه ربنا معاهم؟
1: بالظبط. هقول لحضرتك
0: هيعمل ايه معانا كمان ومع حضرتك ومع المشاهدين هيعمل ايه معانا؟
1: دي نقطة مهمة أرجو إن احنا ناخد بالنا منها إنه موقف الرب إيه من الأنبياء؟
0: إيه إيه موقف؟
1: هقول كم فكرة. الحاجة الأولانية لم يتخلى الرب أبدا عن أنبيائه اللي غلطوا.
0: يعني ما سابهمش.
1: لا.
0: والدعوة بتاعتهم فضلت موجودة ولا سحبها؟
1: هو نبي
0: ما سحبهاش؟
1: لا طب عندنا آية شهيرة في رومية 11:29 رومية 11:29 هبات الله وعطاياه بلا ندام. ربنا لما بيدي حاجة ما بيرجعش فيها. يعني لما قال لواحد أنت نبي يبقى هو نبي. طب غلط ربنا مش هيسحب النبوة منه هو نبي
0: ما سحبهاش.
1: بس ربنا هيتعامل معاه. ما حضرتك ارجع لكل الأنبياء اللي سجلهم الكتاب المقدس أخطاء في الكتاب المقدس هتلاقي ربنا فضل وراهم لغاية لما تممه المطلوب منه. لا ده مش بس كده ورب نفسه شهد عنهم شهادة ما فيش أعظم من كده خالص. هدي حضرتك مثلا إبراهيم اللي احنا جبنا سيره غلط غلط وكذب مرتين وقال على سارة أنها أخته. نتكلم بكل وقار على رجال الله وعلى الأنبياء. بس السؤال ربنا تخلى عن إبراهيم؟
0: لا
1: ده يا عم كفاية بس ان ربنا قال على ابراهيم دعية خليل الله. عارف حضرتك يعني خليل الله؟ زمان كنت فاهمها غلط انا ان يعني ابراهيم مصاحب ربه. لا هي مش ابراهيم صاحب ربك ده ربنا صاحب ابراهيم. يعني ربنا كأنه عايز يقول انا فخور
0: بإبراهيم.
1: ان انا ليا صديق على الارض اسمه ابراهيم. لا انت متخيل حضرتك؟
0: يا سلام
1: هي كده دعية خليل الله. ربنا بيفتخر يا رب ده كده يقول لك امال بس رجع
0: بس برضه صح.
1: يا رب يا رب ده غلط يقول لك رجع. يا رب ده عمل يقول لك بس طيب مين زي ابراهيم قلت له روح قدم ابنك وحيدك وراح قدمه. مين زي ابراهيم عاش التقوى؟ مين زي ابراهيم عاش السجود؟ مين زي ابراهيم عاش الغرب؟ انتوا ماسكين كان ربنا يقول انتوا جايين عند حته الكذبه اللي كذبها ابراهيم وجايين واقفين عندها ما تعالوا اوريكم انا ابراهيم يطلع مين. فربنا لم يتخلى عن الانبياء اطلاقا. موسى اللي غلط ما غلط بس شوف حضرتك في سفر العدد اصحاح 12 لما مريم اخته وهارون اخوه اتكلموا عليه ربنا يقول لهم ايه حقيقة يعني اللي يقرا انا بس عشان خايف الوقت يكون زرق كنت قريتها يعني بتعجبني جدا جدا. ربنا يطلع هارون ومريم قال لهم تركنوا على جنب هنا يعني يعني ارجع ارجع لسفر العدد الساعه 12 اركنوا على جنب وموسى حطه في جنب الواحد.
0: ايوه
1: عاوز اقول لهم انتوا يعني في حد فيكم يجرؤ ان هو يبقى زي موسى تتكلموا على موسى؟ ده انا موسى الوحيد اللي وجها لوجه اتكلم معه مع الناس الثانيه بتكلم بالالغاز ومش عارف بالاحلام لكن موسى وجها لوجه. انتوا جيتوا تتكلموا على موسى وبسبب كده اصيبت مريم بالبرص. فربنا لم يتخلى عن انبيائه على الاطلاق. لا يا عم مش كده داود
0: يعني واحد مدعو.

0: وحدثت أخطاء لا يتخلى الله عن دعوة طالما الله دعاه.
1: وقف وقف جنبه داود رجل الله ده.
0: تدي أمل جميل في الكلام تقول ده.
1: ما هو أنا جاي لحضرتك. طب أكمل إنه داود نفسه اللي عمل كده. اقرأ في سفر الأعمال أصحاح 13. اسمح لي دي أقرأها لأن دي صعبة. يعني حتى لو تاخد وقت.
0: لا أقول.
1: صعبة أقرأها. بص كده حضرتك. في أعمال 13 22.

0: عن ربنا. بيقول ايه؟ ثم عزله. الكلام عن شاول. يعني ربنا بعد ما عمل شاول ملك ربنا نحى شاول عن الملك. يقول واقام لهم داود ملكا. بص العبارة اللي جاية. الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئته. نقع في اشكالية يعني. نقع في اشكالية صح؟ طب ازاي حسب قلبه وازاي زنى وقتل واحصى من غير وازاي وازاي وازاي وازاي هو يصنع كل مشيئته هو عمال يعمل الخطيه. وأرد ببساطة أقول إن ربنا هنا بيقدم تقرير كامل عن الحياة. ارجع لحياة داود من أولها لآخرها كلها هتلاقي داود كده باستثناء بعض هذه السقطات. والحاجة الغريبة إن الشهادة دي جات بعد آلاف السنين من من داود. يعني شهادة يعتد بيها
1: طبعا.
0: يعني ربنا قال كده وقال برضو على سفر صمويل الأول نفس الفكرة فصح 13 عدد 14 وكررها تاني في أعمال الرسل. يبقى داود ده حاجة ربنا وقف في صفه وبيشهد عنه هذه الشهادة. ليه بقى؟ لأن دي لما هتيجي النقطة التانية اللي هقولها في موقف الرب معاهم إيه اللي عمله داود بعد ما غلط. دي نقطة مهمة قوي.
1: طبعا
0: ربنا شهد عنه كده. لا ده مش بس كده. وشهد عن داود مثلا إنه واحد من أبطال الإيمان.
1: حسب قلبي. داود
0: حسب
1: قلبي. يعني قلب. يعني حسب قلبي
0: يعني ده اللي بيعمل اللي اتمتع بكل محبتي وده اللي فهم فكري.
1: ده
0: حسب قلبي.
1: ده زي ما انا عايز يعني.
0: بالظبط. اوضح لحضرتك حاجه غريبه قوي. من ضمن الاخطاء اللي اخطا فيها داود انه احصى الشعب من غير ما ربنا يقول له. ودي كانت خطيه كبيره. والشعب نفسه لما داود اخطا واحصى الشعب من غير ما ربنا يقول له الشعب نفسه كان في حالة شر بس الكتاب ما ذكرش.
1: أيوة.
0: ليه؟ القصة دي مذكورة في سفرين في صمويل الثاني 24 وفي أخبار الأيام الأول 21. فأخبار الأيام الأول 21 بيركز على الإحصاء بتاع داود وخطية داود إنه أحصى. في صمويل الثاني 24 يركز يقول لك وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل. تقرأ العبارة دي يبقى تعرف إن في إيه؟ في شر على طول. تمام؟ صح. الحاجة الغريبة بقى يعني تورينا ازاي ربنا داود ده حسب قلب ربنا. بص اخطا بس لما تقرا على اللي عمله تاب توبه رهيبه عظيمه جدا. غير عاديه
1: جدا.
0: ولبس المسوح.
1: طبعا
0: بالنسبه لي. واعلن ندمه الشديد على ربنا. وبسبب غلطه الشعب مش غلطه داود مات 70,000 واحد. فداود بيقول له انا اللي غلطت. يعني داود بيحط نفسه قدام ربنا يقول له انا اللي ادي قلب الله يا عم اهو. واحد بيقول انا غلطت يا رب. واحد يقول له ارفع يدك على الشعب موتنا انا وبيت ابائي. الكلام ده في سفر اخبار الايام الاول انا شايف الوقت بيجري. كنا قريناها كلام محترم. فيقول له موتنا انا وموت بيت ابي. الشعب ده مسكين غلبان انت جاي ناحيته ليه؟ طب قول لي ده ايه ده ايه الروعه دي بتاع داود؟ غلط صحيح بس شوف رد فعله مع نفسه بعد ما غلط. عارف اخر الاصحاح ده وبدايه الاصحاح اللي بعده تلاقي حاجه غريبه قوي. عشان يوريك ازاي ربنا بيقف مع الناس دي وواقف معاها لان هي غلطت صحيح بس تابت وندمت ندما شديدا. ربنا كشف لداود من غير ما ربنا انجاز التعبير يوضح له بطريقه صريحه ومباشره مكان الهيكل. بيدر أورنان اليابوسي اللي عمل عليه المذبح داود وقدم الذبايح. الملاك اللي قتل 70,000 واحد لما شاف المذبح وشاف الذبايح حط سيفه في غمده وبطل إهلاك الشعب. فداود فهم لوحده إنه هو ده المكان. هو ده المكان اللي هيتعمل. ونقرأ بقى حضرتك اقرأ في سفر الأخبار الأيام الثاني أصحاح 3 تقرأ أن الهيكل اتبنى في بيدر أورنان اليابوسي اللي هو داود عمل. أنت متخيل حضرتك عارف أوصلها لك وأوصلها السادة المشاهدين. قلت داود غلط.
1: أيوة.
0: داود أعلن التوبة لبس المسوح ربنا وقف معاه قبل توبته وكمان كفأه مكافأة عظيمة أنه في ذات الوقت وفي ذات الحالة عرف مكان الهيكل وطلع كلام داود صح.
1: طيب.
0: يعني ده مكان الهيكل يبقى ده مكان الهيكل.
1: طيب في الاخوجي حرام بيحاول من بدري بعت للاحبه في الكنترول روم ان هو طفى التلفزيون وقال لهم ارجوكم انا عايز اعمل مداخله.
0: لا وماله
1: فنبلغ
0: اهلا بيه اتفضل.
1: ايوه خواجيه اتفضل.

0: تفضل تفضل.
1: أنا سعيد جدا بيك يا أخويا القس سمير
0: حبيبي. تفضل.
1: والأخ المحبوب خدم الرب الأخ يوسف.
2: أيوة أهلا أيوة. بيك أهلا بيك الرب يبارك.
1: أنت سمعني يا حبيبي؟
2: سمعينك كده.
1: سمعيني؟
2: أيوة سمعينك.
1: طبعا الكلام اللي قاله أخويا يوسف كلام كله صح. إن إحنا ورثنا الخطية من آدم وحواء.
0: أيوة.
1: إلى العالم إلى العالم كله. واللي حصل من الرب يسوع من الله الآب أرسله للأخت العازر.
0: اتفضل.
1: اتولد من الأخت العازر لأنه مكتوب هكذا حب الله العالم.
0: أيوة.
1: حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به لتكون له الحياة الأبدية.
0: اتفضل.
1: يعني اللي حصل في العهد الجديد اني اصبح فيه بدل الورث اللي جاب للناس كلها ان المسيحيين لما يؤمنوا بالرب يسوع ويمشوا حسب وصاياه التوبه الحقيقيه يبقى ورثين ايه؟ ورثين ايه بقى؟ يبقى خلاص يعني كده وصلنا ان احنا نروح مع الرب يسوع في الحياه الابديه.
0: ايوه يا رب يباركك. اعتقد الفكره واصله يا خواجيه. جميل قوي قوي قوي. رب يبارك حضرتك. طيب عادل من الجيزه اتفضل. اخي عادل اتفضل. ايوه عادل بلاش التلفزيون يا اخي عادل عشان الوقت بعد اذنك. اتفضل.
3: ايوه مع حضرتك. مع حضرتك
0: اتفضل.
3: هو ربنا يبارككم ويبارك الدكتور يوسف. هو في سبب كمان حضرتك يمكن اضافه ان للتحذير الاخطاء دي بيذكرها الكتاب للتحذير والانذار لتحذيرنا وانذارنا وتعليمنا.
0: قالها الدكتور
2: باستفاضه قلناها باستفاضه في كورنثوس الاولى 10:11.
0: بس يمكن حضرتك
3: ايوه
2: جايز حضرتك بس احنا خدناها نقطه كامله وحديها.
3: تمام كمان لاعلان مشيئه الله ومراحمه.
2: الرب يبارك.
0: يباركك الرب يا اخي عادل. جميل جميل جميل. يباركك الرب. ده معنى ان هم الاحبه مركزين.
2: لا كويس تمام.
0: ده حاجه جميله جدا.
2: تمام.
0: ده حاجه تفرح القلب صدقني. اتفضل.
2: وبص حسب قلبه برضو انا الحته دي شايفها مهمه. يعني بص في صمويل الثاني 7 مثلا من عدد 1 يقول وكان صمويل الثاني 7 لما سكن الملك اللي هو داود في بيته وراح الرب من كل الجهات من جميع اعدائه ان الملك قال لنسان النبي انظر اني ساكن في بيت من ارز وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال نسان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك لان الرب معك. هو بقى بيقول ايه هنا داود؟ انه ازاي انا اسكن كملك كانسان في بيت فخم وتابوت الله ملوش مكان؟ فداود فكر ان هو يبني بيت للرب قبل الرب ما يعلن انه صراحة لداود انه هو عاوز يبني بيت للرب. بس اللي هيبني البيت سليمان مش داود.
0: ايوه.
2: فبص كده حضرتك في تلك الليلة يقول لك كان كلام الرب الى نسان قائلا اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب انت تبني لي بيتا لسكناي. يعني يا داود قلبك وصل انه يبقى زي قلبي ان انا عاوز ابني بيت علشان اسكن فيه. وبعدين يروح يقول له بس ايه ما ينفعش انت داود اللي تبني البيت بدون الدخول في التفاصيل عشان انت رجل حرب ودماء. لازم سليمان هو اللي يبني البيت. فهذه كلمه حسب قلب. فموقف الرب وقف واستمر في تأييده لهؤلاء الانبياء رغم اخطائهم لكن كان ليهم ايجابيات عظيمه. الرب وقف معاهم وشجعهم. حاجه ثانيه هو بعينه الرب عمل حاجه غريبه ان كل واحد اخطا من الانبياء او من رجال الله دفع ثمن غلطته. يعني ابراهيم
0: يعني ما فيش حد بيغلط ما بيدفعش الثمن. بس ده حته برضه
2: كل
0: أي كان مين هو يعني
2: كل واحد بيغلط يعني يونان اللي حضرتك جبت سيرته. ربنا قال له روح نينوى راح ترشيش. دفع الثمن ولا لا؟
0: دفع
2: رمى في البحر ودخل الحوت 3 أيام و3 ليالي. ابراهيم لما كذب للاسف يعتبر كاد انه طرد من ارض مصر. هم مش عايزينه يرجع ثاني الى وهكذا. داوود شوف الثمن اللي دفعه لما غلط. انا ملاحظ ان الوقت عمال يجي
0: يعني الذي يدرعه الانسان
2: طبعا. فالرب لم يستثنهم ابدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك الرب فضل معاهم لغايه لما اعترفوا باخطائهم والرب كشف لهم. طيب. واداهم حاجات تانية.
0: طب يجي بقى سؤال بقى عشان برضه الحلقه او كده يعني
2: طبعًا.
0: يعني طب لما الانبياء بيغلطوا كده ازاي اخدهم قدوه

0: بص الكتاب قال اذكروا مرشديكم وتمثلوا بمنهم، تمام؟
1: يعني اذا لازم،
0: ما عنديش مشكله، ده الكتاب اللي قال كده مش انا. يعني لما ابص على داود او ابراهيم او موسى،
1: يعني هو مش عيب ان ناخد قدوه حتى لو كان غلط، يعني
0: مش عيب ان انا اخد قدوه، بس القدوه ابقى واخد بالي من حاجه او اتنين. الحاجه الاولانيه اخد بالي من الايجابي اعمله،
1: ومن السلبي
0: ما اعملوش. ما هي دي القدوه. انما سوري هقول داود زنى، يبقى انا هاخد قدوه يبقى انا ازني. ده فين؟ ده فين في الكتاب؟ ده فين في الكتاب؟ داود قتل يبقى قتل، ابراهيم كذب
1: يبقى اكذب،
0: يبقى اكذب. مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد عمل حاجه دفع ثمنها. انا هاخد قدوه الايجابي بعمل الايجابي، السلبي ما اعملش السلبي.
1: يبقى اذا اخد قدوه في الايجابي بس،
0: ما عنديش مشكله. لكن لو هتاخد رايي الإيجابية. لو هتاخد راي حضرتك، راي الانسان البسيط،
1: طبعا
0: علينا جميعا ان ناخذ المسيح القدوه وليس الانبياء.
1: بس
0: لا، يعني المسيح يتقال عنه صراحه تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته.
1: 100% صح، 100%. يعني اذا
0: انا مقتنع بكده. يعني ما اخدش داود قدوه وما اخدش ابراهيم قدوه، مع كل التقدير والاحترام، وانا شخصيا بتكلم عن نفسي، انا ما اجيش واحد في التريليون، ده اكتر رقم عندي، ما اعرفش اعلى من التريليون ولا لا، ما اجيش واحد في التريليون، ولا في داود ولا في ابراهيم ولا موسى ولا اي حد من العظماء، ده احنا ولا حاجه. لكن مع كل التقدير والاحترام ليهم، انا لما هاجي هاخد قدوه هاخد المسيح، هشوف المسيح اتصرف ازاي، هشوف المسيح اتكلم ازاي. احنا انا لسه قبل ما اجي من حضرتك، وانت حضرتك عارف انا جاي من مؤتمر، فواخدين ادبيات المسيح، نتكلم على ذوقيات المسيح، بنتكلم على المسيح عمل ايه مع يوحنا المعمدان، كانت عامل معاه ازاي، وهكذا. فانا هاخد المسيح قدوه.
1: يبقى مش لازم اخد الانبياء دول، ممكن اتعلم من ايجابياتهم
0: بالظبط،
1: لكن القدوه يكون المسيح.
0: هو كده
1: انا فهمت كده صح؟
0: كده صح 100%.
1: طب تمام
0: كده صح 100%،
1: كده انت كده تمام
0: كده صح 100%.
1: امين. طيب يعني انت جاوبتنا عن كيف يتعامل الله مع اخطاء او مش بس الانبياء،
0: اي حاجه
1: ورجال الله،
0: اي حاجه،
1: واحنا كيف لان في حاجه يا دكتور ممكن، معلش انا اسف انا مش هتكلم بدالك دلوقتي، انا عارف الهنود لما بيموت عندهم حد بيحرقوه، والفراعنه لما حد بيموت عندهم بيحنطوه،
0: تمام.
1: فالبشر للاسف بيحرقوا حسناتنا لكن بيحنطوا سيئاتنا. يعني بيتعاملوا مع أخطائنا بيحنطوها، هي قدامهم على طول عايشة، لكن حاجات الحلوة بتعملها بيحرقوها. لكن رب بيتعامل إزاي مع أخطائنا؟
0: أخطائنا إحنا حاليا تقصد؟
1: إحنا والأنبياء وكله كله. خدني زي ما أنت عايز، يعني الأنبياء والرسل ودلوقتي. يعني
0: ما انا لسه ما انا كنت ما كنا بنجاوب في السؤال ده قبل الاسئله. ربنا بقول لك بيفضل معايا لغايه لما يقودني ان انا ارجع واتوب عن الخطا.
1: طيب
0: تمام، بيفضل معايا، وده اللي عمله مع الانبياء. ما هو ازاي اتخذ ابراهيم بيه خليل الله، بيه خليله ازاي؟ لان ابراهيم بعد ما كذب هو رجع وندم، وبقي حاجه ما فيش بعد كده تاني. وفي نفس الوقت ربنا وقف وشجع الانبياء. ربنا بص، او لو هتيجي هقول حاجه، يعني في مزمور افتكر 56:8 داود بيقول ايه جميله قوي، بيقول تيهاني راقبت. مزمور 56:8 تيهاني
1: راقبت.
0: كلمه راقبت معناها تواصلت معي، مش متابع. تيهاني يعني انا وتايه، انت عارف انا رحت فين لما كذبت، عارفني كذبت امتى وفين وازاي، وطبعا ده حقيقي لان ربنا بيعرف كل شيء. لكن هو عاوز يقول انه في تيهاننا وفي بعدنا واخطائنا ربنا ما بيسيبناش، بيتواصل معانا بطريقه وباخرى، وبيتعامل معايا ومع حضرتك ومع كل حد من الساده المشاهدين زي ما كان بيتعامل مع الانبياء قديما، علشان يوصلني ان انا أتوب ويرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، زي ما أقول في مزمور 23. ده اللي بيعمله ربنا. وبعدين إحنا لسه قارين من شوية على داود في مزمور 32، طوبى للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيئته. ربنا بيفضل معايا علشان أجي أعترف بخطيئتي وربنا يغفر لي الخطيئة اللي أنا عملتها. وفي نفس الوقت ربنا ما بيسيبش حقه، اللي بيعمل حاجة بيدفع ثمنها.
1: طيب حلو قوي كده.

0: مش عايزين ننسى سؤال احمد.
1: انت قول لي يعني معانا قد ايه وقت ومعانا عند حضرتك اسئله تاني ولا جاوب سؤال
0: الاول؟ باسم المخرج بيقول لنا 10 دقائق.
1: 10 دقائق هتسيب لي حضرتك اسئله تاني غير سؤال احمد؟
0: هتسيب لي فيهم دقيقه بس ممكن
1: في اسئله تاني عند حضرتك؟
0: لا يعني هو النهارده انا يعجبني قوي اتكلم عن النهارده.
1: تمام.
0: مش بس امبارح.
1: تمام.
0: النهارده لما حد من اولاد الله او بنات الرب يحدث خطا ايا كان بقى ماليش دعوه بنوعه ايه.
1: تمام.
0: كيف يتعامل الله؟ انا بتكلم عن النهارده.
1: نفس الفكره.
0: احنا كرجال الله يعني.
1: حلو. يعني انا لو
0: هجيبها
1: على انا ديني خادم اشكر الله الرب شرفني ان انا خادم للرب وخادم
0: خادم زي العسل
1: الرب يخليك
0: حبيبي.
1: السؤال هل انا ممكن اغلط؟ نعم ثم نعم ثم نعم لان انا انسان. وارد ان انا اخطا لو ما خدتش بالي.
0: يعمل ايه ربنا بقى معانا بقى؟
1: ربنا هيفضل يتعامل معايا لغايه لما من ناحيه العمليه من ناحيه العمليه يفضل يتعامل معايا لغايه لما يجيبني عنده بطريقه او باخرى بقى.
0: هو
1: ممكن معامله حنينه وممكن معامله صعبه.
0: ايوه
1: طب لغايه لما اجي عنده اقول له حقك عليا انا اسف انا غلطت.
0: ايوه
1: بس مع ملاحظه بقى ان في حاجه جميله مشجعه اني انا وضع الشرعي ومركزي امام الله ثابت زي ما هو وانا في حاله عدم الخطا وانا في حاله الخطا.
0: يعني انا ابنه ما
1: بالظبط هو دي
0: مش
1: الله يراني في المسيح كامل وبلا عيب. ده الناحيه الشرعيه لكن ده لا يهمل الناحيه العمليه ان انا عملت حاجه هدفع ثمنها زي ما كنا بنقول وفي نفس الوقت ربنا هيفضل معايا واحده بواحده ياخدني ويمسك بايدي لغايه لما يرجعني يقول له انا اسف حقك عليا.
0: طب معلش اجي في حته بقى مع ان الوقت قليل. الكنيسه
1: تمام
0: ماذا تفعل
1: لما واحد يغلط؟ الكتاب قال لو في غلاطية 6:1 يقول اذا سبق انسان فاخذ في زله. يعني واحد من اعضاء الكنيسه. الكتاب بقى بيوصي جماعه في الكنيسه بيسميهم الروحانيين. غلاطية 6:1
0: اللي هم القاده
1: يعني. اصبحوا انتم الروحانيين
0: مش يعني اي حد.
1: مش اي حد طبعا.
0: مش اي حد.
1: يعني انا غلط اللي جاي بقى يساعدني ان انا ارد نفسي للشركه مع الرب واتوب على الخطيه لازم يكون واحد في التوقيت ده هو مش غلطان بينه وما بين الرب شركه والخط مفتوح عشان
0: يقدر يعني.
1: يشجعني انا
0: يكون شخص روحي يعني.
1: شخص روحي يعني ايه شخص روحي؟ يعني له علاقه مع الرب وشركه مع الرب وشركه مع الكتاب المقدس يوميا ويقدر يستشعر الخطر وفي نفس الوقت هو فاهم كويس جدا باقي الايه يقول له ايه ناظرا لنفسك لألا تجرب. يعني ايه؟ يعني الوعد اللي انا وقعتها حضرتك وانت وجاي تعالجني اوعى تفتكر ان انت افضل مني.
0: صحيح.
1: انت ممكن تقع وقع اكتر مني انا بكتير قوي. بس انت في التوقيت ده حضرتك روحي وانا في التوقيت ده جسدي فوقعت فانت الروحي حضرتك تيجي تساعدني. انا بدي مثل طبعا ده موضوع كبير قوي ده قصه كبيره قوي
0: بس المهم ان يعني نتعامل برفق
1: طبعا مش عايز كلام
0: بس دي الفكره.
1: اصلح يعني واحد بيقول له اصلح يعني انت عندك شبكه جت اتقطعت هنخيطها.
0: اي
1: هي معناها كده
0: ما نقعدش نضرب فيه بقى ونشوف سمعته
1: وما هنضرب فيه باي حق انجاز التعبير. ما هو انا انسان زيه واللي عمله هو انا ممكن اعمل اكتر منه ده او انا ممكن اللي بيعمل كده ممكن يكون عامل اكتر منه بس ربنا سترها عليه وما كشفوش. انا بكلمك بامان. لا يعني فانا لازم ابقى فاهم كده كويس جدا. وبعدين خد بالك سبب من ضمن الاسباب انا ما قلتوش عشان الوقت ليه ربنا بيسجل خطايا الانباء عشان يا جماعه يقول ولا تفشلوا فيهم ولا تفشلوا فيه في نفسك يعني ولا تفشل فيهم ولا تفشل في نفسك لا تشمتي بي عدواتي ميخا 7:8 ميخا ان سقطته
0: اقوم.
1: فعندي فرصه عندي فرصه سواء كان نبي او ما كانش نبي عندي فرصه النهارده وانا وغلطان اني ارجع. اهم حاجه التوبه معناها مش اندم لا التوبه اسيب اللي انا بعمله.
0: أرجع.
1: اللي بيكذب يبطل كذب اللي بيزني يبطل زنا اللي بيقتل يبطل قتل اللي بيسرق يبطل دي التوبه.
0: فالتوبه يعني
1: طب
0: يعني هي دي كانت مفتاح لجميع الانبياء.
1: يعني هقول لحضرتك حاجه على موقف الكنيسه افتكرته دلوقتي ربنا فكرني بيه. بص حضرتك في اخ في اخوه كورنثوس في كورنثوس الاولى 5 زنى مع امرأة أبيه بدون الدخول في التفاصيل. راح بولس شجع الإخوة ياخدوا قرار إنه يعزلوا هذا الأخ. ده الكلام ده في كورنثوس الأولى 5. اقرأ كورنثوس الثانية 2

0: كروسس الثانية 2. الأخ ده واضح من الأصحاح إنه تاب وندم وحزن حزن شديد قوي لدرجة إنه بيقول عليه تعبير لألا يبتلع من الحزن المخرج. يعني من كتر الحزن
1: تابوه.
0: فبولس بيشجع الإخوة اللي عزلوه في الرسالة الأولى يقبلوه في الرسالة الثانية لأنه تاب. بس الشرط إنه تاب. يعني عايز أقول بص حضرتك مش عيب إن أنا وقعت في الزنا، أرجو إن السادة المشاهدين يفهموني غلط، ومش عيب إن أنا كذبت، ومش عيب إن أنا سرقت، ومش عيب إن أنا مش عارف إيه، ومش عيب إن أنا إيه. هو طبعا المفروض إنه لا يليق إن أنا أعمل كل ده، لكن فرضا إن أنا وقعت وظهر ضعف الإنساني
1: فرضا
0: واستثناء
1: ناخد كارت
0: فرضا واستثناء العيب كل العيب بقى إن أنا استمر ما نرجع واتوب ورب هلاقي ربنا فاتح ذهنه وفاتح حضنه وفاتح كيانه كله هيقبلني ويحضنني ويغفر. وعشان كده بشجع كل واحد اتعرض لظلم او اتعرض لكذب او اتعرض لخيانه او اتعرض لاي حاجه حاول على قد ما تقدر اغفر، اغفر اللي عمل معك كده. ربنا بيغفر، انا مطالب ان اغفر
1: طبعا طبعا.
0: فيعني
1: هي صعبه بس
0: صعبه بنعمة، لكن صدقني بنعمة من عند ربنا
1: نقدر يعني
0: نقدر نعمل
1: بنعمة عند ربنا.
0: الوقت اعتقد انا لسه اقول كلمه على سؤال
1: اتفضل بس سؤال احمد
0: ما انا نفسي اقول كلمه
1: هو بقى 3 دقايق
0: انا بسرعه اهو هجيب
1: السؤال. بيقول ان ازاي المسيح يشتم؟
0: ما انا هقول لحضرتك لو 11 بس احنا نعرف الخلفيه يعني دايما عندنا قاعده يا جماعه ما ناخدش ايه ونجري بيه. بص كده بيقول ايه في لو 11 40 اللي هو هنا نقرا من عدد 37 بس عشان نفهم الخلفيه بسرعه. بيقول وفيما هو يتكلم اللي هو المسيح سالوا فريسي ان يتغدى عنده فدخل واتكى. المسيح دخل بيت واحد فريسي بعد كده يقول واما الفريسي فلما راى ذلك تعجب. الفريسي تعجب على المسيح ليه؟ انه لم يغتسل اولا قبل الغداء يعني ما راحش غسل ايده تمام. طيب فقال الرب طبعا لانه الله كل العلم الله ظهر في الجسد عرف هو بيقول ايه في قلبه تمام. فقال له أنتم أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. بيقول له إيه؟ يعني أنت أهم حاجة تظهر قدام الناس من بره إن أنت كويس بس جوه أنت
1: أنت بايظ
0: أنت تعبان
1: الدنيا خربانة
0: الدنيا خربانة. بعدين بيروح يقول لهم إيه؟ يا أغبياء الحتة اللي هو كان مسأل عليه هنا لا أعتقد أبدا إن المسيح كان بيشتم زي ما الفريسيين بيقولوا إنه بيشتم. ده هو بيلفت النظر بيقول يا جماعة شغلوا عقلكم شوية. هل معقولة إن الله يقبل إن بره يبقى بشكل وجوه بشكل؟ فيقول لهم يا أغبياء يعني شغل مخك. هو
1: مربي هي غبي دي مش شتيمة على فكرة.
0: لا خالص ده هو بيصف الحالة اللي هم فيهم
1: عقلك يعني.
0: بيصف الحالة اللي هم فيهم بس فبيقول له الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا. يعني عاوز الخارج كويس خلي الداخل كويس. طب لو الداخل كويس أوتوماتيك الخارج هيبقى كويس. ما ينفعش الخارج كويس والداخل مش كويس. بعد كده يقول يكمل بل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون تعشرون النعنع وكل ما تتجاوزون عن الحق ومحبة الله. يعني بقول لهم أنتم بتمارسوا طقوس وسايبين حاجات كبيرة قوي ما بتعملوها مش مقبول.
1: وهو اتكلم عن الغني الغبي برضو يعني أنه غبي معناه مش بيتصرف صح.
0: فالفريسيين بقى اللي بيسمعوا ما عجبهمش الكلام أن ربنا كشف حالتهم بيقول لهم أنتم في الخارج حاجة وجوه حاجة تانية. فراحوا قالوا له إيه في عدد 45 اللي هو كان بيسأل عليه. فقال واحد من الناموسين قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. يعني تشتمنا نحن أيضا هي مش شتيمة هو كشف حقيقتهم. يعني عاوز يقول له أنت عرتنا كشفتنا قدام نفسينا عرتنا قدام نفسينا وقدام الناس.
1: دكتور يوسف أنا في المعنى طب مش المسيح هو الله
0: أكيد.
1: طب بما إنه هو الله فمن حقه أن يكشف
0: هو كده بالظبط
1: كل ما لدينا من عيوب
0: بس
1: يعني.
0: احنا بنقرا الايات ناخد بالنا ايه الغرض من الايه وما اخدش كلمه واجري بيها او ايه واجري بيها
1: باين لنا
0: طبعا اجابه سريعه عشان الوقت
1: باقي 1 مينت
0: ما خلاص اتفضل لحضرتك انا خلصت
1: لا ليك انت وان او دقيقتين واحد ليك واحد ليك اتفضل
0: يعني اخر حاجه اقولها في الحلقه علينا ان نعلم ان جميع البشر بما فيهم الانبياء غير معصومين من الخطأ. الوحيد المعصوم من الخطأ هو الله والمسيح الذي ظهر في الجسد الوحيد الذي كان بلا خطية لم يكن فيه خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية. عشان كده أنا أي واحد النبي وغير النبي عليه أن يأتي إلى الله ويعترف بخطاياه لأن كل

0: واحد فينا مولود بالخطية، ونشكر الله أنه رتب لنا كفارة المسيح التي تغطي خطايا الأنبياء وخطايا غير الأنبياء وخطايا رجال الله وخطاياي وخطاياك وخطايا كل واحد بيسمعني. يا ريت كل واحد يضمن أنه خد الخطوة دي وجي قال للمسيح اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
1: لو قلت لك يا دكتور يوسف في كلمة واحدة تلخص الحلقة تقول إيه؟
0: ربنا بيحبني مهما كانت حالتي.
1: يا سلام يا سلام. ربنا بيحبني
0: مهما كانت حالتي.
1: مهما كانت حالتي. انا مش هقول كلام بعد اللي قاله الدكتور يوسف، انا ما بحبش اعلق كتير يعني، لكن اقول لكم يعني بجد احنا شبعنا.
0: ربنا يباركك.
1: احنا
0: نحافظ عليك.
1: احنا النهارده كانت الوجبه دسمه شويه، فيها تعليم جامد جدا، دروس نفع علينا كلنا، ان المسيح هو الله لما قال اي كلام على اي حد هو من حقه يكشفنا، فمش معناه ارتكب خطأ، هو بس كشفنا يعني. كمان يعني عايز اقول لحضراتكم ياريت فعلا نتوب ونرجع لرب زي ما كنا بنسمع من حضرتك يعني. رب يبارككم. انا بشجعك تروح للإعادة بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر بجد، ايا كان انا ما اعرفش ايه اللي حاصل يعني في البرامج، لكن الحلقه هتكون بكره الساعه 2 ظهر على قناه الشرق الاوسط، وكمان يوم السبت على قناه الشرق الاوسط برضو الساعه 1:30، والساعه 9 بالليل على قناه تلمذة على يوتيوب الكرمة. ارجع وذاكر الحلقه دي بجد، ذاكرها، انها مش بس اسمعها، ورقه وقلم وذاكر آيات كتير وحاجات مشبعة جدا. أنا سعيد جدا بالحلقة الجميلة دي يا دكتور يوسف.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank
0: you. شكرا. رب حافظ عليك.
1: يباركك الرب. هنشوفك تاني.
0: نشوفك
1: تاني. الرب يبارككم جميعا. أشكركم لأجل حسن المتابعة. وإن ألتقي بكم حلقة جديدة من جي وقتك أترككم في رعاية الله.

Hi, and welcome to a new episode of Why Code. In today's world, we're dealing with a disease that affects our body, mood, thoughts, and it also affects the way we eat, sleep, feels about ourselves, and the way we think about others. It also affects the way we think about the circumstances as well. It hits almost about 20% of the population in the United States, according to the latest statistics, which show how big and progressive is the problem. On today's episode, we'll talk about depression and the lines of treatment. We also will learn about depression from biological and psychological and spiritual perspectives. It's our pleasure and honor today to host one of the outstanding psychiatrists, Dr. Aaron Kiriati, and he's the Associate Clinical Professor of the Department of Psychiatry and Human Behavior in UCI, and he's the Director of Medical Ethics Program at UC Irvine Health. As you know by now, for interaction with us on our program, you can send in all your questions to our official Facebook page that will be shown on the screen now, or to talk to our guest about any question that you might have about the problem itself or any kind of medication, you can call the numbers that will be shown on the screen as well. Anytime during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كود بالتحديد النهاردة هنتكلم على مشكلة بتأثر تقريبا على كل حاجة في حياتنا بتأثر على طريقة أكلنا شربنا طريقة نومنا الطريق بتأثر علينا جسديا بشكل كبير جدا بتأثر علينا نفسيا بتأثر على طريقة التفكير اللي بنفكره فيها في نفسنا أو في الآخرين أو في كل الظروف المحيطة بينا بشكل عام المشكلة دي طبقا لآخر الإحصائيات بتأثر على 20% من الناس في الولايات المتحدة طبقا لآخر الإحصائيات والجديد كمان إنها بتأثر تقريبا على حوالي 2% من الأطفال المشكلة دي هي مشكلة الاكتئاب بشكل عام الحقيقة الاكتئاب مشكلة كبيرة جدا وفعلا من الحاجات اللي بقف أتأمل قدامها جدا إنها بدأت تأثر على 2% من يعني 2 من كل 100 طفل تقريبا مصابين بالاكتئاب بالعصر اللي احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي بيسعدنا ويشرفنا ان احنا النهارده نكون معانا واحد من احسن الناس اللي ممكن تتكلم في المشكله دي تحديدا دكتور ايرين كرياتي هو بروفيسور استاذ السايكاتري العلوم النفسيه والعصبيه في جامعه يو سي ايرفاين هنا واحده من الجامعات المشهوره جدا في كاليفورنيا هيكلمنا تحديدا عن الاكتئاب من كل منظور ممكن نتكلم منه من منظور نفسي ومن منظور اجتماعي والجديد ان احنا هنتكلم من منظور روحي لانه دي الماده اللي هو بيدرسها في الجامعه تحديدا ازاي الايمان المسيحي بتاعك يقدر يسندك ويبقى جزء من خطط العلاج بتاعك زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي عشان تبعتوا لنا اي اسئله على اي انواع كل انواع الاكتئاب وكل انواع العلاج اللي بتستخدم

0: في المرض ده، تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك زي ما هي موجوده على الشاشه دلوقتي، الصفحه الرسميه بتاعتنا وايت كوت، او تقدروا حضراتكم تكلمونا في اي وقت من الحلقه لو عندكم اي اسئله على الاكتئاب، على اي نوع من انواع الادويه المستخدمه في علاج المرض ده. وهنتكلم مع حضراتكم على كذا منظور النهارده وطرق جديده للعلاج بتاعه الاكتئاب، فحضراتكم تقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت من أي أوقات الحلقة النهاردة وتبعتوا لنا عن الموضوع ده كمان. يلا بينا هنبتدي النهاردة حلقتنا عن الاكتئاب وكل طرق العلاج والاكتئاب من كذا منظور. فيلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة عن الاكتئاب.
1: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drcinder.com.

0: little pinpricks and contradictions and difficulties that I encounter in everyday life can somehow feel overwhelming or can trigger emotional reactions that are disproportionate and excessive.
1: سؤالي دكتور كرياتي عن ايه هي اعراض الاكتئاب بشكل عام فقال لي رقم واحد انه بيبقى حزن احيانا بيجي حزن لفتره طويله جدا ناس بتعيط وهي مش عارفه بتعيط ليه احيانا بيبقى العكس خالص ناس بتغضب وفي نوع من الثوره كمان بتفقد استمتاعها بالحياه بشكل عام ناس كمان بتحس ان هي ما عندهاش طاقه تقوم تعمل حاجه فقال لي احيانا في ناس بتنام ل 16 ل 18 ساعة في اليوم ناس تانية بيحصل الدبريشن بطريقة مختلفة خالص ان هي بتنام اقل من الطبيعي طريقة تفكيرك في الامور بتبقى ابطأ قراراتك بتبقى ابطأ بتحس دايما بالذنب او ان انت زي ما بنقول مالكش قيمة في الحياة انا عايش ليه دايما ده السؤال اللي بيتسأل كمان زي ما انا قلت الحاجات اللي كانت بتبقى مصدر سعادة ليك بتحس ان انت خلاص الحاجات دي ما عادتش مصدر سعادة anymore كمان بيأثر على حالتك البدنية والجسدية بشكل عام فبتحس ان انت دايما تعبان دايما مش قادر تقوم تعمل حاجة زي ما بنقول دايما منفصل في ناس بتاخده بشكل انطوائي جدا وتنطوي وتقفل على نفسها تماما اللي هو بنسميه الانعزال فناس بتنعزل تماما عن الواقع اللي هي عايشة فيه كمان زي ما بنقول بتبقى جواك انت حرب نفسية انه انت عايش ليه اللي حواليك دول بتبتدي حتى طريقة تفكيرك في اللي حواليك بتتغير تماما وأحيانا في حبهم ليك وبتبتدي ناس بتبتدي تدرك انه الحياة دي ملهاش قيمة ده كان عن الأعراض دلوقتي هناخد بريك ونرجع لحضراتكم هناخد أسئلة حضراتكم على الفيسبوك لأنه جالنا أسئلة ولو في أي حد يحب يتصل بينا تليفونيا ويكلم ضيفنا هناخد أسئلة حضراتكم كمان بعد الفاصل هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نكمل موضوعنا عن الاكتئاب وطرق علاجه.
2: Brain Tune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
3: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير معنا في حلقتنا عن الاكتئاب والعلاج بتاعه. جات لنا أسئلة على الفيسبوك، هنجاوب سؤالين بس دلوقتي ونرجع نكمل. لو في اتصالات تليفونية هنحاول ناخدها أثناء الحلقة. دكتور كريلي، the first question on Facebook. She's 27 years old, female, and she has a problem with premenstrual dysphoric disorders, and her doctor prescribed Prozac. So she's asking, what's your input about Prozac?
1: So Prozac is one of the most

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر؟

الفرج دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟

0: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. كم مرة بصينا على حد وقلنا انتهى خلاص، مفيش منه فايدة؟ لكن خليني أسألك سؤال، لولا نعمة الله كنت هتبقى فين النهاردة؟ افتكر دايما إن اللي انت فيه النهاردة ده مش شطارة منك، ده عمل نعمته. فاكر بولس بإكارز بعد نعمته، ولا زكا اللي اتغيرت حياته؟ عشان كده اوعى تحكم على حد من ماضيه، لان في قاضي عادل واحد هو الله، وهو وحده القادر يغير اي انسان. ضيفنا النهارده كانت نهايته المتوقعه واضحه، يا سجن يا موت، لكن الله كان ليه راي تاني. ايه اللي وصله للطريق ده؟ وازاي خرج من الظلمه للنور؟ وايه الرساله اللي نفسي اوجهها لكل شاب فاكر ان مفيش امل؟ تعالوا نرحب بضيفنا الشاب الكارز جورج الراعي.
1: سلام يسوع،
0: اهلا بيك يا جورج.
1: كيفك اخت عزة؟
0: احنا مبسوطين ان انت معانا، وشكرا على قبولك الدعوه.
1: شكرا لك، وانا برحب بجميع اللي عم يحضرونا وفريق الاعداد كمان، هيك الرب يبارككم ويستخدمكم.
0: قبل ما اسالك اي سؤال وندخل ونقول مين جورج، احنا هنبتدي حلقتنا بالصلاه. اتفضل يا جورج.
1: يا رب شكرا لحضورك في وسطنا، شكرا على عملك الكامل على الصليب، شكرا لكل نعمة معطات لنا. يا رب أنت تكلم من خلال فم عبدك، يا رب أعطي عبدك قوتك مثل ما قال داود، مش قوة، قوتك الخاصة. يا رب تمجد أنت بهذه الحلقة، تكلم بقوة غير عادية، تكلم واشهد عن عملك الكامل من فم عبدك باسم الرب يسوع المسيح، وصلي.
0: أمين أمين. عرفنا بنفسك يا جورج، مين جورج وكان عايش ازاي في بيته وكان ليه اخوات ولا ملوش اخوات؟ تفضل.
1: انا اسمي جورج الراعي وعمري 29 سنه. انا وحيد، ربيت ببيت وحيد، واهلي ما جابوا غيري لانه بيي كان مريض بغسل كلاوي. خلقت ببيت فيه مرض وفيه وجع، وربيت بهذا الشيء لسنين، ومشي هذا الشيء معي لوقت طويل.
0: مامتك كان عمرها كم سنة لما هي خلفتك؟
1: أمي كانت صغيرة، تزوجت بعمر مبكر، كانت صبية كتير صغيرة، وبيي كمان كان صغير. فأمي حبت بيي وما فكرت أنه لقدام شو معقول يصير بالموضوع، كان بعده مبلش بمرضه وبوجعه. فلتشوف الرب قديش عظيم وقديش عمل الرب صالح، أنه الرب يختار الابن من بطن أمه. بيي كان يغسل كلاوي وكان مريض وما كان يقدر يجيب ولد، ولكن بيي لما أخذ كلوة جدي، لما زرع الكلوة تبع جدي، قدروا يجيبوني حبلت أمي، وجيت أنا من بعدها راحت كلوة جدي، وما بقى أهلي قدروا يجيبوا ولد تاني. سو أنا ضليت وحيد لحالي بهيدا البيت.
0: يعني أنت خلقت بمعجزة، يعني كان بابا حط كلية جديدة من خلال جدك، وبعدين ماما خلفتك، وبعدين ابتدت الحياة ان ما ينفعش انها تخلف تاني، وبابا جاله فشل كلوي تاني.
1: صحيح 100%، وهذا الشيء مشي مع بي لسنين. يعني انا ربيت ببيت كله مرض، كله وجع، كله مستشفيات، كل يوم بالمستشفى، يعني 3 أيام بي بالجمعة بيغسل كلاوي، 2 أربع جمعة. فربيت كولد بدل ما يربى بين عائلة

0: محتضن بعائله مش مفككه، لا انا ربيت بطريقه كثير صعبه وكنت ابرم على الحب، دور على حب، وين بدي الاقي حب بقلب عائله؟ ما كنت شوفه باهلي، جربوا يعودوا لي اياه بعد فتره طويله من قعده لاهلي بالمستشفى، اوقات يقعدوا اهلي 6 اشهر، اوقات سنه بالمستشفى عمليات لبي، من بعد يجوا ويجربوا قد ما فيهم يأمنوا لي هيدا الحب وهيدا السلام، بس انا ما كنت لاقيه، لانه انا هون بلشت احس حالي ضيع، كولد عم بضيع على الشوارع، وبالشوارع من عمر 12 13 سنه يعني.
1: ما كنتش بتعرف تتنقل معاهم تروح المستشفى وترجع، لك انت كنت بيسيبوك البيت لحالك يعني.
0: يعني كانوا اوقات عند جدي، اوقات عند بنت خالتي، اوقات كل مره عند حدا، اوقات عند الجيران، ضل من بيت لبيت، فربيت كانه متفكك فكريا. والانسان اللي بيربى بهذه الطريقه بتصير افكار تاخده وتجيبه، ومين ما قال له تعال روح معي بروح، ومين ما علم امور بيتعلمها، ومين ما قال له جرب بجرب، لانه هو اصلا انسان ما تعلم شو الصح من الغلط بحياته، انسان ربى بالضياع.
1: ما كانش في ربنا موجود خالص في البيت؟
0: أهلي كانوا ناس مسيحيين، ولكن بتعرف أنه المسيحيين اللي على الهوية بس مسيحيين اسميين يلي هن على التذكرة أنه نحن مسيحيين بيعيشوا الإيمان المسيحي حسب الأعياد المسيحية، يعني لما يكون في عيد منروح، لما ما يكون في عيد ما منروح على الكنيسة. وأنا أصلاً ما كنت روح ولا كنت صلي ولا أعرف الرب، بس أعرف أنه في شيء اسمه الأبانة وصلي بإيدي على وجهي بس امرق من حد كنيسة، بس غير هيك ما كنت مارس حتى الطقوس المسيحية اللي معتادة كبيت مسيحي.
1: ما عادش في مرة تسأل مامتك ليه أنا لوحدي؟ أنت كان بتمر عليك أسئلة كتير جواك، ليه أنا كده؟
0: أنا كنت أنا وصغير ما أسأل هيدا السؤال، بس لما كبرت وأهلي خبروني أنه نحن ما بنقدر نجيب أولاد، أنه بيك مريض بغسل كلاوي ما بنقدر نجيب أولاد، بالأول ما كنت أستوعب هيدا الأمور وما كنت قدر أتقبلها وأفهمها، أنه ليش؟ شو المشكلة؟ شو السبب؟ بس لما وعيت على الدنيا وكبرت وصار عندي هيدا الوعي الكامل فهمت أنه أهلي ما بيقدروا يجيبوا ولد غيري من وراء مشكلة بي الصحية.
1: ابتدت الأسئلة دي تسألها لنفسك، ماما كان عمرها قد إيه في الوقت ده يا جورج؟
0: يعني أمي تقريباً تجوزت على عمر يعني 16 سنة، كانت ولد لما تجوزت، صبية صغيرة، يعني تخيلي أنت مرة حبلة بعمر 17 سنة، 17 وشوية تقريباً، مرة حبلة وتخلف ولد، يعني بعدها هي أصلاً العمر تبعها مش عايشته، المراهقة تبعها من عايشتها تتحمل ولد، وحملتني وصارت تنقلني من بيت لبيت ومن مستشفى لمستشفى ومن بيئة لبيئة، وما كان في هيدا الحضن يلي أنا كنت شوفه، وهيدا الشيء اللي خلاني أني أنا صير جرب أمور بالحياة وصير أنا ألجأ لمطارح كتير بالحياة، واللي خلاني أغرق هو من عمر 17 سنة. عمر 17 سنة أنا كان هيدا العمر عندي، بدل ما أكون مثلا تلميذ بيرجع على البيت من المدرسة بيأكل بينام وبعيش الحياة يلي كل يوم الناس بتعيشها والعائلة بتعيشها إن كانت مسيحية أو غير مسيحية، ولكن حياة عائلة أنا ما كنت أعيش هذا الشيء. على عمر 17 سنة بلشت أحب أني أجرب أني أشوف أمور تانية بالحياة، صرت أتخيل أنه أنا أرجع على البيت 3-4 الصبح، شاب بهذا العمر 16-17 سنة، بعدين بلشت أدخن، بلشت أحب الدخان وجرب الدخان وأشرب كتير الكول، أشرب كحول وحب الكحول، وصار عندي لذة بهيدا الشيء انه انا باخذ نشوه وباخذ فرح. بس
1: من اصحابك كنت بتاخذ ده؟ من اصحابك سجاير؟ من اصحابك كان في حد؟ صح. في العيله بيدخن؟ كان في حد في العيله بيشرب خمور؟
0: ابدا ابدا، بس انا لحالي صرت شوف رفقاتي وامشي مع ناس اكبر مني وحب اني انا اجرب ودوق.
1: يعني من سن 17 سنه؟
0: صح، من سن 17 سنه بلشت اغرق بامور شوي شوي فيها نوع او طرف من الظلام، ولكن بعد ما غرقت على الآخر وأنا هون بلشت جرب أمور كتيرة، بس بعد ما كنت الآن بعالم يلي هو عالم المخدرات يلي هلأ رح نصله وخبر الناس أنا شو صار معي.
1: مامتك في الفترة دي بتاعت التدخين والخمور وإن أنت بتيجي الساعة 3 الفجر و4 الفجر ما كانتش واخدة بالها منك خالص؟
0: كانت أمي بتعرف الولد الوحيد يا كتير بيدللوه يا كثير بخلوه يصير مكبوت، يعني يا بيزربوه بقلب البيت يا بيخلوه لانه بغنجوه ولد وحيد ولازم يعمل

0: يلي بده اياه كرمال ما يزعل، فبيتركوه يلي يعمل على راحته. فانا غنجوني لانه ما عم يقدر يعطوني الحب والحنان لانه كل وقتهم بالمستشفى، فصرت انا اعمل يلي بدي اياه، فصرت انا اتصرف مع اهلي بطريقه منا حلوه وما يقولوا لي شيء، اتكلم كلام منه حلو لاهلي، كلمات ومصطلحات لا طليق بولد عم يقول لامه هيدي الكلمات، وتصرف تصرفات ابدا منا طبيعيه، وبس امي ما كانت تقول لي شيء، تضلت تقول ما بيأثر، ما هيدا ولد وبعده هيدا العمر وهيدا طايش هلا عمر المراهق.
1: ما فيش مره حد قاعد معك وقال لك يا جورج انت لازم تكلم ماما وبابا بطريقه مختلفه عن كده؟
0: ابدا ابدا، ولا حدا قعد معي ولا حدا نصحني، انا كنت هون بعد ما مش ضايع، كنت انا هون بعد شوي عم بغرق بعالم الظلمه، بس انا بعد ما كنت ضايع مزبوط، لحتى بلشت اجرب امور اكثر بحياتي. وعلى عمر 19 سنه في شاب كنت قاعد انا ويا شاب رفيقي، كنا بقلب الغرفه بقلب الاوضه، بيقول لي سكر باب الاوضه تبعك، بس قبل ما تسكر باب الاوضه جيب صينيه، هو مش عارف في المصري الصينيه يعني ايه، يعني زي حاجه بتحط عليها الاكل، بتحط عليها
1: صينيه هي مزبوط صينيه.
0: فقال لي بيقول لي جيب صينيه وجيب هويتك او كارت البنك او اي حاجه كده صغيره يعني
1: بطاقه زي البطاقه يعني
0: زي البطاقه 100%، قال لي حطهم قدامي واقعد حدي، وفتح من جيبته هيك في شوية زي كيس أو سميتة صغير يعني، وبشيلهم وبحطهم على هيدي الصينية، وبيقول لي ده مخدرات أنا بديك تجرب. قلت له أنا مستحيل، بركي صار نشيب، بركي متنا، بركي عملنا أي مشكلة، أنا خايف بالأول كنت، ولكن بعدين قال لي ما رح يصير شيء، رح بتحس بنشوة كثير حلوة. أنا قلت بدي أجرب هدوء، لما جربت أول مرة
1: كان النوع إيه يا جورج؟
0: كان نوع كوكايين.
1: أوكي.
0: فأنا هون كنت أول مرة بجرب الكوكايين شهور بحياتي، وأول ما أخذت كوكايين علمني حتى كيف أخذ، أنا لدرجة ما بعرف شو يعني كوكايين، ولا أول مرة بشوف بودرة اللون ده أبيض وما بعرف شو يعني هيدي الأمور كلها، ولا مرة شايفها، أنا ماكسيموم شايف سيجارة مش شايف غيرها، بس لما شفت الكوكايين قلت بدي أجرب، لأنه أنا إذا قلت له لا ممكن يقول عني جبان، ممكن يقول عني ضعيف الشخصية، ونحن شباب ما بنرضى حدا يشوفنا بهيدي الصورة، لازم نجرب ولازم ندوق، لأنه تبين رجال أنا قدامه فأنا لازم جرب ودوق. فكانت أول مرة باخذ مخدرات وأول مرة بتعاطى، ولما تعاطيت حسيت بحالة نشوة غريبة.
1: هو قال لك الطريقة إزاي ولا أنت عملت إيه عشان تاخذ الكوكايين ده؟
0: قال لي الطريقة أني سكر منخورك، قال لي أمسك بإصبعك وسكر منخورك من هيدي الميل، وهتشم في الميل الثاني، بالميل الثاني بتاخد لاين واحد اثنين ثلاثة، أكتر من لاين ممكن تاخد، وحتحس بنشوة حلوة، حتحس بفرح، حتحس أنك أنت كأنك ماشي على الغيوم. وأنا حقيقة لما أخذت ولما جربت حسيت بنشوة غريبة، سقعت هون من هون، سقعت راسي، سقع، صرت حس عندي نشوة كتير عالية، عندي طاقة غريبة، عم حس حالي كأني أنا كأنه ملك وقعد على عرشه، لهالدرجة بتعطيك قوة وطاقة المخدرات والكوكايين خصوصا. فأنا خفت، قمت شربت ماء، شربت عصير، شربت بيبسي، بدي بس شوف انه شو الشيء يلي معقول بركي في رد في جسمي حيتفاعل عليها بشي طريقه، نمل لساني، صرت بطل حس لساني فيه طعم، ما بعرف شو عم بيصير معي. من بعدها لما حسيت بهيدي النشوه قلت انا بدي اجرب مره ثانيه.
1: بعد قد ايه الوقت المسافه بين
0: يومين؟ قلت بدي اجرب بعد يومين، وحكيته قلت له فينا نجيب بعد مخدرات، قال لي ما فيش مشكلة أنا معايا وأنا جاهز. قعدنا مرة تانية أخذنا مخدرات، رجعنا قعدنا مرة تالتة ورابعة وخامسة وسادسة، وقضينا على هيدا الوقت أنا وياه لوصلنا لمرحلة يوما فيوم يوميا، ومن بعد قلت ما بقى بدي أخذ معه، بدي أخذ لحالي، فصرت أنا أبرم على المصدر لحالي وأنا بدي أتعاطى لحالي من دون ما هو يعرف، لحتى أنا أقول قدامه أنا بطلت.
1: طب وفي الوقت ده كان هو بيجيب لك ببلاش؟
0: بيجيب لي ببلاش علشان انا بأمن القعدة، بأمن المكان وهو بيجيب المخدرات.
1: يعني انت قعدت كل يوم تاخد كوكايين لمدة كام يوم؟ اسبوعين ثلاثة؟
0: تقريبا ثلاث اسابيع انا وياه مع بعض ناخد

0: من بعدها صار بدي لحالي، صار انا بدي اجيب لحالي وانا بدي اتعاطى لحالي من دون ما هو يكون موجود ومن دون ما هو يعرف. ففي مره قلت له بدك تجيب خدني معك، انا لما عاوز تجيب مخدرات خدني انا معك. رحت مره وتعرفت على الشخص ومن بعدها فتحت تواصل لحالي، صرت انا اجيب مخدرات لحالي
1: يعني ابتديت تدفع
0: وبلشت.
1: فلوس بقى،
0: صح
1: كنت
0: صح
1: بتجيبي فلوس منين وانت لسه طالب؟
0: انا لا هون كنت بهذا العمر تقريبا، بلشت اطلع مصاري اشتغل بالصيرفه، بالمصاري اصرف يعني بالصيارفه، وكنت عم بفتح نايت كلاب كمان مع خال شخص. هلا بنوصل شو اللي صار اكثر واكثر. فهون انا الفكره انه كنت حس حالي انه انا لازم بعد اخذ، ولازم حس بهذا الفرح يلي كل مره عم باخده ويلي عم جربه. صرت اتعاطى اكثر، وبس صرت انا عم بتدمر وارجع لورا ماديا نفسيا روحيا جسديا، لدرجه ضعفت يعني اكثر من 10 كيلو، وظهري كله ظهري عبى حبوب حمراء، بلش يطلع لي حبوب حمراء بظهري كانه عم يطفر كبدي من ورا الامور يلي عم باخذها، لانه كنت كثير عم بشرب كحول، لدرجه اشرب كل يوم قنينه كحول وما عم بتعاطى مخدرات، كل يوم كل يوم كل يوم. ماديا اتدمرت، روحيا اتدمرت، جسديا اتدمر جسدي، ما ضل معي شيء، ما ضل فيني شيء ولا شيء.
1: قلبي وجعني عليك، يعني أكيد ماما حست بكله ده.
0: أنا لخبرك شيء عن أمي، أنا كنت أضرب أمي وهين أمي، وفي مرة ضربت أمي غابت عن الوعي وكانت في الأرض وصرت أضربها على إجرة، إلا أنت كذابة ما بك شيء، قومي انت ما بك شيء. ورحت لجارتنا وقلت لها بالحرف الواحد، قلت لها دي كذابه تعالي شوفي شو بها، تعالي شوفي شو صاير معها، دي كذابه بتكذب. علشان قلت لها بدي فلوس واعطيني فلوس علشان اروح اجيب مخدرات، وما كانت تقبل تعطيني، فضربتها وانتهى، وغلطت معاها في الكلام كثير، وكنت عندي قله احساس وقله مشاعر تجاهها بشكل غريب. يعني ما كان عندي مشاعر انه هيدي امي، ما كان عندي مشاعر انه هيدي عم تتوجع عم تتالم من وراء كلامي السلبي ومن وراء الضرب يلي انا عم بعمله اياه، وابويا مريض كنت عم غلط معه بالحكي كمان، وكنت كمان عم جرب اتهجم عليه. يعني كنت عم بتصرف امور كثير بالبيت غريبه، لدرجه صرت اخذ حبوب دواء من يلي هو بياخذها، وامسك مسكه الباب، انا كنت بمسك الباب واعمل كريزه، اعمل كريزه كهرباء وكريزه اعصاب لما اخذ حبوب دواء من يلي هو بياخذها. كنت عم بتدمر اخت عزت، عم بتدمر من كل النواحي، بس ما كنت شايف في حقيقه، كنت عايش بالظلمه وفرحان، عايش بالظلمه مبسوط وغرقان بعالم المخدرات وعالم الكحول، وعالم المخدرات وعالم الكحول بدخلك لامور كثيره، منا علاقات فاشلة، منا أصحاب بنفس المستوى ونفس العالم، ومستحيل أنت تكوني بتعاطي مخدرات تمشي مع ناس بتصلي، اللي بتعاطى بيمشي مع يلي بتعاطوا، اللي بيشرب كحول بيمشي مع الناس اللي بتشرب كحول، كل حدا بيمشي مع الناس اللي بتفهم اللغة تبعه، بتحكي بنفس المستوى وبنفس اللغة. وأنا كنت أبحث عن ناس مثلي بتتعاطى مخدرات، بتسب، بتكفر للرب، وبتعمل امور كثيره بحياتها يلي هي امور عاطله. فانا هيدا كان هدفي، ابرم على ناس مثلي، شباب او بنات، مهم انا اكون عم اعمل رغباتي، والفرح يلي انا مفكر هو فرح ولكن كان فرح متجدد بحياتي.
1: كنت تشرب خمور، تاخذ كوكايين، تضرب مامتك، تسب لمامتك، لكن في نوع تاني كمان جربته من المخدرات؟
0: جربت شيء اسمه كريستال ميس. هو الكريستال ميس ده زاز كريستال، هو بيجي كده، واخذت منه، ولدرجه انا لما اخذت منه هيدا بعد ما شفت الحكيم تقريبا بفتره، هو شاف غضروفي من جوه مفتوح علشان الماده دي اللي اخذتها انا، ده اسمه الكريستال ميس او الشابو، ده من اخطر الانواع بتاع المخدرات اللي انا جربتها وقلت عاوز اجربها وعاوز ادقها، ودي بتعطي لذه اكثر وبتعطي فرح اكثر وبتعطي نشوه كثير عالي بطريقه اسرع.
1: قول لنا الاسماء المختلفه بالنسبه للكريستال ميس ده، ايه الاسماء تاني اللي انطلقت عليه؟
0: كريستال ميس، شابو، امفيتامين، له كثير اسماء يعني هذا الشيء، ولكن هو المعروف بالشابو او الكريستال ميس من اكثر الامور يلي معروف تسميتها.
1: ليه طرق مختلفه تتاخد بيه علشان احنا عايزين نوضح للاباء اللي موجودين في البيت؟
0: في كتير.

0: بالهم من ولادهم.
1: هو لما يتكسر وينطحن بياخد شم او بياخد بطريقه ازاز، بازازه، بقنينه وطبقه. فله كثير امور وله كثير يعني حركات بينعمل له، وحتى بتاخد في الشليموني. ففي كثير امور يعني ما راح افوت بتفاصيلها هالقد، ولكن في عده طرق فيك تاخذيه فيها. وكل ما انت تعلي الجرعة انت رح بتحس بالنشوة اكتر، رح بتحس حالك بطريقة اسرع، لانه هو دغري بياخد على الدماغ، دغري بيضرب الخلية تبع الدماغ.
0: قعدت كم سنة تتعاطى كل الحاجات دي يا جورج؟
1: تقريبا من عمر 19 سنة لعمر تقريبا 24 وشوية، يعني تقريبا خمس سنين مخدرات.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: وبعدها بعد الخمس سنين مخدرات كانت في حياتي بنت من خلفية مش مسيحية يعني، فبتقول لي يسوع بغيرك والكلام ده ويسوع بيشفيك، وهي تعرفت على المسيح قبله وخبروا عن يسوع. لما اجت خبرتني انا ما صدقت صراحة، كتير كان كلام بالنسبة لي اول مرة بسمعه، بس قلت انا انه ما بيأثر، بروح على الكنيسة وبشوف يعني ايه بيحصل وايه الكلام اللي بتقوله.
0: طب قبل ما نوصل الحته بتاعه الكنيسه، وانت كنت تعرف بنات وانت في بتشرب خمره وبتاخد مخدرات؟
1: اكيد في الحاله اللي انا فيها اكيد ما اعرفش رجاله، يعني انا اكيد اعرف بنات، يعني كانوا الرجاله المخدرات والنساء
0: لا انا اقصد يعني ان انت ما كنت كل تركيزك في ان انت يعني تسعد نفسك وان انت تبقى هابي وان انت تحصل على الفلوس عشان تقدر تحصل على الحاجات دي، لكن هل في علاقات انت ما كنتش راضي عنها اثناء الحاجات دي؟
1: طبعا فتح. كل انسان لما يغرق بالظلم بيغرق مع كل هيدي الامور مع بعض، ما بتجيش حاجه واحده، ده كلهم بيجوا مع بعض، من بنات، من مخدرات، من كلام سلبي، من كحول، من من من من كل الامور يلي معقول واحد بيعيش فيها بعالم الظلمه بيغرق فيها مع بعض. يعني انا ما صار يعني لي امور او حسهم غلط، لانه انا انسان ما عندي الوعي الكامل، وماني انسان واعي، انا انسان عايش بهذا الامر وغرقان فيه ومبسوط فيه لانه انا عم بتلذذ فيه.
0: أكبرت بنات يا جورج إن هي تمارس الجنس معاك، أكبرتهم على كده؟
1: لا ولا مرة عملت هيدا الشيء، بس خليت بنات تأخذ مخدرات وبنات تحب المخدرات. يعني لو ما بتاخدش مخدرات أنا مش هتكلم معاها وأنا مش هكون بعلاقة معاها، فالناس يلي زيي يصيروا أصحابي، يعني الناس يلي مثلي أنا رفقهم وحب أن يكونوا رفقاتي، من بنات لشباب انبسط أنه هودي ناس بتفهم علي وبفهم عليهم ونفس الدراسة اللي عندي، وبنقعد مع بعض وبنتعاطى مخدرات مع بعض وبنشرب كحول مع بعض.
0: وإيه اللي خلى البنت تسمع كلامك وإنت يعني يا دوبك بتجيب الفلوس عشان المصاري بتاعتك اللي بتجيبها علشان تجيب بيها مخدرات بس؟ إيه اللي خلى البنت تسمع كلامك يعني أو تاخد مخدرات؟
1: كل إنسان فينا بيحب يجرب، والإنسان ممكن يسيطر على إنسان تاني، ممكن شخص يقدر يسيطر على شخص تاني ويقول له حاجات تقنعه، لأنه بتعرف قديش إبليس كذاب وأبو الكذابين، بيعطيك جرأة وبيعطيك ذكاء وحنكة، يعني أنت تعرفي كيف توصل الفكرة وتعرفي كيف تقنع غيرك أنه دي حاجة كويسة وحاجة حلوة وحتفرحك وحتغيرك وما رح تأثر عليك ولا رح بتضايقك ولا رح تعمل اي شيء سلبي بحياتك. فلو جربي معي ما بيأثر، انا موجود هون، ما تقتلي هم، ما رح بيصير شيء. فانا كنت دائما اقنع البنت او الشاب بهذه الطريقه، وصارت تكبر الدائره، صارت دائره المخدرات تكبر اكثر اكثر، وصرنا نكثر اكثر اكثر من واحد اثنين ثلاثه لنصير عدد كبير.
0: كنت بتكسب من وراهم؟ يعني انت كل ما تعرف على حد جديد كنت بتاخد ببلاش مثلا، بتتعاطى ببلاش؟ ايه اللي حصل؟
1: طبعا انا كنت لما اتعرف على اشخاص ويتعاطوا مخدرات انا اخذ بضاعتي في بلاش، اجيب ناس واخذ بضاعه ببلاش، كل ما اجيب ناس اكتر واجيب مخدرات اكتر انا اخذ حصتي ببلاش، اخذ ده لجورج، علشان جورج بيجيب زي زبونات مثل ما بنقول نحن باللبناني زبونات يعني، فخلص اغراضه بياخذهم ببلاش جورج.
0: اوكي. طب وايه اللي خلاك تسمع بقى للبنت اللي تقول لك تعالى نروح الكنيسه؟ يعني ايه اللي خلاك تسمع للبنت دي؟
1: أنا فكرة سمعت منها مش علشان كانت بتقنعني بس حشرية، مش فكرة أنه أنا كنت مقتنع بكلامها ولا كنت مقتنع ولا 1%، بس كانت حشرية أنه أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل وهل يسوع عن جد بيغير.

0: بيغير او ما بيغير. فانا رحت الكنيسه، لما دخلت الكنيسه قعدت مع راعي كنيسه، وقعدت مع بنت خادمه في الكنيسه، وقالوا لي يسوع بيغير ويسوع بيشفي ويسوع قادر يغير حياتك وقادر يغير امور كثيره في حياتك، وده الانجيل، ده الكتاب المقدس. وانا لما اخذت الكتاب المقدس وسمعت الكلام ده صلوا لي، بس ما كنتش بصدق كلامهم، كنت بقى بلاقي ناس دول كذابين ودول ناس مش حقيقيين، هو بيعملوا معايا ايه؟ ليه بيصلوا لي؟ ليش عملوا لي هيدا الكلام؟ سو انا حملت الكتاب المقدس وما كتير كنت مقتنع، ولكن رحت على البيت وفي ليله قلت بدي افتح الكتاب المقدس وشوف شو في بقلبه، صار عندي حشريه اعرف شو في بقلب الكتاب المقدس.
1: قعدت الفرق المسافه قد ايه؟ الوقت اللي انت سايب فيه الكتاب المقدس؟
0: تقريبا كم يوم من وقت كنت بالكنيسه، كم يوم من بعدها قلت بدي افتح الكتاب المقدس، فشلته من السياره من العربيه وحطيته في الغرفه وقفلت الغرفه وقلت لو ربنا موجود، لو يسوع هو الله عن جد اثبت لي فرجيني. فتحت الكتاب المقدس وشفت ايه في اشعياء 59 بتقول خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين الهكم. فحسيت ان الرب عم يحكيني لإلي، الكلام لإلي انا، الانجيل هلا عم يحكي معي انا شخصيا، لانه انا هلا بهيدي الحاله، انا كانه خطاياي إلي انا. فصرت ابتدي اتمشى في الغرفه من البرديه للتيفي واقول لو يسوع موجود، لو يسوع هو الله يشفيني يغيرني، انا عاوز اتاكد، عاوز اشوفه، يديني اي اشاره، يدق التليفون الموبايل الضوي ضوي، اي شيء بالبيت بدي اشاره. وما في خمس دقائق صار في زلزال بقلب البيت، حسيت الغرفه زي زلزال ونور اقوى من الشمس في عيوني، وببص في السماء او في السقف بتاع الغرفه وبشوف نور قوي جدا، بس مش قادر بقى انظر. حطيت راسي بين اجري وابتديت ابكي وحسيت بشخص حط ايده على كتافي، حط ايده على كتافي شخص وشد نزلني على الارض. يعني لما نزلني على الارض صرت انا هون ابكي ودموعي تنزل وراسي بين اجري وانا خايف ابص لورا وخايف ابص لقدام، كثير كنت خايف، بس عندي شيء كان غريب انه الدموع اللي عم تنزل مش دموع حزن، كانت دموع فرح، كانت دموع كأنه واحد بيتجوز أخوه أو بيتجوز صاحبه القريب منه، دموع بتنزل وبحس كأني أنا بتغسل وبتنقى، يعني بطريقة غريبة كأني بنضف، كأنه حدا بيشيل مني الأسود بحياتي والظلام يلي عشت فيه لسنين بهيدي اللحظة. وأنا ما كنت بصدق وما كنت عارف أنه هيدا الحقيقة. رحت وفقت، يعني قمت هيك غسلت وجهي. تاني يوم صرت أخبر الناس اللي حصل معايا، قالوا لي ده يسوع أعلن مجده أمامك.
1: مين الناس اللي أنت بخبرها؟
0: ناس قريبين مني، أصحابي، البنت دي اللي كانت في حياتي، ناس في الكنيسة، بس أنا بقول لهم ومش فاهم شو اللي عم بيصير معي، وما كنت صدق ولا كنت عن جد حس إنه هيدي الحقيقة. طلعت على 6 شهور أخذ مخدرات وأروح الكنيسة، أروح الكنيسة وأخذ مخدرات بنفس الوقت، يعني أتخيل أنا عم بتعاطى وعم روح على الكنيسة على مدة 6 شهور، أروح أصلي يومين وأتعاطى يومين. وكان هنا حالة تخبط غريبة وإحساس غريب مع الرب أنه أنا بصلي وبقرأ بالإنجيل بس بنفس الوقت عم بتعاطى مخدرات، وعم حس أنه في نشوة، بس لما عم بيجي بقرأ بالإنجيل عم حس في فرح جديد، بس مش قادر أطلع من المخدرات. الرب دعيني والرب أعلن مجده أمامي، بس الرب بدويني أنا أخذ خطوة كان بالإيمان، بدويني أنا عندي حرية، فأنا لازم أقبل هذه الدعوة بحياتي. أنا أقول إيه للرب، الرب دعاني وقال لي تعال واتبعني وبدي غيرك، بس أنا ما كنت أرضى. ضلت على 6 شهور أخذ مخدرات، بس بعد 6 شهور فتحت هيك من جيبتي وشلت حبوب ورميتهم قدام الكنيسة. لما رميتهم قدام الكنيسة كان في شاب رفيقي يتحدي، قال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا معش بدي، انا بدي بطل لانه تعبت وتوجعت، خلص الرب دعيني وانا بدي اقبل هيدي الدعوه. فهون كانت الحريه، انه لما الرب بيدعيني انا لازم اقبل ولازم اقول ايه لصوت الدعوه.

0: حياتك.
1: ما
0: فأنا
1: كانش
0: ما كنت قادر ما اتفضل.
1: ما كانش في اي تأنيب، ما كانش في اي تأنيب من جواك، وان انت بتروح الكنيسة وتتكلم مع الرب وتصلي وتتوب وتروح البيت تشرب مخدرات وخمور؟
0: بتعرفي انه في فرق كتير كبير بين التأسف بالقلب والندم وبين التوبة. التوبة هي تغيير مسار حياتي، ولكن الندم هي ولا شيء. انا بحزن على اللي عملته، ولكن برجع بعمل هو ذاته. يهوذا ندم، الندمة بس يهوذا هل تاب؟ ما تاب يهوذا. انا ما غيرت مصير حياتي، انا ما غيرت الطريق اللي انا عم بمشي فيه لمده 6 شهور. انا كنت اب وداون، انا بطلع وبنزل، باخذ مخدرات وبصلي، بس كنت بحس حاجه جوايا، حاجه بتمنعني اني انا اخذ مخدرات. بس النشوه اللي كنت بحسها وقت بتعاطى مخدرات تخليني ارجع اتعاطى مخدرات.
1: وامتى
0: فضلت على
1: قدمت توبه؟
0: قدمت توبه بعد 6 شهور، صرخت الصرخه دي، قلت خلص انا ما عادش بدي. انا كنت بالعربيه قاعد بالسياره، رميت المخدرات وكانت النهايه. قلت خلاص يا رب الدعوه انا رح اقبلها وانا اتبعك. وهيدي لما يقول اتبعني، من اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه وكل يوم يتبعني. انا هون قبلت الدعوه بحياتي وبلشت تتغير حياتي. لانه نحن لما نجي عند يسوع ما بننشفى، بس لما نجي عند يسوع بتبلش مرحله الشفاء. وانا هون بلشت مرحله التغيير بحياتي بعد 6 شهور من اعلان مجد المسيح لحياتي.
1: من سن 19 سنه لسن 26 سنه، 6 سنين يا جورج، وانت كان جسمك محتاج انه يتنقى. ازاي بالظبط، ازاي انت تخلصت من السموم اللي في جسمك؟
0: من عمر 19 لقصدك لعمر 24 ونص تقريبا، انا بس اتغيرت وتغيرت حياتي. انا بانادول ودواء ما اخذت ولا اي شيء. بلش الرب يشفيني ويفك قيودي النفسية والجسدية والروحية بلمسة من يمينه. لما حط ايده علي بلشت هون تتغير حياتي.
1: خليني يا جورج دقيقة واحدة اخد تليفون وارجع لك تاني. خليك معي. اهلا بك يا اخي يوسف.
2: الو، مساء الخير.
1: اهلا بك يا اخي يوسف، مساء الخير.
2: عندي سؤال اخ جورج. اوكي، اذا هو سيد المسيح شافاك من كل هاي المخدرات، زين انت ما حاولت من هذا التاتو الموجود على كش على على جسدك تخلص من عنده؟ هذا سؤالي، لانه لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، صحيح ولا لا؟
1: شكرا يا اخي يوسف. نرجع تاني لجورج. جورج، اخي يوسف بيسالك، هو انت حاولت تخلص من التاتو اللي عندك في جسمك ما دام الرب يسوع شفاك من المخدرات؟
0: اوكي، اول شيء بدي اقوله انا شكرا اخونا على هذا السؤال الجميل. الرب حررني من الماضي والرب شفاني من الماضي. بقول بكورنثوس الثاني 5:17، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. الله ينظر الى القلب، هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. وانا هيدي بالنسبه لي هي اكبر شهاده على معرفتي للمسيح، انه تشوف الناس الماضي ولكن ترجع تشوف الحاضر بنفس الوقت. تشوف قلب جورج وتشوف جسد جورج من برا. جسدي كان بالعالم وكان مملوك لابليس، ولكن جسدي هلا مملوك للمسيح بالروح القدس، لان الرب ينظر الى القلب أما الناس تنظر إلى العينين. الناس بتشوف المشهد الخارجي ولكن الرب بيشوف المشهد الداخلي. فأنا بؤمن أنه يسوع شفاني وحررني وما بقى يطلع على هذا الشيء، فأنا تركته ومشلته للناس تعرف هذا الشخص. وهذه أكبر شهادة، أكبر شهادة قدام العالم، أنه شوفوا إيدي. ولكن أنا لما تعرفت على يسوع قلبي اللي يتغير، مش فكر جسدي يتغير من برا.
1: أمين. نرجع تاني يا جورج للخطوات بتاعتك بتاعت التوبة. ازاي انت فعلا في الوقت ده خلاص اتحررت وسبت كل الخمور وسبت المخدرات وقدمت حياتك واستلقيت دعوة من الرب كاملة ليك ولحياتك؟
0: انا هون بس قبلت الدعوة، بلشت اقرا بالكتاب المقدس، بلشت كل يوم صلي، بلشت كل يوم اقرا، وصرت بدي اتمكن من الكلمه، لانه في كثير كتب بيقولوا سماويه وفي كثير اديان سماويه، ولكن انا بدي اعرف الحقيقه. في 4200 ديانه بالعالم، وين الحق؟ الحق بمين؟ اذا في حقائق الله يناقض نفسه، الله يعني يناقض حاله اذا يعطي حقائق كل شوي. ولكن لما بحثت ولما قرأت ولما صليت ولما عملت بحثي، اتاكدت انه لا حق الا بالرب يسوع المسيح، اتاكدت انه ليس باحد غير

0: غير الخلاص، مثل ما بقول بأعمال 4:12، ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الخلاص بدم يسوع المسيح يلي سفك على الصليب من 2000 سنة، مثل ما بيقول بولس الرسول، لأنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا.
1: هفكرك كمان بالسؤال اللي أنا كنت سألاه من شوية، إن الجسم بيبقى محتاج إن يتخلص من السموم اللي كانت 4 سنين أو 5 سنين بتاخد مخدرات وأخطر أنواع المخدرات، وجسمك محتاج إن هو يتنقى من السموم دي. هل خدت أي خطوة للعلاج؟
0: ما أخذت ولا خطوة علاج ولا حبة دواء ولا أي شيء. رجعت عملت فحص دم وطلع فحص الدم عندي مثل ولد كأنه بعده خلقان جديد، مثل ولد عمره 10 سنين، جسم جديد، نفسيتي جديدة وتغيرت وقلبي تغير، لأن الرب لما بده يشتغل بيشفي من كل النواحي. الله ما بيعمل عمل ناقص بحياتنا، مثل ما شفى الامرأة المنحني واستقامت، أنا شفاني واستقامت من كل النواحي.
1: الله يقدر. بس أنا كان عندي سؤال، هو شوية ممكن يكون يعني الناس المدمنين على حاجة ما بيقدروش يتركوها بسرعة أو يسيبوها بسرعة، فلازم يكون عندك مثلا جسمك محتاج الإدمان ده، محتاج المخدر ده علشان ترجع طبيعي، لأن أكيد في حاجات كتيرة في سموم في جسمك. هل ما لجأتش لأي نوع من أنواع التنقية، تنقية دمك أو تنقية السموم اللي دخلت جوه جسمك؟
0: ولا أي شيء. أشكر الرب يسوع المسيح لأنه بلمسة وحدة بحط إيده مرة وحدة هو جاء يشفي منكسري القلوب. الرب ولا مرة عمل عمل ناقص أو عمل عمل مش مكتمل. الرب بحط إيده مرة وحدة على الإنسان وبيشفيه بثانية، بلحظة، بلمسة. بس شو بده ياني الرب؟ ارني الرداء تبعي، اكسر قارورة الطين قدام ارجله، بس انا اترك الرداء يلي انا معلق فيه بالحياة، شو اللي متمسك فيه بحياتي انا اتركه، والرب هون بيدعيني ببلش يشتغل بحياتي، بس بديني انا اتخلى، لانه التبعية بتكلف ثمن، وعدم التبعية بتكلف ثمن، يلي بيتبع يسوع بده يحمل الصليب تبع يسوع.
1: الخطوات اللي عملتها مع الرب يسوع بعد ما تبت وقدمت نفسك للمسيح وتنقيت تنقية تماما في جسمك وانك كلك للرب.
0: أنا أول شيء عملته بلشت روح على كنيسة، صرت صلي، أقعد مع المؤمنين، أقعد مع ناس بتحكي نفس اللغة تبعي، أقرب الكتاب المقدس، صرت أعمل أصحاب جوا الكنيسة وجوا الإيمان المسيحي، ناس مولودين، ناس مختبرين رب المجد يسوع المسيح، مش مسيحيين على الهوية، والرب بدينا نكون نور لهيدي العالم اللي ما بتعرف يسوع. فصرت أنا من ميلي أقعد مع الناس، لما تمسكت بكلمة الرب ولما صرت ثابت بالمسيح، أقعد مع ناس مولودة مختبرة يسوع المسيح، وأقعد مع ناس بالعالم لحتى أخبرهم عن يسوع المسيح، لأن الرب بدينا نكون ملح بالأرض وبدينا نكون نور لهيدا العالم يلي ما بتعرف يسوع.
1: يعني كنت بتقضي وقت مع الرب يسوع وابتدت حياتك تتغير، أصحابك القدام كانوا بيسألوا عنك؟
0: أصحاب القديم أكيد يسألوا عني وشوفوا أنا ليش تغيرت وشو صار معي ووينك أنت وليش ما عم تحكينا. في ناس كتير آمنت والرب لمسها ولمس قلبها، ولكن في ناس ما كانت تقبل ولا كانت تقبل تتغير، وما بقى بدها تعيش بالعالم يلي هو عالم المخدرات.
1: يعني أنت كنت سبب بركة للناس اللي حواليك اللي كانوا بيعلموك المخدرات؟
0: كثير في ناس تغيرت وفي ناس قابلت مع يسوع وبطلت مخدرات، وفي ناس رفضت حتى صداقتي الجديدة، انه انا التغيير اللي صار بحياتي وفكروني انه انا شخص ماني طبيعي، انضربوا عقليتي من نار المخدرات، انا بطلت شخص واعي، بطلت شخص انا فاهم شو عم بعمل. في ناس كثير رفضتني وفي ناس كثير تقبلتني وفهمت التغيير اللي صار بحياتي.
1: ماما حصل ايه في بعد ما سمعت عن جورج اللي عرف الرب يسوع؟
0: أمي أكيد صارت تحس أنها قادرة ترفع راسها، من بعد ما كتير مرات أمي وطت راسها قدام الناس، من بعد ما كتير مرات أمي خجلت من عائلتها، خجلت من أصحابها، أنه ابنك وحيد أنت ربيتيه، شوفي كيف طلع، شوفي هالتربية شو عملت معه. ولكن بشكر الرب على قلبها لأمي، بشكر الرب على الشيء اللي عملته، أنه تحملتني وصبرت، وكان الرب عم يسكب نعمة بقلبها أنه عن جد تتحمل كتير، وهلأ أمي تفتخر بابن يشهد عن عمل الرب يسوع المسيح على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيشهد عن قيامة الرب وبيشهد عن التغيير اللي صار بحياته.
1: وضع بابا ايه دلوقتي؟ هل بابا موجود؟
0: بابا انتقل، صار بأحضان الرب، بأحضان المسيح.
1: بايف حياتك. طيب هو انا كنت عايزة اسألك كمان، هل انت كنت دلوقتي مسؤول عن ماما وعن مصاريف ماما؟ يعني بتساعدها؟
0: هلا امي عندها هيك شغل صغير لها، هي بتأمن احتياجاتها، وبشكر رب ان الرب

0: الرب بيقول لي عوز للمتقين، وانا متفرغ للخدمه، انا تركت شغلي وتركت كل شيء كرمال الرب يسوع المسيح. واحلى شيء لانه الرب لما يدعي الانسان انه اترك ارضك وعشيرتك الى الارض التي اريك، مثل ما طلب من ابراهيم، ان الرب لما دعاني تركت كل شيء كرمال اخدم بحقله، وهذا احلى دعوه بحياتي بالنسبه لي، اني انا اخدم الرب وكون متفرغ للخدمه.
1: في الوف متابعيك على السوشيال ميديا، لكن الرب استخدمك لكام واحد من على السوشيال ميديا؟
0: انا صراحه بقول شكرا يا رب لانك سخرت السوشيال ميديا لنكون شهود، لنشهد مثل ما شاهدوا التلاميذ عن عملك وعن قيامتك العظيمه وعن صليبك يلي غير كثيرين. بشكر رب، انا ما بقعد بعد مين تغير مين ما تغير، كله لمجد الرب. انا ولا شيء، نحن اناء مختار، نحن تراب، كل القدره لرب المجد يسوع المسيح وكل المجد لعظمته. نحن ولا شيء، نحن غبار لساني منختفي، نحن نتخبى ورا الصليب وهو ببين. فأنا بس إني مختار، أنا آلة صماء، ولا شيء، أنا ولا شيء، صدقيني آلة صماء. أنا الرب بس بحطني إني أتكلم والناس تجي لعند يسوع من خلال أبسط إنسان بيتكلم، من الصغير أو من الكبير.
1: في أمهات اتصلوا بيك وولاد على المخدرات يسألوك إزاي أنت تخلصت من ده ووصلت للشفاء التام إزاي؟
0: طبعا كثير اهالي حكوني لانه اولادهم بيتعاطوا مخدرات موجوعين، ونفس الحدث بيضربوا اهلهم وبيتعرضوا للاذيه وبيتعرضوا للكلام السلبي، والرب استخدمني معهم كثير، وشكرا يا رب انك انت بتستخدمنا لحد الان يوميا بحياه كثير اشخاص، بحياه يعني ناس معرضه للمخدرات، معرضه لكثير امور، فشكرا يا رب انك بتضلك تستخدمنا. طبعا
1: حياتك بقيت ازاي يا جورج من قبل بعد المخدرات وبقيت دلوقتي للمسيح؟ يعني قول لنا يوم كده انت بتقضيه ازاي، وازاي بتكون بتقضي وتدي وقت كامل من حياتك لربنا؟ تقعد معاه قد ايه وتتكلم معاه قد ايه وبتنزل للخدمه قد ايه؟
0: اول شيء نحن لما نصير مع يسوع ما بنحط له وقت للمسيح، لانه هو ساكن فينا بالروح القدس، فهو كل الوقت لي وكل اليوم له، كل وقت لإله، 24 ساعة على 24 ساعة أنا بمجد اسمه. أنا لو كنت لوحدي، لو كنت مع حبيبتي يعني البنت يلي بحياتي، إن إحنا بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع أصحابي بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع أمي، لو كنت مع أي شخص أنا بمجد اسم الرب، وين ما بدي يكون أنا بدي أحمل صورة المسيح، فكل وقت لإله. وخدمتي طبعا بشكر ربي على سوشيال ميديا وبأكتر من كنيسة وبأكتر من مجموعة، وباسم يسوع هيك كمان بلشنا نتحرك ببرات لبنان. رب عم يفتح خدمات كتيرة برات لبنان، وبشكر الرب على كل عمل عم يستخدمني فيه.
1: قولي رسالة لكل أم وكل أب واقعين في نفس المشكلة اللي انت مريت بيها.
0: أنا بدي أقول لكل أم ولكل أب أنه ساقوا بوعود الرب، ولا صلوة بتروح دعان، ولا أم صلت صلاة رح بتروح دعان بعيون الرب، ولا دمعة نزلت رح الرب ما يشوفها. بقول بمزمور 56 اجعل أنت دموعي بذكرك، أما هي بسفرك. الله يضع الدموع تبع الأهل بقربة بأنيني صغيرة، ولكن تكون استثمار روحي بعيونه. يعني كل دمعة نزلت ما رح تنزل على الأرض، رح تحمل بإيد الرب. كل أم بكت وكل بي بكي كرمال ابنه، الرب ينظر وبشوف هيدي الدموع. وأنا بؤمن إنه إيد الرب بتشتغل من خلال صلوات أهل، من خلال صلوات قديسين وأبرار. الرب يقتحم قلوب وبيغير، والرب قادر يغير يوميا، والرب كل يوم يدعو أشخاص ويعلن مجده قدام أشخاص، والرب كل يوم عم بيغير. هذا إيماننا إنه إلهنا إله حي، مثل ما قال للمريمات أنتن تطلبن المصلوب لقد قام. يسوع بعد قيامته كشف المجهول، يسوع بعد قيامته بعده بيغير، هو حي فينا بالروح القدس.
1: يتعاملوا ازاي مع شخص بيكون مدمن في البيت؟ انت بتوجه ان هم يكونوا بيصلوا، اوكي كل اب وام بيصلوا بس ساعات مش بيشوفوا نتيجه، لكن احنا عايزين حاجه انت توجهها تقول لهم ازاي يتعاملوا مع شخص مدمن في البيت.
0: اولا مش لازم يرفض الشخص المدمن، مش لازم يرفض، انا لازم اشوف الشخص المدمن مش كحاله حاله، انا بشوفه كانسان، لان الرب يسوع المسيح لما يشوف الخاطئ او لما يشوف الانسان يلي بعيد، لما يشوف الزانيه، لما شاف بولس، لما شاف زكا، لما شاف اي شخصيه، لما شاف متى العشار، ما اطلع عليه كانسان بحاله بعيده، اطلع عليه كانسان فاقد هويته، والرب قادر يرد هويته. فانا بقول للاهل شوفوا اولادكم بعيون المسيح، ما تشوفوهم بعيونكم، حطوا عيون المسيح وانظروا الى اولادكم.

0: صلوا لهم، تعاملوا معهم بطريقه منيحه، لو شفتوا معامله مش حلوه ممكن ينعزل الولد لحتى يرتاح شوي، يعني كنيسه تساعده، مجموعه مؤمنين تكون حده، محلات تكون ما عم ترفضه، عم تتقبله، يشوف محبه، لانه اكثر شيء انا خلاني اثبت بالمسيح هو محبه مؤمنين ومحبه قديسين لإلي، فانا اللي خلاني اتمسك بهيدي الايمان هو محبة أشخاص، المحبة بتأثر، والمحبة هي علامة أعطاها الرب يسوع المسيح، وقال وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي بمحبتكم بعضكم لبعض.
1: أمين. ناخد تليفون ونرجع لك تاني يا جورج. أهلا بك يا أختي ريتا. نيلي.
2: ألو.
1: أهلا بك يا أختي نيلي من لبنان. نعم. أهلا بك، تفضل.
2: بدي أسأل إذا أنا كنت وقع بخطية بس ما في عالم حوالي، هلا يمكن بوقتها هو تعرف على كنيسة وكان في عالم عم تحضنه، إذا أنا وقع بخطية وما في عالم حوالي تحضنني، شو أول شيء لازم أعمل أتقرب من يسوع؟
1: حاضر، أمين. أخي جورج هي معاكي وهيرد على السؤال بتاعك. شكرا لك يا أختي نيلي على مشاركتك، تفضل يا أخي جورج.
0: سؤال بس سؤالي مظلوم، ما كتير سمعت بالله.
1: بتقول لك أنا واقع في الخطية، السؤال بتاعها إزاي أنا أتخلص لو ما فيش حد يحتضني؟ أنت لقيت ناس بيحتضنوك ويقفوا جنبك ويجيبوك للمسيح، هي ما عندهاش حد يحتضنها ولا يجيبها للمسيح، تعمل إيه؟
0: تعرف إنه أكبر حضن مين بيكون إذا ما في أهل حوالي وما في كنيسة حوالي؟ أكبر حضن هو حضن المسيح. لما تلتجئ للمسيح هو بيأمن عائلة وبيأمن كنيسة وبيأمن أشخاص، مستحيل يتركها لوحدها، الرب بيأمن لها كل احتياجاتها. وأنا بؤمن إذا ما كان في أشخاص حواليها بيكون حضن المسيح أكبر حضن بحياتها، هو بيكون البي والأم والأخت والخي بحياتها.
1: يعني أنت قصدك إن هي تروح للرب يسوع وتاخد من الرب يسوع، هو المصدر الوحيد لخلاصها.
0: صح، هو المصدر الوحيد، هو يلي بيعطي الحب الحقيقي والسلام الحقيقي من دون ما يكون في أشخاص، وقادر يسكر كل احتياجات الإنسان الرب يسوع المسيح.
1: خلينا ناخد تليفون ونرجع لك تاني. أهلا بك أخي يوسف.
3: يا أخت عزة مساء الخير.
1: أهلا بك.
3: سؤالي الأخ جورج، أنا فرحان كثير أنه سيد المسيح صعدك أنه تركت المخدرات، بس سيد المسيح هم قالنا إذا عيدنا إذا هي خطأت لازم نخلقها ننزبها بالنار أحسن ما يروح جسدنا كله على النار. إذا أنا مسيحي أصدق بك، إذا أنت تبت لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، بس هذا يعني مو معناته أنت مخليه تاتو بجسدك إنه هو هذا إنه هذا.
1: أشكرك يا أخي يوسف على السؤال ده. أنا عارفة يا جورج إن التاتو أصلا صعب جدا إن هو يتزال عن الجسم، وانت زي ما قلت إجابة عن الأخ يوسف بيقول ان انت ياريت تبقى تشيل التاتو علشان ده يعني ربنا مش موافق عليه ولا حاجة، وينافي عن ينافي كل الأمور اللي في الكتاب المقدس. لكن انت لو عندك اي تعليق على الأخ يوسف يا جورج تفضل.
0: انا بدي اقول للأخ يوسف اول شيء شكرا على قلبك يلي انت عم تضوي على هيدا الموضوع. انا بشكر رب عليك، بس أنا بقول لك شغلة واحدة، أنا الرب أعلن لي وفرجاني أنه التوبة الحقيقية بحاجة لقلب متواضع، بحاجة لقلب منصحك قدام الرب. هيدي التطويات اللي أنا حطتها صعب كتير تنشال وبدها وقت كتير، وغير هيك هي أصلاً مكلفة إزالة التاتوب، أصلاً ما بتنشال 100% 100%، رح بتعلم علي، رح بتعلم وحيبين لبرا بعد أنه في جروحات وفي ندوب. فبالنسبة لي أنا خليني هيك أشهد عن عملي، أشهد عمل الرب بحياتي وأحكي عن عمله الكامل والصالح، والناس قبلتني والرب تقبلني والرب قبلني. أنا بهمني أول شيء أنه المسيح يكون فتح حضنه وقبلني، وأنا أؤمن قبلني والناس قبلتني والناس حبتني وقبلت جورج بهذا المنظر يلي بيشهد عمل الرب.
1: أمين. جورج خليني أقول لك حاجة تاني كده في قلبي قوي، ان انت توجه رساله لكل شاب دلوقتي واقع في المخدرات، لكل شاب واقع في حاجه مدمن فيها. انا محتاجه كلامك كشاب عمره، انت عمرك 29 سنه؟
0: انا عمري 29 سنه. صح.
1: فانا عايزه توجه رساله للشباب اللي زيك. احنا عندنا هنا في ناس كتيره قوي قوي ضايعه يا جورج، ومحتاجين الكلمه دي منك، والرب فعلا يجيب النفوس دلوقتي قدامك وكله بتفرجوا على الحلقة دي تاني، تكون انت بتبعت رسالة حية كده من فمك من قلبك للشباب الضايعين دول.
0: انا بدي اقول لكل شاب وكل صبي ضايع، ما تخاف، اتشدد، تقوى، خط خطوة ايمان. ما تقول وينه، وينه بحياتي؟ هو موجود، بس انت وينك؟ الرب هو اللي عم يدور عليك. واول سؤال سأل الرب بسفر التكوين لآدم، أين أنت يا آدم؟ والرب عم يدعوك وعم يسأل عنك كل يوم. وأول سؤال بالعهد الجديد المجوس سألوا عن الرب، أين هو المولود؟ فاتنيناتنا بدنا بعض، نحن والرب، نحن بدنا هو وهو بده ينا، لنحن أبناء، هي شركة بيننا وبينه. فأنا بقول لكل شاب وكل بنت، ما تخاف، ما تقول الخطية حتبعدني عن الرب، ما تقول الرب مش حيقبلني، الرب حيقبلني بكل خطاياني، بكل خطاياي، الرب رح يقبلني بكل وسخي، فيسوع قبلينك، بس بديك تاخد خطوة بالإيمان. الدعوة لإلك اليوم إنك أنت تقول يا رب تعال اسكن قلبي بالروح القدس، تعال غيرني، تعال شفيني من كل مرض، من كل وجع، من كل ألم، من كل مخدر أنا عم باخده. والرب قادر بليلة وضحاها يغير قلب كل شخص، إن كان شاب أو كان بنت، بدقيقة واحدة قادر يغير، ولكن بس بدو ياني أنا أجي لعنده، بدو ياني ناخد خطوة بالإيمان. فأنا بصلي باسم يسوع لكل شاب وكل بنت أن الرب يبلش يشتغل بقلبهم بعد هيدا الحلقة.
1: عارف يا جورج، أنا بعرف ناس كتير قوي قدموا التوبة اللي أنت بتقول عليها كده، وأن أنا أقول بإيمان وبثقة أن الرب يخلصني، لكن رجعوا تاني للمخدرات. هم في قلبهم عايزين يكونوا خلاص يسلموا كل حاجة للمسيح، بس هم فعلا بيرجعوا تاني حتى لو قعدوا سنة أو سنتين.
0: بتعرف انه اول شيء اذا بنفرجيك قصه اليعازر بيوحنا 11، قال ارفعوا الحجر. انا دوري ارفع الحجر والرب يقومني من بين الاموات، في دور علي ودور على الرب. انا بؤمن عزت، انا بؤمن انه لما انا اعمل دوري الرب رح يعمل دوري، لانه هو امين وعادل. اول شيء بده يعمل الشخص يطلع من المجتمع ومن البيئه اللي عم يعيش فيها، هي بيئة المخدرات ومجتمع المخدرات، يغير أصحابه، ينتمي لجسد، ينتمي لكنيسة، يصلي مع مؤمنين، يلتزم بأشخاص مثله، يلتزم بأشخاص يعني مثله بالمعنى بالإيمان. لما هو يدخل لهذه دائرة الإيمان يقرب الكتاب المقدس، يصلي، يطلب من الرب. أنا بؤمن لما يطلب من الرب بأمانة وتواضع وانسحاب، الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. الرب مستحيل ما يشفيه، والرب مستحيل ما يتعامل معه، بس الرب بده ياخذ خطوه حقيقيه بالايمان، هو رح يتعامل معه.
1: امين. ففي نهايه حلقتنا انا عايزه يا جورج ان انت تصلي مع كل شخص دلوقتي، كل شاب بيسمعنا، وعلى فكره انا بعرف ناس كبار كمان مدمنين، فوق ال50 وفوق ال60 مدمنين، فتقدر يا جورج من فضلك توجه صلاه وتصلي مع الناس. أمين. اللي واقفين وبيسمعونا دلوقت، تفضل صلي معاهم.
0: باسم يسوع يا رب أرجوك بهيدي الليل يا رب أنك أنت تعلن مجدك يا قدوس القدوسين، أنك تيجي بزيارة خاصة يا رب وتبدل قلوب منحنية ومكسورة يا رب. تعال لكل إنسان بتعاطى مخدرات أو مقيد بأي خطية أو موجوع من أي مرض أو عنده أي مشاكل ببيته، تعال يا رب أرجوك أنت يا رب اشفي كل مريض يا رب. أرجوك تعال أنت امحي من حياته عالم المخدرات وعالم الظلمة. لكل إنسان بيشرب كحول، لكل إنسان بتعاطى مخدرات، الرب بيقول لك اليوم أصرخ صرخة مثل ما قال أيوب، من يعطيني أن أجده فأتي إلى كرسيك. أرجوك يا رب أنت أعلن مجدك بالهيد الليلة، أنت رب تعال واقتحم هيدي القلوب يا رب اللي عم تطلبك وعم تسأل عنك وعم تدور عليك. نحن نؤمن يا رب أنه أنت إيدك قديرة وإيدك قادرة تعمل كل عمل صالح يا رب، لأنه إيدك هي بس للشفاء والتحرير. يا رب فك قيود من الظلام، يا رب حرر أشخاص الليلة من عالم المخدرات، حرر أشخاص من عالم الكحول. أرجوك يا رب لكل خطية مستترة، لكل عاهد بأي شخص، أنت قادر بيمينك يا رب، بيمينك مرة واحدة كل شيء يزول، كل شيء يزول. أرجوك يا رب ارفع هذه الصلاة يا رب قدامك، يا رب ارفع هذه الصلاة وتمجد بوسطنا الليلة باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين. أنا بشكرك جدا جدا يا جورج على اللقاء ده، وربنا يستخدمك أكتر وأكتر في خدمتك، وشكرا لكل مشاهدينا. وفي نهاية حلقتنا بشكر ربنا على العمل العظيم اللي شفناه النهاردة، شهادة جورج بتأكد أنك مش ضايع ولا متروك، وأن نعمته لسه قادرة تغير وتشفي وتدي بداية جديدة. لو محتاج صلاة كلمنا، لو الحلقة دي لمست قلبك صلي من أجل خدمة قناة الكارما إن

ربنا يوسع حدودها ويستخدمها عشان توصل برسالة الإنجيل لكل بيت ولكل شاب ولكل إنسان محتاج يسمع إن عن لمسة فيها رجاء. وده اللي هيحصل بسبب صلاتك وتعديدك. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة في البرنامج برنامج أمل جديد. وفي كل مرة بنيجي فيها أمام كلمة الله بنجد أن كلمة الله مليانة رجاء، والله يريد أن يسطع بهذا النور ليبدد كل ظلمة في بيوتنا، في أفكارنا، في حياتنا، في علاقاتنا مع أولادنا، ليصنع الرب أمور عظيمة. خلوني في هذه الحلقة أرحب بجناب الدكتور الأسيس صفاء داود، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا ورئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط، وأيضا مدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء، وأستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بيك يا دكتور.
1: شكرا، أنا سعيد أن أكون موجود معك للمرة الثالثة.
0: رب يبارك.
1: أصلي أن ربنا يبارك الخدمة دي عشان تكون إعلان
0: أمين
1: للناس اللي في النور، وإعلان أكتر للناس اللي في الظلم.
0: أمين في اسم الرب يسوع. بنوصك يا دكتور أن الرب يعمل أمور غير عادية.
1: أمين.
0: حق في آخر حلقة للأمانة أثرت مواضيع هامة جدا اللي هي مشاكل ما قبل الزواج، ووصلنا لنقطة اللي هي مشكلة اللي هي المشاكل الجنسية. وطبعا إحنا مش بنتكلم على الأمراض الجنسية، لكن بنتكلم على الطموح أو الأفكار الجنسية اللي قادتنا أو كانت عامل من ضمن العوامل اللي محطوطة قدامنا، اللي فيها أو من خلالها بندور على شريك الحياة، سواء الرجل للمرأة أو المرأة أيضا إنها بتدور على رجل بطموح معين. حضرتك، هل عدم الوعي عن الأمور الجنسية فقط هو سبب المشاكل الجنسية بعد الجواز، أم أن غياب الله وسلطان الله بالكامل على حياة الزوج والزوجة أو الرجل والبنت قبل الزواج على حياتهم، ووجود قداسة كاملة في أعماقهم وأرواحهم، قادهم إلى البحث عن الإشباع الجنسي في شريك الحياة؟
1: وأنا في سن صغير
0: نعم
1: أفتكر أن أنا ضربت زميلتي في الفصل.
0: أيوه.
1: وطبعا الشكوى وصلت البيت قبل ما أوصل أنا البيت راجع من المدرسة. أجمل شيء أنه أنا كنت متوقع كالمعتاد كطفل مشاغب أو كصبي مشاغب.
0: أيوه.
1: متوقع طبعا أن الحزام والخرزانة
0: عقاب،
1: هتشتغل كعقاب من أمي على هذا التصرف اللي تصرفته في حق زميلتي، خاصة أن التصرف كان ضربة بالبوكس جت في عينها تقريبا. لما بفتكر الدور اللي لعبته أمي، أن أمي في هذا الوقت لم تستخدم لا العصا
0: ولا الحزام
1: أي. لكن خدتني في حضنها وقعدت تشرح لي الفرق ما بين الولد
0: والبنت.
1: وكان الشرح نزل على أرض خصبة، فكان في تغيير واضح في سلوكي تجاه زميلاتي
0: في المدرسة،
1: المنافسين في المدرسة. لأن كانت المنافسة دراسية وأنا ما كنتش اهتم قوي بالمذاكرة، لكن أحيانا كان الغيظ من البنت، وده كده اللي كان حصل، أنها قعدت تسخر مني لأنه الشهادة بتاعتي كانت أقل من الشهادة بتاعتها
0: درجات،
1: وهي كانت تطلع الأولى على الفصل. فلما حققت درجات أعلى منها في الشهر اللي بعديه،
0: حسيت أنك تفوقت.
1: حسيت فطبعا برضك هي ردت بسخرية، فكان الرد من عندي ضرب. تعليم أمي أثمر تنبيه مبكر، وعلى المدى لما بقى عندي إخوات بنات ابتدى فكرة الحرص عليهم، الاهتمام بيهم شيء مهم

0: في حياتي كشاب.
1: نعم.
0: على المدى البعيد ابتدى يتكون لدي في فكري انه الأنثى عامل أساسي شريك في الحياة.
1: نعم.
0: عامل أساسي شريك
1: في الحياة.
0: في الحياة، في صنع الحاضر.
1: نعم.
0: وفي صنع المستقبل.
1: نعم.
0: ابتدى يتكون هذا مع كثرة القراءة في كلمة الله.
1: نعم.
0: لأن أنا اختبرت
1: رب
0: خلاص الرب.
1: نعم.
0: وأنا في تانية ثانوي، فكانت علاقتي بكلمة الله المقروءة ما كانش
1: بركة.
0: ما كانش فيه لا قنوات تلفزيونية ولا برامج توعوية ولا ولا ولا ولا أي شيء. فبمنتهى البساطة كان آخر علاقتنا بقناة دينية هي محطة إذاعية تنادي في آخر الليل تقريبا 10 بالليل أو 11 بالليل ساعة الإصلاح. وكان يبقى فيها مجموعة من المعلمين الجمال جدا. الفترة دي كان مهم جدا اني اعرف الفرد بيمارس انشطة ايه، ليه؟ لانه لاحظت ان المشاكل اللي بيشكو منها زملائي اللي في سني الجنسية كتيرة، مفيش توعية.
1: نعم.
0: في مصادر وينابيع قذرة ملوثة.
1: ايوه.
0: بيستقي منها معلوماته، ولانه عنده طاقة جسدية فتفريغ هذه الطاقة الجسدية كان
1: بطرق
0: بينهج
1: مقدسة. نعم.
0: منهج غير مقدس.
1: نعم.
0: سئلت من أحد القيادات وأنا شاب في أولى كلية أو تانية كلية، سئلت عن ممارسة عادة من العادات السرية، قلت له الحقيقة ما بمارسهاش. فقال لي إزاي؟ أغلب الشباب، قلت له أغلب الشباب أنا أوريدي طاقتي مستخدمة. بلعب بينج، بلعب قدم، بلعب سباحة، بلعب فولي، فطاقتي كلها مستنفذة. لما بوصل البيت كل اللي بعمله اني بستحمى وبنام. الأمر بمنتهى البساطة طاقتي كانت موجهة.
1: نعم.
0: قبل الجواز انت طاقتك استثمرتها في ايه؟ إذا كان استثمرتها في الظلمة يبقى الخط مش هيتغير كتير،
1: هيكمل بعد الجواز.
0: هيكمل بعد الجواز. إذا كنت استثمرتها بوعي فيما يمجد الله. أنا ما بقولش إنك معصوم.
1: أيوه.
0: لا، أنت معرض، معرض لإغواءات، معرض لإغراءات، معرض لسقطات، معرض لكل هذا.
1: نعم.
0: لكن في منتهى البساطة أنت عندك عوامل روحية تدفعك أنك إن سقطت أقوم.
1: نعم.
0: لكن في غيرك بيتلذذ باللي هو
1: بالخطيئة
0: بيعمله. الخطيئة خطيئة جدا، وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء.
1: مع الوضع في الاعتبار إن إحنا النهاردة في جيل مختلف عن جيل حضرتك.
0: فبمنتهى البساطة أنت شايف كل شيء مفتوح.
1: نعم.
0: مباح قدامك. الصورة بمنتهى البساطة انك لما بنقول انت هتتجوز مين، اذا كنت ناوي تتجوز جسد فهتلاقي كل علاقتك بهذا الجسد محدودة جدا
1: في العلاقة.
0: محدودة جدا في العلاقة وفي الممارسة
1: واشباع الرغبات.
0: واشباع الرغبات وهبتك السعادة اللي انت بتدور عليها. اديت لك قدر من السعادة المؤقت المحدود. لكن باقي اليوم انت بتعيش او بتعيشي مع الرجل وطباعه وحياته وخبراته، وهو بيعيش مع المرأة بحياتها وخبراتها وذكرياتها والى اخره.
1: نعم.
0: فبمنتهى البساطة النص ساعة او الساعة اللي اخذنا فيها متعة جسدية.
1: أيوه.
0: وجنسية لم تلغي حقيقة الافراد. طبيعة الافراد، سلوك الأفراد، أخلاقيات الأفراد
1: وسلوكياتهم كمان،
0: منهج الأفراد. كل ده ما بتلغيش.
1: لا،
0: ما بتلغيش. دي مرحلة مهمة صحيح.
1: نعم.
0: في العلاقة، في الحميمية ما بين الرجل والمرأة، لكن بمنتهى البساطة ما هياش المرحلة الغالبة على الأداء بتاع هذه الأسرة في تمجيد الله.
1: نعم. في نقطة مهمة جدا حضرتك.

0: حضرتك وانت بتتكلم وضحت لي ان في علاج مهم جدا. يعني لو انا قلت النهارده في شاب وليكن خاطب والتوقع بتاعه او تفكيره مركز على العلاقه الجنسيه اللي هي في الحلال مش في الحرام، ولكن اذا كان بعيد عن الله وابليس مسيطر عليه بهذه العادات، لان حكيت ان كان سر البركه في حياتك ان رب كان موجود وان كان عندك مخزون رائع من كلمه الله وان الطاقه كانت بتستثمر في امور ايجابيه. طيب يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الحل لكل شاب النهارده قبل ما بيتجوز واقع في العادات السريه او تصفح المواقع القبيحه او اشباع رغباته بطرق غير مقدسه، الحل الوحيد انه يعرف الرب؟
1: الحل الاساسي.
0: ايوه
1: الحل الاساسي، ما هو دايما دايما في منهج.
0: نعم
1: في منهج بيصنع ليك من خارجك وفي منهج بتصنعه أنت من داخلك.
0: من داخلك نعم.
1: المنهجين يا إما يلتقوا يا إما يتنافروا.
0: نعم.
1: في منهج صنعه الله. قال لك خد بالك من الخطية دي. الخطية دي نتائجها 1 2 3 4 5 6 10.
0: نعم.
1: فأنت بقى عندك
0: فهم ومعرفة.
1: فهم ومعرفة ووعي.
0: نعم.
1: لما تسمع انه سليمان بيطلب الحكمه تاخد الحكمه وسليمان متجوز كم هائل من الزيجات وسليمان ضل الطريق سلوكيات افسدت حياه سليمان وافسدت حكمه سليمان وافسدت رؤيه سليمان الروحيه.
0: نعم.
1: فالنهاردة أدي أنا محذرك وأنت ما بين إيديك كتب الشريعة.
0: أيوة.
1: ومعروف لديك بقدر كافي.
0: أيوة.
1: وفي أمثالك
0: اللي أنت كتبتها
1: لأنه يعني في
0: عدد كبير فعلا. أيوة.
1: وفي أمثالك نصيحة.
0: نعم.
1: واعية تقول لك حاسب أجرة الخطية.
0: نعم.
1: موت.
0: نعم.
1: ده منهج.
0: نعم.
1: محطوط ما بين ايديك.
0: نعم.
1: ما كانش ممكن تبقى ملك الا والمنهج بين ايديك.
0: نعم دي حقيقه.
1: فانت تجاهلت المنهج.
0: يعني حضرتك عايز تقول ان سليمان هو حصد زرعه، الزرع بتاعه الاهمال.
1: خراب الاسره نقدر نقرا عنه بوضوح كاشف في عزرة ونحمية.
0: ايوه.
1: جوازات
0: خارج الدائرة المقدسة.
1: المنهج الإلهي.
0: وده اللي كان بيركز عليه إبراهيم.
1: خارج المنهج الإلهي.
0: نعم.
1: وعمونيات ومؤابيات وتشكيلة.
0: كل طبعا واحدة بإله شكل بطبيعة
1: كل واحدة بإلهها كل واحدة بصنامها كل واحدة بعاداتها كل واحدة. النتيجة خراب في المملكة.
0: نعم.
1: خراب. خراب في الأسر. خراب في الحياة حتى الكهنة تسيبوا في هذا الأمر فنلاقي عيالهم متجوزين جوازات من اللي بنسميها ظلمة.
0: عايز أستوقف حضرتك وأرجو أن يكون عندك صبر لي النهاردة. أنا عندي موضوعين يمكن ما لحقش أتكلم في الموضوع الأولاني، ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية، لكن الموضوع اللي بيثير تساؤل لناس كتيرة، الإدمان الجنسي من خلال المواقع الإباحية مرض أم خطية؟
1: الاثنين.
0: الاثنين.
1: الاثنين.
0: لأن في ناس يقول لك أنا مريض، أنا مش عارف أتعالج.
1: الاثنين.
0: زي النهاردة واحد مثلا مدمن أي إدمان معين زي السجاير مخدرات يقول لك ده مرض أنا مش قادر، بيتردد على الاجتماعات، ربما ليه خدمة في مكان ما، ربما بيمارس أي نشاط روحي ومازال واقع في نفس الفخ الممارسات معينة أو أمور معينة أنا براهن هي سلطان الخطية عليه، لكن المبرر اللي إبليس النهاردة بيلعب على ضمير يقول له ده مرض زي المغص زي الصداع زي مرض العظام، ووارد أنك تتعالج في 6 شهور في سنة في سنتين. حضرتك ده مرض

0: ولا هو فعلا سلطان إبليس وخطية؟
1: اللذة والسعادة عنصرين مرغوبين لدى المؤمن وغير المؤمن.
0: نعم.
1: أنت بتتعاطى مخدرات لي.
0: أيوه أنا أشكر ربنا ما بتتعاطاش.
1: أقصد الفرد بيتعاطى مخدرات لي.
0: أيوه.
1: لأنه مر بتجربة منحته لذة مؤقتة، سعادة مؤقتة، انبسط بيها، قرر يكررها.
0: نعم. وبقت أمر أساسي في حياته.
1: بقت أمر أساسي في حياته. ونفس العملية، العملية الجنسية.
0: نعم.
1: لذة وسعادة. أنت قاعد تتفرج. شايف ما أسماء أحد الكتاب الجمال قال لك أنت شايف شيء ملز كنت تتمناه في شريكة الحياة. اللي لما اتجوزتها كانت بهذا الشكل. وبعدين مع الإنجاب وتغيير شكل الجسد وإلى آخره رجعت لأحلامك الفانتازية
0: ما قبل الزواج.
1: ما قبل الزواج رجعت للممارسة.
0: أنا
1: بيصعب علي أجلد كديان لأنه أنا دايما أقول أنا مش معصوم، لكن دايما أقول إيه، أقول خد بالك أنه الانزلاق
0: سهل.
1: سهل.
0: نعم.
1: الانزلاق سهل. وأجرب كلمة محببة لدى عدد كبير جدا من أجرب أشوف وبعدين نلاقي الخطورة إيه، أنه تحول إلى عادة.
0: أيوة.
1: تغيرات تحدث في فصوص المخ، تغيرات كيميائية، تغيرات هرمونية، تغيرات فكرية. منتهى البساطة تلاقي بعد 6-7 شهور أنت عايز تخلع الناس دي. تخلعها
0: يعني انفصل.
1: تعالجها.
0: تعالجها. أيوة.
1: تعالجها.
0: أيوة.
1: تلاقي المشكلة أنه الخلل حصل.
0: طبعا.
1: فالخلل حصل هنا النهاردة اللي اختل عضو المخ.
0: طبعا.
1: عضو من الصعب استرجاعه مرة أخرى لوضعه الطبيعي.
0: أيوة.
1: فبمنتهى البساطة سواء كانت في المخدرات أو في القنوات
0: الإباحية
1: فبمنتهى البساطة الموقف خطير.
0: طبعا.
1: عشان كده لما بقول التوعية المبكرة. التوعية المبكرة أنا بركز.
0: عشان ما وصلش المرحلة دي.
1: بركز كتير على التوعية المبكرة. علمها لابنك وأنت منذ الطفولية.
0: تعرف.
1: وأنت منذ الطفولية.
0: أيوه.
1: في مرحلة عمرية خطيرة جدا ابتدي مبكر علشان الاميونيتي سيستم جهاز المناعة بتاع الفرد
0: يكون قوي.
1: يكون قوي وقادر انه يصد مش يستسلم بسهولة.
0: أيوه.
1: لانه عدد كبير جدا من اللي التقيت بيهم وحكينا في هذه الامور ملقاش حد ينصحه.
0: أيوه.
1: ملقاش حد ينبهه او سمع في البيت كم من الالفاظ الاباحية الغير مدروسة ولا مسيطر عليها.
0: أيوة.
1: كم من الألفاظ القبيحة.
0: وممكن يكون كمان البيئة والجو المحيط بيه.
1: الجو المحيط بيه.
0: أيوة.
1: الجو الاجتماعي. الجو
0: كان لها تأثير سلبي على تكوين الأمور دي.
1: الجو المدرسة.
0: أيوة.
1: بدينا نسمع عن السلوكيات الأخلاقية اللا أخلاقية. افتكر كنا في 5 ابتدائي. كان أول مرة نبتدي نسمع عبارات خارجة. وبعدين كنت أروح لأخويا الكبير أقول له دي يعني إيه، يقول لي ما أعرفش. طب ما كنتش أقدر أروح لبابا في ذلك الوقت. لكن في نفس الوقت لما جينا أواخر مرحلة إعدادي وكان أستاذ العلوم أستاذ محبب لينا كطلبة.
0: أيوة.
1: كنا نقدر إن إحنا
0: نسأله.
1: نروح نسأله. فابتدينا نسمع حاجة علمية غير الحاجات
0: الخارجية في المجتمع
1: اللي كنا بنسمعها قبل كده. العلاج يبدأ مبكر بالتعليم المبكر، بالتحصين المبكر، باللقاح المبكر من كلمة الله أو من التعليم الأخلاقي في المجتمع العام أو من الكنيسة في مدارس الأحد

0: أو من البيت إذا كان بيعبد الرب بإخلاص.
1: طيب معلش سامحني سؤال تاني بكرر نفس السؤال حضرتك، إحنا أهملنا في كل هذه المراحل، وجدنا النهاردة عندنا شاب أو راجل مزمع إنه يتجوز أو بياخد قرارات إن هو يرتبط لكن واقع في الدائرة دي، وعايزين نرشده قبل ما يصل لمرحلة انهيار زواج مبكر ما بعد الزواج. حضرتك قلت إن الداء أو المرض اللي واقع فيه أو الخطية هما حاجتين، مرض وكمان خطية. طيب مرض ليه علاج؟ يعني هو مثلا محتاج مشورة نفسية، يروح لدكتور مشورة، يعني مين ممكن يساعده؟
0: ما زي ما قلت لحضرتك من الأول، قلت لك مهما كانت مهارة الطبيب،
1: نعم،
0: إن ما كانش المريض راغب في العلاج.
1: طب المريض راغب
0: لا فائدة.
1: لو المريض راغب يروح لمين؟
0: المريض
1: يروح لحد مشورة، يروح لدكتور.
0: النهاردة في دراسات مشورية بتتقدم في الكنيسة، في مشورات، في دراسات مشورية خارج الكنيسة،
1: نعم،
0: في تجمعات ثقافية النهاردة بتقوم بيها دور الثقافة، برضو بتشارك في التثقيف، الهيئات الإنجيلية بتشارك في التثقيف،
1: نعم،
0: المؤسسات الروحية بتشارك في التثقيف، بتلعب دور كبير جدا جدا جدا، المؤتمرات، الدورات، كل دول بيحاولوا يوصلوا ولو قدر من المعلومة للأفراد
1: كمفاتيح للعلاج.
0: كمفاتيح للعلاج.
1: لكن لو احنا قلنا بقى ان هي خطية وان هو قيد وان ده سلطان إبليس قدر يتملك على منطقة معينة في مشاعره وفي فكره وفي نفسه، ان ده شيء مش هتقدر تخرج منه.
0: بتصلي؟
1: أيوة.
0: تطلب معونة الله؟ تطلب تغيير الله. إذا استجاب الإنسان أنا واقف على باب واقع،
1: نعم،
0: أنا بقول لك عايز أخش أقعد معاك، أكل معاك، نحكي سوا، نتسامر سوا.
1: يعني إذن الحل هو أن يقبل هذا الرجل، أو ممكن تكون الشابة، لأن في شابات برضو
0: رجل أو سيدة
1: في عدد
0: أو
1: غلط.
0: فتاة رجل.
1: إذن الحل للخطية مفيش غير دم يسوع،
0: كويس،
1: مفيش غير نعمة الله،
0: كويس،
1: مفيش غير قبول سكنة.
0: أنا مش عايز أحصرها. أنا عايز أقول إن إحنا في مجتمع يحتاج بلا حدود، سواء كان الفريق اللي محتاج لدم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، أو المجتمع العالمي اللي بنعيش فيه اللي محتاج إنك أنت تقول له حاسب دي هتضيعها. أنا بنزل من العمارة، الحراس بتوع الأمن ألاقيه بيدخن، أقول له هتموتك.
1: نعم.
0: يضحك كده ويقول لي ما فيش غل فيها، اما غلك ما يتفشش في دخانه، دي بتحرقك زي ما انت بتحرقها.
1: ايوه. انا اقصد يا دكتور ان الاثنين لازم يمشوا مع بعض، العلاج النفسي والثقافي اللي احنا اهملناه في سنين طويله، وكمان ايضا العلاقه مع الله. لكن نعمه الله وقبول المسيح كمخلص وسيد وملك على حياة أي إنسان كفيل إنه يحرره من هذه العادة، من هذه السقطة.
0: بالتأكيد
1: ده المهم.
0: بالتأكيد.
1: طيب
0: بالتأكيد.
1: إحنا للأسف وقتنا نفذ، ومحتاج إن إحنا نصلي ونختم هذه الحلقة بصلاة إن رب يفك ويحرر كل بنت، كل ولد إذا كانوا لسه في مرحلة الخطوبة وفي قيود على أذهانهم وفي عادات وتصورات شريرة غير مقدسة، الرب يفكهم النهاردة.
0: أمين.
1: وهم يكون عندهم الجراءة. أنا بصلي ليك النهاردة لو أنت بتشوفنا، ولكل شابة وشابة، شابة وشاب بيشوفونا في هذه الحلقة، خد القرار أنك تدور على حد يكون بيساعدك الوقت اللي جاي، سواء بمشورة نفسية أو بمشورة كتابية. خلينا نختم بصلاة إن الرب يصنع أمور غير عادية الوقت اللي جاي.
0: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحك. روحك أنت يعمل فينا، يغير، يجدد، ينبه، يحذر. يا رب إلى معونتنا أسرع، إلى معونتنا أسرع
1: باسم يسوع يا رب.

0: أعلم يا رب أن كثيرين مغلوبين، وأعلم أنك وحدك الذي تستطيع أن تمنح القوة.
1: اسم يسوع.
0: فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: نعم.
0: إننا نطلبك لا لأننا أفضل، لكن لأننا ندرك قيمة وعظمة ما صنعت بنا.
1: نعم.
0: تمجد يا رب، تمجد في حياتنا، ودعنا نسرع إلى شريعتك
1: في اسم يسوع،
0: ففيها فجر وفيها نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أصلي أن تفتح عيوننا وآذاننا.
1: أمين.
0: باسم المسيح.
1: أمين. أمين. جناب الفاضل القسيس، بشكرك جدا من أجل هذا التعليم.
0: شكرا.
1: وهذه الإرشادات والمفاتيح التي أؤمن أن الرب يستخدمها ويصنع بها بركة غير عادية وتغيير لشباب وشابات كثيرين. أحبائنا، نشكركم من أجل استماعكم وإصغائكم لهذه الحلقة، ولنا حلقات قادمة كثيرة سيعطينا الرب فيها أمور وأفكار وأمل جديد. والرب معكم ويحفظكم.

0: أود أن أشجعكم أعزائي في كل مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما، اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة، هتديك شهادة، إما تديلك البي إيه أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له، سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%. وهذه الدراسة هتكون أونلاين، عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان، ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله، أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة، لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما، برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي مشرف جلستنا واللي هو بيرحب بينا بكل الحب واللي يقول محبة أبدية أحببتك يا كل نفس، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. نتلم حواليه فادينا ومخلصنا، حلاوة غربتنا، تعزيتنا في وسط الضيق والتعب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وجدنا في محضرك، كلنا نصلي، كل اللي مجتمع معانا في كل ركن، كلنا نصلي ننحني عند أقدام المحبة ونقول له باركنا لله يا رب بركة جديدة، باركنا لله يا رب. لمسة نعمة لكل نفس، بهجة وفرح لكل نفس، تعزيات الروح القدس لكل نفس، سندة الذراع القوية لكل نفس. كرامة ومجد ليك، بنرحب بيك فادينا ومخلصنا،

أنت أدرى باحتياجات كل نفس، كلنا نرفع الطلبة لي، بيحبنا محبة أبدية، عينه علينا سهران الليالي لا ينعس ولا ينام، حافظنا حافظ إسرائيل كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، فرح كل قلب، فرح كل قلب، اعلن ذاتك ومجدك، علي اسمك، اعلن ذاتك ومجدك، اذكر البعيدين، اذكر المعاندين، اذكر العميان، اذكر الصم، لهم عيون لكن لا تبصر، لهم آذان لكن لا تسمع، اشفق على الكل، ما تعاملناش بحسب ما نستحق، خلص على كل حال قوم.

أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل في محضرك، بنحييك، بنرفعك ونعليك، ملناش غيرك. وادي كنيستك بتحييك.

وتغليك وادك نستك بتحييك وبترفعك وتعليك يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناديك يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناديك وعلن ذاتك ومجدك هاعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. يا ريت كل اللي سمعني وكل اللي مجتمع دلوقتي حوالين المسيح يقول له اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ونشوفك في وسطينا أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد حاضر بشخص في وسطينا كرامة ومجد ليك عينه على كل واحد على كل واحدة ودنه لكل إنسان بيكلمه بيسمع كل واحد كل واحدة يهتم بالكل وبالصغيرة والكبيرة. طيب حنين كرامة ومجد ليك أبويا أبويا من يوم ما عرفتك صار طريقي طريق العز والمنى من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى

يا ابويا يلي في السما وانا عندك اعز من الضنا، من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنه، كرامه ومجد ليك. صلوا صلوا كل اللي حوالينا دلوقتي، صلوا.

حلم المسيح اللي مشرف جلستنا، إله الآلهة العظيم وحده، العظيم وحده. كرامة ومجد ليك، بنرفعك بنعليك بنكرمك بنحييك، ملناش غيرك ملناش غيرك، واثقين انك حتباركنا الليلة دي، واثقين انك حتستجيب طلبات كتير ان لم يكن كل طلب، واثقين انك حتشفي مرضى، هتفرح حزانه، هتشيل هموم، هتريح تعبانين، واثقين لعندك الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. بنشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين آمين. بنشكر ربنا كتير اللي ادانا فرصة مرة أخرى نقعد حواليه يفرحنا ويعزينا، ودلوقتي هنقول كلمتين بساط مش كلام وعظ، لأن النهاردة مش يوم وعظ، النهاردة يوم مفتوح أخد بركتكم وانتوا تاخدوا بركة المسيح، وناخد وندي مع بعض، وربنا يصنع بينا آيات ومعجزات. آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. كنت بتكلم مع اتنين، احنا طبعا بنتكلم بنقول نتعلم ايه عند أقدام المحبة، كلمنا وقلنا نتعلم ترك الخطية وحفظ الوصية ونتعلم كذا وكذا إلى آخره. النهاردة هنشوف نتعلم ايه. فبقول كنت بتكلم مع اتنين يعني ليهم علاقة وشدين قوي مع بعض، بس كل الكلام والحديث والاهتمام والشكوى واللي واللي كله كلام زمني أرضي، لا في سيرة ربنا ولا في سيرة السماء ولا حياة أبدية ولا موت ولا مرواح، فيش سيرة للكلام ده. وأخاف لألا يكون ناس كتير بالصورة دي ملهيين في الدنيا، ملهيين في الدنيا، وفجأة الإنسان حيمشي من هنا، وفجأة حيلاقي نفسه في مواجهة مع الديان. أروح فين؟ أين أهرب من وجه؟ ما فيش هروب. يا ريت ما تنفعش، ادوني بس دقيقتين ارجع تاني، اصلا ما ينفعش. قعدنا نتكلم، ده بيشد من هنا ودي بتشد من هنا، وده كلام ومشغولية تامة، بالذات بالحياة الأرضية بالزمنية بالكرامة باللي باللي باللي، والمسيح مش موجود. فأنا قلت إيه لفلان وفلانة؟ قلت لهم كل اللي بتحكوا فيه ده واللي بيشغل الإنسان في لحظة في طرفة عين هيسيبه يمشي، هل فكرتوا في حياتكم الأبدية؟ هل فكرتوا في وقفتكم قدام ربنا بعد ما نروح من هنا؟ هل فكرتوا إن ممكن دلوقتي النفس يطلع ما يردش؟

قلت النهارده مش كلام وعظ، النهارده مش كلام وعظ. هل فكرت ان النفس ممكن يطلع ما يردش نفس؟ وهل من العينات دي كتير كتير؟ حكولي عن جماعات، مش جماعه، جماعات عايشين ولا المسيح هنا في حياتهم من هنا لهناك، ولا ذكر للحياه الابديه، ولا ذكر للمرواح، وكأن الانسان هيعيش على طول هنا. ودي الخدعه الكبيره، الخدعه الكبيره. لكن تعالى نشوف القديسين بيعلمونا ايه بالروح القدس، بيعلمونا ايه بالروح القدس. نلاقي مثلا موسى النبي بيكلم ربنا يقول له احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه. احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه. يعني ايه؟ يعني رب علمني عدد ايامي قد ايه عشان ابقى حكيم واعرف اني غريب وغربتي مش هتطول. وده الكلام اللي قاله ابونا داود. ابونا ده الناس اللي بيعلمونا دول، ولربنا حطهم امثله قدامنا بالروح القدس بيحاول يرفعونا ويرفع عيوننا لفوق. فتلاقي ابونا داود مثلا يقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي. يبقى احنا عنوان الكلام اللي هنتكلمه عليه احصاء ايامنا هكذا علمنا. فابونا داود بيقول عرفني يا رب نهايتي. عارف معنى الكلمة دي ايه؟ بالمعنى العالمي يعني عرفني امتى هموت. لو تالت دي في وسط فلان وعلان يوه بعد الشر، لا ما تجيبش السيرة دي، لا لا لا لا لا، ربنا يطول عمرك وعمرنا على عمرك، والكلام اللي لا يودي ولا يجيب. لكن شوف الحكمة تقولي عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. ليه يا أبونا داود؟ لأعلم كيف أنا زائل، عشان أعرف أن أنا مش هدوم هنا، مش هدوم هنا. لا هينفعني خناق، ولا هينفعني طمع، ولا هينفعني ده ولا ده ولا ده، ولا الدنيا بحالها. عرفني يا رب مقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. عرفني يا رب نهايتي، نهايتي امتى همشي، امتى روحي هتطلع. يوه لازم السيرة الهباب دي، دي مش سيرة هباب، دي مش سيرة هباب. هباب بالنسبة للإنسان الملهي في الدنيا، ملهي في الدنيا، لكن حق بالنسبة للإنسان اللي عايش الوصية وعايش حياة الاستعداد. فيكمل أبونا داود الكلام، عرفني يا رب نهاية ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. فيجيله الرد، هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وأنا قاعد أهو ممكن أقيس كذا شبر، غير لو قست مسافات طويلة بالكيلومترات والبتاع همشي، إنما أشبار ممكن أقيس طوب قماش وأنا قاعد ما أتحركش. هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد

جعل. يا إنما نفخة نفخة. أدي العمر اللي عشناه يا نهار أبيض. أمال بتتشال وتتحط على إيه؟ وعمال تجري وتحوش وتكوش ليه؟ وتظلم أخوك وتظلم ده ليه؟ وعمال تهلب ومش عارف ليه؟ إنما نفخة كل إنسان قد جعل، إنما باطلا يضجون، يفخر ذخائر ولا يدري من يضمها. هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. أيامي أشبار. كنا بنصلي زمان قبل رأس السنة كل سنة يعني، وربنا كان بيدينا ترنيمة مع كل رأس سنة. من ضمن الترانيم اللي ادهلنا ربنا على الحتة دي: يا نفس عام قد فني وغيره آت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي رد علي. يا نفس عام قد فاني وغيره آت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي ردي علي.

وليس لي في الأرض دار، حالا سأمضي للديار. غربتي أشبار، عشان كده الإنسان العاقل يعيش مستعد، ومش هقول بقيله لحظات، لا، انتهى الوقت. في كل لحظة انتهى الوقت. يعني ده انت ابونا بتضيقها قوي علينا ليه؟ لا، مش انا اللي بضيقها، لا يا حبيبي، ده الحكمة هي اللي بتتكلم، الحكمة هي اللي بتتكلم. إحصاء أيامنا هكذا علمنا. عشان كده الإنسان الحكيم، الإنسان الحكيم تلاقيه

الإنسان الحكيم تلاقيه قبل ما يأكل لقمة يرفعها على بقه يكون مستعد. حكونا على ناس كتير واللقمة في بقه روح، اللقمة في بقه روح، زي ما بيقولوا بالبلدي نفس يطلع ما يردش. عشان كده العائد يقول مع القديسين دول: احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه. نؤتى قلب حكمه ما يشغلناش العالم ولا الامور الفانيه. لو بتعقل وبصينا لكل ما هو محيط بينا، كل اللي بيحصل من الصباح للمساء، كل ده أمور لا تودي ولا تجيب. على رأي اللي بيقول دنيا كدب في كدب، ناس عمالة تتخانق الفلوس، وناس

عمالة تتخانق مش وش ونعمل ياه. وممكن واحد وهو بيتخانق يطب ما يقومش، يطب ما. عشان كده العقل بيقول النهارده إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. ويقول جنب منها معلمنا موسى أفنينا سنين كقصة، أفنينا سنين كقصة. يعني إيه يا أبونا موسى؟ يعني حياة الإنسان قصة طالت ولا أثرت لها نهاية. وياما قصص بتبقى يسموها قصص قصيرة، وياما قصص ما طلعتش للوجود، إنسان نازل من بطن أمه ميت. فقصة، وكل إنسان هيبقى ذكرى، هيبقى ذكرى. لكن قبل ما يبقى ذكرى تعالوا نقف وقفة كده عند أقدام المحبة، عند أقدام هنمشي هنمشي. إمتى ممكن يكون دلوقتي؟ العقل يقول إيه؟ العقل يقول أستعد الآن، أستعد الآن، وما استناش النفس التاني يطلع، ما استناش. ده العقل بيقول كده، العقل بيقول كده. لكن اللي حاصل وكلام دلوقتي لناس كتير، اما اعرفهم اما بسمع عنهم اما بنشوف، زي مثلا ما قريت شوية النهاردة، ماليش انا في الحاجات دي، منزلين معرفش بيسموه ايه ليا يعني، ولقيت ناس غير مسيحيين بيشتموا شتايم وحشة جدا جدا. فقعدت افكر الناس دي بالافكار بتاعتها وباللسان ده ناسين انهم هيقفوا قدام ربنا، حتى على فرض ان انا غلطان، حتى على فرض ان انا غلطان، مع ان في وسطيهم ناس برضو غير مسيحيين بيقولوا لهم اللي بتقولوه ده غلط. وده الانسان اللي عايش ميت، الانسان اللي عايش ميت وفاكر ان حياته هنا حتدوم، حتدوم، وفاكر انه هيبقى له مكان في السماء. لكن حسألك واسأل غيرك يا حبيبي، واديني عقلك وقول يا روح الله اسند عقلي وفكري. هسألك سؤال، رايح السماء على حساب مين؟ على حساب لسانك الصليط؟ على حساب ميلك للقتل والإرهاب؟ على حساب رغبتك لسفك الدم؟ على حساب السلب والنهب؟ ايه اللي هيوديك السماء يا حبيبي؟ السماء دي سكة المحبة وسكة الاتضاع وسكة بذل الذات والخدمة وسكة الأدب واللسان العف لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، وسكة اليد الممدودة بالخير غير ضرابة، غير ضرابة، وسكة الإنسان فاعل الخير على الدوام، فاعل الخير على الدوام، وسكة الإنسان اللي آمن بسر التجسد وقبل الصليب والدم واحتمى فيه ووجه نظره للسماء، ممكن يغني ويقول على السماء رايح، علمني يا رب نهاية، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. ده الإنسان العائل يعيش اللحظة مستعد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين.
ننتظر تليفوناتكم.

0: وعلى ما تيجي تليفونات في تليفونات. اتفضل يا حبيبي.
1: أبونا مكارم.
0: أيوة اقفلوا التلفزيون من فضلك.
1: ألو.
0: أيوة اتفضلي.
1: أيوة أبويا. أنا والدي تعبان أبويا، وبيتناول بعد ما يعني عياله خانقة ما يقعدش في البيت خالص.
0: أنت مين وبتتكلمي؟
1: فإحنا مش عارفين دي محاربات.
0: أنت مين
1: أنا بنتك سماح.
0: بتتكلمي
1: أنا سماح يا أبويا.
0: بتتكلمي منين؟
1: أنا سماح يا أبويا من شبرا.
0: في ايه يا
1: سماح؟ انا سماح من شبرا ابويا.
0: طيب
1: والدي بقاله كام يوم يا ابويا، والدي بقاله كام يوم مش طايق البيت يقعد، وجايله خانقه. احنا مش عارفين دي محافظات شيطانيه ولا حاجه معموله في البيت، مش طايق يقعد، مش عارفين.
0: ايه مدى ارتباط؟ ايوه خلاص سمعت. ايه مدى ارتباطكم بالكنيسه والمسيح يا سماح؟
1: اديهولك تصلي له ان هو حتى يهدى يقعد في البيت، هو ما بيقعدش في البيت خالص يا ابويا.
0: انا بسال بقول يا سماح ايه مدى ارتباطك؟
1: نعم يا ابويا.
0: ايه مدى ارتباطك
1: في ايه؟ انا مش سامع قصه.
0: طيب ايه علاقتكم، علاقتكم بالمسيح والكنيسه كلكم؟
1: بيتناول يا ابونا، ده لسه كان متناول ورجع ومش طايق يقعد في البيت.
0: طب وانتي؟
1: يعني كان لسه جاي من القداس
0: وانتي؟
1: ما قدرش يقعد في البيت.
0: وانتي؟
1: انا من شبرا يا ابونا.
0: لا انتي ايه مع المسيح يعني؟
1: هو متمسك بربنا، فاحنا مش عارفين ده حاجه شيطانيه ولا حاجه معموله، احنا مش عارفين.
0: طب هو فين يا سماح؟
1: اهو يا ابوي ثواني. وقت لو سمحت.
0: وهاتي ازازه، هاتي ازازه ميه.
2: انا معاك يا جوت صابوني.
0: طيب هاتي ازازه ميه.
2: لا
0: ازازه ميه.
2: خد الشكل ده ما اعرفش
1: لسه بيكلمك
0: اهو. انت مش هاتي ازازه ميه يا سماح. يا سماح
2: انا ما اعرفش بقول ايه، بس مع الصوت كده ما
1: اعرفش. انا اهم حاجه هو ابويا. انا من شغل
0: يا بنتي. اقفلي التلفزيون من فضلك.
2: الو
0: اقفلوا التلفزيون.
2: الو
0: اقفل التلفزيون.
2: ايوه انا معاك. انا اهو.
0: انت مين؟
2: انا ابن الرب اللي لسه طالبين. بقول لك انا معايا عندي شنقه، ولا ليل ولا نهار من في النوم، وحتى ده سدد نفسي على الاكل والشرب.
0: عايش حياة توبة.
2: سمعنا
0: في خطايا في حياتك؟ في خطايا في حياتك؟ في خطايا؟
2: لا الحمد لله. كان زمان الاول كانت في خطايا.
0: ودلوقتي؟
2: لا دلوقتي الحمد لله قريب منه وبين ربنا.
0: طب كويس. جبتوا شوية مية في ايديكم؟
2: في مية في البيت، مية لقام ومية بتاعت ابونا مكارم بتاعتك.
0: طيب.
2: وبرشوها في اليوم، وكل يوم بشرب منها برضه.
0: طيب. انا حصل لي دلوقتي وكل التعب يروح باسم يسوع المسيح.
2: الله الله اسمع يا شيخ. مش عاوز منك تربط صلاة تمنع حتى الشيطان.

0: ده شويه شوف الشيطان والحربات ولا ايه بالظبط؟
1: بس عشان حصلني باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أجسادهم بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. تفضل. أيوه نعم.
2: ألو.
1: أيوه نعم.
2: ألو
1: نعم. مين معايا؟ مين؟
2: ألو.
1: أيوه مين معايا؟
2: قابل إيدي كنت صابونة.
1: مين؟
2: بنتك نرمين من البحيرة.
1: نرمين من البحيرة. تفضلي، ايه المطلوب؟
2: عندي ابويا بتصابونا بقاله 3 سنين تعبان، من يوم فرح اخويا رافض يقعد في البيت، منع الاكل، عايز يبيع بيت ويمشي. وامي برضو مريضه كلى، تغسل كلى، وربنا تمجد معاها، الوظايف عاليه، الدكتور بيقول لها انت جسمك كويس ما فيش حاجه، بس الوظايف عاليه. هو يا ابويا تعبنا، بيطفي التلفزيون وما بيرضاش يسمع صوت جدات في البيت، واحنا علاقتنا بربنا، انا ذات نفسي بنته بحلم بالقديسين وبشوف رب المجد بنفسي، بشوفه حلم بيجي وصليني، بس ابويا مش طايق البيت، واخواتي حالتهم تعبانه جدا يا ابويا، ومرات اخويا خدت ابنه ما شافوش من يوم جواز اخويا، وحالي البيت اتقلب، وابويا مش عايز يبقى في البيت، ورافض رافض ان يجي بعد، يعني هو حاليا مش موجود. كشفنا عليه ولفينا الادوره كلها، كشفنا عليه دكتوره نفسيه عصبيه، وقلنا ما عندوش حاجه خالص.
1: طيب
2: انا
1: طيب بتعترفوا وتتناولوا؟
2: لا، هو ما بيعترفش ولا بيتناول ابوي، بس احنا بنعترف وبنتناول.
1: هو ايه؟ هو ايه؟
2: هو وابويا والدي.
1: ماله؟
2: هو اللي تعبان، حالته صعبه جامد في البيت.
1: أيوة.
2: مش موجود في البيت، رافض يقعد، عايز يبيع البيت وبيقل.
1: احنا دلوقتي انا بسال، هو بيعترف وبيتناول؟
2: لا يا ابويا لا، هو بعد ما تعب، هو كان بيخدم اي واحد محتاج، كان بيساعد اي واحد في بيته، ما كانش بيوقف مع حد يساعده، بس من ساعه دوت من 3 سنين وهو حاله
1: اتغير. ممكن تردي عليا بكلمه لما اسال سؤال؟
2: ماشي يا ابوي،
1: اتفضل. انا بقول بيعترف ويتناول؟
2: لا، من ساعه ما جاله دور التعب ده.
1: قول كلمه واحده. بيروح الكنيسه؟
2: بسيط.
1: بيروح الكنيسه؟
2: بيروح يا ابويا، بيروح وبيتناول وبيجي، بيروح بنوضع طلعوا الدير بيبقى كويس، يجي نفسه.
1: ما انت لسه بتقولي ما بيروحش.
2: ايه يا ابويا؟
1: طيب يا بنت اسمه ايه؟
2: اسمه عاطف شحاته.
1: عاطف شحاته. هنصلي.
2: امي يا ابويا. امي مريضه كلى، فتره كلى اتحجزت في المستشفى، وربنا اتمجد معاها وطلعت ما غسلتش تاني، بس الوظائف عليها والدكتور بيقول لها تغسلي في اي وقت.
1: طيب بركه. هنصلي.
2: اسمها؟
1: حاضر. نصلي الله يمن بالشفاء ويدي نعمة ويدي فرح ويدي سلام للبيت كله. آمين. تفضلي.
3: ألو.
1: أيوة.
3: سلام يا سابون.
1: سلام. مين معايا؟
3: اسمي هاني يا ابونا.
1: اسمك ايه؟
3: هاني.
1: هاني منين يا هاني؟
3: من نيويورك.
1: من ايه؟
3: نيويورك.
1: من نيويورك. تفضل يا هاني.
3: عندي ابونا بنتي عندها 20 سنة مش عايزة تروح الكنيسة، بتروح الكنيسة بالعافية، بنكلمها عشان تروح مش عايزة تروح، بتقول ما فيش حاجة اسمها

0: عندنا وملهاش صحاب، واللي تعرفهم اتنين وبتزعق لنا على طول لما نتصل بيها، على طول نقول لها انت فين، فمش عارفين التصرف معاها يكون ازاي. يا ابونا بتروح الكنيسة بالعافية، بنقول لها تتناول، بتيجي على اخر لحظة تتناول وبالعافية بتعمل كل حاجة.
1: سنها 20 سنة.
0: سنها 20 سنة.
1: هسألك سؤالي هاني.
0: اتفضل يا ابونا.
1: انتوا كنتوا فين طوال ال20 سنة دي بالنسبة لها هي؟
0: احنا معاها يا ابونا، بس كل ما بنتكلم معاها تقول لك انت جبت لي صداع، انا مش عايز اسمع الكلام دوت. انت
1: ده لما كبرت يا هاني. يا هاني لما كبرت، لكن لما طلعت وهي طفلة صغيرة، هسألك بأمانة، هل كنتوا تاخدوها من ايدها رايحين الكنيسة، ودي توبة ودي اعتراف وده تناول؟ هل شافتكوا فاتحين أناجيلكوا بتقروا بتصلوا في البيت، ولا ايه رأيك؟ ترد علي بأمانة.
0: لا يا ابونا، ولا يعني احنا كنا بنعمل كده فعلا، كنا بنروح اللي بنصلي، وكنا دايما نقول لها تروح تعترف. اخر مره راحت اعترف لابونا، قالت له انا مش مستريح ان انا اقعد معاك.
1: شوف انت برضو تسيب سؤالي وتنط على ال20 سنة. انا سؤالي وهي طفلة شافتكم صورتكم.
2: وهي طفلة كانت كويسة جدا لحد ما دخلت الهاي سكول، كانت كويسة جدا وحافظة ألحان، وكانت كل حاجة تمام بالنسبة لها، وبتحضر مهرجانات، كل حاجة تمام، وبتصلي وبتصوم، وكنا بتقول لك انتوا صايمين ليه كمان، ويعني كانت كويسة لحد الهاي سكول. بعد كده اتقلبت الموضوع عندها، يعني كل حاجة اتقلبت عندها.
1: طب شوف يا هاني، شوف احنا دلوقتي طبعا بالنسبة للبيئة اللي انتوا عايشين فيها والكالتشر اللي بيسموه ثقافة او فكر او الكلام ده، كان المفروض زرعتنا تبقى شديدة وقوية من مطلع الاطفال دول، الزرعة تبقى شديدة وقوية ونتابع. لكن انا عايز اقول لك ان في وسط البيئه اللي انتوا عايشين فيها التيار شديد، محتاج منكم تصلوا، محتاج منكم تبكوا وتدمعوا من اجل اولادكم، لان الظروف اللي انتوا اتحطيتوا فيها او البيئه اللي اتحطيتوا فيها الشيطان قيدها. فاحنا محتاجين يا هاني نترمي عند اقدام المحبه ونصلي باستمرار. يعني قبل ما نكلمها كلمة نكلم المسيح وأقول له انت اللي تغير وانت اللي تنقذ وانت اللي تنقذ. ولما تصلوا وتبكوا ربنا مش هينسى دموعكم، وهيخلص البنت ويرجعها لحضن المسيح مرة تاني. ربنا يكون معاكم يا حبيبي. ايوه
2: صلينا يا ابونا كتير، احنا محتاجين صلاه.
1: حاضر اتفضل.
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: مساء الخير يا ابونا.
1: مين؟
3: انا ام ماكسيموس من سوهاج.
1: ام ماكسيموس؟
3: ايوه من سوهاج يا ابونا.
1: ام ماكسيموس من سوهاج، اتفضلي يا ام ماكسيموس.
3: ارجوك يا ابونا تصلي لي، انا من شهر 3 تعبانه.
1: عندك ايه؟
3: عندي يا ابونا ناس عامله لي اعمال شيطان وكده.
1: مين دي؟ مين اللي عاملها؟
3: ناس يا ابونا ما عرفهاش.
1: ناس؟
3: ايوه.
1: طب شوفي يا ام ماكسيموس، الناس اللي عملوا الحاجات دي طبعا اعوان الشيطان.
3: ايوه.
1: لكن انت بنت المسيح، مين أيوة اللي يغلب، الشيطان ولا المسيح؟ ها؟ مين اللي يغلب، الشيطان ولا المسيح؟
3: المسيح طبعا.
1: المسيح. خلاص تمسكي في المسيح وتعيشي الوصية، لا كذبة ولا حلفنة ولا شتيمة ولا، وتعملي لك علاقة قوية بالمسيح وأنا

0: حصل دلوقتي انتهر الشيطان وكل عمل يبطل، ايه رأيك؟
1: معلش يا بونا، الحاجة دي طلعت 6 مرات واروح البيت مستنياني على العتبة يا ابونا، عاملة لي مرض في قلبي.
0: لا احنا لما نؤمر باسم يسوع المسيح ما ترجعش تاني، بس بشرط. ايه هو الشرط؟
1: ايه هو؟
0: انك انتي تكوني عايشة حياة توبة، او تبتدي توبة من دلوقتي.
1: انا فعلا يا ابونا مع المسيح حياته من زمان.
0: طيب خلاص، يبقى هنصلي دلوقتي وخلي عندك ايمان، مش هيرجع العمل تاني. امين امين
1: امين.
0: دلوقتي المسيح بيني وبينك، حاضر معانا، اله الاله، رب الارباب وملك الملوك، حاضر بيني وبينك. فنحصلي باسمه زي ما وعدنا، اقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد أم ماكسيموس، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. ومن دلوقتي مش هتشوفي تعب تاني باسم يسوع. تفضلي. ايوه
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو
0: ايوه مين؟
2: الو مرحبا.
0: مين معايا؟
2: انا الفترة بستنى على الخط عشان بدي احكي مع ابونا.
0: ابونا معاكي انت؟ مين؟
2: انا غادة من فلسطين.
0: اسمك ايه؟
2: ابونا انا غادة من فلسطين.
0: ايوه غادة من فلسطين، اتفضلي يا غادة، ايه المطلوب؟
2: ابونا انا كثير تعبانة، كثير حزينة، عندي مشاكل كثير، عندي اخوي الكبير عمل معنا مشاكل كثير انا والماما، ومش عماله بدخل البيت عنا، وهو كان من خيرة شباب البلد، ما بعرف شو صار له. وحبيت كمان احكي لك شغلة ثانية، انه يوم الجمعة وانت بتصلي حكيت انك بتؤمر الارواح الشريرة تطلع، انا حسيت في انه اشي طلع من جسمي، صار عندي زي نمنمة بلشت من اصابع الاجرين ولحديت اصابع الايدين.
0: تبارك.
2: وعندي الماما مريضة وحابب تصلي لها.
0: بارك. شوفي غادة، انتوا بتروحوا الكنيسة؟
2: بروح الكنيسة.
0: بتعترفوا وتتناولوا؟
2: بعترف وبتناول. آخر إشي كان يوم عيد العذراء عليها السلام.
0: عايشين حياة توبة؟
2: عايشين حياة توبة.
0: بتشتموا وتكذبوا؟
2: الصوت مش واضح أبونا.
0: بتشتموا وتكذبوا؟
2: أكيد لا.
0: أكيد لا. بتحبوا ربنا؟
2: أكيد بحب ربنا، وأنا بصلي وبآمن كثير، وأنا كثير كمان بتابع صلاتك.
0: طيب شوفي،
2: ومن الناس يعني اللي كثير بتصلي. طيب. ليسوع.
0: وأنت بتصلي وأنا حصلي دلوقتي إن ربنا يوجد سلام بينكم وبين أخوكم، ويجد سلام عموما ويملى حياتكم سلام وفرح. وما دام انت عايشه حياه توبه يبقى ليكي داله مع المسيح. اطلبي منه بثقه، ابوك السماوي وانت غاليه عليه جدا، اطلبي بثقه، عايزه كذا، عايزك تفرحنا، عايزك تملانا بالسلام، وربنا هيستجيب ويبارككم. امين يا غاده، تفضل. ايوه
3: الو.
0: مين معايا؟
3: انا بسمه.
0: بسمه منين يا بسمه؟
3: من سوهاج.
0: من سوهاج.

0: اتفضلي يا بس.
1: كنت عايزة أكلم أبونا مكاري.
0: أنا أبونا مكاري معاك أهو.
1: أنت أبونا مكاري معايا؟
0: أيوه شخصيا صدقيني. ها اتفضلي.
1: ألو.
0: أيوه يا بسمة أنا أبونا مكاري.
1: عايزة أكلم أبونا مكاري.
0: أبونا مكاري معاك يا بنتي.
1: أيوه بص يا أبونا متأخر.
0: ها؟ اطفي التلفزيون يا بنتي ما ينفعش كده.
1: ما التلفزيون مطفي. ألو.
0: أيوه أيوه يا بسمة.
1: أبونا مكاني معايا؟
0: أيوه صدقيني.
1: أنا بنتك بسمة من سوهاج.
0: سمعت. اتفضلي عايزة ايه؟
1: بسمة نبيل.
0: ايه؟
1: بسمة نبيل من سوهاج.
0: نبيل حاضر. عايزة ايه يا بسمة؟
1: كان عندي بنت عمرها 6 سنين ومن ساعتها ما حصلش حمل.
0: ايوه.
1: فحضرت الجداس بتاعك من شهرين واتشفعت ببركتك وبركة العذراء مريم وراح حصل حمل وبعديها على طول رحت للدكتور.
0: ايوه.
1: بس فقال لي في حمل. وبعديها فرحت وبعديها بشهرين رحت تاني. راح الدكتور قال لي ان مفيش نبض والحمل ضعيف يعني ممكن ينزل وكده يعني فاعطاني علاج.
0: وبعدين
1: اعطاني علاج وقال لي بعد 15 يوم تيجي ونشوف ان كان الحمل يكمل او ممكن ان ينزل او كده. فانا عشمانه يعني ان بابا يطلعوا امام العذراء زي ما عطوني وعملوا معايا ان هم يكملوا على خير ان شاء الله ويدوني ان شاء الله شنو ده اللي يريد بيه ربنا ويكمل على خير الحمل ان شاء الله ويجي نبض ويتخلق العيل.
0: خلاص امين. احنا نصلي ربنا يتمم مشيئته الصالحه في حياتك ويفرح قلبك. امين. بس انت تفرحي قلب المسيح بالحياه التقيه والطهره والنقيه. اتفضلي يا بسمة. ايوه
2: مرحبا يا ابونا.
0: مرحبا. مين معايا؟
2: اقبل ايادي. اسمي سهى عراقيه.
0: سهى. سهى عراقي. سهى.
2: نعم سهى
0: عراقية. وعايشة فين حاليا؟ عايشة فين دلوقتي؟
2: عايشة في أمريكا.
0: فين؟
2: عايشة في أمريكا.
0: أمريكا؟ في أمريكا.
2: أيوة يا أبونا.
0: أيوة. إيه المطلوب يا سهى؟
2: أنا حابة أول حاجة أشكر ربنا.
0: آمين.
2: وحابة معلش يا ابونا انا متوتره. حابه اشكر ربنا على كل حال وحابه اشكرك لان ربنا عمل اعمال معجزات في بيتي في جوزي واولادي فحابه اشهد عن اعمال ربنا.
0: اشهدي للمسيح وحده ما تحطيش اسم تاني جنب المسيح. اتفضلي.
2: حابه انا بعرفك من 12 سنه كنت في تركيا وتعرفت عليك هناك بس من خلال التلفزيون ومن وقتها قلت يا رب لو رحت لأمريكا أنا حابة أشوف كل جمعة وأبونا مكاري دايما فأشكر ربنا أنه كل جمعة بحب أشوفك فحابة أشهد عن معجزة. جوزي دايما كان بيشتغل وبيسيب شغله يعني مدة سنتين ثلاثة وكنت بزعل بقول ليه بتسيبه بقول لي بسيبه عشان في حرام في الشغل وأنا مش قادرة أشتغل في المكان فيها حرام. وأنا بصلي دايما قدام التلفزيون كل يوم جمعة بقول يا رب مد إيدك يا رب خلي جوزي يشتغل في شغلانة ما فيهاش حرام. ومن السنة اللي فاتت يعني لسه في أكتوبر 28 حيبقى سنة فاشتغل في شركة وربنا باركه واداله شركة كويسة.

0: فيهاش حرام، ونشكر ربنا. من شهر ونص، من شهرين حصل عندي كورونا، فبقى تأثرت فيه لمدة 45 يوم، هو مش قادر يروح شغله، وكل ما يعمل تيست كانت كورونا عنده. فبتوع الشغل قالوا له انه انت ما عندكش سنة عندنا ولازم تسيب شغل، يعني ما نقدرش، دي قانون يعني الشركات. ولو الدكتور ما ادلك شي تقرير انه ما يعديش، مش هنشغلك ثاني. فراح جوزي قال الدكتور، قال له ممكن تديني تقرير، انا بقالي اسبوعين بخالط مع مراتي ومع اولادي، فيعني هم ما تعدوش. فقال له لا انا مش قادر وما اعرفش ايه. فالمهم جوزي جه حدين وبيقول يعني خلاص انا الشغل حيرفضوني وخلاص مش حيخلوني اشتغل ثاني. فقعدت اصلي اقول يا ربي يا صاحب المعجزات، ابونا مكاري، مد ايدك لينا، ما تخليش اولادك انه يكونوا تعبانين ومتأذيين يا رب. فخلال ساعة يا أبونا اتصل دكتور قال له تعال أنا حكتب لك تقرير إنه ما مش بتعدي. وفعلا هو مش ما بقاش يعدي، يعني تقريبا أسبوع أسبوعين هو معانا بيختلط، فمش بيعدي، يعني خلاص الفيروس مات في جسمه. وعمل له تحليل نفسي، فالدكتور اداله تقرير بعته للشغل بتاعه. الشغل بتاعه كان يوم الجمعة اللي فاتت، خميس أو الجمعة بالضبط. يوم الاثنين اتصلوا بي قالوا له تعال بكرة اشتغل ثاني. وقعدت أمجد ربنا أقول يا رب أشكرك لأنه مديت إيدك لنا، وفعلا يا رب يعني معجزاتك لا توصف. وعندي معجزات يعني كان هي ناس حيفكروا ان دي حاجه بسيطه، بس لا انا عندي مش بسيطه. كنت شاريه غساله جديده، فكان يوم جمعه، بس مش دلوقتي، بقى لها سنه ونص كده، سنتين، بس ما عادش اتاخرت فيها. فشاريها جديده، غساله دي توقفت خلاص، فكنت اصلي على الميه انت يا ابونا يا حبيبنا، وانا رشيت عليها قلت يا رب باسمك يا صاحب المعجزات، يعني الغسالة يعني لسه شريها جديدة، أو في انشورنز كله دافعينه، بس تعب بالشيل وكله. فقلت يا رب مد إيدك، مش عاوزاها يعني تعطل. فصدقني يا أبونا، بعد ما رشيت المية وصليت أبانا الذي وقلت باسم يسوع المسيح الناصري، والصلاة اللي بتصليها أنت يا أبونا حفظها، يعني حطها في الفيديو حفظها، ورشيت مية ثلاث مرات وخمس دقائق شغلتها اشتغلت.
1: أمين يا يسوع، ربنا يبارك حياتك يا بنتي. شوفها خلصت كلامها ولا لا.
0: ربنا وبقى يحب يقعد مع أبوه، يتكلم مع أبوه. بنتي كانت بتدرس بتاعت السواقة، إجازة السواقة هنا في أمريكا، عمرها 16 سنة، فكانت خايفة كثير. فقلت يا رب يا صاحب المعجزات أبونا مكاري، من أول مرة تعمل امتحان أديها الإجازة، وأشكر ربنا أدلها، يعني من أول مرة امتحنت وأدلها إجازة السواقة.
1: طيب يا سوها، أنا بنشكر ربنا من أجلك، لكن عايز أسألك سؤال يا سوها. يا سوها خلاص.
0: نعم.
1: أسألك سؤال.
0: تفضل يا أبونا.
1: إيه مدى علاقتكو بالمسيح؟
0: لا توصف يا أبونا.
1: لا توصف،
0: يعني لا توصف يا أبونا. أنا أي حاجة عاوز أعملها أقول يا رب
1: الله،
0: أنت من عندك.
1: طيب كفاية كده، كفاية، لا توصف، بركة كبيرة. نعم، مين معايا؟
2: هلو.
1: أيوة، مين؟
2: مساء الخير، سمونا سلام.
1: من سلام،
2: أنا مارينا من القاهرة.
1: ماريان؟
2: مارينا
1: من القاهرة. أيوة مريم.
2: أنا بابايا عنده كانسر وحالته متأخرة قوي، المفروض أن بكرة يسحب عينة عشان يبدأ فيها العلاج، فدي آخر أمل لينا. فأنا واثقة واثقة ثقة عمياء إن أنت أول ما حضرتك هتقول باسم يسوع المسيح بكرة العيانة مش هيبقى في

0: فيها أي حاجة.
1: احنا نصلي يا مارينا وثقتنا في المسيح يسوع وحده، وبنترجى مراحمه يا بنتي. لكن أمين. قبل ما اصلي يا مارينا
0: بنصلي وقريبين من ربنا جدا.
1: طيب لازم اتاكد او انتوا تتاكدوا ان ليكوا علاقه قويه بالمسيح وعايشين حياه توبه مواظبين على الاعتراف.

0: أنا جيلكم
1: ايوه تمام.
0: مفتوحة بتصلوا عايشين المسيحية الحقيقية. هل ده ممكن؟
1: كل ما بيتوجع بيقول لي يسوع يا ابن الله، ما بيقولش اه ولا اي حاجه. احنا نؤمن بيه
0: طيب
1: جدا.
0: أنا حصلي والدك اسمه إيه يا مارينا؟
1: رياض،
0: رياض مين؟
1: رياض رشدي،
0: رياض رزق.
1: رشدي،
0: رياض إيه؟
1: رشدي،
0: رشدي. رشدي يا رب يا يسوع اللي انت معانا الآن. بنتك مارينا اتكلمت عن أبوها، وانت الطيب الحنين والطبيب الشافي، وفي يدك كل الأمور يا رب. في اسم يسوع نترجى مراحمك وتؤمر بالبركة لرياض رشدي وتلمس لمسة شافية. في يدك نستودع، تمم مشيتك في حياة البيت ده كله. شفاعات قديسيكم من العذراء مريم، امين. تفضلي يا مارينا. ايوه ده ايه ده؟ مين معايا؟ الو
2: الو
0: ايوه مين؟
2: ابونا مكاري.
0: مين معايا؟
2: انا ام ماثيو من كندا.
0: ام مجدي.
2: يا ام ماثيو من كندا،
0: اسمها
2: انا
0: ايه؟
2: اقبل ايديك يا ابونا.
0: استني استني استني استني، اسمك ايه؟
2: اتصلت،
0: اسمك ايه؟
2: اتصلت وطلبت منك ان تصلي على نية ابنك.
0: مش سامع حاجة. ها؟ انتوا قفلتوا عليه ولا ايه؟ الو؟
3: ايوه يا ابونا.
0: ايه ده؟ امال فين فين الاخت اللي كانت؟
3: الو؟
0: الخط قطع. ايوه مين معايا؟
3: سيف معاك يا ابونا.
0: مين؟
3: سيف معاك من ملاوي يا ابونا.
0: سيف منين؟
3: من ملاوي يا ابونا.
0: مغاغة.
3: من ملاوي. ملاوي
0: ملاوي. ايوه يا سيف.
3: ايوه يا ابونا.
0: نعم.
3: الو.
0: نعم يا سيف، اتفضل اتفضل.
3: الو.
0: ايوه اتفضل. اقفل التلفزيون من فضلك.
3: الو.
0: ايوه اتفضل.
3: ايوه يا ابونا.
0: ايوه
3: ازيك يا ابونا؟
0: اشكرك.
3: الخط داخل معايا في خط تاني يا ابونا.
0: انت فاتح. أيوة يا بونا. انت فاتح التلفزيون.
3: الو.
0: اطفي التلفزيون يا سيف.
3: ايوه يا ابونا.
0: اطفي التلفزيون.
3: ماشي يا ابونا.
0: يوهو.
3: ايوه يا ابونا.
0: نعم يا حبيبي.
3: ايوه يا ابونا. ازاي بصك يا ابونا؟
0: نشكر الله، اتفضل.
3: دلوقتي انا شغال سواد يا ابونا، وكنت مسافر فبصلي وكنت مشغل ترميله، فلقيت نور فجر على في الدول العربيه، نور غير عادي.
0: قول من الاول كده.
3: انا شغال سواق يا ابونا.
0: ايوه.
3: وكنت مسافر رايح الغردقه.
0: ايوه.
3: وبصلي وبرنم.
0: ايوه.
3: فلقيت نور جوه الكابينه غير عادي.
0: ايوه.
3: فشفت الحاجه ديت يا ابونا، صدقني انا خفت كده وترعبت، فقلت اول مره حاجه تحصل لي في الحاجات دياتي. فانا من ساعه ما شفت الحاجه دي يا ابونا وانا قدمت توبه من قلبي.
0: امين امين. ده صوت من ربنا يا سيف، ربنا اللي بيحبك. واللي تجسد ومات علشانك وحمل خطاياك وخد العقوبه عليه وادالك تبرير وبراءه، هو اللي بينور في حياتك. وطبعا الصوت ده خلاك تقدم توبه حقيقيه. بركه كبيره.

0: كبيرة من دلوقتي يا سيف، ابتدي اشهد للمسيح، اشهد للمسيح. يبقى دي وظيفتك في اليومين اللي باقيين من عمرك، انك تشهد له. وعشان تشهد تاخد شوية كلام من الانجيل، وعشان تشهد تصلي ويبقى لك علاقة بالمسيح له كل المجد، وتقرأ في سير القديسين وتسمع عظات من هنا ومن هنا وهكذا، يعني تتهيأ على انك يكون لك شهادة لمجد المسيح لغاية نهاية ايامك. امين. ايوه
1: ايه بس هي الاخت اللي كانت عرف الخطا قايمين معايا
0: ايه ده؟ انتوا بتعيدوا الكلام تاني؟ ايوه مين؟
2: عيسى.
0: عيسى منين يا عيسى؟
2: عيسى من كندا.
0: عيسى من كندا.
2: نعم.
0: هيثم.
2: ايسر.
0: هيثم.
2: نعم.
0: ايوه تفضل يا هيثم.
2: سلام الرب لك ابونا.
0: امين.
2: ابونا عندي مريض من كان عمره سنتين ومن وقتها لهسه ما بيحكي، وبس هو بيسمع بس وكل شيء بيفهم، وهسه عمره 11 سنه.
0: سنه دلوقتي كم سنة؟
2: هسه عمره 11 سنة أبونا.
0: 11.
2: نعم.
0: ما بيتكلم.
2: ما بيتكلم بس بيلفظ حروف، وده يروح مدرسة يعني مؤقت يروح مدرسة.
0: والطب بيقول إيه؟ الطب بيقول إيه؟
2: نعم.
0: الدكتور بيقول إيه؟
2: ابني.
0: دكتور الطب بيقول ايه؟
2: الدكتور اعطوا له 12 نوع من العلاج ابونا، وما في علاج يشتغل معه. يعني الدكاتره اي سو، وقالوا يعني ما تحتاج، لازم ننتقل شيء جديد.
0: طب هات ابنك وهات إزازة مية.
2: نعم.
0: هات ابنك وهات إزازة مية.
2: إزازة مية. دقيقة أبونا.
0: خلاص.
2: نعم أبونا. جاء.
0: طيب. يا رب يسوع اللي انت معانا الآن ومع عبدك وابنه، وانت صاحب المعجزات، أؤمر بالبركة الآن من أجل اسمك القدوس المبارك. ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدا باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد ابنه بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. اسقي شوية مية.
2: شربت شوية ماء يا ابونا.
0: يلا ان شاء الله خير وتكلمونا تاني. تفضل.
2: ان شاء
0: الله. ايوه. نعم.
3: هلو.

0: देगी, एहल तो सलूर में के पर
1: अनु
0: बता
1: अनु
0: ताला जिसे स्पेन उसने चल कतरी चला हो
1: ए
0: सही
1: ए दा ए दा
0: हेलो हेलो
1: ايوه مين؟
0: انا رانيا ابونا من مية
1: انا ايه؟
0: سمعت يا ابونا
1: اسمك ايه؟
0: انا اسمي رانيا
1: اسمها ايه؟
0: اسمي رانيا يا ابونا
1: مريم رانيا
0: رانيا
1: رانيا من المنيا
0: من مية يا ابونا
1: نفس المنيا
0: عيني يا ابونا
1: ايوه يا مرانيا
0: لو سمعت يا ابونا اختي متجوزه دي لها 4 شهور
1: أختك
0: ايوه
1: مالها بشويش
0: في
1: وضحي
0: دايما مشاكل بينها وبين جوزها فراحوا الاب كاهن تبع الكنيسه بتاعتنا راح قال ان هم عاملين لهم 5 اعمال
1: اسمعي اسمعي ماري ايرونيا كلمي كلمة كلمة عشان أقدر أفهم بتقولي إيه.
0: كان دايما يا ابونا بينها مشاكل هي وجوزها من يوم الفرح
1: ابتدي من الأول يا رانيا ابتدي من
0: اتفضل
1: كلمة كلمة
0: ماشي يا ابونا اتفضل
1: نعم
0: في مشاكل بينها وبين جوزها على طول
1: في ايه؟
0: مشاكل يا ابونا مشاكل
1: مشاكل مع مين؟
0: هي وجوزها
1: مين هي؟
0: 4 شهور متجوزه
1: انت بتحكي على مين يا بنتي؟
0: اختي يا ابونا اختي
1: اختك في مشاكل بينها وبين جوزها
0: قاعدين لها 4 شهور متجوزة
1: 4 سنين
0: 4 شهور يا دكتور يا ابونا
1: 4 شهور
0: فلما راحوا لابونا في الكنيسة راح قال لهم ده معمول لكم 5 اعمال
1: معمول لكم اعمال
0: فطبعا يا ابونا هي الاعمال بتزيد معاها فجأة كده تفضل تزعق وتصرخ وعايز تمشي من البيت
1: اسمها ايه؟
0: اسمها مريم يا دكتور يا ابونا
1: مريم وجوزها اسمه ايه؟
0: عماد يا ابونا
1: ها؟
0: عماد
1: عماد طب شوفي قبل ما اصلي
0: لحد الان يا
1: قبل ما اصلي لمريم وعماد انت يا رانيا تحملي رساله للعيله كلها ايه الرساله اللي تحمليها؟ انت سمعتي الكلمه اللي انا قلتها في الاول؟
0: اتفضل يا ابونا
1: سمعت الكلمة يعني الوعظة اللي أنا قلتها في الأول؟
0: لا يا ابونا
1: ما سمعتهاش؟
0: لا
1: طيب أنا عايزك أنتي وتبلغي العيلة إن حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل لازم كلنا نعيش حياة توبة وحياة استعداد نترك الخطية ونعيش مع المسيح له كل المجد تنقلي الكلام ده لكل العيلة والأختك وجوزها بالذات أمين
0: أنا بس أرجوك صلي لا
1: تقولي لهم محدش ضامر العمر ممكن نروح دلوقتي ولما هنروح هنروح فين لا هينفعنا خناق ولا كلام ولا أي شيء في الدنيا هينفعنا ودلوقتي هصلي لمريم وعماد باسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل روح مضادة محاربة وأمر بالبركة ومنحهم سلامك يا ملك السلام وابطل محاربات العدو الشيطان ضدهم واديهم نعمة وفرح قلبهم املاهم بالسلام شفاعات قديسيكم من العذراء مريم آمين تفضل يا رانيا أيوة مين؟
2: الو
1: ايوه مين؟
2: الو
1: ايوه مين؟
2: الو
1: مين؟
2: ايوه يا ابونا انا رجائي يا ابونا
1: انا ايه؟ انا رجائي منين يا رجائي؟
2: انا بتكلم من فيرجينيا في امريكا
1: من فرجينيا
2: ايوه يا ابونا
1: ايوه اتفضل يا حبيبي
2: اولا انا يعني ما بقدرش اعمل نعمه معايا انا اولا مش صغير انا عندي

0: طول 74 سنة. ومقيم في فيرجينيا لي 20 سنة. ومن حوالي 10 أيام جاني ألم في ودني اليمين. عمل لي ألم في عين اليمين وعمل لي ألم في زوري. رحت جبت دواء من الربط في الصيدلية. سمعني يا أبونا؟
1: سامع.
0: وحطيت النقط، هو نقط، حطيت نقط لمدة 3 أيام ما عملتش حاجة. طبعا عشان اخد ميعاد مع دكتور عايز وقت طويل، لان الايام دي ايام كورونا فيروس والدكاتره يعني خرسين جدا في الشغل بتاعهم. المهم فطلعت، طبعا انا دايما بحط الميه قدام التلفزيون وبشوف صلاه قدسك يعني 4 أيام في الاسبوع ولا 5 أيام في الاسبوع. دايما احط الميه وبعدين اخد الميه احط عليها ستيكر واكتب عليه ماء لقان للبركه والشفاء بشفاعه امنا العذراء مريم وبصلوات ابونا مكاري يونان، وبدي الميه دي للاصدقاء وللناس المحتاجه. في معجزات حصلت بس انا ما اقدرش اتكلم عليها، لازم هم يتكلموا عنها بنفسيهم. فالمهم قلت لها طب ما احط الميه ودني، طبعا بتاعت الودن لو دخلتها ميه بتعمل التهاب او لو في التهاب تساعد عليه. وفي غريبه جدا خلال ساعتين كان الالم راح من ودني ومن عيني ومن زوري، ما فيش الم، راح الالم.
1: امين.
0: طبعا مؤمن بالايه بتقول بقدر ايمانكم يعطى لكم، يعني ما فيش نقاش. وبعدين الالم راح، قلت لازم ابونا مكاري وادلنا بعمل النعمة معايا، وأنا أشكر ربنا والمسيح وبشكر قدسك يا أبونا على اللي حصل ده.
1: نشكر المسيح وحده صاحب الآيات والمعجزات. لكن يا رجائي لو سألتك أنت عايش مع المسيح؟
0: أيوة يا أبونا.
1: وعايش حياة توبة؟
0: أيوة يا أبونا.
1: وبتحب تتكلم عن المسيح وتشهد له؟
0: طبعا يا أبونا.
1: برافو برافو، ربنا معاك ويبارك حياتك ويكتر من أمثالك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشال يمينك تعمل معجزة. أنا عايزك أنت يا صاحب

عود بالمجد إليك وحدك، كرامة ومجد ليك. إلى أطباء اختاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء طاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زينا. عايزك انت يا صاحب

مجد اسمك يا ابن الله. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. ايوه اتفضل، مين معايا؟

0: بنتك هناء يا أستاذ هنا.
1: هناء؟ بتتكلمي منين يا هناء؟
0: أنا من القليوبية يا أستاذ هنا.
1: من القليوبية؟ بلد إيه في القليوبية؟
0: نعم؟
1: بلد إيه يعني؟
0: القاهرة يا أستاذ هنا، القاهرة.
1: طيب، تفضلي يا هناء.
0: يا أستاذ هنا، معايا ابن أختي عنده سنة ونص، وكان عنده كيس مية وعنده فتاق وعنده خضار في ايده. عمل العملية يوم السبت، ومن ساعتها مش راضي ياكل ولا يشرب.
1: من ساعتها ايه؟
0: ومن ساعتها مش راضي ياكل ولا يشرب، عم طول عياط مش راضي ياكل ولا يشرب.
1: لغاية دلوقتي
0: لغاية دلوقتي يعني ممكن ياكل حتة نايت صغيرة، يشرب مية بس.
1: طيب، قبل ما اصلي يا هناء، مين سمعني معاكي دلوقتي؟
0: نعم يا استاذ.
1: مين معاكي دلوقتي من العيله يعني؟
0: لا، انا بسمع اختك في التلفزيون وهي في بيتها، اختي في بيتها هي وابنها.
1: في حد معاكي دلوقتي؟
0: لا، مش سامع اختك. الو،
1: انا حصلي في حد معاكي؟ أيوه. عشان اصلي للكل.
0: ماشي يا استاذ، معايا بنتي وابني في الله.
1: ايه؟
0: مصلي جوزي يا ابونا، تعبان في الشغل، اسمه مدحت.
1: طيب، ابن اختك اسمه ايه؟
0: نعم يا استاذ ابونا؟
1: ابن اختك اسمه ايه؟
0: جوزي اسمه ناجح.
1: ها؟
0: اسمه ناجح يا استاذ ابونا.
1: اسمه ايه؟
0: ناجح. يا استاذ ابونا.
1: ناجح.
0: ناجح زكريا. طب
1: هاتي ازازة مية في ايدك.
0: حاضر يا استاذ.
1: المية. ايوه
0: ايوه
1: اذكر يا ربي مرضى شعبك وابنك ناجح. تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم باسم يسوع المسيح الناصر. قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضاد هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد ناجح بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. اسقي شوية مية.
0: أيوة طبعا.
1: يلا يا ستي تفضل. حارب وعمل جهدك.

0: الكرسي ورافع راسي. خلاص ايوه.
1: الو مساء الخير.
0: راحت بتاعت ملوي راحت. طيب مين معايا؟
1: الو
0: ايوه مين؟
1: رأفت ابو مريان من منيا.
0: رأفت
1: ابو مريان اشرف، اشرف فوزي من منيا.
0: اشرف ابو مريان. ابو يعني ايه ابو مريان؟
1: يعني اشرف فوزي بنتي اسمها مريان.

0: يعني بدل ما تقول أشرف جرجس يبقى أشرف أبو مريان. منين؟ من المنيا؟
1: مش أبوه الكلام ده.
0: ها؟
1: ألو
0: منين؟
1: ألو
0: أيوه
1: ألو
0: أيوه مين؟
1: أبونا مكاري معايا؟
0: أيوه
1: أبو العيد يا أبونا.
0: مين؟
1: أنا عايزة أشهد على المعجزة يا أبونا.
0: أنت مين؟
1: أنا مريان من المنيا.
0: مريان من المنيا. ها؟
1: أنا أم مريان من المنيا.
0: أنا مريان، أم مريان، مرات أشرف. مرات أشرف.
1: والدها أشرف.
0: أم مريان.
1: أبوها أشرف.
0: طب اتفضلي.
1: دي كان عندها، ألو، كان عندها الكانسر.
0: مين؟ مين هي؟
1: مريان كان عندها الكانسر خالص.
0: مين هي؟
1: مريان أشرف فوزي كان عندها كانسر.
0: أيوه.
1: ألو.
0: أيوه.
1: كان عندها كانسر.
0: أيوه.
1: ومن ابتدائي ما كناش عارفينه لحد ابتدائي، لحد ما خلص الثالثة إعدادي، وأول ما خلص الثالثة إعدادي يعني اتحشر في رجلها، فرحنا معهد المنيا. قالوا لنا يعني صلينا الاندوماكريس، فقال لنا احنا حولنا على دكتوره، وبعد كده الدكتوره راحت قالت لنا بدل معهد المنيا خليكم في 57. فرحنا 57، رحنا 57 الحمد لله بشكر ربنا، يعني كان علاجها بيسرع جامد، فضاع كيماوي، وبعد كده ابتدت بقى الحجر اللي ورا، شال لها عظمه ونص من رجلها، فتح لها رجلها الشمال، خد لها عملها عظمه وحطها لها في اليمين في رجليها، جات بعدين فتحوا لها الجلد ما كفاش، فقالوا احنا هنشيل من هنا من جسمها حته ونحطها لها في رجلها عشان نعمل رقعه. فنشكر ربنا يعني دخلت ياخدوا منها يقفلوا لها الجرح بعد ما شال العظمه ونص وكده، يعني الجلد كفى الحمد لله. دي كانت شهادة المسيح. كنا عايشين عذاب في أيام تعب، عايشين في أيام مكسين، ما كناش يعني ما كناش كنا بنسمع عنه وكنا بنستغرب للمرض ده. بس من ساعتها يا أبونا بيجي فرح في حياتنا، يعني أنا بشهد عمل المسيح في حياة بنتي، يعني ابتدت ودخلت ثالثة ثانوي ونشكر ربنا وخلصت. وكمان عايزه تصلي لها يا ابونا، عايزه تطلع منحه في المستشفى اللي هي فيها، عايزه تصلي لها يا ابونا نوليها فيكمل عمله معاها.
0: امين امين.
1: الو
0: امين. تفضل. ايوه مين معايا؟
2: انا ابونا مكاري.
0: مين؟
2: انا مرسى عادل.
0: انت ايه؟ مرسى عادل. منين؟ منين؟ مغاغة. الوراق. الوراق. ايوه مرسى. نعم
2: يا ابو، انا عندي بقالي سنتين جسمي كله بيتفتح لوحده، ورحت الاباء كانوا كتير ولفيت ادوره كتير، فكلهم كان الاغلبيه بيقول ان ده سحر، والتاني كان بيقول لا ده عمل الشيطان لوحده، لا الشيطان جواك انت لوحده. ورحت اجيبها كتير وصلوا لي كتير هناك، وانا ما اقتنعتش بموضوع السحور والاعمال والكلام ده، لان انا على طول بروح الكنيسه وبتناول، فمش معقوله يعني حاجه زي كده تنتصر على دم وجسد ربنا. وكانت في اشكال كتير قوي مخيفه تظهر لي بشكل غريب قوي، حاجه كده لا بواسر ولا قرون، مرضت أيام صعبة يا أبويا. أنا طالبة من نفسك إن حضرتك تصلي لي.
0: طب أنت بتقولي أنا بروح الكنيسة وبتناول.
2: إيه؟
0: بتقولي أنا بروح الكنيسة وبتناول.
2: أيوة يا أبويا.
0: مش كده؟ لكن لو قلت لك هل أنت عايشة حياة توبة؟
2: لا، هو أنا كنت الأول يعني من قبل سنتين بالظبط، قبل ما يحصل الموضوع ده كنت الطريق

0: الفترة اللي أنا تعبت فيها دي بعدت شوية عن ربنا وبقت في خطوة كتير في حياتي.
1: طيب خلينا عند الكلمة دي، خلينا عند الكلمة دي. يبقى قبل ما نصلي ونقول الرب يشفيكي، لازم نقول يشفيكي روحيا. يعني ايه يشفيكي روحيا؟ يعني يا رب توبة من دلوقتي، اترك كل الخطايا وابتدي اعيش معك. ايه رأيك نصلي كده؟ نصلي. قولي معايا، قولي معايا يا مرسى. يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع،
1: اغفر لي كل خطاياي،
0: اغفر لي كل خطاياي،
1: وسامحني،
0: سامحني،
1: من النهارده اعيش حياة توبة،
0: اعيش حياة توبة،
1: وساعدني ما ارجعش لأي خطية،
0: ساعدني ما ارجعش لأي خطية،
1: واشفيني.
0: اشفيني.
1: آمين.
0: أيوة.
1: امين. تفضلي. ايوه
2: امين.
1: نعم.
3: الو.
1: ايوه مين معايا؟ مين معايا؟
3: مساء الخير يا استاذ ابونا. مساء الخير. نرمين من نيوجيرسي يا ابونا.
1: نرمين من نيوجيرسي.
3: اهلا يا استاذ ابونا. انا يعني بسال حضرتك في وقت ان انا اتكلم مع حضرتك ولا الوقت محدود الاول؟
1: تحت امرك.
3: ابونا قدس ابونا، بسال حضرتك في وقت اتكلم مع حضرتك ولا الوقت محدود؟
1: تفضلي تفضلي.
3: انا يا ابونا يعني عندي مشكله روحية كبيرة جدا جدا وخطية مسيطرة عليا، وهي يعني ان انا يعني عندي الشهوة الجنسية، لاني تعرضت في طفولتي لاعتداءات جنسية من قرايبي، ومن لان الأسرة كانت مهملة بصراحة ان او ما عندهاش ثقافة ان ممكن تسيب بنت لوحدها او تتحرك لوحدها. يعني المهم ان ابليس بيحط قدامي الامور ديت علشان تبقى الخطية قدامي سهلة، او ده من حقي، او ابرر نفسي. لكن طبعا انا عارفة ان ده غلط كبير، وعارفة ان دي شهوة مسيطرة عليا. وللأسف لما كبرت واتجوزت كمان يا ابونا، يعني جوزي ما قدرش، ما عندوش المقدره انه يشبعني حتى في الموضوع ده اللي اصبح مسيطر عليا من طفولتي، لاني تعرضت للامر دوت لدرجه ان انا كنت يعني بقول لنفسي يعني لما حد يعني حتى الخطيه، يعني انا اسفه يا ابونا، الخطيه ابليس بيحطها سهله قدامي، انا مش بجري عليها، هي اللي بتجيني وبتتعرض عليا وانا في الاحتياج دوت، فبضطر ان انا بقع فيها وافضل اقول لنفسي يعني انا اتجوزت وجوزي حرمني من دوت، جوزي مش مديني الاشباع دوت. فطبعا انا عارفه يا اتسابونا ان دي كلها مبررات ابليس بيحطها قدامي عشان يحلي الخطيه دي في عينيا. لكن انا كتير اعترفت وصليت وتناولت وقعدت قدام ربنا بدموع وبتوبه وقلت له انا عايزه اتحرر، انا مش مبسوطه من نفسي يا رب، انا عايزه اتحرر من الموضوع دوت. لكن للاسف يا ابونا انا بقى تاني فيها ومتضايقه جدا وتعبانه جدا ونفسي اتحرر، مش عارفه اتحرر منها ازاي، عايزه حد يساعدني اتحرر منها، لاني فعلا انا بنت للرب ومتربيه في الكنيسة، متربيه وبعرف ربنا وبعرف الكتاب المقدس، لكن الحقيقه انا مش عارفه اتحرر، عايزه اتحرر منها يا ابونا، مش عارفه.
1: طيب
3: حد يساعدني.
1: طيب
3: صليت كتير بالدموع.
1: طيب يا نرمين، اسمعيني اسمعيني.
3: رد عليا.
1: اولا مش أنا اللي هرد عليك، المسيح له كل المجد، هو اللي هيرد عليك وهيقول لك أنت بنتي الغالية عليا جدا، وأنت حتة مني، لحمة من لحمي وعظمة من عظامي.

0: ويهمني جدا المسيح بيتكلم، يهمني جدا انك تكوني معايا في الأبدية، وانا هيأتي لك كل فرصة من اجل حياة التوبة. وعايز اذكرك اني انا وضعت فيك إرادة، ليك إرادة، ليك حرية. الشيطان بيحارب حواليك بإرادتك انت تدوس الشيطان، وبإرادتك انت تسلم للخطية. فالمسيح بيقول لك من دلوقتي بإرادة قوية دوسي على الشيطان، ودوسي على شهوة جسدك. ولما الرب يشوفك أمينة ومخلصة وبإرادة قوية مش عايزة الخطية، ربنا هيساعدك. لكن طول ما انت مستسلمة ما تستخدميش إرادتك وسايبة نفسك للخطية، ربنا ما يدافعش عنك. فربنا عايز من النهاردة يدافع عنك، بشرط انك تبتدي بإرادة قوية مش هصنع الخطية. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فممكن تصلي معايا وتتعهدي قدام المسيح له كل المجد. أما عن خطاياك الماضية كلها ربنا هيغفرها. ممكن تصلي معايا؟
1: أيوة يا أبونا. أيوة.
0: قولي معايا.
1: حضرتك.
0: قولي معايا. يا رب يا يسوع.
1: يا رب يا يسوع.
0: يا اللي أنت معايا الآن.
1: اللي أنت معايا الآن في اللحظة ديت.
0: أنا بنتك وغالية عليك.
1: أنا بنتك وغالية عليك.
0: وبتحبني جدا.
1: وبتحبني جدا.
0: أنا بعترف قدامك.
1: أنا بعترف قدامك.
0: إني طول السنين عملت الخطية بإرادتي.
1: إني عملت الخطية بإرادتي.
0: فأنا عايزك يا رب من النهاردة.
1: فأنا عايزك يا رب من النهاردة.
0: تشددني.
1: تشددني.
0: وتقوي إرادتي.
1: وتقوي إرادتي.
0: وأغلب الخطية والشهوة.
1: وأغلب الخطية والشهوة.
0: اسند ضعفي.
1: اسند ضعفي.
0: وشددني.
1: وشددني.
0: ومن قلبي توبة الآن.
1: ومن قلبي توبة الآن.
0: عن الماضي كله.
1: عن الماضي كله.
0: شوفي يا نرمين، الرب سمع صلاتك وبيقول لك كل الخطايا اللي عملتها في عمرك انا غفرتها، كل الخطايا. دلوقتي انت مغسولة بدم المسيح، عليك من دلوقتي بإرادة قوية مش هرجع للخطية تاني. امين.
1: امين يا أصبول.
0: يلا أمين. ربنا معك. ربنا معك. تفضلي. أيوة مين معايا؟
2: ألو. سلام أصابوية.
0: لا الصوت واطي مش سامع.
2: سلام أصابونا.
0: أيوة مين معايا؟
2: سامي من شبرا يا أصابونا.
0: سامي من شبرا. تفضل يا سامي.
2: يا أصابونا أنا دخلتها بخصوص مواطي تعبانة وكشفنا لها مرضين، وعايزة حاجات في عمود الفقري.
0: تعبانة يعني إيه؟
2: عمود الفقري وفقرات في جرمي.
0: حاجه طبيه يعني.
2: الو.
0: ايوه
2: سامعني يا اخويا؟
0: سامع يا حبيبي.
2: عمود فقري وفقرات ورحمه الاثنين دكاتره، وانا ظروفي على قدي ومحتاج ان انت تصلي.
0: ظروفك على قدك.
2: نعم يا اخويا.
0: ايه المطلوب؟
2: صلواتك يا اخويا من اجلها.
0: نصلي. حاضر نصلي. بس انت ومراتك يكون لكم علاقة قوية بالمسيح وعايشين حياة توبة وحياة الاستعداد. امين يا سامي.
2: سامعك استاذنا. احنا الحمد لله على موضع الصلاة كويسة وقريبين من ربنا.
0: امين. ربنا معك. ربنا معك يا حبيبي. امين.
3: الو.
0: الو.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Mean man.
1: Hallo.
0: Are you a mean?
1: I'm a Indiana.
0: Eh? The mean.
1: Indiana, the meat.
0: But the kadim mean yet.
1: Ah.
0: My name.
1: Ben Beniswif.
0: Ben Beniswif.
1: Ben Beniswif. Abuna Matari?
0: Aywa. تفضلي.
1: انا يا ابونا عايز على عمل المسيح معايا.
0: ايوه تفضلي.
1: انا كان عندي كورونا وكنت محجوزه في المستشفى.
0: ايوه.
1: وبعدين لما جيت كان اثار الكحه لسه عندي. فكنت معزوله برضه لوحدي من غير ولادي وقصتي. فكان في يوم الاجتماع شربت الميه وصليت مع اختك وعيطت. وبعد كده في نفس اليوم حلمت ان انا رجعت حاجه متركعه كده.
0: ايوه.
1: وبعد كده تقول هو ايه ده؟ فرد حد علي قال لي بالكورونا.
0: ايوه.
1: وبعديها بصيت لقيت نفسي دخلت واتعاملت عادي وما بقاش في اي حاجه. معدتي كانت تعبانه وكده دي ورحت للدكتور طلب مني تحاليل. كان في التهابات وحاجات من دي. رحت الدكتور طلب مني تحاليل وحضرت الاجتماع. ثاني يوم عملت التحاليل ما طلعش فيها اي حاجه. التحاليل طلعت نيجاتيف ما فيش اي حاجه.
0: امين امين امين. تفضلي. مجد الملك المسيح وحده. نعم.
2: الو.
0: ايوه.
2: ازاي قدسك يا مونة؟
0: ايوه.
2: معاك نانسي وديع.
0: نعم.
2: والله احنا كنا عايزين معجزة وطالبك صلاة من ايدك كده يا مونة. بابا بقاله اسمه وديع ابراهيم.
0: اسمك بقاله ايه؟
2: بقاله 9 شهور ما اتحركش من على السرير. جاتله جلطة اثرت عليه.
0: اسمك ايه وانت منين؟
2: احنا من اسكندرية.
0: اسمك ايه؟
2: نانسي وديع.
0: ايه؟
2: نانسي وديع.
0: نانسي وديع. بتتكلمي منين؟
2: ايوه يا بونا.
0: بتتكلمي منين؟
2: بقول لك بابا عنده جلطه بقاله 9 شهور يعني اثرت عليه مش بيتحرك.
0: بتتكلمي منين؟
2: من اسكندريه.
0: اسكندريه.
2: اسكندريه. ايوه.
0: باباكي عنده ايه؟
2: جات له جلطة من 9 شهور ومن ساعتها مش بيتحرك ومش بيعمل علاج طبيعي ومش راضي ياخد أدوية وتعبان قوي والله.
0: من غير ما تحلفي.
2: طيب.
0: مادام حلفتي يبقى محتاجة تتوبي وتتغيري.
2: حاضر.
0: وكل العيلة تتوب وتتغير.
2: حاضر.
0: وبعدين نصلي لبابا.
2: طيب.
0: إن الرب يمد إيده ويشفيه ويعمل معاه معجزة. واحنا واثقين ان في جلستنا زي دي ربنا بيسمح باسم يسوع المسيح انه يصنع ايات ومعجزات. فنقول له يا ربي اصنع معجزه مع عبدك وديع. امين
2: يا رب.
0: امين. يلا يا ستي. امين. حاجه تاني ولا قربنا نخلص؟ ها. ايوه. مين معايا؟ الو.
3: الو.
0: ايوه مين؟
3: انا ام ماثيو يا ابونا.
0: ماثيو. ام ماثيو.
3: ام ماثيو.
0: بتتكلم منين؟
3: من كندا.
0: أم ماثيو من كندا.
3: أي نعم أظن.
0: أيوة
3: أبونا. أنا أتصل عشان أشكرك وأشكر ربنا. الحمد لله.
0: نشكر المسيح وحده. نشكر المسيح وحده.
3: أكيد يا أبونا.
0: أيوة. ليه؟
3: طبعا أول شيء أشكر المسيح وبعدين أنت يا أبونا. أنا قبل فترة اتصلت طلبت منك تصلي على نية ابني ماثيو عشان كان يسوق الماطور بتاعه. الحمد لله والشكر الله استجاب لصلواتك أبونا ولصلاتي. الحمد لله الآن ابني ما عم يسوق الماطور.

0: كان يلعب شويه جيم، وقع على الارض، عمل كسر بسيط في ايده. بعد شهرين يعني ايده عامليها كبس، ما يقدر شيء يسوي. انا قلت الحمد لله يا رب، هاي اكسيدنت يعني شيء بسيط ولا شيء كبير، هذا الشيء علامه من ربنا عشان الله استجاب لي صلاتنا. ابني ما راح يسوق الماطور لفتره طويله، الحمد لله يا رب. بعد ما طيب ايده الله كريم، الله الله بيرحم.
1: امين. انا اشكرك. نشكر الله، نشكر يسوع المسيح صاحب اليد العالية صانع الآيات والمعجزات، وحده له كل الكرامة والمجد. أيوة.
2: ألو.
1: أيوة مين؟
2: أيوة عايزة.
1: مين معايا؟
2: ألو. أيوة. ألو.
1: مين؟
2: أيوة أتصابونا.
1: مين؟
2: أنا منى أتصابونا.
1: منى منين؟
2: من القاهرة يا أتصابونا.
1: أيوة.
2: عايزه اقول لقدسك يا قدسك، انا يا قدس ابونا تعبانه وبتجيني زي خنقه وضيقه كده، وبصلي مع قدسك، وبعد الصلاه ولنهايه الاجتماع وبشرب من ميه الاقي نفسي كويسه جدا، بس ما زال الموضوع يرجع لي تاني يا قدس ابونا.
1: ايه رايك لو سالتك سؤال؟
2: اتفضل يا قدس ابونا.
1: تفتكري ايه السبب؟
2: مش عارفه يا قدس ابونا.
1: في خطيه؟
2: لا يا أتصابونا، أنا عايشة مع المسيح وبروح الكنيسة وبتناول وبحترف، وأنا على فكرة يا أتصابونا خادمة.
1: برافو برافو برافو. يبقى إذن دي حرب، نصلي ربنا يسحق عدو الخير ويدوسه.
2: أمين يا أتصابونا.
1: ويؤمر بالشفاء ولمسة شفاء من عند يسوع المسيح. امين.
2: تعيش. امين يا اتصابونا. ومعلش يا اتصابونا، عايزك تصلي لي لكورولوس ابني بيشرب سجاير ومش قادر يبطلها، فصلي له يا اتصابونا ان ربنا يمنع عنه السجاره دي.
1: حاضر يا رب يسوع، اللي انت معانا الان بنتك منى وعبدك كورولوس وكل العيله دي، اشكرك لان هم ليك وانت ليهم طبعا. أعبر إليهم ببركات جديدة، أنت عارف احتياجاتهم، فرح قلوبهم، أؤمر بالشفاء وأؤمر بالسلام والفرح والحرية. في يديك نستودعهم شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. أمين. ربنا معك يا منى. لا خلاص كفاية، ونعتذر للي واقفين في الطابور. يا رب يسوع اللي انت معانا وقائد جلستنا، نشكرك لان احنا واثقين انك امرت ببركات كبيره ونفوس كتير اتلمست ونفوس كتير شفيت، وامرت بالبركه لكثيرين. كرامه ومجد ليك، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ. بتفرح قلوبنا، بتطيب خواطرنا، سامع لصلواتنا، مدي ودن لكل طلبة ولكل إنسان أمامك. تعالوا كلنا نصلي، اطلب المسيح، قول له طلبتك، قولي له طلبتك. رب هيؤمر بالبركة وآمر بالبركة، آمر بالشفاء، آمر بالحرية، وعايز يفرح كل نفس ساجدة قدامه الآن. اطلب بإيمان، اطلب بثقة، ده أبونا، أبونا الطيب الحنين اللي عايز يدينا كل الخيرات، قال كل شيء لكم. اطلب بعشم، اطلب بعشم بدالة، ده أبونا، أبونا السماوي. كرامة ومجد ليك، بشكرك من كل القلب لأنك أمرت بالبركة لكثيرين، أمرت بالشفاء لكثيرين، أمرت بالحرية لكثيرين. اقبل شكر قلوبنا، شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

علينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. أؤمر بالبركة لكل نفس حانية قدامك، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. آمين. من أجل المقيدين بالأرواح الشريرة باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن آيات كثيرة تبرز الوحدانية الجماعة في العهد القديم، وأن كلمة ألوهيم ليست كلمة للتعظيم كما في اللغة العربية. وأيضا تكلمنا أيضا في العهد القديم أن العهد القديم يبرز لنا وحدانية الله الجماعة في كثير من الآيات التي تظهر حقيقة وعظمة إلهنا. وسوف نتكلم من نعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجماعة في العهد الجديد. ففي العهد الجديد الإعلان عن وحدانية الله الجامعة بصورة واضحة ومكتملة. بنرجع تاني حضرة دكتور، بنتكلم وبنسأل سؤال ناس كتيرة بتسأله وبيقولوا لنا: ليه بتشركوا بالله؟ ليه ما بتؤمنوش بإله واحد وكفى؟ يعني مش كفاية أن الإنسان يؤمن بإله واحد دون التورط في تفاصيل ثالوثه، فلماذا نؤمن نحن المسيحيين بالثالوث؟
1: هي لو كنا بنؤمن فقط بإله واحد ولا نؤمن بأنه إله واحد في ثالوث، ربما كنا لنواجه هجوماً.
0: صحيح،
1: لأننا نعيش في عالم بينكر قضية الثالوث، ولكن ماذا نعمل؟ فهذا هو إعلان الله عن نفسه.
0: لكن ليه ترى؟ ليه بنؤمن بالثالوث ومهم جداً الثالوث في المسيحية؟
1: سأذكر ثلاث أسباب رئيسية.
0: اتفضل.
1: في العهد القديم أعلن بصورة تمهيدية أو تلميحات. لما جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، نجد الإعلان الواضح عن الثالوث في العهد الجديد. طبعا هناك كثير من الإعلانات، سأذكر لضيق وقت الحلقة بعض هذه الإعلانات. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول، عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، فقالت له: كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجل؟ فقال لها هذه العبارة التي تعلن لنا الثالوث: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
0: لوقا 1:35.
1: لوقا 1:35. فنجد فيها الروح القدس ونجد فيها الإب ونجد فيها قوة العلي تظللك. ففي البداية حتى قبل أن يولد المسيح، بل عندما جاء الملاك ليبشر، أعلن لنا أن هناك ثالوث. الأمر الثاني وهو الأكثر وضوح نراه في إنجيل متى أصحاح 3، معمودية المسيح.
0: صحيح.
1: خرج يوحنا المعمدان وبدأ الكرازة في البرية، وحدثت بل نهضة غير عادية في أورشليم في ذلك الوقت. يقول فخرجت كل اليهودية، الناس خرجوا ليعتمدوا من يوحنا المعمدان، رغم أن هذا صعب على اليهود. اليهود كانوا بيؤمنوا بمعمودية الدخلاء، أي أن الشخص الغير يهودي أو الأممي إذا أراد أن يدخل في اليهودية يمارس بعض الغسلات والتطهيرات يطلق عليها معمودية الدخلاء. لكن كون أن كل اليهود خرجوا ليعتمد منه، معناه أن روح الله كان يعمل والناس خرجوا معترفين بخطاياهم. المسيح كان في الجليل في الناصرة، سمع بمعمودية يوحنا فجاء ليعتمد. وهنا يثير البعض قضية سوف نناقشها بالتفصيل في الاعتراضات المثارة، لماذا يعتمد المسيح ومعمودية المسيح هي للتوبة.
0: يوحنا كانت للغفران،
1: معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا. سنتناول هذا بالتفصيل، لكن أقول إعلان الثالوث في هذا الموقف يقول لك: فحالما صعد من الماء، أي المسيح،
0: إذا صوته في متى 3:16-17،
1: حالما صعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة. طبعا مش معناها أن الروح القدس حمامة، لكن الروح القدس إقنوم غير مرئي عشان الناس يشوفوه ويعرفوا أنه في ثالوث، اتخذ شكل الحمامة. بينما مثلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني نجد أن الروح القدس يظهر على هيئة ألسنة منقسمة كأنها من نار. فالروح القدس نازل عليه مثل

0: حمامة، ده الروح القدس، وصوت من السماء قائلا صوت الآب هذا عن المسيح في الجسد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا تجد بعض المهاجمين للمسيحية مثل الدكتور منقذ الصقار في كتابه الله واحد، الله جل جلاله واحد عن ثلاثة، يقول هنا ما فيش ثالوث، ده في ثلاث أمور منفصلة، الروح نازل مثل حمامة وصوت الآب، فكيف يكون هذا
1: صورة مختلفة كمان
0: الحقيقة إن هو ثالوث، لكن كيف نعرف نحن أنه ثالوث متميز ما لم نرى الروح نازل مثل حمامة وصوت من السماء والابن؟ فهنا تنازل من الله بهذه الكيفية حتى نستطيع أن نفهم. يعني لا، أنا قلت ده تصريح سماوي، لكن في تصريح سماوي آخر في حادثة التجلي، يقول لك وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. الوصايا الختامية اللي قالها المسيح في أثناء حياته على الأرض قدم كثيرا من التعاليم.
1: صحيح.
0: يعني لما نقرأ ما جاء في الموعظة على الجبل بدءا من أصحاح 5 إلى نهاية الموعظة على الجبل، في النهاية يقول فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كتعليم الكتبة والفريسيين. لكن في الوصية الختامية قبل الصعود المسيح قدم لتلاميذه عدة وصايا، من ضمنها ما جاء في إنجيل متى صح 28 وعدد 19، فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هنا إعلان على فم المسيح برسالة واضحة إن هناك آب وابن وروح قدس، وآب وابن وروح قدس هم ثلاثة فقط،
1: لأنه بيقول باسم، ما قالش بأسماء،
0: باسم طبعا.
1: طيب هنا وقت يمكن يعني في سؤال منطقي جدا، ممكن يكون إنجيل متى بس هو في الحقيقة فعلا إنجيل متى بس هو اللي ذكر هذه الوصية، لكن الأناجيل الأخرى لم تذكرها، ففي ناس بتقول احتمال تكون وصية مش مهمة اللي هو الثالوث تقصد،
0: أو عبارة الحقيقية
1: أو عبارة
0: أضيفت.
1: هم حطوها بعد كده، إحنا كمسيحين أضفناها بعد كده. هو يا ترى ما صحة هذا الكلام؟
0: أوكي. هذه الوصية ذكرت فقط في إنجيل متى، ولم تذكر في إنجيل مرقس أو بقية الأناجيل. لكن المبدأ العام عندما ندرس الأناجيل الأربعة نجد أن هناك أربع كتاب كتبوا لأربع شعوب مختلفة. كل كاتب يعني أخذ أو ركز على جزئية معينة، يعني حياة المسيح أو تعاليم المسيح سرية، كل واحد اختار منها جزء بقيادة الروح القدس وليس اجتهادا بشريا، ولأنه كان بيكتب لشعب معين. مثلا إنجيل متى، إنجيل متى يتحدث عن المسيح الملك، كتبه شخص يهودي قبل المسيح ويكتبه ليهود آمنوا بالمسيح. عشان كده نجد في إنجيل متى عديد من المرات يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، لأن كاتب لليهود عندهم العهد القديم يفهموا هذا الأمر.
1: صحيح.
0: حاجة تانية، إذا ذكر حدث أو تعليم في إنجيل واحد فهذا كافي لإثبات صحته، وليس مطلوب أن كتبة الأناجيل يكتبوا نفس المواضيع بالنص. يعني لو متى ومرقس ولوقا كتبوا بالنص وما الداعي لكتابة أربع أناجيل؟
1: صحيح.
0: يعني الاختلاف ما بين الأناجيل هو لسراء القصة، كل كاتب اختار بقيادة الروح القدس جزء من القصة أو جزء من التعاليم الذي يخدم الغرض أو مفيد للشعب الذي كتب إليه. يعني مثلا نجد أن هناك بعض الأحداث ذكرت في إنجيل واحد ولم تذكر في الأناجيل، ولادة المسيح من عذراء ذكرت في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، ولم تذكر في إنجيل مرقس ويوحنا، لأنه دول اللي اهتموا دونوا لنا طفولية المسيح. إنجيل مرقس بدأ بالكرازة، وإنجيل يوحنا كان يكتب للعالم المعروف في ذلك الوقت عن لاهوت المسيح، فلم يكتب عن طفولية
1: صحيح.
0: المسيح. يعني نشوف مثلا في إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا أصحاح 20 وعدد 30 يقول وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. المسيح صنع كثير من المعجزات، كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المرضى وكل المتسلط عليهم إبليس.

0: لكن كتبت الأناجيل دونوا لينا فقط 35 معجزة. البشير يوحنا دون معجزات لم تذكر في بقية الأناجيل. في إنجيل يوحنا أصحاح 2 عرس قانا الجليل تحويل الماء إلى خمر.
1: الحمد
0: في إنجيل يوحنا أصحاح 5 شفاء مريض بركة بيت حزدة. في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته. إنجيل يوحنا أصحاح 11 معجزة إقامة لعازر من الموت. لم تكتب هذه في بقية الأناجيل. إذن كون أن البشير متى ذكر هذه العبارة ولم تذكر في أناجيل أخرى، هذا ليس نفي لصحتها. اثنين، العبارة الحقيقية، كل المخطوطات التي وجدت حتى الآن، عندنا حوالي 5000 مخطوطة للعهد الجديد تحتوي على هذه العبارة، ولا توجد مخطوطة لا توجد فيه العبارة. فهذه العبارة عبارة صحيحة قالها المسيح، وليست إلحاقية وليست إضافية، وعدم ذكرها في أي إنجيل آخر ليس دليل عدم صحتها.
1: إذن مهم قوي أنه الكتاب بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتأديب والتوبيخ والتقويم الذي للبر. إذن كل كلمة موجودة هي ما ينفعش أول حاجة إحنا ما ألحقناهاش، وكل كلمة الروح القدس قصد إن هو يقولها بطريقة فعلا ويبرزها بهذه الصورة زي ما إحنا شفنا في إنجيل مرقس. لكن نرجع تاني للثالوث ونتكلم على الثالوث، لماذا نؤمن بالثالوث؟ لكن حضرتك مش شايف إنه في تناقض بين الوحدانية والثالوث؟ الوحدانية شوية فيها كلمة واحد والثالوث بيتكلم على ثلاثة، يا ترى إيه السبب؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل أعزائي المشاهدين، نرجع لكم مرة أخرى، ابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. بنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريز صموئيل، اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن الوحدانيه الجامعه في العهد الجديد، وتكلمنا بالاخص لماذا من المهم ان نؤمن بالثالوث المسيحي، وتكلمنا انه الثالوث ده اعلان الهي. وهنستكمل حديثنا يعني حضرتك الدكتور، وكان قبل الفاصل كان في عندي سؤال، مش شايف حضرتك انه في تناقض بين لفظ الوحدانيه ولفظ الثالوث؟
0: هجاوب على سؤال حضرتك، لكن هناك إعلانات أخرى سأضيفها بعد الإجابة. هل يمكن الجمع ما بين التعدد والوحدانية؟ يعني كيف تكون وحدانية الله وحدانية بسيطة مركبة، وكيف يكون الله واحد في ثالوث؟ أوضح هذا بمثال. أنا كشخص، حضرتك من المؤكد شايفاني واحد، مش كده؟ لكن في نفس الوقت مع فارق التشبيه، فأنا كائن ثلاثي مكون من روح ونفس وجسد. أنا كائن واحد، صورة واحدة، هذا من جهة. أما كوني أنا مركب فهذا من جهة أخرى. يعني يمكن الجمع ما بين الوحدانية والتعدد، لأن الوحدانية من جهة والثالوث من جهة أخرى. فالوحدانية تتعلق بذات الله، والثالوث يتعلق بإقنومية الله. يعني مش بقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا غير منطقي. لكن أنا بتكلم على إن الله واحد من جهة ذاته، وثالوث من جهة تكوينه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى. مهماش الاثنين في اتجاه واحد حتى أقول أن هناك تناقض بينهم.
1: وطبعا المثل اللي حضرتك قلته مثل رائع جدا، اللي شبهت بنفسك، قلت أنا شخص واحد لكن أنا روح ونفس وجسد،
0: مع فارق التشبيه. فأنا إنسان مكون مركب والله وحدانية الله،
1: لكن بسيطة. التشبيه بيقرب لنا شوية، نقدر نفهم إزاي واحد في نفس الوقت ثالوث.
0: بصي، يعني مرات كتير في حديثنا عن الثالوث بنحاول نستخدم
1: تشبيهات،
0: حاجات من البيئة للتشبيه.
1: صحيح.
0: لكن في كل مرة الله لا يشبهه شيء، ولا توجد وحدانية جامعة في

0: عالم الطبيعة المادي، لكن هي محاولة لتخريب الصورة أو لتوضيح الصورة
1: صحيح أن الله
0: للإنسان اللي
1: ليس
0: مش قادر يفهم
1: كمثله شيء.
0: عقيدة
1: طبعا
0: الثالوث. هناك إعلانات
1: تفضل.
0: أخرى، قلت السبب الأول أو السؤال الأول كان بيقول لماذا نؤمن بالثالوث، فقلت
1: بالضبط.
0: الثالوث هو إعلان الله عن نفسه، واتكلمنا أول حاجة عن النصوص الكتابية في
1: صحيح.
0: البشارة الملائكية، ثم في التصريحات السماوية في حادثة المعمودية
1: المعمودية.
0: وحادثة التجلي، ثم في الوصايا الختامية. هناك عديد من النصوص، أذكر نص أو نصين. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 و15 و16 الوعد بإرسال الروح القدس. يقول المسيح للتلاميذ أنه خير لهم أن لا يتركهم يتامى، أنه هيصعد، وبعدين يقول لما يصعد يرسل لهم الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. يعني هنا الابن يرسل الروح القدس، والروح القدس ينبثق من عند الآب، فهنا حديث واضح عن الثالوث. الأمر الثاني، البركة أو الوعد بالفداء في رسالة غلاطية، الآية اللي ذكرناها 4 و5 بيتكلم على إنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ولما نكمل بقية النص في عدد 5 و6 نجد أن هناك إعلان واضح عن الروح القدس. طبعا هذه أمثلة أو نماذج للآيات والمواقف
1: صحيح.
0: الكتابية في العهد الجديد التي تتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: صحيح صحيح. طيب خلينا نتكلم ونسأل، ماذا لو لم يكن هناك ثالوث؟ هل كان من الممكن أن نفهم العقائد المسيحية، الأساسيات المسيحية اللي بنيت عليها المسيحية؟ إذن ما أهمية الثالوث بالنسبة للعقيدة المسيحية ككل؟
0: حضرتك كده بتسألي عن السبب الثاني، لماذا نؤمن بالثالوث؟ قلت السبب الأول لأنه هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس، ونحن
1: صحيح.
0: كمسيحيين عرفنا الله من خلال هذا الإعلان
1: صحيح.
0: المكتوب. السبب الثاني اللي حضرتك بتسأل عنه، هل إحنا نقدر نفهم عقائدنا المسيحية بدون إعلان عن ثالوث؟
1: صحيح.
0: بالطبع لا. ما لم يكن هناك ثالوث ليست هناك مسيحية.
1: وضح لنا أكثر من فضلك.
0: أولا التجسد. التجسد هو عبارة عن اتخاذ اقنوم الكلمة جسدا. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، أي أن الكلمة هو الله. في عدد 14 بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا، أي أن إقنوم الكلمة اتخذ جسدا. ما لم يكن التجسد هو إقنوم الكلمة فكيف كان، ماذا يعني التجسد؟ ما هذا معناه أن المسيح ليس إلها ظاهرا في الجسد، بل أنه فقط عبارة عن إنسان، وهذا ليس إيماننا المسيحي. يبقى لا نستطيع أن نفهم التجسد ما لم
1: طبعا.
0: يكن الله ثالوث. عقيدة الفداء، الفداء لما نرجع للقصة في سفر التكوين، آدم أخطأ والخطية هي كسر لناموس الله. البعض بيتساءل لماذا لم يغفر الله، الله غفور رحيم فكان في استطاعته
1: صحيح.
0: أن يغفر. إذا غفر الله بدون عقاب فهذا معناه ملاشاة لشريعة الله، يعني ما ينفعش ربنا يقول ان لما تخطئ موتا تموت، او لما تاكل من هذه الشجره موتا تموت، ويجي واحد يقول لي ربنا يغفر بدون عقاب، يبقى معناه ان ربنا اصدر امر ولغى نفس الامر.
1: هو طبعا الله يغفر الذنوب جميعا طبعا، لكن هو الفكره ان هو بيغفر على اساس ايه؟
0: دي القضيه. الغفران على اساس موت المسيح الفدائي
1: بالظبط.
0: فعشان يتم الغفران كان لابد أن يكون هناك فادي. الفادي أو الشخص الذي تتوافر فيه شروط الفداء لابد أن يكون الله نفسه، حتى يكون لموته قيمة غير محدودة تكفي لغفران الخطايا. يبقى من شروط الفادي، لأن الفداء يتعلق بالله والإنسان، فلابد أن يكون الفادي هو الله، ولأن الله لاهوت لا يموت، فكان لابد أن إقنوم الكلمة يتخذ جسدا. يعني قضية الفداء تبنى على أن من الشخص الذي يموت هو الله الظاهر في الجسد، وكيف يكون

0: المسيح هو الله ما لم يكن هناك ثالوث. إذن لا نستطيع أن نفهم كثير من عقائدنا المسيحية ونعطي لها توضيحا حقيقيا منطقيا ما لم يكن الله ثالوث.
1: بالتأكيد. لكن عشان كده يمكن كتير قوي من الناس ما بتؤمنش بالثالوث وبتؤمن بس فقط بأن الله واحد، علشان كده هم مش قادرين يدركوا ألوهية المسيح. وطبعا زي ما بنشوف ناس كتير جدا بتنكر ألوهية المسيح، بيقولوا هو مجرد نبي أو رسول. فإذا النقطة دي مهمة قوي إن احنا نكون بنعرف إنه بدون الثالوث هو ما فيش، لو هو الله واحد يبقى في السماء جل جلاله زي ما الدكتور منقذ السقر قال ومكتوبة في القرآن. هي فكرة إنه حاجة مترتبة عليها حاجة، الله واحد في ثالوث، دي حاجة بتقول إنه الثالوث ده ممكن الله يتجسد. لكن هنرجع ونقول، طبعا هنشرح الكلام ده بعد كده، لكن هنرجع ونقول ماذا أيضا عن ألوهية الروح القدس؟ احنا بنؤمن الروح القدس أيضا هو إله.
0: طبعا بلا شك نحن نؤمن بألوهية الثلاثة أقانيم، وهذا ليس من اختراعنا كمسيحيين
1: ولا أضيفت في مجمع من المجامع
0: أتكلم عن ألوهية كل أقنوم. الكتاب المقدس هو من أعلن أن الآب هو الله، وأن الابن هو الله، وأن الروح القدس هو الله. وما إذا لم تكن هذه وحدانية جامعة، فهذا معناه أن هناك تعدد آلهة، وهذا ما لا تؤمن به المسيحية. طب فين الكلام ده؟ لما نرجع عن ألوهية الآب، بيقول كده في كورنثوس الأولى 15، ومتى سلم الملك لله الآب. و بيقول عن المسيح الرسول بطرس يقول إنه أخذ مجدا وكرامة من الله الآب. الرسول يعقوب في الرسالة الأصحاح الثاني بيتكلم يقول به، أي باللسان، نبارك الله الآب. يعني الكتاب المقدس أطلق على الآب لقب الله، أطلق على الإبن لقب الله. في رسالة للعبرانيين الأصحاح الثاني يقول، مقتبسا مما جاء في مزمور 45، يقول عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وفي رسالة روميا يقول، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عن الروح القدس في سفر أعمال الرسل أصحاح 5 بيتكلم كده قصة حنانيا وسفيرة، مرة أقول لهم أنتم كذبتم على الله، مرة أقول لهم كذبتم على الروح القدس، مرة الثالثة يقول لماذا اتفقتما على تجربة روح الله. فالكتاب المقدس أطلق على كل أقنوم لقب الله. عايز أضيف سبب ثالث لماذا نؤمن بالثالوث. قلنا السبب الأول هو إعلانات الكتاب المقدس أو النصوص الكتابية. السبب الثاني لأنه لا نستطيع أن نفهم العقائد المسيحية إلا في ضوء الإيمان بالثالوث. السبب الثالث وهو مهم من وجهة نظري، الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. يعني لما نقول إن الله ثالوث، فلما تكلمنا في البداية عن أنواع الوحدانية قلنا الوحدانية الجامعة، يعني الثالوث في حد ذاته هو نوع من أنواع الوحدانية وليس كفر أو تعدد أو شرك.
1: صحيح.
0: الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية، لأني قلنا لو آمنا أن الله وحدانيته وحدانية مجردة، أي أنها تنفي عن الله الصفات، ونفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله، إذن الوحدانية المجردة لا تليق بذات الله. لما تكلمنا قلنا الوحدانية المطلقة وانقسامهم إلى مجموعتين، مجموعة تنسب إلى الله الصفات السلبية، والمجموعة الأخرى تنسب إلى الله تغير الصفات، أو أن الصفات كانت كاملة غير عاملة.
1: حاشا لله تمام.
0: هذا النوع من الوحدانية لا يليق بذات الله. إذن الوحدانية المجردة ما تليقش بذات ربنا، الوحدانية المطلقة ما تليقش بذات ربنا. فالثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. عندما نؤمن أن الله واحد في ثلاثة، نستطيع أن نفهم كاملا علاقة صفات الله بذات الله. بدون إيمان بالثالوث، الوحدانية تواجهها مشاكل تؤدي إلى إنكار وجود الله، أو تؤدي إلى مشكلات أخرى في فهم طبيعة الله. فالثالوث هو من يفهمنا طبيعة الله. يعني كلمة وحدانية تقول أن الله واحد، لكنها لا تقدم لنا مفهوما كاملا عن طبيعة

0: الله الثالوث كما نؤمن به نحن كمسيحيين وكما هو معلن في الكتاب المقدس يحل لنا هذه المشكلات. إذن لدينا على الأقل ثلاثة أسباب رئيسية لماذا نؤمن بالثالوث.
1: بالتأكيد، وكتاب مقدس بيقول لنا كده على فم قديس الرسول بولس عن المسيح: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شب الناس. أيضا قال: ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. آيات كلها بتتكلم على الثالوث، الآب والابن والروح القدس. وكتاب أيضا بيقول لنا في يوحنا الأولى 5:7: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. يعني كلام رائع جدا وكلام مفسر نفسه، أما بنقدر نستوعب الأمور الروحية بعقل متفتح وقلب متفتح أيضا الموضوع بيبقى سهل. مشكورة جدا لأجل وجودك معنا دكتور، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا. أعزائي المشاهدين، الكتاب بيقول لنا، بيوضح لنا عن آيات كثيرة تبرز الوحدانية الجامعة في العهد الجديد. أثبتنا أن العهد الجديد بيبرز لنا في كثير من الآيات تظهر حقيقة وعظمة إلهنا وصحة كتابنا المقدس بعهده، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا الحقائق المسيحية. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا أن إحنا زي ما عايزين الرب يغفر لنا إحنا كمان لازم نغفر. شفنا ليه ضرورة أن إحنا نغفر، لأن دي صفة من صفات الرب، لأن دي وصية الرب وصانا عليها، لأن ده فخر للمؤمن أنه يغفر لأخوه، أنه ما يكونش كمان في شكاية من العدو بسبب عدم نزاهتنا أو عدم غفراننا بعضنا لبعض، أنه ده نفس مقياس المحبة اللي رب عايزنا نحب بيها بعضنا لبعض، كما غفر لنا المسيح إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا كمان إزاي أن عدم الغفران بيتولد أصل مرارة، يطلع أصل مرارة زي ما الكتاب بيقول ويتنجس به كثيرون. علاقات كتير بتفسد من عدم الغفران، أمراض نفسية بتيجي من عدم الغفران، أمراض جسدية بتيجي من عدم الغفران. النهاردة عايزين نكمل إيه خطورة عدم الغفران.
1: صحيح، زي ما شفنا أن الغفران حتمية، وزي ما شفنا أن الغفران مطلب إلهي، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا أولاد متمثلين بالله، أولاد أحباء، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا بنوصل لتلك الصورة عيناه أن نكون متمثلين ويكون المسيح هو قدوتنا، وكما سلك المسيح نحن نسلك على نفس الدرب وعلى نفس المنهج أن نغفر. يبقى في خطورة على عدم الغفران، لأن الغفران مطلب إلهي.